أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية، جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: متابعات إخبارية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، واصفا المفاوضات بالجيدة جدا بين الجانبين. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. إلى أي مدى تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي تفاؤلا حقيقيا بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع إيران، أم أنها مجرد رسائل سياسية موجهة للداخل الأمريكي؟
1: أنا أعتقد أنه الجزء الآخر مما تفضلت به، وهو رسائل للداخل الأمريكي ورسائل للأسواق. هم الرئيس الأمريكي وشغله الشاغل هو تهدئة الأسواق وإرسال رسائل طمأنينة. أما أنها تعكس الواقع، فقد أثبتت الأيام والتجارب طيلة فترة الحرب الماضية أن التصريحات لم تكن تعكس واقع الحال. هو يتحدث أحيانا عن أن المفاوضات تتقدم في حين أنها تتعثر، وأكثر مرة يقول أنها تتعثر في حين نجد أنها تحركت. وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب دائما تأتي في ظل تشتيت الخصم وهو إيران، وإرسال رسائل إلى الداخل الأمريكي وإلى الأسواق العالمية، لأنه كما المعروف أن الرئيس ترامب مهتم ومنشغل بأن لا يكون هناك تأثيرات سلبية اقتصادية على الاقتصاد الأمريكي أو على الاقتصاد العالمي.
0: نعم دكتور صالح، ما طبيعة التفاهمات التي تناقش حاليا بين واشنطن وطهران بعيدا عن الإعلام، يعني ما خلف الكواليس؟
1: يعني أعتقد أن أولا هذا الاتفاق أو مذكر التفاهم هو يحمل في طياته بذور خلاف، لأن الكلمات أو المفردات المستخدمة تحمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير، ولذلك نجد أن كل طرف يفسر كل بند على حسب رؤيته. مثل موضوع مضيق هرمز، موضوع مضيق هرمز يتحدث البند عن فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم ولمدة 60 يوما، أي مدة الاتفاق، وبالتالي الكل يتصور وأمريكا تصورت أن هذا يعني أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، أي قبل موعد إعلان الحرب. لكن إيران أصرت حتى بعد الاتفاق وبعد التوقيع عليه أن يكون هناك تنسيق مسبق وإبلاغ مسبق من قبل السفن المارة أو العابرة للمضيق مع السلطات الإيرانية، وهذا لم يكن في مضمون الاتفاق. إيران تتذرع بأن هذا الإجراء هو ضروري لأن هناك ألغام بحرية وأن هناك ممرات خطرة، وبالتالي من أجل ضمان وسلامة عبور السفن فيجب على السفن التنسيق معها. وتقول

0: في نفس الوقت في ضرب السفن أو مهاجمة السفن التي ترفض التنسيق أو لا تبلغ الطرف الإيراني، وهي بذلك تناقض. ولذلك نجد أن الطرف الأمريكي تدخل في أكثر من مرة في هذا في هذه الجزئية وهذا البند، فقام بتوجيه ضربات عسكرية محدودة وقتية على مواقع إيرانية حول مضيق هرمز، وبالتالي استمرار تبادل الرسائل النارية بين الطرفين حتى بعد توقيع الاتفاق. هذا يعطيك فكرة أن هذه الاتفاقات ستكون طويلة ومعقدة وشائكة، لأن كل بند يحتاج إلى أسابيع إن لم نكن أشهر من أجل التوافق عليه.
1: نعم دكتور صالح، لماذا دائما يكون هناك شد وجذب بالنسبة لمضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني؟
0: الجانب الإيراني يريد أن يبتز الخليج ويبتز العالم بمضيق هرمز. مضيق هرمز له أهمية اقتصادية كبرى، وقد بينت هذه الحرب عندما أغلق مضيق هرمز كيفية تأثير قطع الإمدادات النفط والطاقة عن العالم. كل الدول على في كل قارات الأرض سواء في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا تأثرت بإيقاف مضيق هرمز وقطع طريق الإمداد الطاقة، وليس فقط الأمور المتعلقة بالنفط وكالنقل والمواد البترولية، لكن أيضا في مواد كثيرة أخرى تدخل فيها الصناعات البترولية أو المشتقات البترولية مثل الأسمدة، وتعرف أن الأسمدة هي عماد الزراعة وأساس الزراعة في كل دول العالم، وبالتالي تأثير كبير جدا على كل السلع والبضائع والمنتجات، وكل الدول تتأثر بذلك. ولذلك إيران أدركت أهمية مضيق هرمز بهذه التجربة، وتريد أن تمارس ضغوط وسيطرة وتحكم في هذا المضيق في المستقبل، وهذا تحرك خطير. ولذلك أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن ينتبه إلى أن هذه خرق خطير لكل الاتفاقيات والعرف الدولية بقيام إيران بالتحكم بمضيق دولي وهو حر ولا تستطيع أي دولة أن تتحكم فيه.
1: نعم، يعني الجانب الإيراني لديه ملفات عديدة، يعني يتنقل ما بين ملف وملف، حتى أن الملف النووي الإيراني يعني ربما يهملونه بسبب مضيق هرمز، يعني يركزون على مضيق هرمز يعني ذر الرماد في العيون بالنسبة للملف النووي الإيراني. تعليقك دكتور.
0: هذا هو الأسلوب الإيراني في المفاوضات. إيران دائما لديها نفس طويل في المفاوضات، لديها قدرة على تشتيت الخصم، لديها قدرة على إغراق الطرف الآخر في تفاصيل وقضايا لم تكن مطروحة، وبالتالي هي تقدم تبيع شيئا لا تملكه. مثلا هي تتحدث مضيق هرمز وهي لا تملك وليس لديها الحق في أن تتحكم في مضيق هرمز، لكنها تمارس ضغوط حتى تتنازل في مرحلة مقبلة عن مضيق هرمز وتعطي الطرف الآخر لتأخذ شيئا تستطيع أن تملكه، وبالتالي هي تقايض شيئا لا تملكه مثل مضيق هرمز بأشياء مثل الأرصدة، وهي موضوع مهم جدا وهو موضع خلاف أيضا بالمناسبة، لأن النقطتان الجوهريتان الآن التي هي منطلق للمفاوضات موضوع الأرصدة الإيرانية وموضوع فتح مضيق هرمز، ولا زال حتى بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق لازال عالق وخاضع لتفسيرات متناقضة ولم يتم التفاهم عليه بشكل كامل.
1: نعم دكتور صالح، هل نحن أمام عودة لمسار الاتفاق النووي بصيغة جديدة أم مجرد تهدئة مؤقتة لتفادي التصعيد؟
0: أنا أعتقد أنه موضوع الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية مستبعد جدا لظروف كل طرف. الرئيس ترامب لا يستطيع أن يضغط أو أن يمارس ضغط عسكري قبل الانتخابات الأمريكية، وهي عملية غير مدروسة وغير محسوبة العواقب وغير مأمورة العواقب، وبالتالي قد تؤثر على وضع الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، وبالتالي هو يريد تأجيل هذه اتخاذ أي قرار حتى بعد موضوع الانتخابات الأمريكية في الأسبوع الأول من نوفمبر. ولذلك أتوقع بشكل كبير أن يتم تمديد مهلة 60 يوما 3 أشهر أخرى حتى تتجاوز موعد الانتخابات الأمريكية، وبالتالي الرئيس ترامب يراهن على أن هذه الفترة قد تحدث فيها تغييرات أو ضغوط داخلية إيرانية تضعف الطرف الإيراني خلال فترة الأشهر المقبلة لحين تبلور موقف آخر بعد الانتخابات الأمريكية. أيضا الطرف الإيراني لا يمكن أن يتصور أي مراقب أن يتم موافقة على أي اتفاق، لأن

0: إيران بنفس الوقت تراهن أيضا على الانتخابات الأمريكية من جانب آخر، فهي تراهن على أن تأتي النتائج مخالفة لتوقعات الرئيس ترامب ويتصدر الديمقراطيون الانتخابات الكونغرس، وبالتالي تضعف سلطة وقدرة الرئيس ترامب على شن حرب أخرى، وبالتالي تكون إيران قد تخلصت من هم كبير وهو هم الرئيس ترامب.
1: تحليلات استراتيجية.

0: قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع في مدينة الأبيض في السودان، حيث يخشى حدوث فظائع على نطاق واسع على غرار الانتهاكات بمدينة الفاشر والتي لا تزال آثارها مستمرة، وسط مخاوف بشأن مصير 20 طبيب وطبيبة محتجزين. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. ما أبرز دوافع التحرك الدولي العاجل لعقد جلسة طارئة بشأن مدينة الأبيض السودانية؟ وهل يعكس ذلك مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو الفاشر في شمال كردفان؟
1: بالتأكيد هو يمكن مسلسل متكرر فيما يتعلق بانتهاكات الدعم السريع في الفاشر ثم بعد ذلك في الأبيض، وأعتقد طبعا أن التحركات الحالية تعكس عدة أبعاد. البعد الأول هي المسألة الخاصة بحرص المجتمع الدولي على رؤية من قريب للوضع في السودان، وأيضا تعالي الأصوات التي تنادي بضرورة أن يكون هناك حل إنساني وأيضا حل سياسي لهذه الأزمة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بالتداعيات الخطيرة التي حدثت خلال الفاشر 2024-2025 والتي سقط طبعا عشرات الآلاف من المواطنين في السودان، إضافة طبعا إلى إصابة أيضا عشرات الآلاف، وكل هذه الأمور تشير إلى أن هناك كارثة إنسانية بالفعل تحدث في الأبيض تماما مثلما حدث في الفاشر. المشكلة هنا بأن الدعم السريع يمارس كل ما أوتي من مسارات غير إنسانية في الأبيض لأنه يريد السيطرة طبعا والوصول إلى كردفان، وبالتالي هو يسعى لإحداث نوع من التأثير. هذا التأثير ربما لا يراعي فيه الجانب الإنساني، ربما لا يراعي فيه أيضا المسألة الخاصة بتضييق الخناق على السكان، وأعتقد أن كل هذه الأمور تشير إلى أن سمة مشكلة كبيرة تواجه أيضا الدعم السريع، خاصة ما يتعلق بعدم قدرته على إحداث أي نصر عسكري، وبالتالي يلجأ إلى المسائل الخاصة بالضغط من خلال البعد الإنساني وعدم الاكتراث أيضا بالسكان أو حتى الآمنين. وطبعا وفقا لاتفاقيات جنيف أعتقد أن هذا ممنوع في الحروب، مسألة الآمنين، مسألة أيضا المواطن السوداني أو حتى المواطن في أي مكان، حرمت اتفاقيات جنيف المساس به، سواء من خلال طبعا أنه وضع مدني وأيضا لا يراعي فيه البعد العسكري، لكن طبعا للأسف الدعم السريع لا يراعي هذا كله كما أشرنا.
0: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم الضغوط الأممية والأوروبية في منع وقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين في الأبيض؟ أم أن التحركات الدولية جاءت متأخرة تعتقد؟
1: بالتأكيد طبعا جاءت متأخرة للغاية، يعني عندما نتحدث بأن هناك إشكالية منذ عام 2023 نتحدث عن قرابة الأربع أعوام، وبالتالي طبعا التدخل الإنساني ماذا سيكون؟ يعني على سبيل المثال ماذا سيفعل هذا التدخل الإنساني؟ هل سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الدعم السريع أم سيتم إعلاء الموضوع وأيضا ووصوله إلى الجمعية العامة والتصويت ثم بعد ذلك شجب وإدانة وما إلى ذلك؟ رأينا ذلك يمكن مرارا وتكرارا حتى أعلن بأن أزمة السودان هي الأزمة الأكثر تأثيرا 2024-2025، حتى في عز كما يقال أزمة قطاع غزة كانت السودان هي الأزمة الإنسانية الأكثر في العالم، وبالتالي فأعتقد أن التدخل نعم جاء متأخر من المنظمات الدولية، لكن ماذا بعد؟ هل المنظمات الدولية قادرة على إخراس أو إسكات لو صح التعبير الدعم السريع وأيضا كبح جماحه عن مواصلة عملياته اللا إنسانية ضد المدنيين؟ أعتقد أن هذا لا يتم، وبالتالي طبعا سيكون الموضوع كله عبارة عن إشارات واضحة برفض المنظمات الدولية لهذه الهجمات والانتهاكات، تماما مثلما أشارت العفو الدولية في تقريرها طبعا الذي صدر يمكن الشهر الماضي إلى مسألة 2024 و2025 إلا ما حدث في الفاشر، وبالتالي طبعا التقرير صدر بعد يمكن عامين من الانتهاكات المستمرة في الفاشر، وتخيل أن هذا أيضا سيكون مسار الأبيض، لكن طبعا نحتاج إلى تدخل، وأعتقد أن هذا التدخل من الممكن أن يكون من جانبين، من جانب يمكن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من المنظمات الدولية. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قررت توقيف 8 أشخاص من الدعم السريع، سواء من حيث العقوبات الاقتصادية أو حتى من حيث العقوبات التي أقرتها عليهم الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم دكتور محمد، ما هي طبيعة الانتهاكات التي أثارت قلق المجتمع الدولي؟
1: طبعا الانتهاكات اولا ما يتعلق بعدم دخول المساعدات الغذائيه والدوائيه الى الابيض، حصار منطقه الابيض، عدم خروج السكان منها، وبالتالي هناك ازمه انسانيه سواء على المستوى الغذائي على المستوى الدوائي، اضافه طبعا حتى الى ان الدعم السريع يقوم باستهداف المشافي وايضا الاماكن التي مخصصه لتداوي السكان، وبالتالي حاليا لا خدمات غذائيه في الابيض، لا خدمات مائيه، حتى اننا نتحدث عن الابيض التي يجري بها انهار في الدولة السودانية. لكن هناك مشكلة، هناك مشكلة أيضا فيما يتعلق بوصول الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعتقد أن كل هذا يزيد من المعاناة، إضافة إلى أن هناك حالات عديدة من الأطفال الذين يعانوا حاليا من جفاف أو من صعوبات خاصة بهم، وأعتقد أن كل هذا لا يتم الوصول إليه، حتى أن الأطباء الموجودين في الأبيض يتم توقيفهم وعدم السماح لهم بالعمل أو حتى تطبيب الأطفال أو حتى النساء داخل الأبيض، مما يعني أن هناك أزمة إنسانية خانقة سواء كما أشرنا على المستوى الطبي على المستوى الغذائي، وأعتقد أن هذا يصنف وفقا للأمم المتحدة بأنه انتهاكات ضد الإنسانية سواء في الأبيض أو في أماكن أخرى.
0: نعم، بالنسبة لدور الأمم المتحدة، ما الصلاحيات التي يمتلكها مجلس حقوق الإنسان في مثل هذه القضايا؟
1: هو يقوم أولا برفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشير فيه إلى كل هذه الإشكاليات وكل هذه أيضا الانتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم مجددا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج جولة إخبارية، والآن نصل بكم إلى فقرة آراء سياسية. وفيها قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو إن تحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يتطلب اتخاذ خطوات عملية، مؤكدا أن ملف تايوان يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للصين. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية الصيني بشأن ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات لتحسين العلاقات بين البلدين؟
2: طبعا منذ شهر وأسبوع تقريبا كانت هناك قمة مهمة جدا عقدت في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني، واتفق خلالها على إنشاء مجلس للتعاون المشترك أو لجنة، واتفق على الكثير من الخطوط العريضة التي لها علاقة بالتعاون الاقتصادي التجاري الذكاء الاصطناعي موضوع الشركات. وطبعا تم الحديث عن ملف تايوان وما يشكله من خط أحمر بالنسبة لبكين. منذ ذلك الحين وحتى الآن يبدو أنه لم تتخذ خطوات عملية تحديدا من الجانب الأمريكي في سياق تنفيذ هذه الخلاصات أو التفاهمات التي تم التوصل إليها. لذلك الصين تريد أن تقول إن التحرك نحو تحسين العلاقات مفتاحه أن يكون هناك وضوح في المضي بما تم التوصل إليه من تفاهمات. فيما يتعلق بتايوان، تايوان هي المفتاح الأساسي للعلاقات، لأن الولايات المتحدة تأخذ هذا الملف رهينة، تحاول أن تحقق مكاسب، هذا ما تراه الصين على الأقل. لذلك إخراج ملف تايوان من دائرة التوتر يتطلب خطوات. يقال أنه خلال تلك القمة تم الاتفاق على بعض الأمور المتعلقة بالتسليح، لأن الولايات المتحدة لديها صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان، ووعد الجانب الأمريكي الصين ربما بتأخير هذه الصفقة أو إعادة النظر بها في مقابل تنازلات معينة اقتصادية من الصين. هذا الأمر لم يتم حتى الآن، لذلك من الواضح أن العلاقات تحتاج إلى إجراءات أكثر بكثير مما تم اتخاذه حتى هذه اللحظة.
1: نعم أستاذ محمد، ما الرسائل التي أرادت بكين إيصالها من خلال طلب اتخاذ خطوات من قبل واشنطن؟
2: طبعا فيما يتعلق بعملية تسليح تايوان، هناك وعود قطعت للصين أقله بحسب التقارير الإعلامية، لأنه لا يوجد إعلان رسمي من البلدين فيما يتعلق بهذا الملف أو ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين. لذلك هذه التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة أعطت وعودا للصين بتأخير هذه الصفقة، لأن هناك صفقة ضخمة في الربع الأخير من العام الحالي، وإعادة النظر بطريقة التعاطي مع هذا الملف. طبعا الولايات المتحدة تعترف بسياسة الصين الواحدة أو مبدأ الصين الواحدة، لكنها في الوقت نفسه تدعم تايوان، وما زال هذا الدعم قائما. تقول الصين أو تعتبر أن هذا الدعم يجعل تايوان أكثر جرأة في الاستقلال أو المطالبة بالاستقلال أو التصدي أو منع طموحات الصين بإعادة توحيد البر الصيني. لذلك ما تطلبه الصين هي إجراءات عملية لها علاقة بهذا الملف، أولا ملف التسليح، ثانيا العلاقات الواسعة والمتنامية بين الولايات المتحدة وتايوان، في حين أن الولايات المتحدة تريد خطوات من الصين فيما يتعلق بالملف التبادل التجاري، لأن هناك مشكلة كما هو معروف طبعا هو اختلال الميزان التجاري لصالح الصين بفارق كبير. التجارة بين البلدين رغم كل التنافس هي ربما الأكبر على مستوى العالم بين بلدين، وهذا يؤكد حاجة كل طرف للآخر. أعتقد حسب آخر الأرقام ربما التبادل في 2023-24 وصل إلى 658 مليار دولار، وهذا رقم كبير في مصلحة للطرفين والجانبين والدولتين وحتى القطاع الخاص في البلدين. لكن هناك دائما قلق فيما يتعلق على سبيل المثال في الشركات التي لها علاقة بالتسليح والذكاء الاصطناعي، وكانت هناك مفاجأة من الولايات المتحدة في تلك القمة بأنه هناك اتفاق على دخول 10 شركات صينية إلى السوق الأمريكي، وهذا ينظر إليه على أنه تطور كبير. إذا الخطوات الأساسية المطلوبة، تعتقد الصين أن الولايات المتحدة عليها أن تبادر وأن تخفف حدة التوتر فيما يتعلق بتايوان وعدم استخدام هذه الورقة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو دفع الصين إلى تقديم تنازلات في ملف الرسوم المتبادلة أو حتى التجارة الواسعة والكبيرة جدا بين البلدين؟
1: نعم أستاذ محمد، هل ما زالت هناك فرص حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الصين والولايات المتحدة، أم أن الخلافات الاستراتيجية أصبحت أعمق من أن تحل عبر الحوار الدبلوماسي؟
2: أعتقد أن الفرصة تبقى قائمة. الآن هناك فرصة حقيقية، ما خرجت به قمة بكين الأخيرة التي حضرها الرئيسان الأمريكي والصيني في مجملها خلصت إلى إدارة التنافس، بمعنى أن كل طرف يقر للطرف الآخر بأن هناك تنافس، تنافس اقتصادي، تنافس جيوسياسي، تنافس تجاري، لكن ما يهم هو أن يبقى هذا التنافس مضبوطا وأن لا يخرج عن السيطرة ويتحول صراع إلى صدام عسكري على سبيل المثال في تايوان. كما هو معروف التوترات دائما تحيط بتلك المنطقة، السفن الحربية الصينية، الدوريات العسكرية، في حين أن الولايات المتحدة أيضا تعبر سفنها من تلك المنطقة، وكان هناك خط عسكري مفتوح بين الجانبين وأعتقد أنه ما زال قائما. إذا الفرصة قائمة، لأن ما تم التوصل إليه بين الرئيسين يؤكد طبعا أن هناك رغبة بعدم السماح بتوسع دائرة الخلافات، لأن التنافس الجيوسياسي بين البلدين موجود على مساحة خريطة العالم، في إفريقيا على سبيل المثال، في الشرق الأوسط أيضا، في المنطقة المحيط الهادئ وفي المنطقة الآسيوية، هناك دول حليفة لكلا البلدين، هناك دول تخشى من الصين تتقارب مع الولايات المتحدة، وهناك ملف كوريا الشمالية كما هو معروف الصين من الداعمين الأساسيين لنظام كوريا الشمالية، وقبل كل هذه الملفات هناك ملف تايوان. إذا التواصل بين القمة التي عقدت ونتائج التي خلصت إليها تعكس رغبة الجانبين بعدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تداعياتها ستكون كبيرة حتى على الجانبين. لا نتحدث هنا فقط عن مواجهة عسكرية، ربما تكون مواجهة سياسية، مواجهة اقتصادية. مسألة الرسوم الجمركية، شهدنا ما جرى في أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، الرسوم الأمريكية كانت تقابل برسوم مضادة صينية، وهذا بنهاية المطاف أدى إلى رفع الرسوم إلى درجات عالية جدا وانعكس ذلك على الجانبين. إذن الفرصة قائمة للحوار والحل الدبلوماسي، لكن على قاعدة اتخاذ خطوات. كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر عليه المبادرة أولا أو إثبات حسن النية أولا، وينتظر من الطرف الآخر خطوات متقابلة. أنا أعتقد الولايات المتحدة الآن هي جدية، الرئيس الأمريكي لا يريد أن يتحول هذا الخلافات العميقة والجيوستراتيجية مع الصين، لا يريد أن تتفاقم أكثر، يريد التعامل مع كل ملف على حدة وعلى قاعدة تخفيف التوتر. لكن الولايات المتحدة الآن كما هو معروف منشغلة بالمفاوضات مع إيران، لديها هم أساسي في هذا الملف، هناك مذكرة تفاهم.
1: أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام تقبل

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيمة، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. كأن الكاتب يريد أن يقول لكل من أغلق على نفسه أبواب الأحباط، ولكل من سجن روحه في غرفة التشاؤم، ولكل من ظن أن الليل لا ينتهي، لا تحكم على الدنيا من خلال نافذة مغلقة، بل افتحها فثمة ضوء ينتظرك. إن الإنسان في رحلة عمره لا يهزم بسبب المشكلات وحدها، بل يهزم حين يصدق أنه عاجز عن تغييرها. وأكبر خسارة قد تصيب الإنسان هي أن يفقد إيمانه بقدرته على النهوض من جديد. يبدأ الكتاب برسالة صريحة لا تجامل أحدا، فمن يعتقد أن التغيير مستحيل وأن الإنسان يبقى كما هو، فلن يجد في هذا الكتاب ما يرضيه، لأن الكتاب كله يقوم على فكرة واحدة، أن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد مهما كان عمره ومهما كثرت عثراته. ما أجمل أن يسأل الإنسان نفسه: هل أنا أعيش كما أريد أم أعيش كما اعتدت؟ فبين الإرادة والعادة مسافة كبيرة، وفي تلك المسافة تختبئ أحلام ضاعت وفرص تبددت ومواهب لم تر النور. إن كثير منا يستيقظ كل صباح ويكرر الأعمال ذاتها، ويسلك الطريق نفسه، ويفكر بالطريقة نفسها، ثم ينتظر أن تتغير النتائج، وهذا من أعجب المفارقات. إن الحياة لا تتغير بالأمان بل بالقرار، والقرار لا يحتاج إلى معجزة بل يحتاج إلى شجاعة. ثم ينتقل الكتاب افتح النافذة ثم تضوء إلى فكرة في غاية الروعة، وهي أن أعظم نعمة يملكها الإنسان ليست الأموال ولا المناصب ولا الشهرة، بل هي القناعة والسكينة. فكم من إنسان يملك كل شيء لكنه يفتقد راحة القلب، وكم من آخر لا يملك إلا القليل لكنه ينام قرير العين مطمئن الفؤاد. السعادة كما يشير الكتاب ليست وجهة نصل إليها، بل هي طريقة نفكر بها وأسلوب ننظر به إلى الحياة. فإذا كانت عينك لا ترى إلا النقص فلن يكفيك ما في الأرض جميعا، وإذا كان قلبك يعرف الشكر فستجد السعادة في أبسط الأشياء. ويذكرنا الكتاب بأن الإنسان لا ينبغي أن يقيس حياته بما ينقصه، بل بما أنعم الله عليه. فالصحة نعمة، والأمن نعمة، ووجود الأسرة نعمة، والقدرة على الحركة والتفكير والتعلم نعم لا تقدر بثمن. غير أن الإنسان يعتاد النعم فينسى قيمتها حتى إذا فقدها عرف ما كان يملك. ومن أجمل ما يتوقف عنده الكتاب حديثه عن الأم، فهي النافذة الأولى التي دخل منها الضوء إلى حياة كل إنسان، وهي التي حملت وتعبت وصبرت وسهرت وضحت دون أن تنتظر مقابلا. لذلك يذكرنا الكتاب بأن برها ليس واجبا اجتماعيا فقط، بل هو وفاء لمن منحك أول درس في الحب، وأول درس في العطاء، وأول درس في الصبر. ولعل أكثر ما يلفت النظر في هذا الكتاب أنه لا يعتمد على التنظير، بل يعتمد على الصورة الحية والقصص والمواقف والأمثلة ليقرب الفكرة من القلب قبل العقل. فهو يريد من القارئ ألا يكتفي بالإعجاب، بل أن يتحرك وأن يتخذ خطوة ولو كانت صغيرة، لأن الحياة لا تتغير بالقفزات الكبيرة فقط، بل بالأفعال الصغيرة التي نكررها كل يوم حتى تصبح عادات، وتصبح العادات شخصية، وتصبح الشخصية مصير. هنا تكمن الرسالة الكبرى: لا تنتظر أن تتغير الدنيا، بل ابدأ بتغيير نفسك. فإن النافذة إذا انفتحت دخل الضوء، وإذا دخل الضوء انكشفت الطرق، وإذا انكشفت الطرق سهولت الخطوات، وإذا سهولت الخطوات بدأت رحلة النجاح.

ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها.

الورقون. ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيم، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. ما زلنا معكم ورحلتنا مع هذا الكتاب الذي لا يريد أن يلقي علينا مجموعة من الحكم فقط، بل يريد أن يأخذ بأيدينا نحو حياة أفضل. إن كثير منا ينتظر الظروف المناسبة والفرص الكاملة والوقت المثالي، وينسى أن الناجحين لم يبدأوا الطريق معبد، بل بدأوا الطريق مليء بالعقبات فصنعوا منها جسورا يعبرون عليها. ويركز هذا الكتاب على حقيقة تغير نظرتنا للحياة، وهي أن النجاح لا ينزل على صاحبه فجأة، ولا يأتي في ليلة واحدة، بل هو نتيجة أعمال صغيرة تكرر يوما بعد يوم حتى تتحول إلى إنجاز كبير. تأمل حياة العظماء، لم يكن بينهم وبين الناس اختلاف في عدد الساعات، فالجميع يملك 24 ساعة في اليوم، ولم يكن الفرق في عدد الأيام، فالجميع يعيش تحت الشمس ذاتها، لكن الفرق كان في كيفية استثمار اللحظات. فالإنجاز ليس حظا بل انضباطا، وليس مصادفة بل مثابرة، وليس مجرد أمنية بل قرار يتجدد كل صباح. من هنا يدعونا هذا الكتاب إلى أن نصبح رجال إنجاز. كم من إنسان يملك القدرات ولكنه يقتلها بالتسويف، يقول سأبدأ غدا، يأتي الغد فيقول بعد العطلة، ثم بعد الشهر، ثم بعد السنة، حتى يمضي العمر كله ولم يبدأ شيئا. لذلك يحذرنا الكتاب من خديعة سأفعل، فإن الأحلام لا تحققها الكلمات بل تحققها الخطوات. ومن أجمل المعاني التي يطرحها المؤلف أن الإنسان ينبغي أن يكون له رصيد يومي من الإنجاز ولو كان صغيرا. ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيم، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. اقرأ صفحة، تعلم معلومة، أصلح خطأ، صل رحما، اشكر إنسان، فكل ذلك إنجاز. عندما تتجمع الإنجازات الصغيرة تصبح نجاحا كبيرا. ثم ينتقل الكتاب إلى موضوع آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة المشاعر. فليس كل ما نشعر به يجب أن نظهره، وليس كل غضب يستحق أن نشعل من أجله حربا، وليس كل كلمة سمعناها تستحق أن نحملها على أكتافنا أياما وأسابيع. فكم من إنسان أفسد على نفسه سنوات لأنه لم يتعلم فن التجاوز. إن الحياة أقصر من أن نضيعها في جمع الإساءات، وأثقل من أن نحمل في قلوبنا ضغائن لا تنتهي. يقدم الكتاب تصويرا بديعا للنفس البشرية، فيشبه

نشبهها بخزان يمتلأ بما ندخله إليه، فإن كل ما نغذيه أخبار سلبية، تشاؤم، غيبة، تذمر، امتلأت النفس ظلمة. وإن كان ما نغذيه علما وأملا وذكرا وقراءة وتفاؤل، أشرقت الروح وانعكس ذلك على الوجه والكلمة والسلوك. لذلك يؤكد المؤلف أن أخطر لصوص الحياة هم الذين يسرقون منا الأمل، هؤلاء الذين لا يرون إلا الفشل، ولا يتحدثون إلا عن المستحيل، ولا يصنعون إلا الإحباط. فإذا أردت أن تبني نفسك فاحرص على اختيار من يشبهون المصابيح لا من يشبهون الدخان. يذكرنا الكتاب بأن أعظم المعارك هي معركة الثقة بالنفس، فإن أول من يجب أن يؤمن بك هو أنت، لا بمعنى الغرور، لكن بمعنى أن تدرك أن الله منحك قدرات وأن عليك أن تستثمرها، لا أن تدفنها تحت ركام الخوف. وكم من موهبة ماتت لأن صاحبها لم يصدق أنه قادر على النجاح، وكم من إنجاز عظيم ولد لأن إنسان واحد قال لنفسه سأحاول. فالمحاولة باب الوصول، والخوف باب الحرمان. يختتم هذا الجزء بفكرة تستحق أن نحملها معنا في كل يوم من أيامنا: إن الضوء لا يدخل إلى البيوت المغلقة، وكذلك الأمل لا يدخل إلى القلوب التي أغلقت أبوابها أمام التغيير. فافتح نافذتك ودع النور يدخل.

قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه. الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نسدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما، فلا تنسى أن تفتح النافذة.

0: ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
1: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، سنلقي اليوم الضوء على سيرة شاعر مصري، إنه محمد حسين الهراوي، الذي أقبل على الحياة عام 1885 وترعرع في كنف أسرة منبعها العلم والأدب، فكان جده من كبار علماء مصر، وكان خاله الشاعر محمد شريف سليم أول من فتح له أبواب القصيد ورعى موهبته الفنية. عاش في مصر وجال في بلاد الشام، وكانت هذه الرحلات تغذي روحه وتثري تجربته الشعرية. لنستمع إلى أجمل ما عبر به عن انتمائه لأرضه، فقال: أنا الفلاح في مصر، أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا. تلقى علومه في القاهرة والإسكندرية، وأتقن إلى جانب العربية اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما أتاح له الاطلاع على آفاق الأدب العالمي، ونقل بعض الأعمال الشعرية العالمية إلى العربية.

بدأ مسيرته موظفا في وزارة المعارف عام 1902، ثم انتقل إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة التي غدت بيته الثاني ومنبره الأثير. هناك حولها إلى صالون أدبي حي يجمع الشعراء والأدباء في ندوات دافئة، حتى باتوا يسمونها دار الهراوي تكريما لروحه التي أسكنها فيه. ولم يكتفي بذلك، بل أطلق فكرة مهرجان سنوي للشاعر أسماه سوق عكاظ. يحيي فيه روح التنافس الأدبي العربي الأصيل. أما عالم الطفل فكان ميدانه الخاص وملعب قلمه، فنظم الأناشيد والحكايات والتمثيليات الشعرية التي تخاطب الصغار بلغة فصيحة سهلة ومحببة. أصدر سلسلة سمير الطفل للبنين والبنات، وكتاب شمس الضحى المزود بالألحان والصور الملونة، وتمثيليات شعرية كالذئب والغنم وبائع الفطير، ليرسخ مكانته رائدا لأدب الطفل العربي من بعد جيل أحمد شوقي. ولم يقف عطاؤه عند ذلك، بل شارك بشعره في الحركة الوطنية وكرمه أدباء لبنان عام 1933. رحل شاعر الأطفال الذي أضاء دار الكتب، وما زال يتردد صداه في تلك الأفواه والقلوب البريئة. وفي النهاية أوصى فقال: وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، صن احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وإن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غرب مدينة غزة. وزير الدفاع الألماني يعلن رغبة بلاده في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها. الولايات المتحدة تتوقع من جميع دول الحلف التحرك الفوري لوضع مسار موثوق يضمن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

2023 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. كما نصت المادة 22 ضوابط وشروط رخصة نوخذ بحري، يشترط في طالب الحصول على رخصة نوخذ بحري ما يأتي: أن يكون عمره 17 سنة ميلادية، اجتياز كشف نظر لتمييز الألوان وقياس حدة النظر صادر من وزارة الصحة، اجتياز اختبار نوخذ باء من قبل الإدارة المختصة والحصول على دورة نوخذ بحري باء، اجتياز دورة نوخذ بحري ألف أو الحصول على شهادة أكاديمية من قبل الجهات المعتمدة لدى الإدارة المختصة في مجال الملاحة وقيادة السفن الساحلية للحصول على رخصة نوخذ ألف. ويحق للوزير المختص إضافة شروط إضافية على ذلك، وتكون صلاحية الرخصة 5 سنوات، على أن تكون مدة صلاحيتها مقرونة بصلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة. التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

تمتاز الستينيات من تاريخ الكويت الحديث بأنها حقبة بناء مؤسسي وحقبة ديمقراطية وليدة أخذت تنمو وتحتل مكانتها عبر ترابط مجتمعي ووعي ثقافي وفكري بدأ يأخذ هو الآخر أبعاده ويسري في عروق أمة تتطلع إلى كل ما هو مميز وجميل في بناء دولتها الحديثة. ومن هنا فإن الستينيات يمكن أن نطلق عليها حقبة ما بعد النفط أو ما بعد التأسيس والاستقلال، إذ تأتي بعد سنوات من ظهور النفط وتصديره بكميات تجارية، بل إن هذه الحقبة تشكل في بعض أبعادها امتداداً طبيعياً لسنوات أخرى من ثورة البناء والتعمير التي شهدتها الخمسينيات من القرن المنصرم. فبعد أن تولت اللجنة التنفيذية العليا خلال الخمسينيات وضع سياسة إصلاح واحدة على الصعيد الداخلي وتنظيم الدوائر التي سميت لاحقاً بالوزارات، وبعد أن شهدت الخمسينيات هدم سور الكويت الثالث وتمدد المدينة إلى آفاق أبعد عبر بناء الضواحي الجديدة خارج السور، وبعد أن أدى مجلس الإنشاء والتعمير دوراً مهماً في هذه العملية المعقدة، تأتي الستينيات لتعلن عن عهد جديد من الاستقلال والاستقرار الاجتماعي والسياسي. إذن فقد شهدت الستينيات الحدث الأبرز في تاريخ الكويت المتمثل في حصول البلاد على استقلالها في 19 من يونيو من عام 1961 ميلادية، وكان حدثا تاريخيا بارزا لما تتمتع به الكويت من تأثير بالغ على المستويين العربي والإقليمي. وبعد توقيع معاهدة الاستقلال ألقى سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة مؤثرة قال فيها: شعبي العزيز، إخواني وأولادي، في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي معا بلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله ومن طوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي تقرؤونها الآن، والتي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة في هذا اليوم. والسرور يملأ الجوانح والابتسامات المشرقة تعلو الوجوه، نرفع أبصارنا بخشوع إلى المولى عز وجل لنحمده سبحانه ونشكره على ما وفقنا إليه وأنعم علينا به. وفضلا عن توقيع معاهدة الاستقلال، شهدت الكويت خلال الستينيات أحداثا مؤسسية هائلة، إذ اتخذ أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم قرارات مصيرية تمثلت في تأسيس نظام ديمقراطي يتيح للشعب المشاركة في الحكم وشؤون البلاد عن طريق إنشاء مؤسسة تشريعية تحاكي مثيلاتها من الدول الديمقراطية. وكانت البداية مع إنشاء عدد من اللجان والهيئات التي سيكون لها دور في إنشاء وإدارة تلك العمليات السياسية

التنظيمية في شهر أغسطس من عام 1961 ميلادية، أي عقب شهرين من الاستقلال، تقرر إنشاء المجلس الأعلى بالبلاد الذي أخذ على عاتقه تولي المهام والمسؤوليات التي كانت منوطة باللجنة التنفيذية العليا، كما تم إنشاء هيئة التنظيم لتشكل هاتان الهيئتان معا المجلس المشترك الذي وضع قانون انتخاب أول مجلس تأسيسي في البلاد. وتألفت هيئة التنظيم من 11 عضوا هم حمد الصالح الحميضي، حمد المشاري، حمود الزيد الخالد، خالد سليمان العدساني، عبد الحميد الصانع، عبد العزيز حمد الصقر، مشعان الخضير، محمد يوسف النصف، نصف يوسف النصف، يوسف إبراهيم الغانم، ويوسف الفليج. وفي 6 سبتمبر من عام 1961 ميلادية صدر قانون نظام انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي، وبمقتضاه قسمت الكويت إلى 10 مناطق انتخابية على أن تنتخب كل منطقة نائبين عنها في المجلس بالاقتراع العام السري. واشترط القانون أن لا تقل سن النائب عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يستمر المجلس قائما لمدة 1 سنة من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ما لم يقرر الدستور غير هذا. وقام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أولى جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير من عام 1962 ميلادية، وتم اختيار عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس، والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا للرئيس.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملفات ساخنة. زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم الدوي إلى العراق حملت عنوانا سياسيا واضحا: أمن دول الخليج وأمن العراق واحد ومترابط. من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء ثم وزير الخارجية ورئيس السلطة القضائية، اجتماعات ثنائية جمعت الدوي بمختلف أعضاء السلطة العراقية، بحث خلالها سبل تطوير العلاقات وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. أهمية هذه العلاقات لا تقف عند عباراتها الدبلوماسية، فالعراق في موقعه وحدوده وثقله السكاني يمثل جزءاً لا يمكن عزله عن أمن الخليج، وأي استقرار في بغداد ينعكس على محيطها. أهلا بكم. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد الدوي إن زيارته لجمهورية العراق جاءت لنقل عدد من الرسائل للقيادة السياسية العراقية حول العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون والعراق والتطورات التي تشهدها المنطقة. وخلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أشار الدوي إلى أن الجانبين أكدا أهمية المضي قدما في اتخاذ خطوات عملية تعزز مسار العلاقات الثنائية في إطار التنسيق المشترك، بما يشمل تكثيف الحوار والبناء على ما تحقق من تعاون، بما يسهم بالارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار.
1: محطة جديدة في مسيرة العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق تجسدت في زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البدوي إلى بغداد، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد البدوي أن الزيارة تأتي في إطار نقل رسائل خليجية إلى الحكومة العراقية تتعلق بالعلاقات مع جمهورية العراق والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.
2: استعرضت مع أخي فؤاد مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدنا على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد واحترام سيادة الدول وتسوية العلاقات بالوسائل السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: وزير الخارجية العراقي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مجلس التعاون ومواصلة التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: السيد المعالي أتى إلى بغداد باسم الدول الخليجية الستة، ونقل رسالة مهمة من قادة الدول الخليجية إلى حكومة العراق، وشكرا لكم وشكرا لقادة الدول الخليجية.
1: وفي سياق التعاون الأمني، أشاد الأمين العام بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها تجاه دول مجلس التعاون.
2: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
1: وفي ختام الزيارة، أكد البدوي أن مجلس التعاون سيواصل العمل مع جمهورية العراق لتعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تحقق من تعاون بما يخدم

0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور غانم السليماني المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. اجتماع في الدوحة للوساطة وآخر في مسقط للاتفاق حول هرمز، واليوم اجتماع خليجي عراقي في بغداد، كيف تقرأ هذه الجهود والتحركات الخليجية بهذا التوقيت بالذات؟
1: حراك دبلوماسي قوي. لنبدأ من الدوحة التي انتهت اليوم أو في قبل ساعة، الاجتماع الأمريكي الإيراني بوساطة باكستانية وقطرية، وتوصلت الأطراف إلى إنشاء قناة اتصال لتنسيق المرور عبر مضيق هرمز، وأزالت اللبس عن أوراق سويسرا التي كانت يعني حديث يعني مثار وعلامات استفهام كثيرة. اليوم يعني عشنا في دائرة قمود بعد أن خرج هذا الاتفاق من سويسرا وطرحت العديد من التفسيرات. اليوم الدوحة واجتماعها أزال هذا اللبس، ويعني أوصل الرسالة الخليجية وضرورة يعني وجود ممرات آمنة لهذا المضيق بعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن ما حصل بالفترة السابقة من ضربات وضربات مضادة هددت المنطقة والإقليم، والعديد من السفن شعرت يعني تراجعت، كانت تنوي المرور من المضيق، وأيضا اختيار مسار عبر عمان، وأيضا هذا المسار العماني تعرض إلى التعطيل بسبب التعنت الإيراني. لذلك جاء هذا الاجتماع الذي بدأ يوم الثلاثاء، واليوم استكملت الأمور الفنية والنقاشات، وتوصلت الأطراف إلى وجود قناة اتصال تنسق العبور، توحد الجهود في المنطقة بعيدا عن مسألة خنق المضيق عبر هذه الأذرع أو الحرس الثوري الذي يهدد المضيق. لذلك اليوم هذه الانفراج التي خرجت من الدوحة وأزالت اللبس عن أوراق سويسرا وأخرجت اليوم ورقة الدوحة يعني أوضحت الكثير من الأمور، وأيضا تم الإفراج عن 6 مليار أموال مجمدة لصالح إيران يتم شراء من خلالها سلع واحتياجات للشعب الإيراني. لذلك هناك أمور يعني نجحت الدبلوماسية الخليجية، وقبل ذلك أيضا الاجتماع التنسيقي في عمان، وهذا الحراك الخليجي وامتد أيضا إلى بغداد، ورأينا الزيارة الناجحة للسيد جاسم البديوي والتقى العديد من المسؤولين، وتوجت هذه الزيارة بأن عودة الحضن العراقي إلى الخليج والرسالة التي حملها رسالة مهمة، رسالة تاريخية. اليوم وجدنا الحماسة العراقية للعودة مرة أخرى والتحرر من التبعية الإيرانية التي يعني أرهقت العراقيين كثيرا وتسببت في هدر أموالهم وقدراتهم، وتراجع العراق كثيرا بسبب هذا التبعية من 2003، والعراق يعيش في دوامة صراع، دوامة فساد. ورأينا حتى يعني ليس ببعيد عن المشهد الحركة الإصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وشفنا كمية الأموال المخزنة في الأرض والذهب ويعني الثروات العراقية التي كانت يعني بيد الفاسدين، وهذه النفضة الداخلية هي أيضا لها امتداد خارجي من خلال الزيارة والانفتاح الخارجي والترحيب الكبير من العراق، بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس القضاء وقبل قليل رئيس المجلس أو رئيس البرلمان العراقي. هذا الترحيب يعكس أن العراق لديها رغبة في التحرر من هذه التبعية، والخليج مستعد لاحتضان العراق والعودة مجددا إلى الحضن العربي الخليجي، وأن يكون هناك تنسيق مشترك، تنسيق أمني، تبادل تجاري. وأيضا لا ننسى أن بدأ المشروع، مشروع الربط الكهرباء الخليجي بدأت اليوم أو يعني قبل فترة وصول هذه يعني الكميات الكهربائية من دول الخليج نتيجة هذه الشراكة الخليجية العراقية. لذلك اليوم نحن أمام تحول جديد، عودة الحضن العراقي إلى الخليج أمر مهم، والزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس. نأمل إن شاء الله أن تستكمل وأن تبدأ هناك تعاونات أيضا مهمة، وأيضا في نقطة مهمة في ملف يعني حسم أو فك التشابك عن مسألة الحدود العراقية الكويتية، وبعيدا عن أن يكون القرار العراقي مسيطر من قبل ميليشيات، وأن تكون هناك قنوات قانونية ويتم الاستناد إلى الأعراف والقانون الدولي، وهذا ما يعني خرج من هذه الزيارة المباركة للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
0: نعم. طيب الجديد في الموضوع، يعني هناك تغير وتبدل في العراق برئاسة الوزراء على الأقل، يعني رئيس وزراء جديد، رئيس

0: لقليل. هناك زيارة لأمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، لكن بالنسبة للعراق أهم الملفات التي يمكن تباحثها مع جانب دول مجلس التعاون بشكل عام. العراق شكلت تأثير لم يكن كبيرا بين فترة الحرب في الاعتداءات التي طالت دول الخليج، كان هناك نشاط للميليشيات اللانظامية على أراضي العراق، لكن بعد هذا التغير الذي شهدناه بالعراق والدعم الخليجي للحكومة الجديدة بقيادة علي الزيدي، ما هو الشكل الجديد الذي يمكن أن نراه في العراق؟ شكل العراق الجديد بعد هذه الزيارة لربما بعض الوعود التي قطعت وبعض التفاهمات وبعض الدعم سواء من دول مجلس التعاون أو تسهيلا من دول مجلس التعاون للعراق.
1: هناك تحركات جادة من قبل رئيس الحكومة علي الزيدي، وبدأت هذه التحركات نلمسها على الواقع من خلال ملاحقة الميليشيات والسلاح المتفلت، ومنح هذه الميليشيا مهلة حتى تسلم سلاحها، وهناك من بادر في عقد الأمر، بعض الأحزاب بادرت بتسليم سلاحها كتحرك يعني إيجابي منها. لذلك يعني هذه التحركات الإيجابية الجميلة التي تعكس يعني رغبة العراق في أن يكون السلاح بيد الدولة، وهذا ما نطالب به دائما، ورأينا كيف كانت يعني هذه النتائج السلبية من خلال الحرب التي حصلت والمسيرات التي استهدفت دول الخليج جاءت من هذه الميليشيا، وهناك تحركات على الأرض من قبل رئيس الحكومة، وهو يعني بدأ وأعطى مهلة حتى يتم نزع السلاح. هذه تحركات جيدة اليوم مدعومة حتى من دول الخليج ومدعومة من الداخل. اليوم رأينا حتى لما شفت بيوسف حركة يعني جولة الفجر التي قبضت على العديد من فازتي، شفنا اليوم الثاني في الصباح كيف فرح الشعب العراقي وخرج يعني بكل سعادة من هذه التحركات الفعلية والجادة. نحن نسمع بمكافحة الفساد من 2003 منذ سقوط الطاغية صدام حسين، ونحن نسمع في هذه الشعارات، ولكن اليوم يعني وجدت هذه الشعارات وتم تطبيقها على أرض الواقع فيما يتعلق بالفساد الذي ينخر بالدولة العراقية، وأيضا بملاحقة الميليشيات التي ساهمت في تدمير واغتيالات عديدة في العراق وتسببت في زعزعة الأمن في منطقتنا. اليوم التحركات جيدة، وهذه الزيارة هي تؤكد وتشجع هذه الممارسات حتى يعود القرار عراقيا بعيدا عن التبعية التي أرهقت الشعب العراقي وسلبت ثرواته ومقدراته، وأصبح يعني القرار العراقي مرتهن بما يحدد في من قبل هذه العصابة من عصابة الحرس الثوري. لذلك اليوم الإرادة العراقية قوية، تحركات جادة مدفوعة ومشجعة من القانون الدولي وكل الدول، نأمل إن شاء الله أن يتم استكمالها رغم الصعوبات. هناك بكل تأكيد هناك صعوبات وعراقيل، وهناك قوة فساد تريد أن تعرقل وتعطل هذه المشاريع، ولكن الرغبة الشعبية والحماس العراقي الذي شاهدناه بعد هذه الحرب على الفساد وعاصفة المواجهة الفساد، رأينا السعادة لا يستطيعون أن يقفوا بوجه الشعب العراقي، واليوم الخليج بدوله الست يمد يده للعراق حتى يعود العراق إلى الحضن العربي كما رجعت سوريا من بعد أن تحررت من الطاغية بشار الأسد وعاد القرار سوريا. نجد أن الحضن اليوم العربي بدأ يعني يعود إلى قراره سوريا وقدن العراق إن شاء الله، وتعود الدول العربية إلى إرادتها، إرادة الشعوب بعيدا عن التبعيات، بعيدا عن الميليشيا، بعيدا عن الحزبية.
0: دكتور، نتوجه إلى بغداد مع مراسل قناة الأخبار كرم مظفر. كرم، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا، تحياتي لك ولضيف الكريم.
0: يا أهلا وسهلا كرم، ما هي أبرز الملفات التي تم الحديث عنها سواء مع فخامة رئيس الجمهورية العراقية الشقيقة أو وزير الخارجية أو حتى يعني رئيس مجلس القضاء في العراق؟
2: زميلي، بحسب ما صدر عن اللقاءات والبيانات الرسمية فإن الاجتماعات لم تقتصر على الجانب البروتوكولي فقط، وإنما حملت مضامين سياسية واقتصادية واستراتيجية واضحة، فقد ركزت المباحثات على الانتقال بالعلاقات العراقية الخليجية من مرحلة إعادة بناء الثقة إلى مرحلة الشراكة المؤسسية المستدامة من خلال تفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشاريع.

0: مشتركة. طبعا من أبرز الملفات اللي نوقشت ملف الاستثمارات الخليجية في العراق، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والإسكان وحتى البنية التحتية، فضلا عن تسريع مشاريع الربط الكهربائي التي تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لما تمثله من دعم لأمن الطاقة في العراق وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج. أضف إلى ذلك تناولت الاجتماعات تطوير التعاون في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والربط اللوجستي، يعني إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا لرؤوس الأموال الخليجية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة العراقية الجديدة. أما على المستوى السياسي فقد شهدت اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات ورفض أي تصعيد قد يهدد أمن المنطقة، فضلا عن التأكيد على احترام سيادة الدول ويعني عدم التدخل في شؤونها الداخلية. في الجانب الأمني كان هناك تأكيد على استمرار التنسيق في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم الأمن الجماعي للمنطقة، باعتبار أن استقرار العراق يمثل الجزء الأساسي من استقرار الخليج والعكس صحيح.
1: طيب كرم، فيما يخص الملفات التي تمت مناقشتها، لا شك أن هناك رسائل خليجية للجانب العراقي، ما أهم هذه الرسائل التي حوتها زيارة الأمين العام لمجلس التعاون؟
0: يعني بالتأكيد زميلي العزيز، من خلال التصريحات والبيانات الرسمية فإن الانطباع في بغداد كان إيجابيا إلى حد كبير، يعني عكست الزيارة وجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير العلاقات بصورة عملية وليس الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية. فهذه الرسائل التي حملها الأمين العام من قادة دول مجلس التعاون أرى أو يرى الكثير من الساسة العراقيين أنها تضمنت تأكيدا واضحا على دعم استقرار العراق وتعزيز حضوره في محيط العربي وربما توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات. يعني التأكيدات من الجانب العراقي كانت تشير إلى أن هناك حكومة تنظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريك استراتيجي وأنها تتطلع إلى بناء علاقات يعني تكون قائمة للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، يعني بعيدا عن سياسة المحاور أو الاصطفافات. يعني كما أن اللقاءات الرسمية أظهرت توافقا على أهمية تسريع عمل اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا والعمل على إزالة معوقات قد تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبعيدا عن البيانات الرسمية فالرسالة السياسية الأهم تتمثل بأن العلاقة بين العراق ودول الخليج أصبحت أكثر استقرارا ونضجا، يعني إذا ما قارناها بالسنوات الماضية، ويعني أن الطرفين ينظران إلى التعاون باعتبار يعني خيارا استراتيجيا يخدم أمن المنطقة وازدهارها يعني بالعموم.
1: طيب كرم، يعني تعلم أن العراق ليس في أفضل أحواله على الأقل في الفترة الماضية أو منذ أن استلم الكاظمي، كان هناك احتجاجات من الشعب العراقي في بغداد على الأوضاع وربما بعض الملفات التي لم تكن تصل إلى الحد من الرضا الذي ينشده المواطن في العراق. مررنا بمحمد شياع السوداني، قد يكون اجتهد لفترة لكن انتهت فترة محمد شياع السوداني. الآن يعني رئيس الوزراء علي الزيدي، ونرى تغير في العراق وتغير أولا سريع وبذات الوقت جاد إلى حد بعيد. هل ذلك ما شجع على توقيت هذه الزيارة في هذا الوقت، خصوصا أن الفترة الماضية تعلم كرم أنها كانت يعني فترة سجال أو حرب لأربعين يوما ومن ثم اختراقات لهدن وما إلى ذلك، فربما وصلنا إلى فترة مناسبة الآن لنقل تنسيق الملفات خصوصا مع العراق الذي ظلم أحيانا من بعض الجماعات المسلحة على

0: أرضه، وأحيانا بسبب خلل إداري قد يكون في تلك المحافظة أو تلك.
1: يعني بصريح العبارة دعني أتحدث بكل وضوح، اليوم سياسة الحكومة جديدة تسير بمنحى يختلف عن كل الحكومات السابقة. اليوم على رأس أولويات الحكومة محاربة الفساد، على رأس أولويات الحكومة توطيد العلاقات الثنائية المشتركة مع المحيط العربي وحتى العالمي، معالجة المشكلات على النطاق الإقليمي. الكثير من النقاط الأساسية تحاول الحكومة الجديدة أن تشرع بها في رسالة إلى أن هذه الحكومة تختلف عن ما سبقها على ناحية التطبيق الفعلي سياسيا وحتى اجتماعيا، وأيضا في إطار الاستثمارات وكل ما يتعلق بالملفات التي تربط العراق بدول الجوار والمنطقة. يعني إذا نظرنا إلى توقيت هذه الزيارة فإنه يحمل دلالات سياسية عميقة، لأن المنطقة تمر بمرحلة يعني تتسم بقدر كبير من التحديات، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، أو يعني دعني أصفه بالجيوسياسي أيضا، وهو ما يجعل التنسيق الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويعني دعني أتحدث من هذا المنطلق، العراق اليوم يسعى إلى ترسيخ سياسة خارجية تقوم على مبدأ التوازن والانفتاح، وهي سياسة حكومية جديدة تبنى على تعزيز علاقاته مع جميع الأطراف، مع إعطاء أهمية خاصة لعمقه العربي والخليجي تحديدا. هذه الزيارة تعكس بوضوح أن بغداد لم تعد تنظر إليها باعتبارها ساحة للتنافس الإقليمي، بل باعتبارها شريك يمكن أن يؤدي دور إيجابي في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تحقيق استقرار على مستوى داخلي عراقي وعلى مستوى خارجي عربي. كما أن العراق يمتلك اليوم عناصر قوة مهمة، أبرزها الموقع الجغرافي اللي يربطه بالخليج وأيضا بلاد الشام وتركيا وإمكاناتها الاقتصادية، أضف إلى ذلك المشاريع الكبرى في مجالات النقل والطاقة، وهذا الشيء يمنح فرصة ليكون مركز للتكامل الاقتصادي الإقليمي. إذا بصريح العبارة تدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن استقرار العراق اليوم يمثل مصلحة خليجية مباشرة، سواء من الناحية الأمنية أو حتى الاقتصادية. لذلك أن تعزيز التعاون مع بغداد أصبح جزءا من رؤية أوسع لبناء منظومة أقليمية أكثر استقرارا. دعني أتحدث أنه يمكن القول أن هذه السيارة لا تقرأ بوصية يعني حدث دبلوماسي عابر، وإنما تأتي ضمن مسار متصاعد من الانفتاح المتبادل. يعني الهدف منه ترسيخ شراكة طويلة الأمد، تعزيز حضور العراق في محيط العربي، تحويل العلاقات العراقية الخليجية إلى دعني أصفه نموذج للتعاون القائم على المصالح المشتركة، التنمية، الاستقرار. بالمجمل الكل يرى أن هذه الزيارة تدخل في إطار إيجابي بحت يعزز مكانة العراق ويؤكد على انفتاحه مع المحيط العربي وتحديدا دول الخليج. فهي زيارة يرى حتى المواطن أنها ستفتح أبواب واسعة أمام العراق ليكون محط أنظار، يكون قادر على أن يحقق نتاج يختلف عن كل ما تحقق خلال السنوات السابقة على مرور الحكومات التي تعاقدت على حكم العراق. يعني الناتج النهائي زميلي، يعني هذه الزيارة يرى الكثير أنها يعني بادرة خير إيجابية ستوطد العلاقة وستحقق مردودا إيجابيا لجميع الأطراف التي تدخل في معادلة يعني العراق ودول الخليج والمحيط العربي.
0: مراسل قناة الأخبار من بغداد كرم مظفر، شكرا جزيلا لك. دكتور، إذا ما عدنا لأهم النقاط التي أعلنت أو وضعت أو تم الحديث عنها، هناك ملفات سابقة تعطلت، قد تكون فيما يخص مشاريع النقل أو القطاع الخاص، التعاون بالقطاع الخاص. بطبيعة الحال الحوار حاضر دائما في الملفات السياسية والاستراتيجية، احترام سيادة الدول هو مبدأ ربما لكل الدول بما فيها العراق بطبيعة الحال، الاستثمارات، الطاقة، الصناعة، الإسكان والربط الكهربي ربما تحدث عنه قبل قليل، لكن ما أهم الملفات التي قد يركز عليها خصوصا خلال الفترة الماضية؟
2: الملف الأمني حاضر بقوة في هذه الاجتماعات، وهناك توافق ورسالة واضحة من العراقيين الذي قالوا أن أمن العراق هو مرتبط بأمن دول الخليج، وهي يعني منظومة أمنية مشتركة لا يمكن فصل أمن العراق عن دول مجلس التعاون، وهذه يعني لغة دبلوماسية متقدمة. وأيضا فيما يتعلق في نقطة مهمة، التركيز على مسألة حل الملفات العالقة بين الكويت والعراق فيما يتعلق بالنقطة ما بعد 162 التي تعطلت طويلا. اليوم هناك يعني تحركات للبدء بتفعيل اللجان المشتركة وبين البلدين حتى يتم استكمال هذه الأمور وتكون هناك صفحة جديدة تطوى ولا يتم العودة لها مجددا. اليوم الرغبة العراقية في يعني مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية تتطلب يعني أن يكون هناك علاقات متوازنة مع دول الجوار، وشاهدنا يعني كمية ملفات الفساد والميليشيات المتفلتة التي تحمل السلاح وتسببت في زعزعة أمن واستقرار المنطقة. اليوم هناك رغبة عراقية، نحن أمام عراق جديد كما حصل في سوريا جديدة وتحول كبير في سوريا. بدأت اليوم هذه التحركات عراقية بدأها رئيس الحكومة علي الزيدي، وشهدنا يعني حركات جادة في إلقاء القبض على الفاسدين، رغم أن لا أحد كان يتصور أن هؤلاء رؤوس الفساد الكبيرة المدعومة من أحزاب وميليشيات مسلحة يوما يعني نجد أن من يهجم ويلقي قبض عليهم ويقدمهم إلى المحاكمة. وشهدنا يعني كمية الأموال، أموال لا تعد ولا تحصى، هذه أموال الشعب العراقي اليوم هي مسلوبة وعيدت. المسار الداخلي معاه مسار خارجي تم موازاته مع عودة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج في استكمال البرامج المشتركة، الاقتصاد المشترك، التعاون المشترك، وتكون هناك لجان دائمة. نتمنى لا تكون هذه يعني زيارة بروتوكولية تقليدية، لابد أن يتم التأسيس عليها وأن نستفيد من هذا الزخم الكبير الذي حظي به الأمين العام واستقبال بدءا من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ورئيس يعني المجلس القضاء. هذه الاحتضان العراقية لابد أن تقابل اليوم بتفعيل القنوات واللجان المشتركة ويتم استكمالها، وأن يكون هناك يعني عراق جديد يتحول بعيدا عن المرحلة السابقة التي شاهدنا فيها يعني حجم الفساد.
0: الملف الأمني دكتور، يعني هنا قد نهتم كثيرا بجانب الملف الأمني. العراق عانى بهذا الجانب، وربما وجدنا انعكاسات للخلل في السيطرة على بقع جغرافية من العراق. صحيح. استغلت من قبل ميليشيات موالية لإيران، استخدمت الأراضي العراقية لإطلاق بعض المسيرات، وكانت تقوم عليها ميليشيات بروح إيرانية. أمن العراق إذا ما تمت يعني السيطرة على الأراضي العراقية من قبل الحكومة العراقية بهذه الحكومة الجديدة التي تعكس بادرة ربما تبعث الأمل في دول الجوار. صحيح. تعيد العراق إلى الحضن العربي وتحديدا الحضن الخليجي بوجود جارة كالمملكة الأردنية الهاشمية والتي أبلت بلاء حسنا ولا تزال في رأب الصدع العربي. وجود العراق كونه متصل جغرافيا مع الكويت، متصل مع السعودية، متصل مع الأردن، متصل مع دول الخليج عبر مياه الخليج العربي. فأهمية الملف الأمني لدول الخليج إلى أي مدى يمكن أن يخدم الأمن في المنطقة بشكل عام؟
2: يعني احنا لمسنا التداعيات الخطيرة على هذه الميليشيا المتفلتة من خلال ارسال المسيرات والصواريخ احيانا لدول الخليج، يعني شكلت تهديد خطير وزعزع للاستقرار. هذه الميليشيات اليوم تواجه بقوة من رئيس الحكومة، هناك تحركات جادة، نأمل إن شاء الله أن يتم استكمالها. بلا شك يعني الملف الأمني هو الهاجس الرئيسي لدول الخليج، وأن استقرار العراق داخليا وخارجيا هو يعني من الأولويات التي تسعى إليها دول المنطقة. والدليل هذه الزيارة وهذه الرسائل الخليجية الإيجابية، وأيضا يعني ربما كانت هناك يعني لغة دبلوماسية متقدمة من قبل العراقيين الذين أبدوا استعدادهم والعودة مرة أخرى إلى الحضن الخليجي. لا تنسى أن قبل ذلك كانت هناك زيارة لرئيس أو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهذه الزيارة لم تحظى بمثل الزخم الذي حظي به اليوم السيد جاسم الديوي، ورأينا حتى الفتور في الاستقبال عندما تم استقباله من قبل ممثل يعني نائب وزير خارجية. هذا يعني رسائل لها دلالات عميقة، ويعني كانت هناك نتائج يعني غير واضحة من هذه الزيارة. اليوم الترحيب الكبير والاحتفاء العراقي بالأمين العام ورسائل المتبادلة، هذا يشكل يعني قوة ورافعة لعودة العلاقات مجددا، عودة العلاقات مستقرة مزدهرة منتعشة، تفعيل المشاريع المشتركة وأن تكون هناك لجان واحدة تعمل لعودة الخليج. ما يهمنا أن يكون أمامنا عراق اقتصادي قوي مزدهر، لا نستطيع أن نرى هذا البلد الشقيق الجار يعني يعاني من هذه حجم الفساد الكبير في الكهرباء في الماء في كل يعني قطاعات الدولة العراقية، هي منهارة في حقيقة الأمر بسبب هذه الميليشيات وبسبب التبعية الإيرانية، وأن العراق لم يعد قادر على يعني إتمام المشاريع عقد الاتفاقيات بسبب هذه الميليشيات التي تتحكم في مفاصل الدولة. اليوم يعني النفضة الكبيرة من قبل رئيس الحكومة العراقية، يعني شاهدنا الحضن الشعبي والمحاولة لدعم هذه التحركات، وأيضا حظيت أيضا بدعم دولي وخليجي. نأمل إن شاء الله أن يتم استكمالها ويستفيد منها اليوم العراقيون، وتكون هذا نحن أمام يعني تحولات جديدة نستثمرها، وتحتضن مرة أخرى وعودة العراق إلى حضنه الخليجي بعيدا عن التبعيات والاصطفاف الإيراني.
0: طيب دكتور، يعني الملف الأمني، بلا أمن لا توجد استثمارات أكيد. ولا تعاون ولا يوجد أي ملف يمكن أن يتحرك سواء اقتصاديا أو حتى فيما يخص الاتفاقيات الثنائية. لكن أود أن أشير إلى نقطة معينة، كان بالإمكان أن يقوم يعني وزير خارجية أي دولة من دول مجلس التعاون، أو يقوم وزيرا خارجية، ثلاثة وزراء خارجية، لكن الرسالة من كل دول مجلس التعاون المجتمعة أتت بملف يحمله الأمين العام لدول مجلس التعاون وذهب إلى العراق، وكأن يعني الإشارة هنا إلى أن كل دول مجلس التعاون فيما يخص العلاقة مع الشقيقة جمهورية العراق هي واحدة ذات بعد مشترك وذات اهتمام مشترك بذات لنقل القوة من كل دول مجلس التعاون، خصوصا ما ذكرته بزيارة عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني التي كانت قبل ثلاثة أيام للعاصمة بغداد، وحتى شكل الزيارة اختلف. فما الذي تشير إليه زيارة أمين عام مجلس التعاون بدلا من زيارة وزراء خارجية؟ إذا ما قررنا بين السلوكين، بطبيعة الحال لن يأتوا كل وزراء الخارجية في ذات الوقت، ولكن وجود أمين يمثل كل دول مجلس التعاون له بعد آخر.
2: بكل بساطة يعني الخليج يفتح ذراعيه للعراق، يعني هذه الرسالة التي حملها السيد جاسم ديوي هي رسالة دول الخليج الستة، يعني بمشاريعها برؤاها الاقتصادية بمنظوماتها المختلفة بمجالاتها. اليوم الخليج يعني ذهب إلى العراق وفتح ذراعيه وقدم كل ما لديه، أيضا لا ننسى حتى شبكة الكهربائية اليوم التي تغذي العراق هي شبكة خليجية، هذا يدل أن هناك يعني مشاريع تنموية حيوية. الخليج يريد أن يغذي هذه الدولة العراقية وأن يقدم لها كل المساعدة حتى تنهض من جديد. العراق يحتاج يعني يحتاج إلى الكثير في حقيقة الأمر، ما نشاهده من مناظر ومن يعني كميات الفساد وحجم المشاريع المتعطلة وسرقات الدولة بلا شك يحتاج إلى عمل كبير. واليوم الإرادة العراقية بالتعاون مع الإرادة الخليجية هي إن شاء الله قادرة على يعني إعادة هذا البلد المعطاء ونهضته بعيدا عن يعني ما فعله الإيراني في العراق طوال هذه السنوات من زرع الميليشيات، من التحكم في مفاصل الدولة، من نهب ثروات العراق وجعل هذا العراق حديقة يقوم بها يعني مشاريع الفاسدة واغتيالاته، وشاهدنا حتى الدخول إلى سوريا والدخول أيضا ما بعد سوريا عبر لبنان، كل هذه الميليشيات كانت عبر إيران. اليوم الحضن الخليجي يريد أن يجعل هذا البلد مزدهرا منتعشا اقتصاديا، لا نريد أن نكون أمام جيران يعني يعانون من ملفات فساد، من يعني تداعيات اقتصادية خطيرة. متى ما انتعش العراق بكل تأكيد هذا الانتعاش سينعكس إيجابا على دول المنطقة، ونحن والكويت والخليج يفتحون ذراعيهم إلى العراق ونقول لهم أنتم أشقانا، لكم الحقوق ولكم كل ما تريدون حتى تستعيد الدولة العراقية كلمتها وتستعيد إرادتها، بعيدا عن ما فعله الإيرانيون طوال هذه السنوات من 2003. نقول أن العراق يعني يرزح تحت هذه وطأة الفساد القوية في حلقة الأمة. النفط العراقي كمياته كبيرة في حلقة الأمة ولا يستفيد منه المواطن العراقي، لا كهرباء ولا ماء، حتى أن البلد بلد الأنهر لا يوجد به ماء في حلقة الأمة. هذه من أمور المحزنة والمبكية في نفس الوقت. والإرادة اليوم العراقية التي شاهدناها بعد الجولة جولة الفساد التي قام بها علي الزيدي، وفرحة الشعب العراقي كأنه يتحرر من جديد ويعود مرة أخرى إلى حياته الطبيعية، نأمل إن شاء الله أن تستكمل وأن يتم أيضا استكمال هذه الزيارات وتعود العراق قوية مزدهرة.
0: زيارة استثنائية للأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجمهورية العراق تعيد إحياء ما بالذاكرة من روابط مشتركة وحدود امتدادها الجغرافي يوازي امتدادها التاريخي تكاملا وارتباطا لا ينفك. زيارة الدولي الاستثنائية تحمل في طياتها رسائل مفادها بأن الخليج والعراق على طريق تطوير العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

0: بالطبع إذن دكتور غانم ما يخص هذه الملفات، ولكن نود أن نجتزئ الملفات، يعني إذا ما أخذنا العناوين العريضة وهي العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون والاستثمار في العديد من المجالات، احترام سيادة الدول، لا شك أنه ملف عانى منه العراق. فتحدثت أيضا عن العبث الذي مارسته الميليشيات الإيرانية في الأراضي العراقية، ربطت هذا الملف ربما بالبعد الجغرافي أيضا من خلال العبور إلى سوريا أيضا من الأراضي العراقية، وعمل يعني عمل هذا الخط الواصل بين سوريا وإيران، انتهت أعمال إيران في سوريا، أتينا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، نشطت بعض الفصائل التابعة، يعني إذا ما أخذنا ما يسمى بالحشد الشعبي لديه العديد من الفصائل، ولكن فيلق القدس ربما هو سيد هذه الفصائل أو الأكثر والأكثر تعقيدا ربما حتى في بنيانه، كونه يتبع بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني، وتحرك أيضا من داخل بغداد ضد بغداد في تلك الفترة. فآلية ربما معالجة هذه الملفات، وإن كنا مع حكومة يعني فتية ضد الفساد بقيادة علي الزيدي، لكن تبقى العراق بحاجة إلى دعم. كيف يمكن دعم هذا التوجه العراقي إذا ما أرادت الحكومة الجديدة قمع هذه التحركات، لنقل التي لا تخدم الأجندة الجديدة لعلي الزيدي؟
1: لنوسع الدائرة قليلا بيوسف، أن إحدى الأمور التي تم بحثها في سويسرا هي أو هو دعم الوكلاء والكف إيران عن دعم الوكلاء، واليوم بدأت هذه يعني التحركات وهذا الاتفاق نشاهده من خلال أولا حتى في لبنان تحول الحكومة اللبنانية نحو اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، هذا يعكس أن هناك إرادة دولية، واليوم العالم تنبه لحجم يعني خطورة تلك الميليشيات، وكانت إحدى الأمور التي بحثت في سويسرا هو دعم الوكلاء. يعني اليوم حتى في الأحيان يتحدثون حتى الإيرانيون أنفسهم شعروا بالملل نتيجة دفع الأموال لهذه الميليشيات سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان. لذلك هناك نقاط التقاء ما بين الإرادة الدولية والرغبة الداخلية العراقية في التخلص من هذه الأعباء الثقيلة، والتحرك الجاد الذي شاهدناه في العراق يعكس هذه أن هناك ضوء أخضر دولي للقضاء على هذه الميليشيات ونزع سلاحها كما حصل في لبنان نتيجة يعني الاتفاق الإطاري، واليوم هذه التحركات تعكس أن هناك رغبة دولية من التخلص، وأن هذه الميليشيات لم تعد أوراق مفيدة في حقيقة الأمر، أوراق تضر الدولة وتضر الإقليم، وبدأت اليوم الجميع يعني يتنصل منها ويحاول التخلص منها. لذلك هذه فرصة تاريخية للعراق لأن ينهض مجددا وأن يواجه هذه الميليشيات مستفيدا من هذه التحولات الدولية، من الدعم الخليجي، من الدعم الإقليمي، من أيضا ما شاهدناه من الحرب التي حصلت يعني وانعكاساتها على المنطقة، واليوم تنبهت الدول للخطر الكبير لهذه الميليشيات. فاليوم أتوقع هناك يعني توافق دولي لإنهاء هذه الملفات الميليشياوية في العراق وفي لبنان وفي كل منطقة يتم تغذيتها. علي الزيدي رئيس الحكومة تحرك بشكل جاد، ترجم هذه الإرادة العراقية بشكل واضح وبشكل جاد وبشكل حازم، والعراقيون يدعمونه وأيضا المجتمع الدولي يدعمه.
0: طيب استأذنك بأن أشرك معنا دكتور عايد المناع الذي ينضم إلينا الآن. دكتور عايد أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك، أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله ضيفك الكريم.
0: أهلا بك دكتور. دكتور، معيار الثقة هل ارتفع إلى حد يعني سمح بالقيام بهذه الزيارة من قبل الأمين العام لدول مجلس التعاون؟
2: والله معيار الثقة يعني يحتاج إلى وقت بالتأكيد. يعني احنا الآن دول مجلس التعاون بادرت بمد اليد، وبادرت أيضا بإرسال رسالة دعم خليجي واضحة لخطوات دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي وخطواته الحقيقة الكبيرة، والتي إن شاء الله أنها يترتب عليها خير للعراق. هذه الخطوات بمحاربة الفساد. الفساد الحقيقة يعني هو الذي يدمر أي بلد في الدنيا، وما شاهدناه فقط إلى الآن حقيقة أنا أعتقد أنه يفوق أي تصور في العالم للفساد الذي تعاني منه الكثير من الدول. لذلك أنا أعتقد أنه الخليج ذهب إلى العراق ممثلا بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي، ووصل الرسالة بأن الخليج لديه الاستعداد أن يكون يدا بيد مع العراق، شرط أن تكون العراق الدولة هي التي تمسك الأمور وتضبط إيقاع كل حركة في العراق، وأن لا يكون هناك دول داخل الدولة العراقية، ما يكون هناك ميليشيات النجاة.

0: وكتائب حزب الله والشهداء وغيره كل يعني يتخذ قراره ويتحرك كما تريد له إيران أو حتى غير إيران. في النهاية مطلوب يكون هناك حكومة عراقية قوية فاعلة قادرة على أن تتعامل مع الدول وفقا للعلاقات الأخوية والمصلحة المصالح المشتركة ما بين الدول. أنا أعتقد أن هذه الخطوة خطتها الدول مجلس التعاون الآن على الأخ رئيس الوزراء العراقي أن يواصل مسيرته، وأيضا بالفعل والحقيقي هو أن ينزع جميع أسلحة الميليشيات أو الفصائل، لا سلاح خارج نطاق صلاحيات الدولة، وإلا تصبح الدنيا فوضى الحقيقة في هذا الجانب. ولاحظنا إحنا يعني خلال الفترة الماضية أنه خلال الحرب من 28 فبراير إلى 8 أبريل، طبعا إحنا تعرف دائما يعطونا زيادة بالكويت والبحرين، أن الهجمات 50% منها جاءت من العراق على دول الخليج، وبالتالي حقيقة يعني إحنا تضررنا من هذه الميليشيات، وينبغي فقط ليس فقط إلغائها بل محاسبتها على الحقيقة إساءتها للعلاقات الأخوية ما بين العراق ودول الجوار، وعندها سيكون هناك ثقة واحترام متبادل عندما تكون هناك دولة هي المرجعية، حكومتها هي المرجعية وسلطاتها العامة. وأنا أشيد هنا الحقيقة بالقضاء العراقي الذي يبدو لي أنه حقيقة قضاء يستطيع أن يعزز مكانة الدولة ويسند رئيس الوزراء بخطواته الإصلاحية التي نأمل أن تستمر.
1: طيب دكتور، كنت أتحدث أنا والدكتور غانم قبل قليل عن زيارة سبقت هذه الزيارة، كانت لوزير خارجية إيران عباس عراقجي. ما الذي كان يحاول أن يوصله للجانب العراقي، خصوصا أن صيغة الترحيب أو أجواء الزيارة لعباس عراقجي أقل بكثير من ما رأيناه في زيارة معالي أمين مجلس التعاون السيد جاسم بديو؟
0: طبعا أنا على يقين أن كل العالم يعني على الأقل اللي في الإقليم يعلمون تماما ماذا يريد عراقجي وماذا يريد قاآني لما يأتي. نفس رسالة سليماني في السابق، هو تعزيز وجود هذه الميليشيات ودعمها، وبالتالي يعني إيجاد هذه الفصائل التي تتحكم حتى بالدولة. وأنا لا أستبعد الحقيقة أن يكون هناك أيضا دعم لهذه الميليشيات حاليا لتتصادم مع إرادة الدولة، وعلى الحقيقة الحكومة العراقية أن تكون حذرة في هذا الجانب. طبعا في اختلاف تماما ما بين زيارة عراقجي وما بين زيارة جاسم البديوي. جاسم البديوي جاء يمد يده للسلام وللعمل من أجل علاقات أخوية طيبة ومن أجل خير للعراق الحقيقة، يعني ليس مطلوبا من العراق أن يسدد فواتير للخليج عدا شيء واحد، هو ضبط إيقاع هذه الميليشيات ومحاسبتها. لا يكتفى إطلاقا بأنها ينزع سلاحه، بل تحاسب على ما ارتكبته من جرائم ضد الكويت وضد السعودية وضد غيرها من دول الخليج العربية المجاورة. لذلك الفرق كبير يا أخي بين من يأتي ليخرب بيتك وبين من يأتي ليعمر بيتك ويساندك. وأنا أعتقد أن الأخوة في العراق خاصة بعد سقوط نظام صدام 2003، ويمكن نترحم على علي المؤمن الله يرحمه حقيقة، والكويت بذلت جهد كبير وتاريخي لإسناد العراق بكل شيء في تلك المرحلة، قدمت كل أنواع الدعم الإنساني والإغاثي والدوائي والسياسي. يعني الحقيقة يكفي أن الكويت هي التي أجلست ممثل العراق في مقعد الجامعة العربية، مسك الشيخ محمد صباح السالم وقعد زيباري

0: المقعد. والشيخ صباح سالم الله يرحمه راح مرتين للعراق بالرغم من صعوبة الموقف في تلك المرحلة، لكن كان يريد
1: صباح الأحمد
0: تعود. نعم شيخ صباح صباح الأحمد الله يرحمه، نعم. حتى يكون هناك علاقات أخوية وأن نبدأ صفحة جديدة، لكن هذه الميليشيات ما تترك الحقيقة مجال. وأيضا أعوانها، وأنا أقول للآن ترى يمكن هذه البداية الخفيفة، يمكن كما يقال هذا الصف الثالث، لكن الكارثة الكبرى في هذه الميليشيات أنها لا تكتفي بالإيذاء للآخرين، بل تؤذي البلد اللي تنتمي له من خلال هذا النهب المروع والرهيب. يمكن ما شاهدنا في العالم يعني لصوصية ونهب لأموال الدولة مثل ما شاهدنا خلال هالأيام، فما بالك بالأيام القادمة. على العراق الحكومة بأن يكون حكومة فعلية تضبط كل اللقاء وتكون هي السلطة وهي التي تعمل الماخري. والجانب الآخر، وحتى ما طول، هناك شغلات للأسف يعني أحدثتها المماحكات السياسية داخل العراق في الماضي. اتفاق خور عبد الله أو تنظيم الملاحة الذي تم عام 2012 ووقع وانتهى، وصودق عليه عام 2013 وطعن عليه عام 2013 وتم رد الطعن، وبعد 10 سنين يتم الحقيقة الطعن فيه وإسقاطه. هذا لازم يعود إذا أريد للعلاقات الأخوية مع الخليج كله، لأن الكويت جزء من هذا الخليج، وبالتأكيد الخليج كله متضامن مع الكويت. إذا أريد لعلاقات أخوية طيبة، هو الحقيقة أن نحترم قرارات الشرعية الدولية، وأن نحترم الاتفاقيات الثنائية ما بين الأطراف المتعاقدة، وبالتالي تسير الأمور سير عقلانية الدول وليس تحكم الميليشيات والفصائل المنفلتة.
1: طيب دكتور غانم، فيما تفضل به دكتور عايد يعني العديد من الملفات، لكن أيضا هناك جانب الحذر موجود. قد تكون هذه الجهود تواجه بجهود مضادة، نحن فقط رأينا البداية، وكان هناك جهد مضاد قام به عراقي إذا ما قارناه بالزيارة، وتحدث الدكتور عايد قبل قليل عن مآرب أو نوايا أو أمنيات هذه الزيارة من عباس عراقي. كيف يمكن أن يوازن العراق بين هذين الملفين، ملف خليجي يدعو إلى العودة إلى الحضن العربي، يدعو إلى الأمن، يدعو إلى التنمية، يدعو إلى الاستقرار، ودعاء آخر من عباس عراقي يدعو إلى دعم الفصائل التي جربها العراق ل23 عاما، ورأى بأم العين ما يحدث.
2: شتان ما بين زيارة جاسم وزيارة عباس، الملفات اقتصادية، ملفات الإيراني، ملفات إرهابية، ملفات ميليشيات، زار بعض الأحزاب التي تحمل السلاح، يعني أرسل رسائل سلبية، حتى يعني حجم يعني الترحيب كان يعني مختلف في عهد الأمر. الحفاوة الكبيرة من العراقيين بالأمين العام يعني كانت حفاوة منقطعة النظير في عهد الأمر، والاحتفاء والترحيب، عكس زيارة الإيراني عندما حظي يعني زيارة يعني فاترة في عهد الأمر وفتور وعدم ترحيب، لأنهم يعلمون ماذا يريد هذا الزائر من خلال استغلال الملف العراقي في مفاوضاته وفي أوراق الضغط، ونجعل العراقيين كحائط صد أمام تلك المفاوضات، ويستخدم هذه الورقة في مفاوضاته، ويجعل العراق يعني كما قلنا حديقة خلفية لممارساته القذرة، عكس ما قام به يعني سيد جاسم الديوي من فتح المشاريع، من الاقتصاد، من تنمية، من الكهرباء التي تصل من الخليج بنتيجة الربط الكهربائي والمشاريع والترحيب الخليجي، وأيضا يعني حتى الرؤى الخليجية بدءا من سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

0: الخارج. كل هذه الدول تملك رؤى اقتصادية منتعشة مزدهرة، تريد أن تحتضن هذا الجار الذي يعني تم اختطافه كثيرا وطويلا من الإيرانيين لاستخداماته في عدة ملفات قذرة في حقيقة. اليوم يعني زيارة، أنا أستطيع أن أقول زيارة عباس عرقتي كانت فاشلة بكل ما تحمله المقاييس الكلمة من معنى، ولكن اليوم الزيارة التي قام بها السيد جاسم بديوي زيارة ناجحة حظيت بترحيب. هذه البيانات يعني التي بدءا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، كل هذه الحفاوة الكبيرة وأيضا من الشعب العراقي، وتزامنت أيضا في رسالة واضحة يعني في المسار الإصلاحي الداخلي. كان هناك تزامن مقصود في حقيقة بين الانفتاح على دول الخليج والمسار الإصلاحي، وأيضا أن هذه الجولة جولة الفساد التي قام بها علي الزيدي كانت بنفس الوقت التي زيارة عباس
1: جولة الحرب على الفساد.
0: بالضبط، حرب على الفساد، كانت يعني حرب داخلية وخارجية.
1: نعم. طيب دكتور عايد إذا كان معنا، لا يزال دكتور عايد. نعم. دكتور، زيارة لنزار أميدي الرئيس العراقي، استقبال لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون سيد جاسم البديوي، استقبال أيضا من فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، التباحث في العديد من الملفات، الترميم لملفات ربما توقف التعاون بها. لكن أود أن نعود قليلا إلى الوراء دكتور عايد، لترشيح المالكي والرفض الأمريكي لترشيح المالكي، ويجب أن يكون هناك طرف على الأقل محايد لا يدعم الملف الإيراني، خصوصا مع التوتر الذي كان بالمنطقة. هل اختار العراق ربما وجهة جديدة بعد أن جرب وجهة إيران ليتوجه ربما إلى اتجاه آخر غالبه عربي قد يتخلله علاقات دولية أخرى، لكن من بوابة دول مجلس التعاون؟ هل هذا ما يحدث الآن أم أنها فقط محاولة من علي الزيدي للذهاب خارج هذا السور، سور الفساد الذي يعني عاث فسادا بالعراق؟
2: شوف، هو للأمانة يعني حمانة تدخل في الشأن العراقي، للأمانة كان هو المالكي مرشح لإطار تنسيقي، ولكن الفيتو الأمريكي منع الحقيقة من أن يكون في صدارة المشهد، ويبدو أن تم اختيار علي الزيدي لمواصفات شخصية. هو الحقيقة لا زال يعني من حيث الأعمار شاب ورجل أعمال أيضا، ويبدو أن تاريخه يعني يساعد على بأن يكون ما عليه شبهات، وبالتالي يكون هو مرشح الإطار التنسيقي. الحقيقة رشحوه وقبل أمريكيا، وهذا الحقيقة الآن عند خاص بالعراق، لكن ما هو غيره الآن بعد وخاص بالعراق، هو أنه بدأ مرحلته بعمل جبار كبير جدا، وهو الهجوم العاصف والصاعق على الفساد. هذا إذا استمر فيه واجتث الفساد، أنا أعتقد أنه سيدخل التاريخ بأنه رجل إصلاحي ورجل شجاع ورجل عراقي يخدم بلده في كل ما يفيد هذا البلد. يبقى أيضا أنه بالتأكيد يعرف النفوذ الإيراني، وهو كان في تنظيم قريب من هذا الحقيقة النفوذ الإيراني، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو من المتأثرين في هذا النفوذ. لذلك إذا أراد بالفعل أن يطوي الصفحة الماضية اللي من 2003 وهي من سيء إلى أسوأ، أنا أعتقد أن عليه بالفعل أن يلتفت جنوبا إلى الخليج وإلى إخوته العرب الآخرين، لكن أن يهجر المشهد الإيراني نهائيا، يتعامل كدولة، هذا موضوع آخر ما في إشكالية، ولكن ليس تابع وليس منفذ لأوامر وليس لخاضع لإرادات ميليشيات تفرض نفسها بقوة السلاح. هذه الميليشيات استغلت ما عرف بهجوم داعش وبدأت الحقيقة تمد نفوذها داخل العراق بشكل قوي. وذكر الحقيقة المشاهدين الأكارم أنه داعش الحقيقة يعني حوالي كانوا عدد يعني خلينا نفترض أنه 500 إلى 1000 شخص على فرضية مع أنها قد لا تكون صحيحة، هجمت على 3 فرق عسكرية في المناطق المجاورة لسوريا واستطاعت أن تسيطر على غرب العراق كله خلال فترة وجيزة. وهذا طبعا يعني للأسف الشديد كان في عهد المالكي، وكان يفترض المحاسبة على هذا السقوط المروع والكبير والذي أدى بالفعل إلى أنه يكون هناك عذر لإنشاء ما عرف بالحشد الشعبي لمواجهة داعش، وحتى إيران تدخلت الحقيقة طيب في مواجهة داعش.
1: دكتور لذلك حتى لا نسهب ربما في هذا الملف والذي قد يكرهه حتى أهل العراق أو تلك الفترة التي لم تكن جيدة حتى للأشقاء في العراق، أود أن يعني قبل أن يدركنا الوقت أشرك معنا أيضا الأستاذ مبارك العاتي من الرياض. أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك.
3: مرحبا أستاذ منور، لك وللزميل الدكتور عايد وضيوفك الكرام.
1: يا أهلا وسهلا. مجلس التعاون أستاذ مبارك يعني يفتح باب جديد من زاوية الأمن المترابط، من زاوية ربما البعد الاستراتيجي للعراق، كما هناك تحول خليجي في النظرة إلى بغداد بعد التغيرات التي أبدتها بغداد أصلا في سلوكها، فكيف ترى شكل العلاقة الجديد أو المستقبلي؟
3: بداية أستاذ منور، يعني نوعية الزائر لبغداد اليوم هو أمين عام مجلس التعاون الخليجي والوفد المشكل معه، بمعنى أن المنظومة الخليجية اليوم تتحرك بشكل متوحد وجماعي تجاه العراق الشقيق. النقطة الثانية أيضا، من الواضح أن النظرة الخليجية للعراق تكاد تكون نظرة متوحدة. النقطة الثالثة أيضا هو أن الأذى الذي طال دول مجلس التعاون الخليجي من العراق يكاد يكون أيضا يعني مهدد تجاه الأمن الخليجي. بكل تأكيد أن النقطة الرابعة وهي في نظري التوقيت والظرف السياسي الذي تتم فيه الزيارة بالغ الحساسية وبالغ الأهمية، وهو يأتي في ظل ظروف سياسية حادة جدا تشهدها المنطقة، سواء الاتفاقية الإطارية التي وقعت في جنيف والتي أنهت أو على الأقل علقت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو أيضا في ظل الزيارة التي قام بها أيضا رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الإيراني لبغداد، كما أنها تأتي يعني غداة الجولة الفجر الذي تحدث عنها دكتور عايد وتحدثتم عنها قبل قليل لما يسمى أيضا بالحرب على الفساد، مع أن لي رأي أيضا في هذه النقطة إن سمح الوقت. ولذلك أرى أن التحرك الخليجي تجاه العراق كان تحركا جماعيا مهما جدا. بكل تأكيد أن دول مجلس التعاون الخليجي عارضت على الأشقاء في العراق الانفتاح التام متى ما تعامل العراق كدولة مركزية يؤمن بحق الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وحماية القرار والسيادة العراقية عن أي تدخلات إقليمية وتحديدا تدخلات إيرانية، في اعتقادي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمد يد كبيرة من التعاون ويعني الإسهام على الأشقاء في العراق أيضا لحفظ الأمن والاستقرار ومن ثم بدء عملية الإعمار والاستثمار من جديد في الداخل العراقي. بكل تأكيد يعني المستقبل يوحي بأن ما يجمعنا مع الأشقاء في العراق أكبر بكثير وأعمق حقيقة مما قد يفرقنا، فقط يعني ننتظر من القيادة العراقية ومن الحكومة العراقية أن تتعامل وفق مصالح الشعب العراقي الشقيق، وأن تتعامل أيضا كدولة مركزية بعيدا عن الإملاءات أو الإحاد أو الإغراءات الإقليمية، وبعيدا أيضا عن سلطة الميليشيات الولائية التي لا تزال حتى الآن تعتبر مهددا للامن الداخلي العراقي قبل ان تكون مهددا للامن الخليجي. ولذلك راينا كما تفضل الدكتور رعاية قبل قليل بعض الميليشيات الحشد الشعبي، يعني نسمي الامور مسمياتها، عندما تنطلق هذه المسيرات سواء على الكويت او على السعوديه او تضرب في كردستان او تضرب مقر الاستخبارات العراقيه او مطار بغداد، مما يعني بالفعل ان وجود دويله داخل دوله امر مهدد خطير جدا لامن العراق. لذلك اعتقد ان معالي امين
1: اود ان يعني فقط اشير الى جانب اخر وهو الجانب الاقتصادي والبعد الاقتصادي حتى للعراق، كونه دولة متصلة ربما مع الجانب التركي في الشمال، والمساحة التي يملكها العراق هي مساحة كبيرة مقارنة بدول مجلس التعاون باستثناء طبعا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. العراق يملك مصدر المياه ومع ذلك لديه خلل في استغلال هذه، والدكتور غانم قبل قليل يعني أشار إلى هذه النقطة. لكن فيما يخص الملفات العالقة الاقتصادية والتعاونات الاقتصادية التي كان يفترض أن تشرع بتنفيذها دول مجلس التعاون مع العراق، لكنها تعطلت بسبب الظروف السياسية التي يعيشها العراق. إلى أي مدى يمكن استغلال هذا البعد الاقتصادي، خصوصا أن العراق أيضا مصدر للبترول؟
3: يعني أستاذ منور، بكل تأكيد وبكل واقعية في اعتقادي دول مجلس التعاون الخليجي اليوم وهي ضمن مجموعة العشرين من خلال المملكة العربية السعودية وتقود صناديق استثمار عابرة للقارات الكويت القطر السعودية الإمارات، يعني لن تتوقف كثيرا أمام هذا الاقتصاد المنهك الاقتصاد العراقي. كان يفترض من الأشقاء في العراق أن يسارعوا للملمة الأوراق وإصلاح الأوضاع، خصوصا اليوم أن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من منظومة الطاقة العالمية، بل هي من يقود سوق الطاقة العالمي. رأينا كيف تأثر المجتمع الاقتصاد العالمي بأكمله عندما أغلق مضيق هرمز بسبب وجود هذه المنظومة الخليجية. لذلك في رأيي أن العراق هو الخاسر الأكبر إن لم يسارع للانضمام واللحاق بركب هذا الازدهار وهذا الرخاء وهذا النماء الذي تمثله المنظومة الخليجية على مستوى العالم، ليس على مستوى الوطن العربي. الوطن العربي اليوم يعني في أظرف في يعني أضعف حالات الاقتصادية، ولذلك نرى أن اللحظة هي اللحظة الخليجية، سواء اقتصاديا سواء سياسيا سواء اجتماعيا بكل المقاييس. المنظومة الخليجية لا يمكن أن تلحق بها أي منظومة عربية أو إسلامية أخرى، ولذلك ألقي باللائمة حقيقة على الأشقاء في العراق لتأخرهم كثيرا في معالجة المخاوف الخليجية. عندما ذهبت على سبيل المثال شركة المراعي للاستثمار في شركة في في في السماوة صحراء السماوة العراقي، قالوا هذا استعمار وليس استثمار، مما يعني بالفعل على أن الدولة المركزية في العراق حتى الآن لا تكاد يعني لا تزال غائبة، ولا يزال الاستثمار يبحث عن مناطق مستقرة حتى يستطيع أيضا أن يسهم في تغذية الداخل العراقي. على سبيل المثال أيضا قضية الربط الكهربائي عندما كان على وشك أن يدشن بين المنظومة الخليجية والعراق، ارتطم أيضا بقضية البيروقراطية والضغوط الإيرانية عندما أرادت السعودية أن تقدم الوقود للمحطات الطاقة العراقية مجانا. أيضا كلنا نعلم تلك القصة التي أوقفت هذا المشروع في مهده بسبب أيضا الضغوط الإيرانية.
1: أنا حتى لا يدركنا الوقت، يعني قضايا كثيرة أستاذ مبارك، ولكن سأمنح دقيقة لكل منكم للحديث عن المستقبل المتوقع للعلاقة بين دول مجلس التعاون والعراق، كيف تراها بدقيقة دكتور غانم؟
0: نحن أمام عراق جديد
3: بكل تأكيد
0: وتحولات جديدة في هذا الملف، سواء على الداخل العراقي وما شهدته بغداد من حركة تصحيحية وملاحقة الفساد وحجم الفساد الذي كان ينخر في هذه الدولة، وأيضا تزامن مع المسار الخارجي. اليوم على العراقيين أن يستفيدوا من هذا الحضن الخليجي وهذه النوايا الطيبة من دول مجلس التعاون، وجاءت يعني من خلال هذه الزيارة المباركة للأمين العام لدول مجلس التعاون السيد جاسم الدوي، وفتح اليوم الخليج ذراعيه للعراق. نأمل إن شاء الله أن يعود إلى حضنه الطبيعي.
1: نعم دكتور عايد، بدقيقة إن تكرمت، كيف ترى مستقبل العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق؟
2: يعني أنا أولا أتفق مع ضيفيك الكريمين، يمكن أخص أخي مبارك اللي

0: مبادرين في هذا، وبالتالي نحتاج إلى بيئة نظيفة، بيئة الحقيقة تخلو من الرشاوي ومن المماحكات ومن التحزبات وإلى آخره، حتى يكون هناك استثمار. وأعتقد أن الاستثمار الكويتي بدأ مبكرا الحقيقة بعد سقوط نظام صدام، وحتى في الأماكن الدينية هذا موجود. أيضا أنا أعتقد أنه إذا أريد للعلاقات أن تكون كما نقول صافية لبن وطيبة جدا، بأن يعاد الاعتبار بالنسبة للكويت والعراق إلى اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي وقعت عام 2012، وبالتالي تعود الأمور طبيعية. وأيضا بأن يتم مناقشة وإقرار الحقيقة اتفاق للربط السككي بين الكويت والعراق امتدادا إلى تركيا، وهو ما عرقلته بعض القوى الخليط.
1: لم يتبقى لدي وقت دكتور أرجل معدن. أستاذ مبارك، بدقيقة، إن تكرمت، مستقبل العلاقات الخليجية العراقية
2: بكل تأكيد يتوقف على ما الذي تريده بغداد في المستقبل. أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي مدت يده كما تفضل دكتور عايد، ولا تزال جاهزة، لكن الإشكالية العراق غير جاهز لأن يكون جزءا من المنظومة الخليجية. والإشكالية الأخرى أن الجغرافيا السياسية ظلمتنا كثيرا بوجودنا بجوار العراق وبجوار إيران، ولذلك علينا أيضا أن نعي أننا إن تركنا العراق سيأخذه أعدائنا وستأخذه أيضا تتخطفه أيدي الميليشيات، وهذه أيضا تمثل عملية ضغط على دول مجلس التعاون الخليجي. علينا أن نتعامل بواقعية، لكن يجب ألا نتعجل الانجراف تجاه ما يحدث في العراق. أعتقد أن ما سمي بصولة الفجر ما هي إلا ذرة للرماد في العيون. التصحيح الحقيقي هو تجفيف العراق من الميليشيات، من الحشد الشعبي وغيرها، ومن كل من يتشظى عن الدولة المركزية. أنا ذاك أعتقد أن العراق سيقنع شعبه قبل أن يقنع جاره بالتعاون معه.
1: أستاذ مبارك العاتي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور عايد المناع، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. دكتور غانم السليماني، شكرا جزيلا على حضورك. الشكر لكم مشاهدينا أيضا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، السلام عليكم.

في إطار الحملة التي تنفذها بلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تؤكد البلدية أن الأسوار الحديدية المتحركة أو أي منشأة أخرى متحركة تعد من أشكال التعديات المخالفة، وسيتم التعامل معها وإزالتها وفق الإجراءات المتبعة. كما تؤكد البلدية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات أو الجهات التي تقوم بتسويق أو تركيب هذه الأسوار والمنشأة المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: الثاني من يوليو، في مثل هذا اليوم من عام 1853 اتسمت العلاقات بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية بقدر كبير من الصراع والعداء عبر القرون. وفي هذا العام تقدمت القوات الروسية نحو الأراضي العثمانية في إمارات الدانوب لتندلع حرب القرم التي استمرت 3 سنوات وانتهت بهزيمة روسيا وتوقيع اتفاقية باريس عام 1856.

في مثل هذا اليوم من عام 1940 وبعد أن تمكن الزعيم النازي أدولف هتلر من احتلال فرنسا أصدر أوامره بوضع خطط لغزو بريطانيا لتبدأ معركة بريطانيا الجوية بين ألمانيا النازية وبريطانيا. وتمكنت بريطانيا من الصمود وإفشال مخططات الغزو الألمانية قبل أن تنتهي الحرب العالمية الثانية عام 1945 بهزيمة ألمانيا وسقوط النظام النازي.

في مثل هذا اليوم من عام 1964 وقع الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، والذي يعد أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة، إذ حظر التمييز العنصري وأسهم بشكل كبير في دعم نضال الأمريكيين من أصول أفريقية من أجل الحقوق المدنية والمساواة.

في العام 1966 أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في المحيط الهادئ، فيما يشير بحث في جامعة وهران الجزائرية إلى أن فرنسا أجرت 57 تجربة نووية في الجزائر قبل أن تنتقل بتجاربها إلى المحيط الهادئ.

في مثل هذا اليوم من عام 1976 وافق البرلمان المؤقت في تيمور الشرقية على الانضمام إلى أندونيسيا، وذلك بعد نحو عام من انتهاء الحكم البرتغالي في الجزيرة. وقد ظلت تيمور الشرقية تحت الإدارة الأندونيسية لسنوات طويلة قبل أن تنال استقلالها رسميا عام 2002 عقب استفتاء جرى عام 1999 تحت إشراف الأمم المتحدة.

في مثل هذا اليوم من عام 2002 نجح رجل الأعمال والمغامر الأمريكي ستيف فوست في محاولته السادسة بالدوران حول الأرض بمنطاد هوائي بمفرده ومن دون توقف ليصبح أول شخص يحقق هذا الإنجاز منفردا. واشتهر فوست بتحطيم العديد من الأرقام القياسية في مجالات الطيران والمغامرات البحرية والجوية.

التسرب النفطي في خليج المكسيك في العام 2010 هو الأكبر في تاريخ العالم، ونجم عن غرق منصة بحرية لاستخراج النفط تابعة لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، وافقت في العام 2015 على دفع تعويضات للمكسيك قدرها 18 مليار و700 مليون دولار.

في العام 2017 فاز منتخب ألمانيا لكرة القدم بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب تشيلي بهدف وحيد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

في مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن غواصون بريطانيون من العثور على 12 فتى ومدربهم أحياء داخل كهف ثام لاوانغ في تايلاند بعد أن ظلوا محاصرين لمدة 9 أيام بسبب الفيضانات الموسمية.

التي غمرت أجزاء واسعة من الكهف، وقد تحولت عملية الإنقاذ إلى واحدة من أشهر عمليات الإنقاذ في العالم، وشاركت فيها فرق دولية من الغواصين والخبراء.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تقف الكويت قوية بتماسك شعبها، وتظهر مع كل موقف قيم الوحدة والتكاتف، حيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويجسدون صورة مجتمع متماسك لا يتخلى عن دوره.

0: كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: السادسة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس الأمريكي يقول أن السفن تعبر مضيق هرمز بعدد قياسي، وأسعار النفط تواصل التراجع. رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى أن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات، وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة.

غزة. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة كييف. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب باتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة الدوحة، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية خلال تصريح صحفي أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام، وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح، لكنه أشار إلى أنه إذا حاولت إيران بإعادة بناء برنامج نووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع طهران. بدوره نقل موقع إكسيوس عن مصدر قوله إن واشنطن وطهران توصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة، مضيفا أن مبعوثي أمريكا ستيف ووتكوف وجيريد كاشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم على مضيق هرمز قد تنسف فرص الاتفاق مع أمريكا. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، مبديا مرونة في تمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي لما بعد 18 من أغسطس المقبل. وحول تطورات الملاحة في مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية، مشيرا إلى أن أسعار الوقود والنفط تشهد تراجعا حادا بعد أشهر من الارتفاع نتيجة تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط. بيروت. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن أولوية بيروت في المرحلة المقبلة هي التوصل إلى جدول زمني لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. قطاع غزة. استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. القاهرة. دانت جامعة الدول العربية بشدة تصريحات منسوبة إلى مجلس السلام في قطاع غزة تدعو إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة. وأكدت الجامعة في بيان أن هذه التصريحات لا أساس لها قانونيا وتمثل استهدافا مباشرا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، فضلا عن تعارضها مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي الأراضي المحتلة، صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرت حركة حماس المشروع تصعيدا للحرب الدينية.

التي يشنها الاحتلال ضد المقدسات والهوية الإسلامية. دمشق. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنة بريف قنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية، كما أطلقت أيضا قذيفة مدفعية على محيط قرية عبدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. في الشأن السوداني، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمل تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024-2025، ودعت إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها توصلت إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا خلال حملتها للسيطرة على الفاشر، مشيرة إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد أطفال شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء هجوم روسي عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على العاصمة كييف. برلين. أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيتوريس أن ألمانيا ترغب في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها، في وقت تسعى إلى تطوير التعاون العسكري الصناعي الألماني الأمريكي. بروكسل. أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي الناتو ماثيو ووتكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من جميع الدول الأعضاء في الحلف التحرك فورا وبشكل عاجل لوضع مسار موثوق يضمن الوصول إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. واشنطن. أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن تجدد اتفاق تجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك التي انقضت صلاحيتها، مؤكدة عزمها بمواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي مارك روبيو أن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب باتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين، مؤكدا خلال محادثة هاتفية بأن إقامة علاقة بناءة بين الجانبين ليست مجرد شعار. كاراكاس. أعلنت السلطات في فنزويلا بارتفاع حصيلة قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا وأكثر من 11,000 مصاب. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس الأمريكي يقول أن سفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية وأسعار النفط تواصل التراجع. رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى أن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة كييف. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين

العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11,000 شخص مصاب. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت.
1: هنا الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
1: هنا الكويت. منصة 51.
0: ثمار طموحات مدروسة نحو تنمية مستدامة. نحو تنمية
1: مستدامة. هنا الكويت. هنا منصة 51.
0: نتابع فيها كل محتوى هادف
1: يعزز قيمنا الأصيلة
0: ويحتضن أفكارنا الإبداعية.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من مساوئ القول والأفعال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت عناية الإسلام بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش ابن شبيب العجمي، يتحدث فيها عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء هدى الكتاب والسنة. كونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره، محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلمتنا عن آفات اللسان. اللسان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، واللسان من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، إذ هو من أصغر الأعضاء في الإنسان، وجرمه صغير لكن خطره عظيم. ولذلك جاء في حديث معاذ: وهل يقال وهم المحاسبون بما نقول؟ قالوا: هل يكب الناس

0: في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان هو من أسباب دخول النار أو أسباب دخول الجنة. ولأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح. اللسان هذا مؤثر في إيمان العبد وفي كفر العبد، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة على عبده، هذا اللسان الذي ينطق بالشهادتين وينطق بذكر الله وينطق بما يحبه الله عز وجل. ولذلك قال علمه البيان، علمه البيان بماذا؟ بهذا اللسان، فيبين ويفصح ويفصح عن لسانه، عن كلامه، ويفصح عن مراده، ويفصح عن اعتقاده بهذا اللسان. اللسان يا أخوة من أهميته أن الله سبحانه وتعالى بين أننا محاسبون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وآيات كثيرة جدا كلها تبين خطر اللسان، أن هذا اللسان يقول يفتري على الله عز وجل أو يقول الحق ويقول الصدق. ولذلك كثير من آيات الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقول وينهانا أن نقول، يأمرنا بأن نقول الخير ونأمر بالعدل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما أيضا يأمرنا أن نكف ألسنتنا عن الحرام أو عن منكر أو غير ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا تبين خطر اللسان، تبين خطر اللسان، كما في حديث معاذ المتقدم قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هذا اللسان يحصد لك ويجمع لك الخير والشر، ولذلك قد يكون سببا في هلاك الإنسان. ولذلك نجد السلف رحمه الله لما ألفوا السنة ألفوا مؤلفات كثيرة جدا، ألفوا أيضا في آداب اللسان، كما ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتاب آداب الصمت واللسان، وتجد مثلا في صحيح البخاري كتاب الأدب، وفي كتاب الأدب في صحيح البخاري تجد آداب اللسان، متى يتكلم متى يصمت وغير ذلك. وكذلك بقية الكتب مثل صحيح مسلم أو سنن أبي داود تجد في كل كتاب منها كتاب أدب، وكتاب الأدب يندرج تحته آداب اللسان وما يقول الإنسان أو ما يسكت عنه الإنسان. الإنسان يرخص محاسب عما يقول إن كان خيرا أو كان شر، واللسان يدخل تحته أمران مهمان، إما صمتا وإما كلاما. فالصمت يجب عليك أن تصمت عن الحرام وتصمت عن الشر وتصمت عن المنكر ولا تتكلم به، وهذا ما سيأتي الكلام فيه في آخات اللسان. وأما الكلام فيجب عليك أن تتكلم بالحق، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تنطق بالشهادتين، تدل على خير ونحو ذلك من الأوامر التي أمر الله عز وجل، من هاتين الحالتين إما بصمت وإما بكلام. والكلام إما أن يكون بكلام محرم أو كلام واجب، ويندرج تحت ذلك الأحكام التكليفية الخمسة، إما أن يكون الكلام مباح وإما أن يكون الكلام مكروه وإما أن يكون الكلام محرم وإما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا على حسب الموضوع المتكلم به. وكذلك الصمت، الصمت هو من الأمور التي تنفع اللسان، وذلك نجد أن السلف رحمه الله لما ألفوا بعض المؤلفات عن الصمت وجدوا أن الصمت من النعم على العبد. لماذا؟ لأنه يمنع من آفات اللسان، وذلك قال السلف رحمه الله العزلة خير من خليط السوء، وقال عمر رضي الله عنه العزلة راحة من خليط السوء. قالوا فضلوا العزلة، لماذا؟ لأن في العزلة صمت. المعتزل الذي لا يجالس الناس بكثرة هل يغتاب؟ ما يغتاب، لأنه يغتاب من؟ ويكلم من؟ هل ينوم؟ ما تقع منه النميمة، لأنه يخاطب من؟ فقالوا في العزلة راحة من جليس السوء. فذكروا في مناقب العزلة مثل الخطابي رحمه الله في كتاب العزلة، ذكر في مناقبها أن الإنسان يبتعد عن الغيبة والنميمة والطعن والسب والشتم وغير ذلك من آفات اللسان، لأنه ليس ثمة أحد يخالطه ويجالسه ويكلمه. فلذلك رحمه الله تكلموا على أداب العزلة من هذا الباب. إذن فهذا اللسان قد يكون خيرا وقد يكون شرا. أما آفات اللسان فهي شر على اللسان، شر على اللسان من جهة أنها محرمة تضر بالإنسان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلالات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير، بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم.

توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أهلا بكم يا أصدقاء الأثير عبر شاشات القلوب وموجات إذاعة دولة الكويت في صباح هذا اليوم، يوم الخميس الذي يحمل معه تبا

تأشيرة الانشراح وحصاد الأسبوع. يقول الكاتب العالمي مارك توين: أفضل طريقة للاستمتاع بالحياة هي أن تبدأها بقلب مقبل على العمل. وما الحياة يا رفاق إلا دعوة مفتوحة للإقبال والسعي، دعوة لننفض عن كاهلنا غبار التردد ونسير نحو أهدافنا بخطى واثقة ملؤها الشغف. كل صباح هو فرصة جديدة لنكتب سطرا رائعا في كتاب أيامنا، ولن يأتي ذلك إلا بالعمل النابض بالأمل. بابتسامة جميلة ودعوة لطيفة بأن يكون هذا اليوم من الأيام الجميلة في حياتكم، تقبلوا تحيات محمد القحطاني، تامر الدحاني من الإعداد.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، ولكم أجمل ورقة تحية من أسرة التقديم في حاء السعيد زينب القلاف هبة المريشد وعبد الرحمن العنزي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، حيث نلتقي بكم مع بداية يوم جديد لنستقبل ساعاته بالتفاؤل. هذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

0: ومن وحي هذا الصباح المشع بالحركة والحياة نطرح عليكم سؤالاً يلامس يومياتنا وطموحاتنا. هل تأملتم يوماً في تفاصيل سعينا اليومي؟ فما الفرق في نظركم بين من يقضي يومه في العمل فحسب وبين من يصنع الإنجاز؟ هل كل من يعمل ينجز حقاً أم أن الإنجاز بصمة تتغذى مجرد أداء الواجب الروتيني؟ شاركونا بهذه الآراء وكيف تصنعون من عملكم اليومي إنجازاً يفخر به الغد. في بداية هذا اليوم لكم دعوة لطيفة من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية بقضاء يوم مميز مليء بالإنجاز وبالعمل.
1: وهذه أجمل وأرق تحية صباحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
0: إذن لنبدأ هذا اليوم بتفاؤل بكلمة طيبة بنية صافية وتأكيد ويقين بأن هذا اليوم سيكون أفضل من الأمس. نحن معكم في صباح الخير بقيادة بدر المروان. نرفع راية الفخر لتصدح الأرض بصوت كبريائها، ونقف إجلالا لنشيدنا الوطني.

اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، يا عزيز يا غفار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الكويت حكاية وطن وعهد وفاء لا يتغير. في حب الكويت لا نحتاج كلمات، يكفينا شعور يسكن القلب.

0: خير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: نبدأ معكم مستمعينا الكرام في جولتنا الصباحية المعتادة لنلقي نظرة على نفيذة الطقس في كويتنا الغالية لهذا اليوم يوم الخميس الونيس. نبدأ معكم من قراءة تشير إلى أن درجتنا الآن تقف عند 33 درجة مئوية، وهي تشعرنا بالحرارة الزائدة المعتادة في مثل هذه الأيام الصيفية المشرقة. لكن لا تدعوا ذلك يطفئ حماسكم، فالأجواء تبدأ بنسمات معتدلة، حيث تبلغ سرعة الرياح حاليا حوالي 23 كيلومترا في الساعة، مع رطوبة خفيفة منعشة في حدود 26%، تمنح الصباح بعض الطراوة قبل اشتداد الدفء. إذا أخذنا جولة سريعة في خط سير درجات الحرارة، سنجدها تتصاعد تدريجيا مع صعود قرص الشمس الذهبي في السماء. تستقر الأجواء بين 33 و34 درجة مئوية، وهي الفترة المثالية لارتشاف قهوتكم الصباحية قبل الانطلاق. دائما نتمنى لكم يوم مميز، فالشمس تطل علينا بكامل بهائها وسحرها الخالي تماما من أي غيوم. لذا نصيحتنا لكم اليوم، تذكروا دائما رفيق الصيف الدائم، مظلتكم، نظارتكم الشمسية، قارورة الماء البارد لتجديد الحيوية والنشاط طوال ساعات العمل والإنتاج. جعل الله يومكم جميلا مشرقا مليئا بالطاقة والإنجاز. ترى ماذا لدينا لكم اليوم؟
1: لدينا لكم اليوم مستمعين الكرام في برنامج صباح الخير، في منوعاتنا سنتعرف ما هي قصة خروف الذي يهرب من القطيع ويعود قائدا بعد ساعة.

0: ودعوني أطرح عليكم سؤالاً، هل تستغنون عن هواتفكم الذكية لأيام مقابل مكافأة مالية وإقامة سياحية؟
1: أيضا عزيزي المستمع، سوف نتعرف عن أغرب

0: لدينا محطات عديدة ومنها الأخبار المحلية.
1: وكذلك لدينا جولة مع عالم الصحة، وكذلك سنكتشف من خلالها اكتشافات حديثة في ضعف النظر، فهم أعمق لأسباب تدهور الإبصار.
2: وشاشة الهاتف في العتمة كيف تصدم صحتكم وتبطئ حرق الدهون وأنتم نائمين؟
0: ولنا جولة عزيزي المستمع حول عالم التكنولوجيا.
1: ولدينا أيضا وقفات مع مراسلي برنامج صباح الخير، لذا ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر. وفر.
3: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
4: في صباح الخير
5: متابعة لكل جديد،
4: أخبار العالم لا تنظر،
5: كن معنا
4: في صباح الخير
5: والمنوعات.
2: وهل فكرتم في السؤال الذي طرحناه عليكم قبل قليل؟ هل تستغنون عن هواتفكم الذكية لأيام مقابل إقامة سياحية؟ دعونا مستمعينا نأخذكم إلى ريف سويسرا الساحر، حيث تم إطلاق مبادرة غريبة مبتكرة تحت شعار تنفس بعيدا عن الشاشة. تقوم هذه البلدة الهادئة بمنح الزوار والسياح مكافآت مالية نقدية، بالإضافة إلى خصومات كبرى في المتاجر والفنادق المحلية، ولكن بشرط أن يقوم الزائر بتسليم هاتفه الذكي عند بوابة البلدة طوال فترة إقامته، وبدلا من الأجهزة الحديثة يتسلم السائح هاتفا قديما جدا لا يحتوي إلا على خدمة المكالمات الطارئة. الهدف من هذه الفكرة هو تشجيع الناس على الاستماع والاستمتاع بالحياة الواقعية والعودة إلى البساطة وتأمل الطبيعة العذراء دون أي تشتيت رقمي أو إشعارات مزعجة. إذن بعيدا عن عالم اللايكات والإعجابات الوهمية، هل تملكون الشجاعة لخوض مثل هذه التجربة وقضاء إجازة كاملة دون هواتفكم مقابل هذه المكافأة؟ أم أن الشاشة الصغيرة أصبحت جزءا لا يمكن الانفصال عنه؟

طفل يهرب من المدرسة ليكتشف أنه خرج في يوم عجيب وغريب جدا. هذه أغرب قصة طفل يهرب من المدرسة. شهدت إحدى المدارس موقفا طريفا عندما حاول طفل مغادرة المدرسة مبكرا متسللا من بوابة الخروج، وهو يظن أن الحصة الدراسية قد انتهت لهذا اليوم. بعد دقائق من خروجه تفاجأ الطفل بأن المدرسة كانت قد أعلنت عن اليوم الرياضي، وأن جميع الطلاب مجتمعون ومتوجهون إلى الساحات الخارجية للمشاركة في الفعاليات، بينما هو كان قد غادر بالفعل. أفاد أحد العاملين في المدرسة أن الطفل عاد لاحقا وهو في حالة من الارتباك والضحك بعدما اكتشف أن زملائه كانوا يستمتعون بالأنشطة الرياضية في الوقت نفسه الذي كان فيه خارج المدرسة. وتحول الموقف إلى قصة طريفة بين المعلمين، حيث علقوا مازحين بأن أسرع هروب انتهى بخسارة يوم ممتع. وتبقى مثل هذه المواقف من الطرائف المدرسية

0: قصص الأطفال لا تنتهي للأمانة زميل عبد الرحمن، لديهم حكايات غريبة وعجيبة
1: وعفوية أيضا.
0: نعم نعم أجل، لكن لدينا خبر آخر، دعونا نتعرف عليه. خروف يهرب من القطيع ويعود قائدا بعد ساعة.

في واقعة طريفة شهدتها إحدى المزارع في أستراليا، تمكن خروف من الهروب من القطيع أثناء جولة الرعي، ما أثار حالة من الاستنفار بين المربين الذين حاولوا البحث عنه في المنطقة المحيطة. وبعد ساعة كاملة من البحث عاد الخروف من تلقاء نفسه إلى الحظيرة، لكن المفاجأة أنه عاد وهو يتقدم القطيع وكأنه يقودهم في مشهد أثار دهشة الحضور. أوضح راعي الأغنام أن الخروف كان هادئا بشكل غير معتاد عند عودته، وكأنه اكتسب ثقة زائدة بعد مغامرته القصيرة خارج المزرعة، وتحول الموقف إلى مادة طريفة بين العاملين في المزرعة، حيث أطلقوا عليه لقب القائد الهارب لما أظهره من جرأة غير متوقعة مقارنة ببقية القطيع. ويؤكد المربون أن تربية الأغنام كثيرا ما تحمل مواقف طريفة ومفاجئة تجعل العمل في المزارع مليئا بالمواقف غير المتوقعة والمسلية.

ومن غير الممكن ألا يكون اليابان بصمة في منوعاتنا. تعالوا لنرى كيف زرع مزارعو اليابان لوحات الأنمي من الأرز. نطير معا مستمعينا إلى ريف اليابان الدهش، حيث امتزجت عراقة الزراعة بإبداع الفن لتبهر العالم. في قرية يابانية صغيرة لم يعد حصاد الأرز مجرد عمل زراعي تقليدي، بل تحول إلى مهرجان بصري ساحر، حيث قام المزارعون هناك بزراعة أنواع وسلالات مختلفة من الأرز بعناية فائقة تتميز بألوان أوراقها المتباينة بين الأخضر الناضر والأصفر الذهبي والأرجواني الداكن، وبدقة هندسية مذهلة حسبوا فيها أماكن الشتلات. نجح هؤلاء المزارعون في تحويل حقولهم الواسعة إلى لوحات فنية عملاقة لشخصيات الكرتون والأنمي الكلاسيكية الشهيرة. هذه اللوحات الحية لا يمكن رؤية تفاصيلها المبهورة إلا عبر التحليق في الجو أو من المرتفعات الشاهقة، مما جعل هذه القرية البسيطة تتحول إلى مزار سياحي عالمي يضج بالألوان والحياة. هكذا يكون العمل حينما يسكب فيه الشغف والإبداع، فيتحول قوت اليوم إلى لوحة تدهش الأبصار. فهل تخيلتم يوما أن تروا حقلا زراعيا يتحدث بلغة الفن؟ وما هي الفكرة المجنونة التي تتمنون رؤيتها تطبق في مجال عملكم؟

عزيزي المستمع، تعد مدينة ديرينكويو في تركيا من أغرب المدن السياحية في العالم، إذ تقع بأكملها تقريبا

تقريبا تحت سطح الأرض وتمتد إلى عدة طوابق عميقة. ويعتقد المؤرخون أن المدينة استخدمت قديما أو استخدمت قديما كمأوى للسكان خلال فترات الحروب والصراعات، حيث وفرت لهم الحماية ووفرت لهم هذه الحماية ووسائل العيش لفترات طويلة. وتضم المدينة شبكة واسعة من الأنفاق والغرف والمخازن وأبار المياه وأنظمة التهوية التي تعكس مستوى هندسي متقدما بالنسبة لعصرها. ويزور الموقع آلاف السياح سنويا للتعرف على تفاصيل الحياة قديما داخل هذه المدينة الفريدة واستكشاف ممراتها الضيقة والغامضة. وأصبحت هذه المدينة واحدة من أشهر الوجهات السياحية التاريخية التي تجسد قدرة الإنسان على التكيف مع الظروف المختلفة عبر العصور.

أيضا مستمعي العزيز، في هذه المحطة سوف نتعرف عن فاكهة عجيبة وغنية بالمناعة بالصحة، وتدعم أيضا صحة الصغار والكبار. أكد مختصون بهذا في هذه الفاكهة عن تغذية الجوافة وكيف يتغذى الإنسان على أغنى الفواكه بفيتامين سي، حيث تحتوي على نسبة أكثر وأعلى من الفواكه الأخرى، ما يجعلها دائما قوية لجهاز وصحة الإنسان. وأشار خبراء إلى أن الجوافة تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حتى حركة الأمعاء، إضافة إلى دورها في تعزيز الشعور بالشبع.

ماسك ينتقد تبرع طليقة جيف بيزوس ب 26 مليار دولار للأعمال الخيرية.

أثار الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك جدلا واسعا بعد تصريحات له انتقد فيها تبرعات ماكنزي سكوت الزوجة السابقة لجيف بيزوس مؤسس أمازون، وهي التبرعات التي تجاوزت 26 مليار دولار للأعمال الخيرية. وقال ماسك إن هذه التبرعات تجعل العالم مكانا أسوأ، ما أثار موجة من الانتقادات والردود على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت ماكنزي سكوت قد تعهدت بتوزيع جزء كبير من ثروتها التي تقدر بنحو 36 مليار دولار على منظمات غير ربحية ومبادرات خيرية متنوعة، بما في ذلك دعم المجتمعات المحرومة والتعليم والصحة والمساواة العرقية. ووصفها العديد من المراقبين بأنها واحدة من أكثر المانحين الخيريين تأثيرا في العصر الحديث. لكن ماسك أعرب عن رأيه بأن التبرعات الخيرية بهذا الحجم قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات غير الربحية قد تسيء استخدام الأموال أو تتبنى أجندات لا تتماشى مع رؤيته للعالم.

0: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأخبار. الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس الأمريكي يقول إن السفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية، وأسعار النفط تواصل التراجع. رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى أن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات، وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة كييف. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين، وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. إلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهذه عودة مجددا لبرنامج صباح الخير. صباحكم بركة وصباحكم أمل وسكينة، ومرحبا بكم معنا في صباح الخير.

0: FM من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق المالية عن منتصف جلسات هذا الاسبوع، وكذلك ايضا رابع جلسات هذا الاسبوع التي تراجعت فيها المؤشرات، وتراجع مؤشر السوق العام ناحية مستوى 8704 نقاط. القيمة المتداولة كانت عند المعدلات الضعيفة التي استقرت عليها مستويات السيولة في الأيام الماضية والأسابيع الماضية دون 100 مليون دينار. قيمة التداول كانت 81 مليون و262 ألف. أما كميات التداول فكانت 281 مليون سهم و479 ألف. عدد الصفقات كان 21 ألف صفقة و708. هناك شركات ارتفعت رغم تراجع المؤشرات من مؤشر السوق العام. 61 شركة كانت في المنطقة الخضراء وتداولات إيجابية، و20 شركة على استقرار، بينما المتراجع من جلسة الأمس من الشركة بين الشركات 53 شركة متراجعة. إذن عدد الشركات التي ارتفعت أكثر من الشركات المتراجعة في يوم الأمس، ورغم ذلك مؤشر السوق العام أغلق على لون أحمر وتراجع. هناك أسهم ارتفعت وحققت مكاسب أسيكو على رأس هذه الشركات أكثر من جلسة. أسيكو تتصدى الارتفاعات والتداولات الإيجابية، ارتفعت بالكميات، كميات 13 مليون سهم و97 ألف، بينما وصل مستوى السهم السعري إلى 565 فلس، الصفات 196 فلس، تجاري 496 فلس، أريد دينار 896 فلس، نور 424 فلس، تجارة 184 فلس، وطنية 125 فلس، متحدة 274 فلس، وثاق 109 فلس، كويت تأمين 491 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا، لكن الأعلى منهم في الكميات الصفات 10 مليون وأسيكو 13 مليون سهم. بالنسبة للشركات المتراجعة، خليج التأمين تراجعت على رأس الشركات المتراجعة في يوم الأمس دينار و628 فلس بكميات قليلة 1000 سهم. أهلية التأمين 753 ألف، التقدم 614 فلس، عربية عقارية 182 فلس، أسمنت 407، كذلك أيضا ميدان 890 فلس في إغلاق متراجع. النخيل تراجع حتى وصل مستويات 254 فلس، أولى وقود 321 فلس، يونيكاب

0: 297 في الاستمتيازات 369 او 89 فلس في التداولات وفي الاغلاق. بالنسبه للكميات كميات اعلى على مشاريع 16 مليون سهم 949 الف اركان 16 مليون سهم و744 الف التخصيص 14 مليون و774 الف سهم اسيكو 13 مليون سهم و97 الف بنك الخليج 10 مليون و995 الف سهم ايفا 10 مليون 953 ألف سهم وطنية 10 مليون 885 ألف الصفات 10 مليون 702 جي أف إتش 9 مليون و405 آلاف سهم اكتتاب 8 مليون و210 آلاف سهم. هذا بالنسبة للكميات وأكثر 10 شركات من حيث الكميات، لكن من حيث السيولة نجد أسيكو المتصدرة بالسيولة 7 مليون دينار و30 ألف، يليه وطني بتراجعات أيضا وصل إلى مستويات 840 فلس. السيولة كانت 5 مليون دينار و250 ألف أركان 5 مليون و42 ألف دينار بيتك 4 مليون 989 ألف دينار بيتك عند مستويات 770 فلس إيفا 4 مليون و109 ألف دينار بنك الخليج 3 مليون و883 ألف دينار زين 2 مليون و853 ألف دينار زين كان مرتفع عند 621 فلس الديرة على استقرار عند 569 فلس بسيولة بلغت 2 مليون و82 ألف الصفات عند 196 فلس مرتفعة الصفات وأيضا السيولة كانت على ارتفاع 2 مليون و35 ألف دينار الخليجي مليون و935 و30 ألف دينار وأيضا الخليجي كان إغلاقه على لون أخضر وارتداده وارتفاع. بالنسبة لي الصفقات الأعلى أسيكو 1509 يعني بيتك 1421 صفقة أركان 1139 صفقة زين 957 صفقة الصفات 767 صفقة وطني 752 صفقة أولى وقود 663 صفقة بنك بوبيان المتراجع عند 630 فلس كانت عليه جرت عليه 485 صفقة في يوم الأمس إيفا 473 صفقة بنك الخليج 456 صفقة. هكذا كانت التداولات في رابع جلسات هذا الأسبوع في يوم الأمس. أما الآن فهو اليوم ختام جلسات هذا الأسبوع، نأمل إن شاء الله أن نرى لون أخضر بعد أن رأينا اللون الأحمر لأكثر من جلسة والتراجعات المستمرة، أن نرى إن شاء الله ارتدادة قوية بحجم التراجعات ونرى إن شاء الله عودة من جديد إلى النشاط في القطاع المصارف. وهذا القطاع متى ما تحرك معه السوق هو والسيولة، هذا ما نعمله إن شاء الله لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية. ويسعد صباحكم.
1: وفر درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيرا أكبر للجميع. وفر
2: تابعونا على موج فاصلة 5 اف ام و 540 اي ام لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
4: أجل عزيزنا المستمع، صحتك أمنية تتعزز بالمحافظة عليها والعمل على إجراء اللازم لدوام استدامة الصحة. في فقرتنا الصحية أبرز عمليات القلب، تطور طبي ينقذ آلاف المرضى. أكد أطباء القلب أن عمليات القلب الحديثة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في رفع نسب النجاح وتقليل المضاعفات خاصة في حالات انسداد الشرايين وضعف عضلة القلب. أشار مختصون إلى أن عمليات القسطرة القلبية تعد من أكثر الإجراءات شيوعا، حيث تستخدم لفتح الشرايين الضيقة دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة في كثير من الحالات. وأوضح خبراء أن جراحات تبديل صمامات القلب وزراعة الشرايين

0: التاجية من العمليات المهمة التي ساهمت في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى حول العالم. أكد أطباء أن التقنيات الحديثة مثل الجراحة بالروبوت والمتابعة الدقيقة بعد العمليات أسهمت في تحسين نسب التعافي وتقليل مدة الإقامة في المستشفى، ودعت الجهات الصحية إلى أهمية الفحص المبكر للقلب خاصة لدى الأشخاص المعرضين لعوامل الخطورة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري.
1: شاشة الهاتف في الظلام وأثرها الخطير على صحتكم. كلنا نعلم أن بروز الضوء الأزرق من الهواتف قبل النوم يسبب الأرق، ولكن ما كشفته أقدم الدراسات الحديثة كان بمثابة مفاجأة طبية مدوية، حيث أثبت الباحثون أن تباعد النظر في شاشة الهاتف لمدة ساعة كاملة في الظلام قبل النوم مباشرة يحدث ما يسمى بالصدمة الرقمية للساعة البيولوجية المسؤولة عن التمثيل الغذائي. هذا الضوء الأزرق يخدع الدماغ تماما ويوهمه بأننا ما زلنا في منتصف النهار، مما يدفع الجسم إلى إبطاء عملية حرق الدهون والسكريات خلال الليل بشكل حاد. ولم تقف الدراسة عند هذا الحد، بل وجدت أن هؤلاء الأشخاص يستيقظون في الصباح التالي ولديهم رغبة شديدة ومفاجئة في تناول الأطعمة المليئة بالسكريات والكربوهيدرات، مما يجعل الهاتف سبباً خفياً في زيادة الوزن واضطراب النمط الصحي. فقبل أن نغمض الأجفان ولأجل صحتكم ورشاقتكم، هل ستملكون الإرادة الليلة لإغلاق هواتفكم قبل ساعة كاملة من النوم؟ أم أن الساعة الرقمية ستغلب ساعتكم البيولوجية؟

دعونا الآن نتعرف على اكتشافات حديثة في ضعف النظر، فهم أعمق لأسباب تدهور الإبصار.

أكد أطباء العيون أن الأبحاث الحديثة ساعدت في فهم أعمق لأسباب ضعف النظر، خاصة تلك المرتبطة بالتقدم في العمر أو العوامل الوراثية أو الأمراض المزمنة مثل السكري. وأشار مختصون إلى أن الدراسات الحديثة ركزت على دور التغذية ونمط الحياة في صحة العين، حيث تبين أن نقص بعض الفيتامينات قد يساهم في تدهور الإبصار تدريجيا. وأوضح خبراء أن تقنيات التشخيص المتقدمة أصبحت قادرة على كشف مشكلات شبكية في مراحل مبكرة، ما يساعد في بدء العلاج قبل تفاقم أو قبل تفاقم الحالة. وأكد أطباء أن التطور في عمليات تصحيح النظر والنظر بالليزر وتقنيات العدسات الذكية ساهم في تحسين جودة الحياة الكثير من المرضى حول العالم. ودعت الجهات الصحية إلى أهمية الفحص الدوري للعين، خاصة لمن يستخدمون الشاشات لفترات طويلة أو يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على النظر.

وأنت عزيزنا المستمع، قل لي ماذا تأكل؟ أقول لك من أنت. إذا كنت ممن يهملون باختيار طعامهم، إذا أنت غير واعي لأهمية الغذاء الصحي. أما إذا كنت ممن يختارون أفضل الطعام، فأنت تتمتع بوعي صحي متكامل. تذكر عندما تختار الفواكه، اختار الجوافة، فاكهة غنية تدعم المناعة والصحة العامة.

أكد مختصون في التغذية أن فاكهة الجوافة تعد من أغنى الفواكه بفيتامين سي، حيث تحتوي على نسبة أعلى من كثير من الفواكه الأخرى، ما يجعلها داعما قويا لجهاز المناعة. أشار خبراء إلى أن الجوافة تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، إضافة إلى دورها في تعزيز الشعور بالشبع. أوضح أطباء التغذية أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل تأثير الجذور الحرة. ولفت مختصون إلى أن تناول الجوافة بشكل معتدل ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في دعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم. ودعت الجهة الصحية إلى الإكثار من تناول الفواكه الطازجة مثل الجوافة ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية.

اليوم نقدم لكم رابط صحي غريب لم نكن نتخيله بين طبق الطعام وسلامة الحركة، في دراسة حديثة ومثيرة للاهتمام. ربط باحثون بين سرعة تناول الوجبات اليومية ومستويات الالتهاب في الجسم، وتحديداً صحة المفاصل والركب، حيث وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون طعامهم ببطء ويمضغونه جيداً يفرز جسمهم هرمونات تساعد على تقليل مؤشرات الالتهاب العامة. على النقيض من ذلك، فإن الأكل السريع يضع الجسم في حالة استنفار دائم وهضم مضطرب، مما يحفز استجابات التهابية خفية تؤثر على المدى الطويل على مرونة المفاصل وسلامتها البنيوية. إذن الأمر لا يتعلق فقط بما نأكله، بل بكيفية تناولنا له أيضاً. في زمن السرعة الذي نعيشه، هل سنمنح أنفسنا دقائق إضافية لتناول طعامنا بروية لأجل صحة خطانا ومفاصلنا؟ أم أن عجلة الحياة ستحرمنا حتى من متعة المضغ الصحي؟

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث، تبقى القيم الإنسانية نبراساً يضيء دروب الأمل، ويؤكد أن التضامن والتعاون بين الشعوب يشكلان أساساً لمواجهة الأزمات والتخفيف من معاناة المحتاجين. وعندما تمتد يد العطاء لتصل إلى من أنهكتهم الظروف، فإنها تجسد أسمى معاني الرحمة والمسؤولية الإنسانية. وفي تجسيد لهذا النهج الإنساني، وقعت جمعية الهلال الأحمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة لدعم لاجئي الروهينجا في بنغلاديش، والتي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الإنساني. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد فواز المزروعي مدير عام الهلال الأحمر الكويتي، حيث علق قائلاً:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقعنا اليوم اتفاقية منحة للمفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم طبعاً لاجئ الروهينجا في بنغلاديش. تهدف هذه المنحة لتنفيذ أعمال ترميم المآوي وتوفير الحلول السكنية المستدامة للاجئين في بنغلاديش، اللي طبعاً هذا راح يسهم في تحسين ظروف المعيشية وتعزيز استقرارهم الإنساني. طبعاً هذه الاتفاقية تأتي امتداد للدور الإنساني اللي تطلع به دولة الكويت في دعم الفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الأزمات الإنسانية حول العالم، انطلاقاً طبعاً من نهجنا الإنساني الراسخ ورؤيتها الثابتة في غاثة المنكوبين، وهذا امتداد للأعمال الإنسانية تقوم فيها دولة الكويت في هذا الصعيد. وشكراً.
0: الجدير بالذكر أن هذا الدعم يجسد استمرار النهج الإنساني لدولة الكويت في مد يد العون للمتضررين وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توفير حياة كريمة للاجئين والمحتاجين حول العالم. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
4: السابعة والنصف صباحا، وموعدنا معكم والصحافة المحلية. وزير الصحة يدشن فعاليات يوم المصحف العالمي لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع. وزير التربية يهنئ طلبة الصف الثاني عشر بتفوقهم ونجاحهم مع إعلان نتائج اختبارات النهائية العامة. وزير ووزارة الداخلية تطلق خدمة إثبات ملكية درون عبر تطبيق سهل. بلدية الكويت: الأسوار الحديدية المتحركة والمنشآت المتحركة تعتبر تعديا مخالفا. وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الغذاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الأغذية الحلال في الكويت. وكيل الشؤون: فتح باب التسجيل لشغل 45 وظيفة بالجمعيات التعاونية في أغسطس المقبل. التعليم العالي تدشن الدعم الفني لنظام التسجيل في خطة البعثات الخارجية ضمن حملة وجهني. الخطوط الكويتية تطلق رحلاتها التجارية إلى دمشق في 15 يوليو الحالي.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، أمير قطر يبحث مع المبعوثين الأمريكيين تطورات الأوضاع في المنطقة. وزير الداخلية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان عن تعزيز التعاون الأمني. الرئيس العراقي: أمن العراق وأمن دول الخليج مترابطان ويكمل كل منهما الآخر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية. لبنان: إزالة خيم النازحين في واجهة بيروت البحرية وانخفاض عدد مراكز الإيواء بالعاصمة. وزير الخارجية المصري ونظيره الإيطالي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية. روسيا تشدد إجراءات العبور الحدودية مع فنلندا ولاتفيا وأستونيا. باكستان تسقط 4 طائرات مسيرة أطلقت من أفغانستان. ارتفاع عدد الإسبان الذين لقوا مصرعهم في زلزالي فنزويلا إلى 26 والمفقودين إلى 150.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، وزير النفط دمج كيبيك والبترول الوطنية محطة مفصلية في إعادة هيكل القطاع النفطي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 1.81 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 79 دولار و50 سنت. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، واليورو يرتفع إلى 351 فلس. أرامكو السعودية تبيع نفطا فوريا لآسيا وسط تعافي شحنات الخليج. قطر تحقق نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025. الولايات المتحدة ترفض تجديد اتفاقية تجارية مع المكسيك وكندا بصيغتها الحالية. معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو يتراجع إلى 2.8% خلال يونيو الماضي. صادرات كوريا الجنوبية تقفز في يونيو بدعم من طفرة الرقائق.

وإلى أبرز المواضيع، أعرب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي عن أطيب تهانيه لطلبة الصف الثاني عشر على تفوقهم ونجاحهم في اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 التي أعلنت نتائجها أمس الأربعاء للتعليم العام والخاص بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني. وخاطب وزير التربية بهذه المناسبة الطلبة قائلا: أنتم فخر أسركم وثروة وطننا، مشيدا بالدور الكبير الذي قاموا به لإتمام هذه المسيرة بالتفوق والنجاح، على الرغم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت الذي حول الدراسة حضوريا إلى التعليم عن بعد. نقولها لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ألف مبروك لأبطال الصف الثاني عشر، اليوم تبتسم لكم الدنيا حصادا لجهدكم وصبركم وسهركم، نلتم الشرف والتفوق، وهذه فقط البداية لمستقبل مشرق. والتحية الأجمل والأكبر نزفها إلى صناع هذا النجاح، إلى أولياء الأمور الأفاضل، هنيئا لكم قرة العين، وهنيئا لكم قطاف الثمر بعد سنوات من الرعاية والعطاء.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين السالمية وفحيحي، يسجل الهدف الأول لصالح نادي السالمية يوسف العنيزان.
2: بعد ذلك إلى محمود الأسود. محمود الأسود ينجح بالمرور، كرة عرضية يا سلام، كرة عرضية يا سلام من محمود الأسود والعنيزان. يوسف ما صدق خبر في الكرة الأخيرة، لوحده يضع الكرة في شباك عبد الرحمن المجدلي ويسجل أول الأهداف لصالح نادي السالمية.
1: بعدها يسجل هدف التعادل لنادي الفحيحين همام صبحي.
2: محاولة حالية لصالح فحيحيل، تبادل الكرة بشكل مميز، التمريرة بعد ذلك همام الآن، صبحي عوضها صبحي اللي ضيعها في الشوط الأول يعوضها في الشوط الثاني. فك الفك يا همام صبحي أضع انفراد في الشوط الأول والآن يسجلها في شباك الكندري يوسف. أنا لقطة الهدف وهدف التعادل لهمام صبحي ولصالح الفحيحيل.
1: ويختم المباراة بهدف ثاني لنادي السالمية يوسف العنيزان.
2: يلعب التمريرة على اليمين لبا عباد عمر والكرة العرضية. العنيزان يوسف يا يوسف العنيزان أضاع الأولى، لكن الثانية يأبى أن يضيعها ويهدي النقاط الثلاث لصالح فريق نادي السالمية.
1: وانتهت المباراة فوز نادي السالمية على فحيحيل بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. الجنرال محمد إبراهيم يعود لتدريب نادي القادسية. هاري كين ينقذ إنجلترا من فخ الكونغو في المونديال. مدرب منتخب السويد جراهام بوتر فخور بأداء لاعبيني. أساطير المنتخب الألماني يطالبون بحسم مستقبل ناكسمن. كومان يستغيل من تدريبات هولندا. لاعب المنتخب الإكوادور هانكابي ثاني ضحايا تغطية الفم بالمونديال. راؤول خيمينيز وصيف هدافي المكسيك. مدرب منتخب الإكوادور يغادر منصبه ويعلن رحيله عن المنتخب. أعلن الفيفا عدد مشاهدين كأس العالم ويتجاوز 5 ملايين مشاهد. هالاند يقود النرويج لموعد تاريخي مع البرازيل. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية.

قدم رونالد كومان استقالته من منصب مدرب لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب بركلات الترجيح في دور 32 من المونديال 2026. وكتب كومان الذي عين مرة ثانية مدرب لمنتخب الطواحين على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي: اتخذت قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف بأنه

0: لكن هذا الحلم لم يتحقق. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا. عالم تكنولوجيا.
2: تقنيات جديدة. تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا.
2: عالم فيه الحاجة.
3: أم الاختراع.
2: أم الاختراع. أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
2: عالم تكنولوجيا.
1: عالم تكنولوجيا.
4: في هذا العالم عزيزي المستمع، لا شك بي أن واتساب تفكر خارج الصندوق. تعمل منصة واتساب للتراسل الفوري على إتاحة التواصل عبر أسماء مستخدمين فريدة دون الحاجة إلى مشاركتهم ومشاركة أرقامهم وهواتفهم لتعزيز الخصوصية داخل التطبيق. وسيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد لمشاركته مع الآخرين بدلا من رقم الهاتف، ما يعني أن أرقام الهواتف لن تشار انضمام إلى المحادثات الجماعية أو الفردية أو حتى الحسابات التجارية. وأوضحت المنصة أن النظام الجديد لا يتضمن دليلا عاما أو اقتراحات لأسماء المستخدمين، إذ يتعين على من يرغب في التواصل معرفة اسم المستخدم بدقة لحماية الخصوصية والحد من الوصول غير المرغوب فيه. وستبدأ واتساب طرح هذه الميزة تدريجيا حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع إشعار المستخدمين عند توفرها في بلدانهم، كما سيتمكن صانعو المحتوى والشركات الصغيرة والمنظمات من حجز أسماء المستخدمين نفسها. هكذا تنتهي جولتنا في عالم التكنولوجيا.
5: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
5: من إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، لا شك بأن هناك دور كبير للمزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة للمستهلكين وضمان وصولها بجودة عالية وأسعار مناسبة، وفي زيادة الانتاج المحلي كرافد للمخزون الغذائي الوطني. كان للمراسل برنامج صباح الخير ناصر المطيري هذا التقرير مع السيد فيصل الزعبي مشرف زراعي في منطقة العبدلي في صالة المواشي.
1: السلام عليكم أسرة صباح الخير الكرام، معكم أخوكم فيصل الزعبي مشرف مزارعي العبدلي في صالة المواشي. طبعا انتهز الفرصة في هذه اللحظة وأتحدث عن مزارعين العبدلي اللي شاركوا في فرضة مزارعي العبدلي في صالة المواشي أثناء فترة الموسم الثالث من أول شهر 11 لغاية يوم أمس الأربعاء 24/26 اللي هو آخر يوم لهذا الموسم. طبعا وفرنا جميع المنتوجات اللي تطلبها المواطن والمقيم، جميع الأصناف وجميع طبعا الورقيات والفواكه والعسل بأنواعه وجميع الخضروات بأنواعه من الطماط والخيار طبعا والباذنجان والقرع وكل الأصناف المتنوعة والملونة كذلك في أشكالها. طبعا المزارع الكويتي هو كفو وأثبت وجوده في أزمة كورونا، هذا الدليل على أن المزارع على أتم الاستعداد أن يأمن الأمن الغذائي لدولتنا الغالية. وطبعا كل الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين وكل من دعم المنتج الكويتي في فرضة مزارع العبدلي.

0: في صالة المواشي، وبإذن الله القادم أفضل، وإن شاء الله المواسم القادمة تكون أفضل وأفضل. وطبعا المزارع على أتم استعداد أنه يعطي كل الجهد اللي عنده لخدمة وطننا الغالي. كل الشكر والتقدير لكم أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل الزعبي.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
4: وفر.
5: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الأولى من الأخبار المحلية. أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أن المتغيرات الصحية والبيئية المعاصرة تستوجب تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود الوطنية وفق نهج مؤسسي يسهم في الوقاية من المخاطر وحماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة. جاء خلال في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب ترأس الشيخ سلمان الصباح اجتماعا تنسيقيا بمشاركة المديرين العامين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب قيادات من بلدية الكويت وجامعة الكويت ووزارة الصحة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة. وأضاف الشيخ سلمان الصباح أن مفهوم الصحة في جميع السياسات يمثل نهجا وطنيا يهدف إلى إدماج الاعتبارات الصحية في مختلف السياسات والبرامج الحكومية، بما يعزز الوقاية ويدعم بناء بيئة صحية ومستدامة، مبينا أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات العلاقة.

أعلنت جامعة الكويت عن إطلاق حملة القبول لطلبة المرحلة الثانوية العامة تحت شعار من قرار إلى إنجاز، وذلك في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الحالي، بهدف تعريف الطلبة وأولياء الأمور.

0: الأمور بإجراءات القبول والتقديم والإجابة عن استفساراتهم بما يسهم في دعمهم خلال مرحلة اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم. وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي أمس الأربعاء إن الحملة التي تنظمها عمادة القبول والتسجيل تتضمن التعريف بشروط القبول في الجامعة وآلية تقديم طلبات الالتحاق إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات القبول والتقديم. وأضاف الدكتور عزيز أن الحملة ستشهد مشاركة ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تعريف الطلبة باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص بما يساعدهم في على اتخاذ القرار الأكاديمي والمهني مدروس تتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية. وأكد حرص الجامعة على توفير مختلف التسهيلات والخدمات لأبنائهم الطلبة ومساندتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب بما يعزز جودة تجربة القبول ويرسخ دورها في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع استراتيجيتها المؤسسية القائمة على الجودة والتواجد المتميز والابتكار والاستدامة.
1: قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أمس الأربعاء إن الدليل الغذائي لمرضى السكري الجديد باللغتين العربية والإنجليزية لعام 2026 يمثل نقلة نوعية لخدمة المجتمع ونشر ثقافة القيم الغذائية. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العوضي خلال تدشين الدليل الغذائي لمرضى السكري بنسختيه العربية والإنجليزية لعام 2026 تحت عنوان تعايش بأمان في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التوعية الصحية ودعم مرضى السكري بمرجع علمي وتطبيقي متكامل يساعدهم على تبني أنماط غذائية صحية وآمنة. وأوضح أن السكري من الأمراض عالية الانتشار في الكويت وحول العالم، ويأتي هذا الدليل الإرشادي لينقل رسالة للمريض كمستشار غذائي في منزله تنظيم السكر وبالتالي إعداد الوجبات الصحية في المنازل وكذلك في المطابخ المسؤول عنها في وزارة الصحة. وذكر أن الوزارة أطلقت العام الماضي دليل الوصفات والقيم الغذائية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية حيث كان له صدى كبير في دولة الكويت وفي العالم العربي لنشر الثقافة التغذية الصحية.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان، ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس الأمريكي يقول إن السفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية وأسعار النفط تواصل التراجع. رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى أن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة كييف. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11 ألف شخص مصاب. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. نبدأ جولتنا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية باختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة الدوحة، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي بشأن

0: للقضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية خلال تصريح صحفي أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بشان إيران تسير على ما يرام وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح، لكنه أشار إلى أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج النووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع طهران. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن واشنطن وطهران توصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة، مضيفا أن مبعوثي أمريكا ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم على مضيق هرمز قد تنسف فرص الاتفاق مع أمريكا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، مبديا مرونة في تمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي لما بعد 18 من أغسطس المقبل. وحول تطورات الملاحة في مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية، مشيرا إلى أن سعر الوقود والنفط تشهد تراجعا حادا بعد أشهر من الارتفاع نتيجة تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط. بيروت. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات وليست اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن أولوية بيروت في المرحلة المقبلة هي التوصل إلى جدول زمني لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. مراسلتنا سحر بشارة في سياق هذا التقرير.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل هو إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق وليس اتفاقية أو معاهدة، وإذا طبق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأن يسمح بعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم وإعادة الإعمار. الرئيس سلام شدد على أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي لوضع جدول زمني للانسحاب، كاشفا على أنه خلال أيام سيتم الانسحاب الإسرائيلي من منطقة زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعدد من القرى الأخرى التي تسيطر عليها إسرائيل بالنار، وهي تشمل الغندوري وفرون. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4297 قتيلا و12196 جريحا، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب حيث شن الطيران المسير غارتين على بلدة النبطي الفوقى، وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فرق كانت تحاول إخماد النيران جراء الاستهداف الأول. بالتوازي استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة بيت يحون وترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق بين بلدة كونين ومدينة بنت جبيل. بالتوازي نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير ضخمة في بلدة بيت يحون تزامنت مع استمرار الحرائق التي أضرمت في منازل وأراضي البلدة، كما استهدف تفجير آخر بلدة حداثة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال أنشأ بوابات عبور في عدد من مناطق الجنوب أقيمت بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب نهر الليطاني، وقام كذلك بتجريف الطرق وخاصة الطريق من بلدة النقورة حتى بلدة عيد الشعب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في قطاع

0: غزة استشهد فلسطينيين اثنين واصيب اخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار في القطاع. الزميل عبد الرحيم ابو كويك وهذا التقرير.
1: تشهد مناطق قطاع غزة تصعيدا ميدانيا مستمرا في ظل تواصل خروقات جيش الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار عبر تنفيذ غارات جوية متكررة وقصف مدفعي واستهداف يطال مناطق سكنية وخيام نازحين في مختلف انحاء القطاع. وافادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين واصابة اخرين جراء غارات نفذتها طائرات مسيرة استهدفت مواقع متعددة في مشهد يؤكد توسع نطاق القصف وتصاعد حدة عمليات الاحتلال. وفي وسط وشمال القطاع تعرضت مدينة غزة وجباليا ومحاور مختلفة لسلسلة غارات عنيفة شملت أحياء سكنية متعددة مع تسجيل إصابات بين المواطنين بعضها في حالة خطيرة، إلى جانب استمرار عمليات نسف المنازل والمباني في محاور ميدانية مختلفة. وفي تطور آخر تجددت الاستهدافات في مناطق متعددة من بينها شرق غزة وجباليا ومحاور في خان يونس مع تسجيل سقوط شهداء وإصابات جديدة في وقت تشهد فيه المناطق حركة نزوح متزايدة نحو مواقع أقل تضررا. ولم تسلم مناطق النزوح في جنوب القطاع من الاستهداف حيث تجدد إطلاق النار على خيام النازحين في خان يونس ومواصي رفح في وقت تستمر فيه عمليات جيش الاحتلال والتوغلات المحدودة في بعض المحاور مما يعمق من حدة التصعيد الميدانية. أما إنسانيا فتتزايد معاناة المواطنين داخل مراكز الإيواء والخيام مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الطبية والأدوية وتزايد الضغط على المستشفيات في ظل تراجع الإمكانات وتزايد أعداد الجرحى في الوقت الذي تحذر فيه الجهات الإنسانية من تداعيات الوضع وتفاقم الأزمة. ويبقى الوضع في قطاع غزة أمام حالة تصعيد مستمر دون أفق واضح لتهدئة قريبة في ظل تعقد المشهد الميدانية واستمرار الخروقات على أكثر من جبهة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في القاهرة دانت جامعة الدول العربية بشدة تصريحات منسوبة إلى مجلس السلام في قطاع غزة تدعو إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة. وأكدت الجامعة في بيان أن هذه التصريحات لا أساس لها قانونيا وتمثل استهدافا مباشرا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين فضلا عن تعارضها مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. في الأراضي المحتلة صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدي على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر في حين اعتبرت حركة حماس المشروع تصعيدا للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد المقدسات والهوية الإسلامية.
2: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمصادقة برلمان الاحتلال المعروف بالكنيست على قانون المؤذن في مساجد مدينة القدس المحتلة وأراضي عام 48، حيث منحت شرطة الاحتلال الصلاحيات الكاملة وفقا للقانون المذكور باقتحام المساجد ومصادرة مكبرات رفع الأذان وفرض غرامات مالية عالية على كل مسجد لا يتعاطى مع القانون المذكور. هذا وحذرت محافظة مدينة القدس المحتلة من تداعيات إقرار القانون العنصري واعتبرت ذلك وفي بيان لها بأنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة والشعائر الإسلامية. هذا يأتي في الوقت الذي صعد فيه جيش الاحتلال من عمليات الاقتحامات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات قال نادي الأسير الفلسطيني

0: بأنها طالت العشرات من أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية بما فيها من مدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لهجمة استيطانية واسعة النطاق بقيادة وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الذي منحه نتنياهو الصلاحيات الكاملة بتنفيذ المخططات الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في دمشق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف قنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية، كما أطلقت أيضا قذيفة مدفعية على محيط قرية عبدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. في الشأن السوداني، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السوداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024-2025، ودعت إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على العاصمة كييف. برلين، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بوتريست أن ألمانيا ترغب في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأمريكية التي يحتاجها جيشها في وقت تسع إلى تطوير التعاون العسكري الصناعي الألماني الأمريكي. بروكسل، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي الناتو ماثيو غوتكا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من جميع الدول الأعضاء في الحلف التحرك فورا وبشكل عاجل لوضع مسار موثوق يضمن الوصول إلى تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك التي أنقضت صلاحيتها، مؤكدة عزمها بمواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو أن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب اتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين، مؤكدا خلال محادثات هاتفية بأن إقامة علاقة بناء بين الجانبين ليست مجرد شعار. كاراكاس، أعلنت السلطات في فنزويلا بارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا وأكثر من 11,000 مصاب. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، توصلت الحكومة المصرية مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، مما سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، مما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. شكري عبد الحميد والتفاصيل.
2: أكدت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 1.5 مليار دولار بموجب آلية الصندوق الممتد و136 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة. وقال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إنه بموجب الاتفاق مع الصندوق فإن استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتيح لمصر الحصول على 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممتد. وأشاد بيان صندوق النقد الدولي بالأداء المالي للاقتصاد المصري، ونوه رئيس الوزراء

0: بأن بيان صندوق النقد الدولي أكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق المستهدفات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، وأن التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي ستعزز موارد النقد الأجنبية المتاحة داخل الجهاز المصرفي، بما يساهم في زيادة المعروض الدولاري والحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف، وأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عند صدورها ستعكس استمرار ثقة المؤسسة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: تراجعت أسعار النفط تجاه المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من المخاوف المتعلقة بالإمدادات، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات التي عقدت بين البلدين في قطر سارت على ما يرام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار لتصل إلى 71.35 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 سنتا إلى 68.28 دولار للبرميل، حيث سجل كل الخامين أدنى مستوياتهما في أكثر من 4 أشهر. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 1:05 الظهر، والجزر الساعة 8:08 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:52 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا والرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الخارجية القطرية تعلن اختتام لقاءات الوسطاء المنفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني، وتؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات بشأن إيران في الدوحة تسير على ما يرام، وأن بلاده ستعطي التفاوض فرصة للنجاح. الرئيس الأمريكي يقول إن السفن تعبر مضيق هرمز بأعداد قياسية، وأسعار النفط تواصل التراجع. رئيس الوزراء اللبناني يشير إلى أن مخرجات مباحثات واشنطن تشكل إطارا ثلاثيا توجيهيا للمفاوضات، وليست اتفاقية أو معاهدة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء هجوم بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة في شمال غربي مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة كييف. وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي بأن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب باتخاذ إجراءات ومواصلة بذل الجهود بين الجانبين. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2295 قتيلا و11,000 شخص مصاب.

سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. في أمان الله.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير. مستمعينا الكرام، مع أهمية التواصل في بناء شخصية الطفل وتعزيز اندماجه في محيطه الأسري والمجتمعي، يبرز دور الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية في تنمية مهارات التواصل لدى الطفل الأصم، من خلال توفير بيئة داعمة وتشجيعية على التعبير والتفاعل واكتساب المهارات اللغوية والاجتماعية. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع الأخصائية الاجتماعية في مجال الأطفال والأصم والمدربة المعتمدة في لغة الإشارة بدور الكندري.
1: بدور الكندري ماجستير في خدمة اجتماعية لفئة الصم، اختصاص اجتماعي في مجال الطفل وفئة الصم. دور الأسرة في تنمية مهارات التواصل لدى الطفل الأصم. ما أهمية التدخل المبكر في تطوير مهارات التواصل لدى الطفل الأصم؟ جدا مهم. الطفل مجرد ما أنه ينولد والأهل يدرون أنه هو طفل أصم، يبدون أنه هما يغرسون فيه في الحصيلة اللغوية. طبعا احنا عندنا حصيلة لغوية في لغتنا العادية اللي احنا نتكلم فيها، أما الطفل تكون لغتها هي لغة الإشارة، وأحيانا ممكن يكون ضعيف سمع أو زارع قوقعة من الصغر. أيضا سواء كان ضعيف السمع أو زراعة قوقعة أو أصم تماما، كلهم نشتغل على التواصل من البداية. وايد مهم، لأن الطفل مجرد ما أنه نبدي معاه من صغره راح يكبر ببيئة آمنة أحسن، راح يقدر يتواصل بشكل وايد أفضل، وراح يكون أقران، وراح يبدي أنه ينمو بطريقة جدا سوية. لكن لما نجي بالنص نتدخل بالنص، راح تكون حصيلة لغوية جدا ضعيفة، وممكن يقلل احتمالية التواصل عنده، ويصير عند الطفل ضعف في التواصل.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح

0: مستمعينا الكرام، في نهاية كل أسبوع نحرص على أن تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، بحيث نقدم نصائح توعوية على أساس أن نستمتع بعطلة نهاية الأسبوع بدون أي حوادث. نرحب بالمقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله معنا مقدم أحمد.
1: الله يحييك، صباح الخير. حياكم الله.
0: صباح النور مقدم أحمد. بداية خلينا نتعرف على أبرز البلاغات اللي تعاملتوا معها في الفترة الماضية.
1: نعم، طبعا خلال الفترة الماضية الحمد لله رب العالمين انخفاض كبير في معدل البلاغات. التعاملات محدودة جدا، اقتصرت على بعض الحرائق البسيطة وحوادث يعني الانقاذ.
0: نعم،
1: ولكن صار التركيز أكثر خلال هذه الفترة بالحملات التفتيشية اللي قاعدة تقوم فيها قوة الإطفاء العام على المخازن، المصانع، المستودعات، المحلات الحرفية وغيرها. للأسف ما زلنا يعني يتم عمل إخطارات ومخالفات. للأسف الأعداد كبيرة، ما زلنا إحنا قاعد نعطي الجمهور من المواطنين والمقيمين، أصحاب الاستثمارات، أصحاب الأملاك، أن اليوم ترخيص قوة الإطفاء العام الخاص بالوقاية والسلامة، معدات السلامة من الحريق، أمر مهم. لازلنا نروح بعض المنشآت تكون مرخصة، ولكن بعد الترخيص نكتشف أن هناك تجاوزات، هناك عدم التزام بالخطة الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق.
0: نعم،
1: فالحملات التفتيشية ما زالت يعني تعمل، وما زالت الأعداد للأسف يعني ما هي بالبسيطة. كثر ما زادت الأعداد هذا مؤشر يعطينا إنذار مبكر أن قد يكون هناك خطر، إذا يعني لا سمح الله صار هناك
0: صحيح.
1: إهمال أو بداية حريق.
0: نعم،
1: أيضا مثل ما قلتي، إحنا في عطلة نهاية الأسبوع الناس راح تقضي أوقاتها غالبا في المنطقة الجنوبية من البلاد، في منطقة الشاليهات وممارسة الأنشطة البحرية.
0: نعم،
1: في الحالتين سواء كانوا في المنطقة الجنوبية أو على شواطئ دولة الكويت على شاطئ الخليج العربي، نتمنى أن الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية أثناء ممارسة مثلا الأنشطة البحرية، خصوصا أن احنا حاليا قمنا نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. قمنا نشوف 45 و46 درجة خصوصا في أوقات الذروة. نصيحة لأخواننا وأخواتنا مرتادي الشواطئ، تعرضكم لأشعة الشمس لفترات طويلة ممكن يؤدي إلى حالات إغماء، ممكن يؤدي إلى خلل في الوظائف الحيوية للجسم، بالتالي يؤدي إلى خطورة، خصوصا لما تكون أنت مثلا على قطعة بحرية طالع
0: صحيح.
1: معرض نفسك للشمس لفترات طويلة، ممكن يؤدي إلى خلل في

0: وظائف الحيوية، بالتالي يؤدي إلى حوادث، يؤدي إلى حالات إغماء. فدائما احنا نتأكد ان نكون يعني على علم ودراية بأهم الأمور اللي ناخذها، مثل التغذية، ترطيب الجسم أولا بأول. لازم تعرف المكان اللي أنت رايح له، لأن لا سمح الله لو صار وياك أي حادث
1: نعم
0: تتصل على هاتف الطوارئ 112. للأسف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية تعاملت قوة الإطفاء العام مع العديد من حوادث سحب القوارب المتعطلة في سواء الجزر أو في شاطئ الخليج العربي. ويرجع السبب الأول والأخير أن الأهمال هو السبب الرئيسي، يطلع مستعيل ما عنده صيانة دورية اللي هي
1: صحيح،
0: الصفحة
1: ولا
0: الداخلية
1: يشيك. اي
0: سواء.
1: نعم
0: نعم، فبالتالي يتعطل المركب عليه. وطبعا يعني كل أو أغلب البلاغات اللي نتلقاها تكون قريب فترة المغرب، اللي هي الناس تبي ترجع إلى المسنة اللي توقف قطاعها البحرية أو اللي تحميلها، بيرجع يشغل الطراد أو القطع البحرية وما تشتغل، أو يصير عنده خلل أو نقص في البنزين، بالتالي يضطر أن يتصل على هاتف الطوارئ للتعامل مع الموضوع. ولكن هذا من الأمور اللي احنا ما نحبذها، لأن اليوم فرق الطوارئ موجودة للتعامل مع الحالات الخطيرة، مع حالات الحريق، مع حالات الغرق. فمثل هذه الأمور تعتبر بالبسيطة، وهي نرجعها للأهمال. فبالتالي إشغال غيرك وفرق الطوارئ لنفس هذه المواضيع هو أمر غير يعني محبذ أن نقوم فيه. كذلك يعني نتمنى السلامة للجميع
1: يا رب.
0: في غرفة العمليات المركزية في قوة الإطفاء العام. دائما ما نواجه بعض المشاكل، هي ما نقدر نقول مشاكل، ولكن الشخص لما يتصل علينا ويبي يعطينا البلاغ يكون متوهق ومتوتر ومرتبك، واحنا ما نقدر نلومه لان ما ندري شنو الحاله اللي هو قاعد يواجهها. ولكن اليوم اتصالك على هاتف الطوارئ 112 يستدعي انك انت تضبط نفسك على اساس تعطيني المعلومه الصحيحه بشكل واضح وبشكل سريع، فبالتالي انا اقدر اوجه الفرقه بشكل اسرع وتوصل لك الفرقه للتعامل مع الحريق. اليوم اي دقيقه ممكن انا اقضيها وياك بالتلفون على اساس استخلص منك المعلومه الصحيحه والدقيقه، قد يؤدي الى خسائر في الارواح والممتلكات، سواء يعني كانت داخل بيت، داخل مقر عملك، داخل شركه، مصنع، سياره، ايا كان. التاخير مو من صالح الجميع، لا من صالح صاحب الملك ولا على فرقه الاطفاء.
1: نعم
0: واكيد نتمنى السلامه
1: يا
0: للجميع،
1: رب يا
0: نتمنى
1: رب.
0: نهايه عطله اسبوع يعني من غير حوادث، بالتزامكم بارشادات السلامه والوقايه من الحياه.
1: بكل تأكيد نتمنى السلامة للجميع، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة المقدم. أحمد، يمكن متعودين أن تتكرر بعض الحوادث الخاصة
0: نعم
1: بالسيارات أو الخاصة بالقوارب أو حتى حالات لا سمح الله الغرق للأطفال بسبب السباحة بدون إنما شخص يراقبهم. فنتمنى أن الكل يراعي مثل هذه الأمور ويحرص على أنه يتعدي هذه العطلة من غير أي حوادث تذكر. الله يحفظ الجميع ويحفظكم كموظفين في إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم على هذه النصائح الذهبية اللي قدمتها لنا في برنامج صباح الخير، ونتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله.
0: وأنتم كذلك، وشكرا لكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة.

0: بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: وفر. درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير، ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: فعالية في أحد المدارس الروسية. بدأت في بطرسبورغ الروسية فعاليات الدورة التدريبية الجديدة لمشروع مدرسة إينوبرا كاتيكا بمشاركة 32 طالبا من المبدعين الشباب في مجالات الرسم وتصميم الرقصات، يمثلون 20 دولة حول العالم. ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المكتب الإعلامي للمشروع أن الدورة التعليمية تستمر حتى 19 يوليو الجاري، وتتضمن إلى جانب الشق الأكاديمي برنامجا ثقافيا مكثفا يتيح للطلاب زيارة كبرى للمؤسسات الفنية الروسية. وتقام الدورتان الفنية والكوريوغرافية تصميم الرقصات بالتوازي على مدار 3 أسابيع بهدف تمكين الرسامين والنحاتين وإبداع أعمالهم الخاصة والتعرف عن قرب على الثقافة الروسية ونتاجات زملائهم.
4: دعونا الآن نتعرف على هذا الإنجاز الثقافي الذي يعكس حضور متنامي للفن الكويتي. في إنجاز ثقافي وفني يعكس الحضور المتنامي للفن الكويتي على الساحة الدولية، شارك الخزافان علي العوض والدكتور جميلة جوهر في أعمال المؤتمر 52 للأكاديمية الدولية للسيراميك IAC 2026 الذي استضافته مدينة صينية إحدى أشهر المدن العالمية في صناعة الخزف. وجاء المؤتمر تحت شعار الإرث والابتكار، ونظمته الأكاديمية التي تتخذ من مدينة جنيف مقرا لها. وشهد المؤتمر تكريم الدكتورة جميلة جوهر بمنحها دبلوم عضوية الأكاديمية الدولية للسيراميك في جنيف، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في مجال الخزف. كما يعد الفنان علي العوض أحد خزافي الكويت الأعضاء في الأكاديمية الدولية للسيراميك، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها الفنانون الكويتيون في هذا المحفل العالمي. وأعرب كل من العوض عن اعتزازهما الكبير برفع اسم الكويت في أحد أكبر المحافل العالمية المتخصصة في فن السيراميك، مؤكدين أن كل إنجاز يحققه الفنان الكويتي بالخارج هو امتداد للمكانة الثقافية والحضارية التي تتمتع بها الكويت، وفرصة للتعريف بإرثها الفني وتراثها الغني أمام نخبة من الفنانين والمبدعين من مختلف دول العالم.

محمد إمام. ذكر الممثل محمد إمام أن فيلمه الجديد صقر وكناريا يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، ليس فقط لأنه يجمع بين الكوميديا والأكشن في توليفة مختلفة، وإنما لأنه جاء بعد رحلة طويلة من التحضير امتدت لما يقرب من

إن أكثر ما جذبه إلى المشروع هو طبيعة شخصية صقر، التي وصفها بأنها من الشخصيات التي تحمل العديد من التفاصيل الإنسانية والدرامية إلى جانب الجانب الكوميدي، وهو ما منحه مساحة لتقديم أداء مختلف، مضيفاً أنه يبحث دائماً عن الشخصيات التي تمثل تحدياً جديداً بالنسبة له، وتدفعه لتقديم شيء لم يسبق أن قدمه، وأعرب عن أمله أن يلمس الجمهور هذا الاختلاف عند مشاهدة فيلم صقر وكناريا.

0: 89.5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: في مثل هذا اليوم سطر التاريخ أحداثا لا تنسى. في مثل هذا اليوم من الثاني من يوليو من عام 1494، توقيع معاهدة توردي سيلاس بين إسبانيا والبرتغال لتقسيم مناطق النفوذ والاستكشاف في العالم الجديد. الكونغرس القاري الأمريكي يصوت لصالح استقلال المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا، ممهدا لإعلان الاستقلال الرسمي من عام 1776. ومن عام 1881 اغتيال الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد بإطلاق النار عليه في واشنطن قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه بعد عدة أسابيع. الطيارة الأمريكية إيميليا إيرهارت تختفي فوق المحيط الهادي أثناء محاولتها القيام برحلة جوية حول العالم في عام 1937. ومن عام 1964 توقيع قانون الحقوق المدنية الأمريكي من قبل الرئيس ليندون جونسون، منهيا أشكالا عديدة عن التمييز العنصري. في عام 1990 من مثل هذا اليوم بدء انعقاد المؤتمر العالمي الأول لتغيير المناخ في جنيف بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء. المليونير الأمريكي ستيف فوست ينجح في أول رحلة منفردة حول العالم بمنطاد دون توقف من عام 2002. كانت هذه أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم الثاني من يوليو عبر صفحات من التاريخ.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الجولة مع أخبارنا المحلية. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس الأربعاء إطلاق رحلتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق بواقع رحلة واحدة يوميا اعتبارا من 15 يوليو الحالي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إنه سيتم فتح الحجز على وجهة دمشق اعتبارا من اليوم، مبينا أن ذلك يأتي في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين. وأضاف الشطي أن تشغيل رحلات دمشق يأتي كذلك ضمن خطة النقل الوطني الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر بين الكويت وسوريا، وتعزيز خيارات السفر أمام المسافرين سواء لأغراض السياحة أو حتى الأعمال. وأوضح أن وجهة دمشق تعكس حرص الخطوط الجوية الكويتية على تنمية شبكة وجهاتها، مؤكدا أن الشركة تواصل التوسع المدروس في عدد من الوجهات الإقليمية والعالمية، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي في المنطقة. وأشار إلى أن إجمالي وجهات الخطوط الكويتية الحالية تصل إلى 61 وجهة حول العالم، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى التنوع في الوجهات وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف، وذلك بما يواكب خطة النمو والتوسع وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

0: عاش حاكم هالبلد. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. نعود لنجيب معا عن سؤال حلقتنا: ما الفرق بين من يعمل وبين من ينجز؟ الخلاصة أن العمل هو أن تؤدي ما هو مطلوب منك بحكم الوظيفة والواجب الروتيني، أما الإنجاز فهو أن تضع روحك، أثرك، إبداعك فيما تفعل. من يعمل يقضي ساعات يومه ليصل إلى النهاية، أما من ينجز فهو يبني جسرا نحو المستقبل ويترك بصمة لا تنسى تمحوها ولا تمحوها الأيام لرفعة هذا الوطن. في الختام لكم أحلى وأجمل تحية من فريق الإعداد محمد القحطاني، ثامر الديحاني.
1: وهذه أجمل تحايا تأتيكم من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، وهبة المريشد.
0: وبعد أن وصلنا وإياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم، نقدم لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.
0: شكرا لكرم متابعتكم، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. عنود الرجيب من التنفيذ تودعكم،
1: نراكم أسبوع القادم بإذن الله بنفس الموعد. هذه تحيات المخرج بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية التهنئة إلى وزير التربية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهانٍ لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. قطر تقول أن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها المبكرة. موقع أكسيوس يتحدث عن تفاهم أمريكي إيراني بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة والمحتجزة في قطر. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. بمشاركة 12 دولة، حوار أمني في البحرين يؤكد حرية التجارة عبر هرمز. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. روسيا تشن هجمات دامية بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه اسماعيل،
2: قناه الهلال،
3: قناه الركوب، الرجاء،
4: كوكب الشرق،
1: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
5: عبد الله ابو شيخ.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة. وهذا البرنامج نطوف على التراث الجميل للأغنية العربية. تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: غواناتنا اليوم نروح مع مجموعة من الأغاني، أو بالأحرى ناخذ أغنيتين، صوت لفنان وثق وسجل من مملكة البحرين محمد بن فارس. محمد بن فارس له عشاقه ومحبينه، ويعتبر من الفنانين الأوائل وثقوا الأغنية الخليجية ومن البحرين. مجموعة ظهروا من المطربين المميزين محمد زويد وضاحي بن وليد، ويعتبر أستاذ لهؤلاء محمد بن فارس. سجل 5 اسطوانات في عام 1932 لشركة هز ماستر فويس، وهذه الاسطوانات من نوادر الاسطوانات. بناخذ من هذه الاسطوانة صوت من الأصوات اللي غناها ولا لا.

0: عرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا محمد بن فارس في هذا التسجيل في عام 1932، وسجل هذه الأسطوانة في بغداد مع مجموعة من الفنانين، وكان معاه ضاحي بن وليد والفنان ملا سعود المخايطة ومع صالح الكويتي، كلهم موجودين والكل سجل في عام 1932. إن شاء الله خلال هذا البرنامج نستمع إلى هذه الأسطوانات اللي تابعونا. نذهب إلى مصر، مصر المحروسة، وعام 1905 بدأ التوثيق، بدأ التسجيل مع فنان لا عشاق أنا ذاك، الفنان يوسف المنيلاوي. وسجل هذا الفنان لشركة من الشركات القديمة، وتعاون مع كوكبة، طبعا أستاذهم الكبير محمد عثمان. محمد عثمان يعتبر مؤلف للأدوار والموشحات أنا ذاك، للأسف ما تم التسجيل لأنه قاعد نتكلم تقريبا دخلت الأسطوانات في مصر تقريبا 1900 1901، وبعضهم كانوا يسافرون إلى ستانة إلى اسطنبول وكانوا يسجلون وتعلموا وأخذوا من هذا التراث الجميل. يوسف المنيلاوي له العديد من التسجيلات، تقريبا فوق 60 أسطوانة على سنوات ما بين 1905 إلى تقريبا 1912، سجل مجموعة من الأصوات ومجموعة من الأغاني، وكان مكتوب على أسطوانته سمع الملوك. يا سلام، وسجل مع سمع الملوك ما يقارب فوق 30 أسطوانة، وبسمعكم أسطوانة سجلها بعنوان كدني الهوى، واسمع واعذرونا لأن التسجيل قديم تقريبا مر عليه فوق 120 سنة، لكن نسمع طريقة الأداء، طريقة التسجيل، طريقة الروحية اللي قدمها الفنان يوسف المنيلاوي. عام 1905. كل التحية، نعيش مع هذه الأسطوانة، وكل التحية من أسرة البرنامج دكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أهالي المدينة قاعدين يرحبون فينا وايد.
2: جنهم كانوا باستقبالنا، يعرفون ويدرون نحن جايينهم من زمان.
3: ماني متخيل أن أهالي المدينة يرحبون بضيوفهم بهالطريقة. هذه طريقة استثنائية وخيالية. فعلاً إقليم ريحانستان من الأقاليم اللي كان لازم نزورها ونكون موجودين معاك يا يبا الرحالة نعمان الغالي.
2: عيل، هذه الهدية أكيد راح تحظى بذوق وإعجاب الأميرة أقمار اللي الكل يتكلم عنها، لكن ترحيبهم وطريقتهم كلهم يعرفونها من زمان، وكأن أحد مبلغهم إن إحنا راح نزور هالمدينة. ترحيب جداً جميل، وهنيئاً لكل زائر يزور إقليم ريحانستان، واللي ما زار هذا الإقليم راح يطوفه شيء كبير وجميل في حياته.

0: لا لا لا، أحس إن الأمر مو طبيعي، ظاهر إن في شيء أنا ماني قادر أفهمه. ترحيبهم ونظراتهم يعني كنا فيها خوف، فيها قلق، وكنا في سالفة يعني لازم نعرفها منهم لازم.
1: أنا أقول نفس الكلام، لأن الترحيب والنظرات أحس فيهم إشارة إن المدينة هذه فيها شيء، وكنهم ناطرين ضيف يوصل لهم.

0: ناطرين ضيف يكون عنده كذي يعني علاقة بينه وبينهم بين حدث في المدينة عندهم ما أدري.
1: هذا من وحي القصص والأساطير القديمة. لا لا مستحيل مستحيل أنه يصير في أي مدينة من المدن أنهم ينطرون ضيف لإقحامه في شأنهم الخاص يا اسمهان. لا ما يصير. أتمنى أن هالكلام هذا ما نقوله جدام مرقاب وجدام جنات. ها خلينا متماسكين وإن شاء الله تكون مجرد نظرات من أهالي الإقليم وتكون هذه طبيعتهم أنهم يرحبون بالجميع بهالطريقة.

0: يقال يا زوجتي العزيزة شاهة إن في أحد دخل المدينة ووصل إلى أعتابها. الحراسة شافوه وبلغوني.
1: على رغم أن كلام الدختر غير منطقي، لكن أحس أن الدختر عنده كلام مو قادر يقوله. اعتماده على الغريب لتشخيص المرض، سواء كان له في الطبابة أو ما يعرف بالطبابة، دلالة على أن في شيء إحنا مو عارفينه ولا هو قادر يتكلم فيه. يا رشيد،
0: يا زوجتي العزيزة شاهة، إحنا في وقت نبحث فيه عن أي حل حق بنتنا الأميرة أقمار، وأنا خلاص تعبت من المؤامرات وتعبت من الدسائس وتعبت من تفسير كل شخص على هواه وعلى كيفه. ماني فاضي ولا أبي أسمع إذا كان هناك مؤامرة أو إذا كان هناك في حدث ما يعنيني. المهم هو صحة بنتي، لا هالأموال ولا هالكسور تعنيني. أنا عندي أمرين في حياتي عاهدت الله على أني أوفيهم بأكمل وجه: خدمة أهالي الإقليم وخدمة أهلي، وإن شاء الله أني أكون قادر على هذا الأمر.

0: أوصلوا. في جماعة جديدة دخلوا المدينة وبلغونا أنهم وصلوا، ريال وزوجته وعياله بنت وشاب. نقهمهم في الموضوع ولا نهددهم تحت وطأة السلاح ولا شو نسوي؟
1: لا لا لا لا لا لا، ما راح نقحمهم في الموضوع ولا نهددهم، هذيل زوار بدشوا وبيمشون. إذا مشوا وبلغوا الناس إن إحنا تعرضنا لهم يمكن ننفضح. خلهم يدشون وخلهم يشخصون، وخلنا نواجه الأمر بحكمة وثبات. حزتها بنعرف إيش بنسوي. لا تستعجل ولا تتوتر، ها؟ يمكن يكون هذا الزائر ما له علاقة بالطبابة أصلاً، لكن قول حق الحارس، ها؟ خليبونهم هني الزوار كلهم، وهذا زائر بالذات مع أهله، علشان يكون مستعد إنه يقابل حاكم المدينة.

أهالي أقليم ريحانستان، نرحب في زيارة الرحالة نعمان مع زوجته إسمهان وابنه برقاب وبنته شاهد. حللتم أهلاً ووضعتم سهلاً، أنتم في ضيافة الحاكم وضيافة الأهالي.

0: أعتقد يا أميرة أقمار إن المنقذ الوحيد لنا في الحدث راح يكون عن طريق ضيوفنا اللي وصلوا، الزوج مع زوجته وعياله الاثنين.
1: أتمنى إن نقدر نحل هالموضوع ونعتمد عليهم. راح يجتمع معاهم آمر الشان العام والقائد عصبان، لا تسمح لهم إنهم ينفردون في القرار. حاول إنك تكون قريب منهم وحدد موعد إنهم يدخلون علي دون وجود آمر الشان العام والقائد عصبان، وحرص على هذا الأمر قدام أبوي. هذه الخدمة الوحيدة اللي أحتاجها منك، وحاول طول ما أنت تتكلم إنك تقنع والدتي، لأن لها القدرة على أنها تقنع أبوي. أحتاجهم يدخلون من غير ما يكون موجود آمر الشان العام أو القائد عصبان، وأوعدك إني راح أكون معاك وما راح أتخلى عنك.

0: يقولون إن الأميرة تعبانة وإحنا راح يكون لنا القدرة على تشخيصها وعلاجها.
1: ها لكن إحنا مو أطباء الله يهداك، إحنا رحالة يا يبا، إحنا رحالة نفتر بين المدن، شو بنعالجها؟
2: يا عيالي مو كل شيء تشوفونه تحكمون عليه بالظاهر، يمكن في شيء إحنا لازم نطلع عليه، أحتاجكم معاي تدخلون وتشوفون. بروحي ما راح أقدر، ظهرنا المدينة هذه فيها مؤامرة، واللي بيحل المؤامرة هذه إحنا. اعتمادهم على إقحام الغريب في هذا الأمر دلالة وإشارة على طلب النجدة.
3: أنا معاك باللي تقوله يا نعمان، لكن إن إحنا نعرض أنفسنا وعيالنا للخطر ترى مسؤولية كبيرة، وإحنا ما ندري إن كنا رح نطلع من هالقصة ولا ما نطلع.
2: عالم الرحلات والقصص اللي تمر علينا مختلف، إحنا اليوم أمام قصة وأمام واحدة من البطولات، إما إحنا نكون شركاء في هالحدث أو إحنا نستسلم ونخلي الأمر ينطوي وإحنا ما ندري أصلا شنو فيه.

0: لا لا لا لا لا لا، لازم يشوفونها وبروحهم من غير وجودي أو حتى وجودكم، عشان ما حد يتأثر إطلاقا. مو مقبول إنه يدخل آمر الشان العام أو القائد عصبان أو حتى أنا يطلعون ويقولون لنا القصة على طول، وعشان لا يكون في ضغط ولا يحسون إن في أحد قاعد يضغط عليهم. ولا إيش رأيك يا حضرة الأميرة زوجة حاكم إقليم ريحانستان؟
1: أنا موافقة باللي تقوله يا دختر المدينة، وأدري إن دخولكم راح يكون خطأ وخطر عليهم، بس هذا قراري. وأتمنى يا حضرة الحاكم يا زوجي العزيز رشيد ما حد يدخل معاهم.
2: ما أقدر أسلم الأميرة أقمار وروحها تحت إيد زوار ما نعرف شو اللي بيصير بينهم.
1: أنا راح أكون معاهم بصفتي أمها، وهل هذا راح يضر يا حضرة الدختر؟
0: وجودك معاها ما يضر، لكن أنت بوجود الزوار ويكفي هذا الأمر. أما أن يكون قائد عصبان موجود أو آمر شان العام موجود أو حتى أنا، فهذا الأمر مرفوض مرفوض مرفوض. أنت بوجود الأسرة هذا أمر مقبول.
3: إذن أصدر القرار يا حاجب المدينة أن زوجتي راح تكون موجودة مع الزوار علشان يكشفون على بنتي، وبعدها أنا راح أشوفهم.

يا أهالي المدينة، أمر حاكم أقليم ريحانستان أن زوجة حاكم المدينة الأميرة شاهة ستكون بصحبة زوار المدينة للكشف والاطلاع على حالة ابنتهم الأميرة أقمار. والحاضر يبلغ الغايب، الحاضر يبلغ الغايب.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
5: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير، تحيه صباحيه جميله ورائعه بجمالكم وروعتكم نبعثها لكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت وبرنامج
6: مراحب. مراحب الخير، مراحب السعادة، معاكم وصباح جميل لكل الفائقين والفائقات في الثانوية العامة. أمس كانت ليلة يعني ما تنسي يوسف، من كثر ما كانت الفرحة شايعة ومنتشرة، وبوستات كثيرة وأيضا فيديوهات جميلة، استقبالات حلوة حدثت في الكويت الجميلة، وأكيد بباقي الدول بعد ظهور نتائج الثانوية العامة. هي مثل ما نسميها بالكويتي مرحلة مفصلية أو حفرة الدراسة، لأن بعدها ينتقل الطالب إلى التخصص اللي هو يحب يكون فيه، فنتمنى لهم التوفيق.
5: نعم، نبارك لهم ونقول قواهم الله، أولياء الأمور ما قصروا مع عيالهم، والله يقر عيونهم إن شاء الله بتفوق وبقبول إن شاء الله في الأماكن اللي يحبون يدرسون فيها، ونتمنى لهم إن شاء الله مستقبل زاهر. آمين. بكل ما هو طيب.
6: مبروك.

0: إذن في بداية هذا اللقاء نبعث لكم بأجمل تحية من فريق العمل، بداية من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيعي.
1: أكيد اليوم يوسف راح نسمع تبريكات أماني وتهاني لكل الأباء والأمهات، فعلا فرحة دموع الأباء اللي شفناها، دموع الأمهات يعني جدا جدا غالية. أنا والله كل شوي أشوف هالتواصل الاجتماعي وأشوف فيه مثل هالفرحة الجميلة، ومشكورين أيضا الأخوان في تلفزيون الكويت على التغطية المباشرة ونقل الحدث من قلب الحدث، هم مع إذاعة الكويت في دائما تسابق سريع وجميل أيضا من قلب مثل هذه الأعمال أو مثل هذه الأحداث اللي تمر على شبابنا الصاعد. أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم السعادة، وهذه تحيات يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: من الهندسة الإذاعية معاكم أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء لأخونا العزيز سعود السهلي.
1: اليوم يوسف وين ابتسامة سعود؟
0: موجودة بس يعني أنت ما قاعد تشوف.
1: أمس لما يانا غير، اليوم لا، هدت الابتسامة نبيها مشرقة.
0: ما أشوفه كما هو وأجمل.
1: لا عنده أحد في ماخذ دور ثاني، عندهم واحد فمأثر عليه العملية.
0: ما أدري بعد، أنت أبخص يعني. ما
1: أساع القوة،
0: ما لاحظ في تغيير يعني.
1: كلش
0: عنده
1: ابتسامة مشرقة،
0: غير تدوم مشرقة
1: يعني. يا رب الله يزيده إن شاء الله
0: يا رب.
1: وأتوقع يعني مثل ما قلنا عن التخصصات يوسف، راح تصير الآن شلون يختار التخصص، هذه أيضا معضلة، هذه يبي لها حلقة وبروحها، لأن بتلقى شباب جروب كامل أو دوانية كاملة خنروح هندسة، خنروح الإعلام، خنروح مو عارفين. لا اهدوا شوي واختاروا على حسب قدراتكم.
0: اليوم نتكلم على سوق العمل والاحتياجات المطلوبة من وظائف جديدة، يعني عندك الأمن السبراني، عندك علوم الكمبيوتر، عندك الذكاء الاصطناعي، عندك الهندسة الطبية، كلها مجالات جديدة وحيوية وأبوابها متاحة للجميع، ولكن الأمور تحتاج إلى نسبة عالية شوي، وتحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار سليم.
1: عسى الله يوفقهم كلهم وين ما كانوا في خدمة الوطن، قوموا وخدموا أوطانكم، هذه الكلمة اللي دائما يقعدوننا فيها للمدرسة أول، فكنا نفز فعلا كأن عسكري رايح الميدان. فتحية حب وتقدير لكل من يقوم الآن لخدمة بلده ووطنه، وإحنا برعاية مخرجنا مشاري الرباح.

0: من أيام الجاهلية كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
1: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملسي،
0: معناته الخميس من أول ونيس.
2: مباركة جميلة يوسف لأبنائنا وأحبابنا الطلاب الكويتيين الأوائل على الكويت بنسب جميلة جدا. طيبة عبد الهادي الهاجري مبروك، هي الأولى على الطلبة في الكويت، حصلت على 100%. غالية ناصر سعد الميع العازمي 100%، موضي فهيد الدوسري 100%، حسين عبد الله حسين فلاح 99.98%، الماس مشعل الظفيري 99.97%، غيداء علي أحمد الكندلة 97%، صبا يوسف علي أحمد 99.96%، بدور علي عبد الجليل القلاف 99.95%، حسين محمد عبد الحسين محمد 99.95%، مريم عبد العزيز عبد المجيد الهندي 99.95%، منال عبد الناصر مبارك مطلق العدواني 99.95%. هذه نتائج الطلبة الكويتيين الأوائل على القسم العلمي، يعني ألف ألف مبروك.
3: نعم تبارك الرحمن، يعني لأول مرة في تاريخ المسيرة التعليمية في دولة الكويت هناك ثلاثة من أبناء هذا الوطن أحصدوا النسبة كاملة 100%، ونتمنى إن شاء الله أن العدد يزيد، ونقول ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم، وعسى الله يحفظهم إن شاء الله ذخر لهذا الوطن. هذه كانت نسب القسم العلمي أخوي طلال. ناخذ أيضا نسب الأدبي الحين. قلت العلمي أدب، خليني أقول الأدبي.
2: يلا بسم
3: يلا
2: الله
3: الأدبي. عندنا نوير مشعل عواد العازمي 99%، وكسور طبعا شوقي يوسف سعد العنزي 99%، عمشة محمد مبارك البصمان 99%، وفوزي علي عبد الله لنتيفي 99%، ومنيرة سيف راشد الملعبي 99%، فاطمة سلمان محمد الشراح 98%، خلف نواف سالم العنزي 98%، مريم فارس فهد العازمي 98%، وجدان حمد عايض العازمي 98%، وناصر سعد محمد العجمي 98%. هذه كانت أيضا يمكن أبرز 10 أسماء بأعلى النسب المئوية في القسم الأدبي إلى جانب العلمي اللي ذكرتهم، يعني
2: تبارك الله.
3: الأولى على الكويت كلها بالعلمي طيبة الهاجري، والأولى على الكويت كلها بالأدبي نوير العاصمي.
2: احنا إن شاء الله بنحاول نكون على اتصال مع الأوائل بإذن الله، وإذا يسمح الظروف أن ينورونا في استديو مراحب راح نسعى لذلك وينورونا، وألف ألف مبروك نبيهم أهما ومع عوائلهم، ونحتفل إن شاء الله إحنا معاهم على الهوى ومع المستمعين.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: الجرايد كلها يوسف فرحانة أكيد في مقالات عديدة على أسماء الناجحين الأوائل وأيضا فرص وظيفية جميلة حتى قاعد أشوفها، حتى البنوك قاعدة تسوي لهم عروض حلوة، المطاعم هدايا تخفيضات خصومات يستاهلون عيالنا، ومهما عطيناهم ما يعوض تعبهم ولا تعب أهاليهم. ونتمنى أيضا حتى الهدايا تكون مشتركة، اللي بيعطي يعطي حتى الأم والأبو، أحس أن هم عليهم أيضا ضغط كان جدا كبير.
1: نعم هم رأس المال يعني الأم والأبو هم اللي يتعبون أمانتين. خليك ويحفظك إن شاء الله أخوي طلال.
0: هذه بعد حلوة
1: حلوة حلوة. اليوم قاعد تبدع يعني تبارك الرحمن. طلال في شغلة أيضا يمكن ما ذكرناها، وحنا نذكر أسامي المتفوقين، احنا اللي ذكرناهم هم أبناء هذا الوطن الكويتي.

0: 100% عدد كبير تقريبا بالكويت الله. الى جانب طبعا النسب الاخرى من 99.9 الى ما دون ذلك، يعني تبارك الرحمن ايضا نتمنى لهم التوفيق والتقدم في حياتهم.
1: نعم هذيلا بعد عيالنا وعسى الله يحفظهم ويخليهم، والمباركات يوسف يعني منتشره وكثيره سواء كانت داخل الكويت او خارج الكويت، واحنا ان شاء الله مثل ما وعدنا المستمعين راح نكون في صله مقربه باذن الله قريبا مع الفائقين والفائقات، ودائما نتمنى لهم التوفيق والسداد. لكن اليوم بانوراما
0: اكيد كرنفال يوم مرحب،
1: عندنا وايد مساحات تكلمنا
0: أربع
1: فيها
0: مساحات.
1: مكارم الاخلاق والتعامل مع اخطاء الابناء دون تحطيمهم.
0: نعم يعني اكيد لو محطم عيالك ما كانوا يبون هالنسبه العاليه، لازم تدلع عيالك أيوة. عشان يشدون حيلهم بالدراسه وتسايرهم
1: بقى. احنا ما دلعونا،
0: انت اجباري ذاك الوقت، ما في دلع ذاك الوقت، الدلع كان بطراق والقعده بطراق. تغيرت الامور
1: غريب هالجيل هذا
0: قبل لا مصروف لا شو اسمه، وايد امور يعني تغيرت اليوم.
1: اي والله يعني، وفي اشياء كثيره راح نتكلم عنها، منها الضغوط النفسية في المنزل. أحس هذه بعد يعني المتفوقين الله يعينهم.
0: نعم. لكن يعني هو اللي كان عنده ثانوية عامة أمانة البيت كان الله لا يراويك، يعني
1: ما يستقبلون أحد
0: طبيعي، الولد من صوب، الأب من صوب، الأم من صوب، الظروف الخاصة شلون يدارون صح. عليه شلون يهيئون للأجواء النفسية، كل هذا طبعا موجود بالبال دائما. فالضغوط النفسية شيء مهم جدا للارتقاء بحياتنا إذا ما تجاوزناها.
1: خيانة الصداقة، وهذه عورت قلوب وايد من المستمعين، يعني حسيت حتى في أنفاسهم وهم يتكلمون إن في ناس وايد طيبة قاعد تبحث على نصفها الثاني، تمر السنين وانت تقول أنا قاعد أكبر، وين نصيبي، وين رفيجي، وين اللي بتكى عليه مثل ما يقولون إذا الدنيا تغيرت.
0: هذا وانت تكبر، بس انت ما شاء الله كل مالك تصغر، وبشرنا عادي إن شاء الله عاد لقيت نصك الثاني. لقيته ولا لا الحين ضايع؟ زين اشوف.
1: فهذه امنيه للكل، كل واحد يبي نصيبه ويبي رفيجه ويبي يعني يكمل معاه.
0: ثاني نعرفه بعد
1: موجود امس متغدي عنده.
0: أدري
1: بالمطلع
0: ادري.
1: احنا متواصلين مع حبايبنا المستمعين على 22413 250 22413 251. من خارج دوله الكويت ايضا لنا احباب وتبريكات ومشاركات على 00965224300251 أو 52. منورنا بالاستديو زميلنا المعد النشط عبد الله الميموني، يعني من خيرة المعدين، وهو منورنا في استديو
0: مراح. عبد الله يعني له التحية والتقدير والاحترام، من أنشط معدي إذاعة دولة الكويت، يستاهل أمانة
1: عبد الله.
0: وانتو كذلك مستمعينا نقول لكم على الرحب والسعة، وبانتظاركم وانتظار مشاركاتكم في مساحات الحوار.
2: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
3: ناس تحبكم، كل ما أجيك مشغول أو ما ينشال ولا انتو قالين
1: عين بعطيك الرقم السري.
3: يلا
2: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92429 0-2
3: حذرين للطيبين.

0: نستقبل أولى المكالمات في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحب مع أم طارق. حي الله أم طارق.
1: صباح الخير يا أستاذ يوسف.
0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير يا أستاذ طلال.
2: صباح النور.
1: أولا أبارك للطلبة الناجحين في الثانوية العامة وألف مبروك، وربنا يوفقهم
2: آمين
1: المستقبل القادم يا رب.
0: آمين يا رب العالمين
1: إن شاء الله. أنا النهاردة هتكلم عن الصداقة.
2: الله.
1: أوكي. أوكي. أولا يعني كلمة الصداقة دي كلمة عزيز يعني عظيمة جدا، والصديق عند الضيق.
0: أحسنتي.
1: أوكي. وبعدين يعني أنا مثلا لينا أصدقاء والله العظيم صداقة 45 سنة.
2: ما شاء الله عمر.
0: ما شاء الله.
1: أيوة.
2: الله.
1: وبعدين يعني لازالت مستمرة لغاية النهاردة.
2: ما شاء الله.
1: حتى في منهم ترك الكويت، واللي راح أمريكا واللي راح كندا.
2: نعم.
1: واللي راح في بلاد أخرى. تصور إحنا بنعمل إيه بقى عشان بعض بنرتب الأجازات بتاعتنا السنوية، نرتبها مع بعض بحيث ان نتجمع في الاجازة مع بعض.
0: ممتاز. ام طارق، شنو سر استمرار هالصداقة؟
1: يا

0: بس سؤالك ده جميل قوي يا
1: الخلطة
0: صديقي.
1: السرية ايه؟
0: ايوه والله. بص يعني اولا السر انه في ما فيش مصلحه في الصداقه دي، دي اهم حاجه. صداقه من القلب، صداقه محبه واخوه، والصداقه اللي ما فيهاش مصلحه هي اللي بتدوم، هي اللي بتدوم اللي ما فيهاش اي مصلحه.
1: صح.
0: يعني بنحب الاخرين، وبعدين طول السنين دي لا عمر حد زعل من حد ولا حد اتكلم على حد.
1: الله، نعمة نعمة لو
0: نعمة
1: تلاقين
0: بالظبط
1: هالأصدقاء هالنوعية، نعمة.
0: بالظبط، يعني في محبة وفي احترام
1: صح.
0: كمان. وعشان كده هي دامت 45 سنة ولا زلنا لغاية النهاردة على تواصل مع
1: ما
0: بعض.
1: شاء الله. واحنا سمحين نكون بعد من ضمن هالأصدقاء يا غاليتنا أم طارق.
0: يا ريت تشرفونا، والله
2: الله
0: تشرفونا.
2: يحفظك يا أم طارق، لنا الشرف. الله يحفظكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا يا أم طارق.
0: شكرا شكرا،
2: الله يحفظكم.
0: باي باي.
3: ألا يا صاحبي وينك، ذكرت الشوق وسنينك، أنا وش بيني وبينك، عسى ما انتبه علي زعلان.

0: علي زعلان.
1: ألا يا صاحبي وين؟
2: الله عبد الله الرويشد
1: حق أبو استقلال.
2: أي والله يستاهل نروح اليمن. ألو
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح النور.
3: والله أولا أبارك حق أبناكم صراحة
2: على الله يبارك فيك
3: إن شاء الله.
2: آمين.
3: شوف موضوع الصداقة.
2: نعم.
3: شوف صداقة فيها شروط. فيها الوفاء.
2: نعم.
3: واحد إذا ما خلت الوفاء
2: باستقلال
1: للأسف صوتك مو واضح. أيوة
2: والله.
1: تكلمنا مرة ثانية نكون شاكرين.
2: بس فهمنا وجهة نظر باستقلال. وتحياتنا لأهلنا باليمن يعني على هالمشاركة. باستقلال وحشنا ترى صديق.
1: يقول الوفا والعهد. والله عتوى داز مسج بغيت أقرأ بس اتصل قلنا ناخذ المشاركة منه شخصيا.
2: يستاهل كل خير. خلنا ناخذ مصالح ونعزيها بعد.
1: حيا الله مصالح.
2: حالة وفاة حياك الله أمي.
4: الله يحييكم ويبقيكم.
2: عظم الله أجركم.
1: عظم الله أجركم يا مصالح.
4: أجرنا وأجركم إن شاء الله. وعسى الله لا يفجع قلوبكم على عزيز.
2: آمين.
1: أجمعين يا رب. أحسنت.
2: مبروك على الناجح حفيدك ما شاء الله.
4: الله يبارك فيك يا قلبي.
2: ألف مبروك. صورته منورة في كل مكان شفناها.
4: الله ينور عليكم يا ربي ويفرحكم بعيالكم.
2: آمين.
4: وتشوفون أحفادكم إن شاء الله يا رب.
1: يا آمين أجمعين يا رب. تسلمين يا مصالح. مصالح شنو تختار من مساحة للحوار نسولف عنها؟
4: أول شيء بس بهني اسمحوا لي يعني.
1: أي تفضلي بكل سرور.
4: دام فضلك أبوي. أول شيء بهني عيالنا كل المتفوقين والناجحين والمقيمين معانا مبارك لهم ويا رب إن شاء الله تتم فرحتهم على طول يا رب.
2: آمين.
4: فيهم. آمين. إن شاء الله ويشوفونهم بأحلى المناصب.
2: آمين ويفرحك إن شاء الله يا مصالح.
4: ان شاء الله. وبهني بعد عزيز قلبي عبد الوهاب حفيدي
2: يستاهل.
4: واقول له الف مبروك يمه ومنها للاعلى وهو امنيته يا الجامعه يا كليه الضباط
2: ما شاء الله.
4: الله يوفقه في اللي فيه خير لنا.
1: امين يا رب العالمين. امين
4: ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. اللي هي شلون ايش قلت لي المساحه؟
1: المساحات عندنا اربع مساحات. عندنا مكارم الاخلاق، عندنا خيانه الصداقه واثرها على الثقه، وعندنا التعامل مع الابناء من غير ما نحطمهم، الى جانب ايضا مساحه حواريه اخرى عن الضغوط النفسيه داخل البيت.
4: اي انا بختار ان شاء الله خيانه الصداقه او الصداقه ما ادري، بس انا هذا المساحه وايد عجبتني.
1: حلو شو تقولين عنها يا مصالح؟
4: والله أقول يعني على قد ما أنت يا الإنسان تحب ناس وتثق فيهم فلا نصيحة مني لا تعطيهم كل الثقة. يعني تحبهم وتثق فيهم بس خليك حذر.
1: ليش يعني مصالح؟ يعني هذا يظل صديق وأخو وحبيب وجار مرات ومن الأهل أو من الأحبة. ليش ما أعطيك كل الثقة؟ هل مقروصين من قبل يعني سبت هذا الأمر؟
4: أكيد
2: كلنا.
4: ليش قلت أنا هالمساحة؟
2: كلنا مقروصين يما عشان كذي حذرين.
4: الله يخليك لا ضحكني. زين لأن أنا مقروصة من هالموقف.
2: بسم الله.
1: فبالتالي الواحد يحتاط.
4: أنا ليش أقول يعني لا تعطونهم كل الثقة؟ لأن أنا كنت واثقة فيهم. يعني اللي عندي عندهم واللي عندهم عندي، يعني حتى عيالنا إخوان. في مرة من المرات هالإنسانة هذه احتاجت المبلغ زين وقلت لها فعلت ما طلبت شيء، رحت ودبرت لها المبلغ وعطيت هي مبلغ وقدره يعني يسوى. إن شاء الله متى بتردينا؟ قالت إن شاء الله بس عطيني أسبوع بالكثير أسبوعين.
2: تمام.
4: طاف أسبوع والثاني والثالث والرابع وفلان وين الأمانة اللي عندك؟ كان تقول أي أمانة؟
2: ياه
4: yeah. الأمانة اللي أعطيتك إياها كان تقول ما أحد شافني؟
2: لا إله
4: أحد في إثبات أنك أنت أعطيتيني كل مكرم السامع كل وقاحة. قلت لها يعني أفهم أنك أنت ناكرة؟ كان تقول إيه يبي إثبات. تقول لي
2: لا إله إلا الله.
4: قلت لها أنا ما يبي إثباتي واتكالي على الواحد الأحد سبحانه وعلام الغيوب.
1: طيب أم صالح، السؤال اللي الحين يعني يفرض نفسه، شو اللي يغير الحال من حال إلى حال؟ يعني زينها كانت، خذت الفلوس وقلبت
4: انكرت، انكرت كلش. بس الله سبحانه وتعالى يعني ما أنا مش أمتانة فيها والله العظيم، الفلوس تجي وتروح
2: صح،
4: بس الله سبحانه وتعالى ما يرضى
2: بالظلم
4: بالغلط
1: أكيد،
4: ولا يرضى
1: أكيد
4: بالظلم، وما سمى نفسه الظالم.
1: نعم هو العادل وتعالى. أكيد من غير شك. كل الشكر وتقدير لك يا مصالح.
4: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك
4: قلبي على حد.
2: آمين. مبروك يا يمه، مبروك عليكم التفوق.

0: يقول ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: معنا مبارك ابو ناصر دائما يقول قولوا ما شاء الله.
1: ايه قبل
0: لا تخاف يا ابو ناصر ما نحزنك
1: ما ننظلك لا تخاف.
0: وصباحك يا رب
1: صباح النور
2: الف خل وطلال الحمد لله على السلامه وعمره مقبول.
1: منا ومنك يا حبيبنا.
0: وينك يا ابو ناصر؟
1: اي والله
0: الحين بيروح مع عمره ثانيه.
1: كل اسبوع ودي
2: كنت مشغولين ثلاثه ما قدرنا نشارك زين. لكن المواضيع اليوم كلها تعطون مبارك فرصه يتكلم
0: تامر وتتدلل. خذ راحتك.
2: اعطوني مكارم الاخلاق هذه تبين على الشخص اللي تكسبه بحياتك كلها. الى اخلاق عاليه انت في يوم من الايام لابد مبارك عاش وربي لك الحمد والمنه وتصيل السنين وتشوف ويحتاجك. هذا مكارم الاخلاق اللي قدامي اللي انا اثني عليه واقول له ما قصر معاي هذاك اليوم. لكن سنه سنتين ثلاث اربع عشر سنوات احتاج اذا رفع التلفون على مبارك ولا على يوسف ولا هني بترجع له ولا لا او بتقوم بواجبه ولا انا حتى لو قمت بواجبه كني ما سويت شيء. لكن اللي اخلاق عندي نهائيا اذا مو زينه او صفر مكارم الاخلاق صفر عنده هذا اللي مبارك يشيله من راسه ولا يفكر فيه.
1: اي والله
2: اذا لقيته سلمت عليه اذا ما لقيته ولا اسال عنه. ليش؟ لان ليش احمل نفسي اقعد افكر فيه
1: احسنت وماكو مجال تصلح فيه. يعني اللي فعلا الناس كل اطباع صعبه اصلح فيه
2: خصوصا اخوي طلال خصوصا اذا كان من اقرب الاقربين. هذه المصيبه.
1: اي والله
2: اللي ما تنحل
1: مشكله بيشوفك في زواره يشوفك بجمعه عائليه وين بتروح منه؟
2: بالضبط بالضبط. لكن مهما سيء الاخلاق والله اخوي طلال راح يحتاجك في يوم من الايام.
1: الله يعين.
2: ما راح يروح لك راح يدز لواصه يا اخويا.
0: نعم احسنت يا ابو اخوي مبارك ابو ناصر كل الشكر حبيب. والتقدير لك. عندنا موجز انباء العاشره صباحا. نخلص الموجز ونرجع لكم وكرنفال المساحات الحواريه في مرحب.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التربية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها المبكرة. موقع أكسيوس يتحدث عن تفاهم أمريكي إيراني بشأن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة والمحتجزة في قطر. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. بمشاركة 12 دولة حوار أمني في البحرين يؤكد حرية التجارة عبر هرمز. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. روسيا تشن هجمات دامية بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 1:05، أدنى مستوى الجزر الساعة 8:08. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 48، الوفرة 47، النويصيب 46، أم المرادم 44، جزيرة جارو 41. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 28، النويصيب 31، الوفرة 29، أم المرادم 33، جزيرة جارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 6:52. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
5: أسرع واحد ألف بالنزاع
4: بالحوار
6: والنقاش
7: وتعدد الآراء.

0: عاش والله
1: حبايبي. قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
2: وحاب تشارك؟
1: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
2: صوتك ورأيك.

0: نعود معكم لمساحة الحوار وكرنفال المساحات الحوارية في برنامج مراحب، وعندنا أكثر من مساحة نذكر فيها اللي هي مكارم الأخلاق والتعامل مع أخطاء الأبناء دون تحطيمهم، إلى جانب خيانة الصداقة وأثرها على الثقة، والمساحة الأخيرة الضغوط النفسية داخل المنزل. إيش رايك نروح قطر؟
1: يلا الدوحة الحبيبة وأهلها الطيبين، نصبح بالخير على كابتن عبد الحميد. ألو،
2: صبحكم الله بالنور والرضا والعافية.
1: حياك الله.
0: عافيك ربي إن شاء الله.
2: الله يسلمكم. أنا والله شوف، أنا أول شيء ببدأ وبارك لأخوك الناجحين يعني بشكل عام،
1: يستاهلون
2: الثانوية العامة، وإن شاء الله منها إلى الأعلى.
1: آمين آمين.
2: وبعدين أنا في متحف قطر الوطني القديم، مش اللي الحين مجددوهم، القديم، وأنا صغير أول ما تدش من البوابة الرئيسية في بيت شعر للإمام الشافعي، بيت عظيم جدا جدا، أحب أقرأ له عن العلم طبعا.
1: تفضل.
2: إيه، هو كان يشتكي من سوء الحفظ يعني.
1: شكيت الوكيع سوء فهمي. ها إيش رأيك، رحت الدوحة أنا ولا ما رحت؟
2: شفت والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
1: قول
2: باردة والله. إذا خلني أنا أقولها.
1: يلا قول.
2: طريقة الشعراء.
1: تفضل.
2: الشاعر.
1: أيوة.
2: يقول لك شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
1: ما شاء الله عليك فعلا.
2: أي والله. زين هذه والجهل ضرر. وبالنسبة للصداقة أنا دش بالمساحة لأن مكالمات كثيرة اليوم الظاهر، الله يعينكم.
1: الله يسلمك.
2: أيوة. فيقول لك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. زين المؤمن مع يعني المؤمن إذا ما ينفعك ما يضرك، لكن الطعام شنو عساس يصير بينكم عيش وملح.
1: صح.
2: ايوه الله يعطيكم العافيه. يوسف ساكت اليوم ما يتكلم.
0: متأمن. انا الحين تقلت بيت الشعر. إيه؟ زينش حلاته. شكوت الى وكيع عن سوء حفظي. وكيع عن منو؟
2: وكيع المدرس.
1: المدرس صح. اللي درس الشافعي.
0: عديت وكيع ابن الجراح الامام والخطيب. نعم شكرا جزيلا لك. يعني هذا احد كبار علماء الحديث والفقه. نعم. في ذيك الفتره اللي هي القرن الثاني للهجره اعتقد. نعم. شكرا على هال يعني المعلومه اللطيفه الجميله.
1: صحيح.
0: حلوه يا اخونا،
1: وموجوده على متحف الدوحه. شكرا لك، واللي يزور قطر الحبيبه اكيد راح يلفت انتباهه يعني هذا الاهتمام بالعلم، وايضا هذا البيت اللي معلق على متحف الدوحه. خل نروح لابو شهري الغالي.
0: روح.
1: يلا
0: حي الله ابو احمد.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: شلونكم، شو اخباركم يا ابو؟
1: صباح الخير. هلا بالغالي.
3: ان شاء الله مرتاحين. الله يعطيك.
1: هلا ابو احمد.
3: عافيه. صراحه انا اول شيء يعني اودي ابارك.
1: تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
3: ابي ابارك حق جميع الطلبه، ابنائنا، اخواننا المتفوقين الناجحين بثانوية عامة، وصراحة يعني هنيئا لكم، رفعتوا رأسنا ورأس أهلكم ورأس الكويت.
1: اي والله،
3: يعني والله العظيم كلنا فرحان لكم.
1: اي والله،
3: فرحان لكم يعني على تعبكم وعلى جهودكم اللي سويتوا، احنا حاسين فيكم لأن مرينا في هالمرحلة هذه. فعلا فعلا فرحتنا من فرحتكم وفرحتنا من فرحة أهاليكم.
1: صح.
3: والله يوفق الكويت إن شاء الله فيها الطلبة الطيبين المتفوقين، وإن شاء الله تختارون تخصصات النادرة.
1: آمين.
3: اللي احنا
0: آمين يا رب.
3: البلد محتاجتها.
1: صحيح.
0: يعني أحسنت يا أبو أحمد.
3: مثل ما تفضلتوا في البداية قلتونا في هندسة طبية، في هندسة سبرالية.
1: صحيح.
3: في الكمبيوترات وهذا، نبي الأشياء اللي ما تسبقنا فيها الدول الثانية
1: غير المكررة يعني.
3: نعم، نبي أبنائنا احنا متفوقين في كل شيء، في كل المجالات، في كل الاختيارات، في كل العلوم، واحنا مو بس فخورين، احنا ندري انهم هم قدها وكفوا.
1: احسنت.
3: وهم كفوا والله العظيم.
1: صحيح.
3: وبارك مره ومرتين وثلاث للطلبة ولأهالي.
1: ابو احمد اسمح لي اسالك، انت ما شاء الله بنتك دكتورة، الجو العام بالبيت ايش كثرهم مهم علشان عيالنا يصيرون دكاترة، مهندسين، طيب يعني يصيرون شيء مهم ويبون نسب كبيرة، شنو تنصح الاباء الان اللي يسمعون لعيالهم بيدخلون هالمراحل الصعبة؟
3: والله أنا أقول المرحلة يعني مريت فيها والتجربة اللي مريت
1: نعم
3: فيها مع بنتي.
1: أيوة.
3: إن نهيئ لهم الحالة النفسية
1: مهم،
3: أهم شيء هذا.
1: صح.
3: أهم شيء.
1: صح.
3: الحالة النفسية هذه لازم تكون يعني مناسبة.
1: صح.
3: ويكون الجو دراسي، ونبتعد عن المشاجرات.
1: ضروري.
3: عن الأمور الإزعاج.
1: نعم.
3: لأن أنت قاعد شو تسوي؟ قاعد مثل تبني بيت.
1: صح.
3: تبني شيء يعني قوي، يعني أنت قاعد تطلع شخصيتك في عيالك. يعني ذاك اليوم أنا كنت مع لقاء مع بنتي وكنا في إحدى اللقاءات، كانت تقول يعني أنا صراحة أبوي كان وده يصير دكتور بس ما حالف الحظ.
1: سبحان
3: الله. قلت فعلا ما حالفني الحظ، ولكن أنا سويتش دكتورة يا أيوب.
1: إي والله.
3: أنا الحين أنا دكتور.
1: الله يجزك.
3: أنا فرحان إني أنا صرت دكتور.
1: ما شاء الله.
3: نفس الشيء أنا أقول هيئوا لأولادكم بناتكم الجو المناسب والبيئة المناسبة الاجتماعية. أحسنت. والدراسية، علشان تاخذون منهم انتاج اكبر 100% واكبر.
1: ما قصرت ابو احمد الغالي، صباحك خير وبركه ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك يا ابو احمد.
1: بنروح السعوديه بس ما ندري الغربيه ولا الشرقيه ولا الوسط، لان اتصال منى لاول مره. قول الو.
0: نعم حي الله اختنا منى.
4: الله يحييكم ويبقيكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله.
4: أنا صراحة من الشرقية، وحابة أشكركم.
1: ونعم.
4: على البرنامج الجميل، وحابة أقول لكم أني للأمانة أتابعكم من 26 سنة على نفس البرنامج مراحب.
1: ما شاء الله.
4: والله بسبب.
1: وأول مرة تتصلين.
4: صحيح، أول مرة تجرى واتصل صراحة.
1: مرحبا ومسهلا.
4: صورة الله يحفظها حببتني في تلفزيون الكويت، وخصوصا برنامج مراحل.
1: اللي حببتك مين؟ ما سمعنا.
4: الوالدة. أم
1: الوالدة.
0: الله يحفظها.
1: الله يطول بعمرها.
0: بس السؤال آمين. الحين يا منى، يعني 26 سنة تسمعين البرنامج، منو قص عليك اليوم تتصلين؟
1: كيف تجرأتي؟
4: صراحة أختي عايشة.
1: والنعم.
0: الله يحفظها يا رب.
4: قلتي لازم تشاركين مدام هذا برنامجك المفضل، يلا الحين وقت إنك تشاركين.
1: شجعتك.
4: صحيح. وللأمانة برنامجكم جميل وأتابعه من زمان، وكل محتوياته والنقاشات اللي فيه صدق نستفيد منها، فيعطيكم ألف ألف عافية. صراحة إن دولة الكويت في قلبنا كسعوديين غير عن كل الدول، صراحة نحب في كل دول الخليج، لكن الكويت غير في قلبنا.
1: وإحنا نحبكم غير. الله يحميكم إن شاء الله من كل شر وسوء. لا الوالدة ذا يمك هذه تستاهل تحية. سلمي عليها. أمنا.
0: سلمي عليها. أمنا
1: مشكورة على حبك للكويت اللي أنا قاعد أحسه الآن بصوت منى، وأكيد بصوت البنات.
4: والله بقول لك حاجه، انا حافظ النشيد الوطني الكويتي قبل احفظ النشيد السعودي. حافظته وانا عمري 3 سنوات.
1: الله، انا حافظ الاثنين من حبي للسعوديه.
4: انا اول صراحه اول شيء حفظت الكويت بعدين السعوديه، هذه للامانه.
1: الله يحفظكم. الله، احنا وانتم واحد والله يا منى.
4: اي والله. وللامانه حابه اشكر صراحه يعني جميع المشاهير اللي عندكم، والله فيهم خير وبركة، لكن عندكم الفنانة العظيمة شجون الهاجري، هذه للأمانة من أحب الأشياء اللي حببتني زور في الكويت، فحبيت أرسلها تحية من خلال برنامجكم.
1: شوجي هذه بنيتنا، يعني أنا أول برنامج اشتغلتها بحياتي كان مع شوجي، عمرها 9 سنين، تخيلي. فراح أبلغها إن شاء الله. منى من السعودية تسلم عليك يا شوجي.
0: منى شفتي طلال، شفتي طلال شلون كشف عن عمره الحقيقي؟
4: خليتها يفضح نفسه.
1: شفتي شلون؟
0: اي والله كان داقة من زمان.
1: سميني عمي شوجي. والله مرة هاوشتها قلت انقلتي عمي يا ويلك. شكرا لك يا منى.
4: آمين. والله انكم شعب للأمانة محبوب للقلب، وكل السعوديين بلا استثناء يحبونكم.
1: الله يحفظكم.
4: ان شاء الله قريبه بزوركم باذن الله.
0: باذن الواحد الاحد. حياك الله. بين اهلك وناسك، وايضا لا تحرمينا من صوتك، وما شاء الله انت متحدثه لبقه.
1: أيوة والله.
0: فالمرات الجايه نبي مشاركات اكثر في مساحات الحوار.
4: تامر امر ان شاء الله المشاركه الثانيه مع الوالده.
1: امين. تحياتنا للغاليه ام منى.
4: باذن الله.
1: مع السلامه.
0: الله وياك.
4: استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: امين اجمعين.
5: مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
6: صباحكم خير وبركة يا رب.
7: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
8: الناس تحبكم كل ما أجيك مشغول أو ما ينشال ولا أنتوا قارين.
1: عين بعطيك الرقم السري.
8: يلا.
7: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92429802.
8: حاضرين للطيبين.

0: إذا معاكم متواصلين على الخير والمحبة، شكرا لختنمونا على هالمشاعر الطيبة، وأيضا تحية حب وتقدير حق زميلنا الإعلامي القدير نواف القطان، يعني اليوم
1: الله
0: ما شاء الله
1: منورنا.
0: يطلع علينا بهالإطلالة الجميلة والرائعة.
1: أي والله الله يسعده.
0: شنو أحلى شيء فيه
1: نواف؟
0: مصباح الحين تقول انت
1: لا والله
0: نواف هديت كل هالجمال
1: وقلبه الطيب، احترامه حق اللي سبقوه وايد احبه فيه، يعني الله يزيده ان شاء الله محبه ووفه لاصدقاء فيه، وفاء جدا كبير،
0: الله يثبته ان شاء الله على هالاخلاق الرفيعه الطيبه. واحنا معاكم متواصلين، ومراحب ومساحات الحوار نذكر فيها مكارم الاخلاق والتعامل مع اخطاء الابناء دون تحطيمهم وخيانه الصداقه واثرها على الثقه، الى جانب الضغوط النفسية داخل المنزل.
1: ابو فيصل الغالي ويانا، الو.
2: يا هلا، الو، صباح الورد يا اخوي طلال.
1: صباح النور، هلا ابو فيصل.
0: هلا بالغايب الحاضر، هلا ابو فيصل.
2: يا هلا يا مرحبتين اخوي يوسف، حياكم الله،
0: يخليك
2: ويعني يعطيكم العافية، ويعني مواضيعكم فعلا يعني جميلة فعلا بجمال حضوركم وتواجدكم، وايضا نقاشكم الجميل مع المستمعين.
1: الله يسعدك،
0: شكرا لك،
2: يبارك فيك. وطبعا شوف، مكارم، انا بتكلم عن مكارم الاخلاق، خلينا نقول 3 في 1، بمعنى ان 3 مواضيع ممكن تحتوى من خلال مكارم الاخلاق اللي ذكرتوها. يعني مكارم الاخلاق يعني كلمات قد تكون ترى قليله بحروفها، لكن والله كبيره وعظيمه بمعانيها مدلولاتها.
0: احسنت.
2: ومثل ما انتم عارفين اخو يوسف اخو طلال، يعني كم سطر لنا التاريخ قصص اصبحت تروى الى وقتنا الحالي، حتى يعني بعد ما مر عليها قرون من الزمن، لأنها قصص حوت بين طياتها على مكارم الأخلاق.
1: صح.
2: يعني النفس بطبيعتها تهوى معالي الأمور من صدق وأمانة وإيثار وإخلاص وكرم ووفاء، يعني معاني والله تشرئب والله لها الأنفس وتهف لها الأرواح، لكن مع ذلك ترى تكون عصية على البعض. يقول المتنبي: إذا وإذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. وعلى فكرة ترى مكارم الأخلاق مو بس خلق تتحلى فيه، لكن يجب أن تحافظ عليه من التلوث، يعني تلوث بعض الصداقات الغير متكافئة. يعني فاحرص على أن تصادق النقي الذي لا يحرق ثيابك بسوء خلقه. يقول عن المرء: لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني الصديق أحيانا مثل ما أنتم عارفين يعني كنافخ الكير وحامل المسك.
1: صحيح.
2: فاحرص أن يكون صديقك حامل المسك، على أساس أنك تزداد بمكارم الأخلاق والخلق العادي.
0: نعم، وفيصل يعني أمانة ذكرتنا بالحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني
2: نعم،
0: إحنا ديننا قائم على الأخلاق، فبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على هالمبادئ والقيم والسماحة والخلق الطيب. آمين. الأصيل يا رب العالمين.
2: أحسنت، جزاك الله خير،
0: وياك يا رب. شكرا حبيبي فيصل.

0: الله شوف وصل الله على الأغنية مشتاق لك يا حياتي. نعم. عسى شنو تكملت الأغنية
1: كمل.
0: حياك الله يا أبو صالح.
1: ما يعجبه بعد
2: يا هلا
0: والله حطينا له أغنية ما في فايدة, قلنا له أنت أحسن مستمع ما في فايدة يا أبو صالح.
2: ولا لا لا لا يا اخي لاني انا طيب لانك انتم طيبين القلب يا اخي.
0: الله يسعد يعني. الله يسعدك يا ابو صالح, صباح الخير والبركه.
2: هلا هلا بحبيبينا, هلا يا طيبين القلوب, ابشرك كل خليجنا طيب قلب من اولها
0: اي والله
2: ما اخر ابشرك
0: اي والله
2: ونعمه ودائما تفائل بخير ودائما تفائل بالشيء الزين اللي وسع صدرك.
0: امين امين
1: امين يا رب.
0: الله يزيدكم ان شاء الله.
2: آمين. وبالنسبة لأخوك للضغوط, الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد, لابد بوجود الضغوط داخل البيت, الضغوط النفسية. هذه الضغوط النفسية أنت ما يهمك الضغط النفسي قدر ما تهمك العواقب, عواقب للنفس يعني عملت حاجة عملت خطأ تجرأت على شيء تجرأت على شيء ونفكر في العاقبة, فكر في عاقبة اللي نسويه. أما بالنسبة للبيوت, أما بالنسبة لا دخل انسى, حاول انك يعني حاول انك تتجاوز, حاول انك تتنفس. ليه؟
0: صح.
2: لان مالك بد من البيت حقك, هو مقصرك, هو وين صرت فوق ولا وقعت.
0: نعم.
2: كيف الوالده رحمه الله عليها تقول
0: الله يرحمها,
2: اقول لها يا والدي الحين وش الحين الرجل وش اللي يرفع ضغطه؟ قالت لهم ضغطات من عندنا احنا, لان ما لنا الا الله ثم انتم, وين بنروح نهاوش اخواننا ولا نهاوش ابائنا؟ ما
0: اي والله
2: انت وجه المدفع كل وقت.
0: اي والله
2: لكن احنا نتضايق لما يطلع الرجال من البيت زعلان.
0: اي ما يخلونا يزعل الاولين بو صالح.
1: شكله زعلان اليوم, شكله طالع زعلان.
0: انت زعلان اليوم من ام صالح بو صالح؟
2: شوف شوف شوف نطق
0: ما يبيك التغدى اليوم.
2: لا بتغدى
0: عاد اليوم غدانا ميد. كيفك يا ابو صالح؟ الحق ما تلحق
2: اقول. لا هذاك بغى يسقطني في الدوال لكن انقذتني انت الله يطول عمرك.
1: ابو صالح ترى مالك الا البيت بعد, وين تروح بالعمر هذا؟ روح راض ابو صالح
0: بس وتغدى وعين خير.
2: بروح للبيت يعني
1: تعلمك يعني. روح البيت خذ لك طاقه ورد ودش البيت.
0: لا خذ لك رقيه.
2: لا لا لا لا جيت باقي معناته انك بختي مسوي جرب. لا خليك
0: حبيبي يا ابو صالح, صبحك الله بالخير, الله يديمك ان شاء الله لام صالح والعيال.
2: أمين
0: يخليك الجميع. تسلم يا غالي.
1: يسلمك ربي, حياك الله يا بصير.
3: نسالف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر, غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: أنا أبو لي غيب عن البيت وايد أحسن لنا.
0: لا والله

0: رسائل جميلة يوسف بالواتساب، لكن رسالة باستقلال يحب أنت تقرأها.
1: نعم باستقلال يعني ما قصر أمانة، تكلمنا وانقطع الاتصال. يقول درة البرامج: مرحبا، أسعد الله صباحكم، أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح أبنائكم من الطلبة والطالبات بحضور معالي وزير التربية وتلفزيون دولة الكويت، قام بالتغطية وأيضا كل فعاليات التكريم، وهذا ما هو غريب عنكم
0: حبيب.
1: وهذا إن دل يدل على حرصكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مستوى التعليم، والله يزيدكم ويبارك للجميع. أخوكم أبو استقلال من اليمن. شكرا جزيلا لك يا أبو استقلال. وأيضا أبو صالح قبل شوي كان معنا
0: متصل وداز رسالة،
1: أي أخونا أبو مبارك كان طالب رقم تليفون أخونا أبو صالح عشان يتواصل معه، فاستأذننا منهم وشبكناهم مع بعض، وما شاء الله الظاهر صاروا سمن على عسل.
0: وتبادلوا الهدايا.
1: بس ما أنا مستغل يعني، من أبو مبارك كلم أبو صالح، أبو صالح طلع من البيت زعلان، ما لعب براسه بيش يقول.
0: الله لا تعليق لا تعليق. احنا مستمرين معاكم على 22413250 او 22413251.

0: المجال مفتوح، قل رايك.
1: اقول ان فرد الهم لا ياتي الا من داخلك، لن ياتي الهم من الخارج.
0: نعم. ناقش.
2: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله، هم يعطون حياتهم يسوون الخير.
0: عبر.
3: لابد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح كفوف الرجا والحق بألف رجا، واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإيساع والحرج.
4: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبينها.
5: يا سلام.
0: إحنا وياكم
6: وأنتو ويانا.
4: أشياء جميلة يمكن الإنسان يحب فيها يبين فعلا وفاء طيبة، خصوصا مع الأخوان يوسف، واللي الله منعم عليه في أخوان، يعني مثل ما يقولون هذه نعمة من نعم الحياة اللي الله ينعمها علينا، علشان كذي يشيلون معاك حتى الهم لما يكون عندك ولد بالامتحانات أو كذا، تلقى اللي طبطب عليك يعني، وهذه نعمة من نعم رب العالمين.
7: وهم العود يعني دائما اللي يسأل أخو العود والأخو الصغير.
4: أيه.
7: يعني الله يحفظ
4: أنا وأنت
7: يدخر والله يعني تبارك الرحمن، دائما نشوفهم متواصلين مع أخوانهم. صح. مع أهلهم، وخاصة العود يعني اللي يأخذ مكان الأبو يكون له مقام الأب أيضا.
4: أي أيوة والله، بس أنا أحب الشاب يعني ما شاء الله عليه واصل وجميل.
7: أنت تحب كل العالم إلا أنا وأبو صالح ما تحبنا، ما أدري ليش.
4: عساكم على القوة. و 2-2-4-1-3-250 ومساحاتنا اليوم في البانوراما يوسف منوعة.
7: يقولهم قولهم انت.
4: لا قولهم انت.
7: لا نزعلت.
4: لا لا يا معود مو وقته. اليوم الاستوديو كله
7: قاعد تسبب لي ضغوط نفسية داخل أسرة برنامج مراحل.
4: بعيد الشر عنك. مكارم الأخلاق يوسف، وأنا أحب لما أتكلم في هالموضوع، لأنه فعلا بالتعامل مع أخطاء الأبناء لازم الأبو بعد ما يصير قاسي جاسي يحرم هالأبناء يعني من الحب والحنان على أبونا. والله ما ياب نسبة 90، زين ياب 89، ياب 91، كذلك امتياز.
7: حتى لو ياب 70 يعني بالنهاية هذه قدرته، هذه
4: فعلا
7: إمكانياته
4: فعلا.
7: يعني يمكن يكون الأهمال سبب، يمكن يكون في عوامل أخرى، ولكن بالنهاية يعني الواحد يستسلم للأمر الواقع ويكمل الحياة. يعني الحياة ما توقف.
4: صح.
7: ولا تكسر من عيالك ولا تحطمهم ولا يعني تقطع عليهم كلام هني وهناك. ندري ان قلبك يحترق، ندري ان يعني تصير حسرة بقلبك، ودك عيالك يصيرون احسن منك. وانا دائما يعني اقول حق عيالي، اقول لهم اذا ما بحثتوا في الكون كله ما راح تلقون احد يتمنى تصيرون احسن منه الا ابوكم.
4: اي والله،
7: يعني هو الوحيد اللي يتمنى عياله يصيرون احسن،
4: ياخذ اللقمة من حلجه ويعطيهم. يعني انت الحين تشوفهم مصرفهم، او لما تسافر يوسف ساعات هم يقول لك
7: المصرف،
4: يقول لك بابا اشتر لك شيء، يعني مخلين دائما يعني الام لا تاخذ حقها.
7: لا والله حتى الام بعد ما تقصر،
4: بس يعني الابو وايد منسي
7: والله. الام والابو يعني امانه ما يتعوضون. أيوة. في هذه الحياه وما يشعر بوجودهم ولا باهميتهم الا من يفقدهم بعيد الشر عن كل الاباء والامهات. يعني فرصه امانه للبر، فرصه لانك تضل. يعني اول امس يمكن طلال شفت لي مقطع يعني مقطع يعني فكاهي يضحك أمانة، بس والله
4: بس
7: يعني
4: عورة قلبك.
7: عيوني مبين. الدمع بعيوني تجمع أمانة. يعني غرورقت عيناي مثل ما يقولون. شاب جاي حق أمه لابس بشت، فيقول لها يما أبوي سافر وقال لي أنت شيخ البيت.
4: الله.
7: فأمه مسكته مع البشت، قالت له أنت شنو؟ قال لها يما مسكتك هذه ما أبي أخرب بري فيك. يعني شوف كلمته.
4: الله.
7: أنا ولا شيء يقول لها. يعني بالنهاية الولد أمام أبوه أمه لا شيء أمانة. يعني لازم، وخاصة بعد الأبو والأم اللي يقدمون ويساعدون.
4: أيوة.
7: ويسوون ويشقون ويتعبون.
4: نعم.
7: مو الأبو المهملة والأم المهملة، لا، الأبو اللي أفنى حياته لجل أبنائه، كذلك الأم. يعني بالنهاية ينتظرون هذا المردود من عيالهم.
4: نعم. عمتي يعني لما صار ولدها في الثانوية العامة،
7: لا كمل كمل، عمتك اللي تحبني
4: اللي تحبك. أي
7: أي
4: اللي ساكنه يم بيتكم
7: زين
4: برمايثية. المهم انه يعني كملت الدراسه، تخيل ولدها دش الثانويه العامه، فهي دشت الثانويه العامه وصارت تدرس مع الولد، تقول علشان افهم المواد ودرسه. فمتخيل ايش كثر الامهات

0: يعني في أبو يسوي هالحركات أو يسوي هالأمور نادر، لكن الأمهات صح. فزاعين في هذا الشيء وتلقاه حافظ المنهج،
1: عندهم صبر أكيد. وعندهم أيضا يعني محبة وفي حنان تجاه الأبناء. مرات الواحد يكون صعب يعني أبو أو أم يكون صعب ما يبين هالحنية هذه لأبنائه، ولكن تأكد أن من داخله يعني والله تقطع لعيه
0: بئر من الحب راح يكون داخله. احنا نبي اليوم ان الاباء ايضا يظهرون هالمشاعر. في بعض الاباء للاسف يعني ولده نجح يقولك ايه ما يظهر له مشاعر الحب اللي نتكلم عنها، يقول له والله لك شهادتك لك نجاحك لك، لكن خل نروح السعوديه مره ثانيه ونشوف هالخط هذا الجميل من وين يعني تحديدا
1: من وين من السعوديه. قالوا لك بعد من وين انت كل ربعك ما شاء الله يدقون عليك.
0: اخاف هذا العم فؤاد بو بشيت. الو بو خالد مرحبا مرحبا
1: يا من حبك كل ربعك
0: كلهم ربعي. شلونك يا ابو خالد؟
2: سلام عليكم. ما عرفت اتكلم.
1: عليكم السلام باكل الجو. عليكم السلام ورحمه الله.
0: قول لا اله الا الله. تو المخرج مهاوشني
1: افتكينا من ابو مبارك طلع لنا ابو مبارك الثاني طلع.
2: لا اله الا الله.
0: لا اله الا الله. شلونك يا ابو خالد؟
2: الحمد لله اسمع اصواتكم انا بنعمه، نعمه من رب العالمين
0: يا حبيبنا
1: سدوم يا رب. واحنا الله كذلك والله يا ابو خالد.
2: اخوي يوسف طلال عليه طلعات الله يعينك عليه الحين اقول الله يعينك عليه.
0: شفت شلون
1: طلال صار جزء من النفس يعني خلاص ما نقدر عليه.
2: هو في
1: بس عنده كاريزما الجذب هذه ما ادري ايش يسوي.
2: اي والله
0: مغناطيس
2: جاذبيه الحب ما شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك.
0: الله يسلمك يا ابو خالد.
2: تدري قبل الساعة 9 وأنا أنتظر البرنامج.
0: الله
2: إيه أنت سحرتني ما أدري سويت صراحة.
0: إنزين وين كنت؟
1: بيأخذونه أمس كانوا بيأخذونه منتخب الكونغو.
0: بلعب وياهم.
2: أنت يوسف تقول حق البنية مساء من قص عليك خلاها تتصل بعد 26 سنة.
0: تخيل.
1: إيه والله.
2: طلال أنا أعرفه أكثر من كذا وقص علي خلاني أتصل.
0: شفت كنت أقول اللي يسمعونه ما يتصلون اتصلوا.
1: لا بس والله ما شاء الله يعني أبو خالد أنت متحدث لبق. إيه ما شاء الله أسلوبك حلو. أيضا أختنا منى يعني هذا اللي إحنا نعتب على مستمعينا أن أنتوا بالفعل يعني إثراء للبرنامج.
0: إيه والله ذهب
2: والله. انت
1: وغير هذا مشاعركم الصادقه يعني امانه كلامكم استقبالكم مشاعركم واضحه يعني
2: انتم ذهب والماس والله.
1: خليك
2: ما شاء الله الله يستر عليكم يحفظكم
0: الله يا رب. ابو خالد كم سنه تسمع مراحب قبل لا تتصل؟ الحين توك صار لك تتصل شهر بس قبل الشهر كم سنه؟
1: شهر ضايق صار له سنتين الريال يدق.
2: انا من قصرت علي سنتين.
0: ما شاء الله صار لك سنتين بس قبلها كم سنة تسمع ما تتصل؟
2: والله أكثر من 30 أكثر من 33.
0: شوف عمر عمر عمر
2: أكثر أكثر أكثر من عام 90 أكثر.
0: لا قبل أن نولد أنا ويوسف.
2: لا
0: الله حبيب حبيب.
2: أنا أقول بالنسبة للصداقة
0: نعم
2: الصديق الوفي يعني أنا عندي صديق يعني من 40 سنة معاه إلى يومك
0: ما شاء الله.
2: اي والسير في موده ومحبه وميانه
0: الله.
2: لان سبحان الله اي سبحان الله شفت الروح هي تعرف سبحان الله. انت اذا قابلت شخص من العين تحس انه صادق معك بالقول والفعل.
0: اي والله في رادار من رب العالمين ابو خالد.
2: سبحان الله الله مؤلف القلوب
0: سبحان
2: يعني الله. اي والله فانت ترتاح لنفسيا وهو يرتاح لك.
0: هذا صديقك من الحاره من الفريج ولا من برا؟
2: لا هذا مش من الحارة. كان في نشاط دراسي وتعرفت عليه عمري كان ذاك الوقت 16 سنة
0: ما شاء الله.
2: اي الى يومك هذا والله مع بعض باستمرار
0: تبارك
2: يعني من الحمد لله شو 40 سنة ولله الحمد يعني ما حد قد شال على حد شيء
0: ما شاء الله نعمة
2: الابتسامة والطلعات مع بعض بس ما يحاول فيني يسافر ما سافرنا مع بعض.
0: يلا تعالوا الكويت
1: السفر راح يبين المعدن.
0: إيه والله تعالوا هني وراح يبين.
2: ان شاء الله اجيكم ان شاء الله.
0: مرحبا ومسهلا
1: باذن الواحد الاحد.
2: سلام لكم جميعا.
1: الله يحفظك.
0: مرحبا ابو خالد.
3: لحظة حياتي هل وين؟
4: هذا وين؟ ما عندي غير.
3: يقول اشتغل.
4: أنا معود أنا متأخر وهذا اللي حاطينه هذا خليف هذا المال استعلامات خلاني بيزة ما أسوي عود. ورقة منك عشان أوقع.
3: برع.
4: دي بس هذا متهم والمدير ينطرني.
3: أقول لك برع ما وقته برع.
4: برع.
3: أطلع.
4: وما شرب قهوة المدير.
3: أقول لك عطني ظهرك أحسن لك.
4: إيه أنت اسمح لي المرة.
3: برع.
4: برع. راح برا بس ما اخ ورجع بس منك
3: اقول لك ما وقف
4: هتاكل
3: اطلع برا
4: اخ لخك كبت يا جليل الحياه
3: اطلع اطلع برا يلا اطلع برا يلا ما وقف

0: وحياة قلبي وافراحه. الله الله الله، اول جاي صباح النجاح، صباح التفوق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. صباح الخير عليكم يا اهل الكويت.
1: صباح النور ومسكنبر.
0: صباح الخير عليك يا طلال ويا يوسف.
2: النور.
0: صباح الخير على المشاركين واللي اتصلت من السعوديه، نقول يا هلا ويا مرحبا. والله فرحتنا من فرحتكم يا الكويت.
2: اي والله،
0: امس قاعده اطالع التلفزيون واشوف ما شاء الله تبارك الله تفوق. هذا يدل على شيء، يدل على صلابه ولاء الكويت حق الكويت مع الاوضاع اللي صادتنا وصادتكم. الحمد لله رب العالمين، قدروا يجتازون يعني ياتنا قبه سلامة، لكنه ما نجوا، الله نجاهم الحمد لله.
2: اي والله
0: الحمد لله، وبيضوا الوجه ورفعوا رايات الخليج في كل مكان. هذا يشيد عليه على حب يعني الذاتي اللي نابع وزارع فيهم في الكويت والبحرين او يعني الامارات او اي مكان كان. فهذا دل مثل شهاده، ونقول اشهد يا تاريخ على اللي يانا. لكن الحمد لله شوفوا عيالنا شلون وصلوا، وشوفوا شلون يابوا النتائج ويابوا المجاميع. ما شاء الله تبارك الله، والله يحفظ الكويت ويحفظ الخليج
2: ويحفظكم
0: ان شاء الله.
1: امين
0: ان شاء الله. ويعني يعني شنو نختار من هذه؟ انا حبيت بس ان ابارك، لان هاي شيء الكويت فوزها من فوزها
2: حبيبتي.
0: فوزها من فوزهم.
2: يما تسمحي لي انا اختار لك، انا احس ان الصداقه يعني، وانت صديقه وفيه يعني لبرنامج مراحب من سنين، حتى قبل لا نشتغل فيه نسمعه. عسى الله يطول بعمرك
0: وعمركم ان شاء الله.
2: كلمينا عن الصداقه المستمره، شلون صداقتك كذي مستمره مع الناس والكل يحبك في مراحب؟ تبارك الله.
0: الحمد لله، الله يحبهم ويحبهم، ربي اللي حببني فيهم صراحه، حبوني فيهم. فهذه الصداقة، شوف الصديق الصدوق كم يعني.
2: صح.
0: شفت مثل ما يعني مهما في يقول لك يعني مثل صخر جلمود، صخر جلمود ما يغير شيء على التعرية، على القبار اللي على المطر، على ذي يكون مثل ما هو. فإذا واحد يبي يعني يكسب صداقة والمحبة، ترى المحبة من الله. حتى واحد في الحديث يقول ساعات تلقى لك واحد من شوفه يدش قلبك يقول لك هذه راسية. ليش يقول لك القلوب شواهد؟ لأن القلب ترى يحس، ما عليك من اللي تضحك وتطلع سنونها، واللي يضحك واللي مثلا يبين روح أنه هو حين أنه يحبك، ودي ترى القلب يحس. لاحظ أنت الياهل، الياهل هذه يعني بريء، ما عنده عيارة ولا جنبزة، يشوف الواحد من يشوفه يقط روحه عليه او انه يتعلق فيه.
2: الله.
0: هذه شلون ان القلوب شواه. اي نعم كذي. ففي اصدقاء احنا من يوم فتحت عيننا وللحين معانا ولا نعزي عنهم. الله. يعني ساعات يصير يعني مثل ما تقول يصير شوي البعد او الواحد يلها او ذي، لكن الاطلال ترجعك على طيبه هالشخصيه اللي عشت وياها وكلت وياها وشربت ورقات وياها يميع يعني في بيت واحد وعشت معاهم، اللي فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم.
2: الله.
0: وربينا وياهم، هذه ما نستغنى عنهم. وياي في المدرسه في الكرسي في الصف، وشفت منها كل خير وشافت مني كل خير، لا هي تنساني ولا انسى. يعني سعد والله يا طلال ولا هون يوسف ريت ابوها ولا المستمعين. عنديش مكان معزه، معزه ترى شلون واحد حزين على مثل بس تشوف ناس نوع اللي يحيون قلبك.
2: اي والله كنا صابين عليك ماي بارد. اي والله
0: والله العظيم، لان من كثر ما هم طيبين كذي. وساعات بنادم تشوف لك احد تتصدد عنه.
2: صح.
0: اللي ما تشوف انه خير وما تشوف صداقته صدوق مصلحه او انه ينقل حكي او دي.
1: صحيح.
0: انا متضايقه اي اسولف على طلال ولا على يوسف، يعني فتحت قلبي. هاي ايش معنى من واحد يفتح لك قلبه؟ افهم ان ذي الشخص يحبه.
2: اي والله.
0: ويقول له يعني مو شرط انه بين حب وكرام، لا لي عزك متضايق من شيء يسولف وياك يفتح قلبه. ومفروض انت تروح تشيل كلامه قالت محمد ولا قال يوسف ولا قال طلال.
2: ما يجوز ما يجوز.
0: يحبك حق البيزات.
2: شفتي؟ ادعي لي بس ان شاء الله بالاخير احصلهم.
0: يا شكد لي ما حد يحب البيزات.
2: اي والله.
0: ولا تقدر ولا شكلك اخف فبره. عسى الله يحفظكم في
2: الوقت. ويحفظك حبيبتي.
1: امين يا رب العالمين.
2: ويخليك لنا.
0: صراحه اخواتي واخواني، والتحيه حق باستقلال اللي بمشقه يصيد الله.
2: اي والله.
0: الله يبارك فيه والله. شوف شلون
2: اهل اليمن.
0: اقول لك وناس.
2: اي والله يا طيب.
0: واحنا شلون نتصل لكم من ديره لديره.
2: اي والله.
0: محبه فيكم ودام عزك الكويت.
2: امين.
0: مبروك لكم والله، ان شاء الله يبلغكم في عيال عيال.

0: وعيالك ان شاء الله تبلغين فيهم
1: علينا وعلى الخليج.
0: امين
2: يا رب. وعلى البحرين الحبيبه وخليجنا كله.
1: تحياتي لكم وحق
3: الله يحفظك يا محمد.
1: حق الجنود اللي وقفت وجابلت وحق العيون السهره سواء في الخليج كله الاهداء لهم لانهم ما خلوا لوادم.
3: يستاهلون يستاهلون يا محمد. كل الشكر والتقدير لك. ما قصرتي. رايتك بيضه يا محمد.
4: مرحبا. يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
5: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي واحطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا.
4: يناقشك ويقدر وجودك.
6: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
4: رايك له صدى وصوتك له مدى.
7: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
4: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
8: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: يلا حي ابو فهد، صباح الخير.
1: وين ابو فهد؟ ابو يوسف.
0: ابو يوسف، الو ابو يوسف.
1: يوسف الدوسري، حياك الله.
0: سموحه
2: شبحة. لا عادي، سموحه يا طلال يا مرحبا.
0: كيف الحال؟
1: قاعد يفكر بالحلال يا ابو يوسف.
0: افكر اقول الحين اذا حطيت حلال وين اروح؟
2: لا بالكويت انت لا تفكر.
0: حبيب وغالي، شلونك؟
2: شلونك يا هلا فيك، شلونك؟
0: وحشنا والله من زمان يا ابو يوسف، عسى المانع خير.
2: الله يسلمك. لا المانع خير ان شاء الله.
0: مرحبا مرحبا، مسهلا. بخير، جعلك بخير.
2: طيبين. هذا برد على ابو يوسف يوم يقول كل اصدقائك يتصلون عليك، انا من ضمنهم الحين.
0: يا حبيبنا والله
1: عزيز صدق. وغالي والله، عزيز وغالي يا ابو يوسف.
0: الله يزيد ويبارك.
1: كل اللي يدقون طلال وكذا، يوسف من يدق يعني يهل الخير وياه.
2: تسلم ان شاء الله دايم.
1: وياك يا رب.
0: اي مساحه اخترت يا غالي؟
2: اخطاء الابناء.
0: يلا نسمع منك، تفضل.
2: الاخطاء الابناء في بعض الرياجيل يحس انه ولده بيصير نفسه، الزمن غير زمنك، لا تشبك خطاك مع خطا.
0: احسنت احسنت.
2: خطا الولد لازم تعلمه الصح، مو بس تعاتبه وتدخله عقده نفسيه وطب نفسي.
0: صح،
2: هذا ولدك، هذا ذخرك، هذا لا انت لا تحت بكره هو اللي بيشيلك.
0: اي والله،
2: بكره انت عاتبته بكره كيف؟ هذا عذبني وانا طفل، خليه يولي.
0: اي والله صح، وبعضهم حتى يطرد الولد، تخيل. انزين انت لما تطرده من البيت وهو تو 11 ولا 15 سنه، بيلقطون اصدقاء السوء.
2: ايوه،
0: ويعلمون على الزقاير.
2: راح تروح السياره، لا تعتب ان ولدك راح وتشمته وتلعن فيه قدام العم، هذا غلط،
0: ما يجوز.
2: ما يجوز حتى بالشرع ما يجوز.
1: صحيح. البعض بيوسف شي يقول لك؟ يقول لك خله يتعلم.
0: ايه؟
1: ما يتعلم الا بالطريقه هذه. هل هذا اسلوب تربوي سليم؟
2: لا شارع ربي ولا حد يربي، انا اللي بربي.
0: احسنت.
2: انا بربي، شو البر؟ انا مولدي من ضناي.
0: اي والله، الله بيسالك عنه يا ابو يوسف.
2: يسال اول ما يسال عنك عن اسمه، يسالك عن صلاته، نصاحته، ما نصح، هذا كله في راس الاب.
0: اي والله، اي والله.
2: فبعضهم يقول كرا انت خلاص زمانك انتهى.
0: فعلا فعلا، يبي لهم مسايس اكثر بيوسف، تحس الحين يعني يبي لهم تسمعهم اكثر. يعني احنا يمكن ابائنا كانوا يسمعونا جزاهم الله خير.
1: وين كانوا يسمعونا؟ وين بيوسف؟ احد كان يسمعك انت قبل؟
2: انا اقولك بالهم
1: قبل يا الخيزرانة يا هوز الماي يا مي شنو، ما شاء الله ما خلوا شيء، تعذيب.
0: اي والله.
2: أنا أذكر لي قبل غزو الله لا يعوده سنة 87.
0: نعم.
2: جات مرة في القبقاب، تعرف القبقاب الله يعزك حد من أسمع النعول الخشبية.
0: نعم كرمت. صحيح.
2: تضربه، قلت يا مرة عاد عليه سنة عمر وقت يمكن 87 سنة 11 سنة. طقته لين فقش راسه دماله.
0: لا
1: لا لا لا.
0: إيه.
2: فأنت تكون تفهمه، قلت لك حرام بزر ما يفهم.
0: إي والله إي والله.
2: ما يبا من الصح من الغلط.
0: كان شدة، كان جيل شديد.
1: الله المستعان يا أبو يوسف، وعساك على القوة. أسعدنا اليوم باتصالك حبيبي.
0: تعال أبو يوسف أنت تشاركهم، تلعب معاهم، عندك آيباد، عندك تليفون.
2: ألعب معاهم في كل شيء، أشارك في أرائهم كل شيء.
0: ما شاء الله،
1: كفو والله، كفو.
2: كل شيء ما أسوي نفس أخطاء بعض. حسنت. ما نقول لهم بعض الأخطاء الشيفان، ما نقول لهم أخطاء، نقول لهم كانوا صحوا.
0: معذورين ترى، ما يدرون أنها خطأ. أي نعم، أي نعم.
2: بعدين كانت حالتهم ضعيفة، مادياتهم ضعيفة، ما قدروا يتطلعون على كل شيء.
0: أحسنت.
2: كل شيء توفر حب الإنترنت وكل شيء توفر.
0: صح، أحسنت يا أبو يوسف.
1: أحسنت يا أبو يوسف، شكرا جزيلا لك.
0: مشعل معانا، ألو.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الأنوار.

0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
2: ويحفظك إن شاء الله.
0: نقول الحين دخلنا في الظهيرة ولكن معاكم صراحة ما في ظهيرة، نحس الأجواء لطيفة ويا.
1: مرحبا ومسهلا،
2: وإحنا كذلك أوقاتنا معاكم ما نحسبها يعني،
1: ونلطف في الظهيرة إحنا.
2: من أجمل الأوقات أمانة.
0: الله يعطيكم العافية صراحة، المواضيع كلها شيقة، ولكن أنا أتكلم على نقطة أساسية اللي هي الضغوط النفسية داخل البيوت.
1: تفضل تفضل.
0: يا جماعة يعني ترى ضغوط الحياة الواحد ينساها لما يدخل على عياله.
1: اي والله
0: يعني انا والله العظيم لما في صورة مؤثرة جدا يعني دائما لاحظها في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي انه احد الاباء يجي لما يكون تعبان بس لما يحضن عياله ينسى كل التعب.
1: اي والله اي والله،
0: يعني هذه الصورة ترى مؤثرة جدا. انت بعمرات سبحان الله كل ما نكبر بالعمر نلاحظ ان الحياة مو لنا لعيالنا،
1: نحتاجهم اكثر اخوي مشعل، نلزق فيهم اكثر، نبي نسولف
0: جدا جدا. ترى سبحان الله في بعض الاباء فيه تحس انه في عزلة عن عياله،
1: جاسي
0: سبحان الله، ما نقول قاسي بس انه يكون يعني ما في ألفة بينه وبين عياله. ترى لما تحضن طفلك او ولدك حتى لما يكون كبير ترى يحس يعني يحس بقيمة الأب، يعني لو الأب ولا الأم قيمتها ترى لها معاني كثيرة.
1: اي والله،
0: ولكن احنا سبحان الله طاينين في هالدنيا.
1: صح
0: الحياة يعني سبحان الله، معنا الحين وسائل التواصل سريعة ولكن ما نحس ان الحياة لها
1: لذة
0: يعني لها لذة. قبل يعني الآباء ترى يستمتعون لما يقعدون بالبيت.
1: اي والله
0: الحين سبحان الله تحس فيه كهرباء داخل.
1: انا ما ادري منو قايل لنا انه لازم نطلع كل يوم، ترى مو لازم نطلع، عيالنا اولى.
0: عيالنا اولى سبحان الله، يكون في ترى في بركه في البيت، الاكل مع العيال.
1: الله
0: ترى
1: هذا نعمة.
0: هذا ترى فيه يعني حديث وصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الانسان لما ياكل الحين شوف كل واحد في غرفته وياكل.
1: والله
0: لازم نحس في معنى العائلة داخل البيت.
1: الأب والأم يا مشعل ما عادوا مثل أول، يعني الأم تلقاها تقول لك مسوية رجيم، والأب يقول لك أنا بنادي مسوي. أي والله مسوي وجبات، فكيف نجمع العيال؟
2: طلبات رايحة وراد.
1: أي والله
0: والله العظيم أمس أنا في موقف والله العظيم عند إشارة المرور، يعني عندي إشارة المنطقة، لما نشوف سيارات المطاعم والسياكل والله تقول احنا يعني ما عندنا يعني
1: كنا ما عندنا اكل بالبيت،
0: مطابخ لا ما عندنا مطابخ داخل البيوت.
1: صح
0: يعني هذه سبحان الله من الخير والوفرة المال ما نقول.
1: نعم
0: يا جماعه مو كل مره يعني هذا الموضوع ترى هم ياثر بعد على على
1: مشعل
0: على جمعة العيال والاكل.
1: مشعل اول شيء مشكور، ثاني شيء بسجله باسمك، ايش رايك نسوي مساحه حواريه؟
2: يا ريت والله، خوش مساحه
1: عجيبه.
0: الله يعطيكم،
1: وشارك معنا يوم الاحد تسمعها ان شاء الله.
2: شكرا
0: باذن الله باذن الله.
1: مرحبا
2: حياك. ننتقل لاتصال يجمعنا بأمنا الغالية أم طلال الشطي.
1: انقطع لأن من أمريكا للحين
2: ما شاء الله
1: ولا رجعت. ألو،
2: إن شاء الله ترد بالسلامة.
1: صباح النور،
2: صباح الأنوار
3: عليكم. أنتم
1: يما أنتي رجعتي الكويت ولا للحين بأمريكا؟
3: والله رجعت لديتي الحبيبة.
1: ما شاء الله.
3: أنا رديت وأنا رديت
1: الله. لديتي الله، ردت الخير والبركة إن شاء الله عليكم.
3: آمين معاكم واللي قالها إن شاء الله
2: وياك يا رب. شنو اخترتي من مساحة أم طلال؟ عندنا دقيقة.
3: المساحة عن الأولاد أخطائهم، يعني لازم ما نشد عليهم بالأخطاء، بالعكس نواسيهم ونداريهم ونقول لهم ماما أخطأتوا مرة ثانية لا تخطئون، كل خطأ مو كل مرة يعني الإنسان يسلم من هالشيء، ونعلمهم أن الحياة فيها خطأ وفيها صح. لازم أكون أن الحياة فيها صعوبة فيها نجاح وفيها
2: صعوبة. مو البعض يقول لك أم طلال يتمادى الولد إذا عملته بالطريقة هذه، لازم أشد عليه.
3: لا لا لا، أنا والله العظيم ربيت عيالي وأحفادي على هالطريقة
1: ما شاء الله.
3: أقولهم كل إنسان يعني مثلا إذا خذوا بالجامعة مواد يعني مادة A وثانين B وكذي أقولهم ما يخالف ماما تعوضونا في مواد ثانية.
1: يطيبك يا يما، ما تصيرين أمنا معاهم؟
3: أقول لهم يما لا تضيعون حياتكم.
1: اي والله
2: نعم، الدنيا ما توقف على مادة ولا على معدل.
1: حبيبة
2: أحسنتي يا أم طلال الشطي، كل الشكر والتقدير لك.

0: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية التهنئة إلى وزير التربية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهاني لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. قطر تقول أن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها المبكرة. موقع أكسيوس يتحدث عن تفاهم أمريكي إيراني بشأن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة والمحتجزة في قطر. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. بمشاركة 12 دولة، حوار أمني في البحرين يؤكد حرية التجارة عبر هرمز. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. روسيا تشن هجمات دامية بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحم الصوت ينبض روح.
2: إذن وصلنا تقريبا إلى ختام حلقتنا
3: اليوم. اليوم بارت الحلقة
2: ما شاء الله مستمعينا أيضا يعني أثروها.
3: خلنا نقعد بعد ساعة، إيش رأيك؟
2: نقعد بعد ساعة
3: والله تقعدون؟
2: أنا ما عندي شيء.
3: ها إيش رأيك؟
2: أنا ما عندي شيء.
3: مخرجنا نقعد بعد ساعة؟
2: نقعد بعد ساعة.
3: يقول لا المذيع اللي وراكم راح يزعل.
2: لا ما حد يزعل. اقعد ما حد راح يزعل، اقعد. أنا أبيك تقعد.
3: لا بروح. عندي اجتماع. على العموم وصلنا للختام ونتمنى لمستمعينا التحية والاحترام، وأكيد يعني النصيحة القديمة الجديدة يوسف إن خل مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك واللي وراك. صيانة السيارة بالصيف يا جماعة أرجوكم، يعني في سيارات قاعد توقف على أشياء بسيطة جدا، ناقص ماي، ناقص زيت، أشياء خفايف خاصة
2: بالأجواء الحارة.
3: فعلا انتبه،
2: يعني يدير باله شوية، ياخذ احتياطاته، يصبر، يطول باله. بالضبط بالضبط، يعني كل هالأمور هذه أمانة الواحد يحطها بالحسبان.
3: أحسنت، وتحيات حلوة من طاقم البرنامج، هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي من الإعداد، أما التقديم يوسف جوهر طلال الماجد،
2: وأيضا من المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري الله يعطيك العافية، والهندسة الإذاعية أنفال العيار.
3: مخرجنا يقول خلي يوسف يقول اسمك بلسانه أحلى، يلا قول.
2: تقديم وتنفيذ الهوى سعود.
3: ما تبي تقول
2: السهلي وتبقى التحية الأجمل. ماشي. من مخرج
3: هذي بحق
2: هذا العمل
3: طلال الماجد.
2: طلال ماجد زميلنا وحبيبنا وصديقنا اللي نحبه وما يحبنا.
3: يقول اسمي.
2: لا أنا لا أبو صالح.
3: أنت أبو صالح على رأسي. مشاري الرباح شكرا جزيلا لوجوده معانا مخرجنا العزيز، ونتمنى له إن شاء الله السعادة في كل برامجه، وناطرين إن شاء الله يوم الأحد مخرجنا الحبيب عبد الوهاب الصلاحات.
2: جواك الله أخونا مشاري الرباح، وعساك على القوة إن شاء الله، والله لا يحرمنا من هالطلة الحلوة.
3: نعم
2: طلال، يعني ما أدري أنا إيش صار توه، ما أدري بالي مو معاك تقول ما قلت اسمي، قلت اسمي عاد مو تزعل علينا.
3: لا لا لا لا الزعل مرفوع.
2: إذن التحية الأجمل أيضا تأتيكم من زميلي وعزيزنا وأخونا الغالي
3: من مشاري الرباح
2: طلال ماجد ومشاري الرباح.
3: إلى اللقاء.
4: أنت أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

ما يخالف ما يخالف ارحل اسلات ارحل بعيد ما يخالف اهجر بس خلك بداري ما يخالف عشق الف عذرا من القيد ما يخالف اجرح بس حاول الداري انا عقب فرقاك ما مرني عيد العام ذا من كل الاعياد عالي يا صاحبي لا تكثر العدل وتزيد معذور الاعمى لو مش الليل ساري بابي عمري لك من غير تحديد عمري رخص من يوم شفت انكساري عقبك قسم بالله مدري وشارد أبا انتظر ما بي ثمن لانتظاري أتركني أغرق في بحور التقاليد ارحل وسافر بس خلك بداري ما يخالف ارحل بس لا ترحل بعيد ما يخالف اهجر بس خلك بداري ما يخالف اعشق الف عذرا من القيد ما يخالف اجرح بس حاول الداري انا عقب فرقاك ما مرني عيد العام ذا من كل الاعياد عاري يا صاحبي لا تكثر العدل وتزيد معذور الاعمى

0: لو مش الليل سالي بابيع عمري لك من غير تحديد. عمري رخص من يوم شفت انكساري. أبنتظر ما بي ثمن لانتظاري. أتركني أغرق في بحور التقاليد. ارحل وسافر بس خلك بدار ما يخالف. ارحل بس لا ترحل بعيد ما يخالف. اهجر بس خلك بدار.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر. إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع. إخراج صابرين بولند.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. لقد كان الشاعر الجاهلي مشغولا بالمصير والقدر وغربته في الحياة. جاء شعره يمثل الإنسان وهو يعاني من وحدته في الكون دون إيمان بعقيدة دينية تشد من أزره إبان حياته أو تعطيه الأمل في حياة أخرى تحمل له العزاء والأمل. وربما أضافوا إلى غياب العقيدة عامل الطبيعة التي كانوا يعيشونها على ما هي عليه من قسوة وعلى نظام اقتصادي لا يقل عن الطبيعة في قسوتها ونمط من الحياة الاجتماعية يعتمد على وحدة القبيلة وما يحمل هذا النمط الاجتماعي في داخله من عناصر الشقاق والتناحر. ربما أضافوا كل ذلك للدلالة على دوام خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى. حين امتد نظر الجاهل رأى هاوية العدم التي ستنتهي إليها حياته فأحس بالقلق وسائم هذه الحياة. وقد عز على هؤلاء أن يستسلموا للموت فكان شعرهم يسجل هذا الإحساس الرهيب العميق بالفناء، وهو إحساس يفوق إحساس غيرهم من الشعوب. لعل من أهم الأسباب الداعية إلى ذلك قرب هؤلاء من الطبيعة، فلم يكن بينهم وبينها أي فاصل. ثم إن هذه الطبيعة كانت قاسية، كثيرا ما أذاقتهم ألوانا من العذاب جعلهم يحسون بالموت في كل حين. كان لقسوة البيئة الصحراوية ونضوب مصادر العيش فيها وقلة مواردها الاقتصادية تأثير كبير على إحساسهم بالموت، فهم يتوقعونه دائما إذا ما حيل بينهم وبين الحصول على هذا المورد.

النظام الاجتماعي كان يلقي إلى الفرد بالموت، فسلسلة الحروب التي كانت تقام بين القبائل كفيلة بأن تفقد المرء.

عمره. القصص المتواترة عن العصر الجاهلي تحكي لنا عن كثرة القتل لأسباب قد تكون تافهة، فحادث قتل قد يؤدي إلى تهديد قبيلة القاتل والقتيل معا، وهذا ما جعل الإنسان الجاهلي لا ينظر إلى موت الآخرين على أنه حالة فردية لا تهمه، بل كان يرى أن موت الآخرين يمسه مسا مباشرا، بل هو جزء من هلاكه. لذلك راعه موت الآخرين، فظهر موضوع خاص بذلك، هو موضوع الرثاء الذي كان الفرد خلاله يرثي الميت ويرثي نفسه أيضا. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجمي، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتبرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم تردع فتفطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. أحس الجاهليون إحساسا قويا بالموت وحتم وقوعه، ورأوا رأي العين تلاعب القدر بهم وتغلب صروفه عليهم في هذه الحياة المحدودة الفانية. صحيح أن غيرهم من الشعوب في مختلف الأزمان والبيئات أدركوا هاتين الحقيقتين فأثرتا فيهم، لكن إحساس الجاهليين في جزيرة العرب بها كان زائد الحد ببالغ درجة العنف، وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة نادرة النظير، واضطراب نظامهم الاقتصادي الذي يعتمد على المطر القليل النزول في مناخهم الصحراوي، وقيم مجتمعهم على وحدة القبيلة المنفصلة وتنافر القبائل في سبيل الاستيلاء على الماء النزر والمرعى السريع.

الشواهد كثيرة التي يزخر بها الشعر الجاهلي تكشف على الدوام عن الكيفية التي أدرك بها الشاعر الجاهلي واقعية الموت، وكيف انعكس هذا الإدراك عليه. فكان توتره الدائم حيال هذه الواقعة، وكان تناوله لها على اختلاف هذا التناول. طرفه ابن العبد من الشعراء الذين شغلتهم فكرة مصير الإنسان ومنتهاه، فأدرك كغيره من الشعراء أن وجوده مخاطرة، وأن الموت تيار خطير، وقد دفعه إحساسه بالفناء والنهاية إلى أن يعيش حياة متأزمة. ولعله حاول الخلاص من هذه الأزمة بالتماسه اللذة، لذلك صور الشاعر حيرته فعبر عن هذا القلق المخيف الذي سيقوده في يوم ما إلى مصيره المحتوم مهما طال به الزمن. صورة، بل صور في شعره تبين مدى القلق الذي يعيشه كل نفس لابد لها من مرود الموت، فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإن تأخر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غدي. وهكذا فإن الشاعر يعيش حاضره في قلق، لأنه يفكر دائما بأنه سيفارق هذه الحياة.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور
2: منهكة،
1: منسية
2: تحت التراب،
1: غبار القرون،
2: صوتها الأول.
1: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في قلب الصحراء الغربية المصرية، حيث تمتد الرمال إلى ما لا نهاية، ويبدو الأفق وكأنه يبتلع نفسه. تختبئ واحدة من أكثر القصص غموضاً وإثارة في التاريخ القديم. إنها قصة جيش كامل اختفى دون أثر تقريباً، وكأن الأرض ابتلعته أو أن الزمن نفسه قرر محو وجوده.

ليست حكاية عن عشرات الرجال أو قافلة ضلت طريقها، بل عن جيش قيل إنه ضم 50,000 جندي أرسلهم الملك الفارسي جنبيز الثاني في مهمة تأديبية، ثم اختفوا جميعا في بحر من الرمال.

بدأت القصة بعد أن نجح قمبيز الثاني ابن كوروش الكبير في غزو مصر عام 525 قبل الميلاد. كان الفرس آنذاك في ذروة قوتهم، وكانت إمبراطوريتهم تمتد من آسيا الوسطى إلى شواطئ البحر المتوسط. لم يكن قمبيز مجرد ملك، بل حاكما لإحدى أعظم القوى السياسية والعسكرية التي عرفها العالم القديم. وفقا لرواية التي نقلها هيرودوت، كان هناك معبد شهير للإله آمون في واحة سيوا، وقد رفض كهنة المعبد الاعتراف بسلطة قمبيز أو انحنوا أمام نفوذه كما فعل غيرهم. بالنسبة لملك اعتاد الطاعة، بدا هذا التحدي إهانة لا يمكن تجاهلها. اتخذ قرارا سيغير مصير عشرات الآلاف من الرجال. أمر بإرسال جيش ضخم عبر الصحراء للوصول إلى الواحة وتدمير المعبد ومعاقبة الكهنة.

انطلقت القوات من منطقة طيبة وسارت غربا داخل عالم لا يشبه أي ساحة حرب أخرى. ففي الصحراء لا يختبئ العدو خلف الأسوار أو الجبال، بل في الطبيعة نفسها. الشمس عدو، والمسافة عدو، وحتى الصمت يمكن أن يصبح عدوا. في البداية سارت الحملة كما هو مخطط لها، وصلت إلى بعض الواحات واستمرت في التقدم، ثم وقع ما جعل القصة تعيش أكثر من 2500 عام. يقول هيرودوت إن الجيش توقف في مكان ما وسط الصحراء لتناول الطعام والاستراحة، وبينما كان الجنود يجلسون تحت السماء الصافية هبت عاصفة رملية هائلة من الجنوب. لم تكن مجرد عاصفة عادية، بل جدارا من الرمال المتحركة. ارتفعت الرياح بعنف، وامتلأ الهواء بالغبار، واختفت الشمس، وتحول النهار إلى ظلام. ثم اختفى الجيش بهذه البساطة، 50,000 رجل مع أسلحتهم ودوابهم ومعداتهم لم يعودوا أبدا. إن أكثر ما يجعل القصة مخيفة ليس عدد الضحايا، بل طبيعة الاختفاء نفسه. ففي الحروب التقليدية نجد جثثا وأسوارا مدمرة وآثارا للقتال، أما هنا فلا شيء تقريبا، مجرد صحراء شاسعة وصمت مطبق. لعل هذا ما جعل القصة تثير خيال البشر جيلا بعد جيل، فالعقل البشري يتقبل الموت أكثر مما يتقبل الاختفاء. الموت نهاية واضحة، أما الاختفاء فهو سؤال بلا إجابة. مع مرور القرون بدأت الأساطير تنمو حول الحادثة. بعض الناس تخيلوا أن الجنود دفنوا أحياء تحت كثبان ضخمة، آخرون تحدثوا عن لعنة أطلق كانت آمون على الجيش، وهناك من ذهب أبعد من ذلك فربط القصة بعوالم غامضة ومدن مفقودة وقوى خارقة للطبيعة. لكن الحقيقة غالبا أقل سحرا وأكثر قسوة، فالصحراء الكبرى واحدة من أكثر البيئات قدرة على محو آثار الإنسان. الكثبان الرملية تتحرك باستمرار، والرياح تعيد تشكيل الأرض كل يوم تقريبا. ما يدفن اليوم قد يظهر بعد قرن، وما يظهر اليوم قد يختفي غدا. في هذا العالم تصبح الجغرافيا نفسها شريكا في الجريمة. لم يستسلم الباحثون. منذ القرن 19 خرجت بعثات عديدة بحثا عن الجيش المفقود. كان علماء الأثار والمستكشفون يسيرون في الصحراء مدفوعين بالأمل نفسه، العثور على دليل واحد يثبت أن القصة حقيقية. أعلن بعض الباحثين أنهم وجدوا آثارا محتملة، ظهرت تقارير عن عظام بشرية متناثرة وعن رؤوس سهام وبقايا معدات قديمة. وفي عام 2009 أثار باحثان إيطاليان ضجة عالمية عندما أعلنا أنهما ربما عثرا على بقايا الجيش بالقرب من منطقة نائية في الصحراء الغربية. لكن المشكلة أن الأدلة لم تكن حاسمة، فالعظام في الصحراء ليست نادرة، والقطع الأثرية قد تعود إلى فترات مختلفة. وحتى اليوم لم يحصل المجتمع العلمي على اكتشاف نهائي يجعل الجميع يقولون نعم، هنا انتهت رحلة جيش قمبيز.

من الناحية الفلسفية تحمل القصة درسا عجيبا عن حدود القوة. كان قمبيز يحكم واحدة من أعظم الإمبراطوريات في العالم، لكنه اكتشف، أو ربما لم يعش ليكتشف، أن هناك أشياء لا يمكن إخضاعها بالسيوف والجيوش. يمكنك هزيمة الممالك، لكن لا يمكنك إصدار أوامر للعاصفة. إن التاريخ مليء بقادة ظنوا أن إرادتهم قادرة على السيطرة على كل شيء، ثم جاءت الطبيعة لتذكرهم بحقيقتهم. نابليون واجه الشتاء الروسي، وهتلر واجه المسافات الهائلة والبرد نفسه، أما قمبيز فقد واجه الصحراء، والصحراء لا تتفاوض. بقيت قصة الجيش المفقود حية حتى اليوم. إنها ليست مجرد حكاية أثرية عن حملة عسكرية فاشلة، بل تأملا في هشاشة الإنسان أمام الكون. فالحضارات تبني المدن وتكتب القوانين وتقود الجيوش، لكنها تظل عاجزة أحيانا أمام حفنة من الرمال تحملها الرياح. في مكان ما تحت ملايين الأطنان من الرمال، أو ربما في مكان لم يفكر أحد في البحث فيه بعد، قد ترقد بقايا أولئك الجنود الذين خرجوا لتنفيذ أمر ملكهم ولم يعودوا أبدا. وربما تكون بعض جماجمهم لا تزال تنظر نحو السماء، نفسها التي نظرت إليها قبل 2500 عام. لكن الصحراء التي كانت شاهدة على القصة منذ بدايتها ما زالت تحتفظ بسرها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: الله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: اذاعه دوله الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، أوس الشطي.

0: يبدو أننا نحن رحنا وطيء وتأهبوا للسقوط والتحطم. سيداتي سادتي المسافرين، تجاوزنا المنخفض الجوي بسلامة. يرجى المحافظة على عزيمتكم مجدودة إلى حين إطفاء الإشارة. كنا سنروح فيها لكن الله ستر علينا.
1: الله لا يبارك فيك من كابتن. هذا الجوكر ما هو كابتن يبي طيح، هذا اسلوب كابتن، ما تعرف تنتقي الفاظك كذي. تكلم كابتن طيارة مع المسافرين.
0: سيدتي سادتي المسافرين، اعتبروا اللي صار نوع من انواع التدريب والتهيئة النفسية، علشان باكر اذا حاشكم اي موقف مشابه تقولون ايه شفنا اصحاب علامة طائرة الخطوط المتنقلة. وساعتها ستتذكروننا بخير.
1: لا هذا مخ مضروب، انا بزنطه بالحزام.
0: أعزائي المسافرين، سيداتي سادتي وأطفالنا الأعزاء، أعلم أنكم بعد هذه التجربة ترغبون بالذهاب إلى دورة المياه. لا تزحمون ولا تطققون، بالدور يا محترمين. احنا معلقين بين السماء والأرض مناكسين فضايح.
1: أنا من اللي داعي علي، من اللي داعي علي وخلاني أركب هالطيارة؟
0: أعزائي المسافرين، بعد قليل ستقدم وجبة الغداء بالهناء والشفاء مطرح ميرسي يمسي.
2: ميت عماد.
1: هلا خير يبا.
2: أشوفك ما تاكل ميوعان.
1: أي ميوعان، أنا كنت يوعان بس معدتي خلاص يبست جصصت من ورا هالمطبات، مالي نفس يا يبا.
2: بدام مالك نفس عطنا الكيك اللي عندك.
1: بألف عافية، تفضل يبا.
3: زين يبا، يعني عادي لو أمد إيدي على الخبزة هذه كذي أخذها منك يبا؟
1: هني يبا، أكلها.
2: إيه أنا عارف يا عماد شنو خاطرك فيه.
1: خاطري بشنو؟
2: خاطرك بسيجارة، أدري. تبي تدخن على بالك ما أدري، بس إحنا الطيارة مو في مكان مسموح فيه التدخين.
1: أدري إنك تدري يا يبا، أنا حاول أتخشش عنك بس أنا أجر أحطها قدامك، أنا ما أقدر. مثل ما أدري إن عبد الله التعبان يشرب شيشة، أنا هم أدخن.
3: أي مو أنا، يعني أنا طالع على منه يعني، مو على أبوي، وأبوي طالع على منه، ها مو على يدي اللي بعده لي الحين يلف السجاير. ها
2: لف السجاير التعبان أحسن. نكيت السجارة وكنتها أقوى
1: صج.
2: إيه شعبالك
1: يا يبا الله يهداك. شوف هذا شون ويهشتر الثانس، لا تخرب الولد يا يبا، هذا انت يده
2: ولدك هذا يخرب بلد.
1: إيه بس مو كذي عاد يا يبا، تخرب الولد تدخين مرة واحدة.
3: يبا
2: ولدك هذا يخرب بلد.
3: يبا مو انت بنفسك قلت لي عن يدتك رحمة الله عليها؟ مو إيه؟ انت اللي قلت
2: إيه ماما غنيمة
3: إيه
2: الله يرحمها ايش فيها،
3: ما كانت تاخذ لها ركن مخصوص بحوش البيت وتشرب القدو؟ ها
1: الله يرحمها
2: ويغمد روح الجنه.
3: الله يرحمها.
2: ذكرتني يا عبيد بالايام الطيبه.
1: ماي اعطوني ماي
2: ذكرتوني فيها
1: يا يبا. الله يهداك، ما ينفع تصيح وتبكي وانت تاكل، يا تاكل يا تبكي، تبل عمك صغير، توني مسوي لك عمليه مصغرين لك. الله يهداك، انتبه على روحك. هاك اشرب بعد، كمل. ها بارك الله فيك، هنيئا مريئا يا يبا.
4: والله اني اهنيك يا زوجي العزيز.
5: على شنو؟
4: على اختيارك لمكان قعدتنا في الطياره.
5: افغاليك موقع استراتيجي. مو كذي؟ هني نقدر نراقب اكبر عدد من الركاب.
3: عدل
5: ونمارس هوايتنا. يلا ورينا شطارتك، ها في الاستغراء والاستدلال.
4: لحظه خنبلش عاد بفحص سريع.
5: ايه
4: شوف هذيلي الثلاثة اللي هناك، ايش رايك؟
5: يلا بس تلقين ايش فيهم؟
4: ملامحهم متشابهة بس أعمارهم متفاوتة. ثلاث أجيال تقريبا. هذاك الجد وذاك الأبو وآخر واحد هذا عاد الحفي.
1: اشرح معي يا يبا، لا
5: تبص لي هداك. اقول لك هذه سهله بس خلينا منهم الحين. انا شادتني الدراما اللي هناك، شفتيهم اللي هناك

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحيل المروءة ودموع الزمان. تضيق النفوس حين تغيب شيم الكرام، ويبقى للأدب مقام يبكي فيه الراحلين عن درب الاحتشام. ومن هذا المقام يرسم لنا الشاعر مشهداً ينفطر له الجنان، حيث يشخص المروءة في صورة فتاة تذرف دموعها بغزارة تفوق غيث المطر، فيقترب منها مسائلا النحيب المر، ليأتي الرد فياضا بألم الزمان. وفي ذلك يقول: مررت على المروءة وهي تبكي بدمع ما حكته المعصرات، فرحت أسائل الأصحاب عنها، فقلت: علامة تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دهتهم بالصروف الحادثات، فدعني لا تهيج حزني، فهم جميعا دون خلق الله ماتوا.
1: أزاهير العرب.
0: فرار من القطر إلى البحر. يبتكر العشاق في حبهم مسالك تحار فيها الظنون، حيث يغدو الهجر وقاية والبعد رعاية. يرسم لنا الشاعر إسحاق الموصلي حالة فريدة من الخوف على الحب، حيث يهجر محبوبته شهوراً ليس ملالاً بل خوفاً من العين أو ملال الوصل. وتصل براعة تصويره لمن أراد النجاة من القليل فوقع في الكثير، كمن هرب من رذاذ المطر ليرتمي في أمواج البحر، ليبقى حبه لغزاً يتمزق بين الصبر والانكسار، فيعاقب قلبه بالهجر كي ينال رضا أحبته. فيقول في أبياته الشعرية: أخاف عليها العين من طول وصلها، فأهجرها الشهرين خوفا من الهجر، وما كان هجراني لها عن ملالة، ولكنني أملت عاقبة الصبر، أفكر في قلبي بأي عقوبة أعاقبه فيكم لترضوا، فما أدري سوى هجركم، والهجر فيه دماره، فعاقبته فيكم من الهجر بالهجر، فكنت كمن خاف الندى أن يبله، فعاد من الميزاب والقطر بالبحر.

0: فصاحة الفتيان في حضرة الحجاج بن يوسف الثقفي. تنقل لنا سير الأولين كيف نجا الصبية بأدبهم من سيف الحجاج، حين جعلوا من مهن آبائهم صوراً بيانية حمت رقابهم. فيروى أن الحجاج فرض حظر التجوال، فأمسك الحرس 3 صبية، فسألهم صاحب الشرطة عن آبائهم، فقال الأول: أنا ابن من دانت الرقاب له، ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صغيرة، يأخذ من مالها ومن دمها. فظنه الحارس ابن حاكم، وإذا هو ابن حجام. وقال الثاني: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإذا نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. فظنه من أشراف القوم، وإذا هو ابن فوال. وقال الثالث: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه، وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه، لا تنفك رجلاه منهما، إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. فخيل له أنه ابن فارس، وإذا هو ابن خياط. فلما علم الحجاج ضحك وقال: علموا أولادكم الأدب، فلولا فصاحتهم لقطعت أعناقهم. ثم أنشد قائلا: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته، بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: أزهير العرب.
0: معادن الشيم بين الصفح والنقم. تتميز قيم الرجال حين تميل كفة الاقتدار، فينجلي جوهر النفس في مواقف الاختبار. فالشهم يردعه سموه عن النكال، ويثنيه وقاره عن قبيح الفعال، بينما تنطق الدناءة بالبغي والجحود، وتغري النذل بتجاوز كل الحدود. فالعفو ترفع رايته همم الأماثل، والبطش تستمرئه نفوس الأراذل. في ذلك يقول الشاعر في حكمة بالغة: إن الكريم إذا تمكن من أذى، جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى، يطغى فلا يبقي لصلح موضعا.

0: أزاهير العرب.
1: سدرة البيان، حيث استقر سر الجمال. لم يكن اختيار الضاد لتكون وعاء لوحي السماء محض صدفة، بل هو اصطفاء لمن حازت مجامع الحسن وانفردت ببهاء التصوير. وها هو أمير الشعراء يختصر المديح كله في بيت واحد، يجعل من العربية موطنا للجمال الأسمى. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في رائعته عن اللغة العربية: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. قصة مثل. إن الحديد بالحديد يفلح. في معترك الحياة لا تفل العزائم إلا بمثلها، ولا تنقاد الصعاب إلا لمن واجه البأس بالثبات والقوة. تقول العرب في بلاغتها: إن الحديد بالحديد يفلح. والفلح في اللغة هو الشق، ومنه اشتق الفلاح لحراث الأرض الذي يشق ترابها بمحراثه. والمعنى الجلي هنا أن الأمر الشديد لا يذلل إلا بما يشاكله في المنع ويضاهيه في الصلابة. لذا جاء هذا المثل ليضرب في كل موقف يستعان فيه على الشدائد بما يقارعها قوة ويغلبها بأسا، فيقال: إن الحديد بالحديد يفلح.
0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الرضا رمز من رموز الفن الكويتي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: التهرب من المسؤولية صورة من صور الضعف. إن التهرب من المسؤولية هو التنصل من أداء الواجبات أو تحميلها للغير، سواء داخل الأسرة أو في مكان العمل أو على مستوى الدولة. أن تعلم أن عليك واجباً ثم تختار عمداً أن تتجاهله، والنتيجة تفسخ في العلاقات، تفكك اجتماعي وفشل جماعي. عندما يتهرب الأب من مسؤولية أبنائه، أو المعلم من واجبه في التربية والتعليم، أو الموظف في أداء عمله، ينهار البناء شيئاً فشيئاً. من الناحية الشرعية، إن مسؤولية الإنسان عقد وعهد مع الله تعالى، وقد جعل المسؤولية أمانة عظيمة وحمل الإنسان تبعتها. هنا تتجلى خطورة المسؤولية، ليست مجرد خيار بل اختبار، والتهرب منها ظلم للنفس وجهل بعواقب التفريط. جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية مناطا للمحاسبة يوم القيامة، فقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس هناك أوضح من هذا الحديث، لا مكان للتهرب، أنت مسؤول وستسأل. عندما ينتشر التهرب من المسؤولية تظهر نتائج مدمرة، أولها ضياع الأسرة وتفككها. إن الوالدين هما القائدان الطبيعيان للأسرة، وحين يتهرب الأب من مسؤوليته في التربية والتوجيه، أو تتخلى الأم عن دورها في الرعاية والاحتواء، يفقد الأبناء القدوة التي يهتدون بها ويتهيئون في دروب الضياع. إن التهرب من المسؤولية داخل الأسرة يشبه صدعاً صغيراً في جدار قوي، قد يبدو غير مهم في البداية، لكنه مع الوقت يكبر ويتسع حتى ينهار البناء كله.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: المسؤولية ليست تفضلاً من أحد أفراد الأسرة على الآخر، بل هي عقد شرعي وأخلاقي أمام الله أولاً ثم أمام المجتمع. وبالالتزام بالمسؤوليات نحمي أسرنا ونبني جيلاً قادراً على حمل أمانة الحياة. أيضاً من النتائج المدمرة للتهرب من المسؤولية انهيار المؤسسات والمجتمعات. تفشل المدرسة حينما يتهرب معلموها من دورهم، وينهار المستشفى إذا أهمل أطباء وموظفو مهامهم، وتضعف الدولة عندما يتهرب المسؤولون من واجباتهم. ومع كل حالة تهرب تنكسر لبنة من لبنات البناء الاجتماعي. وأيضاً من النتائج المدمرة نتيجة التهرب من المسؤولية انتشار الظلم والفساد. عندما لا يتحمل كل فرد مسؤولياته ينتشر الظلم. المسؤول يتخلى عن المحاسبة، العامل يهمل في عمله، القاضي لا يعدل، فتعم الفضا وتضيع الحقوق، ولا ننسى ضعف القيم وفقدان الثقة. المسؤولية تبني الثقة، والهروب منها يهدمها. حين يتخلى الإنسان عن دوره ينكسر الرابط الذي يجمعه بالآخرين، يصبح محل شك وريبة، وينهار أساس التعاون المجتمعي. غش الرعية والتهرب من واجبك تجاه من حولك ليس مجرد خطأ بشري، بل جريمة روحية تؤخر صاحبها عن الجنة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تعطى تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ من الممكن معالجة هذه الظاهرة بالعديد من الأمور، منها غرس قيمة الأمانة منذ الصغر، أي تعليم الأطفال أن كل تصرف مسؤولية، القدوة الحسنة بأن يكون القائد والأب والمعلم أول الملتزمين، التذكير بالمحاسبة الآخروية، التحفيز على الإتقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، عندما يدرك كل فرد أن عمله ليس مجرد مهمة دنيوية بل عبادة ومسؤولية أمام الله، سينهض بالأمانة ولن يجد في قلبه مكاناً للتهرب. المسؤولية شرف وليست عبء. التهرب من المسؤولية هروب من الرجولة الحقيقية ومن الإنسانية السوية. المسؤول الحقيقي لا ينتظر التصفيق ولا يخشى اللوم، هو يعلم أن أعين الناس قد تغفل ولكن الله ليس بغافل، فلتكن مسؤولياتنا شرفاً نحمله لا عبئاً نفر منه. السعادة والشقاء لفظان على طرفي نقيض، والذين عرفوا الشقاء هم أكثر من يقدرون لحظة السعادة، تلك التي لا تحصل إلا بجهد ولا ينالها إلا من أرادها وسعى إليها واجتهد أيضاً في الحفاظ عليها، إذ لا يحرص المرء غالباً إلا على ما بذل فيه جهداً، أما الذي يأتيه بسهولة فمن الممكن أن يفرط فيه بسهولة أيضاً. وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يقدر له في الأزل أشقى هو أم سعيد، لم يعني إلا نأخذ بأسباب نيل السعادة، فنحن لا نعرف ما قدر لنا، فأعلى درجات تلك السعادة أن يستشعر الإنسان الرضا في الدنيا وينال الجنة في الآخرة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: سؤال يقول كيف نحقق السعادة؟ هذا السؤال يصلح لأن يكون هدفاً لحياة كل منا، على أن يحيط بسياج من المشروعية والضبط العقائدي، بحيث لا يكون الإحساس بالسعادة مرادفاً لمتعة تتعارض مع ثوابت الدين أو للذة لحظة يدفع المرء من عقيدته مقابلاً لها. الدكتور صلاح صالح الراشد، رئيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية في الكويت، الحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية ودكتوراه في علم النفس، حاول في كتابه 100 فكرة للحصول على السعادة الحقيقية، منهج حياتي مختصر لمن أراد العيش بسعادة ونجاح. الكتاب ليس مكوناً من فصول وإنما من مجموعة أفكار، لكل فكرة عنوان ولكل صفحة فكرة، وفي مقدمة الكتاب يشرح المؤلف للقارئ كيفية تحقيق أقصى استفادة منه، وذلك بالتهيؤ لاستقبال الأفكار الجديدة فيه ومناقشة من يثق فيهم في أفكاره، والقراءة بتمهل وإمعان، وتطبيق الأفكار العملية في الكتاب، والتركيز في التطبيق على الأفكار التي يشعر القارئ بأنها أقرب إلى عقله. وقبل كل ذلك ينصح المؤلف قراءه بصلاة 2 ركعتين لله والدعاء بأن يوفقهم في تطبيق ما في الكتاب من أفكار مفيدة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يعرف الدكتور صلاح صالح الراشد السعادة بأنها شعور بالرضا داخل النفس، ولا يشترط أن تقترن بالنجاح، ولكن حبذا لو كان الناجح سعيداً أو السعيد ناجحاً، والسعادة والنجاح معاً يجب أن يكونا هدف كل منا. ويصنف الدكتور صلاح صالح الراشد الناس إلى سعيد في الدنيا والآخرة، فذلك المؤمن الفطن وهو خير الناس، سعيد في الآخرة غير سعيد في الدنيا، وهو مؤمن غير فطن، سعيد في الدنيا غير سعيد في الآخرة، وهو غير المؤمن الفطن، أخيراً غير سعيد في الدنيا ولا في الآخرة، أي غير مؤمن وغير فطن، وذلك هو الخسران المبين.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة، إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق.

برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقدمه لحضراتكم أنا اليوم محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة كالعادة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفي متابعة لأحدث الأخبار المحلية، قال وزير النفط طارق الرومي إن استكمال دمج الشركة الكويتية المتكاملة كابك مع شركة البترول الوطنية الكويتية عن طريق الضم يمثل محطة مفصلية في مسيرة القطاع النفطي الكويتي، تعكس رؤية طموحة وإرادة راسخة، مؤكدا أنه إنجاز يجسد خطوة استراتيجية ضمن مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي الكويتي. جاء ذلك في كلمة للوزير الرومي خلال احتفالية أقيمت بمناسبة استكمال عملية دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كابك مع شركة البترول الوطنية الكويتية، بحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي للبترول الوطنية وضح الخطيب، إلى جانب عدد من قياديي القطاع النفطي. وأضاف الوزير الرومي أن هذا المشروع يعد من أبرز الركائز الاستراتيجية التي تمكن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من المضي قدما نحو تحقيق توجهاتها الاستراتيجية لعام 2040 عبر ترسيخ التكامل بين الأنشطة النفطية ورفع كفاءة الأداء وتطوير الموارد البشرية، بما يعكس الطموحات في بناء قطاع أكثر مرونة واستدامة. ومستمعينا، في قراءة لتداولات سوق بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، أظهرت إحصائية حديثة استمرار المستثمرين الكويتيين بتعزيز حضورهم في البورصة خلال هذه الفترة، تقابل ذلك مواصلة التوجه البيعي للمستثمرين الخليجيين والأجانب وسط تزايد في عدد الحسابات النشطة بالبورصة. ونشرت الإحصائية تسجيل المؤشرات الرئيسية الثلاث أداء متباينا بالنصف الأول من العام، إذ تراجع المؤشران الأول والعام بنسبة 4.38% ونقط 2% و26.6% على التوالي، بينما صعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 13.20% و9% و14.4% على الترتيب عن مستواهم بختام عام 2025، في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة السوقية للأسهم بنحو 1.94%، أي ما يعادل مليار و30 مليون دينار، لتصل في نهاية يونيو الماضي إلى 52 مليار و160 مليون دينار مقابل 53 مليار و190 مليون دينار بختام عام 2025.

نستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا أعلنت الأثر المالي لتسلم شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي مبلغ 1,130,000 دينار من قبل طرف ذي علاقة شركة زميلة للشركة الأم المسيطرة على الأولى. وذكرت إيفا وفق بيان للبورصة أنه سيتم تسجيل صافي ربح خاص بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 73,200.

20 دينار، والذي يمثل 53% و45 20% من استثمارها في الشركة التابعة، وكذلك انخفاض مستحق من أطراف ذات صلة بقيمة 1,130,000 دينار، وزيادة في بند الأرصدة لدى البنوك ب 1,130,000 دينار أيضا. هذا وأعلنت شركة البورصة أن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أفادت بترسية عقد ممارسة ب1,950,000 دينار على شركة المشتركة العامة للتجارة العامة والمقالات التابعة لها. وذكرت المشتركة في بيانها للبورصة أن الممارسة تختص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتدريب وضمان مكائن ومعدات لمصنع اللوحات المعدنية والعلامات المرورية للإدارة العامة للمرور، وذلك لمدة 35 شهراً.

0: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى تداولات السوق الخليجية لهذا اليوم، وتحديدا إلى السوق القطرية مع زميلنا من الدوحة الأستاذ علي أحمد. زميلنا علي، مساء الخير وكيف الحال؟
1: مساء الخير أختي سعاد، لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك زميلنا علي. يعني يبدو أن موجة التذبذب لا تزال حاضرة في تداولات السوق القطرية، كيف تلخص أداء السوق لديكم اليوم؟
1: نعم، الحقيقة بالإضافة للتذبذب ضمن نطاقات ضيقة، يعني المؤشر اليوم يفقد حوالي 40 نقطة مئوية تقريبا. بالإضافة إلى هذه المسألة فإن هناك نوع من الرتابة في أداء السوق، يعني بالكاد نصل إلى مستوى 170 مليون ريال، أي أقل من نصف المعدلات التي كنا نشهدها في الآونة الأخيرة. نحن في بداية شهر، ويتوقع في، دعنا نقول في الاعتبار من نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو، أن تبدأ الشركات في الإعلان عن نتائج أعمالها النصف الأول من هذا العام. لذلك نجد بأن المؤشر عالق عند مستوى 10250 نقطة بانتظار بعض المحفزات التي من شأنها أن تعيد رسم معالم السوق من جديد، في ظل يعني لعله نوع من التذبذب حتى على صعيد الظروف الجيوسياسية، وعلى صعيد أيضا أسعار النفط التي انخفضت في الآونة الأخيرة، وبالتالي هناك بعض العوامل التي تستحق المراقبة في المرحلة المقبلة.
0: نعم، بالتحدث عن بعض المحفزات، إن وجدت يعني ألا توجد يعني بعض الأسهم مثلا النشطة أو ذات السيولة الأكبر في السوق والتي ترفع قليلا من مؤشر قطر، يعني وذلك كما تفضلت في ظل النتائج المقبلة للنصف الأول من العام؟
1: حقيقة المراقب لما أسفرت عنه تعاملاتي هذا اليوم من النشاط، يلاحظ بأن الأسهم التي استأثرت بنصيب الأسد من الارتفاعات وحتى السيولة هي أسهم متوسطة تحويلية عاملة في قطاع صناعة تحويلية، الإيجار عاملة في الإيجار التمويلي، مزايا إلى حد ما عاملة في القطاع العقاري، نبراس هذه الشركة مهمة تعمل في قطاع الكهرباء والماء، وتوسعت في الآونة الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة. الإيجار ارتفعت بوقع 7%، نعم، لكنها لا تؤثر كثيرا على مسار المؤشر العام. التحويلية ارتفاع أيضا طفيف، نبراس بالكاد 1% وهو سهم ثقيل، لكن في ظل أحجام التداولات الحالية يستحيل أن يكون هناك تحرك للأسهم الثقيلة التي تتطلب قيم تداولات مرتفعة، على اعتبار أن عدد الأسهم الحرة فيها كبير للغاية، وبالتالي يحتاج إلى قيم تداولات لا تقل عن 500 مليون ريال حتى يمكن الحديث عن تحركات قوية لأسهم بعض البنوك، بالإضافة إلى ناقلات، بالإضافة إلى صناعات قطر، وهذه الأسهم هي التي تمثل يعني العمود الفقري للسوق القطري.
0: نعم أستاذ علي، قرأت قبل قليل عن تقرير سنوي لعام 2025 أصدرته وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أشارت فيه استقطاب دولة قطر خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت يعني نحو أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل عدة مشاريع وتوفير آلاف من فرص العمل. ما مدى انعكاس ذلك على حجم الاستثمارات القطرية لربما في الداخل أو في الخارج، وتعزيز وتنشيط دور القطاع غير النفطي في دولة قطر؟
1: نعم، كما تفضلت أختي سعاد، بالإضافة إلى تنويع موارد الاقتصاد القطري، نعم، الذي يقلل اعتماده شيئا فشيئا على قطاع النفط والغاز، هذه مسألة أخرى تتمثل في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا مؤشر أهم من قيم التداولات التي تذهب وتأتي إلى السوق القطرية على اعتبار البورصة القطرية، على اعتبار هذه استثمارات غير مباشرة. الأونكتاد وهي منظمة تتبع الأمم المتحدة عادة ما تراقب مؤشر تدفق الاستثمارات المباشرة للبلدان، وبالتالي هذا الاستثمار يمثل استثمارا أجنبيا مباشرا. نتحدث هنا عن 370 مشروع في مجال التقنية المتوسطة والعالية، منتجات استهلاكية والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى البرمجة. من خلال بنك قطر للتنمية هنالك مجموعة من حواضن الأعمال التي توفر بيئة حتى تنطلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتترعرع، تمنح تسهيلات على صعيد التمويلات، على صعيد دراسات الجدوى، وعلى صعيد النصائح التي تعطى لها حتى تستهدف قطاعات أو أسواق معينة، وبالتالي هذا البنك الحكومي يلعب دورا مهما في تنويع ودعم المشاريع، إن كانت مشاريع صغيرة أو حتى مشاريع متوسطة تأتي من الخارج. وجزء أيضا من هذه المشاريع ناتج عن شركات أبرمت على هامش المؤتمرات والمعارض التي أقيمت في الدوحة، وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونعرف بأن هناك اهتماما متزايدا في هذا الشأن، إن كان الأمر متعلقا بتكنولوجيا المعلومات والبرمجة بشكل عام، وما يتعلق في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على وجه التحديد، هناك استثمار واضح في هذا المجال، وهو ليس في قطر فقط وإنما هو أيضا على الصعيد العالمي.
0: نعم نعم، نشكر الزميل الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية لمشاركته في فقرة السوق الخليجية. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نستضيف معنا اليوم المحلل العقاري الأستاذ سليمان الدليجان للتحدث أكثر حول جديد سوق العقار في دولة الكويت. أستاذ سليمان، نرحب بك في حلقة اليوم المؤشرات وأسواق.
2: حياك الله. يا هلا بك.
0: الله يحيي أستاذ سليمان. ما الجديد في سوق العقار الكويتي سواء السكني أو الاستثماري؟
2: نعم، بالنسبة حق السكن الخاص، أرقام وزارة العدل من تاريخ 20/6 إلى تاريخ 2/7 اليوم، تم بيع تقريبا حدود هالفترة الأسبوع هذه أو العشرة أيام، تم بيع تقريبا 21 بيت في المطلع. هي نسبة ليست بسيطة كفعة، الأسباب في ذلك كثيرة. يمكن الناس ترغب في بيع والاقتراب يعني لشراء بيوت أقرب من منطقة هناك، أو يمكن فرصة، أو يصير في ورثة أو كذا، في أسباب كثيرة عديدة. فيعني مو بالضرورة تعطي إشارة لأن المنطقة مثلا أسعارها نازلة ولا كذا، لأن السكن الخاص كله بشكل عام في انخفاض من خلال فترة تقريبا السنة أو سنة الأخيرة. أيضا في صفقة تمت في مدينة الكويت، قسيمة تجارية بحدود تقريبا 19 مليون دينار المتر، بحدود 11750 دينار، وهو سعر المتر المتداول حاليا تقريبا داخل مدينة الكويت. تلقى سائم تجارية التي تقع على الشوارع الرئيسية، تتراوح بحدود 11000 أكثر أقل حسب المساحة وحسب هي اللي تم بيعها، مساحتها 680. أيضا تم بيع أرض في قرطبة مساحتها 500 متر بسعر 520000، والملاحظ أن سعر بالذات هذه قرطبة كان سعرها تراوح بحدود 626، تم بيعها ب 520. أيضا اليوم صار في مزاد، تم بيع قسيمة في الأندلس مساحة 625 اللي كانت تداول تقريبا بحدود 600000، تم ترسية مزاد بحدود 530000، انخفاض العادل تقريبا 10% أو 12%. بالنسبة حق القسائم التجارية، ما زالت هي القطاع الاستثماري بالكويت اللي هو يحتوي على شقق ومحل واحد بشكل عام. بالكويت هو اليوم الحصان الضابح أو الحصان الأسود بالسوق، ما زال عليه الطلب، لكن الكلام أيضا يدور من جانب آخر أن هناك توجه لرفع سعر الفائدة خلال فترة السنة هذه مرتين أو ثلاث مرات. إن صدق الخبر، هذه ستؤثر نسبيا على العقار الاستثماري، لأن الناس النسبة اللي تداول بالسوق اليوم بكعاد سنوي في العقار الاستثماري تراوح بين 6 إلى 7%، فإذا تم رفع الفائدة حيث أن الوديعة تعطي مثلا 4.5 ولا 5، ستكون منافسة لمن يريد أن يشتري العقار الاستثماري، خصوصا العقار الاستثماري النسب اللي أن تداول بين 6 و7% هي ليس نسب صافية، في وراها أيضا مصاريف.
0: نعم.
2: بينما أيضا في جانب ثاني أنه سيكون في هناك ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستثمرين في السوق.
0: أكيد. نعم أستاذ سليمان، كما تفضلت يعني إلى ماذا تعزو انخفاض، كما تفضلت بذكر الأرض أو القسيمة في منطقة قرطبة انخفاضها يعني، وأيضا الأراضي كم بلغت في المطلع؟ هل هي أيضا بيعت؟
2: ما قاعد تباع أراضي، هي قاعد تباع بيوت.
0: انخفاض منخفضة بالأسعار أم؟
2: طبعا أكيد. هو عموما سألتين أول سؤال ليش قرطبة، هو الموضوع ما يختص في قرطبة، يختص في السوق. سكن كل اللي تقريبا صار لنا سنة أو 18 شهر، تقريبا سنة ونص، الأسعار ليست بارتفاع، انخفاض مع ركود، انخفاض مع ركود. اللي يقدر الانخفاض يتراوح من منطقة لمنطقة من 10

25%. هذا مو معناه احنا ما تم بيع قسائم باكثر من 25% انخفاض. والدليل قبل سنتين تم بيع 750 متر في ضاحية عبد الله السالم 1,800,000. قبل 3 ايام باعوا نفس المساحه 750 متر شارع واحد 1.25 مليون. نتكلم عن انخفاض اكثر من 20%. الاسباب في ذلك عديده، يعني في ناس يمكن ورثه مستعدين على البيع، في ناس

0: تفاؤلي، إنما هو بالأرقام واضح أن السوق السكني ليس بارتفاع قادم متوقعين عليه. يمكن بعض المواقع المميزة في الشكل عام للمناطق خصوصا قليلة الأرض،
1: نعم.
0: ملاحظ أن قاعد تباع بأسعار مو أقل من سعر السوق، بالعكس يمكن أسعار عالية شوية لأن مواقعها تكون مميزة.
1: كان معنا الخبير العقاري الأستاذ سليمان لدليجان في فقرة العقار الكويتي، شكرا جزيلا لك. ونعود بكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ومعنا من الطرف الآخر المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقة اليوم.
2: أرحب فيك أختي سعاد أستاذ المستمعين الكرام، هلا
1: وسهلا. أهلا فيك. يعني أستاذ علي، استهلت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها اليوم في المنطقة الخضراء، لكنها عاودت إلى المنطقة الحمراء، وأيضا الآن نشهد لها تذبذب، كيف تقرأ أداء المؤشرات اليوم؟
2: اليوم حقيقة الأداء جيد نوعا ما. رأينا اليوم مجموعة أسهم خصوصا أسهم السيولة تتداول المنطقة الحمراء الخضراء عفوا، عمليات شراء واضحة، أيضا تنقل أو تبديل مراكز على بعض الأسهم واضح، أيضا هناك ضغط أقل على الأسهم القيادية من مقارنة مع جلسات هذا الأسبوع أو حتى الأسابيع الماضية. اليوم لا يوجد يعني ضغوطات واضحة على الأسهم القيادية، لذلك وإن اختلفت المؤشرات أو ألوان المؤشرات، ولكن الأداء العام برأيي الشخص المتواضع أو من خلال متابعتي أن هناك عمليات شراء وعمليات دخول، عمليات بناء مراكز واضحة على أسهم كأسيكو وكالصفات اليوم، كأركان إيبا، بيوت تنظيف، يعني مجموعة كبيرة، الصالحية، يعني مجموعة كبيرة حقيقة من الأسهم، ترولي الآن كويتية، نعم. تسجل ارتفاعات كبيرة، الشعيب الورقية، هذه الأسهم تسجل ارتفاعات، بعض هذه الأسهم أيضا ارتفاعات كبيرة وبسيولة كبيرة، بينما في المقابل نجد الأسهم المتراجعة أيضا بكميات أو بسيولة محدودة، عدا سهم الأنظمة شهد اليوم عمليات جني أرباح تراجع الآن ب8%، كان متراجع في منتصف الجلسة أقل من أكثر من ذلك بكثير، الآن عدل بشكل أو بآخر.
1: بحكم أداء يعني أستاذ علي كما ذكرت الأسهم القيادية، كيف تبدو أو يبدو أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة منها اليوم؟
2: اليوم حقيقة الأسهم القيادية يعني على معظمها على ارتفاع، خصوصا نتحدث عن الوطني وبيتك. اليوم الوطني ارتفاع 3 فلوس، أيضا بيتك ارتفاع 2. الأسهم ممكن اليوم تراجع من الأسهم القيادية، أيضا سهم زين كان تراجع واضح كبير بعد الارتفاع الكبير لسهم زين، تجاوز مستوى 600 فلس، اليوم تراجع ب2.5%، 16 فلس أيضا واضح، سهم زين ضغوطات اليوم وجني أرباح. بقية الأسهم القيادية وربع أيضا متراجع، لكن بقية الأسهم القيادية أيضا يبدو لي أيضا تداولاتها أفضل. أسهم الوسط متفاوتة إلى حد ما، هناك تفاوت في الأداء، في معظمها بارتفاعات، في معظمها في بناء مراكز على هذه الأسهم. طبيعي الآن الجميع ينتظر أيضا يعني إعلانات أرباح النصف الأول أو الربع الثاني، ولكن يبدو لي إيجابية هذه الشركات، عمليات شراء على هذه الشركات أو الشركات الصغيرة أكبر خلال هذه الفترة، وواضحة حقيقة للعيان من خلال يعني عندما الشاشة الكبيرة نجد اللون الأخضر هو الغالب، وإن كانت المؤشرات حمراء يبدو لي أن هناك شركات محدودة تؤثر بالمؤشرات، خصوصا سهم الخليج للتأمين الذي في كل مرة يتراجع ويضفي حقيقة سلبية كبيرة على المؤشرات، حيث أنه ارتفع بأكثر من دينار في أحد الجلسات اليوم، وتراجع أيضا التجاري والخليج وأيضا الأنظمة والكوت وأريدو، بالتالي هذه الأسهم هي من أضفت اللون الأحمر، بالرغم من أن تراجعات هذه الأسهم على كميات محدودة،
1: نعم.
2: أو على سيولة محدودة،
1: نعم. يعني مع استكمال دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كابك مع شركة البترول الوطنية الكويتية، كيف يبدو أستاذ علي يعني أداء أسهم
2: الطاقة؟ يعني أداءها جيد من

0: فترة، ومنذ ارتفاع أسعار النفط، ومنذ أيضا حصول بعض هذه الأسهم على أو الشركات على أيضا حصص من حصص من المناقصات من قبل شركات النفط. فبالتالي الأداء إجمالا خلال الفترة الماضية أو خلال فترة هذا الربع الذي انطوى للتو كان أداءها جيد، سواء سينرجي أو بيت الطاقة أو يعني بوبيان بتروكيماويات، هذه ألف طاقة أيضا قد تكون أقل هدأت خلال الفترة الماضية، ولكن هذه هي الشركات الطاقة الرئيسية لدينا. وإلى الآن مؤشرات هذه الشركات إيجابية. طبعا هناك شركات خفضت رأس مال وعادت الهيكلة، بالتالي نرى يعني هم ليس بذات الحجم. أهم هذه الشركات بوبيان بتروكيماويات، وأداء بوبيان بتروكيماويات ممتاز خلال الفترة الماضية.
1: ماذا عن أولى والسور حتى هذه اللحظة؟ يعني
0: أولى والسور شركات خدمات أيضا طاقة، يعني إلى الآن يتداولون باللون الأحمر حقيقة خلال، وأيضا ضغوط كبيرة بعد ما حصل خلال الفترة الماضية ارتفاعهم بشكل كبير جدا. اليوم الأولى متراجعة، ولكن متراجعة بفلس واحد فقط، فلس نقطة مئوية، مستوى 320 فلس، ولكن أيضا تداولاتها جيدة بأكثر من مليون دينار، 3 مليون سهم. السور أقل، يعني أقل زخم على هذا السهم، يبدو لي أنه يعني لا يظهر من الأسهم ذات السيولة وذات الزخم، يتداول بزخم محدود جدا، وبالتالي أيضا عملية حراك هذا السهم تكون سريعة وأحيانا لا تظهر معنا في المنشط. اليوم متراجع، هو 5 فلوس 285 فلس، متراجع 5 فلوس يعني 1.7%، ولكن تداولات كما ذكرت محدودة ب 94 ألف دينار فقط، 332 ألف سهم تداول هذا السهم اليوم.
1: نعم، صدرت إحصائية ببيانات تلخص نشاط مؤشرات السوق خلال النصف الأول من عام 2026، يعني كأنها بيانات منتصف العام، كيف تقرأها يعني أستاذ علي؟ ما وما هي توقعاتك التحليلية لها في النصف الثاني من العام؟
0: حقيقة أولا مؤشرات النصف الأول من العام يعني إيجابية، كان لدينا شهرين في بداية العام سلبيين، ثم بعد ذلك يعني دخل مؤثر الحرب والأجواء الجيوسياسية، ولكن لم يتأثر، بل بالعكس تأثر أسبوع ثم أنهى الشهر على ارتفاع، وكذلك شهر أبريل كان على ارتفاع. أعتقد أن شهر مايو وشهر يونيو المنصرم هما كانوا على استقرار أو على خسائر محدودة ب1%، وأعتقد أن النصف القادم أو النصف الثاني من العام سوف يشهد نشاطا أفضل، بما أن على الأقل الأجواء الجيوسياسية تحسنت كثيرا مقارنة مع الثلاث أشهر الماضية أو الأربع أشهر، شهر مارس أبريل ومايو ويونيو. لذلك يبدو لي أن النصف الثاني سوف يكون أفضل، خصوصا للأسهم القيادية، لأن الأسهم القيادية تأثرت أيضا من يعني تحميلها علاوة المخاطر الجيوسياسية، بالتالي رأينا تراجعات للأسهم القيادية في السوق.
1: وإن كانت يعني أستاذ علي الصورة ضبابية نوعا ما بالنسبة للاتفاق أو من يعني مدى اندلاع مثلا أزمة أخرى أو من هبوطها، كيف يعني على الرغم من ذلك توجد صورة تفاؤلية أيضا، يعني على الرغم من المشهد ضبابي لا يزال ضبابي نوعا ما؟
0: حقيقة المشهد نعم ضبابي، لكن السوق أولا تعود هذا المشهد، السوق أيضا سعر هذا المشهد. المهم في المشهد أن يفتح مضيق هرمز، وهو ما تم إلى الآن، فبالتالي إن بقى على هذا الحال سوف تبقى الأسواق تتداول من خلال يعني عوامل تأثير أخرى، سواء أسعار الفائدة أو حتى عوامل داخلية. فبالتالي أعتقد أن القادم بإذن الله أفضل. أيضا واضح أن العالم لا يستطيع تحمل أسعار نفط مرتفعة بهذا الشكل، لذلك رأينا الضغوطات لفتح المضيق، ورأينا أيضا تدفق النفط بشكل أو بآخر، وهذه من الأمور

0: الإيجابية. ولكن على هذا الوضع الذي تتحدثين عن بأن هناك هدنة وهناك اختراق للهدنة، كل السوق الآن بدأ يستوعب وبدأ يسعر مثل هكذا وضع ضبابي غير واضح.
1: نعم، يعني صدرت أستاذ علي بيانات الوظائف الأمريكية، ولكن توجد أيضا بيانات أخرى للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وفي خضم هذه المناوشات حول مصير أسعار الفائدة ووسط انخفاض أسعار النفط، كيف ترى كل ذلك يعني وتأثيره على الوضع الاقتصادي العالمي؟
0: حقيقة يعني مهم جدا بيانات الوظائف غير الزراعية التي سوف تصدر غدا الساعة 4:30، من أهم البيانات الشهرية في الاقتصاد الأمريكي. بالتالي هي صانع القرار ينتظر هذه البيانات، وأيضا ينتظر بيانات أخرى في منتصف الشهر تقريبا أو تاريخ يوم الأربعاء بالأسبوع الثاني من الشهر، وهي بيانات التضخم تسمى CPI، وهو يعني المستهلك،
1: بيانات التضخم.
0: نعم، مؤشر المستهلكين. فبالتالي أعتقد هذين المؤشرين مهمين جدا لتصور أيضا حركة أسعار الفائدة. وإلى الآن أسعار يبدو لي أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن، ومن الطبيعي أن يكون هناك تحسن بما أن هناك مباريات كأس العالم، وهناك أيضا توظيف جديد لهكذا حدث عالمي. بالتالي أعتقد أن سوف نشهد تشدد، وليس بالضرورة أن يكون رفع أيضا سعر الفائدة، بما أن النفط بدأ ينخفض خلال الشهر الماضي شهر يونيو. فأعتقد أن سوف يبقى صاحب القرار يعني حقيقة حائرا، بالتالي عندما يحتار لا يقير في القرار، يثبت أسعار الفائدة، وهو ما قد يحصل خلال الفترة الماضية.
1: نعم، كان معنا المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي، كان معنا من تداولات سوق بورصة الكويت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله يوم الأحد المقبل. دمتم في أمان الله ورعايته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التربية بنجاح خطة أداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني.

وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة ستحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية لبيروت. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. وروسيا تشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى هي الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، مقدرا سموه رعاه الله الجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات، وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية أسهمت في تيسير أداء الطلبة والطالبات للاختبارات بكل سهولة ويسر، راجيا سموه حفظه الله لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، مشيدا سموه بالجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات، وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، متمنيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانويات العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسبا عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما هيأته لهم أسرهم من بيئة دراسية مناسبة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المستحق، راجيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح ونجعلهم قرة عين لأهليهم. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026.

26 ضمنها سموه خالصة تهاني بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسبا عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما وفرته لهم أسرهم من جو دراسي ملائم ساهم في إحراز هذا التفوق المستحق، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. ونتحول إلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اليوم اجتماعات مفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. وأضاف الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة. بدورها أكدت باكستان التي تلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران منذ أشهر أن الجانبين أحرزا تقدما إيجابيا فيما يتعلق بمناقشة مذكرة التفاهم في المحادثات التي جرت عبر الوسطاء في الدوحة، كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد يوم 9 من شهر يوليو الجاري. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أنها لا تزال في مراحلها المبكرة. وأضاف فانس في تصريحات للصحفيين أن المفاوضات تركز حاليا على القضايا المطروحة على جدول الأعمال قبل الانتقال إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق واشنطن. وبدوره ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن الإفراج عن دفعة أولى من أموال إيرانية مجمدة ومحتجزة في قطر. ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن مبلغ 3 مليارات دولار لن يحول إلى إيران نقدا، موضحا أن البنك المركزي الإيراني سيتمكن من استخدامه لشراء سلع إنسانية على أن يأتي جزء منها على الأقل من السوق الأمريكية. وفي الوقت نفسه حذرت الولايات المتحدة إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن المبلغ التي أن المبالغ التي يمكن أن تجنيها من بيع النفط بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من فرض الرسوم. وفي المنام قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها قادت حوارا أمنيا إقليميا استضافته قوة دفاع البحرين بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة في المنطقة. وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمشاركون في الحوار الأمني التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. وإلى جديد التطورات على الساحة اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن توجه لبنان إلى التفاوض مع إسرائيل جاء بإرادة سيادية مستقلة. وشدد عون على أن الدولة تفاوض باسمها ولا تسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنها، مؤكدا أن المادة 13 من مسودة اتفاق الإطار لا تمنع لبنان من رفع دعاوى على إسرائيل، بل تنص على تعليق أي إجراءات قانونية متبادلة في المحافل الدولية إلى حين انتهاء المفاوضات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة لن تتراجع عن حصر السلاح في يد الدولة. وقال سلام أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على ضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يعد اتفاقية أو معاهدة، وإنما يهدف إلى وضع إطار موجه للمفاوضات وتحديد مسارها وصولا إلى اتفاق محتمل.
وإلى بيروت وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم في زيارة للبنان، هي الثانية له إلى هذا البلد المجاور. من المقرر أن يلتقي خلالها بمسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتأتي زيارة الشيباني في وقت أكدت دمشق أنها لا تسعى إلى تدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في لبنان. وإلى جديد قطاع غزة، حيث وجهت حركة حماس دعوة عاجلة إلى جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. وأكدت الحركة أن التهجير يمثل تهديدا مباشرا لمنظومة الأمن القومي العربي وفي مقدمتها مصر. إلى ذلك سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشترك على الورقة المعدلة التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قبل أسبوعين. وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية، فيما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لوقف الحرب وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الشامل. وفي لارنكا اختتمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتماعات مكثفة استمرت يومين، ركزت بشكل أساسي على تمكين اللجنة من تسلم مهامها الحكومية والإغاثية. وناقش المجتمعون ملفات الأمن والحوكمة والأطر المؤسسية التي تكفل الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع معايير المانحين الدوليين. هذا ومن المقرر أن يشارك رئيس اللجنة علي شعث في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل منتصف هذا الشهر في محاولة حاسمة لتأمين التمويل الدولي اللازم لخطط التعافي والإعمار. وفي الشأن السوداني، حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من خطر انزلاق مدينة الأبيض إلى سيناريو مشابه للفاشر. وطالبت المنظمات بهدنة شاملة وغير مشروطة في جميع أنحاء السودان وبتحرك عاجل من مجلس الأمن لوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية، فيما تواصل الأمم المتحدة تصنيف الأزمة السودانية كأكبر أزمة نزوح في العالم. وفي جنيف يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظية بدعم كل من ألمانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 56 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الواسع النطاق استهدف منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، إضافة إلى مطارات عسكرية في مناطق عدة، ردا على هجمات لأوكرانيا على البنية التحتية المدنية. هذا وقد أعلنت روسيا اليوم أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا فجرا على أوكرانيا، نصفها صواريخ بالستية. وقال زيلينسكي إن الأولوية حاليا الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة لهذه الصواريخ البالستية. وفي هذه الأثناء حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبغا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف في وقت مبكر اليوم والذي وصف بأنه الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. وفي تايبي، قال أكبر دبلوماسي أمريكي في تايوان اليوم أن تايوان تحتاج إلى شبكة كثيفة من المسيرات لمساعدتها في درء خطر اندلاع صراع وتوفير الأمن لها. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ إنتاج الطائرات المسيرة بشكل واسع النطاق وتعزيز قدرة العالم

حر على الردع الجماعي. ومن أخبار الطقس، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا. وقال مدير الإدارة بالندب عبد العزيز القراوي أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية حارة مصحوبة برياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التربية بنجاح خطة أداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقيات تهانا لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانويات العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم للمرور في مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. رئيس الوزراء اللبناني شدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية السوري يبدأ زيارة لبيروت. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعات العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. وروسيا تشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى هي الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا هي 11:19 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم تقدم في مفاوضات واشنطن وطهران بوساطة قطرية وباكستانية، حماس تدعو لقمة عربية طارئة وتمهد لتسليم إدارة غزة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، موسكو تصعد عسكريا وكييف تطالب بدعم دفاعاتها الجوية. في جديد المفاوضات أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرا إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. جاء ذلك فيما نقل موقع

0: أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن إن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بين طهران وواشنطن. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. كيف تقرؤون إعلان الوسطاء عن إحراز تقدم إيجابي في أجواء مريحة في مفاوضات الدوحة، وهل يعكس ذلك اقتراب الطرفين من تفاهمات أوسع في سويسرا مستقبلا؟
1: حياكم الله يا أهل المسلم. بالفعل حققت الدوحة أمس اختراق دبلوماسي كبير وأزال اللبس عن مفاوضات سويسرا التي حصلت بها لغط الفاضة أدت إلى هذه الضربات والضربات المضادة وتسببت في تداعيات صعبة في المضيق. وجاءت هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة بوساطة باكستانية وقطرية وأزالت اللبس بكل ما حصل في هذه المفاوضات التي بالفعل كانت يعني عشنا بعد اجتماعات سويسرا في دائرة غموض والعديد من التفسيرات فيما يتعلق تحديدا في المضيق. اليوم الدوحة نجحت في تحقيق اختراق كبير وعودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز وتعافي الأسواق العالمية التي بدأت اليوم تأخذ وضعا جديدا، ويعني حتى فيما يتعلق في إنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتمرير السفن ومرور مرور الآمن لكل سفن الغاز والنفط والسفن التجارية. وأيضا أعلن أن هذا المسار التفاوضي سيتم استئنافه بعد تشييع المرشد بعد أيام قليلة. لذلك نحن أمام انفراجة دبلوماسية كبيرة وتفاهمات، وأعلنها الرئيس الأمريكي الذي عبر عن تفاؤله وأن الأجواء إيجابية وتوصلت الأطراف إلى تسوية نستطيع القول أنها النهائية لعودة الاستقرار في مضيق هرمز.
0: نعم، إذن تسوية شبه نهائية في مضيق هرمز، لكن السؤال هنا هل ما زال مضيق هرمز مع قضية فرض رسوم المرور من خلاله من الجانب الإيراني، هل ما زال يمثل عقدة من نوع ما قد تأتي وتذهب، خاصة بأن إيران تحاول إحياء هذا الموضوع بين حين وآخر؟
1: بلا شك يعني مسألة فرض الرسوم أو حتى ما يسمى يعني رسوم خدمات، هذه الأمور غير قانونية، ويعلم الإيرانيين أنها لا تستطيع الدول أن تدفع تلك الرسوم أو حتى ما يسمى برسوم الخدمات في سبيل المرور من هذا المضيق. لذلك هذه الورقة التي تحاول طهران أن تأخذها في سبيل دعم مسارها التفاوضي هي ورقة ساقطة في عقدة الأمر، والعالم لن يقبل بلا شك وبصوت واحد كل دول العالم حتى الحلفاء فيما يتعلق في الجانب الصيني والجانب الروسي لن يقبل بدفع رسوم على عبور تلك السفن. لذلك اليوم المسار التفاوضي في محادثات الدوحة أزال اللبس، وهذه الأمور التي حصلت بعد يعني اتفاق مذكرة التفاهم في سويسرا وجدنا التفسيرات، واليوم الدوحة أزالت ووسعت دائرة التفاهمات بين الأطراف وأنشأت قناة اتصال حتى يتم يعني السماح بعبور السفن. لذلك اليوم نحن أمام يعني تعافي جيد للاقتصاد. بكل تأكيد الآثار السلبية لن تزول فورا، خصوصا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. هناك أكثر من 61 دولة حول العالم معرضة بشكل مباشر لصدمات أسعار النفط، من بينها 35 دولة تواجه يعني تعرضا وضربات مزدوجة نتيجة إغلاق أو تهديد هذا المضيق. لذلك اليوم العالم يعني لن يقبل أن يكون هناك رسوم لهذه للعبور، والمسار التفاوضي نجح في الدوحة في عقدة الأمر، ورأينا هذا الانعكاس على أسعار النفط في صباح هذا اليوم.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن التفاهمات المبرمة في الدوحة، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم أولي يتعلق بالدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في إطار هذا المسار التفاوضي الذي نتحدث عنه. ما أهمية هذه النقطة بأن تستطيع إيران الاستفادة من 3 مليارات دولار بشكل شراء سلعة أساسية؟
1: بلا شك يعني ضمن يعني

0: نقاط التباحث في محادثات الدوحة هو الإفراج عن الأصول المجمدة للجانب الإيراني لشراء السلع واحتياجات للشعب الإيراني، وتقريبا ما يقدر بستة مليار تم الإفراج عنها اليوم حتى يتم السماح للإيرانيين بشراء المحاصيل، والحديث أيضا عن شراء المحاصيل الأمريكية تحديدا، وهذا الأمر وارد حسب ما صرح به الجانب الإيراني. لذلك التفاهمات المالية نجحت، والإفراج عن الوصول المجمدة قد يساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادية للشعب الإيراني وفتح المضيق، وهذا يؤسس لمرحلة مقبلة سيتم كما قلت قبل قليل ستستأنف هذه المفاوضات بعد تشييع المرشد في طهران. ستكون هناك أيضا أمور كثيرة ونحتاج إلى مسار ومحادثات طويلة، لذلك الطريق طويل في هذه المباحثات. ما يهمنا في الخليج اليوم هو إعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز ليتم استقرار أسواق العالمية والتمهيد لتعافي اقتصادي تدريجي.
1: نعم السيد الكريم، ما دمنا نتحدث عن تفاهمات تحتاج وقتا وأريحية وأجواء إيجابية وغير ضاغطة للتنفيذ، كان هنالك أيضا تفاهم بإبقاء الوضع هادئا خلال الأسبوع المقبل على الأقل بما يسمح بإحراز تقدم في تنفيذ بنود المذكرة ومواصلة النقاشات الفنية بين الأطراف المعنية. ما أهمية المحافظة على الهدوء يعني الميداني والهدوء في مضيق هرمز تحديدا؟
0: بلا شك من الأمور الرئيسية التي تعزز وتساهم في بناء يعني مفاوضات وجلسات مباحثات مهمة، رغم أن ما يحصل في طهران أمر مختلف، هناك يعني منتسام داخل المفاوضين الإيرانيين، ووجدنا حتى مسألة قطع التلفزيون الرسمي الإيراني بث مقابل رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين محمد باقر قريباق. هذه كانت يعني رغم أن هذه الحلقة مسجلة في حلقة الأمر ولكن تم قطعها، وهي رسالة يعني تؤكد أن هناك انقسام داخل النظام الإيراني. لذلك هناك يعني مباحثات ومسار التفاوض صعب جدا، تحتاج يعني الدول أن تكون هناك يعني كلمة واحدة من الجانب الإيراني، وما يقوم به اليوم يعني التركيز مع الأسف من الجانب الإيراني وأنه يحافظ في هذه المفاوضات على بقاء النظام أكثر مما يفكر في مستقبل الدولة الإيرانية، وهذا هو الأمر الخطير في هذه المفاوضات، التركيز على معركة الحفاظ وبقاء النظام بعيدا عن التفكير في مستقبل الدولة الإيرانية والانفراجة الاقتصادية للشعب الإيراني.
1: نعم شكرا جزيلا للدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. طالبت حركة حماس جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة وعاجلة لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع اختتام اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتماعاتها الدولية في قبرص لترتيب ملفات الحوكمة والإعمار وتسليم الفصائل الفلسطينية ردها النهائية على ورقة ميلادينوف المعدلة، وسط استعداد حماس للتخلي فورا عن حكم القطاع في وقت يواصل فيه الاحتلال عرقلة عودة اللجنة ميدانيا ويواصل تسأل عسكرية.
2: وجهت حركة حماس دعوة عاجلة إلى جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أنه يمثل تهديدا مباشرا لمنظومة الأمن القومي العربي وتحديا سافرا لإرادة الدول العربية كافة وفي مقدمتها مصر. هذا التحذير الفلسطيني لم يأتي من فراغ، بل تزامن مع خطوات الاحتلال الإسرائيلي العملية على الأرض لتدمير مقومات الحياة في القطاع لدفع السكان قسرا نحو الرحيل، مدعوما بتصريحات علنية لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد فيها التزام حكومته بتطبيق خطط لتشجيع مغادرة الغزيين. وفي مؤشر على المساعي السرية لتمرير المخطط، كشفت القناة 13 العبرية عن صدور تعليمات للأجهزة الأمنية والموساد بالتخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية والتحايل عليه في الإشارة إلى خطة التهجير. وعلى جبهة الحراك السياسي لإدارة المشهد غداة وقف الحرب، اختتمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتماع

0: اجتماعات مكثفة استمرت يومين في مدينة لارنكا القبرصية. الاجتماع الذي عقد مع مجلس السلام وجهات دولية وبمشاركة الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف ومؤسسه توني بلير، ركز بشكل أساسي على تمكين اللجنة من تسلم مهامها الحكومية والإغاثية. اللجنة عرضت أيضا نتائج مباحثاتها السابقة في القاهرة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وناقش المجتمعون ملفات الأمن والحوكمة والأطر المؤسسية التي تكفل الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع معايير المانحين الدوليين. ورغم جهوزية اللجنة لإدارة قطاع ومعابره، إلا أن موقف الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل حجر العثرة الأبرز، حيث أكد مسؤول في اللجنة لوسائل الإعلام أن تل أبيب لم تعطي أي إشارة موافقة، بل وتتعمد تعطيل دخول اللجنة إلى غزة أو استلام مهامها الحكومية بما في ذلك إدارة معبر رفح. وفي خطوة سياسية لافتة تدفع باتجاه الحل، سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشترك على الورقة المعدلة التي قدمها ملادينوف قبل أسبوعين، وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية. كما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لوقف الحرب وإلزام إسرائيل بالانسحاب الشامل، معربة عن أملها في أن يكون بدء وصول قوات الاستقرار الدولية تمهيدا لتطبيق خطة الفصل وحماية المدنيين من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للهدنة منذ أكتوبر الماضي. ومع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وتوسيع السيطرة العسكرية على الأرض، تتجه الأنظار إلى 14 من يوليو الجاري، حيث من المقرر أن يشارك رئيس اللجنة علي شعث في اجتماعات الاتحاد الأوروبي ببروكسل في محاولة حاسمة لتأمين التمويل الدولي اللازم لخطط التعافي والإعمار.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من غزة السيد محمد الصانوري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. هنالك دعوات خطيرة لتهجير سكان غزة، على إثرها تقدمت حماس بطلب عقد قمة طارئة وعاجلة في جامعة الدول العربية، فماذا بإمكان جامعة الدول العربية أن تفعل جراء هذه الدعوات التي ليست بجديدة، هي تغيب ثم تعود بأشكال وبأثواب جديدة، الآن ربما تسميه إسرائيل في خطتها عبور حر حتى يعني تحمي نفسها من أي قوانين دولية.
2: في الحقيقة الجامعة العربية بإمكانها أن تتبنى موقف جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية التي أيضا أكدت على موقفها الثابت برفض التهجير، وحقيقة قامت بهذا الوضع بشكل كامل خلال الضغوطات التي كانت نتيجة حرب الإبادة التي ما زالت فصولها تتواصل وإن كانت خفتت عما كانت سابقا، لتبني الموقف المصري والموقف الأردني والدعوة التي جاءت من حركة حماس بهذا السياق في ظل استشعار الخطر الكبير. هذا يؤكد بأن هناك إمكانية لإجهاض هذا المخطط الخطير الذي يسعى الاحتلال بكل ما أوتي من قوة لتنفيذه في قطاع غزة، وبات ينسحب أيضا في مناطق كثيرة في الضفة الغربية، لكن القطاع الآن بدأوا يجملون قضية المسميات بدل التهجير، العبور الحر، التنقل الحر، والحركة الثالثة، يعني كلها مسميات تأتي في ذلك. وأريد أن أؤكد على قضية أخرى بأن إسرائيل في هذه المرحلة وضعت البنى التحتية من أجل هذا الموضوع بشكل كبير، والدليل على ذلك أنها استخدمت ما يسمى برئيس صوماليا لاند الذي أقامت معه علاقات دبلوماسية، وهي الدولة الوحيدة التي تقيم مع هذا الإقليم علاقات دبلوماسية، والذي افتتح سفارة في مدينة القدس كمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتريد أن تقوم بعملية تهجير بهذا الشكل إلى تلك المنطقة ومناطق أخرى تم الكشف بالنقاب عنها في شهر مارس آذار الماضي في وسط إفريقيا. يعني الموضوع لا يتوقف قيد أنملة من قبل الاحتلال بما يريد أن ينفذه في منطقة قطاع غزة، والذي بات الآن يترجم بشكل أو بآخر بما يجري أيضا بالضفة الغربية. فانعقاد قمة عربية طارئة في هذه الفترة وتبني المواقف الحادة التي كانت من مصر والأردن بتقديري قد تؤتي أكلها في إطار المواقف العربية التي تساند القضية الفلسطينية.
1: نعم، لعل اللجوء إلى منظمة عربية، منظمة جامعة الدول العربية كنقطة أولى للانطلاق منها وحمل هذا الملف إلى

0: منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية قد يكون فعالا جدا، خاصة في ظل يعني تبني عدد كبير من الدول العربية للقضية الفلسطينية. دعنا نذكر بالمآسي والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن يعني تم إحصاء استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألف فلسطيني، أيضا مع وجود 60 مليون طن من الركام. كل ذلك يمهد، وهي عملية ممنهجة ومنظمة من الاحتلال الإسرائيلي لإثراخ قطاع غزة ولتهجير سكانه. كيف نستطيع أن نقرأ المشهد جراء هذا التنظيم الذي يبدو مقصودا ومتعمدا لإثراغ السكان ولجعله مكانا لا يصلح للعيش، وبالتالي التهجير منه والاستيلاء عليه؟
1: وأنا أريد أن أزيدك من الشعر بيت بما صدر من تصريح عن ما يسمى بمجلس السلام بأنه لن يكون وجود للأونروا في غزة الجديدة. هذا تأكيد ودليل آخر على الخطة والهدف الذي يتم يعني تنفيذه بشكل أو بآخر بعملية تفريغ القطاع من السكان في ظل صعوبة الحياة القاسية التي يواصلها المواطنون بمواجهة كل التحديات التي تفرض عليهم من الحصار وعدم إدخال كل المساعدات والمتطلبات للحياة اليومية. الحياة لا تطاق في قطاع غزة بكل معاني الكلمة، وهذا ما يؤكده السكان وكل من يصل إلى هناك من المنظمات الإنسانية التي أيضا ما لا يقل عن 36 منظمة منعت أيضا من العمل فيها في قطاع غزة من أجل يعني مواجهة هذا التحدي القاسي. فلهذا السبب ضرورة والإسراع في أن يكون هناك مواقف فعلية مترجمة على أرض الواقع لمنع التهجير وتخفيف حدة ووطأة الوضع الخطير الذي يعيشه سكان قطاع غزة، سيكون له انعكاسات إيجابية هم على إجهاض أي مخططات تستهدف القطاع، وأيضا إعادة إحياء إعادة إيجاد سبل الحياة الكريمة لمواطني قطاع غزة الذين يستحقون أن يعيشوا بكرامة وإنسانية التي يحاول الاحتلال أن يختطفها منهم.
0: نعم، ويبدو بأن الوقت أيضا قصير وضيق، لكن كيف تقرؤون إعلان حركة حماس عن جاهزيتها الكاملة والتلقائية للتخلي عن حكم غزة مدنيا وأمنيا؟ هل من الممكن أن يكون ذلك سحبا لذرائع الاحتلال الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب وبشأن السيطرة على قطاع غزة وكل هذه الأطماع المكشوفة؟
1: حتى لو كانت حماس تريد أن تفرض ذلك، الاحتلال سيخلق ذرائع جديدة من أجل أن يبرر عملية وجوده في قطاع غزة وعملية الاستمرار داخل القطاع. مهما قدمت من يعني استجابات للمطالب الدولية بتقديري بأن الاحتلال لن يقف عند حدود هذه القضايا وسيستمر في ذلك. انظري في الضفة الغربية، هناك كل المتطلبات التي تتعامل فيها السلطة مع اتفاقيات موقعة الاحتلال أجهضها وسن قوانين تجهد كل ذلك. فلهذا السبب المواقف المساندة عربيا ودوليا وإقليميا وفق قرارات شرعية دولية هي التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية بإنهاء هذا الاحتلال. الجذر المشكلة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد الصانوري الكاتب والمحلل السياسي من غزة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في انتخابات تشريعية تعد الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية في مارس 2026.
3: ينتخب الجزائريون اليوم أعضاء المجلس الشعبي الوطني في انتخابات تشريعية تعد الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية في مارس 2026 وما تبعها من تعديل لقانون الانتخابات واعتماد قانون جديد للأحزاب السياسية. ويتنافس المرشحون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني موزعة على 77 دائرة انتخابية، منها 69 دائرة داخل الجزائر وثمان دوائر مخصصة للجالية الجزائرية في الخارج وفقا للتوزيع السكاني. وتستمر الولاية البرلمانية 5 سنوات ما لم يحل المجلس قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام الدستور. كما تتنافس في الانتخابات النيابية في الجزائر التي تجرى اليوم 739 لائحة، منها 613 تقدمت بها الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى 125 لائحة مستقلة ولائحة واحدة للتحالف بين حزبين سياسيين. وتتركز المنافسة في الانتخابات النيابية في الجزائر

بين 6 أحزاب سياسية رئيسية مرشحة لتقاسم متفاوت لمقاعد البرلمان. 5 من هذه الأحزاب من قوى الحزام الحكومي، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل المرشح لأحداث مفاجئة وتقدم انتخابي، وحزب صوت الشعب، وحركة البناء الوطني، والتي تلقت ضربة مؤثرة بعد إسقاط لائحتها في العاصمة ذات المقاعد 31. ويضاف إليها حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية المعارضة والمرشحة للحفاظ على حصتها من المقاعد بالنظر إلى أداء كتلتها النيابية في البرلمان السابق وخوضها حملة انتخابية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران تراهن على المفاوضات لتجنب ما لا تحمد عقباه، هدى الحسيني. غزة والضفة، إلى أين يقود التصعيد؟ عماد عبد الرحمن. قمة أنقرة ومستقبل الناتو، مفتاح شعيب. وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قالت فيها الكاتبة هدى الحسيني: تدخل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة بالغة الحساسية وسط محاولات للتوصل إلى اتفاق، لكن المؤشرات لا توحي بأن الطريق أصبح سهلا. وكتبت تحت عنوان: إيران تراهن على المفاوضات لتجنب ما لا تحمد عقباه.
2: فالتباين بين مواقف الطرفين ما زال كبيرا، كما أن الملفات المطروحة لا تقتصر على البرنامج النووي، بل تمتد إلى نفوذ إيران الإقليمي وأمن الملاحة في الخليج ومستقبل العقوبات الاقتصادية.
1: وخلصت الكاتبة إلى أنه على رغم استمرار المحادثات، فإن فرص نجاحها الكامل ما زالت غير مضمونة، فأي حادث أمني كبير سواء في الخليج أو لبنان أو البحر الأحمر قد يعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة العسكرية خلال ساعات، كما أن استمرار نشاط الجماعات المسلحة يجعل احتمال اندلاع أزمة جديدة قائما في أي وقت. وأضافت:
2: تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة، فإذا نجحت المفاوضات في تحقيق خطوات ملموسة فقد تشهد المنطقة فترة من التهدئة النسبية، أما إذا تعثرت أو انهارت بسبب حادث أمني أو خلاف سياسي فإن الشرق الأوسط قد يدخل جولة جديدة من عدم الاستقرار، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: في صحيفة الرأي الأردنية قال الكاتب عماد عبد الرحمن: غزة المحتلة، الجرح النازف الذي لم يتوقف فيها القتل والتدمير رغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال تعاني من تداعيات حرب مدمرة خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، في وقت تتصاعد فيه عمليات الاقتحام والاستيطان والعنف العنصري، بما يهدد بإعادة تغيير الواقع الفلسطيني على الأرض بطريقة يصعب تغييرها مستقبلا. وكتب تحت عنوان: غزة والضفة، إلى أين يقود التصعيد؟
2: القطاع رغم الهدنة التي أعلن عنها قبل عدة أشهر لا تزال الأوضاع فيه هشة، إذ تتواصل العمليات العسكرية والغارات المتفرقة لجيش الاحتلال وسط سقوط يومي للضحايا، مع استمرار معاناة الفلسطينيين الذين يكادون لا يجدون قوت يومهم، ولا يقل الحال سوءا في الضفة الغربية المحتلة، إذ تتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد مع استمرار الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات وازدياد نشاط المستوطنات والاعتداءات المرتبطة بها.
1: وخلص الكاتب إلى أن القضية الفلسطينية الغائبة تقريبا عن المسار السياسي إلا ما ندر تقف الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فالجهود الدولية ما تزال عاجزة عن فرض حل دائم في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه جميع قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي غياب أفق واضح لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. وأضاف:
2: إن المنطقة تحتاج إلى تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات الإدانة ويتجه نحو خطوات عملية تضمن

0: وقف التصعيد وإطلاق عمليات سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. فالقضية الفلسطينية لم تعد مجرد أزمة إنسانية أو نزاعا سياسيا عابر، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على فرض العدالة وصون القانون الدولي.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب مفتاح شعيب: ثمة مؤشرات كثيرة تؤكد أن

0: التقليدية تتحدى ما يمتلكه من ترسانات فائقة التقدم وموازنات طائلة لا سابق لها في التاريخ، لكنها باتت تفقد ريادتها في حروب المستقبل، وكتب تحت عنوان قمة أنقرة ومستقبل الناتو:
1: الظروف الدولية المستجدة على حدود الناتو لم تعد طبيعية، وعلى الرغم من هالة السطوة التي يحيط بها نفسه ويسبقها على دوله، باتت قوة الحلف تتآكل أمام تحولات مرعبة ومستجدة، تطورات تدل على أن التحديات المقبلة تبدو أكثر تعقيدا، وقد تتهاوى أمامها كل النظريات والاستراتيجيات الدفاعية المتوارثة منذ نحو 8 عقود.
0: وخلص الكاتب إلى أن مع التوسع الجغرافي للحلف وتفاقم التهديدات استجدت أمام دولهم معضلات معقدة، منها تباعد الرؤى السياسية والانقسامات الداخلية حول أولويات الأمن والموازنات الفلكية، وتفاقمت كلها مع عودة الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض، إذ تباينت مواقفه مع مواقف زعماء الحلف. فبينما تنظر العواصم الأوروبية إلى الحلف بوصفه مظلة أمنية يتبنى ترامب مقاربة حسابية تخضع الالتزام ببند الدفاع المشترك بدفع الأعضاء حصصهم المالية ورفع الانفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي، وأضاف:
1: في ظل هذا المأزق المتعدد المستويات ستنعقد قمة أنقرة التي ستكون منصتها اختبار عسيرة ومحطة إجبارية لإعادة ضبط البوصلة أو مواجهة المجهول بما يحمله من تفكك وانقسام، وقد يقوده ذلك إلى موت دماغي فعلي كما توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل سنوات.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت اليوم ومواقف رئيسي الجمهورية والحكومة من اتفاق الإطار عناوين استأثرت باهتمام الصحف الصادرة في بيروت. صحيفة الديار عنونت: عون لبنان لم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا. أيضا في الديار: بري للديار، أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعدا. انسحاب متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله من الدولة. صحيفة الجمهورية عنونت: واشنطن، نريد إنجاح الاتفاق، رسائل وعقوبات عربية وأمريكية لحماية الإطار. صحيفة نداء الوطن عنونت: من هرمز إلى لبنان، الدوحة تفتح خرائط التسوية، الرئيس جوزيف عون، الشارع خط أحمر. صحيفة اللواء عنونت: عون وسلام، اتفاق الإطار ليس معاهدة والانسحاب خلال أيام. صحيفة النهار عنونت: مراكز النازحين إلى زوال تدريجي. أيضا في النهار: الشيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقيا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

ما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت في هجوم وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين، بعدما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مبانية سكنية في هجوم من وصفته روسيا بأنه رد على هجمات استهدفت بنيتها التحتية المدنية في الآونة الأخيرة. وتعليقا على هذا الهجوم، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترخيصا من واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعات كييف الجوية، في حين توعد الاتحاد الأوروبي بفرض

0: عقوبات إضافية على موسكو. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة لندن السيد عادل درويش، المراقب والصحفي البرلماني والمحلل السياسي. أهلا بكم. في البداية، ما هي الرسائل السياسية والعسكرية التي تود روسيا إيصالها من خلال هذا الهجوم الموصوف بأنه الأعنف؟ لعل ذلك غريب لأنه يترافق مع كلام بوتين في الآونة الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة، عن أنه مستعد للذهاب إلى طاولة المفاوضات.
1: وطبعا ده مقصود بعدة رسائل. أهم رسالة للرأي العام الداخلي في روسيا، لأن الرأي العام الداخلي في روسيا لاحظ الآن أن ما يسمى بالعملية العسكرية المحدودة التي أسماها الرئيس بوتين بغزو أوكرانيا أصبحت تصل إليهم. رأينا كانت خطاتي ذكرتي الهجوم بالدرونز والسيارات والصواريخ، وهو ما نسميه الآن أو نسميه العسكريون الجيل السادس من الآلات الحربية والمعدات العسكرية. هذه وصلت إلى داخل روسيا، هجوم على المطار الروسي، هجوم على محطات توليد الكهرباء، هجوم على القرم وموانئ القرم الذي الآن تقريبا منع، أو الأسطول الروسي غير قادر على إيصال المعونات إليها. فهناك أساس لدى الشعب الروسي أن الحرب تغير الداخل. في هذه كانت رسالة قوية في الرد. الرسالة الثانية كانت طبعا موجهة إلى الأوكرانيون أنفسهم، أننا ارتبطوا البنية التحتية المدنية، ونحن أيضا نضرب البنية التحتية المدنية، وأيضا موجهة إلى العالم الخارجي. لكن أعتقد أن هناك يعني جانب سلبي في الرسالة، مثل ما ذكرت في المقدمة أن الأوكرانيين يطلبون المزيد من الصواريخ العارضة مثل الباتريوت والصواريخ المضادة للصواريخ والمسيرات. فهذا الهجوم الأخير سيشجع، أو على الأقل سيدعم من مطلب الرئيس زيلينسكي أن يكون هناك يعني أذن متعاطفة مجتمعة في واشنطن، إلى جانب طبعا القرارات التي اتخذتها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هذه المسائل الأساسية. أما من الناحية العسكرية الخالصة، فهذا يدل على أننا مثل الحرب العالمية الأولى، رغم أننا في الجيل السادس من الحروب الآن، أننا مثل الحرب العالمية الأولى، أنه في جمود لا تقدم، لا يتقدم أي من الطرفين إلى نهاية حاسمة لإقناع الآخر بجيوش لنهاية المفاوضات. وهذا أيضا يثبت أن ربما عبد الرئيس بوتين كان مجرد نوع من العلاقات العامة الدبلوماسية وليس عرضا جادا للتفاوض.
0: نعم، إذا نتوقف عند هذه النقطة ونتوسع فيها. أنت تقول سيد الكريم بأن هذا التصعيد العسكري يدل على جمود المسار التفاوضي. نحن نعرف بأن جهود السلام الأمريكية فشلت حتى الآن في التوسط ما بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، هكذا تم تصنيفه. إذا هذا الجمود إلى أين سيؤدي؟ هل سيؤدي إلى موجة تصعيد مستمرة وإلى تصاعد استخدام الأجيال الجديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية كما ذكرت لنا؟
1: للأسف الإجابة نعم. لماذا؟ أولا لانشغال الرئيس ترامب، وكما يعلم المستمعين الأعزاء الأغطيات الشاملة لراديو الكويت، أن الرئيس ترامب يعني انشغاله بأمور ما تكون فترة قصيرة كي يقدم نوعا من النتائج الإيجابية للناخب الأمريكي. ومن شهر بصراع مع كوبا، بعد فنزويلا، بعد إيران والشرق الأوسط، بعد العمليات في غزة والضغط على إسرائيل لإيقاف قصف جنوب لبنان وما إلى ذلك، هو مشغول بعدة أمور. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا يبدو أن هناك جديد على الأرض، أي أن ما تريده موسكو وما يريده زيلينسكي في أوكرانيا هو أمران متباعدان تماما. يعني لا يوجد نوع من الأرضية المشتركة مثل ما حاول المفاوض الروسي من قبل، ولم نرى أي تقدم في المفاوضات التي ليست هي مفاوضات مباشرة. إلى أن يتمكن الرئيس ترامب من تغيير مفكره، نوع من الضغط المباشر على روسيا وعدم السماح بالبيع على الغاز الروسي والبترول الروسي وما إلى ذلك، لن نرى أي تقدم في المفاوضات، وللأسف ستظل الوضع جامدا كما حدث في الحرب العالمية الأولى.
0: نعم، لعلنا نود أن نقف أكثر حول نوعية هذا التصعيد ما بين روسيا وأوكرانيا. يعني برزت في هذه الموجة الأخيرة القنابل الانزلاقية، ربما نسمع عنها بشكل حديث ولم نسمع عنها سابقا. في السابق كان الهجوم يرتب من خلال صواريخ، ومن ثم انتقل إلى المسيرات، الطائرات المسيرة، أما الآن إلى القنابل الانزلاقية التي يعني توصف بأنها مؤثرة في موازين المعركة، فهي تجمع بين انخفاض التكلفة والقدرة التدميرية العالية، واستخدمتها روسيا في ضرباتها الأخيرة على كييف. ويبدو بأن أوكرانيا تسعى إلى أن تطور قدراتها في ذات السلاح بالقنابل الانزلاقية. فكيف نستطيع أن نقرأ مستقبل التصاعد وتنوع استخدام الأسلحة، خاصة في ظل الدول الجوار، الدول المجاورة؟ بولندا على سبيل المثال بالأمس فعلت دفاعاتها الجوية خوفا من أي يعني من أي آثار قد تصيبها. كل ذلك يثير مخاوف الدول المحيطة وقلق بالطبع.
1: نعم، توقف عن الجيل السادس من الأسلحة، وأنا لست من أصحاب نظرية المؤامرة، لكن على الأقل هناك المراقبون في البلدان التي تشتريها، وهناك صناعات سلاح جديدة. كان هناك نقاش في البرلمان هنا في اليومين الماضيين حول ميزانية الدفاع، ورأينا كيف استقال وزير الدفاع، وهذا أدى إلى نهاية فترة رئاسة رئيس الوزراء ستارمر بالتحديد حول الدفاع وحول إنتاج أسلحة جديدة. أي أن هناك حديث في العالم كله حول مقاومة الأسلحة والنوعية الجديدة من هذه الحروب. طبعا يعني كما قلت أنا لست من أصحاب نظرية المؤامرة، لكن الشبكة الكبيرة المستفيدة من التجارة ومن صناعة السلاح تجرب أسلحة جديدة. الحرب الأوكرانية الروسية أثبتت أن عنصرا هاما في الحروب السابقة وهو الديموغرافيا أو الثقل السكاني وثقل عدد السكان الذي كان دائما يميل كفة الميزان لصالح البلدان الكبيرة القوية كروسيا في مواجهة بلدان أوكرانيا. نوعية الأسلحة الجديدة أثبتت طبعا أن هذه النظرية لم تعد صالحة في الحروب الجديدة. روسيا حتى أسابيع قليلة كان لا يزال تكتيكها العسكري الحربي مبني على الجيل الخامس من الأسلحة، لكن هذا ثبت فشل. أيضا روسيا هي الأخرى تجرب هذا النوع من الأسلحة، وكما قلت هناك نقاش هنا في بريطانيا أنه سيكون احتمال الصدام مع روسيا وحلفائها وحديثنا بالتحديد إيران والصين وربما كوريا الشمالية.
0: نعم.
1: على خلال الأعوام السبعة أو الثمانية القادمة.
0: نعم نعم، وكل ذلك يعني هو نتيجة تحولات في تراجع القدرات المدفعية لدى موسكو وكييف، مما أدى إلى لجوئهما إلى الذخائر بعيدة المدى. شكرا جزيلا للسيد عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي من لندن. وسنوافيكم الآن بموجز أنباء الثانية ظهرا. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية السوري يبدأ زيارة لبيروت. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. روسيا تشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، هي الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم من مساعد

0: مخرج حبيب الشعلان والإخراج لمشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

0: ومرحبا فيكم مستمعينا اليوم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. مثل ما عودناكم كل خميس نكون ونطل عليكم من خلال نقل خارجي، واليوم احنا متواجدين في المركز العلمي واكيد مستمتعين في هذه الاجواء معاكم، وقاعدين نشوف توافد عدد كبير من العائلات يستمتعون في الاجواء والاقسام المتنوعه في المركز العلمي. في بدايه حلقتنا ارحب بزميلي سعود، حياك الله معنا اليوم.
1: اهلا وسهلا بزميلتي شهد وكذلك بمستمعينا الكرام وكل من يسمعنا، نرحب بكم في هذه الحلقه. في كل خميس نفس ما قالت شهد نكون معاكم في إذاعة خارجية ونقل خارجي في المركز العلمي. كل خميس نكون معاكم وإحنا سعداء جدا في استمرار هذه الشراكة دائما وأبدا مع إذاعة دولة الكويت والمركز العلمي. خاصة شهد نقول العطلة خلاص رسمي بدت عند الكل، دام طلبة 12 عسى الله يبارك لهم تخرجة ومقبلين على دراسة تخصصات، نقولهم ألف مبروك. فالإجازة اليوم كملت، فكل اللي كان عندهم بعض الالتزامات خلال الفترات الماضية نقولهم الحين استانسوا في عطلتكم، وين ما تروحون وين ما تستانسون نتمنى لكم دائما تكون أجواء سعيدة، ومن ضمنها في المركز العلمي لأكيد فرصة حلوة خاصة مع حرارة الجو.
0: إذا نبي نتكلم عن المركز العلمي سعود، أقسام بتنوع ترى تناسب جميع الأعمار، ولفت نظري أول ما دخلت المواقف دعم للبيئة ودعنا التذاكر. قاعدين يحاولون كثير ما يقدرون يواكبون الأشياء اللي تساعد البيئة واللي تنظم البيئة بأفضل طريقة، وهذا أكيد دور كبير يوصلونه وفكرة كبيرة توصلها المركز العلمي للناس على أهمية الحفاظ على البيئة وعلى أهمية أكيد مثل ما نقول إعادة التدوير. ونلاحظ هنا تكرمون حتى مثلا القمامة عندهم مقسمة، مثلا رسائل البلاستيك تحطها بمكان، الورقة تحطها بمكان. دائما المركز العلمي حريصين على أن يكونون مهتمين في هذا الجانب.
1: صح، خاصة اليوم في أهداف بيئية كثيرة المركز العلمي يسعى لأن يحققها، من ضمنها مسألة إعادة التدوير أو الريسايكل. نشوف اليوم أي شخص جاي يعني المركز العلمي وهو يمشي راح يشوف في مجسم باسمته. صح. هذا المجسم قاعد يتم فيه جمع بعض العلب الخاصة في الماء وبطول الماء قاعد نجمعها لأنها بلاستيكية ولها أضرار على البيئة، قاعد يتم استخدامها في مسألة إعادة التدوير، بالإضافة إلى وجود بعض المشاريع ترى يمكن فكرتها جميلة وفكرتها تجذب الناس على أن هم توصل لهم الرسالة بطريقة حلوة وبطريقة بسيطة بأن هذا المشروع لإعادة التدوير، ومنها تنتشر لهم الأفكار الخاصة في إعادة التدوير نفس ما ذكرت شهد. يعني تم تقسيم الحاويات مثلا على سبيل المثال، وبالمناسبة يعني هالمبادرة نشوفها في الكثير من المراكز. صحيح. في بعض المجمعات التجارية، بعض المؤسسات الحكومية، لذلك هي خطوة جدا جميلة خاصة من المركز العلمي اللي عنده أهداف علمية وأهداف ثقافية وبنفس الوقت أهداف بيئية.
0: وما ننسى أكيد سعود الفعاليات اللي تقيمها المركز العلمي يقيمونها لمختلف الأعمار ويستقطبون أعمار سواء صغار أو كبار. الأعمار الكبيرة قاعدين نشوفهم هني في مجال التطوع وفي مجال التنظيم وفي مجال التوجيه للناس للأماكن والأقسام، والأعمار الصغيرة مثل ما شفنا أحد اللقاءات السابقة اللي أخذناها من أحد المسؤولين في المركز العلمي عندهم المخيم الصيفي اللي دائما حريصين أنهم يقدمونه تقريبا في فترة الصيف، ويستقطبون أيضا أعمار صغيرة ويعلمونهم على الأقسام المتميزة في المركز العلمي وفي تجارب، يدخلونهم في تجارب ويتعلمون تجارب علمية كبيرة.
1: أكيد بالنسبة للطفل هو قاعد يتعلم وقاعد يلعب بنفس الوقت، هو قاعد يستانس بوقته، ومن خلال هذه اللعبة اللي هو قاعد يلعبها هو قاعد يتعلم بعض المعلومات الثقافية بعض المعلومات العلمية اللي أكيد في مثل هذا العمر تترسخ في ذهنه يتربى عليها ويكبر عليها، خاصة من عمر صغير لما الطفل يشوف قدامه تجربة حيوية، يشوف قدامه تجربة واقعية، تجربة ملموسة راح تبقى في أذهانه. كل ضيوفنا الكرام اللي تشرفنا باستضافتهم لما كلمناهم عن تاريخ المركز العلمي أو عن زيارتهم المركز العلمي وذكرياتهم مع الطفولة يقول أنا أذكر لما سوينا بعض التجارب. صح. ولا أنا أذكر شيء معين، وهذه التجارب هي اللي تبقى. لذلك اليوم هذا المكان يعتبر تعليمي أكاديمي ثقافي وبنفس الوقت مكان بيئي. وعلى طاري المتطوعين يعني احنا مهما وجهنا لهم كلمات الشكر نقول ما شاء الله وتبارك الله عليهم، يعني برحابة صدرهم باستقبالهم، كذلك نشوفهم حتى مع الأطفال المشاركين في الأندية الصيفية. صح. أو في المخيم الصيفي نشوفهم يشاركون في عملية التنظيم، نشوفهم ما شاء الله قاعدين يقومون بدوارهم بأفضل ما يكون. هم متطوعين وبنفس الوقت قاعدين يساعدون الأطفال ويعلمون الأطفال. لذلك أنا فخور صدق في شبابنا، وهم ترى بعمار يعني تبارك الله بعمر مرحلة انتقالية
0: صحيح،
1: مقبلين على حياة أكبر إن شاء الله، على الحياة الجامعية، لكن بهذا الوقت هم قاعدين يجهزون يستعدون. هذا الشيء راح يساعدهم المستقبل بشكل أفضل.
0: ترى أغلب الناس اللي موجودين هنا للتطوع يتوجهون بعد التخرج إلى مجالات علمية بسبب شغفهم ترى وحبهم العلمي صح. في الأقسام المتنوعة اللي موجودة في المركز العلمي. احنا طبعا ما ننسى ان المركز العلمي يحتوي ايضا على سينما اي ماكس، ماكس 3D، ودائما يغيرون وينوعون من خلال الافلام الوثائقيه اللي تم عرضها على هذه الشاشات. لكن عليكم انكم اكيد تتابعونهم عن طريق مواقعهم في مواقع التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام او غيره، وتعرفون اكيد اخر الفعاليات واخر الافلام اللي تم عرضها في هذه السينما.
1: اكيد، والافلام متعلقه في الجانب البيئي، متعلقه في الحياه البشريه، متعلقه في الحياه البيئيه، الحياه الفطريه، سواء المتعلقه في بيئتنا الخاصه في دوله الكويت او بشكل عام. هذه الافلام تكون موجهه لجميع الفئات وتهدف لنشر الثقافه، نشر المعرفه، ونشوف اقبال جميل حتى من الاطفال. يعني كان في فيلم متعلق في الخيول، ويمكن صادف ان مع زميلنا المخرج سعود الحربي كنا موجودين وقاعدين في المركز العلمي، يمكن احد الاطفال هم نفسه قالنا ترى انا جاي ورايح فيلم الخيول من نفسه، فتشاركنا معاه في الحديث، وفعلا تجربه جدا جميله ان الاطفال يحرصون على حضور مثل هذه الافلام اللي تبقى موجوده في ذاكرتهم وتوصل لهم معلومات حلوه ومعلومات خاصه في بيئتنا، ويكون عندهم نوع من المبادئ البيئيه اللي يتربون عليها.
0: مثل ما ذكرت يكون عندهم مبادئ بيئيه تغرس في اذهانهم الاطفال. دائما حريصين الموظفين في المركز العلمي على ان يكون في تجربه مميزه لهم، ويساهمون دائما في تجارب معينة ويوصلوا لهم فكرة أهمية الحفاظ على البيئة في مختلف الجوانب، سواء البيئة البرية أو البيئة البحرية. وفي ناس أكيد للحين ترى ما عندهم هذه المعلومة أن المركز العلمي تطور ترى وصار في أقسام جديدة، وفتحوا متحف خاص للأطفال، وفتحوا أكيد جهة جديدة تقدرون تزورونها، وخاصة الحين في فصل الصيف، وبما أن مثل ما احنا قايلين أنها عطلة تقدرون تيون تستمتعون مع الأطفال ومع عيالكم في هذه الأجواء الجميلة.
1: أكيد الأكواريوم وسواء السينما الآي ماكس، وكذلك اليوم في بعض المرافق اللي موجودة مثل المكان اللي أمامنا متحف الأطفال أو المكتشف الصغير، بإمكانكم زيارة مثل هذه الأماكن، الطفل قاعد يلعب ويتعلم بنفس الوقت، ومكان جدا جميل. أحيانا ترى حتى الكبار شهد يقولك أنا تطلع شخصيتي الطفل اللي داخلي لما أروح هذه الأماكن نفس المركز العلمي أو غيره، شخصية الطفل اللي داخلي تطلع. وهو بيوم من الأيام كان طفل وكان في المركز العلمي، خاصة من جيل يمكن الثمانينات أو التسعينات اللي هم عصروا بداية المركز العلمي وكان على أيام طفولتهم. اليوم هم اللي قاعدين يبون عيالهم، هم اللي قاعدين يبون الأطفال في أسرهم، قاعد يشوفون هذه الأماكن ويحبونها ويستمتعون فيها، ترجع لهم الذكريات، وأيضا يزرعون ذكريات ويرسمون ذكريات جديدة لأطفالهم.
0: وهذا المكان ترى يساعد الطفل على التفكير، ويساعدك أكيد من خلال يخلي طفلك يكون عنده تساؤلات عديدة، وأنت موجود أنك تجاوب على هذه التساؤلات. ساعات في البيت نقدر نقول هذه الأجواء مو موجودة، موجودة في المركز العلمي، وخلقوا هذه البيئة المناسبة للطفل اللي تخليك تجاوب على تساؤلاته سواء كانت في الجانب العلمي أو جوانب ثانية وأخرى. إحنا الحين مثل ما قلنا لكم إحنا موجودين في المركز العلمي من خلال نقل خارجي، ندعو المستمعين أن يزورون هذا المكان ويستمتعون في هذه الأجواء.
1: أكيد نقول حياكم الله في المركز العلمي، موجودين من الحين من الثنتين للثلاث، وموجودين كل خميس في كل أسبوع معاكم في المركز العلمي. حياكم الله، تشرفونا وتسعدونا، وأيضا كذلك الشكر موصول لإدارة المركز العلمي على هذا الاستقبال، واليوم على المتطوعين كذلك، وللكل نقول لهم مشكورين. وشهد قبل الله اليوم نقدم تحية من أسرة البرنامج المستقبل سمعينا الكرام، نذكر بإمكانكم معرفة حتى الميول العلمية لأبنائكم ترى من هذا العمر
0: صح.
1: من خلال المركز العلمي. شاهد قالت نقطة جدا مهمة، الأطفال عندهم فضول حلو، عندهم تساؤلات، من خلال إجابتكم على هذه التساؤلات راح تعرفون الطفل شنو يحب، الطفل بشنو يهتم، وشنو اللي يبي، وممكن شوي شوي هو راح يكبر. يعني أنا شاهد ذكرتني في يوم الأيام شرفنا باستضافة معلمة أحياء دخلت مجال علمي نفس ما قالت شاهد، بيوم الأيام كانت متطوعة في المركز العلمي فهذا يدل على أهمية اليوم مثل هذه الأماكن.
0: أكيد مثل ما ذكرت سعود أهمية هذه الأماكن أنها تخلق شخصية للطفل وشخصية لأبنائنا للمستقبل. احنا في بداية حلقتنا أكيد نقول تحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: ولكم هذه التحايا من التقديم في هذا النقل الخارجي والإذاعة الخارجية من المركز العلمي، بنكون معاكم وراح نحاور ضيوفنا الكرام من التقديم هذه أجمل التحايا، زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفيض. الرياض،
0: وجهود جميلة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى.
1: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: وأكيد ما ننسى الجهود الجميلة من خلال التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، بنكون معاكم بإذن الله من الحين لساعة 3 بفقراتنا ومواضيعنا، وراح نكون معاكم بحواراتنا الجميلة. خلكم معانا، وراح يكون ضيوف كرام يشرفونا في المركز العلمي من خلال برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة المتابعة من الإخراج سعود الحربي.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
0: استراحة الظهيرة.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من المركز العلمي الكويتي وبرنامجكم استراحة الظهيرة. راح نكون معاكم بإذن الله من الحين للساعة 3. وقبل بداية هذه الفقرات وقبل الحوارات قدمنا لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، ولكم أيضا هذه التحايا من فريق الوصلات الإذاعية، من شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، أهالة عبد النبي، وأيضا من أسرة النقل الخارجي عبد الله العازمي، سلمان المسافر، ومن جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، وريم جعفر، ومنيرة العتيبي.
1: هذه جهود كبيرة أكيد اللي يبذلون هالهندسة، يكونون قبلنا بساعات لتجهيز المكان وتجهيز نقدر نقول الصوت وهندسة الصوت. يعطيهم ألف عافية على هذه الجهود.
0: أي والله الله يعطيهم ألف عافية، ودائما وأبدا يعني إحنا ما نستغنى عنهم، هم البداية وبداية هذا البث، نقول لهم عسى الله يعطيهم ألف عافية. وهذه يعني بالمناسبة تحية نوجهها لكل زملائنا وزميلاتنا العاملين في وزارة الإعلام على جهودهم الكبيرة اللي يقدمونها خاصة في مثل هذه المواسم خلال مثل هذه الفترات. ودائما وأبدا إحنا نسعد لما نكون مع مستمعينا الكرام برفقة أخواننا في الهندسة وكذلك القطاعات الهندسية في إذاعة دولة الكويت. شهد راح ننتقل إلى موضوع اليوم يمكن جدا مهم، موضوع وايد حلو، له ذكريات معانا ولنا اليوم نسترجع من خلال الذكريات. وأكيد إحنا دائما بين فترة وفترة كلنا ما بين فترة نستذكر ذكرياتنا القديمة، ولما نستذكر الماضي لابد أن تكون المسرحيات جزء منها.
1: صح.
0: شنو ذكرياتك مع مسرحيات الطفولة؟
1: ليلى والذيب. ليلى والذيب جيلي، وجيلي بعد أبطال السلاحف.
0: أبطال السلاحف.
1: أبطال السلاحف وليلى والذيب. فأنت شو؟
0: أنا أذكر علاء الدين.
1: علاء الدين إيه.
0: إيه
1: اللي كانت داود حسين.
0: داود حسين. إيه؟ وأذكر لحظة لأن لحين أذكر دخل الحصان بالمسرح.
1: إيه حتى أنا أذكرها. ترى شفت هذه الذكريات جدا جميلة، وخاصة لما يكون في أشياء مميزة ترى ترسخ بالذاكرة بشكل كبير. يعني أنت لا يومك تتذكر إنه كان في خيل داخل المسرح. دائما حريصين اللي في المسرح إخواننا إنه يكونون يوصل رسالة حلوة للطفل، ويكونون يطبعون ذاكرة جميلة للطفل. احنا في هذا الموضوع راح ندخل اكيد مع ضيوف حلقتنا، عندنا ضيف واحد راح نتكلم اكثر عن مسرح الطفل وهذا العالم الحلو اللي دائما حريصين ويعطيهم الف عافية في هذا المجال للناس انه يسلطون الضوء على اهم الفنون اللي راح تكون موجهة للاجيال الناشئة، ويكون فيها رسائل توعوية ورسائل تربوية وثقافية حابين يوصلونها للاطفال من خلال الاداء ومن خلال نقدر نقول التمثيل ومن خلال الرسالة اللي موجودة فيها.
0: اكيد. واحنا يمكن قلنا بأن مثل هذه الأماكن المركز العلمي تعتبر وسيلة تعلم الطفل. اليوم المسرح أيضا والفن والثقافة يعتبرون من الوسائل اللي توعي الطفل، تثقف الطفل، توصل له الكثير من القضايا المهمة اللي تناسب عمره، وبنفس الوقت هو مستانس في هذه المسرحية، تكون له ذكريات، وبنفس الوقت يتعلم بعض الجوانب خاصة في بعض الأفكار اللي تناسب عمرهم أو تكون متناسبة مع القضايا اللي احنا فيها اليوم. مسرح الطفل ترى ما هو مسرح سهل نفس ما يعتقد يعتقدون وايد من الناس، ان انت تخاطب الطفل وتوصل له الفكره بما يتناسب مع عمره، هذا شيء ما هو سهل ابدا. احنا اليوم راح نتكلم عن مسرح الطفل، عن دوره وعن التجارب مع فنان له جهود كبيره مع مسرح الطفل وله ابداعات دائما وابدا من خلال مسرح الطفل، اللي بكل تاكيد احنا باذن الله تعالى مستمرين في الحديث عنه من خلال وجودنا في المركز العلمي.
1: اكيد. وحياك الله معنا اليوم في المركز العلمي ومن خلال برنامج استراحه الظهيره الفنان محمد الشايجي، حياك الله.
2: شكرا على استضافتكم ومشكورين على هالدباجة الحلوة.
0: حياك الله، واحنا كذلك يعني سعداء فيك. واحنا يمكن بدينا حديثنا في الذكريات، واليوم انت وانت على خشبة المسرح امام الطفل وتحمل كثير من الرسائل تحب تقدمها مع زملائك من الفنانين والفنانات، قاعدين ترسمون ذكريات لهم في اذهانهم، بنفس الوقت انت قاعد تسترجع ذكرياتك مثل ما كلنا، لان ذكريات مع مسرح الطفل اكيد شخصيا لك ذكريات مع مسرح الطفل.
2: احنا كبيئة يعني كبيئة بيئتنا شوي كانت بعيدة عن المسرح، اهالينا كانوا خايفين ان المسرح يقدم لنا شيء مو يعني مو اللي هم راغبين ان نشوفه على المسرح. فذكرياتي بالمسرح قليلة، يعني ما رحت مسرح وانا صغير. لما صار عمري بال17 هني بديت أنا أنطلق على العالم، وبديت أنا من متابعة التلفزيون، ما بديت من حضور المسرحيات، أنا بديت من متابعة التلفزيون، وصار عندي توجه خاص فيني إن أنا ودي أصنع مسرح يخاطب، يكون تربوي، يخاطب الطفل، يخاطب مشاكله، ويخاطب نهضته في المجتمع. فمن هني بدأت الفكرة أن أنا بديت أشتغل على المسرح. بالبداية كان المسرح يسمونه الإسلامي، بعدين طلعنا إلى المسرح التربوي، بعدين عاد صار أنه لازم تواكب أنت المسرح الحين التجاري اللي واصل بالمسرح التربوي، شون تنافسهم. فإحنا الحين بهالمرحلة.
1: إيه نعم، خلينا نتكلم عن أهمية اختيار الأعمال في هذه الفترة بالتحديد، لأن ساعات نشوف فترات معينة، ومثلا نقول هبة طلع فيلم فيسوونه مسرحية، عرفت؟ بدون لا أن يحطون فيها فكرة معينة أن يبون يوصلونها للطفل. فكلمنا عن أهمية اختيار الأعمال في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الفترة.
2: كممثل ولا كمشاهد؟
1: كممثل وكمشاهد.
2: كممثل، أنا كممثل أحب أني لما أشتغل في عمل أقرأ النص وأعرف أن هذا النص قاعد يخدم مجتمعي، قاعد يحافظ على عيالي، لأن مجتمعي هم عيالي، ومثل ما عيال الناس أنا أمانة. مثل ما أنا حريص على عيالي أنا أكون حريص على عيال الناس. فأقرأ النص، إذا كان هذا النص قاعد يعني يخرب مفاهيم طفلي فأنا ما أفضل أني أشارك فيه. أروح على النص اللي قاعد يخاطب المشاكل اللي قاعد يواجهها اليوم طفلي، قاعد يخاطب سلوك معين موجود في المدرسة، سلوك معين موجود في حياته، فأنا أحب أني أشتغل في هالمجال. ليش؟ علشان أذكر هالأثر لما أنا أشوفه على الجمهور أنا أستانس فيه طول عمري.
0: أي نعم، اليوم يعني يمكن كلامك يقودنا إلى مسألة تقييم واقع مسرح الطفل بالكويت، سواء كفنان، سواء كمشاهد لهذا العرض، أو سواء كأب. اليوم شنو تقييمك لواقع مسرح الطفل في الكويت؟ يعني يمكن في السابق نذكر أن عدد المسرحيات كانت تعرض يمكن مسرحية مسرحيتين في الموسم الواحد أو في العيد، اليوم ما شاء الله عددك متجه ضخم في مشاركة كبيرة من الفنانين، فشنو تقييمك وقراءتك لواقع مسرح الطفل في الكويت؟
2: اليوم مسرح الطفل جاي على على على كفتين، في مسرح يهتم في الأسماء اللي موجودة على المسرح ويكسب من خلاله عدد الجمهور، وفي مسرح لا يهتم بالفكرة اللي موجودة على المسرح ويدعمها في

0: في حضور في الأسماء اللي تشارك في هالعمل. أنا أميل للجزء الثاني اللي يهتم بالفكرة، يهتم بالنص. وللأسف إن المسرح الثاني موجود وتواجده كبير، اللي هو ما في قيمة، ما في شيء يلامس الطفل. أنا كأولي أمر أستانس إن ولدي تعلم قيمة من هذا العمل، يطلع هو قاعد يسوي حركات معينة، قاعد يسوي تصرفات معينة، قاعد يقول كلمات معينة ما قاعد تأثر على سلوكه ولا لها قيمة أصلا في حياته.
1: إيه نعم، كلنا عارفين إن الفن بشكل عام يتأثر ترى من الخارج. إيش كثر مسرح الطفل تأثر بأعمال خارجية؟
0: قصدك من برا الكويت؟
1: إيه أكيد.
0: هم سابقيننا بوايد، وهم مهتمين بهالأمور أكثر منا. يعني هم يهتمون بالفكرة ويهتمون، صحيح أن عندهم إبهار قوي، لكن بالمقام الأول عندهم الفكرة، لأن يهتمون في مجتمعهم، ويحبون إذا صار عندهم مثلا مشكلة في، أو حتى سياسيا عندهم، إذا صار عندهم مشكلة سياسيا يطرحونها بمسرحية. فهم وايد وصلوا مرحلة بالتخاطب مع الشعب بالمسرحيات. احنا يمكن نفتقد هالشيء. قبل كان موجود بقوة، قبل كانت المسرحيات، قبل لما تشوف المسرحية تدري ان في حدث صار بالكويت، فسووا مسرحية قاعد يخاطبون شنو المفروض توجه المجتمع يكون في هذا الوقت. فاليوم نفتقد هالشيء. اليوم عندنا وايد مشاكل، للأسف المسرح قاعد يروح بوادي ومشاكلنا في وادي ثاني.
2: اي نعم، احنا مستمرين باذن الله في هذه الحلقه من برنامج استراحه الظهيره من المركز العلمي. راح يكون لنا الكثير من التساؤلات، خاصه عن مساله الايجابيات والسلبيات، ويمكن الفنان محمد الشاجي استعرض يمكن تجربه خارجيه وتكلم عنها، قيمها كذلك. لكن احيانا هم يكون عندهم رسائل بالنسبه لهم هي متماشيه مع مجتمعهم، احنا بالنسبه لنا نوعا ما تكون متعارضه مع مجتمعنا. شلون احنا نستفيد ولكن بنفس الوقت ما نطرح مثل هذه القضايا، او على العكس نحمي ابنائنا من القضايا اللي تكون موجهه لهم من خلال هذا المسرح؟ وهل عليه مسؤوليه بهالشيء ولا لا؟ كل هذا واكثر من المركز العلمي مع الفنان محمد الشاجي.
3: دائما في قصص تستحق ان تروى، وشخصيه تستحق ان تعرف، وفكره تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
4: وين ما وحشتك عيني.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام من المركز العلمي وبرنامجكم استراحة الظهيرة بعد هذا الفاصل، ومستمرين في مناقشة اليوم مسرح الطفل، وناخذكم في رحلة إلى مسرح الطفل، نتكلم عن واقع ونتكلم عن رسائل يوصلها والكثير من الجوانب أيضا المتعلقة بما هو خلف الكواليس اللي الطفل يمكن ما يشوفها، لكن اليوم الفنانين يوصلونها لنا. الفنان محمد الشاجي، أهلا وسهلا، حياك الله مرة ثانية، والسعيدين بوقتنا معاك وإحنا في المركز العلمي.
1: الله يحييكم وأنا أسعد كذلك.
0: حياك الله. يمكن تكلمنا عن نقطة قبل هذا الفاصل تتعلق في مسرح الطفل، خاصة بأن استعرضت تجربة خارجية، قلت هم شنو عندهم وإحنا شنو عندنا، وشنو الأشياء السلبية وشنو الأشياء الإيجابية. لكن لو أتكلم، هم قاعد يوصلون رسائل، أحيانا تكون رسائل جميلة، رسائل تربوية، رسائل متماشية معانا ومع مجتمعنا، لكن إحنا لأن لنا طبيعتنا ومجتمعنا له خصوصيته، أحيانا بعض الرسائل اللي يحاولون يوصلونها ما تتماشى مع مسرحنا. هل تشوف اليوم أن علينا إحنا واقع أن نحمي الطفل ونحمي أفكار الطفل من خلال المسرح، وأن إحنا ناخذ الإيجابيات ونترك السلبيات ونحط رسائل اللي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا؟
1: نعم صحيح. أنت مثل ما قلت، هم هناك عندهم إذا أنا أبي أقنع الجمهور أو المجتمع في فكرة معينة، أنا أصنع مسرحية أحاول أوصل من خلالها هذه الفكرة، وراح يقتنع هم يؤمنون إيش كثر هذه المسرح والشاشة، يؤمنون أن هذول لهم دور كبير في تأثير على المجتمع في تطويره أو هدمه. فأي فكرة هم يؤمنون فيها يبون يروجون لها من خلال الشاشة أو المسرح يطرحونها. احنا كمجتمع او خلينا نقول خليجي نفتقد هذا النوع من المواكبه او التعايش مع احداث المجتمع. انا اليوم عندي فكره دخلت علي دخيله على المجتمع، فانا دوري كصانع محتوى اني انا احارب هذه الفكره الدخيله على مجتمعي من خلال المسرح او الشاشه. فاللي صاير عندنا اليوم حتى بالنسخ، وايد من صانعين المحتوى ينسخ فكرة من برا ويجيبها لنا، للأسف يجيبها مثل ما هي، ما يجيبها بالطرح اللي تناسب مجتمعك انت. انت في افكار هم عندهم قاعد يؤمنون فيها، احنا في عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا تتعارض معك، اذا انت طرحتها هذا راح ينافي سلوكيات مجتمعنا. فإذا أنا بجيب شيء من برا، أنا ما عندي مشكلة أجيب شيء من برا، لكن نسميها كوتة، يعني خلى كويتي، خلى يعني خليجي، خلنا نعرف نشوفه، نحس إنه هو مالنا، وألعب اطرح بالبهار اللي أنت تبي. فأنا مع هالتوجه. إذا جبت شيء جيبه، ولكن اطرحه بالطريقة اللي تناسب مجتمعك.
2: إيه نعم، مثل ما ذكرت الفنان محمد الشاجي، دائما حلو ساعات نشوف الأفكار الخارجية، لكن إن نخليها بما يناسب المجتمع وما يناسب الدين. بالتأكيد الأجهزة الذكية الحين انتشرت بشكل كبير بين نقدر نقول الأطفال أكثر بعد، ويركزون عليهم بشكل كبير، سواء التليفونات أو نقدر نقول الآيباد وغيره. هذه وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تأثر بشكل كبير على الطفل بشكل مباشر، وصارت جزء كبير من حياتنا ومن حياتنا اليومية. خلنا نتكلم شلون نقدر نستغل التكنولوجيا ونستغل أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بالتأثير على الطفل.
1: سؤال وايد فعلا تحدي كبير، يعني على كل المسرحيات، لكن تبقى شغلة واحدة يمكن أعتقد إن هي إن الطفل مهما شاف الفنان على التليفون هو بالنسبة له جنته إذا شافه قدامه على المسرح على الواقع. فاللعبة إنك أنت شلون تستخدم هذول الناس اللي هو قاعد يشوفهم بالتليفون استخدام صحيح على المسرح، وتطلعهم بأجمل صورة، علشان بعض للأسف بعض اليهال يشوفون بعض المشاهد في التليفون ويعتقد أن هذا واقع الشخص اللي قاعد يشوفه، لما يشوفه بالواقع يقول لا هذا مو نفس اللي قاعد أشوفه بالفيديو. اليوم التحدي كبير مع السوشيال ميديا. اليوم إن إحنا لما نوقف على المسرح ونمثل يصير بيني وبين الجمهور تحدي، إن ما بيك ترفع تليفونك يا طفل وتقول والله ما بي أشوف المسرحية بشوف التليفون. وللأسف هذا حاصل، أنت مجرد ما يفقد تركيز الطفل معاك راح يطلع يقول حق ما وين آيبادي، يأخذ الآيباد ويقعد يطالع. والأم ما راح تقول له لا، لأن بالنهاية يعني أنا المسرحية أجيبها لك، بقول لك لا أنا أجيبك تستانس، فإذا أنت ما حسيت بالوناسة خلاص. فاليوم التحدي كبير، أنا شلون أوصل حق الطفل أفضل مستوى تركيز معي بالمسرح، تحدي كبير، وهذا يعتمد على الإبهار. اليوم الطفل ما يدري شنو الفكرة، هو جاي يشوف ما يدري أنا شنو قاعد أقدم له، لكن مهمتي أنا أن من خلال الإبهار أوصل له الفكرة اللي أنا أبيها، أستخدم الإبهار كوسيلة علشان أوصل له الفكرة اللي أنا أبيها. اليوم حتى مسرحيات ما شاء الله تبارك الرحمن بالإبهار استخدامهم وايد قوي، لكن تنقصنا الفكرة، تنقصنا التأثير. يعني خلونا اليوم عندنا، يعني خلينا نكون صريحين، اليوم عندنا وايد عيال أسرهم متفرقة،
0: صح؟
1: انزين أكيد هذول فيهم نقص، من الشبع، فيهم نقص في التربوي، فيهم نقص في جانب معين من جوانب حياتهم، في أشياء قاعد يسألونها مو عارفينها. منو لهم؟ إذا إحنا اليوم على المسرح وإن إحنا اليوم يا صانعين المحتوى ما قاعد نشوف مجتمعنا وننهض فيه، قاعد نطالع برا ونطالع إيش كثر يتعبى جيبنا، خلاص إحنا من هدام لهدام. اليوم خلي يكون همنا الأول مجتمعنا، خلي يكون الأول همنا الأول إشلون ننهض مجتمعنا. اليوم مجتمعنا قاعد، اليوم الأهالي الصغار قاعد يشوفون أحداث عمرهم ما شافوها، إحنا ما شفناها، زين شلون نخاطبهم، شلون نوصل لهم، شلون نعدل هذه السلوكيات ونعدل ردود أفعالهم. اليوم في أطفال فيهم حالة نفسية من الأحداث اللي صارت،
0: صح؟
1: إذا اليوم إحنا ما عيشناهم هذه الظروف على المسرح وخليناهم يعرفون شلون يتعاملون معاها، منو لهم؟ ترى حتى ولي الأمر بعض مرات ما يعني ما يعرف شلون أوصل هذه الرسالة. احنا بدورنا المفروض كصناع محتوى ندرس هذا الموضوع، نيجي نقول شلون نعالج هذه الافكار، سواء مدرسيه، سواء مجتمعيه، سواء واقعنا المجتمع الكويتي، ندرسها ونشوف شلون نعالجها ونبدا نصنع اعمال.
0: يعني نفهم من خلال كلامك ان الجانب التربوي ما هو بس يقع على عاتق الاسره ولا على عاتق المدرسه، اليوم يقع على عاتقكم ايضا كفنانين، خاصه في مسرح الطفل.
1: صحيح. وانا اشوف ان يعني اذا قلت المدرسه، انا عشان اودي ولدي المدرسه ايش كثر اسحبه، ما يحب المدرسه، فانا اتخيل ان المجال التربوي اللي اللي اللي اللي المفروض انا اخليه هو الطفل يتعلم منه هو المدرسه، فهو كاره المدرسه، شلون تبي يتعلم من مكان هو كارها. الشيء الثاني نفس الشيء، ولي الامر انا لما اقعد احاول اني اربي ولدي، انا ترى مو سهل تربية الأبناء، مو سهلة. واليوم مثل ما قلت لك وايد من الأسر متفككة، فمنو اللي جاب اللي هال؟ اليوم يمكن كلنا فاهمين التربية رعاية، الرعاية غير والتربية غير. التربية أن أنا أصنع طفل يحارب حياته، يحارب مجتمعه، مو عفوا أن يحارب، يعني أقصد من أجل حياته أنه ينجح. فهذه التربية اليوم هذا اللي إحنا ناقصين. تعال شوف عيالنا اليوم ما فيهم الشغف اللي ما فيهم حب النجاح وحب التطور، وصار فيهم انه خلاص انا اعيش حياه روتينيه واتوظف واتزوج وخلاص، وللاسف فيهم منهم راحوا اتجاهات اخرى ما نبي نذكرها. فاذا ما اهتمينا احنا وما صنعنا شيء يسحبهم سحب ويطلعهم من هذه القوقعه، احنا من منحدر الى منحدر.
2: اي نعم. كلمنا الفنان محمد الشاجي عن مشاركاتك في المسرح، عندك اكثر من مشاركه لمسرح الطفل، وعندك ايضا مشاركات لمهرجانات، مهرجان الكويت نقدر نقول الدولي المسرحي. شنو الفرق بين المهرجان وما بين المسرح الطفل اللي يقدم؟ نبي نعرف الفرق، ونبي نعرف ايضا الفرق بالفكره وطريقه الحوار وطريقه توصيل المعلومه.
1: انا شاركت مع في جروب مهتم في المسرح التربوي، الحين شغال، وصلنا الى ثالث مسرحيه. كل اعمالنا في هذا المسرح تهتم في جوانب التربويه. تكلمنا في البدايه اول ما صارت احداث 7 اكتوبر، تكلمنا في ان شنو اللي حاصل عن طريق شجره فيها حمام وهجموا عليهم قربان ومسرحيه كذي، تتكلم عن هذه الاحداث والحمد لله لاقت نجاح. بعدين رحنا حق مسرحيه اسمها اللعبه، مسرحيه اللعبه، وهي تتكلم عن علاقه الاباء مع الابناء. شلون انا عندنا اباء مختلفين واسر مختلفين، في اسره تستخدم العنف، في اسره تستخدم على قولتهم الانفتاح الكلي الحريه التامه، وفي اسره يعني فاقده لوالدينها. فهذه الثلاث اسر طرحنا بالمسرحيه شلون نتعامل مع ابنائنا في في في التربيه. وبعدين اليوم رحنا حق مسرحيه لايك. مسرحيه لايك اللي اشتغلنا فيها تتكلم عن علاقة الأبناء بالسوشيال ميديا. أنا اليوم عندي أجهزة وعندي تليفون ومتاح لي

0: ممكن تظهر قدامه في السوشيال ميديا نفسها، نفس احداث المتعلقه في 7 اكتوبر او ما بعد ذلك، خاصه بان الطفل فضولي وطبعه يسال. يمكن الحديث عن انواع المسارح والسؤال اللي طلقتها زميلتي شهد يتعلق في اليوم المسرح اللي قاعد يقدم منكم، كذلك اليوم المسرح الاكاديمي، يمكن في نوع من المسرح صرنا نفتقده في السنوات الاخيره، نشوفه في مبادرات بين فتره وفتره او اذا كان في مناسبات، وهو مسرح الطفل اللي قاعد يعرض داخل المدرسة بمبادرة من المدارس نفسها. اليوم بصفتك صاحب تجربة عامة مختص في مسرح الطفل وتكلمت على المدرسة، هل تشوف ان احنا ممكن نعزز دور المسرح داخل المدارس نفسها؟ كل ابانا يذكرون بان في ايامهم كان في مسرح يعرض بمبادرة من اقسام المدرسة. انا يمكن من جيل التسعينات اذكر الاحداث اللي متعلقة في ما بعد سنة ما بعد التحرير وغيره، كان في عندنا يمكن احداث تم عرضها من خلال مسرح الطفل، لكن اليوم أصبحنا نوعا ما نفتقدها تظهر بين فترة أخرى، رأيك في هالموضوع؟
1: والله أنا أتمنى أتمنى أتمنى أن يتم. اليوم أكبر مشكلة نواجهها أن عيالنا أو مجتمعنا ما هو مشاهد واعي. يعني شنو مشاهد واعي؟ اليوم أنا أطرح لك أي فيلم تشوفه، أي فكرة يحاول يطرحها هذا الفيلم، أنا ماني على يقين ان ولدي يتاثر فيها ولا لا، لان ولدي مو مشاهد واعي. لو كان ولدي مشاهد واعي متربي على انه هو يعرف شلون يشوف الافلام وشلون تطرح الافكار، راح يعرف ان هذه الفكره تناسبه وهذه الفكره ما تناسبه. اليوم عيالنا قاعد يطلعون من الافلام وقاعد يتبنون افكار احنا قاعد نشوفها هي مو افكارنا ولا ولا ولا تناسبنا. فاتمنى ان المدرسه لما يكون في منهج أو يكون في اهتمام في صناعة جيل يفهم شلون يشوف الأفلام، يفهم شلون يشوف المسرح، يعرف شلون يقيم، راح نوصل إلى مرحلة أن أنا ما عندي مشكلة يعني أهد على التليفون، هد شوف التليفون مثل ما أنت تبي، لأن أدري أن هو راح يعرف يختار شنو راح يشوف، ويعرف لما يشوف الغلط شلون هو يشوف انه شلون يعرف انه يعطيه سكيب ويشوف الصح.
2: اي نعم. كلمنا عن مستقبل مسرح الطفل، رايك بهذا المستقبل وايش كثر تشوف نقدر نقول المسرح تتمنى تشوفه من خلال السنوات القادمه؟
1: مسرح الطفل اليوم الحمد لله يعني في تطور، والكل قاعد يهتم بالفكره، والكل قاعد يتنافس على قوه الفكره. أعتقد أن في المستقبل القريب راح نشوف أعمال تنافس حتى برا، وأتمنى أن تكون الاهتمام بالفكرة هي الاهتمام الأول عند كل صانعين المحتوى، الاهتمام بالمسج اللي بتوصله حق عيالنا.
2: دائما محمد تذكر أن نهتم بالفكرة، تحس أن في نقص بالكتاب في الكويت، يعني يكون مثلا في عدد مناسب للممثلين أو للمخرجين ولكن في نقص في عدد الكتاب وخاصة لمسرح الطفل؟
1: تبين الصج في كتاب وايد، وفي كتاب ما شاء الله تبارك الرحمن. للأسف أن أنا كمنتج أو صانع محتوى تعودت على كاتب معين، ما أقدر أني أنا أغير، خلاص أنا تعودت عليه. إنزين الكتاب الباجي من لهم الكتاب اللي قاعد، وفي كتاب ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم عقول جبارة في طرح الفكرة والخيال، لكن ما قاعد تيهم الفرص، ما قاعد تيهم. أتمنى أن يعني المهرجانات مثل ما ذكرتي، المهرجانات الحلو فيها أن هذول الكتاب قاعد يجربون نصوصهم، ونفس الشيء المخرجين قاعد يجربون. وأنا أعشق المسرح الأكاديمي لأن ما يخلو من الفكرة،
2: صح،
1: ما يخلو من المسج. للأسف إن اليوم صار مجتمعنا إذا بتكلم تجاري، إذا أنا سويت بالتجاري فكرة أكاديمية ما تنجح،
2: ما راح تنجح،
1: ما راح تنجح. اليوم الإبداع إن أنا أصنع فكرة شابه الأكاديمي بإبهار شابه التجاري.
2: بس خلينا نكون واقعيين فنان محمد الشاجي، لأن دائما لما تشوف أو تحضر المسرح الأكاديمي دائما يكون فيه فكرة عميقة وسهل أن نقدر نقول الجمهور العادي أو البسيط أنه يفهمها، لذلك أنه ما تنجح في نقدر نقول في الأوقات نقدر نقول المواسم.
1: أي المشكلة عندنا بالوسط الفني وبصناعة الأفلام يحبون التعقيد، واغلب العروض قاعد تتقدم حق نقاد. يعني انا اسوي عمل اتحدى الناقد انه يفهم، انزين انا ايش ذنبي انا الجمهور البسيط اللي انا جاي ابي استانس بالعمل، ليش سويت لي باء قبل الف وثاء قبل باء؟ ليش تسوي فيني يا اخي؟ خلني الف باء تاء يا اخي،

0: تكفى خلني استوعب شنو قاعد تقول. فحتى اليوم يعني في واحد من المهرجانات لجنة التقييم تقول يعني قمنا نجتمع نعرف في احد فهم الفكره ولا لا.
1: ايه فما بالك بالطفل يعني.
0: فما بالك بالطفل يعني الطفل اولى. اطلع بسيط خليه يستوعب معاك انت بالناتج بالنهايه انت شنو تبي.
1: صح
0: انت بالنهايه تبي هذا الطفل يفهم الرساله يفهم المسج اللي انت ما تبي يطلع يستانس ويرقص وبس.
1: وعلى طاري يستانس ويرقص وبس ونبي يفهم الرساله يمكن لاحظنا من بعض اولياء الامور يقولون والله صارت مسرحيات الطفل عباره عن عدد كبير من الاغاني. يقول انا قاعد اودي الطفل وهو مو فاهم ومجرد مستانس على الالحان ومستانس على الشو اللي قدامه. صح وناسي الايباد وناسي كل شيء بس هو يقول انا ما احس انه وصلت له رساله انه مجرد انه مستانس وقاعد يرقص مع الفنانين وقاعد يحس ان الاغنيه حلوه ويرجع البيت شنو متذكر متذكر بس الاغنيه.
0: صح
1: شنو ردك وتعقيبك عليه؟ هل اليوم هذه الاغاني تعتبر سلبيه كثرتها ام هي بالعكس تعتبر وسيله علشان نوصل للطفل رساله من خلال هالاغنيه نفسها؟
0: كل شيء وسيله كل شيء وسيله كل شيء تقدر تستخدمه. انا بوجهه نظري فعلا احنا كثر عندنا هالنوع من المسرحيات لكن اكبر شيء تقدر تستخدمه في المسرح على انه عامل تربوي. الحين لما انا اخلص المسرحيه شنو يبقى مع الطفل؟ تبقى الاغنيه. هذه الاغنيه اللي هو قاعد يكررها اذا كانت كلماتها تعدل سلوكه تتكلم عن اشياء هو قاعد يعيشها يوم من الايام راح ينتبه على كلماتها وراح تتاثر فيه راح ياثر فيها. انا ما عندي مشكله حط الموسيقى وحط الاغاني لكن اختار الكلمات اللي لا تختارها عبثيه. اليوم قاعد نسمع اشياء وايد عبثيه.
1: اي
0: اختارها تاثر على سلوكه اختارها يوم من الايام تشب لمبه في راسه يتعدل في شيء.
1: اي نعم
2: يستوعبها. اي
1: نعم. انا يمكن كان عندي سؤال. احنا ما شاء الله يعني شرفنا بعدد كبير من ضيوفنا الكرام في المركز العلمي. بعض الضيوف يمكن عدد بسيط منهم كان يستغربون من اصوات الاطفال خاصه قدامهم المايك ولما يبدي المايك يشتغل يعني انا يعني اشعر انه عنده تساؤل انه ترى في صوت اطفال. ما شاء الله شفت الموضوع عادي عندك والاطفال قاعدين يروحون يردون واصواتهم طالعه. احس ان انت تعودت على وجود الاطفال حواليك.
0: اي والله
1: وفي طفل مر يعني يمكن شافك ابتسم واشر وقال يبا واشر وهو مستانس انه شافك. مثل هالمشاهد شنو تعني لك؟ مثل هاللحظات لما تروح مكان عام وتشوف طفل مجرد انه شافك هو ابتسم استانس بس انه شافك.
0: والله العظيم يعني جنة الفنان لما الطفل يشوفه وهو فرحان يستانس ان هذا الشخص اسعدني. انا لما اشوف الطفل ييني فرحان يقول لي بصور معاك والله العظيم شفت اللي قاعد اسوي بالعرض كله على الستيج ما يساوي هذه الفرحة. فرحة ان ييني طفل يقول لي بصور معاك وانا شفتك واستانست. كل حلمي ان انا اسال نفسي هل انا قاعد اسوي شيء يرسم ابتسامه الطفل؟ هل الطفل قاعد يتقبلني انا كفنان انا كممثل؟ هل اللي قاعد اسويه يضحكه؟ لان انا بالنهايه من خلال هذه الضحكه من خلال هذا التقبل اقدر اقول له كل شيء بخاطري. اليوم احنا كبار لما نشوف واحد بالسوشيال ميديا ينشهر على مشهد كوميدي يسوي مشهد مثلا يعني ضحكنا مع الوقت نلقاه صار مشهور قام يسولف برايه الشخصي ويسولف واحنا متقبلينه. ليش؟ لان حبيناه من اول مره. فنفس الفكره الطفل فهو خلاص صار يعني فانزك. وهذه نقطه يعني مهمه جدا للفنانين. هاي رساله اقدمها للفنانين. اليوم عندنا وايد اطفال متعلقين فينا. هذا التعلق لا يوصل الى مرحله التقليد التام وهذا خطا. والشيء الثاني احنا قدوه. هذه امانه. انت اذا الطفل تاخذك قدوه احمل هذه الامانه على كتفك. لما يشوفك الطفل خلي يشوفك باحسن صوره. لا يشوفك انت اليوم على المسرح وايد مثالي وبعدين يشوفك برا المسرح قاعد تسوي تصرفات تكسر بهذه السلوكيات اللي شافها على المسرح.
2: اي نعم. احنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شفناك الفنان محمد حريص على الرياضه. كلمنا عن اهميه الرياضه وشلون نربطها باهميتها على المسرح.
0: والله المسرح يعني انا ذاك اليوم واحد من العروض قلت ببطل الساعه بشوف كم احرق سعرات حراريه في العرض. اوصل من 500 الى 700 الى 1000
1: ما شاء الله.
0: اي حسب يعني الحركه داخل العرض.
1: اي
0: ف لا تحتاج لياقه.

0: احنا يمكن عرض احنا 3 عروض باليوم نوصل في مسرحيات قاعد توصل الى 7 عروض اليوم, في مسرحيات وصلت الى 4-5 عروض باليوم. انزين اذا كان الممثل ما عنده اللياقه شلون يقدر يستمر؟ الرياضه شيء اساسي على المسرح, لان اذا انت تعبت خلاص انت فقدت توازنك على المسرح. اذا انت تعبت خلاص راح يشوفونك ان انت تعبت, اخذ بترتاح وتيف راح يصير منظرك مو حلو. الرياضه سواء على المسرح ولا برا هي شيء يفيد حياتك, هي روتين حياه. انت محتاج انك انت تكون انسان صحي تعيش حياه صحيه.
1: نعم, ويمكن ذكرت كلمة بأن احنا قدوة للأطفال. اليوم الطفل أيضا يشوف الفنان محمد الساجي, هو فنان وبنفس الوقت هو رياضي. يمكن هو حتى إذا ما يبي يكون فنان مثل محمد الساجي يبي يصير رياضي مثل محمد الساجي. واليوم الكثير من الرسائل اللي قدمتها, احنا نشكرك على وجودك معنا, استأنسنا معك في المركز العلمي, ويمكن كان مسك الختام الطفل اللي مر وقال يبا وأشر عليك بابتسامة. العادة احنا نقدم رسالة بس ننقل للطفل, ننقل للمستمع هذا المشهد. اعتقد هذا بحد ذاتها رسالة, فكل الشكر لك, شرفتنا وسعتنا وتجمعنا لقاءات اكثر باذن الله تعالى.
0: باذن الله, مشكورين وما قصرتم.
2: اكيد نشكر ضيف حلقتنا اليوم اللي اكد لنا على أهمية مسرح الطفل وعلى أهمية الرسالة التربوية والفن والثقافة اللي المفترض توصل للطفل. احنا وصلنا معاكم الى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة, نلقاكم يوم الاحد القادم, وتحية مقدمة من فريق العمل من الاعداد بشاير العيد وحوراء درويش,
1: وكنا معاكم في التقديم من امام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض, ولكم هذه التحية من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان, الهندسة الإذاعية ايضا من نورة العيسى, التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري,
2: وما ننسى اكيد فريق الوسائط الاذاعيه شيماء الخميس, صفاء البلوشي, فاطمه المسويها, لعبد النبي, والنقل الخارجي عبد الله العازمي, سلمان المسافر, جعفر الفيلي, خالد اليعقوب, مريم بارون, ريم الجعفر, ومنيره العتيبي,
1: ولكم اجمل التحايا من الاخراج سعود الحربي. في امان الله.

0: الثالثة عصرا في إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالباتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر السلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية السوري يبدأ زيارة لبيروت. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. النيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم في زمن كانت البحرين تشق طريقها نحو الاستقلال. كانت هناك فتاة صغيرة تشق هي الأخرى طريقها نحو عالم الكلمة والإبداع، إنها فوزية السندي. ولدت في المنام عام 1957 ونشأت وتلقت تعليمها في مدارس البحرين إلى أن قررت أن تطير بشغفها للعلم بعيدا، فحزمت حقائبها واتجهت إلى القاهرة لتكون واحدة من أوائل البحرينيات اللواتي سافرن إلى الخارج طلبا للعلم، وهناك حصلت على البكالوريوس في التجارة والاقتصاد. عادت إلى وطنها محملة بشهاداتها وطموحها، فعملت في القطاع المصرفي البحريني ما يقارب 8 سنوات، غير أن شرارة حبها للأدب كانت أقوى من أن يطفئها أي مسار آخر، فمنذ أن وضعت قلمها على الورقة الأولى لم تتوقف، وبدأت بنشر قصائدها، ثم أصدرت ديوانها الأول استفاقات عام 1982 لتتوالى دواوينها كنبضات متجددة. ولم تقف عند حدود الشعر، فامتدت بصمتها إلى الصحافة والثقافة، منضمة إلى أسرة الأدباء والكتاب، وكاتبة في مجلات إقليمية بارزة، ومؤسسة لمركز عبر العالم للتدريب على الحاسوب، لتثبت من خلاله أن المرأة البحرينية قادرة على العطاء في شتى المجالات.

وعلى الصعيد الشعري شاركت في مهرجانات أدبية وشعرية عديدة داخل البحرين وخارجها، وترجمت أشعارها إلى لغات متعددة وصولا إلى ديوانها تلك التي أحبها عام 2020 لتغدو سفيرة للكلمة البحرينية في العالم. هي من بدأت قصيدة وثبة الدم بسخرية قائلة: هكذا كل نهار خلف شائك السياج يرسلون لنا بطاقات تشبه العيد لنقذف غبطة الأطفال وبهجة الفتية، وتكملها بألم قائلة: حقلا من برتقالة الدم، قلائد تفوح برحيق الشهداء، أجنحة من قزح الريح، رايات لا تؤجل الخفق. فكانت هي نفسها تلك الراية التي لم تهدأ ولم تكسر. من المنامة إلى العالم رسمت فوزية السندي مسيرتها بالوفاء للكلمة، ليبقى شعرها شاهدا على أن البحرين أنجبت أصواتا لا تنسى.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب
5: عليك. إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان لا يدخل الإبرة ويخرجها إلا ويقول أربع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. حتى قال الله له: يا إدريس، أما تدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ لقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال: لا أدري يا رب. قال: يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جعلني الله وإياكم من الذاكرين لله كثيرا، كلما أكثرت من الكلام كثرت أخطاؤك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، فكلما أكثرت منه مسحت أخطاؤك. إليك عزيز المستمع قوانين مهمة، فهناك قوانين عليكم تعلمها والاستعانة بها في وقت الحاجة إليها. في قانون الراحة النفسية: الانسحاب من الفوضى راحة لا تقدر بثمن. وفي قانون الذكاء العقلي: التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي. في قانون التغيير: ليس كل ما نستغني عنه خسارة، بعض الأمور الاستغناء عنها بداية للأفضل. في قانون تطوير الذات: أوجد لك مكانا في القمة، ففي القاع ازدحام شديد. في قانون إثبات الذات:

0: قم بين حين وحين بتحديث قوانينك وأسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع. في قانون التميز أن تبدع بأسلوب مختلف وأنت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع. في قانون التحدي أن توجد لك مكانا بين الكبار ويعترف به. في قانون إدارة الوقت كن كالسفينة التي تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة. مستمعين الكرام، لا أحد يمتاز بصفة الكمال سوى الله جل في علاه، لذلك كف عن نبش عيوب الآخرين. الوعي في العقول وليس في الأعمار، فالأعمار مجرد عداد لتعداد أيامك، أما العقول فهي حصاد فهمك وقناعاتك في حياتك. الكل يعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم، والصالح في نفسه يتعدى أثر صلاحه إلى أهله وإلى ذريته ومن حوله، فلا يتأذى منه بشر ولا حيوان ولا حتى نبات. فما أحوجنا لقياس الخير فينا حتى نعرف مقدار صلاحنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قد تغرنا بعض الوجوه بحسنها، ولربما بعض المظاهر من ورق. وأيضا يقال: ما قيمة الوجه الجميل إذا طغى في الحسن وانعدم الخلق. الإحساس بقيمة الذات لن يكون عن طريق تضخيمها والانشغال بعيوب الآخرين والبحث عن الشهرة ونبش الخلافات، وإنما بالعمل الصالح وتعلم العلم النافع وممارسة الفضيلة، فالله يرفع الناس بأخلاقهم. عزيزي المستمع، لا تتأثر بالزعل، فهو يؤثر على الأعصاب، والخوف يؤثر على نبضات القلب، والحرمان والفقد يولد الاكتئاب. فلا تحزن ولا تصدق بأن أحدا لا ينقصه شيء. تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع، لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. فسعادة ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفر ولا بالشهادات ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت. السعادة وكل السعادة في اتصالك بالله جل في علاه. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في أولى حلقات برنامجكم صفحات من العربي، البرنامج الذي نصحبكم فيه في رحلة عبر الزمن نعود خلالها إلى أعداد مجلة العربي، تلك المجلة التي استطاعت منذ صدورها أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في وجدان القارئ العربي. في كل حلقة سنفتح عدداً من أعداد المجلة، نتأمل غلافه ونقرأ افتتاحيته ونتجول بين صفحاته ونستعرض أبرز موضوعاته وكتابه، لنكتشف معاً كيف كانت العربي ترى العالم وكيف كانت تخاطب قارئها العربي. واليوم تبدأ رحلتنا من البداية، من العدد الأول، من ديسمبر عام 1958، العدد الذي شهد ميلاد مجلة العربي وأعلن انطلاق مشروع ثقافي عربي امتدت آثاره لعقود طويلة وما زالت حاضرة حتى اليوم. نرحب بكم مجددا مستمعينا في صفحات من العربي، وبين أيدينا العدد الأول من مجلة العربي. دعونا نأخذ بطاقة هذا العدد. صدر العدد الأول من مجلة العربي في الأول من ديسمبر عام 1958 من دولة الكويت بوصفه عدداً شهرياً ثقافياً مصوراً، وكان يرأس تحريره الدكتور أحمد زكي، أحد أبرز رواد الثقافة العربية في القرن العشرين. ويضم العدد 162 صفحة وحوالي 120 صورة، وهو رقم يعكس حجم الطموح الذي رافق المجلة منذ لحظة ميلادها. فالعربي لم تأتي إلى القارئ كإصدار صغير أو محدود، بل جاءت مشروعاً ثقافياً متكاملاً يجمع بين المعرفة والصورة، وبين الأدب والعلم، وبين الفكر والفن. دعونا قبل أن نفتح الصفحات نأخذكم في وصف حي لغلاف العدد الأول من مجلة العربي. يتصدر على الصفحة اسم المجلة العربي بخط عربي كبير وواضح، وفي الزاوية العليا يظهر مربع أحمر كتب عليه العدد الأول ديسمبر 1958. أما الصورة الرئيسة فتظهر فتاة شابة تحمل بين يديها عناقيد من التمر الأحمر وتنظر مباشرة إلى عدسة المصور، وإلى جانب الصورة نقرأ العبارة العراق أحلى تمور العالم، مع إشارة إلى الصفحة 33. ولم يكن اختيار هذه الصورة مصادفة، بل كان بوابة إلى أحد أبرز التحقيقات المصورة في العدد، وهو التحقيق الذي يتناول التمور والنخيل والإنتاج الزراعي في العراق. وفي أسفل الغلاف نجد أسعار المجلة في عدد من الأقطار العربية، في إشارة واضحة إلى أن العربي منذ صدورها الأول كانت تتوجه إلى القارئ العربي أينما كان. بعد الغلاف مباشرة تستقبلنا المجلة بكلمة بعنوان عزيزي القارئ. وقد يبدو هذا العنوان بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه يحمل دلالة عميقة، بخاصة إذا تذكرنا أننا أمام العدد الأول من مجلة جديدة لم يعرفها القارئ بعد. لم تبدأ العربي ببيان رسمي طويل، ولم تفتتح صفحاتها بشعارات كبيرة، بل اختارت أن تتحدث إلى القارئ مباشرة، وكأنها تقول له منذ اللحظة الأولى أنت شريك هذه الرحلة، وأنت الغاية التي من أجلها تصدر هذه المجلة. ومن خلال هذه الكلمة تتضح الرؤية التي قامت عليها العربي منذ بدايتها، فالمجلة لم ترد أن تكون مجرد وعاء للأخبار أو المقالات، بل أرادت أن تكون مدرسة ثقافية مفتوحة تجمع بين المعرفة والمتعة، وبين العلم والأدب، وبين التراث والمعاصرة. وعندما نقرأ هذه الافتتاحية اليوم بعد أكثر من 6 عقود على صدورها، ندرك أنها لم تكن مجرد مقدمة لعدد جديد، بل كانت إعلاناً عن مشروع ثقافي عربي متكامل، مشروع يؤمن بأن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة، وأن المعرفة هي الطريق الأقصر إلى النهضة والتقدم. كما تكشف الافتتاحية عن الثقة التي كانت تملكها هيئة التحرير في القارئ العربي، فالعربي لم تخاطب جمهوراً محدود الثقافة، ولم تفترض أن القارئ لا يهتم إلا بالموضوعات الخفيفة، بل قدمت له منذ العدد الأول مقالات فكرية وتاريخية وعلمية وأدبية متنوعة، إيماناً منها بقدرة على التفاعل مع المعرفة بمختلف أشكالها. ومن اللافت أن كثيراً من الأفكار التي حملتها تلك الافتتاحية بقيت حاضرة في العربي لعقود طويلة، فالمجلة حافظت على هويتها الثقافية واستمرت في تقديم المعرفة بلغة عربية رصينة، وفي الانفتاح على مختلف مجالات الفكر والعلم والفن. ولذلك يمكن القول إن افتتاحية عزيزي القارئ لم تكن مجرد كلمة ترحيب، بل كانت وثيقة تأسيسية رسمت ملامح العربي وحددت رسالتها منذ اللحظة الأولى. يكشف فهرس العدد الأول عن رؤية واضحة أرادتها العربي لنفسها منذ البداية، فالمجلة لم تتجه إلى مجال واحد، ولم تجعل اهتمامها محصوراً في الأدب أو السياسة أو العلم فقط، بل سعت إلى تقديم صورة متكاملة للثقافة العربية الحديثة. فعندما نتصفح الفهرس نجد أولاً حضور القضايا العربية الكبرى، فهناك مقالات تتناول القومية العربية، وهي موضوعات كانت تشغل الرأي العام العربي في أواخر 50ات القرن العشرين. ثم ننتقل إلى موضوعات الفكر والتاريخ، فنجد مقالات تتناول شخصيات وأحداثا تركت أثرا في التاريخ الإنساني والعربي. ويأتي في مقدمتها مقال عباس محمود العقاد عن صلاح الدين، إضافة إلى موضوعات أخرى تتناول الثورة الفرنسية وأفكارها وتأثيرها. أما الجانب العلمي فقد كان حاضرا بقوة منذ العدد الأول، ونلاحظ ذلك في موضوعات مثل الزيت أم الذرة، وفي المقالات الطبية والعلمية التي تتناول الفيتامينات والصحة العامة والسرطان وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة القارئ اليومية. ويحضر الأدب كذلك من خلال القصص القصيرة والمقالات الأدبية والموضوعات المرتبطة بالشعر والتراث العربي. ففي العدد نجد وقفة عند أبي العلاء المعري، كما نجد مواد أدبية أخرى تعكس اهتمام المجلة باللغة والأدب والفكر. ولم تغفل العربي الفنون، فهناك موضوعات تتعلق بالرسم والفنون التشكيلية إلى جانب اهتمامها بالصورة الفوتوغرافية التي كانت جزءاً أساسياً من هوية المجلة. كما نجد في الفهرس موضوعات تتعلق بالإذاعة والمسرح، وهما من أكثر وسائل التأثير الثقافي انتشاراً في تلك الفترة. ومن اللافت أن أحد عناوين العدد يتحدث عن الإذاعة العربية بوصفها أداة لتقوية الروابط بين أبناء الوطن العربي. وعندما ننظر إلى هذه العناوين مجتمعة ندرك أننا أمام مجلة أرادت أن تقدم للقارئ العربي عالماً كاملاً داخل عدد واحد. فالقارئ ينتقل من العلوم إلى الأدب، ومن التاريخ إلى الطب، ومن الفكر إلى الفن، ومن قضايا الأمة إلى شؤون الحياة اليومية. ولهذا السبب بدا العدد الأول وكأنه إعلان عملي عن هوية العربي. فالفهرس وحده يكفي ليخبر القارئ أن هذه المجلة لن تكون متخصصة في مجال واحد، بل ستكون مجلة للثقافة العربية بمعناها الواسع والشامل.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
3: نرحب بكم مجددا مستمعينا في صفحات من العربي. تزخر مجلة العربي بالعديد من المقالات الثرية، وإذا أردنا اختيار مقال بوصفه مقال العدد فإن اختيارنا في هذه الحلقة يقع على مقال صلاح الدين للأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد. ويحمل اختيار هذا المقال دلالة خاصة، فالعقاد لم يكن مجرد كاتب مشارك في العدد الأول، بل كان واحداً من أبرز رموز الفكر والأدب العربي في القرن العشرين. أما الشخصية التي اختارها للحديث عنها فهي صلاح الدين الأيوبي، القائد الذي ارتبط اسمه في الذاكرة العربية بالشجاعة والوحدة والتحرير. وجود مقال للعقاد عن صلاح الدين في العدد الأول لمجلة العربي يكشف جانباً من رؤية المجلة الثقافية، فهي لا تنظر إلى التاريخ باعتباره أحداثاً مضت وانتهت، بل باعتباره مصدراً للقيم والدروس. فعندما يكتب العقاد عن صلاح الدين فإنه لا يقدم سرداً تاريخياً فحسب، بل يسلط الضوء على شخصية أصبحت رمزاً للقيادة والحكمة والإرادة. كما أن اختيار صلاح الدين تحديداً يعكس اهتمام المثقفين العرب في تلك المرحلة بالنماذج التاريخية الملهمة وبالشخصيات التي استطاعت أن تجمع بين القوة والخلق والإنجاز. ولعل وجود العقاد في العدد الأول كان رسالة واضحة للقارئ العربي بأن العربي ستستضيف كبار المفكرين والأدباء وستكون منبراً يجمع نخبة الأقلام العربية. ولهذا استحق مقال صلاح الدين أن يكون مقال العدد في حلقتنا الأولى.

العربي لم تكن مجلة عابرة في زمنها، بل كانت ثابتة في وجه التحول، راسخة في عالم التغير. تبدلت الأزمنة من حولها، وتسارعت وسائل النشر، وتغيرت عادات القراءة، لكن العربي بقيت تعرف طريقها إلى القارئ بهدوء وثقة.

نرحب بكم مجددا مستمعينا في صفحات من العربي من الأبواب اللافتة في العدد الأول، باب طبيب الأسرة الذي سعى إلى تقديم الثقافة الصحية بأسلوب مبسط يناسب القارئ العادي. تناولت هذه الزاوية موضوعات طبية متنوعة مثل قياس ضغط الدم وأهميته والعلاقة بين ضغط الدم وحرارة الجسم، بالإضافة إلى معلومات عن الشلل عند الأطفال وبعض الحقائق الطبية السريعة. كما حرصت المجلة على تصحيح المفاهيم الشائعة وتقديم نصائح صحية عملية للأسرة العربية، وفي وقت كانت فيه المجلات الثقافية نادراً ما تنتظم

للتوعية الطبية. وقد عكس هذا الباب رؤية العربي الشاملة التي لم تقتصر على الأدب والثقافة، بل امتدت إلى نشر الوعي العلمي والصحي بين القراء. من الموضوعات الثقافية التي تناولها العدد الأول مقال بعنوان المسرح العربي للكاتب نجيب الريحاني، استعرض فيه مسيرة المسرح العربي وتطوره في عدد من الأقطار العربية مع التركيز على التجربة المصرية بوصفها الأكثر نضجاً وانتشاراً آنذاك. وتوقف المقال عند أسماء بارزة أسهمت في بناء الحركة المسرحية العربية مثل أبو خليل القباني، يوسف وهبي، جورج أبيض، أحمد شوقي ونجيب الريحاني، مبيناً دورهم في ترسيخ فن المسرحي وتطويره. كما ناقش المقال التحديات التي واجهت المسرح العربي، ومنها الاعتماد المفرط على الاقتباس والترجمة من الأعمال الأجنبية، مؤكداً أهمية إنتاج نصوص عربية أصيلة تعبر عن قضايا المجتمع العربي وتطلعاته. وقد عكس هذا الموضوع اهتمام مجلة العربي بالفنون بوصفها جزءاً أساسياً من النهضة الثقافية، وسعيها إلى تعريف القارئ بتاريخ المسرح العربي ورواده وأفاقه المستقبلية. بعد مرور أكثر من عقود من الزمن على صدور العدد الأول، يحق لنا أن نتساءل ما الذي جعل هذا العدد ينجح ويترك أثراً استمر كل هذه المدة؟ أول أسباب النجاح هو وضوح الرؤية. فالعربي منذ البداية عرفت ماذا تريد أن تكون، لم تحاول تقليد مجلة أخرى، ولم تقدم نفسها بوصفها صحيفة سياسية أو مجلة أدبية متخصصة، بل قدمت مشروعاً ثقافياً عربياً شاملاً يخاطب مختلف شرائح القراء. أما السبب الثاني فهو نوعية الكتاب، فمن يقرأ فهرس العدد الأول يلاحظ حضور أسماء كبيرة مثل أحمد زكي، عباس محمود العقاد، محمد أحمد خلف الله، جميل صليبة، وفيليب حتى وغيرهم. وهذه الأسماء كانت تمثل في ذلك الوقت نخبة الفكر والثقافة العربية. والسبب الثالث التنوع، فالقارئ الذي يشتري العدد يجد فيه التاريخ والأدب والعلم والصحة والفن والرحلات والتحقيقات المصورة. وهذا التنوع جعل المجلة قادرة على مخاطبة جمهور أوسع. أما السبب الرابع فهو الصورة، فالعربي لم تعتمد على النص وحده، بل جعلت الصورة عنصراً أساسياً في بناء المجلة. وقد أعلن العدد الأول نفسه أنه يحتوي على ما يقارب 120 صورة، وهو رقم كبير بمقاييس تلك الفترة. وكان للصورة دور مهم في نقل القارئ إلى أماكن لم يكن يستطيع الوصول إليها بسهولة، وفي تعريفه بمدن وآثار وشخصيات من مختلف أنحاء الوطن العربي. ويبقى السبب الخامس وربما الأهم هو البعد العربي للمجلة. فمن الغلاف الذي حمل صورة من العراق إلى المقالات التي تناولت الجزائر والقومية العربية والتاريخ العربي، يتضح أن العربي لم تتحدث باسم قطر واحد، بل خاطبت القارئ العربي أينما كان. ولعل هذا ما منح القدرة على الانتشار والاستمرار، فقد شعر القارئ في مختلف البلدان العربية أن هذه المجلة تخاطبه أيضاً وتعبر عن اهتماماته وقضاياه وطموحاته. وهكذا لم يكن نجاح العدد الأول وليد صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة ومحتوى متنوع وأسماء كبيرة ورسالة ثقافية عربية جامعة، وهي العناصر التي ستجعل العربي واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي لعقود طويلة.

0: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: مستمعينا الكرام، هكذا كانت البداية. عدد أول صدر في ديسمبر عام 1958 يحمل على غلافه صورة من العراق ويصدر من دولة الكويت، ويضم بين صفحاته نخبة من كبار الكتاب والمفكرين العرب. عدد جمع بين أحمد زكي والعقاد، وبين الفكر والعلم، وبين التاريخ والصورة، وكان بداية لمسيرة طويلة جعلت من مجلة العربي واحدة من أهم المجلات الثقافية العربية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الأولى من برنامج صفحات من العربي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الرابعة عصرا في إذاعة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر سلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية السوري يبدأ زيارة لبيروت. مصدر أمني سوري لوكالة فرانس بيرس يفيد بدو انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، وأنباء عن إصابات. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختتم اجتماعاتها مع مجلس السلام في قبرص، وحركة حماس تدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. النيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

الزهايمر أحد أكثر الأمراض التي ترهق العائلات، ليس بسبب فقدان الذاكرة فقط، بل بسبب فقدان الشخص لنفسه تدريجياً. ورغم عقود من الأبحاث يا جهينة، بقي العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض وليس إلى إيقاف المرض، لكن ظهرت في السنوات الأخيرة أدوية جديدة تعتمد على إزالة البروتين المتراكم في الدماغ المسمى الإيمالويد، وهو أحد أهم أسباب تدهور الذاكرة. فهل نحن أمام ثورة حقيقية في علاج مرض الزهايمر؟

0: لنفهم العلاج الحديث يجب أن نفهم ما يحدث في الدماغ يا سيدتي.
1: تفضل يا جهينة.
0: في الزهايمر يتراكم بروتين الإيمولويد بين خلايا الدماغ ويمنعها من التواصل. هذا التراكم يؤدي إلى التهاب وإلى تدمير تدريجي للخلايا العصبية، فيتدهور الوعي والذاكرة. ولعقود طويلة حاول العلماء صنع أدوية تمنع هذا التراكم لكنها لم تنجح. أما الجديد في السنوات الماضية فهو تطوير أجسام مضادة متخصصة تلتصق بهذا البروتين وتزيله من الدماغ. هذه الأدوية تعمل كمنظف دقيق، يزيل العائق الذي يمنع الخلايا من التواصل. ورغم أن المرض لا يشفى بالكامل، فإن إزالة البروتين تبطئ تدهور الذاكرة بشكل واضح وتحافظ على الوظائف الذهنية لفترة أطول.
1: ولكن هل أثبتت هذه العلاجات نجاحاً في السنوات الأخيرة؟
0: نعم، وإلا لما حصلت على الموافقات الرسمية يا سيدتي. في عدة أبحاث كبرى تبين أن المرضى الذين أخذوا العلاج شهدوا تباطؤاً في تدهور الذاكرة بنسبة 25 إلى 35% مقارنة بمن لم يأخذوه. وقد لا تبدو هذه الأرقام كبيرة، لكن في واقع ألزهايمر تعتبر قفزة تاريخية، لأنها تمنح المريض سنوات إضافية من القدرة على التعرف على عائلته والتحكم بحياته اليومية. العلاجات الأحدث تستهدف مراحل مبكرة من المرض، لأنه كلما كان الدماغ أقل تضررا كانت إزالة الأميلويد أكثر فاعلية. لذلك أصبح التشخيص المبكر مهما جدا.
1: ولكننا في النهاية يا جهينة نتكلم عن أدوية وحبوب أو ربما إبر، هل لهذه الأدوية أثار جانبية خطيرة مثلا؟
0: العلاج آمن عموما، لكنه قد يسبب ما يعرف باسم تغيرات في صورة الدماغ.
1: تغيرات في صورة الدماغ؟ كيف؟
0: هي تجمع بسيط للسوائل أو نزيف دقيق في بعض الحالات، وغالبا يحدث عند المرضى الذين لديهم قابلية وراثية معينة. لذلك يخضع المرضى لفحوص رنين مغناطيسي للتأكد من أن العلاج يسير دون مشكلات. ورغم هذه المخاطر القليلة فإن فوائد العلاج تفوقها بكثير.
1: هذه أخبار جميلة يا جهينة. فهل يمكن أن يصل العلم إلى علاج كامل لألزهايمر؟
0: هذا هو الهدف النهائي. إزالة الأميلويد خطوة مهمة لكنها ليست الوحيدة. هناك بروتين آخر يسمى تاو، وهو يلعب دورا كبيرا في تدهور الخلايا العصبية. الأبحاث الآن تتجه إلى استهداف البروتينين معا، وقد نصل إلى علاجات مزدوجة توقف المرض لسنوات طويلة أو ربما تمنع ظهوره عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي. كما أن الذكاء الاصطناعي اليوم يساعد في اكتشاف المرض قبل سنوات من ظهوره عبر تحليل أنماط الدماغ في التصوير، وهذا سيفتح بابا للعلاج المبكر قبل حدوث التلف.

0: الربو من الأمراض التي قد ترافق الإنسان لسنوات طويلة، وفي الحالات الشديدة قد تمنع المريض من النوم أو ممارسة الرياضة أو حتى السير لمسافة قصيرة. العلاج التقليدي يعتمد على بخاخات موسعة للشعب أو أدوية الاستيرويد، لكن بعض المرضى لا يستجيبون رغم العلاج المكثف. وفي السنوات الأخيرة ظهرت علاجات بيولوجية توجهت مباشرة إلى جذور الالتهاب. فما هي هذه العلاجات يا جهينة؟ وهل يمكن فعلا أن يعيش مريض الربو حياة بلا نوبات؟
1: العلاجات البيولوجية للربو تعتمد على فهم ما يحدث في الجهاز التنفسي عند المريض. في الربو الشديد هناك التهابات مزمنة داخل الشعب الهوائية، ليست تهيجاً بسيطاً بل عملية مناعية معقدة تشارك فيها بروتينات معينة مثل IgE و-IL5 و-IL4. هذه البروتينات تعطي أوامر للجهاز المناعي بإحداث التهاب مستمر يسبب ضيق التنفس والسعال والصفير. العلاجات البيولوجية هي أجسام مضادة مصنعة ترتبط بهذه البروتينات وتعطلها، فتتوقف سلسلة الالتهابات من جذورها. هذا يعني أن المريض لا يعالج الأعراض فقط بل يمنع حدوث النوبة أساسا.
0: وهل حققت هذه الأدوية نتائج واضحة على أرض الواقع؟
1: نعم، وبشكل يفوق التوقعات.
0: كيف يا جهينة؟
1: المرضى الذين كانوا يدخلون المستشفى عدة مرات في السنة أصبحوا يعيشون دون نوبات تقريبا. هناك مرضى توقفوا عن استخدام الاسترويدات بشكل شبه كامل بعد سنوات من الاعتماد عليها، كما انخفضت نسبة التشنجات التنفسية بشكل كبير وتحسنت القدرة على ممارسة الرياضة والسفر والنوم. أحد أهم هذه العلاجات هو الدواء الذي يستهدف IgE، وهو مفيد لمن لديهم حساسية شديدة. وهناك علاجات أخرى تستهدف IL5 للمرضى الذين لديهم ارتفاع في نوع معين من خلايا الدم البيضاء يسمى اليوزينوفيل. لكل مريض علاجه بناء على تحليل دقيق لنمط الالتهاب الذي يعاني منه.
0: طبيعة الأدوية، البعض منها يؤخذ يوميا والبعض كل شهر والبعض كل 6 أشهر، فهل تؤخذ هذه الأدوية يوميا يا جهينة لمرضى الربو؟
1: لا، وهذا من جمالها، معظم العلاجات البيولوجية للربو تعطى مرة كل شهر أو مرة كل شهرين، وبعضها يعطى كل 6 أشهر، وهذا يقلل العبء على المريض ويجعله أكثر التزاما، كما أن آثارها الجانبية قليلة جدا مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تعتمد على الكورتيزون.
0: هل هناك مستقبل واعد لهذه العلاجات؟
1: بالتأكيد، الأبحاث اليوم تتجه إلى جعل هذه الأدوية أكثر دقة، بحيث تستهدف بروتينات إضافية مرتبطة بالالتهاب، كما يجري تطوير بخاخات ذكية تحتوي على جسيمات نانونية توصل الدواء مباشرة إلى المناطق المصابة دون أن ينتشر في الجسم. الطب يا سيدتي بات يقترب اليوم من فهم الأسباب الجينية للربو، مما قد يسمح بتطوير علاجات جينية مستقبلية توقف المرض من جذوره. نحن نقترب من مرحلة يصبح فيها الربو الشديد مرضا يمكن السيطرة عليه بالكامل، لا عبئا يرهق المريض طوال حياته.
0: شكرا يا جهينة، فقد منحتنا صورة واضحة عن مرحلة جديدة من علاج الربو، مرحلة تعيد للمريض القدرة على التنفس دون خوف وتمنحه حياة طبيعية خالية من نوبات الاختناق. يبدو أن المستقبل يحمله العلم بلطف لمن عانوا طويلا من هذا المرض.

0: يعد التهاب البروستاتا المزمن من أكثر الأمراض إزعاجاً لدى الرجال، خاصة حين يعود مرة بعد مرة دون سبب واضح. وحين تظهر أعراضه تظهر في صورة ألم في الحوض أو الثقل أو تقطع في البول أو الإفرازات المستمرة. ولأن الكثير من المرضى يعانون سنوات دون تحسن، بدأ الطب يبحث عن طرق حديثة تتجاوز المضادات الحيوية التقليدية. ظهرت تقنيات جديدة مثل العلاجات الموجهة والتحليل الجيني للبكتيريا والعلاج الحراري والبروبيوتيك. ما أحدث ما وصل إليه الطب في هذا المجال يا جهينة؟ وكيف يمكن فعلاً إنهاء المعاناة لمرضى البروستاتا؟
1: التهاب البروستاتا المزمن معقد لأنه ليس نوعاً واحداً يا سيدتي، بل أربعة أنماط مختلفة. أحياناً تكون المشكلة بكتيريا حقيقية متخفية داخل أنسجة البروستاتا، وأحيانا يكون سببها التهابا مناعيا، وأحيانا توترا عضليا في قاع الحوض، وأحيانا لا نجد سببا واضحا. لهذا استمر المرض رغم العلاج، لأن العلاج كان واحدا بينما الأسباب أربعة. التطور في السنوات الأخيرة اعتمد على فكرة أن نتعامل مع كل مريض حسب حالته الدقيقة لا حسب الاسم العام للمرض.
0: وما أهم هذه التطورات؟
1: أهم هذه التطورات هو التحليل الجيني للبكتيريا يا سيدتي. هي تقنية تسمح بمعرفة الحمض النووي لأي بكتيريا داخل السائل البروستاتي، حتى لو كانت بكميات صغيرة لا تظهر في الزراعة العادية. بهذه الطريقة يمكننا الكشف عن البكتيريا المقاومة للمضادات مبكرا، وتحديد المضاد المناسب بدقة بدل محاولة العلاج بالعشوائية.
0: وماذا عن العلاجات الموجهة؟ نسمع أنها أصبحت بديلا للمضادات التقليدية.
1: العلاجات الموجهة تعتمد على إيصال الدواء مباشرة إلى البروستاتا بجرعة مركزة دون أن يمر عبر الجسم كله. يتم ذلك عبر الحقن الموضعي أو عبر تقنيات ضخ الدواء داخل البروستاتا باستخدام إبر دقيقة موجهة بالموجات فوق الصوتية. هذه الطريقة تجعل المضاد الحيوي يصل إلى المناطق التي تختبئ فيها البكتيريا، وهي مناطق لا تصلها المضادات بالطريقة التقليدية. كما ظهرت تقنية العلاج الحراري الموضعي، وهو تسخين البروستاتا بدرجة محسوبة باستخدام موجات خاصة، مما يقتل البكتيريا ويخفف الالتهاب ويحسن تدفق الدم للغدة، فيساعد الأدوية على العمل بشكل أفضل.
0: والمرضى الذين لا تكون لديهم بكتيريا

0: أصلا.
1: هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة، وهنا تكمن المشكلة حين لا نجد بكتيريا ولا يكون للمضاد الحيوي دور يذكر. المشكلة غالبا تكون توترا عضليا في قاع الحوض، عضلات تكون في حالة شد مستمر فتسبب الألم والإحساس بالضغط وكثرة التبول. هنا يكون العلاج عبر العلاج الطبيعي لقاع الحوض وتمارين خاصة مع جلسات استرخاء للعضلات، وقد أثبتت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة. هناك حالات أخرى يكون سببها التهاب مناعي، حيث تهاجم المناعة أنسجة البروستاتا مثل ما يحدث في بعض أمراض المناعة. هؤلاء يتم علاجهم بأدوية مضادة للالتهاب أو مكملات مضادة للأكسدة أو بروبيوتيك علاجي يعيد توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء والبروستاتا.
0: هل يمكن أن يختفي هذا المرض نهائياً؟ أم أن المريض سيظل يعاني منه طوال حياته؟
1: الخبر الجيد أن نسبة الشفاء الكامل ارتفعت جدا بفضل التقنيات الحديثة. حين نعرف نوع الالتهاب بدقة يصبح العلاج فعالا. المرضى الذين لديهم التهاب بكتيري يستجيبون غالبا للمضادات الموجهة، والذين لديهم التهاب مناعي يستجيبون للعلاج المناعي الخفيف، والذين لديهم شد عضلي يتحسنون بالعلاج الفيزيائي. حتى الحالات المجهولة السبب أصبحت تعالج اليوم عبر دعم الأعصاب وتحسين الدورة الدموية. الأهم هو أن المريض لم يعد مضطرا لتحمل الألم المزمن، لأننا فهمنا المرض بشكل أعمق.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف عاد أكيرو بعد اختفائه الغامض، وكشف لهانزو ورفاقه أن اللورد العجوز وقع أسيراً داخل قلعة الظلال، كما عرفوا أن قائد الحرس الملكي كان الخائن الذي فتح الأبواب للمتآمرين وأوصل أسرار القلعة إلى أعدائها.
2: لقد راقبت القلعة طوال الليل، وكلما تأمل

0: ملت أسوارها، ازددت اقتناعاً بأن تاكيدا لا يشعر بالقلق. الحراس يتحركون بثقة، والأبراج مضاءة بالكامل، وكأنهم لا يتوقعون أن يجرؤ أحد على الاقتراب من هذا المكان. لكن ثقة العدو الزائدة كانت دائماً نقطة ضعفه الأكبر.
1: أفكر في اللورد العجوز. منذ أن عرفنا مكانه، الرجل خاطر بحياته مرات كثيرة من أجل حماية المقاطعة، وإذا كان أسيراً هنا فعلاً فلن أغادر هذه المنطقة قبل أن أراه حراً.
2: تفقدت الجهات الأربع للقلعة قبل قليل. المدخل الرئيسي محصن بصورة تجعل الاقتراب منه جنوناً. أما الجهة الشمالية فعدد الحراس فيها أقل، لكنها ما زالت تحتاج إلى دقة كبيرة إذا أردنا العبور دون إثارة الإنذار.
3: وما يقلقني أكثر هو أننا لا نعرف عدد الرجال الموجودين في الداخل. ربما ننجح في الدخول بسهولة، ثم نجد أنفسنا وسط مئات الجنود قبل الوصول إلى اللورد أو الخروج من القلعة.
4: أثناء أسري رأيت جزءاً من الممرات الداخلية، إذا لم يغيروا مواقع الحراسة فهناك طريق يؤدي إلى الزنازين بعيداً عن القاعة الرئيسية. إنه طريق ضيق وخطير، لكنه يمنحنا فرصة لا أظن أننا سنجد أفضل منها.
0: إذن اتفقنا، سنتحرك الليلة.
2: لقد وصلنا إلى السور الشمالي، وكل شيء يبدو كما وصف أكيرو. الحراس يتحركون وفق دوريات منتظمة، وهناك لحظات قصيرة تصبح فيها أجزاء من السور شبه خالية.
3: راقبت البرج القريب لأكثر من نصف ساعة، ولاحظت أن القائد المسؤول عنه رجاله يتحدثون أكثر مما يراقبون، وربما يكون ذلك أفضل حظ حصلنا عليه منذ بداية الرحلة.
1: من الغريب أن أقف أمام هذه القلعة وأنا أعلم أن الرجل الذي رباني وعلمني أصول الحكم محتجز خلف هذه الجدران. أشعر أن كل دقيقة تمر تزيد من خطورة الموقف علي.
0: لهذا السبب لا مجال للخطأ. عندما نبدأ التحرك يجب أن يكون كل رجل منا يعرف مهمته بدقة. التردد داخل القلعة أخطر من السيوف.
4: الباب الذي حدثتكم عنه يقع خلف مخزن المؤن. إذا وصلنا إليه فسنكون داخل القلعة خلال دقائق، لكن علينا تجاوز حارسين يقفان هناك دائما.
2: اتركا الحارسين لي، لقد واجهنا خلال هذه الرحلة ما هو أصعب من حارسين ناعسين.
0: إذن حان الوقت، منذ أيام ونحن نهرب من الخطر، أما الليلة فنحن من سيذهب إليه.
3: توقفوا لحظة، أسمع أصواتا قادمة من القاعة الكبيرة في الجهة الغربية.
1: وأنا أسمعها أيضا، يبدو أن اجتماعا مهما يجري هناك.
0: اقتربوا بحذر ولا تصدروا أي صوت.
5: اطمئنوا جميعا، الأمير لن يظل هاربا طويلا. الطرق مراقبة والرجال ينتشرون في الجبال والوديان. عاجلا أم آجلا سيقع في أيدينا، وعندها ستصبح المقاطعة كلها تحت سلطتنا.
6: وصلتني أخبار جديدة هذا المساء، لا يوجد ما يدعو للقلق، فالأمير ورجاله ما زالوا بعيدين عن القلعة، وحتى لو عرفوا مكان اللورد فلن يتمكنوا من الوصول إليه.
1: هذا الخائن ما زال يتحدث وكأنه واحد من رجالنا.
0: تمالك نفسك، لقد انتظرنا طويلا للوصول إلى هذه اللحظة، ولن نضيعها بسبب الغضب.
3: لكننا حصلنا على دليل مهم. الآن نعرف أن اللورد ما زال حيا، ونعرف أن تاكيدا لم يكتشف وجودنا بعد،
0: وهذا يمنحنا أفضلية لن تتكرر. فلنغادر قبل أن يرانا أحد.
7: بينما كان تاكيدا وخائنه يواصلان اجتماعهما، اتجه هانزو ورفاقه نحو الممرات السفلية المؤدية إلى الزنازين، حيث كان مصير اللورد العجوز يتحدد في الظلام.
1: كلما اقتربنا من الزنازين أشعر بأنني أقترب من الحقيقة التي حاولوا إخفاءها طوال هذه الفترة.
2: الحراس هنا أكثر عدداً مما توقعت.
4: الزنزانة التي رأيتها تقع في نهاية هذا الممر، إذا لم يغيروا أماكن الأسرى فسنجد اللورد هناك.
0: تحركوا بسرعة، لكن ها لا تتعجلوا، اقتربنا من هدفنا أكثر من أي وقت مضى، والخطأ الآن سيكون أغلى من كل الأخطاء السابقة.
5: من هناك؟ من هناك؟
8: أنا يا سيدي أنا.
5: الأمير، لم أتوقع أن أراك هنا، كنت أخشى أن تكون المؤامرة قد نجحت وأنك وقعت في أيديهم قبل أن نتمكن من الهرب.
8: لقد حاولوا ذلك مرات كثيرة، لكن الرجال الذين معي كانوا أوفياء أكثر مما توقع أعداؤنا.
5: إذن علينا المغادرة فورا. سمعت أحدا يتحدث عن خطوة جديدة ستبدأ قبل الفجر.
8: لقد اكتشفوا وجودنا.
2: الحراس يتحركون من كل جهات، يبدو أن أحدهم وجد آثارنا أخيرا.
0: إذن انتهى وقت التخفي، من الآن فصاعدا سنشق طريقنا بالقوة.
1: لا بأس، لقد جئنا من أجل اللورد ووجدناه، ولن أسمح لهم بأسره مرة أخرى.
5: أرى في عينيك تصميما لم أره من قبل.
1: نعم.
5: يبدو أن هذه الرحلة غيرتك أكثر مما كنت أتوقع.
9: أخيراً التقينا يا أمير، لقد سببت لي متاعب أكثر مما توقعت، لكن كل رحلة لها نهاية، ويبدو أن نهايتك ستكون داخل هذه القلعة.
8: وأنت سببت الموت والفوضى في كل مكان مررت به، كنت تظن أن الناس سيخضعون لك بالخوف؟ لكنك نسيت أن الخوف يختفي عندما يجد الناس سبباً للمقاومة.
9: كلمات جميلة، لكنها لا تغير الحقيقة. أنا أملك الجنود والمال والقوة، أما أنت فمجرد رجل يطارده الحظ منذ أيام.
10: لو كانت القوة وحدها تصنع النصر لما احتجت إلى الخونة والجواسيس. أنت تعرف قبل غيرك أن مؤامرتك ما كانت لتنجح يوما لولا الرجال الذين اشتريتهم بالذهب.
9: يكفي هذا الحديث، اقتلوا الجميع وانهوا الأمر.
2: لن يكون الأمر بهذه السهولة.
1: انتهى الأمر أخيرا، سقط الخائن وهرب من بقي من أتباعه، ولم يعد أمام تكيدا طريق للعودة.
5: لقد أثبتت أنك أهل للمسؤولية التي تنتظرك. لم تعد ذلك الشاب الذي كان يظن أن الحكم مجرد لقب أو مكانة.
10: أما أنا فأشعر أن مهمتنا انتهت كما ينبغي. بدأ كل شيء بمحاولة اغتيال غامضة، وانتهى بكشف الحقيقة كاملة أمام الجميع.
3: ورغم كل ما واجهناه، ما زلت أعتقد أن أخطر لحظة لم تكن المعارك ولا الكمائن، بل اللحظة التي اكتشفنا فيها أن العدو كان يعيش بيننا منذ البداية.
2: صحيح، فالسيف الواضح يمكن الاستعداد له، أما الخيانة فتضرب عندما يظن الجميع أن الأمور بخير.
1: لن أنسى ما فعلتموه من أجلي، لقد خاطرتم بحياتكم مرات كثيرة، ولولاكم لما كنت أقف هنا الآن.
10: هذا واجبنا، أما واجبك أنت فهو أن تعود إلى شعبك وتبني مستقبلا لا يجد فيه أمثال تكيدة فرصة جديدة للظهور.
7: وهكذا انتهت قصة هاتوري هانزو وقلعة الظلال، بعد رحلة مليئة بالمطاردات والمؤامرات والخيانة والوفاء. وقد نجح هانزو ورجاله في إنقاذ اللورد العجوز وكشف الخائن، وبذلك تطوى صفحة من أخطر مغامرات هاتوري هانزو، الرجل الذي عاش في الظلال لكنه غير مصير الكثيرين.
11: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، تحديدا في الزمن الفرعوني، وقعت واحدة من أشهر القضايا الموثقة في التاريخ الفرعوني، بعدما قام مجموعة من اللصوص بسرقة المقابر الفرعونية في عهد الملك رمسيس التاسع. هذه السرقة قلبت كل الموازين، تحديدا بعد كشف هوية اللصوص الذين أقدموا على سرقة المقابر الفرعونية في ذلك الوقت من الزمان. المقابر الفرعونية تصنع
1: بنيت الأهرامات القديمة كمقابر ملكية ضخمة لضمان خلود الملوك والملكات في العالم الآخر. كان ذلك اعتقاد الفراعنة في ذلك الزمن.
2: إنه تصميم مبهر للغاية.
3: انظر إلى دقة التصميم وحجم الأحجار.
4: كل مرة أزور فيها تلك الأهرامات أشعر بالرهبة، كأنني أزورها للمرة الأولى.
5: وأنا أيضا، إنها جميلة جدا وجذابة.
1: هل تعلمون أيها السياح الكرام أن في ذلك الوقت قام مجموعة من اللصوص بسرقة تلك المقابر الفرعونية؟
2: ماذا؟
3: هل هذا صحيح؟
4: كيف استطاعوا القيام بتلك الفعلة؟
5: وهل تم الكشف عنهم؟
1: سأقص عليكم القصة كاملة، قصة لصوص المقابر الفرعونية، حيث كان عددهم 8 لصوص.

0: يجب علينا تجديد الحراسة على المقابر الفرعونية، إنها إرث تاريخي عريق بالنسبة لنا.
1: مولاي الملك، أرواح الملوك هي من تحرس المكان.
0: أعلم ذلك أيها الكاهن، ولكن من الواجب علينا نحن الأحياء حراسة المقابر لنؤكد وفاءنا وحبنا لهم.
2: كلامك صحيح يا مولاي الملك، أتفق معك.
1: لكن يا مولاي الملك، يجب عليك اختيار الأكفاء الأوفياء.
0: بالتأكيد لن ينال شرف حماية المقابر الفرعونية شخص عادي.
2: يجب أن يكون شخصا شجاعا مقداما يفدي نفسه من أجل حماية تلك المقابر.
0: فعلا فعلا، سأبدأ بالاختيار منذ هذه اللحظة.

0: علينا أن نسرع في تنفيذ العملية.
1: تعلم فعلا قبل أن يشدد الملك رمسيس الحراسة.
0: أنا على أتم الاستعداد.
1: وأنا أيضا.
0: أخبرني، الصانع المتعاون معنا في معبد آمون هل ما زال على وعده؟
1: نعم نعم عند وعده، لقد أخبرني بأن نكون على أهبة الاستعداد من أجل تنفيذ العملية.
0: وهل أخبرته بأننا نقصد مقبرة الفرعون صوب كمساف الثاني؟
1: نعم، لكن لماذا تحديدا هذه المقبرة؟
2: كان السبب وراء سرقة تلك المقبرة تحديدا من أجل احتوائها على توابيت مصنوعة من الذهب الخالص، إلى جانب الحلي والمجوهرات الثمينة التي كانت ملكا للملوك والملكات الذين تم دفنهم في تلك المقبرة.

0: اقتحمها اللصوص وسرقوا كل شيء، كل شيء.
1: يجب علينا إبلاغ مولاي الملك بهذا الأمر.
0: نعم نعم، علينا إبلاغه دون تردد. هيا بنا بسرعة.

0: التاسع بعد علمه بسرقة تلك المقبرة.
1: وهل استطاع إدراك الموقف بسرعة؟
2: لقد غضب الملك رمسيس التاسع بعد علمه بهذا الأمر، وأمر بتكثيف البحث والتحري عن اللصوص، وتوعد بعقاب اللصوص بأشد العقاب.

0: تبا لهم تبا لهم، لقد سرقت المقبرة، لن أرحمهم، سأسحقهم، سأجعلهم عبرة.
1: لا تقلق يا مولاي الملك، سيتم القبض عليهم بأسرع وقت.
2: الأمر جلل، الأمر مخيف للغاية، جميع مقابر الفرعونية معرضة للخطر.
0: لن أسمح بتكرار هذا أبدا، ولن أرتاح حتى يتم القبض على هؤلاء اللصوص الأوغاد.
1: مولاي اهدأ أرجوك، سيتم القبض عليهم، لا تقلق يا مولاي.

0: أخبر صانع المعبد وجميع شركائنا بأن عليهم الانتظار حتى تهدأ الأوضاع قليلا.
1: إنهم يخشون الخيانة.
0: أي خيانة؟ أخبرني.
1: أقصد أن نستولي نحن فقط على المسروقات ولا ينالهم شيء.
0: لا لا لا، لن أفعل ذلك. سيأخذ كل منا نصيبه من تلك العملية.

0: مولاي الملك رمسيس.
1: ما الأمر أيها الحارس؟
2: هناك شخص يريد اللقاء بك، لديه معلومات مهمة تخص ما حدث في المقبرة الفرعونية المسروقة.
1: ماذا؟ دعه يدخل هيا.
2: أمرك مولاي الملك رمسيس.
3: هل تعتقد يا مولاي أن يكون ذلك الشخص صادقا؟
1: لنستمع إليه ولاحقا نطلق الأحكام.
4: تم القبض على تلك العصابة في وقت سريع للغاية، بعدما قام أحد المتعاونين بإبلاغ الملك بما حدث، بعدما أحس بخيانة شركائه.
5: وماذا حدث بعد القبض على لصوص المقابر الفرعونية؟
6: من المؤكد أن تلك السرقة كشفت العديد من المفاجآت غير المتوقعة.
7: بعد التحقيقات اعترف اللصوص بأنهم تقاسموا المسروقات مع مسؤولين وحراس محليين، بعدما علموا بأن الملك رمسيس كان ينوي تجديد الحراسة على المقابر الفرعونية كي لا تعاد مثل تلك الفعلة.
1: أمرت أنا الملك رمسيس التاسع بعقوبات صارمة تصل إلى الإعدام على لصوص المقابر الفرعونية، ليكون عبرة لمن يفكر بالاعتداء على المقابر الفرعونية وما تحتويه.

0: التاريخ شهد العديد من السرقات التي طالت المقابر الفرعونية المعروفة وغير المعروفة، حيث يعود السبب الأساسي لسرقة المقابر الفرعونية هو الاستيلاء على المعادن الثمينة والمجوهرات، كونها تحقق لمن يستولي عليها الثروة السريعة.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.
2: الخامسة عصرا في إذاعة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. الولايات المتحدة تحذر إيران من أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم بينهما. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا تراجع عن حصر سلاح في يد الدولة، ووزير الخارجية السوري يبدأ زيارة لبيروت. التلفزيون السوري يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. النيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
1: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان. الليوان.
1: حياكم الله ومساء الخير. طبعا احنا سعيدين ان نكون معاكم في حلقة جديدة من بودكاست الليوان، مساحة للحوار الهادي والافكار الملهمة والقصص اللي تستحق ان تروى. في كل لقاء نقترب اكثر من ضيوفنا ونناقش معهم تجاربهم وآرائهم ومحطات صنعت أثر في حياتهم. نتمنى أنكم تكونون معنا حتى نهاية الحلقة، وحياكم الله معنا في بودكاست الليوان. مع بداية شهر يوليو نفتح معكم صفحة جديدة من الأيام، نستقبلها بالأمل والتفاؤل، ونتمنى يكون شهر مليء بالخير والنجاحات واللحظات الحلوة والجميلة. نقول لكم مساء الخير، ومساء الخير على كل من اختار أن يكون معنا، وحياكم الله في حلقة جديدة من الليوان من الخمس لغاية الساعة ستة على الهواء مباشرة، حيث الحوار القريب والمواضيع المتنوعة واللقاءات المميزة وكل ما يضيف للمساء قيمة ومتعة. خلونا نبدي معاكم هالأمسية مع بعض ونقضيها صحبة جميلة تمتد خلال ساعتين.

أثر الحر واضح علينا، بس إحنا ما راح نخلي الحر يأثر علينا. ساعة راح نكون معاكم فيها من 5 لغاية الساعة 6. تقبلوا تحيات فريق العمل، من التقديم محدثتكم مشاعل الزنكوي، من الإعداد رشا الفهد وسعد الزايد، المتابعة سلطان الشمري، الهندسة بندر الشلاحي، والتنفيذ سعود السهلي. بودكاست اليوان بقيادة مخرجنا عبد العزيز البكر.

0: الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان. الليوان.
1: عودة لكم ومستمرين معاكم لغاية الساعة 6 على الهواء مباشرة في بودكاست الليوان. خلونا نسمع التقرير لضيفنا اليوم ونرجع.
0: الليوان. الليوان.
2: المهندس حسين بسام المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب استشارات هندسية، وعنده خبرة تمتد لأكثر من 20 سنة في مجالات التصميم المعماري والتصميم الداخلي والتخطيط العمراني. أسس مكتبه سنة 2010، ومن خلاله أشرف على تنفيذ مشاريع متنوعة داخل الكويت وخارجها، شملت مشاريع سكنية وتجارية وثقافية وحكومية. وخلال مسيرته المهنية حصل على 6 جوائز دولية في مجالات العمارة والتصميم وإدارة المشاريع، ويتميز باهتمامه بتطبيق أحدث التقنيات الهندسية مثل نمذجة معلومات البناء والواقع الافتراضي، وإلى كذلك دور في نشر الثقافة الهندسية من خلال الندوات والظهور الإعلامي، انطلاقاً من إيمانه بأن نجاح أي مشروع يبدأ بفكرة مدروسة وتخطيط متكامل.

إذن مستمعين، التصميم ليس مجرد شكل جميل أو لمسة جمالية نضيفها على المكان، بل هو علم وفن يجتمعان لصناعة مساحات تعكس هوية الإنسان وتلبي احتياجاته وتحقق التوازن بين الإبداع والوظيفة. فكل مشروع ناجح سواء كان منزل أو مقر تجاري أو مساحة عامة يبدأ بفكرة ورؤية تتحول تدريجيا إلى واقع من خلال التخطيط والدقة والابتكار. واليوم يشهد عالم التصميم والاستشارات الهندسية تطور متسارع، فلم يعد الأمر يقتصر على رسومات تقليدية، بل أصبحت التقنيات الحديثة مثل نمذجة معلومات البناء والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية تسهم في تطوير التصاميم وتقليل الأخطاء ورفع جودة التنفيذ بما يواكب احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل. وفي هالحلقة رح ناخذكم في رحلة إلى هذا العالم لنتعرف على كواليس التصميم وكيف تتحول الأفكار إلى مشاريع تنبض بالحياة، وما أبرز التحديات التي تواجهها العاملين في هذا القطاع، وكيف يلتقي الإبداع مع الخبرة لصناعة بيانات تترك أثرا يمتد لسنوات. ضيفنا في هذه الحلقة المهندس حسين بسام محمد صالح، طبعا له خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 20 عاما في مجالات التصميم الداخلي والتصميم والاستشارات الهندسية والإشراف على تنفيذ العديد من المشاريع داخل الكويت وخارجها. حياك الله معنا ونورت الليوان.

0: عودة لكم ومهندس حسين، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: متى اكتشفت أن شغفك الحقيقي هو التصميم والاستشارات الهندسية؟ وهل هذا التخصص كان خيار لك منذ البداية؟
1: ممتاز، يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة. بالنسبة السؤال وايد مهم أنا أشوفه، لأنه جاي بوقت توا طلبة الثانوية مخلصين وقاعد يفكرون باختيار تخصصاتهم بالجامعة. طبعا فكرة التصميم والرسم كانت جاي من البداية من الصغر، يعني كنت بعائلة يحبون الرسم من أيام الإيرباش والأنواع الألوان المائية والزيتية، فربيت وإيدي الفرشة والقلم. ستيب باي ستيب بلشت أرسم المحيط اللي دار مداري، ووقت اللي تخرج من الثانوية نصحوني أني أروح التصميم الداخلي والمعماري.
0: أذكر كان في عندنا اللي هي حصة الديكور، فكنا ناخذ شلون نعبي المساحات والأمور هذه، فكانت أنت يعني دائما تهتم في هذه الأمور.
1: أكيد، يعني بالنسبة حق الميكس بين حصة الفنية، تتذكرين الرسم،
0: أي أذكر
1: نرسم الفازة والأشياء اللي قبالنا مجسمات،
0: والتفاحة والفواكه
1: والأمور هذه، وشلون نرسمها أقلام الرصاص ونلونها، وتتجسد بحصة الديكور أن أنت تسوين مجسمات خشبية تعكس لك المساحات.
0: يعني أنت بديت، أو يعني أنت حسيت أنك أنت مهتم في هذا المجال من الثانوية؟
1: من الثانوية ومن يمكن متوسطة. أتذكر أن كنا بالبيت نسوي التري هاوس، عندنا حديقة، فالغدي تصنيع الشغلات بالخشب والألعاب مات الحديقة كانت من البداية ويانا.
0: في عام 2010 أسست مكتب.
1: بالضبط.
0: طيب شو اللي يميز المكتب اليوم هذا عن غيره، وخصوصا أن في هذا السوق في ناس وايد يتنافسون، مجال كبير بصراحة.
1: بالضبط. طبعا أسست من 2010، كان نصيحة من الوالد والوالدة، أنا أحب أنطلق، أحب كل شيء جديد، قاعد أشتغل بشغف، فكان وقت اللي أشتغل مع التيم ما يبي يأخذ التطور هذا، تصير مثل عرقلة حق الأشياء اللي أنا أطمح لها. فالحمد لله من 2010 ميزة مكتبنا أن نقدم كل شيء جديد عالميا بمجال هندسة، ما نبخل على أي تخصص وتولز إحنا نستخدمها عشان نخدم الناس مشاريعهم، ونعكس هذا الحمد لله، حققنا إنجازات عالمية ومشاريعنا بالخليج وبالعالم.
0: طيب بس البيئة الخليجية تختلف أكيد عن العالمية، أو يعني نقدر نقول المجال الأوروبي، فأنت شو ممكن أنك أنت تدمج بين البيئتين؟
1: ممتاز. صار هذا الموقف وياي باجتماع، انزين، قالوا لي نفس الكلام، لان احنا عندنا 3 مكاتب باوروبا واسيا وبالخليج. فكان العميل اساسا عايش بامريكا، اوكي، وعنده استثمار، انزين، فيلا كبيره. وقت اللي قعدت اسولف وياهم قالوا لي زين انت صعب راح تتفاهم ويا العادات والتقاليد مختلفه. قلت لهم لا، لان الحين العولمه صار السوشيال ميديا تقرب كل الشعوب ويا بعض، فتلقين الترند اصلا يكون بين الشباب بين الكبار واحد. فوقت اللي بلشت اسولف وياه واكلم عن التصميم المعماري، شافني انا وايد فاهم عليه، اصلا بعد اول سكتش وسويت له التصميم على طول اعتمد. كان يقولون ما شاء الله شلون

0: لهم لأن خلاص احنا فاهمين بعض، فرق اللغة شيء والترندات والحياة اللي احنا قاعد نتكلم عنها تقريبا واحدة.
1: يعني انت قادر انك انت تسوي مثلا كروكي، نقدر نقول حق بيئة خليجية، وكروكي مثلا حق بيئة دول أوروبية أو شيء كذي، مثلا في معايير معينة، مقاييس معينة حاطها بعين الاعتبار.
0: أكيد يعني مثلا وقت اللي قاعد نصمم مثلا مشاريع كريزورتس ولا فيلل بالبوسنة أو بآسيا بصوب الهند أو أي مكان أو بالكويت، أنا قاعد نتكلم العوامل الأساسية اللي تأثر دائما الجو. فأنت لما قاعد تسوي المبنى هذا مكان حار بارد، موقع المشروع هل هو على البحر بنص السيتي
1: صح، عشان الرطوبة والأمور هذه.
0: اكزاكتلي، إذا المشروع استثماري ولا سكني، ومن الافراد الاسره او الناس اللي راح تشتغل بالمكان وعددهم. فهذه الامور كلها لما تجمعينها هي راح تسوي لك هيئه المشروع، وفي ستاندرد هندسيه عالميه اذا مشيتي عليها ما تضيعين.
1: وانت ماشي عليها
0: الحمد
1: مقاييس
0: لله.
1: معينة يعني أساسية في
0: بالضبط.
1: أي كروكي أو تصميم.
0: وايد مرات احنا نروح فنادق او منتجعات نقول الله وايد استانست وارتحت والقياسات كل
1: صح.
0: شيء تمام، زين انت كنت موجوده بتصميمها؟ لا. ليش عيل بعض البيوت لما نصممها ما نرتاح فيها؟ لأن احنا كنا قاعد نتدخل بالتصميم، احنا نتدخل
1: احنا منو؟
0: باحتياجات
1: انا مثلا صاحبة المكان،
0: المستخدم.
1: ايه
0: المستخدم يعني دائما
1: الاونر،
0: الاونر دائما يقول
1: يعني
0: انت
1: انت
0: قول
1: ما
0: لي
1: تسمع كلامه
0: احتياجاتك.
1: مثلا.
0: بالعكس انا احسن واحد اوصل حق اللي هو يبي. في فرق بين الاحتياج والطلب. انت تحتاجين شغلة بس مو عارفة تحصلينها. فدور المهندس يعطيك خبرته عشان تحققين اللي انت تبينه
1: وإذا
0: بسهولة
1: جيت
0: بدون
1: أنا
0: أخطاء.
1: فرضت رأيي عليك كوني أنا الأونر وقلت لك لا أنا أبي تمشي على اللي أنا أبي مثلا،
0: عشان كذي
1: حتى
0: تشوفين
1: لو كان خاطئ، ترضى؟
0: أنا ما أرضى، وعشان كذي تشوفين أغلب برامج التصميم اللي يتابعها مثلا بنتفليكس أو أي مكان، تلقين أول سؤال يسألونه شلون مشروعك نجح وصار خذ جوائز؟ يقول لهم أنا قلت اللي أبي حق المصمم خليته على راحته. فهني الثقة وايد مهمة. شنش بتروح انت تسوقين مع فيشتك تدرين ان هي تدل بالسوق، فانت تقولي لها انا بالشغلات
1: شلون
0: الفلانية.
1: تقنعني يعني
0: اكزاكتلي
1: الإقناع؟
0: هذه نقطة وايد مهمة.
1: هذا الدور النفسي يلعب دور هني.
0: احنا من نشتغل نفسي اجتماعي هندسي يعني بكل المقاييس بيئي، فمو سهلة خلينا نقول مهنة المهندس المعماري.
1: عشان كذا يعني في وايد ناس يعتقدون ان التصميم الداخلي يقتصر على اختيار مثلا الالوان والاثاث، بس بالواقع الموضوع اكبر من كذا.
0: وايد
1: شلون
0: اصلا
1: تشرح لنا
0: الداخلي،
1: دور المصمم الداخلي الحقيقي؟
0: تصميم داخلي شيء وتخصص منه الديكورات. انت من تقولين تصميم داخلي ترى تبدين من البداية، اماكن الطوف اماكن الابواب. مرات وايد احنا نقول الحركة بالمكان مؤذية، فمكان الباب لو كان هناك احسن، هذا هم ترى داخلي. فانت التصميم الداخلي اول شيء يكون مكان مريح بالحركة بالقعدة بالاضاءة، بعدين الديكورات تتكلمين الألوان والأثاث ونوع وشكل الأثاث.
1: تمشي مع الموضة والترندات ولا
0: أنا أقول الموضة والترندات تعطينا
1: لها
0: أوبشنز،
1: وقت أنا أحسه تنتهي؟
0: تعطينا أوبشنز بس أن أنت لازم تختار اللي أنت تحبه. وايد أنا أركز وأساعد العميل أنه هو ما يلتفت حق أذواق اللي يمه. أريد أذكره أن أنت قلت او قلتي ذوقك الشيء الفلاني، فانا هساعده انه ياخذ الذوق اللي هو يبيه عشان يتم وياه مده اطول.
1: يعني استاذ حسين مثلا الحين انا قاعد اشوف صراحه بيوت، انزين البيوت القديمه لها ديكورات معينه، بس تشوفها تدري هذه مثلا كانت بالثمانينات وهذاك الديزاين كان بالتسعينات، فتظل بصمه. فانت مع الشيء هذا ولا مع مثلا الاشياء العامه الساده؟
0: لا ترى كل شيء له جماليه. ترى البصمه هذه موجوده بالتصميم المعماري والديكورات وبالسيارات وبالملابس، فهي تكون حقبه لان هي تاثر
1: بس
0: على
1: هذا بيت
0: الثقافه.
1: بقوله، نقول مثلا بيت العمر،
0: هي ثقافه،
1: ما
0: هي
1: اقدر مرة ثانية ارد اكسر من يده ويديد وغير.
0: لا تشوفي التكسير ديكورات شيء والمعماري شيء ثاني. فاحنا لما نتكلم هنا عن التصميم كديكورات انت تقدرين تغيرينه، بس بشكل عام هو يعكس ثقافه. فترى الناس اللي بسرعة تتأثر بالترندات تلقينهم ماشيين على نفس المود الواحد.
1: زين، بعد أكثر من 20 عام في المجال، شلون تصف رحلة تطور التصميم والاستشارات الهندسية في الكويت؟
0: متعة، كل يوم مغامرة. اليوم عندك مشروع فيلا، باكر عندك مسرح، اللي بعده متحف، اللي بعده مشروع استثماري، مشروع حكومي، فاستمتع بكل لحظة بكل يوم.
1: المتحف لفت انتباه، يعني لفت نظري. شلون المتحف مثلا؟ هل مثلا مقاييس معينة، ستايل معين؟
0: أكيد أنت
1: كروكي بروحه هذا
0: لأن
1: مشروع.
0: مو مشروع تاريخ، أنت لما نصمم احنا متحف لازم نعرف قصة كل قطعة أثرية وشلون
1: طبعا
0: نوزعها وقاعد تعكس أي هوية وشنو المواد اللي موجودة عشان تحافظين عليها والسكيورتي، فتدشين بتفاصيل وايد وتعيشين يعني حقبة تاريخية
1: لها
0: فيها.
1: خريطة خاصة في المكان نفسه،
0: Exactly.
1: أتوقع يعني مثلا الزاوية مثلا تحط فيها شيء معين كذي، صح؟ تدرسونها دراسة.
0: شلون تندمجين بالمكان وشلون تحافظين على السكيورتي.
1: شلون توازن في أي مشروع بين ذوق العميل والجمال والجانب العملي والميزانية؟ الميزانية أهم شيء.
0: الميزانية وايد مهمة، هو طبعا كثر ما تزيد ثقافة المهندس يساعد بالميزانية أكثر، لأن الحين مع العولمة ب 2026 تلقين نفس الشكل تحصينه بأكثر من سعر، فأنت هني دورك كمصممة التارجت أو الهدف اللي يبيه العميل والذوق ماله شلون تسوينه على الميزانية اللي هو يبيها. ترى بشكل عام أي إنسان تعطينا الأدلة الكافية يقتنع.
1: هذه أدلة كافية مو عندنا. هذا شيء ثاني.
0: امبلا
1: تخصص ثاني هذه أدلة.
0: لا، هي الفكره الايفيدنس، انت لما انا اقول لك انا بنقي لك اللون الفلاني ومكان الدريشه بالمكان الفلاني والغرفه والقنفه والامور هذه كلها بسبب اللي انت قلتي لي 1 2 3 عشان شي لاقين على بعض، انت راح تقتنعين.
1: يعني أنا لما أجيك وأقول لك مثلا ترى ميزانيتي كذي هالقد، فهل أنت إن راح تصمم لي على نفس السعر ولا شوية زيادة؟
0: لا تدرين اكثر المشاكل اللي عندنا ان اغلبنا قاعد يدفع فلوس وايد مو قاعد يحصل الشيء الحلو اللي يبيه. ماكو احد يقول ان انا اللي قصرت على نفسي ما حصلت اللي ابي.
1: حلو. شنو أكثر الأخطاء اللي تلاحظها عند بناء أو تصميم منازل، ويعني كان ممكن بالإمكان تجنبها لو تم التخطيط الصحيح منذ البداية؟
0: خلينا نقول الثقافة الصحيحة
1: شنو يعني؟
0: أول، لأن خلينا نقول السوشيال ميديا والتواصل والمعلومات مو منتشرة بهالكثافة، فكان في شوي هدوء وتركيز، فالشخص مني جاي يدري هو شنو يبي. وبس الحين كثرة المعلومات قاعد تسوي خلينا نقول ضوضاء، فأصعب على المهندس يسمع العميل الصوت الصح، فكثرة الاختيارات بتحيره خيره. فهني ان تنقلين العميل من الضوضاء ويركز على الشيء الصح اللي هو يبيه.
1: بنسمع وايد الحين عن الاستدامة أو التنمية المستدامة، لكن شنو تعني عندما نتكلم عن التصميم والاستشارات الهندسية؟ هل لها دور أو ممكن يكون في تداخل في هذا الموضوع، يعني ما بين الاستشارات الهندسية والتصميم والتنمية المستدامة؟
0: التصميم المستدام احنا قاعد نتكلم ان اي شيء يدوم لك، تدرين ان الشجره اذا اللي بتزرعينها بحديقتك اذا كانت على اليمين مرات تكون مو مستدامه، على اليسار تكون مستدامه، فهي فائده الشغله اللي راح تسوينها ايش كذا تدوم وياك.
1: انا راح اتكلم اكثر بهذا الموضوع عن الاستدامه والامور هذه، وكيف ممكن احنا نصمم مبنى يساهم في تحقيق الاستدامه، بس من بعد هذا الفاصل.

0: الليوان. المهندس حسين بسام المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب استشارات هندسية، وعنده خبرة تمتد لأكثر من 20 سنة في مجالات التصميم المعماري والتصميم الداخلي والتخطيط العمراني. أسس مكتبه سنة 2010، ومن خلاله أشرف على تنفيذ مشاريع متنوعة داخل الكويت وخارجها، شملت مشاريع سكنية وتجارية وثقافية وحكومية. وخلال مسيرته المهنية حصل على 6 جوائز دولية في مجالات العمارة والتصميم وإدارة المشاريع، ويتميز باهتمامه بتطبيق أحدث التقنيات الهندسية مثل نمذجة معلومات البناء والواقع الافتراضي، وإلى كذلك دور في نشر الثقافة الهندسية من خلال الندوات والظهور الإعلامي، انطلاقاً من إيمانه بأن نجاح أي مشروع يبدأ بفكرة مدروسة وتخطيط متكامل.
1: الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية.
2: الليوان.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان. رحب مجددا بضيفنا الكريم مؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بنسل ديزاين للاستشارات الهندسية وصاحب خبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجالات التصميم، ضيفنا الكريم المهندس حسين بسام. حياك الله مرة أخرى.
1: الله يحييك ويسلمك الغالي.
0: تحدثنا يعني قبل الفاصل حول العديد من التفاصيل حول التصميم والأذواق العامة طبعا، لكن كان سؤال زميلتي مشاعل حول تحقيق الاستدامة في التصاميم. كيف نربط بين الاستدامة والتصميم؟ شنو علاقة الأمرين وكيف يلتقيان؟
1: ممتاز. الاستدامة كلمة وايد كبيرة، لها أكثر من 9 محاور، منها اللي هو خلينا نقول الأشياء المدارجة عندنا بالخليج، شلون أن البيت مستدام على أكثر من حقبة. مرات يكون أول واحد يسكن عيال صغار، بعدين يبي البيت يكفي إذا كانوا حمولة وكبرت اليمعة بدون ما تصير عنده مشاكل، بعدين يبي سبيس عشان مثلا الأحفاد يلعبون أو whatever. فأنت ما تسوي تصميم يستديم وياك مدة أطول بدون ما تغير فيه وتكسر، أنت نجحت. الاستدامة بالتصميم، في استدامة بالطاقة مثل ما نقول الحين ترشيد الكهرباء والماء عندنا. فأنت ما تسوي سيستم ونظام وطريقة تصميم علشان توفر باستهلاك الكهرباء والماء، فأنت هذه استدامة بالطاقة، فلها أوجه وايد.
2: هل إنه راح تزيد تكلفة المشروع؟
1: لا، يعتمد. أنت ما تسوين تصميم ذكي، أنت بالعكس مرات توفرين فلوس، ومرات لما تشترين أجهزة ممكن تكلفتها بسيطة أكثر بنسبة بسيطة الحين، بس لو طالعينها خلال 5-6 سنين هي قاعد توفر لك، فأنت تطلعين ربحانة بالنهاية.
2: زين، دور المصممين والاستشاريين في دعم هذا التوجه؟
1: وايد مهم كثقافة، لأن السوشيال ميديا مفتوحة، الكل صار عنده مايك يتكلم، فكثر ما يكونون الاستشاريين اللي هم عندهم الخبرة يتكلمون يظهرون، فراح يساعدون الكل يسمع الكلمة الصح الخبرة، وتصير أساسا المشاريع أنجح وأحلى.
0: بالدليل على أن المنازل يجب أن تكون فيها استدامة، خصوصا عندنا بالكويت لما يكون الشمس حارة جدا، لاحظ بعض التصاميم الخارجية للمنازل بعضها يتغير لون البيت، يصير باهت، تروح صبغة البيت، طريقة تصميم البيت، يمكن ما يعرف أن في فرق لما بيتك يكون مقابل الشمس أو بيتك يكون وجهه شمال أو جنوب، تفرق أشعة الشمس على المنزل نفسه، حتى في تصميم المنزل طريقة دخول الشمس، تهوية، فتفرق معاكم أكيد كمصممين، بس يمكن صاحب المنزل مو عارف هذا الفرق.
1: أكيد، يعني إحنا ما نقول اليوم عندنا هواء بارد نقول هواء شمال، لما نقول لا شوي رطوبة نروح صوب الجنوب السالمية. فالأمور هذه أكيد تأثر على حياتنا وعلى المبنى وعلى المواد. فأنت ما تتكلم تتغير الألوان، فالمادة اللي تختارها لازم تكون كواليتي زين ومتعرضة حق العوامل هذه. لما تتكلم عن تصميم البيت أنه يكون له زوايا معينة يعطيك ظلال، فحتى لما تقعد المكان يكون فيه ظل وبراد وحلو. والعكس حتى أن إذا الواجهة شمالية، ترى غالب الناس يقولون الواجهة شمالية بالشتاء هو قوي وباردة، فحتى توزيع التكييف أصلا والتدفئة بالبيت لازم ينحسب على أساس ما تندش بيوت غرفة باردة وحارة، صح؟ دارجة عندنا، صح. لا تقعد بدوانية هنا على اليمين لأن الهواء يأذيك. فهذا كله إذا انحسب استدامة أن أنت تقعد مستانس حيل بالبيت ومرتاح بدون أي مشاكل، عشان كذي التصميم يسوى.
2: أنا برأيي جابر أن الحوش مهم
0: جدا.
2: والله
0: الحوش مهم، بس الحوش يحتاج اليوم، خلنا نتكلم صراحة، لما تحط لك حوش تحتاج مساحة أكبر للمنزل. اليوم احنا
2: نخلف أخصص، ولكن يعني أخذ أنا برأيي، معنا الأستاذ حسين، أنا برأيي أني يعني حتى لو أقص من حجم من مساحة البيت أخذ في حوش.
0: يعني يعتمد على حجم الأسرة نفسها، في أسر ما تتحمل أن مساحة البيت أني أحط فيها حوش وأقصر على مساحة المنزل نفسه، الغرف والصالات والدواوين مثلا، ما يعني حجم الأسرة ما لكن في أسر صغيرة تقدر تحط حوش، تحط مساحة يكون مناسب.
2: أستاذ حسين، يعني حتى لو كانت الأسرة كبيرة وتبي حوش تقدر تسوي؟
1: أنا أسمي الحوش القلب الأخضر. الحين أنت بالنهاية القلب يأخذ مساحة من جسمنا،
2: صح.
1: بس تقدر تشيله؟
2: لا.
1: فالبيت أو المبنى بدون حوش يكون ميت، والدليل طال إحنا أول بيوتنا اللي فيها حوشة نتذكر لعبنا مع بعض مع أخواننا، صح. وخواتنا والقواغي والصيدة مصيدة. الحين تكفى إذا بيت ما في حوش، صرفوا يا عيال البيت، إحنا بيت واحد ما نشوف بعض، يتذكر ويقول لك ذكريات طفولته مع شاشة الآيباد، اللي أم والأبو زعلانين لأن عيالهم جابلين الشاشات، انت قاعد تسوي هالشيء. فبالعكس انت ترى لما تصمم انت قاعد تصمم حياتك وثقافتك وصحتك بهالاشياء. فانت لما تقول ترى الناس اغلبها ما تحتاج المساحات اللي انت قاعد تقولها, بس صارت عندنا
2: صغير مثلا
1: exactly. فهي نسبه وتناسب, هي ماكو شيء ستاندرد سايز. انت على حسب الاسره والمساحه تصمم, بس لازم يكون موجود.
0: لكن في ناس تقول لك الواقع يفرض ان انا ما اقدر يعني اتخلى عن مساحه معينه في البيت.
1: اللي
0: الواقع يعني في السابق كانت مساحات المنازل اكبر, في بيوت 1000 واكثر من 1000 وكذا, والاسر كانت اشوى شوي, لكن الان احتياجات اصبحت اكبر, فانا ما اقدر استغل هذه المساحه كحوش كثر ما اقدر استغلها كبنيان.
1: هذا كلام الناس اللي اول مره يبني. انا اقول لك قصه وياي. كان عندي 3 اجتماعات بالمكتب. الاجتماع الاول, الاجتماع الثاني, الاجتماع الثالث قالت حساف لو بأرض شوي أكبر ودي أكبر الغرف لأن أنا عندي 400 متر. لا تكفين, اللي قبلك 750 قال نفس الكلمة, واللي قبلك كان 2000 متر قال نفس الكلمة.
0: ما شاء الله.
1: فبالنهاية هي بحياتنا الكل يشكي من الوقت أو المساحة أو الفلوس. بالنهاية أنت إذا صرفت صح تستانس.
2: نسبة وتناسب هي أصلا.
1: بالضبط.
2: إنزين ننتقل حق موضوع الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. في صار في يعني تقنيات جديدة ممكن يعني ممكن هم يصمموا لنا تصميم. يعني فأطلب من مثلا أي برنامج أقول له والله أبي كذي كذي كذي صمم لي, فهو يصمم لي. هل هذه الأمور تدخلت في عملكم؟
1: هو أكيد تدخلت وساعدتنا وايد, لأن بالنهاية
2: يعني جانب إيجابي مو سلبي.
1: أكيد. يعني أول احنا اذا بنكتب الشيء لازم نكتبه بايدنا. الحين الورقه اللي قدامك مطبوعه, فهل اثرت عليك؟ ساعدتك ان الخط اوضح. فحتى نحن اول الشغله اللي نحتاج نسويها باسبوع صرنا نخلصها بيوم يومين. فبالعكس كنت اعطي الشغله كواليتي احسن واسرع. كثره المعلومات خلينا نقول الادوات ترى تساعد الانسان بشرط ان انت تكون مختص.
0: نعم. شنو ممكن تكون سلبيات الذكاء الاصطناعي ووجوده حاليا على المصمم؟
1: مو على بس المصمم, على المجتمع بشكل عام. ان انت الحين المعلومات متوافقة الطبية والهندسية والصحية. المشكلة ان انت بدون ما يكون عندك خبرة تستخدم هالمعلومات وصير عندك مشاكل. انا لليوم بعد 20 سنة كل يوم قاعد اتعلم, كل يوم يصير وياي موقف لازم ابحث فيه. فانت ما راح تقدر تختصر هذه بشغلة سريعة.
2: يعني ممكن أو هل ممكن أن الذكاء الاصطناعي يحل محلك كمصمم؟
1: يحل محل المصمم؟ لا, هو بالنهاية هو يرسم. أنت المصمم أو الطبيب أو أي خدمة نقول خدمية أنت فيها أخذ وعطاء. الليدنج مالها اللي يقودها حق الصح لازم يكون واحد عنده الإكسبيرينس اللي يوصل بهدوء. ليش؟ لأن على سبيل المثال أنت بلشنا الحوار تبين تفرضين رايك كعميلة, فأنت إذا فرضتي رايك على الـ AI راح يقول لك أوكي, فراح يسوي الشيء اللي أنت قلتي, فراح تطيحين بالغلط اللي أنا راح أحميك منه. فهذه النقطة
2: خبرة يعني.
0: نعم. بالضبط. يعني قصد المصمم إنه هو يعرف إن هذا الشيء صحيح أو غير صحيح, الـ AI ينفذ لك فقط.
1: بالضبط.
0: نعم. اليوم ودنا نتكلم أيضا عن مشاريع خارجية. سمعنا إن عندكم مشاريع داخل الكويت وخارج الكويت. إيش اللي يفرق يعني الطابع الكويتي عن الطابع خارج دولة الكويت, سواء كان خليجي أو خارجي؟ طبعا
1: هو تونا قلنا بشكل عام أن الثقافة مع الترند والسوشيال ميديا وايد قاعدة تقرب عالميا. خاصة لو تلاحظ الحين عشان يطلعون من هالدوامة اللي احنا دشين فيها هندسيا وبالملابس وبالأكل, قاموا يردون حق الترديشنال. فصار إذا ترند مثلا بورش توهم نزلة سيارة جديدة شنو عليها؟ سدو. ليش؟ لأن يبون شيء سبيشال إديشن حق الخليج. فأنت إذا تبي تتميز لازم ترد حق العادات والتقاليد والثقافة. فهذه هي الميزة. المتشابه اللي هو الستاندرد العالمي اللي هي المعطيات, أن أنت لازم تعرف أنت وين قاعد تبني. المناخ, الاستخدام, موقع الأرض. اللي يساعد
0: أحيانا يعني أنا شخصيا اليوم أقدر أميز أن البيت هذا كويتي أو سعودي أو قطري مثلا. انا شخصيا اعرف يعني بحكم علاقتي في هالثلاث دول
2: الهويه يعني.
0: اقدر افرق هذا بيت قطري, هذا بيت سعودي او هذا بيت كويتي, واضح بالنسبه لي. ايضا البعض يمكن يشوف سياره تمشي وسط ابراج في مدينه معينه يقدر يميز اذا هذه دبي او الكويت او الدوحه مثلا. فهذا الطابع اللي نتكلم عنه انه في هويه مختلفه. بالنسبة لك كمصمم شلون نظرتك لهذا الأمر؟
1: شيء وايد حلو بالعكس، يعني أنت مثل ما تفضلت أنا أيد أن هذه البصمة تكون وايد واضحة وقوية، وأساس تعطيك انطباع حق المكان وخلينا نقول طابع وهوية حق المنطقة هذه. فإحنا نأيد السالفة اللي هو يكون الشغلة مو واضحة هي اللي تسبب بالعكس، يعني بدون ملامح خلينا نسميها. فأنا أيد التنوع بالثقافات بالأماكن. عندنا كان مشروع كبير بالمملكة العربية السعودية

0: مع شركة عالمية، فأنا أصريت أن المشروع الثيم ماله والهوية مالته تكون سعودية،
1: حلو.
0: وعلى أساس نعكس توجه أصلا المملكة بالستايل هذا، لأنهم عندهم أصلا بأمريكا واستراليا وكذي. فأنت تبي لما البراند يجيب مشروع حجمه كبير أنه لا طابع واضح.
2: مبارك لك حصولك على 6 جوائز دولية في لندن، يعني شنو تمثل لك هذه الجوائز، وهل كانت مثلا نقطة تحول في مسيرتك؟
0: أكيد الجوائز الله يبارك فيكم. بالبداية اثنين كانت فكرة الوالد، الصراحة قال لي دائما انت تعبان واشتغل ومجتهد، فبس يبي له دليل واثبات على اللي انت قاعد تحصله. فقلت له حاضر. فالحمد لله سجلنا اول سنة مسابقتين وربحناهم، كان تصميم معماري وداخلي بالكويت. اللي بعده سجلنا ب4 مسابقات كانت هم بالكويت وقطر المشاريع، وربحنا من تصميم ومعماري وداخلي واشراف، فحققنا باكثر من فيلد جوائز والحمد لله.
2: يعني تحرص انك تشارك وتساهم في المسابقات هذه؟
0: حلو، والحلو ان شاركنا بمشاريع عملائنا، فحتى العميل حيل استانس من مشروع اخذ جائزة.
2: ما تخاف ما ينجح هذا المشروع؟ ما يك هذا الشعور مثلا؟
0: اذا ما تخاف ما تصير شجاع، لازم
1: صح
0: تخاف عشان تحاول.
1: بالضبط. ايضا انا لاحظت انك يعني ما شاء الله متخصص في التصميم المعماري والتصميم الداخلي. انا قبل كان باعتقادي ان المصمم المعماري والتصميم الهندسي الاولي لاي مشروع يختلف، ان شخص اخر لازم يكون مصمم داخلي. فما شاء الله انت جمعت بين الامرين، يعني هل هذا شيء دارج ام انت متخصص في هذا الامر؟
0: هو مثل ما تفضلت هم شقين كاملين. احنا عندنا بالمؤسسة 9 أقسام مختلفة. انا اللي عندي يصمم داخلي، غير اللي يصمم معماري،
1: اوكي.
0: غير الانشائي، غير الام اي بي. بس كون انه مع الوقت كبوزيشنز انا صرت سينيور ديزاينر كبروجكت مانجر، او خلينا نقول مدير المشروع، فلازم الثقافة خلينا نقول مثل طبيب عام يكون
1: صح.
0: عندي خلينا نقول المام باكثر من مجال، عشان وقت اللي اجتمع مع الفريق اقدر اخذ القرارات صح.
1: ممتاز.
2: أكيد إحنا مستمرين معك أستاذ حسين، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع.

الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في بودكاست الليوان. رحب مجددا بضيفنا الكريم المهندس حسين بسام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بنسل ديزاين استشارات الهندسية وصاحب خبرة كبيرة في التصاميم. حياك الله مرة أخرى مهندس حسين.
1: الله يحييك ويسلمك الغالي.
2: يعني في مثلا لو بنقول عن المشاريع اللي تكون قريبة حق قلبك، مو عشان مثلا حجمه او عشان شكله، بس علشان اكيد فيكون في تحديات او قصه مرتبطه في هذا المشروع. في شيء معين عانيت على مثلا ما خلص هذا المشروع، او انه يعني تحديت في صعاب، يعني تحديت في نفسك مثلا؟
1: اكزاكتلي. يعني يمكن وقت التحديات الصعبه تختلف، انه اذا انتقل من خلينا نقول نوع مشروع إلى نوع مشروع ثاني. يعني من الفلل مهما كان شوي قريب من بعض تتشابه، لما تروحين تصممين مثلا مسرح غير تدرسين تصاميم المسارح، الناس اللي بتمثل مثل شو مسرحية لينكينج، ففي أشياء تفاصيل عالمية في قياسات أجهزة. تروحين مستشفيات لما نصممها فلازم تدرسين طريقتها
0: في ستايل معين.
1: اكزاكتلي. فعشان انت عندك كل مكان اللي بيستخدمه لازم يكون مرتاح، واللي بيزورهم يكون مرتاح. الأجهزة والأشياء اللي راح تكون موجودة لازم يكون لها مكان. فمثل ما قلت لك بالبداية أن مهنتنا كل يوم في مغامرة، فكل مشاريع قريبة على قلبي وكل يوم عندنا تحدي.
0: نعم، أنا سمعت في يعني أيضا لما ذكرت في بداية الحلقة أن في ناس كل فترة يغيرون من منزلهم، مثلا يعدل ويغير. هل هذا عامل نفسي عند أنا أعرف أشخاص مستحيل يثبت على شكل معين ببيته، يمكن كل ست شهور كل سنة تلقى البيت متغير من داخل، كبر صالة صغر صالة، بنى غرفة زيادة شال غرفة، كبر ديوانية حط له شيء، عمره ما كان ثابت البيت عنده. شنو هالعامل النفسي اللي فيها؟ يعني هل هذا شيء طبيعي ولا لا؟
1: هو طبعا يعني خلينا نقول عامل نفسي أو خلينا نقول شخصية، خلينا نعطيهم حقهم. يعني أنا ما عندي أن في شيء يعني حلو مو حلو، اذا غلط هذا غلط، بس بالنهايه يمكن انت ما تحبه ويحبه. في واحد يتم على نفس قصه شعره، في واحد يتم على نفس ستايل لبسه، واحد كل يوم يغير.
0: صح.
1: فبالعكس هذا من البدايه احنا كمصممين نساله، هل انت تحب دائما تغير؟ تحب تغير اثاثك الدوره، ولا تحب تغير تقطيعة بيتك، او عنده ظروف اسريه او مهنيه؟
0: صح.
1: تجاري يضطر انه يغير، فكذي انت تساعده تنقل المواد الصح اللي هو وقت اللي بيغيرها تتغير وياه بدون ما كلف زيادة.
2: يعني أنا نفسيا صراحة ما أحب التغيير، هذا أول شيء. ثاني شيء أنا صبغ طوفة يثير قلقي وتوتري وحوسة، ما أحب ما أحب ما أحب اللوية هذه كلها. فصراحة الله يعينه هذا اللي أنت تقول عنه جابر، الكل شوي يغير.
0: هو فعلا مثل ما قال الأستاذ حسين، هو حاب الشيء هذا، يحب يغير دائما من داخله. يعني أنا يعني ما شاء الله كل ما حصل له فرصة غير، فممكن شغله هو يحب يسويها
1: شخصيته كذي، فبالعكس يستمتع فيها، واحنا لازم نساعده ان تكون سهله وقت التغيير.
2: صح. انزين، لو طلبت منك انك تتخيل شكل منازلنا بعد 10 سنين، شلون تشوف مستقبل التصميم في ظل التطور التقني والاستدامه؟
1: اشوف الوعي قاعد يزيد، الوعي الصحي، الوعي المالي، الوعي الهندسي. يعني انا اول قبل 15 سنه مثلا اذا بنرجع وقت اللي نبلش نصمم،

0: تبي تقنع الناس بأشياء وايد زينة. الحين جاي لك هو يدري ان هالشيء زين، كحديقة او سطح صار مكان مهم، الأسرة هي أولوية على الضيوف لأن أغلب ضيوفنا من أسرتنا، فأنا أشوف أن بيوتنا راح تكون أحلى، راح تكون أشرح، راح تكون مستدامة أكثر، وما شاء الله خصوصاً بالخليج إحنا دائماً قاعد نختار الأفضل.
1: أنت مع أن يتم فرض مثلاً لون واحد على المباني؟
0: سؤال سألاني
1: أنا رحت تونس بصراحة، إنزين، وشفت اللون الأزرق،
0: حلو،
1: هو الأزرق والأبيض،
0: أبيض وأزرق،
1: فقالوا هذا شيء مفروض يعني عليهم أن هم يصبغون بيوتهم أبيض وأزرق، بس بصراحة كان حلو.
0: أكيد. هو خلينا نقول الطابع العام، أنت لما تسافرين دولة معينة، فرنسا، لندن، اليونان، راح تقولين إيه لما تصورين، تدري أنت بهالمكان لأن له ثقافة أو شكل معين. هو مو قيود كثر ما ترتيب وتنظيم، فأنا أيد هالشغلة، يكون في زونينج معينة تكون الأشياء موحدة لها بصمة ثابتة.
2: نعم، يعني ما شاء الله، يعني هذا اللحظة بعض الدول فعلا تحط مثلا ستايل معين ان تلتزمون فيه، ما يتم التغيير مثلا، او في ضوابط معينة لبعض المدن تلاحظون لها وجه معين، لها شكل معين.
0: المملكة العربية السعودية الحين كذي، كل منطقة شرقية لها طابع، المنطقة الغربية الوسطى كل، يعني
2: صح.
0: تروح جدة، تروح الرياض، تروح مثلا الدمام، خلاص عندهم طابع من البلدية.
2: نعم.
1: يعني بعد كل هالسنوات والإنجازات المهندس حسين، شنو الحلم اللي لا يزال يسعى له حسين بسام ويسعى لتحقيقه؟
0: الحلم، خلينا نقول الهدف، أن إن شاء الله نكون سبب في إسعاد كل شخص قاعد نخدمه ونقدم له الخدمة هذه، سواء بالتعليم، وايد أنا عندي عملاء يكونون عيالهم عندنا من الجامعة، نعطيهم كورسات، في جامعات كانت تستعين فينا ونعطيهم ميداني طلبة، في عملاء قاعد نصمم بيوتهم أو نصمم أبراجهم أو نصمم مجمعاتهم، فأنت قاعد تساعد الناس بديرتك علشان يحصلون يبونه بدون ما يصير عندهم متاعب، فهذا أنا هدفي بشكل عام يوميا وسنويا.
2: يعطيك العافية أستاذ حسين،
0: عافية.
2: احنا تقريبا وصلنا لختام حلقتنا، شاكرين لك جدا أولا على حضورك وعلى قبولك الدعوة، وشكرا أيضا على كل هذه المعلومات القيمة اللي ذكرناها في وذكرتها ونصحتنا فيها في حلقة بودكاست الليوان. كل الشكر لك المهندس حسين بسام، صاحب خبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجالات التصميم الداخلي والاستشارات الهندسية، شاكر لك جدا على وجودك معنا في بودكاست الليوان.
0: العفو، مشكورين على الدعوة، ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم في بودكاست الليوان، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وكل خميس من الساعة 5 وحتى 6 مساء. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد وسعد الزايد،
1: والمتابعة سلطان الشمري،
2: وكنا معكم من التقديم زميلتي مشاعل الزنكوي ومحدثكم جابر عزام،
1: والهندسة بندر الشلاحي،
2: والتنفيذ على الهواء سعود السهلي.
1: بودكاست الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر. ويكند سعيد ومع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كليبر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. النيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. نهاية الموجز.
2: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تصحبكم فيها دلال إبراهيم.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. الكويت تشارك في اجتماع خليجي استثنائي لتعزيز الأمن الغذائي. بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية. لجنة التعاون البترولي الخليجية تبحث تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. ألمانيا تقر حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. أسعار المعادن النفيسة ترتفع وسط ترقب بيانات سوق العمل الأمريكي. نبدأ باقتصادنا المحلي. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول آخر مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع وما تحقق فيها من نسب إنجاز والخطط الزمنية المعتمدة لاستكمال مراحلها المختلفة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في تنفيذها وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وحضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. ترأست وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين. وناقش الاجتماع تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس بشأن دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والاحتياج الأساسية بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويرفع جاهزية دول المجلس لمواجهة الأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد. كما تم اعتماد التوصيات ذات الصلة لتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي. بحث رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة الدكتورة رنا الفارس تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكراد إن الجانبين بحثا خلال اللقاء آليات تطوير التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز كفاءة تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة الجرائم المالية والفساد انطلاقا من التكامل بين اختصاصات الجهتين.
أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل اليوم تداول 157 عقداً عقارياً خلال الفترة من 21 إلى 25 من يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 82 مليون دينار. وجاء العقار الخاص في الصدارة ب116 عقداً بقيمة 43 مليون و600 ألف دينار، تلاه العقار الاستثماري ب38 عقداً بقيمة 24 مليون و900 ألف دينار، فيما شهد العقار التجاري تداول عقدين بقيمة 11 مليون ونصف المليون دينار. أعلنت بلدية الكويت اليوم تكثيف رصد التعديات على أملاك الدولة إلكترونيا في المحافظات الست ضمن حملة الكويت أجمل بلا تعديات التي تستمر حتى 6 يوليو الجاري، مؤكدة أن عدم وضع ملصق المخالفة على العقار لا يعفي صاحبه من الغرامات المالية. ودعت البلدية أصحاب التعديات إلى إزالة المخالفات، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف التجاوزات على أراضي الدولة بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة وضمان انسيابية أعمال الصيانة والخدمات. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307 فلوس، فيما تراجع اليورو إلى 350 فلسا وفق النشرة اليومية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. في المقابل ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 409 فلوس، بينما استقر الفرنك السويسري عند 380 فلسا والين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على تراجع طفيف، إذ انخفض المؤشر العام بنحو 8 نقاط ليغلق عند 8696 نقطة وسط تداولات بلغت 279 مليون سهم عبر نحو 22,500 صفقة بقيمة 81 مليون و900 ألف دينار. كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.18 نقطة إلى 8956 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 6 نقاط ليغلق عند 9093 نقطة.

0: وللمزيد من المتابعة حول جلسة اليوم ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، أرحب بك معنا.
1: حياك الله أستاذ جلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم، في البداية دعنا نتحدث عن المؤشرات التي تبدو بأنها متراجعة وقد تأثرت بالطبع ببعض الأسهم التي أثرت عليها. دعنا نبدأ بالمؤشرات ومن ثم السيولة. أصبحت سمة دائمة أن تكون السيولة ما بين 70 إلى 80 مليون، فما هي قراءتكم للمؤشرات والسيولة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رأينا جلسات هذا الأسبوع، يعني في بعض الجلسات كنا نشوف اللون الأخضر، ولكن نشوف مناطق السوق الأول تقريبا قريبة من منطقة 9000 نقطة، بمعنى أي ارتداد للمؤشر كانت قابلة عمليات بيع. ولكن ما لاحظ في دلال أن قيمة التداول ليست كبيرة، وهو أشوفه يعني أرى أنه شيء إيجابي في اتجاه البيع. ما في سيولة كبيرة في اتجاه البيع، هناك مشتري، ولكن قوة الشراء ليست كافية لتغيير اتجاه السوق. فنشوف جلسات إما انخفاض أو قريبة من النطاق العرضي. طبعا البنك الوطني بعد اقترابه من منطقة 800 فلس شفنا اليوم ارتداد لهذا السهم، ولكن ما شفنا ارتفاع كبير. اليوم قيمة تداول 3,237,000 دينار. السوق الوطني فلس 1,805. سهم أسيكو وهو من أسهم السوق الرئيسي منذ أكثر من جلسة شوفه يتحرك بشكل منفرد، حقق نسب ممتازة من الارتفاع خلال هذا الأسبوع، ارتفع اليوم 4.4% وأقفل عن 590 ب9,500,000 دينار. بيتك بعد الضغط عليه دون مناطق ال 770 اليوم استعاد قليلا من اسعار الاسبوع الماضي عند منطقه 773. الفوليوم عالي 6,925,000 دينار. الصفات بعد وصولها الى تشبع بيعي عند مناطق تقريبا اثناء الاسبوع قريبا من 180 فلس، ارتد هذا السهم ونشوفه اليوم عند 200 فلس بارتفاع 2%، 5,647,000 دينار. اركان بارتفاع اليوم تقريبا 5% عن 307 4 ملايين دينار. إيفا وهو مجموعة البحر بارتفاع 6 فلوس 383 مليونين 800,000 دينار. زين كان بانخفاض، عملية دينية باع مستعقب بعد الصعود القوي اللي شفناه أثناء الأسبوع بعد توقيع رخصة الهاتف في الجمهورية العربية السورية، ووصوله عند مناطق 627 اليوم كان عليه جني أرباع تقريبا 3% 2,759,000 دينار. تنظيف جني أرباع أثناء الأسبوع اليوم استعاد بعض الأرقام وارتفع 6% 278,852,000 دينار. الجزيرة استقر عند دينار 760 مليون 640,000 دينار. الديرة منخفاض فلس واحد 568 مليون و500,000 دينار. بنك الخليج منخفاض فلس واحد 355 مليون 485,000 دينار. لاحظ في الدلال وبعض من الانخفاضات الطفيفة على بعض الأسهم، نشوف عمليات شراء، نشوف خصوصا على قطاع البنكي. البيت الاستثمار الخليجي بارتفاع 19 فلس 589 مليون 331,000 دينار.
0: نعم.

0: النقطة التي ذكرتها، نلاحظ عمليات شراء رغم التراجع، الشراء الإيجابي للشركات المتراجعة ماذا يمثل؟ هل يمثل فرصة؟ هل يمثل دخول للمضاربين؟ هل يمثل فرصة استباقية وذلك قبل يعني نهاية النصف الأول من هذا العام؟
1: طبعا هناك كما تفضلتي بعض الشركات بعض البنوك تم الضغط عليها فترة طويلة وأسعارها عند مناطق متدنية، فبالرغم من وجودها باللون الأحمر نشوف انخفاض طفيف وفوليوم أو احجام تداول على هذا النوع من الأسهم. طبعا هذا دليل على عمليات شراء، هناك عمليات بيع ولكن ما في عمليات بيع قوية تدفع أسعار هذه الأسهم إلى انخفاض الكبير. فشفنا كما تفضلت بنك الخليج اليوم بانخفاض فلس واحد فوليوم تقريبا فوق مليون دينار، كذلك بنك بوبيان بالرغم من انخفاضه من 4 فلوس 626 قيمة تداوله 1,281,000 دينار مليونين سهم، كانت عليه عمليات شراء. عقارات الكويت كان بارتفاع فلس واحد ارتفاع طفيف 1,304,000 دينار. عقارات الكويت منذ فترة طويلة عند هذه الأسعار، طبعا ضغط عليه نوعا ما توزيع أسهم المنحة، فنشوفه يتذبذب ما بين مناطق 348 إلى 350. وطنية عقارية لا قمة تقريبا عند منطقة ما فوق 133، جنى أرباح على 116 في الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: اليوم يحاول استعادة القامة عند منطقة 124 انخفاض فلس واحد قيمة تداوله 1,236,000 دينار.
0: نعم، نلاحظ أيضا شراء جيدا على القطاع المصرفي بشكل عام، يعني عاد مصرفين ربما تراجعا في جلسة اليوم، فكيف تقرؤون أداء القطاع المصرفي في هذه الجلسة؟
1: طبعا القطاع المصرفي تدنى كثيرا يعني خصوصا جلسة إقفالات الربع الثاني، يعني شفنا أسعار منخفضة جدا لبيت التمويل 767، الوطني تقريبا يعني أسعاره متدنية، فكان من الطبيعي يعني والمنطقي بعد جلسة من جلسة الإقفالات الربع الثاني شفنا معاودة لشراء والارتفاع لأن الأسعار أصبحت مغرية. طبعا هناك بعض البنوك توزع في النصف الثاني بيتك والوطني، فعند هذه الأسعار ووجود بي إي مضاعف ربحية متدني لهذه البنوك يجعل سعرها مغري للشراء وفرصة عفوا لاقتنائها بهذه الأسعار.
0: نعم، بالنسبة للتوزيعات النصف السنوية هنالك يعني ربما بعض التغييرات قد تطرأ وقد يضطر البنك إلى تأجيل هذه التوزيعات إلى نهاية العام، برأيك هل يؤثر ذلك أيضا على سعر السهم وأدائه وأيضا على نفسية المستثمرين؟
1: تكون هناك توزيع في نصف السنة قد يتأثر سعر السهم قليلا يعني، ولكن تبقى هذه البنوك يعني ملاذ أمان في السوق، بعد انخفاضها ستصبح أسعارها مغرية وترتد مرة أخرى لأسعارها الأصلية، فيكون هناك ضغط مؤقت على السهم ومن ثم معاودة ارتفاع وشراء بعد ارتفاع السوق.
0: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد.
1: شكرا لكم.
0: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي، بحث الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم مخرجات تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الرامية إلى تعزيز سلاسل إمداد الطاقة، وذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البداوي أن الاجتماع يعكس حرص دول المجلس على تعزيز التكامل الخليجي في قطاع الطاقة بما يدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات ويرسخ التنمية الاقتصادية المستدامة. تعتزم الشركة العالمية القابضة في أبوظبي استثمار 11 مليار ونصف المليار دولار في مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا بشرق الهند بالشراكة مع مجموعة أداني الهندية، في خطوة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن. وبموجب مذكرة التفاهم سيتقاسم الطرفان ملكية المشروع بنسبة 50% لكل منهما، حيث يشمل المشروع مصفاتا ومصهرا ومحطة كهرباء ومجمعا للصناعات التحويلية المرتبطة بسلاسل إنتاج الألمنيوم. وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس وسط حالة حذر في الأسواق العالمية بفعل ضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وما قد تعكسه بشأن مسار أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة عشر ليصل إلى 638 نقطة وعشرين في ظل تعاملات اتسمت بالانتقائية وتراجع شهية المخاطرة. بورصة طوكيو تراجع المؤشر نيكي الياباني خلال تعاملات اليوم متأثرا بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عقب هبوط مماثل في وول ستريت خلال الجلسة السابقة. وانخفض نيكي 225 بنسبة 2.5 ليغلق عند 68733 نقطة بينما خالف مؤشر توبكس الاتجاه العام وارتفع بنسبة طفيفة بلغت عشر مدعوما بعمليات شراء انتقائية للأسهم منخفضة السعر. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7.57 دولارات ليبلغ 71.93 دولارا في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية تراجع خام برنت $1.45 إلى $71.57 للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا ليصل إلى $68.58 للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مدعومة ببيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من التوقعات وبانخفاض أسعار النفط ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية لتحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 19 إلى نحو 4066 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في عدة أسابيع، فيما ارتفعت العقود الآجلة إلى نحو 4078 دولارا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة إلى نحو 60 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين إلى 1613 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم إلى نحو 1228 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي.

0: في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة والغذاء عالميا، تتنامى الدعوات إلى تعزيز الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية وسلاسل الإمداد الدولية باعتبارها عنصرا أساسيا في حماية الاقتصاد العالمي من موجات التضخم واضطرابات التجارة. نتابع هذا التقرير.
1: شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل يمثل أولوية عاجلة لضمان أمن الطاقة واستقرار أسواق النفط العالمية وسلاسل الإمداد. وأوضح إبراهيم أن استمرار أي توترات في الممرات البحرية الاستراتيجية ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة خصوصا في الأسواق الناشئة والدول النامية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة دفع العديد من الحكومات إلى إعادة توجيه جزء كبير من ميزانياتها من مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية نحو تأمين الاحتياجات الأساسية، محذرا من أن هذا التحول يهدد مسارات النمو المستدام ويعمق الفجوات التنموية. وجاءت هذه التصريحات خلال أعمال المائدة المستديرة 39 لآسيا والمحيط الهادي التي انعقدت في كوالالمبور، حيث ناقش المشاركون ملفات متعددة تتعلق بإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وتزايد التنافس بين القوى الكبرى وانعكاس ذلك على استقرار التجارة وسلاسل التوريد. كما بحثت الجلسات مستقبل سلاسل إمداد المعادن الحيوية في ظل اعتبارات الأمن القومي والسياسات الصناعية المتغيرة، إضافة إلى تداعيات تحديث الترسانات النووية واحتمالات استئناف التجارب النووية على نظام عدم الانتشار، فضلا عن انعكاسات هذه التحولات على توازن الأسواق العالمية. وأكد المشاركون في المائدة المستديرة أهمية تعزيز قدرة دول آسيا والمحيط الهادئ على بناء مرونة اقتصادية ومؤسسية أكبر، بما يسمح لها بالتحرك بفاعلية أكبر في نظام دولي يشهد اضطرابات متسارعة، مع تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتداخلة.

0: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند 26% خلال شهر مايو الماضي دون تغيير عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن المعدل سجل تراجعا مقارنة ب 6.3 في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت القراءة أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا ارتفاعه إلى 6.3. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تقديم حزمة دعم جديدة لأرمينيا بقيمة 80 مليون يورو بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومساعدة يريفان على تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على السوق الروسية. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد سيقترح إجراءات تجارية تتيح إعفاء نحو 80% من صادرات أرمينيا إلى السوق الأوروبية من الرسوم الجمركية، بما يدعم صادراتها لاسيما في قطاعات الفواكه والخضروات، ويعزز التعاون في مجالات النقل والطاقة والاتصال الرقمي. في مسعى لإعادة تنشيط أكبر اقتصاد في أوروبا، أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز النمو ورفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في خطوة تعكس توجه برلين لمواجهة التحديات الاقتصادية واستعادة زخم الاقتصاد الألماني. نتابع هذا التقرير.
1: أقرت الحكومة الألمانية اليوم حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تعزيز تنافسية أكبر اقتصاد في أوروبا من خلال تحديث نظام التقاعد وإصلاح السياسة الضريبية وزيادة مرونة سوق العمل، إلى جانب تقليص الإجراءات البيروقراطية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتتضمن الحزمة تنفيذ جميع توصيات لجنة إصلاح نظام التقاعد بحلول نهاية عام 2026، مع تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط اعتبارا من مطلع العام المقبل. وفي المقابل سترفع الحكومة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة في إطار سعيها لتحقيق توازن بين دعم النمو وتعزيز الإيرادات العامة. كما تشمل الإصلاحات تسهيل عقود العمل المؤقتة ومنح مزايا ضريبية لتعويضات إنهاء الخدمة، بهدف رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الإصلاحات تمثل خطوة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذها لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحفاظ على استدامة المالية العامة ودولة الرفاه.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
3: إذاعة على الهواء.
2: بقايا الليل.
6: استراحة الظهيرة.
7: صباح الخير.
8: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا لن يمحوه الزمن. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل عالما يموت في كل بلد بالآلاف كل عام، مرض يشوه الوجوه ويعمي العيون ويقتل ثلث من يصابون به، وثلثهم يعانون من آثاره مدى الحياة. هذا المرض هو الجدري، وقد أخذ من البشرية على مدى قرون ما لا يحصى من الأرواح. ثم جاء طبيب ريفي بسيط من إنجلترا، لاحظ ملاحظة بسيطة وجرب تجربة جريئة وصنع بيديه ما أنقذ مئات الملايين من البشر، وأسس مفهوماً طبياً لا يزال يحمي أطفالنا حتى اليوم. إنه إدوارد جينر، مكتشف اللقاح، الرجل الذي غير الطب إلى الأبد. لفهم ما فعله إدوارد جينر لابد أن نفهم أولاً عدوه، الجدري، مرض فيروسي قديم قدم التاريخ، وجدت علاماته على مومياوات مصرية تعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، وضرب الحضارات القديمة كلها دون رحمة. وكان الجدري يبدأ بحمى شديدة وآلام في الجسد، ثم تظهر بثور صغيرة تملأ الجلد كله، الوجه والجذع والأطراف، وتتحول هذه البثور إلى قروح عميقة مؤلمة، وحين تشفى تترك ندوبا دائمة مشوهة للوجه. وكانت نسبة الوفاة به تصل إلى 30%، 3 من كل 10 مصابين يموتون، والسبعة الباقون يحملون آثاره، العمى، الصمم، والتشوهات الجلدية الدائمة. وفي القرن 18 وحده يقدر المؤرخون أن الجدري قتل 400,000 كل عام، وعلى مستوى العالم كانت الأرقام أكبر بكثير. وكان الجدري لا يفرق بين غني وفقير أو بين حاكم ومحكوم، الملوك والأمراء كانوا يموتون به كما يموت الفلاحون. أصاب الفرعون المصري رمسيس الخامس، وأصاب أباطرة وملوكا أوروبيين، ولم يكن لأحد منه فكاك. وكان الناس يعلمون شيئا واحدا عن الجدري، من أصيب به مرة ونجا لا يصاب به ثانية. الجسم يحفظ ذكر المرض ويحصن نفسه منه، لكن ثمن هذه الحصانة كان باهظاً، المرور بالمرض نفسه والمخاطرة بالحياة. وفي العالم الإسلامي قبل جينر بقرون كانت تمارس طريقة تسمى التحصين بالجدري أو التطعيم بالبثور، تؤخذ مادة من بثرة بمصاب بالجدري وتحقن في الجلد لشخص سليم ليصاب بالجدري بصورة أخف. وهذه الطريقة انتشرت في الدولة العثمانية وفارس وأفريقيا قبل أن يعرفها الغرب، وكانت تنجح أحياناً وتقتل أحياناً، لم تكن حلاً كافياً. هذا هو العالم الذي ولد فيه إدوارد جينر عام 1749 في إنجلترا، عالم تحت سطوة برض لا علاج له. ولد إدوارد جينر في بلدة بيركلي الصغيرة في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية عام 1749. أبوه كان قسيساً، وحين توفي الأب مبكراً تولى تربيته أخوه الأكبر. في سن 13 بدأ جينر تعلم الطب على يد جراح محلي، وفي 23 انتقل إلى لندن ليتعلم على يد الجراح الشهير جون هانتر. وحين انتهى من تعليمه كان أمامه فرصة البقاء في لندن وبناء مسيرة طبية مرموقة في العاصمة، لكنه اختار العودة إلى بلدته الصغيرة بيركلي. اختار أن يكون طبيباً ريفياً يخدم مزارعيه وأهل قريته، وهذا الاختيار الذي بدا متواضعاً كان في الواقع بداية أعظم اكتشاف طبي في التاريخ. في الريف الإنجليزي كان جينر يسمع منذ صغره حكاية يتناقلها المزارعون: النساء العاملات في حلب الأبقار لا يصبن بالجدري. هؤلاء النسوة كن يصبن أحياناً بمرض خفيف مشابه يسمى جدري البقر، بثور صغيرة في الأيدي تشفى بسرعة، ثم لا يصبن بالجدري البشري الخطير أبداً. هذه الملاحظة الشعبية البسيطة كانت تتردد على ألسنة المزارعين دون أن يأخذها أحد من الأطباء بجدية، كانت مجرد حكمة شعبية، لكن ذهن جينر الفضولي لم يتركها، وبدأ جينر يلاحظ بنفسه، يتحقق من الحكاية، يسأل النساء العاملات في الحلب: يفحصن من أصبن بجدري البقر ثم تعرضن للجدري البشري، والنتيجة كانت تتكرر، من أصيب بجدري البقر لم يصب بالجدري البشري. وفي 14 من مايو عام 1796 جاءت اللحظة الفارقة في تاريخ الطب. امرأة تدعى سارة نيلمز جاءت إلى جينر وبيدها بثور جدري البقري. كانت تعمل في حلب الأبقار وأصيبت بالمرض الخفيف المعتاد، فأخذ جينر مادة من بثرتها وحقنها في ذراع غلام صغير يبلغ من العمر 8 سنوات اسمه جيمس فيبس. وأصيب الطفل بأعراض خفيفة ليومين، حمى بسيطة وتعافى بسرعة، ثم بعد أسابيع فعل جينر ما يبدو اليوم مستحيل القبول أخلاقياً، حقن الطفل نفسه بمادة من بثرة مريض بالجدري البشري الخطير وانتظر. كان يعلم أن من يصاب بالجدري بعد هذا الانتظار قد لا يعيش، لكنه آمن بفرضيته إيماناً جعله يجازف، ولم يصب الطفل جيمس فيبس بشيء، لا حمى ولا بثور ولا شيء، كان محصناً. جدري البقر الخفيف حمى جسمه من الجدري البشري القاتل، وكرر جينر التجربة على الطفل مرة أخرى ثم مرة ثالثة، والنتيجة كانت دائماً واحدة، لا إصابة، الحصانة كانت حقيقية وكاملة. وأسمى جينر هذه العملية فاكسينيشن، مشتقاً الاسم من كلمة فاكسا اللاتينية التي تعني البقرة، تكريماً للبقرة التي كانت مفتاح الاكتشاف. واللقاح في اللغة العربية مشتق بدوره من الجذر ذاته عبر المعرب، وكلمة فاكسين التي نستخدمها اليوم لكل لقاح في العالم تحمل في داخلها ذكرى بقرة في مزرعة إنجليزية عام 1796. لكن الاكتشاف لم يقابل بالترحيب الفوري، وهذا درس في تاريخ العلم يتكرر في كل عصر. الحقيقة الجديدة تحتاج وقتاً قبل أن يقبلها العالم. حين نشر جينر اكتشافه عام 1798 في رسالة علمية صغيرة رفضتها الجمعية الملكية البريطانية ولم توافق على نشرها، قالوا إن الفكرة غريبة وخطرة وتحتاج إثباتاً أكثر، وهاجمه كثير من الأطباء. بعضهم رفض الفكرة علمياً وقال إنها لم تثبت بما يكفي، وبعضهم رفضها لأسباب دينية وقال إن تحصين الإنسان بمادة من حيوان أمر مناف للطبيعة. وظهرت رسوم كاريكاتيرية ساخرة في الصحف البريطانية تصور أناساً حقنوا باللقاح فنبتت لهم أجزاء من أجساد الأبقار، وكانت هذه الرسوم تعكس مخاوف الرأي العام. لكن جينر لم ينكسر، واصل عمله بهدوء ومنهجية، وثق تجاربه وعلم من يريد التعلم، وبدأ اللقاح ينتشر بين الأطباء الذين جربوه وشاهدوا نتائجه بأعينهم، وكان الانتشار أسرع في بعض البلدان من غيرها. فرنسا رغم أنها كانت في حالة حرب مع إنجلترا آنذاك أجازت اللقاح وعممت، وقيل إن نابليون حين علم أن جينر الإنجليزي يطلب الإفراج عن أسرى بريطانيين لدى فرنسا أمر بالإفراج عنهم قائلا ما معناه: لا أستطيع أن أرفض طلبا لرجل واحد من العظماء الذين لا تعرف أمتنا كيف تقدرهم بما يكفي. وانتشر اللقاح في أوروبا وأمريكا وأجزاء من آسيا وأفريقيا، وبدأت الأرقام تتحدث. المدن التي طبقت التلقيح الواسع شهدت انخفاضا حادا في وفيات الجدري. الحقيقة أثبتت نفسها بالأرقام لا بالجدل، وأثر إدوارد جينر لا يقاس بمقاييس عادية. ما بناه هذا الطبيب الريفي الهادئ كان أحد أكثر الأعمال البشرية أثرا في تاريخ الطب.
1: هل سألت نفسك يوما ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
2: بعد اكتشافه بثمانين سنة جاء الفرنسي لويس باستر وطور مفهوم اللقاح ليشمل أمراضاً أخرى، الكوليرا عند الدواجن والجمرة الخبيثة، وأسمى هذه اللقاحات فاكسينيشن تكريماً لجينر، فاسم جينر صار مدرجاً في اسم كل لقاح في العالم. وفي عام 1976 أعلنت منظمة الصحة العالمية شيئاً لم يحدث في تاريخ الطب: القضاء التام على مرض الجدري من وجه الأرض. لأول مرة في تاريخ البشرية يقضى نهائياً على مرض كان يقتل الملايين، وهذا لم يحدث إلا بفضل اللقاح الذي اكتشفه جينر.

0: وبعد القضاء على الجدري، ينقذ اللقاح اليوم ما يقدر بين 2 مليون و3 ملايين طفل سنوياً من أمراض كانت تقتل أو تعيق، شلل الأطفال والحصبة والتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي. كل طفل يتلقى اليوم تطعيماته في المستشفى يعيش في ظل عمل جينر. والكويت كغيرها من دول العالم تعتمد برامج تطعيم متكاملة تحمي أجيالها من أمراض كانت تفتك بهم. كل إبرة لقاح يتلقاها طفل كويتي اليوم هي امتداد مباشر لتلك اللحظة في 14 مايو عام 1796، حين حقن جينر ذراع طفل صغير اسمه جيمس فيبس. وجينر نفسه لم يجني من اكتشافه ثروة كبيرة، رفض أن يسجل براءة اختراع للقاح لأن ذلك كان سيقيد انتشاره ويجعله بعيداً عن الفقراء. أعطى الإنسانية اكتشافه هبة مجانية، وقال ما معناه: حياة الإنسان ليست للبيع أو الشراء. إدوارد جينر، طبيب ريفي من إنجلترا، عام 1796، حقن ذراع طفل صغير وأنقذ مئات الملايين، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا.

0: قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة

0: مواهبهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن، شخصيات من بلادي.
1: فارس بن عبد الرحمن لوجيان. ولد فارس بن عبد الرحمن لوجيان في حي القبلة عام 1934، والتحق بالمدرسة المباركية ودرس فيها إلى أن تخرج فيها كمعلم ليعين مدرساً في مدرسة النجاح الابتدائية. كان لوجيان شغوفاً بالتعليم، فواصل دراسته بالخارج في مصر حتى حصل على درجة الليسانس في الحقوق. فور وصوله من مصر عين رئيساً لقسم التفتيش بدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم موجهاً للمنطقة الجنوبية. وفي فترة الستينيات كان الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان من أوائل المنتمين إلى سلك القضاء، فبدأ بوظيفة وكيل أول للنيابة، ثم صدر قرار بانتدابه للعمل كمدير لإدارة التنفيذ بالمحاكم. استمر لوجيان في العطاء حتى تم تعيينه محامياً في النيابة، ثم في منصب النائب العام. مرت مسيرة الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان بالعديد من المحطات المهمة في حياته، ففي عام 1981 انتدب ليمثل دولة الكويت في منظمة الأوابك، وفي عام 1982 تم انتخابه من قبل مجلس الأمة رئيساً لديوان المحاسبة، وفي عهده صدر قانون حماية الأموال العامة وإخضاع جميع وزارات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة. وبعد مسيرة زاهرة بالعطاء، توفي الراحل فارس عبد الرحمن لوجيان بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 بعد صراع مع المرض.
0: شخصيات من بلادي.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: شخصيات من بلادي.
2: شخصيات من بلادي.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن.
2: شخصيات
1: شخصيات من بلادي.
3: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة، إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة، وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضا ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دوليا في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيول، وبعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
6: مساء الخير يا كويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. لقاؤنا بكم يتجدد على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، هذا الوطن الجميل الذي يزداد جمالا يوما بعد يوم بسواعد أبنائه المخلصين. حياة الله زميلة إسراء.
1: أهلا عبدالله، وكل الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت، سعيدين أن نكون معكم خلال هذه الساعة في برنامج مساء الخير يا كويت وعلى الهواء مباشرة. ولكن بداية نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: ويتمنى لكم مساء سعيدا، خصوصا وأننا مقبلون على عطلة نهاية الأسبوع. ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحية حب من التنفيذ على الهواء ساحة البوس.
0: إذن على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا المسائي لهذا اليوم من الآن وحتى 8 مساء. برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أعلنت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس فتح باب التسجيل للالتحاق بعدد من البرامج والدورات التدريبية للفصل التدريبي الأول للعام 2026-2027، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 من يوليو الحالي.
2: وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية كونا، قال إن التسجيل يشمل برنامج ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء ودبلوم ضابط إطفاء وملازم، إلى جانب دورات وكيل عريف للإطفاء والأمن ودورة رقيب إطفاء. وأضاف أن استقبال طلبات الالتحاق سيتم عبر موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.
1: ودعا العميد الغريب الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة عبر حساب القوة الرسمي على منصتي إكس وإنستغرام، مشيرا إلى أن خطوات التسجيل عبر تطبيق سهل هي اختيار خدمات ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يليها استمارة قبول ومن ثم تقديم استمارة القبول.
2: وبين أن فتح باب التسجيل يأتي في إطار التعاون المشترك مع الهيئة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ورفض قوة الإطفاء العام بالعناصر المؤهلة علميا وعمليا بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الوقاية والاستجابة للطوارئ.
0: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس عن رصد التعديات على أراضي الدولة إلكترونيا من قبل مفتشي المحافظات الست، وذلك ضمن حملة الكويت أجمل بلا تعديات والتي تستمر حتى 6 يوليو الحالي.
2: وأكد مدير فرع بلدية مبارك الكبير السيد حمود المطيري في تصريح صحفي، أكد أن عدم وضع ملصق المخالفات على العقارات المخالفة المرصودة لا يعفي صاحب العقار من الغرامات المالية. وأوضح المطيري أن البلدية تقوم بحملات توعوية بشكل دوري لتعريف المواطنين والمقيمين بأنواع المخالفات التي تقام على أراضي الدولة بشكل مخالف ومن دون ترخيص خاص من البلدية.
1: وأضاف أن البلدية تعمل وفق لوائح تنظيم عملها وتبين الإجراءات والغرامات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب العقارات.

0: ومنها لائحة النظافة وإشغالات الطرق ولائحتي السلامة والزراعة.
1: وأفاد بأن الحملة جادة في رصد المخالفات المتنوعة، ومنها إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع، وكذلك إقامة ديوانية ما بعد الشارع في الساحات العامة.
0: وبين أن الحملة تشمل أيضا إزالة استغلال الممرات التي تعطل الخدمات العامة، إلى جانب إعاقة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء لإقامة منشآت ملاصقة لها تعيق فرق الجهات المعنية عن أداء عملها المتعلقة بتلك المحولات.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى معكم في الشأن المحلي، حيث أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس فتح باب تقديم التظلمات على نتائج امتحانات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثانية من العام الدراسي 2025-2026، وذلك لطلبة القسمين العلمي والأدبي من التعليم العام والتعليم الديني.
0: وذكرت الوزارة في بيان لها أن استقبال طلبات التظلم يستمر لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم وحتى يوم السبت 4 يوليو، موضحة أنه يحق لكل طالب تقديم التظلم في 3 مواد دراسية كحد أقصى.
1: وأضافت أن تقديم طلبات التظلم يتم فقط عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية من خلال الخدمات الطلابية.
3: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية مكتبة الكويت الوطنية وبالتعاون مع مكتبة كيفان، أقيمت فعاليات المحاضرة التوعوية لفريق فخر الديرة التطوعي، الورشة تحت عنوان الكروشيه 2 ومن تقديم الأستاذة دعاء الفرج. ميكروفون برنامج مساء الخير كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع رئيس فريق فخر الديرة التطوعي ماجدة عبد الوهاب، حيث قالت:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة دولة الكويت، معكم أستاذة ماجدة عبد الوهاب رئيس فريق فخر الديرة التطوعي. كما عودناكم دائما وعودنا الجمهور الكريم بعرض ورشنا التطوعية التوعوية المجانية للجمهور، كانت لنا اليوم ورشة حرفية بعنوان الكروشيه للمبتدئين وغير المبتدئين من تقديم أستاذة دعاء الفرج، والتي قيمت في مكتبة عبد العزيز السند بمنطقة كيفان. كانت ورشتنا اليوم حرفية بحتة، وهي عمل يدوي حرفي في كيفية عمل المنسوجات عن طريق الخيوط، أو ممكن نقول هو فن يدوي لصناعة المنسوجات عن طريق تشابك الخيوط باستخدام أبر خاصة بالكروشيه. ما هو فن الكروشيه أو ما هي الكروشيه؟ هو حرفة يدوية قديمة تستخدم أنواع معينة من الخيوط مثل الصوف، القطن أو الحرير لعمل منسوجات متنوعة. وقد قدمت لنا الأستاذة دعاء أهم الأدوات التي نحتاجها لعمل الكروشيه وكيفية البدء باستخدام هذه الخيوط لعمل المنسوجات للمبتدئين وغير المبتدئين. من محاور ورشتنا اليوم كانت أساسيات ما قبل الحياكة، ومهارات التحكم بمسك السنارة والخيط، وما هي الغرز الأساسية كالسلسلة والعمود، والتطبيق العملي لعمل الكروشيه. ومن أهم الأدوات التي عرضتها لنا الأستاذة هي الخيوط بأنواعها والأبر بأنواعها، أي السنارات، سنارات الكروشيه إضافة إلى المقص وأبرة تنظيف الخيوط إلى آخره. وقد شاركنا الحضور بعمل بعض المنسوجات البسيطة والمختلفة والتي قاموا هم بصناعتها بأنفسهم. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر كل القائمين على برنامج مساء الخير يا كويت وكل المستمعين، والله يعطيكم العافية ومع السلامة.

0: كما قالت المحاضرة دعاء الفرج التالي:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء سعود الفرج. قدمت دورة كراشي، الله يسلم. كنت تكلمت عن نظري بالباوربوينت، الأساسيات البيسك ذكرتهم فيها، شرحت شنو هو الكراشي وشنو الباترون، كون من نوعين ومقروء ومرسوم، وريتهم صور ونماذج، وبعدين طبقنا عملي. بعدين شرحت لهم شلون نسوي دائرة سحرية، أول شيء الدائرة السحرية والمربع الجراني. في اللي حاولوا يعطيهم العافية، في اللي طبقوا، وفي اللي ذاكرين البارت الأول اللي هو السلاسل وشلون تبنون عليها ويبون يكملون، أسهل لهم عارفين شلون يسوون السلاسل، عقدة البداية والسلسلة. وفي اللي يدد يعطيهم العافية على الحضور، مشكورين ما قصرتوا، وصراحة استمتعت، كانت خوش دورة، يعطيكم ألف عافية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ونبقى معكم ومع تغطياتنا، حيث أقامت رابطة الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية محاضرة بعنوان الأعشاب والأمراض المزمنة، من تقديم الدكتورة نورة الخليفي. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الدكتورة نورة الباحثة بالأعشاب للطب التكميلي للأمراض المزمنة. دعونا نستمع لهذا اللقاء مع الدكتورة نورة الخليفي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة نورة الخليفي، باحثة في الأعشاب في الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب الطبيعية للأمراض المزمنة، أمين عام رابطة المعالجين الشعبيين، مدربة معتمدة متخصصة في عدة مجالات في الطب التكميلي. نحن اليوم في محاضرة في رابطة الشباب الكويتي، مقدمة محاضرة توعوية عن صبغه الصدر في الاعشاب، ارث تراثي وعلاجي طبيعي متكامل. تجمع صبغه الصدر بين الطب النبوي والخبرات التراثيه بالعلاج لعلاج الصداع واعاده التوازن للجسم. ذكرت مسميات الصداع النصفي. الصداع النصفي مسمياته كثيره، في الباديه كانوا يقولون ان الفري، ابو دمغه، هوى الراس. تكلمت عن اسبابه هوى الراس بسبب البرودة، أبو دمغة هذا يكون مذهب العقل، الفري بسبب البرودة، هذه كلها مسميات أهل البادية قديمة. تكلمت عن الأعشاب وفوائدها وتركيباتها، كل عشبة لها فوائدها ولها أضرارها، فلازم نلتزم فيها إنها تكون مفيدة للجسم. أشكر برنامج إذاعة الكويت مساء الخير على التغطية والقائمين عليها.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، لأن الشباب هم أساس المستقبل، تأتي المبادرات التي تستثمر طاقتهم وتنمي مهاراتهم، ومن بينها مشروع صيف التحدي الشبابي وتحت شعار أفق التحدي الثقافي، والذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية المهارات القيادية والإعلامية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ فالح المياح، مؤسس فريق انضموا للتحدي والناشط في العمل التطوعي والإنساني. أهلا وسهلا فيك أستاذ فالح.
5: يا هلا مرحبا أستاذتنا الفاضلة، وأشكركم على هذه الاستضافة اللي يعتبر دعم من وزارة الإعلام المتمثلة في إذاعة الكويت.
0: حياك الله أستاذ فالح، وبداية حدثنا عن مشروع صيف التحدي الشبابي أفق التحدي الثقافي، ما الفكرة التي انطلق منها؟
5: شوف، الفكرة هي مو جديدة، هي فكرة صارها كذا سنة، وكنا حاولنا نطبقها في بصمة ملهم في حق الأيتام، لكن الظروف ما ساعدتنا في تطبيق هذه الفكرة. عدلنا شنو الشوائب، شنو الأمور الثانية اللي كانت على قولتهم معضلة أو عقبة، عدلناها وضبطناها وخليناها صيف تحدي الشبابي تحت شعار أفق التحدي الثقافي.

0: أستاذ فالح، ما أبرز الأهداف التي يسعى لها المشروع أو إلى تحقيقها لدى الشباب خلال فترة الصيف؟
1: شوفي، أول شيء هي رؤية المشروع صناعة بيئة شبابية محفزة تسهم في تنمية الوعي والمهارات لدى الشباب. رسالتنا هو تقديم برنامج صيفي ثقافي تفاعلي يجمع بين التطوير والترفيه والعمل المجتمعي والعمل التطوعي.
0: نعم.
1: عندنا مجموعة من الأهداف، هو استثمار وقت الشباب خلال إجازة الصيف، تعزيز الانتماء الشباب للكويت، تبادل الخبرات بين المشاركين، تعزيز الثقافة والعمل التطوعي بين أفراد الشباب، تنمية مهارات الشخصية والقيادية وصقل المواهب الشباب. هذه مجموعة من الأهداف.
0: نعم أستاذ فالح، يعني الجميل في هذا المشروع أنه يركز على اكتشاف المواهب، ولكن كيف يتم التعرف أساساً على مواهب المشاركين وتنميتها؟
1: حنا سلم إن شاء الله من خلال الورش راح تبين معانا عدة أمور، عدة جوانب، منها الجانب القوة لدى الشاب، وبالإضافة إلى جانب الضعف نحاول جانب القوة ننميه زيادة، وجانب الضعف نحاول نخليه على قولتهم يتلاشى مع الدورات اللي نقدمها والورش.
0: نعم طبعا احنا سعيدين بالحديث معك الأستاذ فالح المياح، مؤسس فريق انضموا للتحدي والناشط في العمل التطوعي والإنساني، وبودنا نعرف أيضا من حضرتك ما المهارات القيادية والإعلامية التي يكتسبها الشاب من خلال البرامج والأنشطة المقدمة.
1: شوف، اول شيء احنا بدايه البرنامج احنا نسوي عمليه تسجيل للشباب، هذا اول شغله نسجلهم، بعدين نخليهم مجموعه من الفرق المتواجده، ونحاول حطينا معيار حق تقييم الفريق بناء على القيم اللي احنا حطيناها في المشروع. عمليه التقييم، الورش اول ما نبدا فيها تجربه صناعه الحلم، بعدين تجربة المواجهة اللي هو مواجهة الجمهور، بدل أن نكتب مواجهة الجمهور كتبنا تجربة، غيرنا المسميات، بدل لا أكتب I have the dream أو أنا لدي حلم كتبنا تجربة صناعة الحلم. طبعا وعندنا الخطاب الإعلامي في صناعة المحتوى، شلون الشخص يكون يصنع المحتوى من خلال الإعلام التواصل الاجتماعي. عندنا طبعا في يوم ترفيهي اللي هو بطولة ثقافية ومسابقات. عندنا الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي وحماية الحسابات، شلون واحد يحمي حساباته في السوشيال ميديا
0: نعم
1: أو من الاختراقات. عندنا تخطيط المبادرة، شلون واحد يخطط المبادرة. عندنا تجربة، هذه أحسن جلستين عندنا في هذا البرنامج، تجربة عزيمة الأبطال في التطوع. جبنا 4 متطوعين من كبار المتطوعين يتكلمون عن تجربتهم في عالم التطوع، وعندنا تجربة عزيمة الأبطال لذوي الإعاقة، جبنا 4 معاقين يتكلمون عن تجربتهم في مجالاتهم سواء مجال رياضي أو غير رياضي. وعندنا طبعا ورشة الذكاء العاطفي، عندنا التعامل مع الاحتياجات الخاصة، المقصود فيها التعامل مع الاحتياجات الخاصة ليس ذوي الإعاقة فقط، وإنما كبار السن ومرضى السرطان ومرضى الروماتويد. يكون مثلا مو شرط يكون أحد أبنائي من ذوي الإعاقة، يمكن معاي في الدوام شلون أتعامل معاه، يمكن أتواجه أنا وياه في الشارع في المدرسة، خاصة حنا الفئة المستهدفة هي فئة الشباب، على قولتهم فئة الشباب ما عندهم ذيك الخبرة اللي مثل واحد عمره 50 سنة أو 60 سنة، ما عندهم ذيك الخبرة. فحنا من خلال كبار المتطوعين اللي تطوعوا معانا لتقديم هذا البرنامج، نعطيهم مجموعة من الخبرات وصقل مواهبهم من خلال هذا البرنامج اللي مدته شهر كامل.
0: نعم الأستاذ فالح المياح، مؤسس فريق انضموا للتحدي، على جانب آخر بالنسبة للعمل التطوعي، يعني على الجانب الشخصية والتغيير، تغيير الشخصية والأمور الأخلاقية، كيف يساهم العمل التطوعي في بناء شخصية الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم؟
1: شوفي، أهمية العمل التطوعي، لو ما كان مهم الإسلام ما أمرنا في العمل التطوعي، ومن تطوع لله فهو خير له. زين، في ناس صارت عندهم ظروف، صارت عندهم صدمات في

0: في حياتهم، وهذا شيء طبيعي يصير في الإنسان. لكن تغلبوا على هذا الجانب، أنا أعرفهم معرفة شخصية من خلال عمل تطوعي، لما يروحون مثلا زيارة مستشفى، لما يساهمون في مثلا عمل خيري، توزيع وجبات أو كسوة شتاء أو غيره، تتعدل شخصيته تلقائيا.
1: من
0: هذه
1: أي
0: نقطة.
1: ناحية أستاذ فالح؟
0: شوفي، في 2012 لما بداية الفريق رحنا مستشفى الجهرة، كان معانا أحد الشباب كان عمره في ذاك الوقت 16 سنة، لما شاف المرضى طايحين، الله يشافيهم، شاف يجيب
1: آمين
0: كثير،
1: يا رب.
0: بعضهم حالات مستعصية، بعضهم طبعا كل واحد وحالته، هذا طبعا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم. هني قاعد أول ما طلعنا قاعد يتحمد ربه على السلام، إن الله منعم عليه بصحة وعافية. هذا دليل على شنو؟ هذا دليل على أنه قاعد تنزرع فيه الرحمة والإنسانية لما يزور
1: وإدراك النعم
0: المستشفيات.
1: بعد، يعني وإدراك النعمة.
0: اي طبعا. وفي نقطة ثانية بعد، هم بعد مهمة، هم بعد احنا لما دخلنا العمل التطوعي اندمجنا في المجتمع. يعني مثلا كسبيل المثال، عندنا مشاركات خارج الكويت، هذا شلون تعرفت عليهم؟ عن طريق الأعمال التطوعية والسوشيال ميديا تعرفنا عليهم، سواء نقدم معاهم محاضرات، يقدمون معانا، يشاركون معانا. أنا سويت سلم وابتسم أربعة وبسمة أمل اثنين، مشاركات من دول الخليج، من دول مجلس التعاون شاركوا معاي،
1: نعم.
0: وهذا دليل على شنو؟ على الدمج بين أفراد المجتمع الخليجي الواحد، لأن احنا بيت واحد.
1: نعم نعم يعني العمل التطوعي أيضا يساهم في بناء شخصية قادرة على أن تكون علاقات مع الآخرين، ويعني تكون فريق قادر يكون إنسان اجتماعي على سبيل المثال.
0: اي طبعا، هذه من اهم سمات العمل التطوعي، ان تدمجه في المجتمع. وحتى لما نسوي فعاليات، لما نسوي، احنا شلون تعلمناها؟ من خلال اعمالنا التطوعيه، وحنا شاركنا كبار في العمل التطوعي، علمونا واكتسبنا خبره منهم، والحين قاعد نحول هذه خبرتهم الى حق الجيل الصاعد، الجيل
1: نعم
0: الشباب.
1: نعم أستاذ فالح، هل هناك فئة عمرية محددة للمشاركة؟ وكيف يمكن للشباب التسجيل والاستفادة من هذه المبادرة؟
0: هذا سؤال جدا ممتاز. طبعا احنا حطينا الفئة العمرية من 15 سنة إلى 35 سنة، طبعا الفارق كبير، على أساس إذا كان أخو أو أخت أعمارهم متفاوتة بعيدة عن بعض يحاولون يشاركون. اللي عمره 35 سنة يمتلك خبرة، خاصة احنا في برنامجنا حطينا الفريق الواحد بين الأفراد، يكتسبون خبرة من بعض. هذا يكتسب شو اسمه العطاء والإصرار والتحدي الشباب، والثاني يكتسب خبرة الشخص اللي أكبر منه. فحنا في الفئات المستهدفة من 15 سنة إلى 35 سنة، وممكن إذا جانا 36 أو 37، أو مثلا جانا 14 سنة حاب يشارك في هذا البرنامج، حياه الله، عن طريق يدخل شو اسمه الانستغرام إذا حابين يشاركون، انستغرام فريق الضم والتحدي، أو فريق صدى أثر، أو جروب قدها وقدود، ويسجل معاهم بإذن الله. والعكس، احنا نرحب في الجميع.
1: نعم، أخيرا وليس آخرا أستاذ فالح، ما الرسالة التي تودون توجيهها لكل شاب وشابة ما زالوا مترددين في استثمار إجازتهم الصيفية بالمشاركة في مثل هذه المبادرات؟
0: شوفي، هذا سؤال جدا جدا ممتاز. احنا رسالتنا، الوقت ثمين، اليوم إذا مر ما راح يرجع مرة ثانية، فاستثمر وقتك في الشغلات اللي تنفعك. حاول على قولتهم تبادل خبرات مع المشاركين. حاول على قد ما تقدر تندمج في المجتمع، خاصة هذا برنامج صيفي مجاني بلا مقابل. حاول على قولتهم تستفيد، يعني عندك انت سنوات، توك في عمر الشباب، عندك العمر كله، فلا تضيع وقتك في وقت فراغ يكون قاتل بالنسبة لك، فاستفيد من وقتك حتى تستثمره في المستقبل.
1: نعم أستاذ فالح، في الختام نتمنى أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لكل شاب وشابة لاستثمار أوقاتهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم، فالشباب هم طاقة الوطن وبهم تصنع الإنجازات وتبنى الأوطان. كل الشكر لك الأستاذ فالح المياح، مؤسس

0: فريق انضموا للتحدي والنشط في العمل التطوعي والإنساني. شكرا لك.
1: مشكورين وما قصرتم على هذه الاستضافة الجميلة. مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، في برنامج مساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة مستمرون معكم، ونذهب مرة أخرى إلى تغطياتنا. قرارك اليوم، مستقبلك غدا، شعار يختصر أهمية اختيار التخصص الجامعي ويجسده معرض الجامعات المقام على أرض المعارض بمشرف قاعة 5 خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يوليو، بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية. يهدف هذا المعرض إلى تعريف الطلبة وأولياء الأمور بالبرامج الأكاديمية والتخصصات المتاحة، إلى جانب عرض شروط القبول والمنح الدراسية والخدمات التعليمية، بما يساعد الطلبة على استكشاف الخيارات التي تتوافق مع ميولهم وطموحاتهم المستقبلية. زميلتنا ليلى الجريدي موجودة، كانت في هذا المعرض، معرض قرارك اليوم مستقبلك غدا، وأجرت لقاء مع السيدة مريم البداوي المسجل العام بعمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دعونا نستمع.
4: أولاً أحب أشكر المدير العام الدكتور حسن الفجان لإتاحة الفرصة لعمادة القبول والتسجيل أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمشاركة في معرض الجامعات، لإعطاء الفرصة للطلبة الخريجين للتعرف على التخصصات والنسب المتاحة للفصل الأول، وذلك من خلال وجود عمادة القبول والتسجيل في المعرض للرد على استفسارات الطلبة وأسئلتهم للتعرف على التخصصات المتاحة والنسب المتاحة للفصل الدراسي القادم.
3: كذلك كان هناك مشارك بالمعرض وله تصريح، هو المحامي الأستاذ يوسف الفلشاوي. دعونا نستمع.
5: أول شيء يعطيك العافية. أنا أول شيء أحيي التنظيم الرائع اللي صاير هني بالمعرض، وثاني أمر طبعاً المعرض راح يهم الطلبة خاصة حديثي التخرج باختيار التخصص. بعض المرات حتى يمكن الطالب لما يتخرج يمكن ما يعرف هو شنو التخصص اللي بيختاره، فالتنوع اللي حاصل في البوثات اللي موجودة من جامعات من معاهد ومن أكاديميات يخليه أو يساعده على اختيار التخصص المناسب حقه. العروض اللي موجودة من أو خلينا نتكلم عن النسب اللي موجودة، يقدر من خلالها هو هم يحدد وين اتجاهه في الدراسات اللي يبي يدرسها أو التخصص اللي يكون يبي يختاره.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: في إطار دعم التمييز الأكاديمي وتشجيع الطلبة على مواصلة مسيرتهم العلمية، نظمت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت حفلاً لتكريم الطلبة المتفوقين بحضور ورعاية الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العالي ومدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور صلاح الحمادي. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع الدكتور صلاح الحمادي مدير الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت. دعونا نستمع.
6: شرفنا اليوم أن نحتفي بحفل الفائقين لسنة 25-26 في الجامعة العربية المفتوحة. طبعاً الحفل برعاية كريمة من سعادة الدكتور جاسم العلي الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، وبحضور كريم من رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري. طبعا هذا الاحتفال هو احتفال ليس فقط احتفال بدرجات علمية، بل هو احتفال لطلبتنا المتفوقين في الجامعة العربية المفتوحة على صبرهم واستمرارهم في التعليم، فهذه أمانة يعني ثمرة خير لطلبتنا الأعزاء في تفوقهم ونجاحهم واستمرارهم وإصرارهم على النجاح إن شاء الله. احنا عندنا في ثلاث كليات في الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت، عندنا الكلية

إدارة الأعمال بجميع تخصصاتها اللي المانجمنت، الإيكونومكس، الماركتينج، المانجمنت انفورميشن سيستم والأكاونتينج، وطبعا عندنا الاي تي ديبارتمنت أو كلية الاي تي والإنجليزي. إن شاء الله نطلع أن مجلس الجامعات الخاصة الآن إحنا في صدد توفير تخصصات جديدة منها السايبر سيكوريتي والبيج داتا إن شاء الله، وإعلان بالنسبة حق القبول للطلبة في الجامعة العربية المفتوحة، فهو دائما إحنا بابنا مفتوح لجميع أنواع الطلبة.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: أحبتنا نجدد لكم التحية على الهواء مباشرة، نحن معكم حتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت. النجاح، ما أجمل النجاح، خصوصا النجاح في العمل لا يعتمد فقط على الاجتهاد بل أيضا على معرفة مستوى الأداء وكيفية تطويره. من هنا تأتي أهمية تقييم الأداء الوظيفي الذي يساعد الموظف على التعرف على نقاط قوته والجوانب التي تحتاج إلى تطوير بما يسهم في تحقيق النجاح والتميز في بيئة العمل. وإذا تساءلنا كيف من الممكن أن نحقق هذه الأهداف، الإجابة تأتي من ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف، وهي الأستاذة نورة بروسلي اختصاصي موارد بشرية، حتى تسلط الضوء على هذا الموضوع. حياك الله أستاذة نورة.
1: مشكورين على الاستضافة الكريمة.
0: ساعة المباركة أستاذة نورة. الـ HR أو الـ Human Resources بالعربي اللي هي الموارد البشرية، ليش الموظفين يخافون من هذه الكلمة أستاذة نورة؟ ليش يخافون من كلمة الـ HR؟ مو بس في الكويت، في العالم كله.
1: لأن أتوقع أغلب الأحيان يشوفون الـ HR إدارة المحاسبة، اللي يحاسبون الموظف وينسون حتى الـ HR هو مسؤول عن التلقيات والتطوير في جانب إيجابي بعد، يعني غير موضوع
0: الخوف
1: المحاسبة. يعني صحيح.
0: نعم، دعينا نتحدث عن تقييم الأداء الوظيفي. قبل قليل بالمقدمة ذكرت أن اجتهادك في العمل مو سبب يخلي أدائك الوظيفي قوي. ما هي الأسباب إذن التي تجعل أدائي الوظيفي بأحسن وأفضل صورة؟
1: صحيح، هو الاجتهاد شيء أساسي، لكن هو غلط أن نشوفه هو بس الاجتهاد الموظف للتارجت أو الأهداف اللي مذكورة لها في السنة. هذا أهم شيء، لأن في عناصر ثانية وايد جدا مهمة مع الاجتهاد، اللي هما مثل التعاون مع الزملاء ومع إدارته أو مع رؤساء اللي معاه في العمل. والشيء الثاني حتى التحمل المسؤولية، هل الموظف غير أنه مجتهد هل عارف يتخذ مسؤولية أو يتحمل مثلا ياخذ قرار؟ طبعا يعتمد على رتبتها، لكن في أمور معينة أساسية إحنا نشوفها. المبادرة، هل الموظف مو بس ينطر مثلا يجيل أوامر أو تجيل مثلا أهداف معينة لكن يشتغل عليها، وهو من نفسه يروح ويبادر، وهو من نفسه يروح مثلا يتحدى الموجود يعني.
0: نعم.
1: فهذا شيء كله يكمل على التقييم.
0: وهل تقومون بمتابعة أداء الموظف طوال السنة؟ يعني كيف يثبت بأن الموظف هو صاحب هذه الفكرة أو هذه المبادرة حتى لا يضيع حقه؟
1: صح، هني دائما احنا يعني الهدف الشيء الاول، يعني الشيء الاساسي يكون انه لازم الموظف هني يكون في الحوار المتصل مع مديره، يبلغه اول شيء، ينبهه انه ترى انا مثلا عندي هالفكره لتحسين مثلا بروسيس معين او اليه معينه في الاداره.
0: نعم.
1: وهم لازم اروح لوانا ذاهبه، يعني عندي مسويه الريسيرش، متاكده من المعلومات اللي انا بعطيها، ما تكون بس فكره وبس.
0: نعم.
1: فلازم يكون حتى فيها شنو الاكشن اللي انا ودي اخذه.
0: نعم.
1: وهني كمديره مباشره راح يكون عنده يمكن خلفيه اكثر او خلفيه اكبر يساعده على هالاكشن.
0: نعم.
1: هذا
0: يعني يبدو لي كذلك من الادله التي من الممكن أن تساعد الموظف وجود الإيميل أو الرسائل الإلكترونية.
1: صح.
0: التي تبعث بشكل يعني احترافي.
1: صح.
0: للمسؤول شكل بروفيشنال،
1: يفضل يكون موثوق طبعا.
0: نعم نعم نعم. الآن تحدثنا عن المبادرات، تحدثنا عن الأفكار، الاجتهاد بروحه ما يسوي شيء من أجل تقييم أدائك الوظيفي. دعينا نلخص قائما بعد إذنك أستاذة نورة لأبرز المعايير اللي على أساسها يتم تقييم أداء الموظف.
1: تمام، احنا هني اهم شيء يكون نشوف الموضوع من بدايته اللي هو من بدايه السنه. احنا لازم نغير فكره ان التقييم مجرد او يعني

0: دارك الأداء مجرد يعني بروجكت معين يصير على آخر السنة،
1: نعم.
0: هو بالفعل من بداية السنة. إحنا لازم أنا كموظف ومع مدير المباشر نحدد أهدافنا السنوية من بدايتها، نكون بالضبط عارفين شنو لازم، شنو مطلوب مني هالسنة، وشون أقدر يعني مثلا أخذ درجات أكثر يعني عالية، أو أقدر أتجاوز مثلا اللي محطوط، شون أكن يعني أكسيد الأكسبكتيشن اللي مذكور. هذا لازم الحوار يكون ببداية السنة، ما ننطر على آخر السنة.
1: نعم.
0: والأهداف لما يعني لما نحدد الأهداف للسنة لازم تكون الطريقة نعرف نقيس الأداء فيها، ما تكون مثلا غير واضحة، أو ما تكون قابلة لمثلا انطباع شخصي.
1: هذه مسؤولية المسؤول، يعني مثل
0: صحيح.
1: ما واضح في الكلام.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني بصراحة هي مسؤولية مشتركة، لأن حتى الموظف له دور هنا إنه يروح ويعني يتأكد إن التواصل قاعد يصير بشكل مستمر مع المدير.
1: نعم.
0: لكن هنا هم من دور المدير، وهني تعرف تميز المدير عن مدير إن شلون قادر يوصل هالمعلومة والهدف المعين.
1: نعم.
0: لهالسنة.
1: نعم.
0: فهذا شيء إحنا وايد أساسي يكون الأهداف حدد من بداية السنة.
1: نعم.
0: وبعدين بعد ما نحدد الأهداف لازم خلال السنة يصير في المتابعة المستمرة. ويفضل دائما احنا نقول مثلا لما نوصل مرحله نص السنه، اللي خلينا نقول هي بعد تقريبا 6 اشهر، هني نتم نراجع
1: اللي احنا فيها حاليا. هذه تعتبر مرحله نص السنه.
0: هذه هاي الفتره اللي احنا فيها الحين حاليا.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وهي نراجع ساعات في وايد امور تصير خلال السنه تخلينا نغير اولوياتنا، او تخلينا نغير مثلا امور معينه بشغلنا.
1: صحيح.
0: في اشياء تصير يعني
1: مستجدات. نعم.
0: بالضبط. فمضطرين احنا نرد ان نرتب اولوياتنا. فعشان كذي الحوار المستمر والمراجعه بنص السنه وايد مهمه، لان هني الهدف ترى مو نحاسب ونقيم. احنا هني الهدف ترى كلش مو تركيزنا على درجه او تقييم معين، وهو بس مجرد نعرف هل انا ماشيه صح، هل انا اذا كملت على هالطريقه لاخر السنه راح اخذ اللي انا قاعده اشتغل عليه، الدرجه اللي انا مثلا في بالي، او مثلا التطوير اللي انا استاهله.
1: نعم.
0: وهي النقاش مع المدير لازم يكون بشكل متواصل وفي شفافيه. مثلا اذا انا لاحظت ان الموظف عنده سلوك معين مأثر عليه، أنا من واجبي ما أنطر آخر السنة، أستغل هذه الفرصة إني أنبهه وأساعده فيها.
1: نعم.
0: يمكن قاعد يمر بصعوبات هو ما يدري إن في صعوبات معينة مأثرة عليه، أنا من دوري هنا إني أساعده فيها بعد.
1: نعم.
0: فهذا عشان يعني هذا شيء بعد من معايير الأساس يعني الأساسية اللي موجودة. بعدين هني يعني يؤدينا لمرحلة آخر السنة اللي هي تقييم آخر السنة، اللي هو التقييم الأساسي
1: اللي يخرع، هذا اللي يخوف الموظفين. نعم.
0: صحيح. لكن إذا تحديد الأهداف تمت بطريقة صحيحة والمتابعة كانت مستمرة وبشكل متواصل وبشفافية طول السنة، راح نتفادى هالمفاجآت.
1: نعم.
0: المفروض وشلون تعرف إن هنا التقييم كان ناجح ولا لا؟ إنه كان يعتبر يعني مجرد يعني ملخص أو تلخيص حق أداء السنة، ما كان فيها أخبار جديدة أو مفاجآت.
1: نعم. وعلى الموظف حتى يثبت كل ذلك أن يوثق كل شيء يقوم به طوال السنة، حتى يعني في الأخير لو ظلم لا سمح الله يكون معه الإثبات بأنه لا والله أنا اشتغلت وبادرت واجتهدت وعرفت الفكرة الفلانية والفكرة هذه كانت مالتي. فبالتالي يعني يتم هناك أخذ عطاء من خلال بعض الأدلة. تحدثنا عن المعايير التي يجب أن يلتزم بها الموظف حتى يكون أداؤه الوظيفي على أحسن ما يرام. ترى ما هي الأخطاء إذن أستاذة نورة؟
0: والله أنا من أغلب الأخطاء اللي أشوفها إن الموظف يشوف التقييم مجرد يعني متابعة سنوية فقط، يعني يشوفها إن أنا همشي مثلا هالسنة أخذ درجة معينة عشان مثلا أقدر أترقى أو أقدر أوصل حق هالمنصب المعين، لأن بالواقع هو العكس تماما. هو الأداء المستمر. أنا إحنا بالمؤسسات أو بالشركات يهمنا الأداء المستمر، ليس مثلا ما نشوف بس مجرد سنة واحدة. فالموظف لازم يفكر ان التقييم ترى مو مجرد بس عملية سنوية، هي ليج تام، يعني هذا كله يتراكم وراح ينحسب على أدائه وعلى تطويره. هذا من الأشياء اللي أنا لازم من الأخطاء اللي وايد أشوفها تتكرر، إن نركز بس للسنة.
1: نعم.
0: ومن الأخطاء الثانية اللي هم تصير وايد، إن يعني من غير قصد ساعات تصير إن المدير مثلا يتحيز بأمور معينة وقت التقييم، فيأثر على حكمة يعني حكمة أو على تفكيره بتقييم الموظف. يعني مثلا أغلب الأخطاء يعني أغلب أوقات هالشيء يصير مثلا إن نركز بس باللي صار آخر السنة، وننسى مثلا أو خلاص يكون مثلا مرت السنة، فأي إنجاز صار أو أي مثلا سلوك معين يحتاج أن أنا كنت أنبه فيه صار وانتهى عدة، أنا ركز بس على أداء آخر السنة.
1: نعم.
0: هذا راح يكون تقييم معادل، لأن أنت هنا راح يكون بالضبط يا أنا قيمت أوفر عن الواقع.
1: السنة 12 شهر مو ما هي شهرين ولا 3 شهور. أستاذة نورة بورسلي اختصاصي موارد بشرية، نتحدث معها عن الأداء الوظيفي وكيف من الممكن أن نحسن من هذا الأداء. الكلام أكثر شيء أحسه ينطبق على القطاع الخاص ولا ينطبق على القطاع الحكومي أيضا أستاذة نورة؟
0: هو المبدأ ككل صح، يعني يمكن القطاع الخاص يعني الحين هذا البروسيس اللي ماشي أكثر، لكن
1: نعم.
0: حتى في القطاع الحكومي

0: احنا في اشياء يعني احنا ما نقدر نقول انه يمكن اللي يفرق هو السيستم او الانظمه اللي نستعملها للتقييم، يمكن هذا يفرق ساعات من جهه او من قطاع لقطاع، لكن الاساسيات اللي هم الاهداف والتواصل المستمر والفيدباك هذا المستمر
1: هذا موجود، كله موجود طبعا.
0: بالضبط. نعم. هذا لازم يكون موجود في
1: القطاع. ولكن طريقه المتابعه ربما هي التي تختلف استاذة نورة.
0: صحيح صحيح. نعم. انا اشوف انه يمكن في القطاع الخاص قاعد يصير فيه شوي يمكن تركيز اكثر انه يكون هالشيء

0: القطاعات يعني. نعم. حتى في القطاع الحكومي هالشيء قاعد يتغير.
1: نعم، هناك أيضا برنامج حكومي يعني يتحدث عن الأداء الوظيفي وأداء الوزارة بكبرها، ويتم تقييمهم حسب يعني ذهبي ولا فضي ولا الماسي، فهناك يعني تحرك أيضا بهذا الأمر في القطاع الحكومي، ولكن يعني ربما مصطلح كلمة الموارد البشرية أكثر تنطبق على القطاع الخاص. إذا شعر الموظف قدم كل أدلته وقدم كل ما يجعله موظفا مثاليا، ويت نهاية السنة وبخصوص حقه أستاذ نورة ما أعطوه اللي هو يستاهله، كيف من الممكن أن يتعامل؟ من الذي يجب أن يلجأ إليه؟ يلجأ للموارد البشرية، ما هي تحت نفس الشركة ونفس كل شيء.
0: صحيح، احنا دائما هني اول شيء اذا انا الموظفه، انا كموظفه شفت ان التقييم ما كان التقييم العادل او ما كان فير بالنسبه لي، اول شيء اسويه ان ما اخذ ردة فعل سريعه، لان انا وايد اشوف هالشيء يصير ساعات ان الموظف يشوف مثلا درجته ومثلا ينصدم او ما يكون متوقع فياخذ قرار متسرع. نعم. بناء عليه
1: تاخذ العاطفه
0: او ياخذ ردة فعل. نعم. بالضبط، تاخذ العاطفه. فاول شيء لازم يعني نركز بالكلام اللي يعني طبعا كل ما كان في فيدباك موجود في التقييم راح يساعده انه يعرف ليش تقيم بهالطريقه مثلا. لكن أول شيء هني حتى قبل موارد بشرية الموظف هني يقعد مع مدير المباشر يحاول يفهم منه أنا مثلاً شنو كان سبب مثلاً تقييمي لهالدرجة، شنو اللي كان متوقع مني وأنا ما حققته. طبعاً هذا راح يبين مع التواصل المستمر اللي صار خلال السنة إذا كانت طريقة صحيحة ولا لا.
1: نعم.
0: فهني هذا الشيء أساسي. بعدين هني إذا شفنا والله إن والله أنا اقتنعت الكلام اللي أعطاني إياه مديري أثبت بالفعل إن ترى أنا هاي الدرجة اللي أستاهلها، هني يكون اتضح الموضوع.
1: نعم.
0: لكن في حالات تستدعي مثلا إن نوصلها لمرحلة ثانية إن يصير في مثلا تدخل مثلا من موارد البشرية، لكن إحنا كدولنا كموارد بشرية مو على أساس إن مثلا نظم إنه يصير في تغيير بالتقييم، لان ساعات اغلب الاحيان يكون التقييم ترى عادل.
1: نعم.
0: لكن لا المدير
1: يعني دوركم استقصائي، تقومون بالاستقصاء عن المعلومه الصحيحه. استاذه نورة بورسلي سعد جدا بهذا اللقاء، حضرتك اختصاصي موارد بشريه، حدثتينا عن الاداء الوظيفي وكيف من الممكن نحسن ادائنا وكيف من الممكن ايضا ان نحافظ على حقنا. شكرا جزيلا لك مره اخرى نورة بورسلي اختصاصي موارد بشريه.
0: مشكورين على الاستضافه. مع
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نعود مرة أخرى إلى تغطياتنا، حيث دشنت مؤسسة البترول الكويتية محطات الوقود بالعلامة التجارية العالمية Q8 في الكويت، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطتها لتحويل محطات الوقود إلى العلامة التجارية العالمية Q8، بما يعكس التزامها بتطوير تجربة العملاء وتعزيز حضور العلامة الكويتية على المستويين المحلي والعالمي. تحمل محطات Q8 مفهوما يتجاوز كونها مجرد محطات وقود، إذ تقدم تجربة متكاملة تجمع بين الخدمات الحديثة والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات مستخدمي الطريق لتصبح وجهة متكاملة للسائقين. من المنتظر مستمعينا أن تفتح محطات Q8 أبوابها قريبا في مختلف أنحاء الكويت لتوفر تجربة عصرية تعكس الهوية الكويتية وتواكب أعلى المعايير العالمية في قطاع خدمات الوقود. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع السيد وليد خالد المخيزيم نائب العضو المنتدب لقطاع التسويق في شركة البترول الكويتية العالمية Q8. دعونا نستمع.
3: سعداء في افتتاح أول محطة تابعة لـ Q8، هذه العلامة التجارية العريقة والقديمة واللي تملك أكثر من 5000 محطة في أوروبا، تجربة ناجحة، وهذه تعكس استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية. في الحقيقة مؤسسة البترول الكويتية كيعني مزود الطاقة آمن وموثوق فيه، التقت استراتيجية مؤسسة البترول، شركة البترول الوطنية وشركة البترول العالمية KPI في أن نجيب هذا البراند العالمي الناجح إلى الكويت، بحيث نعظم من إيرادات الدولة، نحاول نقدم أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين، وبالأخير هدفنا التوسع والانتشار إن شاء الله في المنطقة. بدايتنا راح تكون الكويت بتعاون بين شركات رائدة في السوق المحلي، منها شركة المطاحن الكويتية اللي هي من أول يعني تجارب لها في افتتاح هذه النوعية من المتاجر، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله.

0: والله احنا يعني عاكفين على استراتيجية للنمو. طبعا هي بالبداية الآن مرحلة دراسة للسوق، دراسة للخدمات المطلوبة بالسوق. حريصين أيضا أن المطاحن يكون شريك استراتيجي معانا، والمطاحن شركة رائدة، أتصور ما يختلف اثنين على جودة منتجاتها. والحقيقة يعني التعامل معهم يعني التعامل جدا مثمر وناجح، ونتطلع إلى المزيد. الخطة المستقبلية إن شاء الله بعد النجاح في سوق الكويت تطلع إلى فرص بالمنطقة. النمو على الطاقة في ازدياد، وخصوصا وقود السيارات، فنطلع إن شاء الله إلى التوسع بالسوق. وأنا يعني اللي يسعدني بعد إن في بعض الخدمات الإضافية اللي إحنا جبناها في هذه المحطة، مثل عندنا شواحن الكهرباء، في عندنا تعاون أيضا ثقافي ممتاز صار في اتفاق بيننا وبين بيت السدو، اللي الحقيقة يعني استخدمنا ديكوراتهم الجميلة، وهذا أعتقد يعني تكريس حق الهوية الوطنية الكويتية، ويمكن هذه انطلاقة لننشرها في أماكن أخرى. فالحقيقة استراتيجيتنا إن شاء الله إلى التوسع في المرحلة الأولى، هي مرحلة تأسيس، إن شاء الله بعد النجاح فيها راح ننتقل إلى التوسع والانتشار في أماكن أخرى. وعندنا أيضا بعض التنسيق مع حتى شركة المطاحن، أن حتى احتمال أن تكون يعني هذه المنتجات تنتشر خارج الأسواق الخليجية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: إلى هنا مستمعنا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت، ونلتقي بكم بإذن الله يوم الأحد
3: بإذن الله تعالى. إذن وصلنا معكم إلى نهاية الأسبوع، ليس فقط إلى نهاية الحلقة. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة تتمتعون بها وتستمتعون مع من تحبون. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
2: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
2: دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
3: في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الخميس، يقرأها ويقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها سلام العنزي.

وفي أبرز عناوين نشرتنا: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التربية بنجاح خطة أداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كليبر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلة، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. والنيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل الجولة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، مقدرا سموه رعاه الله الجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية أسهمت في تيسير أداء الطلبة والطالبات للاختبارات بكل سهولة ويسر، راجيا سموه حفظه الله لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، مشيدا سموه بالجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، متمنيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسب عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما هيأته لهم أسرهم من بيئة دراسية مناسبة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المستحق، راجيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يجعلهم قرة عين لأهليهم. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسب عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما وفرته لهم أسرهم من جو دراسي ملائم ساهم في إحراز هذا التفوق المستحق، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول آخر مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع وما تحقق فيها من نسب إنجاز والخطط الزمنية المعتمدة لاستكمال مراحلها المختلفة بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في تنفيذها وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد البشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم نحو 120 طالبا وطالبة من فائقي الصف الثاني عشر من التعليم العام والديني والتربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026 والذي أقيم على مسرح وزارة التربية، وأعرب الوزير الطبطبائي في كلمة له بالحفل عن خالص تهانيه للطلبة والطالبات المتفوقين بمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر، مؤكدا أنهم رفعوا اسم الكويت وأسرهم ووزارة التربية

0: عاليا بما حققوه من نتائج مشرفة. وقال الطبطبائي: لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على ما يولونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم، وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت. وأكد الطبطبائي أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين أبنائنا وبناتنا من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز، بما يسهم في رفعة وطننا العزيز وتعزيز مكانته. إلى أخبارنا الدولية، في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اليوم اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. معا إلى هذا التقرير.
1: اختتمت إيران والولايات المتحدة اليوم جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط جهود دبلوماسية تقودها قطر وباكستان لاحتواء التوترات التي تصاعدت عقب تبادل الضربات بين الجانبين. وأعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك أن الوسطاء عقدوا اجتماعات منفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني في الدوحة يوم أمس الأربعاء، مشيرين إلى إحراز تقدم إيجابي مع الاتفاق على مواصلة المحادثات وتحديد موعد الجولة المقبلة في أقرب فرصة. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها. وأضاف أبادي أن المباحثات تناولت أيضا ملف الأصول الإيرانية المجمدة، موضحا أن الجانبين ناقشا آلية استخدام حزمة أولية بقيمة 6 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها إيران. وكشف مصدر مطلع على سير المفاوضات أن الجولة الأخيرة ركزت بصورة أساسية على ترتيبات مضيق هرمز، على أن يبحث الملف النووي بشكل أكثر تفصيلا خلال الجولات المقبلة.
0: وحول مضيق هرمز، أعلن موقع كليبر للملاحة عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني، و5 سفن عبرت مضيق هرمز من الممر الدولي، و10 سفن في مسار غير محدد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخي الكريم، مرحبا بك.
0: بداية الآن، وبعد اختتام محادثات الدوحة، أشار الوسطاء إلى تقدم إيجابي في الدوحة، ما هي أبرز التفاهمات الملموسة التي تم التوصل إليها في هذه الجولة تحديدا والتي أبرزت هذا التقدم الإيجابي دكتور يونس؟
2: نعم، هو هذا التقدم الإيجابي يأتي في إطار الجلسة الأخيرة التي صدرت قطر مع الوفد الأمريكي على جانب، والوفد الإيراني على جانب آخر، يعني بدون مقابلة شخصية بين الاثنين. ولكن على كل الأحوال كانت يعني المسألة الإيجابية هي بدولي في موضوع الأموال المجمدة وكيفية التعامل معها وكيفية وجود آلية معينة لإعطاء بعض منها، وكذلك موضوع مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هو المشكلة التي لا يعني
0: دكتور يونس، يبدو أن هناك تقطعا في الخط التليفوني، سنعاود الاتصال بك بعد دقيقة واحدة إن شاء الله.

0: عودة إلى الاتصال بضيفنا دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ من بريطانيا. هل لازلت معنا دكتور يونس؟
1: نعم.
0: أهلا بك مرة أخرى. كنا نتحدث عن أبرز التفاهمات الملموسة التي توصل إليها الوسطاء في الدوحة.
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم هي أبرز التطورات مثل ما ذكرنا النقاط السابقة، ويبدو لي أن موضوع هرمز هو الموضوع المهم في هذا التطور. يعني نتيجة كما تعرف أن عملية هرمز وعملية يعني وجود خط آخر غير الخط الذي وضعته إيران، طبيعي هناك خطوط للخروج والدخول لهذه السفن، ويبدو أن الخط الأخير الذي وضع نتيجة يعني ما يقال بأن هناك الكثير من الألغام التي هي يعني قد تكون عدت حركة المرور، وبالتالي استحدث يعني ممر آخر وهو قريب من الحدود أو المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي إيران رأت أن هذا اختراق وخرق، بالإضافة إلى موضوع التقدم في موضوع الانسحابات الكيان جنوب لبنان، الانسحاب طفيف طبعا ليس الانسحاب كامل، ولكن هذا يعزى ليس للوضع الإيراني الأمريكي، ولكن يبدو لي أن الجانب الكيان الاتفاقية الذي حصل بين الكيان وبين لبنان هي الأساس في هذا التفاهمات الأخيرة بخصوص وجود بعض المناطق التجريبية لعملية الانسحاب وعدم الانسحاب، وهذا طبيعي لا زال هناك إشكالية في هذا الملف.
0: فيما يتعلق بالتفاهمات أيضا دكتور يونس والمؤشرات الإيجابية، هناك اتفاق واشنطن وطهران على تهدئة لمدة أسبوع بعد الضربات المتبادلة بين الجانبين، أليس كذلك؟
1: نعم، هذه التهدئة تأتي في إطار عام من أسبوعين، هي تأتي في إطار التهدئة المبدئية والتي المفترض أن تكون 30 يوما ثم تستمر إلى 60 يوما، وهذا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار بالكامل وإنهاء حالة الحرب. طبيعي الانتهاكات التي حصلت هي انتهاكات لوقف إطلاق النار وليس يعني الرجوع إلى حالة الحرب، فيبدو أن هناك نوع من التفسيرات المختلفة، الرد ورد المقابل، يعني رد يعني فعل ورد فعل للجوانب التي حصلت. كما ذكرنا عملية الخط الذي استحدث حديثا والتي رأت إيران أن هذا هو سبب المشكلة، وبالتالي حصل هناك نوع من الضربات المتبادلة بين الطرفين، وهذا الذي سبب يعني في إشكالية إلى حد ما في أن وقف إطلاق النار سيثبت أو لا، ولكن يبدو لي أن هذه من الأشياء التي تحصل عادة في عندما يكون هناك وقف إطلاق النار يعقبه نوع من التفاهمات تؤدي إلى إيقاف الحرب بشكل كامل.
0: دكتور يونس، هناك مضيق هرمز وهناك ملف نووي، لماذا تتقدم الترتيبات الأمنية للمضيق على الملف النووي حاليا؟
1: طبيعي، لأن هذه الترتيبات الأولية كانت عملية إعادة حركة الملاحة، لأنه له تأثير كبير طبيعي على الاقتصاد الدولي بشكل عام وكذلك على الجانب الإيراني، ولكن الموضوع النووي يحتاج إلى وقت كبير حتى يتم التفاهم حوله، لأن هناك عدم إلى حد الآن هناك خطوط عريضة بأن إيران لا تمتلك السلاح النووي، وهذا ما يقوله الإيرانيون دائما بأن هذا السلاح لا نريد أن نصل إلى السلاح النووي، ولكن هذا حق من حقوق التخصيب التي يأتي في المجال السلمي. فهذه القضية قضية شائكة جدا، لأن هناك طرف ثالث كذلك منظمة الطاقة الدولية والإشراف على عملية المفاعلات وكيفية يعني التطورات النووية التي تحصل داخل إيران، بالإضافة إلى يعني إنهاء البرنامج النووي بالكامل وتفكيك البنية التحتية بالكامل، وهذه قضية إشكالية أخرى. فهذه طبيعي الموضوع النووي وهو أساس الحرب يحتاج إلى وقت كبير للوصول إلى اتفاق حوله، وحتى لنقاشات متعددة أعتقد لا تسمح جولة أو جولتين أو ثلاث بأن يصل إلى نتيجة يصل الطرفان إلى نتيجة نهائية حول هذا الموضوع، وبالتالي اختير جانب المضيق باعتباره الأسهل في عملية أو الحلقة الأسهل في عملية التعامل أو الوصول إلى اتفاق مبدئي حوله.
0: طيب هناك بند الأصول المجمدة إذا تذكر دكتور يونس، وجرى خلال المباحثات مناقشة الإفراج عن الأصول المجمدة مقابل سلع تحتاجها إيران، ما هي الضمانات لعدم استخدام طهران هذه الأموال في جوانب عسكرية؟

0: نعم، هذا الجانب طبعا الجانب الثالث والمهم في عملية الأصول المجمدة. طبيعي الأصول المجمدة ليست موجودة في مكان واحد ومتعددة، موجودة في أماكن مختلفة، بعض منها داخل قطر والبقية في الولايات المتحدة وغيرها. ولكن النقطة المهمة في هذا الملف هي عملية كيف تصرف هذه الأموال ولمن تصرف وكيفية الآلية صرفها. فيبدو لي أن الجانب الإيراني إلى حد الآن يعني حسب فهمه للمذكرة بأن الوصول الغير مجمدة ستصرف في إيران وإيران تتصرف فيها، ولكن الجانب الأمريكي يريد أن تصرف في شراء بعض المواد الأولية وخاصة الصويا وبعض المنتجات الزراعية الأمريكية من أجل الضمان بأن هذه الأموال لا تصرف على أي مجالات أخرى داخل النظام وأنها تذهب مباشرة للشعب الإيراني. هذا الجانب طبيعي الجانب الإيراني وخاصة الجناح المتشدد يرى أن هذا شرط قاسي جدا، ويجب أن إيران ألا تقف يعني مكتوف الأيدي حول هذه النقطة وتكون لها حرية التصرف في أموالها، لأن هذه أموال إيرانية مجمدة وبطريق غير قانوني، وبالتالي هناك الكثير حاليا من شنيع كيفية الصرف وآلية الصرف والمراقبة، فهذه مازالت هي
1: نعم
0: جزء من الأموال المجمدة ستصرف.
1: نعم، فيما يتعلق بشكل سريع أيضا رسوم المرور على في مضيق هرمز، كيف تنظرون إلى هذا التحذير من الولايات المتحدة فيما إذا طبقت إيران بعض الرسوم؟
0: طبيعي هذه إشكالية أخرى، يعني هي الرسوم الآن يجب أن لا تطبق خلال 30 أو 60 يوم، فهذا موضوع منتهي، ولكن المسألة ما بعد 60 يوم. يرى الإيراني بأن هذا المضيق هو سيادة وله مبدأ السيادة ولها حق السيادة وحق يعني إدارة هذا المضيق بما تراه باتفاق مع عمان، وترى أنه يجب أن هناك رسوم، ولكن ليست تسمى رسوم ولكن هي يعني أموال نتيجة الخدمات، يعني مقابل الخدمات ومقابل يعني الانفايرمنت البيئة والتنظيف وغيره. وهذا طبعا يعتبر خرق القانون الدولي لأنه لم يكن هناك موجود قبل هذه الحرب، فكيف يكون لإيران بأن تفرض شروط معينة؟
1: نعم.
0: لأن هذه مضايق طبيعية، يعني ليس مضايق مثل قناة السويس
1: وبعض
0: قناة بنو التي نعم.
1: شكرا دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نواصل تقديم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم من إذاعة دولة الكويت. في بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مشيرا إلى أن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. وأوضح عون أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية سورية للتدخل بلبنان. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عدم التفريط بأي شبر من أرض لبنان، واعتبر أن لبنان تعب من سياسات الوصاية ومن حرب الآخرين على أرضه، مشددا على أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في ذهابها إلى المفاوضات، وقال إن من حق الشعب اللبناني أن يعيش حياة كريمة وأن هناك فرصة يجب عدم تفويتها. ولفت الرئيس عون إلى أن مسار اتفاق الإطار صعب، ولكن يجب الاستفادة من الاهتمام الأمريكي الحالي بلبنان. الرئيس عون أكد أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته جون أرنو أن الأهداف التي حددها لبنان من مفاوضات واشنطن هي تثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإعادة الجثامين وعودة النازحين والبدء بمسيرة الإعمار. وقال إنه يجب دعم الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، مشددا على التزام الدولة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم وأنه لن يشاركها أحد في ذلك. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نواف إسلام خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف، لا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ميدانيا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث أغارت مسيرة على حرش علي الطاهر في منطقة النبطية، وفجرت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة حداثة، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة مجد الزون، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، واستهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت يحون وكونين. بالتوازي زعم جيش الاحتلال العثور على نفق لحزب الله وعتاد عسكري في بلدة الطيري، كما أعلن أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في الجنوب. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4298 قتيلا و 12196 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في دمشق أفاد التلفزيون السوري الرسمي اليوم بأن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في وسط دمشق اليوم وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. في ملف غزة، سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشتركة على الورقة المعدلة التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قبل أسبوعين، وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية، فيما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لوقف الحرب وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الشامل. في الشأن السوداني، شهدت الساحة الميدانية

0: الإنسانية في السودان تطورا جديدا مع انتقال العمليات العسكرية للجيش السوداني إلى أقليم دارفور، حيث خاض مواجهات مباشرة مع قوات الدعم السريع في عدة محاور داخل الإقليم الغربي. ويتزامن فيه هذا التصعيد مع توتر متزايد حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية الشمال كردفان التي تشهد حشدا عسكريا من الجانبين. في جنيف يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظي بدعم كل من ألمانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا. في الجزائر توجه الناخبون في الجزائر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد في ولاية تشريعية مدتها 5 سنوات، وتجري هذه الانتخابات التي يصوت فيها أكثر من 24 مليون ناخب وفق نظام القوائم المفتوحة ووسط تدابير قانونية ورقابية صارمة فرضتها السلطات لضمان نزاهة العملية الانتخابية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، استهدفت منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، إضافة إلى مطارات عسكرية في مناطق عدة، ردا على هجمات أوكرانيا على البنية التحتية المدنية. هذا وقد أعلنت روسيا اليوم أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. التفاصيل مع أشرف الصباغ.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موسكو ستواصل تصعيد الضغط على كييف لتحقيق أهدافها، وتعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن ضرورة فرض عقوبات جديدة وزيادة الضغط على روسيا، أشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. وأعلن بيسكوف أن الهجوم الانتقامي الضخم الذي شنته القوات المسلحة الروسية ركز على أهداف عسكرية وشبه عسكرية حصرا في أوكرانيا. وأضاف بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسوموف قدم تقريرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج الضربة الانتقامية الواسعة التي شنتها القوات الروسية على أهداف في كييف ومناطق مأهولة أخرى. ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة بيسكونوفكا في دانيتسك، وتواصل التقدم على عدة محاور في جنوب وشرق أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في زاباروجيا ودانيتسك ودنيبروبتروفسك. وأكدت الوزارة أن قواتها شنت ضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية كييف وخمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات واسعة النطاق على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 153 منطقة، وقضت على 1465 جنديا أوكرانيا وأسقطت 630 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: من جهتها قالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر اليوم أسفر عن 17 قتيلا، واصفة القصف الروسي بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الأولوية في الوقت الحالي هي الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة لهذه الصواريخ البالستية. في الأثناء حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف اليوم. في برلين أعلنت النيابة العامة الألمانية اليوم أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في عام 2022. وقالت النيابة إن المتهمين تصرفوا بناء على أوامر من السلطات في أوكرانيا.

0: حول العلاقات عبر الأطلسي. قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال إليكسيس غرينكويتش اليوم أن الدول الأوروبية سدت إلى حد كبير الثغرات التي تركتها الولايات المتحدة في خطط الدفاع الخاصة بالتحالف، مضيفا أن التكتل يبحث عن حلول بديلة لمعالجة أوجه القصور المتبقية في بعض المجالات. وأضاف الجنرال غرينكويتش المنتمي لسلاح الجو الأمريكي أنه في غضون أسابيع قليلة سد الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبير الفجوات التي خلفتها التخفيضات الأمريكية في نموذج قوات حلف شمال الأطلسي. في تايبي قال أكبر دبلوماسي أمريكي في تايوان اليوم أن تايوان تحتاج إلى شبكة كثيفة من المسيرات لمساعدتها في درء خطر اندلاع صراع وتوفير الأمن لها. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ إنتاج الطائرات المسيرة بشكل واسع النطاق وتعزيز قدرة العالم الحر على الردع الجماعي. إلى عشاق كرة القدم من أخبار المونديال، تتواصل منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمواجهات قوية في الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى دور 16. وتشهد منافسات اليوم لقاء منتخبي إسبانيا والنمسا في 10:00 من مساء اليوم، فيما يلتقي البرتغال وكرواتيا إضافة لسويسرا والجزائر في ساعات الصباح الأولى من يوم غد. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ترأست وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم لفليج اليوم وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين دولة الرئاسة. وذكرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش تنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والاحتياجات الأساسية، بما يعزز الأمن الغذائي الخليجي ويرفع جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد. الآن إلى لغة الأرقام. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام حوالي 8 نقاط ليبلغ مستوى 8696.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 17.65 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.48 نقطة، وتم تداول 279.3 مليون سهم عبر 22,496 صفقة نقدية بقيمة 81,900,000 دينار. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 30، شمالا في العبدلي 28، غرب البلاد منطقتين شقيقة.

والسالمي 27 جنوبا بالوفرة 28 جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 31 جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يتراوح ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 2:30 دقيقة بعد منتصف الليل أدنى جزر الساعة 7:35 دقيقة صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:18 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:53 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التربية بنجاح خطة أداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. قطر تقول ان الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران احرزت تقدما ايجابيا وان الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كليبر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلة. وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. والنيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم الخميس، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قدمها لحضراتكم خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها الزميل سلام العنزي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار، ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: الساعة الآن 8:45 هنا الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود لسالي.

نبدأ نشرتها معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. اليوسف يهنئ نادي الكويت بعد تتويجه بلقب دوري زين. رسميا محمد إبراهيم يعود مجددا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية. الكويت يعلن رحيل مدربه نيبوشا. النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية يعلن انطلاق بطولة الكويت لبرمجة الألعاب في جامعة الكويت. هاري كين يقود إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم. إسبانيا تواجه النمسا الليلة في المونديال.

0: تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بخالص التهاني والتبريكات إلى مجلس إدارة نادي الكويت بعد تتويجه بلقب دور زين للدرجة الممتازة للموسم الرياضي 2025-2026. كما هنأ النادي العربي بعد حصوله على المركز الثاني ونادي القادسية بعد إحرازه المركز الثالث. وتقدم اليوسف بالشكر إلى جميع العاملين والمنظمين في البطولة وكذلك الجماهير التي آزرت فرقها طوال الموسم متمنية التوفيق لجميع الأندية في البطولة المقبلة. وقدم اليوسف درعا تذكاريا إلى حكم الصومالي عمر أرتان الذي قاد مباراة الكويت والقادسية. تعاقدت إدارة الفريق الأول بكرة القدم بنادي القادسية مع المدرب الوطني محمد إبراهيم ليكون مدربا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2026-2027 ليحل بدلا من المدرب التونسي نبيل معلول. ولتسليط الضوء أكثر على هذا التصريح أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: أعلن نادي القادسية عن تعيين المدرب الوطني محمد إبراهيم لقيادة الفريق للموسم المقبل 2026-2027. طبعا كابتن كبير محمد إبراهيم وهو ابن نادي القادسية، مدرب يحمل اسم كبير وتاريخ كبير في كرة القدم الكويتية. نتمنى له التوفيق في مرحلته المقبلة إن شاء الله مع نادي القادسية.
0: أعلن نادي الكويت عن رحيل مدربه المونتينيغري نيبوشا بعد أن قضى معه موسمين بواقع 6 بطولات، مشيدا بما حققه طيلة إشرافه على الفريق في آخرها بطولة دوري زين للدرجة الممتازة.

كشف رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية عبد الله مساعد العلي عن إطلاق بطولة الكويت لبرمجة الألعاب KNGD بالتعاون مع جامعة الكويت وبتنظيم نيوجين، في خطوة تهدف إلى دعم الشباب الكويتي في مجالات برمجة الألعاب والتصميم وصناعة المحتوى الرقمي. وقال إن البطولة تأتي لفتح مساحة جديدة أمام المواهب المحلية لتحويل أفكارهم وقصصهم إلى ألعاب قابلة للتطوير، مشيرا إلى أن صناعة الألعاب لم تعد مجرد ترفيه بل أصبحت قطاعا تقنيا وإبداعيا واقتصاديا واعدا.

أعلن نادي العين عن تعاقده رسميا مع الجناح النمساوي فالنتينو لازورا قادما من نادي تورنتو الإيطالي في صفقة بارزة تستهدف تعزيز المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وتلبية طموحات النادي في منافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية خلال الاستحقاقات المقبلة. وفي السياق ذاته واصل نادي الظفرة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية بعدما تعاقد مع مهاجم برازيلي

تأهل منتخب إنجلترا إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوز صعب على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف في دور 32. تقدمت الكونغو مبكرا بهدف برايان سبينغا في الدقيقة 7 قبل أن يعقود هاري كين عودة إنجلترا بتسجيله هدفين في دقيقتين 78 و86 ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل لمواجهة المكسيك في الدور المقبل. ورفع كين رصيده إلى 5 أهداف في البطولة معادلا إيرلينغ هالاند في صدارة الهدافين، كما وصل إلى 13 هدفا في تاريخ مشاركته بكأس العالم، متجاوزا الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيلي وهو 12 هدفا. تأهلت بلجيكا لدور 16 بكأس العالم بعد فوزها المثير على السنغال بثلاث أهداف مقابل هدفين، حيث سجلت هدفين متأخرين فرضت بهما وقتا إضافيا. سجل يوري تيليماس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 125 بعد تعرضه للعرقلة، وكانت السنغال قد تقدمت بهدفين عن طريق حبيب ديارة في الدقيقة 25 وإسماعيل سار في الدقيقة 51، وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، ثم أدرك القائد تيليمانس التعادل بعد أقل من 3 دقائق. بلغ منتخب الولايات المتحدة المنقوص عدديا دور 16 في كأس العالم بتخطيه البوسنة والهرسك بهدفين دون رد على ملعب ليفاتس في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو ضمن دور 32، ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو بعبوره لهدفي الثنائي فورلان بالونغون في الدقيقة 45 ومالك تيليمان في الدقيقة 82، وأكمل منتخب البلد المستضيف للبطولة بشراكة مع المكسيك وكندا بالمواجهة بعشر لاعبين بعد طرد بالونغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64. وضربت الولايات المتحدة موعدا في دور 16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال، وذلك في مدينة سياتل الأمريكية يوم الاثنين المقبل. تتواصل اليوم منافسات دور 32 من كأس العالم بثلاث مواجهات قوية، إذ يلتقي المنتخب الجزائري مع سويسرا بحثا عن تكرار إنجاز 2014 وبلوغ الدور التالي، فيما تدخل إسبانيا مواجهة النمسا كمرشح أبرز للتأهل بعد أداء مميز في دور المجموعات رغم بعض الغيابات والإصابات. وفي المباراة الثالثة تصطدم البرتغال بكرواتيا في قمة مرتقبة تجمع النجمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، وسط سعي البرتغال لتجاوز تذبذب نتائجها مقابل طموح كرواتيا لمواصلة انتصاراتها. انتقل مدافع أرسنال الإنجليزي لكرة القدم جاكوب كيفيور بشكل نهائي إلى بورتو البرتغالي، وقضى كيفيور الموسم الماضي معاراً إلى بورتو وشارك في 36 مباراة بقميص الفريق البرتغالي في جميع مسابقاته، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي. وقام النادي البرتغالي بتفعيل بند شراء كيفيور من أرسنال بشكل نهائي يشمل حوافز مالية إضافية بقيمة 4.3 مليون جنيه استرليني. انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادما من نوتنغهام فورست في صفقة ذكرت تقارير إعلامية إنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات. ولم يكشف الناديان عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن وسائل الإعلام البريطانية قالت إن قيمة

قد تصل إلى 116 مليون جنيه استرليني أي 153 مليون دولار، متجاوزة مبلغ 100.105 ملايين جنيه استرليني الذي دفعه أرسنال إلى ويست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

قرر سانتي كازورلا صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا سابقاً اعتزال كرة القدم عن عمر 41 عاماً وفق ما أعلن، واضعاً بذلك حداً لمسيرة دامت 20 عاماً أحرز خلالها ألقاباً عدة أبرزها كأس أوروبا في عامي 2008 و2012، وبعد 6 مواسم مع المدفعجية توج خلالها بكأس إنجلترا في عامي 2014 و2015. عاد كازورلا إلى فياريال ثم انتقل إلى السد القطري قبل أن يعود إلى أوفيدو في الدرجة الثانية عام 2023. تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى الدوري الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بعدما تغلب بسهولة على اليوناني ستيفانيوس تيليسباس بثلاث مجموعات دون رد، وواصل جوكوفيتش تفوقه على منافسه محققا انتصاره 12 تواليا في المجموعات المباشرة بينهما، ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الفرنسي أرثر رينديكتش، مواصلا سعيه لإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون والـ25 في البطولات الكبرى.

وفي خبرنا الأخير، ودعت الروسية ميرا أندريفا بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثاني بعدما خسرت أمام التشيكية باربروفا كريتشوفاك بثلاث مجموعات، وأظهرت أندريفا إحباطها بإلقاء مضربها قبل أن تنهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي، مؤكدة إنها ستتجاوز خيبة الخسارة وتبدأ الاستعداد للموسم المقبل على الملاعب الصلبة.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية. نذكركم بأبرز العناوين: اليوسف يهنئ نادي الكويت بعد تتويجه بلقب دوري زين. رسميا محمد إبراهيم يعود مجددا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية. الكويت يعلن رحيل مدربه نيبوشا. النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية يعلن إطلاق بطولة الكويت لبرمجة الألعاب في جامعة الكويت. هاري كين يقود إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم. إسبانيا تواجه النمسا الليلة في المونديال.

0: مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود سهلي. نراكم على خير.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كذب الساحر اذا بيت الخباز.

0: ربنا في دار رحمة.
1: حيث الثقافة في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا من إخراج محمد طبقي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة في برنامجكم الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعين، كما عودناكم في كل حلقة لدينا ضيف متميز في مجاله، لذلك سوف نتعرف على هذا الضيف أو هذه الضيفة بعد هذا الفاصل.
1: تشهد بيئة العمل اليوم تغيرات متسارعة فرضتها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، فلم تعد الوظيفة التقليدية وحدها الضامن للاستقرار المهني أو المالي. وفي ظل هذا التحول برز مفهوم الهوية المهنية بوصفه أحد أهم الأدوات التي تمكن الأفراد من إبراز خبراتهم وبناء سمعتهم المهنية وتحويل المعرفة والمهارات إلى فرص عمل ومصادر دخل مستدامة. وفي حلقة اليوم من برنامج نقطة نقاش على إذاعة دولة الكويت نستضيف الأستاذة منيرة لنخيلان، وهي مدربة متخصصة في بناء الهوية المهنية والرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة تعليمية تعنى بتطوير المهارات والكفاءات، تحمل مؤهلات مهنية وإدارية وتقدم برامج واستشارات في مجالات العلامة الشخصية وصناعة المحتوى وتحويل الخبرة إلى قيمة اقتصادية. ونناقش في هذه الحلقة في العديد من المحاور المهمة، من أبرزها مدى أهمية الهوية المهنية في سوق العمل الحديث والعلاقة بين الشهادات الأكاديمية والمهارات العملية، وكيف يستطيع الموظف أو رائد الأعمال بناء حضور مهني مؤثر دون التخلي عن وظيفته، إضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف وأفضل الطرق لبناء المصداقية وتسعير الخدمات وحماية الأفكار من التقليد.
2: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون

0: هنا إلى البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش، وباسمكم مستمعين الكرام أرحب بضيفتي بهذه الحلقة، وهي صانعة الهوية العملية والخبيرة في تدريب وتطوير الكفاءات، وهي الأستاذة منيرة لنخيلان. حياتي الله، شكرا لك على قبول هذه دعويانا في برنامج نقطة نقاش.
1: يا أهلا أهلا، مساك الله بالخير، شكرا لكم.
0: أستاذة منيرة، اليوم عندما نتحدث في برنامج نقطة نقاش دوما نسلط الضوء على نقطة ونتحدث بها. أنا سوف أسألك، ما هي البداية التي سوف نبدأ بها بهذه الحلقة؟
1: بداية أخوي مساعد، خلينا نتفق على شيء. إحنا قبل لا نبدي المسار الوظيفي مالنا، ما حد يينا يعلمنا شلون تبدون، وين تبدون، شنو راح تسوون. فلقيت في هذا مكان مثير للاهتمام. لقيت في هذا إنه والله الموظف أو خلينا نقول المبادر أو صاحب العمل أو صاحب العمل في القطاع الخاص ما يعرف من وين يبدي. فإحنا خذينا هالخطوة، خذيناها إنه تعال نوريك الطريق، سواء أنت تبي تبدي عمل حكومي، تبي تلتحق بعمل خاص، أو تبي تبدي عملك الخاص بنفسك. إحنا اللي قاعدين نساعدك، نزهب لك الطريق وندلك عليه.
0: ما شاء الله، يعني بمعنى أن الوقت الذي يحمل فيه البعض يعني شهادات عليا وأيضا يواجهون صعوبة في تحقيق دخل مستقر، نجد اليوم شبابنا في العشرينيات يحققون دخلا كبيرا من خلال بناء هويتهم المهنية. برأيك أستاذة منيرة، هل هذا الأمر يعتمد على الحظ أم على فهم مختلف لسوق العمل؟
1: خلي أقول لك شغلة. مع كامل احترامنا للشهادات الأكاديمية ومخرجات الجامعات، ولكن السوق قاعد يتغير كل يوم. في وظائف أو طرق جديدة قاعد تدخل السوق كل يوم. في ناس فهمت اللعبة صح، قامت تشوف السوق شنو يبي وتعطيه اللي يبي. أنا تقابلت مع ولد توني من كم يوم، اسمه مسجل في ديوان الخدمة، دور وظيفة، ولكنه هو يشتغل في أحد القطاعات الخاصة ويتقاضى لا إله إلا الله مبلغ وقدره كل أسبوعين. يشتغل معاهم as part time أو تسلاية. لقى المكان اللي هو مبدع فيه وراح له بكل بساطة. فهذا الشيء جديد وموجود ونبي نوصل له. نبي الشباب والبنات بدل ما هم قاعدين ينطرون بالسنوات، تعال شوف أنت شنو قوي فيه، شنو الله معطيك، شنو الله رازقك، واستغله. استغل هالشيء أنك أنت توصل حق خلينا نقول الحرية المالية أو السعادة اللي أنت تبيها.
0: نعم، يعني بمعنى حديثك أن الإنسان اللي عنده موهبة في زاوية من الزوايا بهذه الحياة لابد أن يستثمرها حتى تكون له دخل مادي، وهذا يعتبر نوع من النجاحات أيضا أستاذة منيرة إذا توافقيني الرأي. عندما الشخص يستثمر هذه الموهبة حتى تكون له دخل، يكون هذا شيء أفضل. لكن من خلال تجربتك وأيضا خبرتك في هذا المجال أستاذة منيرة، هل رأيتي بعض القصص الناجحة التي مرت أو كانت ضائعة في هذه الحياة ولا تعرف من أين تبتدأ؟
1: خلي أقول لك شيء، خلينا نتفق على شغلة واحدة. مو دائما الشيء اللي أنت تعرف تسويه نخليه مصدر دخل. بعض الأحيان في شيء عارف أسويه وأنا أكون مبدعة فيه وجايدته، بس يكون خلينا نقول للاستمتاع للوناسة، أخليها هالجانب، أخلي الجانب اللي والله أبي أفصل عن الدوام، أبي يونسني، والله أنا أحبه بس ما له فايدة، أو خلينا نقول ما له فايدة مادية، الناس ما تدفع لقائه. أنت تدور الشيء اللي تجيده وتدور الشيء الثاني اللي هي شنو موجود قاب أو ثغرة بالسوق. هني هذه اللي الناس مستعدة، أن أصحاب الشركات، الأفراد، تحالفات مستعدة تدفع لك فيه فلوس. هذه هي هني اللي تركة. لكن والله أنا أجيد شيء معين بس السوق ما يبي، هذا لا، خله وناسة، استانس فيه، استمتع فيه، ودور حتى لو ما تلاقي، روح دور شنو الشيء اللي الناس تبيه، هني تتطور.
0: نعم. أنا أستاذة منيرة، إذا ذهبنا إلى الأريحية النفسية، هل يلعب يعني دور في حياة الإنسان من ناحية الصحة النفسية له؟
1: أتفق 100%، أتفق 100%. يعني فايد أنا مروا على ناس طلبة وشباب وموظفين يقول لك أنا ما أحب قومة الصبح مثلا. أوكي، إحنا نشجع الالتزام ونشجع إن الواحد يكون ملتزم ويشد على نفسه شوي، بس في ناس فعلا ما تقدر تقوم
0: مثلا. الناس أجناس، كل واحد له طبع بالحياة.
1: فأنت جرب نفسك، حاول تطلع من منطقة راحة. والله ممكن في عندي أشخاص مروا علي يقول أنا أفضل أداء لي بعد صلاة الظهر. سبحان

0: أنا أحب أنام الصبح، ما أحب أقعد مبكر الصبح وأسهر بالليل. أنا بعد صلاة الظهر عند وجهكم، عشان كذي طلع علينا نظام الشفتات. دائما أقول يعني حتى مثلا بعض القطاعات حلو إن تداوم 3 شفتات باليوم،
1: مو غلط،
0: مو غلط. يعني ليش أكتفي بشفت واحد؟
1: ما
0: خلي
1: دام في إنتاجية
0: دام في
1: نستمر.
0: إنتاجية، خلي في ناس. أنا عندي مثلا الناس اللي يشتغلون بالبرمجة وبالآي تي، هذا جوهم ليل، هذا يفتح الكمبيوتر الساعة 12 بالليل، وهو طريقته كذي يقعد يشتغل من 12 بالليل ل 6 الصبح
1: يمكن بسبب الهدوء
0: بسبب
1: الزائد.
0: الهدوء. هو يبي المكان يكون هادي عشان يقدر يشتغل. ما يقدر يشتغل عنده مثلا عياله،
1: ضوضاء
0: يمه يمه اهله، يمه حتى ممكن صوت السياره برا يزعجه، ما يقدر.
1: بالفعل،
0: فهذا تلاقيه 12 وطالع هو قاعد يشتغل ليه صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر ينام.
1: يعني كثير من الناس ما يحبون الضجيج ولا الضوضاء للأمانة في حياتهم حتى يكونوا عمليين أكثر.
0: بالضبط.
1: لكن أستاذة منيرة، اليوم في بعض الناس قد يدخل في موهبة معينة ويبحث أن ترد له ماليا لكن يفشل، لكنه هو جيد. إذا ذهبنا إلى الأصل فهو جيد في هذه الموهبة، مثلا في مطعم، في تنسيق حفلات أو غيره من ذلك. لكن عندما يجد هذا الفشل، كيف تكون هي الأسباب الأولية لهذا الفشل؟
0: أنا أتفق أن ماكو شيء هو اسمه فشل، هي تجربة ما نجحت وأجربها ممكن بطريقة ثانية.
1: جميل.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا ممكن أكون جربت شيء وما نجح معاي بطريقة، معناته في طريقة ثانية راح أجربها. توماس أديسون شنو قال لما اخترع المصباح؟ قال لقيت 999 طريقة مو ناجحة، ولقيت طريقة واحدة ناجحة.
1: بالفعل،
0: فانت لما تيجي تجرب مره ومرتين وثلاث، احنا عيبنا ان احنا خلينا نقول نسلم بسرعه. بس خليني اقول لك شيء، رب العالمين ما حط فيك رغبه انك تسوي شيء الا هو يدري انك راح تسويها. انت عليك تشوف الطريقه، انت تشوف الصوره، هذه فيجن نسميها، هذه رؤيه. انت تشوف الرؤيه، انت وين بتروح، المشن، الرساله، انت شلون توصلها. لو رب العالمين قال لك انت راح تتعب عشان توصلها، وراح تفشل، وراح تخسر، وراح تتعرض الخيانات، وراح تتعرض الاخفاقات، انت ما كنت راح تسويها. انت ربك اعطاك ان انت وين راح تروح، انت راح تروح هناك،
1: ستصل إلى هناك.
0: ستصل الى هناك. عاد الطريق عاد هذا عليك،
1: في بعض
0: هذا
1: التحديات،
0: عليك.
1: لكن هذا حديث الواعين أستاذة منيرة. لكن الشخص الذي ليس لديه وعي وأيضا لديه نوع من الأنانية أو نوع من عدم الفهم الكافي لبعض الأمور أو التكبر أو التكابر على الشيء، يعني صياغتها شوي قاعد يخون التعبير، لكن أحيانا الإنسان يكابر في نقطة معينة،
0: 100% كلامك،
1: قد يفشل،
0: 100%
1: قد يفشل.
0: 100% كلامك صحيح. يصير مو كبر، عفوا على الكلمة، يصير هذه هي بالإنجليزي يسمونها الإيجو، اللي هي احنا بالكويت نسميها شوفة النفس. شلون أنا يصير فيني كذي؟ شلون أنا أتعرض حق كذي؟
1: بس كثيرون لا يذهب إلى السؤال إلى أصحاب الخبرة
0: شكرا.
1: فيقع ببعض الأخطاء
0: فأنت
1: والتحديات.
0: دورك، أنت دورك أو دورك أختي، أنه انت تشوف شنو الشيء اللي ما مشى وياك، بدال لا تقول شلون انا ما مشى معاي الشيء، تقول لحظة شنو ممكن اغير علشان يمشي هالشيء، منو ممكن يعيني على هالشغلة. تستخير، انا قبل اتعامل ويا اي حد الحين قمت اخذ العرض واقعد اقول لهم دقيقة بس ادش واستخير ربي، هل راح يفيدني هالشيء؟ هل راح يرد لي مردود مالي؟ شنو راح يكون معاي لو أنا عقب 5 سنين خذيت هالشيء؟ شنو راح يصير معاي لو أنا عقب 5 سنين ما خذيت هالشيء؟ رب العالمين سبحانه يفتح الأبواب كلها، بس أنت عليك أنك أنت تحاول. أنا هذا كل الناس اللي يسألوني أقول لهم نفس الشيء، أنت سعيت؟ أنت جربت؟ شلون جربت؟ منو كلمت؟ منو استعنت فيه؟ من الأشخاص اللي أنت كلمتهم؟ وايد حلو إن الشخص اللي بتكلمه، الشخص اللي بتستشيره، الشخص اللي راح تكون وياه، تكون أنت شايف حديقته قبل، هل حديقته مزهرة؟ هل مشاريعه ناجحة؟ هل علاقاته سعيدة؟ هني ذيك الساعة تستخير إذا بتروح وياه ولا لا.
1: أستاذة منيرة، أحيانا عند البداية توجد هناك عدة مفاتيح لتسويق أو انتشار هذا المشروع وأيضا نجاحه. اليوم من لا يفهم هذه المفاتيح كيف يبدأ في البداية، أو ما هي الخطوات الأولى حتى يبدأ في بداية

0: مشروعه أو موهبته حتى يحولها إلى استثمار مادي.
1: أوكي، خلينا نتفق على شيء، إن ما حد انخلق متعلم كل شيء.
0: صحيح.
1: كلنا عندنا قصور في بعض الأجزاء ولا بعض الأمور ولا بعض الحاجات. حلو إن الواحد يتم يتعلم من اللي حواليه، يتم يتعلم من الناس. ترى كل لحظة تمر عليك هي لحظة ممكن إنك تتعلم فيها، سواء من ممكن طفل يمر يمك يقول لك شيء أنت يفتح لك مداركك حق شغله، ممكن تشوف بودكاست، برنامج تلفزيوني، برنامج إذاعي، فيلم، مسلسل، تشوف شيء يعلمك. غير هذا كله في منصات مجانية موجودة، ادخل اكتب المجال اللي أنت تبيه واسمع وابحث. في ناس تحب القراءة، في ناس تحب إنه والله تقعد بدواوين تسمع، بس انتبه، أرجع وأقول انتبه، أنت قاعد تسمع حق منه؟ منو قاعد ينصحك؟ منو يمك؟ منو حواليك؟ ترى مثل ما يقولون السعادة معدية، حتى النجاح معدي.
0: صحيح.
1: حتى الفشل معدي، فأنت اختار منو حواليك.
0: وجميل أن الإنسان يقيس هذه الأمور حتى يفهم إذا كان في هذا الموضوع باب خير له، أو أن الشخص اللي قدامه ممكن يكون مخرب إلى هذا النجاح.
1: بالضبط بالضبط، عشان كذي أقول دائما استخيروا، دائما استشيروا الناس الفاهمة، دائما استشيروا الناس اللي تحسون أنه والله قلبها عليكم، اللي تحسون أنها تتمنى لكم النجاح، أنها تحسون أنه والله تعال أنا إيدي بيدك، وين ما رحت أنا بإيدي بيدك، خسرنا نجحنا احنا.
0: هذا جميل.
1: هذا الناس والله العظيم، يعني لو اطالع انا الرحله اللي مشيت فيها طول هالسنين، ان رب العالمين زخر لي ناس انا ما اعرفهم،
0: سبحان الله
1: ما اعرفهم، ياخذوني تعالي خلينا نسوي كذي كذي، ومشت الامور بسلاسه. وكان في العكس، بس ما طلعته ولا وقفت عنده ولا استمريت اني اطالع هالنقاط هذه، لا خليتها وراي مشت.
0: وهذا سر النجاح، الاستمرارية، وأيضا عدم الالتفات إلى كل ما يوقف هذه المسيرة. لكن بيتكلم وياك عن زاوية البيئة المحيطة، سواء الأصدقاء، الزملاء، الأهل. بعض منهم يكون متنمر عليك، أو يكون محبط لأفكارك وأيضا إلى مستقبلك أو مشروعك أو أفكارك، لكن عندما تنجح يقال هذا فلان صديقي، هذا فلان ابننا. ولكن عند الفشل يصبحون كلهم قضاة ويحكمون عليك بالإعدام، لأنك أنت ما سمعت، ما طعت، ما شاورت. اليوم بعض مرات الإنسان يأخذ قرار، نوع من الجرأة وأيضا نوع من المغامرة، حتى ينجح أو يرضي ذاته بباب التجربة. اليوم عندما أمر بهذه الأحوال كشخص بادئ في مشروع حياتي ووجدت هذه التحديات، كيف أتعامل معها أستاذة منيرة؟
1: أوكي، خليني أتفق معك على نقطة، أنا مو مختصة بالجانب النفسي.
0: نحن حابين نستثمر وجودك.
1: Exactly. بس أنا راح أقول لك إياها من منطق خبرة ومن منطق العملاء اللي مروا عليه. بعض المحيطين فينا يعني ما يفهمون أو ما يدركون إحنا وين رايحين وشنو نبي نوصل له، وهذا شيء طبيعي. ربي لما وراك أنت الحلم ما ورا غيرك، ما راح يحس في نفسك، ما راح يتفاعل ويتعاطف ويا نفسك. اللي يصير ان انت تشوف روحك وقت اللقاء، هل هذا اللقاء خفيف عليك ولا ثقيل لما تطلع؟ هل تحس بالقمتة لما تقوم من هالمجموعة، ولا تحس انك مستهانس مبسوط وسعيد؟ انت نفسك راح تشوف مقياس ثقتك بنفسك وبإحساسك، هي اللي راح توصلك. إحنا ما نقول حاربوا الناس، ولا نقول قاطعوهم، ولا نقول تخلوا عنهم، بس أنتوا شوفوا نفسكم، هل أنتم متاحين في هالمجلس، ولا هالمجلس قام يجيب الثقل على النفس؟ إذا هذا إحنا نغير اتجاهنا، ما نقطع، نحجم، نعيد ترتيب الأولويات، نعيد ترتيب العلاقات بحياتنا. هذا الشيء أنا سويته وايد، ولازلت أسويه بين فترة وفترة. مو عن شيء، أنا أبي المجموعة اللي أكون موجودة وياها وحواليها حابة أن هي تستثمر فيني واستثمر فيها، حابة أن احنا ننجح مع بعض، حابة أن احنا نتوسع مع بعض، حابة أن هي احنا نتعلم مع بعض. هذا البيئة اللي تحسسني براحة، تحسسني أني والله أقدر أسوي أكثر، أقدر أخدم أكثر، أقدر أكون في مجال أعطي فيه أكثر. غيرها بديت أعتذر.
0: وجميل بهذه الحياة مستمعينا الكرام أن نلتقي حتى نرتقي في حياتنا ونتطور، وأن نكون ناجحين ومستمرين بهذا النجاح من خلال الناس اللي هم حوالينا. مستمعينا الكرام، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.

0: شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في مفهوم النجاح المهني، فلم تعد الشهادات الجامعية أو الوظيفة التقليدية هي الطريق الوحيد لبناء مستقبل مالي مستقر. مع انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان الأفراد تحويل خبراتهم ومعارفهم إلى خدمات أو منتجات تحقق دخلاً مستداماً، فيما يعرف اليوم بالهوية المهنية أو العلامة الشخصية، وتعتمد هذه الهوية على بناء الثقة وإظهار الخبرة وتقديم قيمة حقيقية للجمهور. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي لمختلف المجالات، ازدادت المنافسة وأصبح التميز الشخصي عاملاً حاسماً في النجاح. لذلك لم يعد السؤال هو كيف يحصل الإنسان على وظيفة، بل كيف يبني مكانة مهنية تجعله مطلوباً في السوق.
1: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
2: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة منيرة لنخيلان، صانعة الهوية العملية وخبيرة تدريب وتطوير كفاءة. حياك الله مجددا.
3: أهلا أهلا.
2: قبل الفاصل تطرقنا إلى أن الشهادة مو كل شيء بالحياة، ممكن إنسان يكون موهوب ويحول هذه الموهبة إلى نوع من أنواع العمل اللي يقوم فيه ويستثمره حتى يحقق له النجاح المادي، وأيضا أنه ممكن تكون تسبب له الراحة النفسية في حياته. لكن اليوم أستاذة منيرة، مع كثرة من يقدمون أنفسهم كمستشارين أو خبراء في بناء الهوية المهنية، كيف يمكن للجمهور أيضا التمييز بين صاحب الخبرة الحقيقية وصاحب التسويق الجيد فقط؟
3: مثل ما قلنا قبل الفاصل، أنت لما تشوف أحد يقول لك والله أنا مستشار أو أنا مقدم أو أنا خبير في الشيء الفلاني، ما في مانع ولا في باس أنك تطلب منه إنجازاته. قل له أنت شنو أنجزت، ورني، لابد عنده دليل على إنجازاته. ورني أنت منو ساعدت، منو وصلت، منو تعاملت معه. إحنا لينا عندنا بالخطبة نسأل عن الأشخاص اللي راح نرتبط فيهم، فليش بالبزنس أنا ما أسأل؟
2: بالفعل.
3: ورني إنجازاتك، ورني شركاتك، ورني مخرجاتك، منو دربت، منو خرجت، منو تعاون معك. إذا قال لك إيه ولا وصار وما صار، كل حفظك الله. إذا والله بكل ثقة قال لك إيه والله أنا صديق فلان، إيه أنا صاحب فلان، إيه أنا سويت شركة حق فلان، دق على فلان، دق سأله، قل له شلون تجربتك. أنت بالنهاية إذا أنت استعنت بخبير ولا مستشار ولا مدرب، أنت راح تتفالى. أعرف فلوسك وين راح تروح، أعرف هل أنت راح تحصل على مقابل حق فلوسك ولا لا. وما فيها شيء ترى، ما فيها ولا شيء، بالعكس لا هي فشلة ولا هذا. إذا أنت خبير ومدرب ومستشار واثق من نفسك، تقول إيه أنا اشتغلت مع فلان، اشتغلت مع الشركة الفلانية، هذا الويب سايت مالي يشوفوه، هذا السي في مالي يشوفوه، هذا زملائي، هذا أصدقائي، هذه المشاريع اللي أنا اشتغلتها بكل شفافية، اللي مرتاح حياه الله واللي مو مرتاح حفظ الله.
2: أيضا في باب التسويق والإعلانات، أحيانا قد يكون صاحب المنتج يريد تسويق إلى منتجاته، لكن عندما يذهب إلى أحد المعلنين يكون ضعيف جدا، لكن مع التجارب يجد شخص لا خلاص أنا قط فلوسي هنا، أنا عارف أنه راح يرد لي الضعف بالمستقبل القريب. وهذا من أسباب النجاح، أنك تعرف وين تتوجه بالطريقة الصحيحة. لكن أبي أرجع وياك إلى الشهادات الجامعية أستاذة منيرة، هل تمثل اليوم عنصر أساسي في النجاح المهني، أم أن الهوية المهنية والمهارات العملية أصبحت أكثر تأثيرا في سوق العمل في حياتنا اليوم في عصر السرعة في عام 2026؟
3: خليني أقول لك شغلة، الشهادات الجامعية والنعم فيها، أنا مو ضد الشهادة الجامعية،
2: وجميل أن الإنسان يكون مثقف.
3: أي جميل، جميل جدا أنك تدرس 4 سنين وتثقف وتشوف المجال، وهذه تضمن لك، وأنا أضمن لك، هذه تضمن لك الحد الأدنى. ولكن هل هي تضمن لك التميز؟

0: هل هي تضمن لك وين راح تكون بعد 5 سنين؟ هل هي تضمن لك أن الشركات الكبيرة تتهافت عليك؟ نعيد النظر. اللي قراب مني الحين أنا قاعد أنصحهم شيء واحد وأعطيك إياه وسغ، ولا علم على المتابعين ما يخالف،
1: يستاهلون
0: يستاهلون. قاعد أقول لهم إذا عندكم عيال في عمر الثانوية خلي يشتغلون من الثانوية، خلي ينزل يشوف لأي وظيفة بعد الظهر.
1: بالفعل يعني حتى بالفترة الصيفية بالذات نجد أن بعض الأبناء يذهبون إلى التطوع.
0: أنا ما أتكلم عن الفترة الصيفية فقط، أنا أتكلم طول السنة.
1: أنا ليش ذكرت هذه الكلمة؟ تعطيك حافز أنك أنت تكون عملي أكثر وأكثر أستاذة منيرة. وجميل هذه النقطة أنك تذهب حتى تشارك بعض معارف الأب، أنك تكون وياه تتعلم وتكسب مدخول بسيط على الأقل يبني لك سعادة داخلية ويبني لك فكر قادم أيضا.
0: شكراً. يعني أنا افتخر أن والديني رحمة الله عليهم،
1: الله يرحمه،
0: أمي وأبوي الله يرحمهم، من عمري 14 سنة كانوا يخلوني أشتغل معاهم. كل واحد كان عنده يعني البزنس الخاص فيه، فكنت أنزل يوم أشتغل عند أبوي يوم أشتغل عند أمي من عمري 14 سنة وأنا ثانية ثانوي، يوديني السايق ويردني. هذا بنى عندي وايد أمور، فتح عيوني على وايد أمور في عمر صغير، وهالشيء أنا سويته حق عيالي، سويت لهم أن أهم من عمر صغير مسكت كل واحد فيهم تاسك. تخيل أن الولد والبنت يقعد لين يخلص الجامعة ما عنده ولا شيء يسويه، يروح يدرس ويجي، أوكي دراسة مهمة وحافز، لكن باقي اليوم شنو يسوي؟
1: يقتل الفرق أيضا.
0: شكرا. فإحدى بدال لا يقعدون يحوصون بالمجمعات والشوارع والمطاعم، عليهم بالعافية إذا في يوم إجازة إذا في يوم عطلة،
1: بالفعل.
0: لكن أنت لما تتكلم عن 7 أيام بالأسبوع هم ما عندهم شيء يسوونه.
1: كذلك إن بمن الشيء بالشيء يذكر السادة منيرة، يعني إذا كان الفراغ كبير قد يخلق نوع من السلوكيات الخاطئة في المجتمع.
0: الله عليك. فأنا بدال أي أعالج سلوك خاطئ أنا أمنعه قبل لا يصير، أمنعه شلون؟ إني أرغبهم بشيء. شنو راح يصير له؟ مثلا شبابنا وبناتنا داوموا بمحب أشياء بسيطة، خلينا نقول سوبر ماركت، جمعية، مكتبة، مطاعم، أشياء مثل هذه، كافيهات. ترى الحين الوقت تغير،
1: صحيح،
0: أول كانت عيبة لكن الحين لا، بالعكس فخر. هذه الأمور على ما يخلص الجامعة إلا هو عنده سي في شطولة، اشتغل مكان مني، اشتغل كاستمر سيرفيس، اشتغل مع عملاء، اشتغل في صالون، اشتغل محاسب، اشتغل معلم، اشتغل مدرب رياضة، وايد أمور.
1: ذكرتني بشخصية ما بأقول اسمها، كانت من أغنى الأشخاص في المجتمع الكويتي. كان يعني يقدر أنه يأخذ ولده على طول يدخله في الشركة الخاصة فيه، لكن يريد ابنه أنه يتعلم فنزل إلى التوصيل، ومن التوصيل إلى الأرشيف، ومن الأرشيف إلى المراسلات، خلاه يدور على جميع المحطات الموجودة بالشركة. بعد خبرة كبيرة وسنوات كبيرة من العمل أعطى مكتب نائب المدير حتى يعرف يقود الأرشيف والمراسل والتوصيل،
0: الله عليك،
1: أن يكون قيادي سليم للأمانة.
0: الله عليك. أفضل طريقة أن الواحد أو الواحدة يتعلمون هي بالممارسة، ممارسة الشيء. أنا لو أقول لك من الحين لباكر عن المشاكل اللي عندي بالأرشيف ما راح تعرفها مثل ما لما تمسك الأرشيف
1: وتعيشها
0: وتشوفه وتعيشه. هذه شيء بشيء أذكر أيام ما كنت موظفة في إحدى الجهات، جانا مدير جديد فكلمني على هذا، قلت له تبي تسمع مني؟ قال لي بسمع. قلت له راح أنزلك القسم الفلاني، القسم هذا يتعامل مع العملاء مباشرة وما راح أقول حق أحد أنك مدير، راح أسكت، بس أبيك يوم كامل تعيش كذي. قلت له تثق فيني؟ قال لي إيه. قلت له تفضل، وأعطي اليوزر والباسورد وأعطي الأوراق وأقول له روح راح تسوي كذي كذي كذي، وأشرح له الخطوات ويروح. ما خلص اليوم إلا هو عنده قائمة هالطولها، لو أقعد أشرح لي إياها
1: بين الإيجابيات والسلبيات،
0: لو أقعد أشرح لي إياها أشهر ما كان راح يفهمها، لكن لما نزل ومسك المهمة هذه فهمها. أنا نفسي بين وقت ووقت أنزل حق المنسقين اللي عندي أقول لهم فضوا لي مكان، عطوني أمسك معاكم، عشان شنو؟ أشوف الإجراء شلون يمشي، هل هو سلس، هل سهل التعامل، هل سهل التعامل مع الناس، شنو هم قاعد يواجهون كل يوم، عشان لما أي أطور العمل أكون أنا عارفة بالضبط شنو صار عندي. كذلك لما تحط الشاب والبنت يشتغلون من عمر صغير، من عمر 13 14 سنة، أنا هذا الشيء يعني

0: حلم من أحلامي وأتمنى أني أشوفه. لما يشتغلون من هالعمر أنت شنو قاعد تفتح في مداركهم؟ شنو قاعد توريهم؟ شنو قاعد يوصلون له؟ يروح تخيل هذا عقب 8 سنين راح يتخرج من الجامعة أو 6 سنين، شنو الخبرة اللي عنده؟
1: راح تكون عنده مسؤولية كبيرة يتحملها للأمانة أقلها يعني.
0: شكرا. ومو بس الجانب المالي طبعا، هو راح ياخذ فلوس وراح يستفيد وراح يستانس وراح يطلع وراح يسافر وهذا، لكن
1: روح المسؤولية تكون عالية يعني.
0: وراح تحل أحييك يوميا لابس متزقرت متعطر كاشخ لأنه وراء دوام، لأنه مسؤول عن دوامه وحله، غير لما يكون مو متعود أنه يشيل مسؤولية لعمر 22 سنة أو 23 سنة،
1: وممكن حتى يعالج الأخطاء التي تواجه في حياته،
0: لأن تفكيرهم غير، هالجيل تفكيره غير، يعطونك الحل من على قولتهم من الحلقة الأخيرة
1: على طول،
0: على طول ما في صبر، فيعطيك إياها من الحلقة الأخيرة.
1: اليوم أستاذة منيرة أيضا بهذا الشيء نبي نتكلم، هل يستطيع الموظف بناء هوية مهنية قوية بالتوازن مع وظيفته، أم أن الالتزام الوظيفي غالبا ما يحد من فرصة في بناء مشروعها الشخصي؟
0: تبي تقولي تستقيل وتقعد بالدوام؟ أقول لك لا، لا تستقيل.
1: وايد ناس يفكرون بهذه النقطة.
0: لا لا تستقيل، أنا ما أشجع على الاستقالة دام. شوف إحنا، أنا تيني حالتين، تيني حالة اللي ما حصل وظيفة للحين ويبي يشوف لمجال، هني نشتغل معاه على إنه هو يبني شيء اللي بخاطره، وتيني حالة إنه ماسك وظيفة سواء حكومية قطاع خاص whatever ويبي يغير ويبي يروح أمس بعد مباشر، وهذا أقول له لحظة نهدي، نأخذ خطوة لورا، نشوف أنت شنو بتسوي، هل هذا الشيء بيجيب لك فلوس؟ إذا خلينا نجربه. قل لي ما عندي رخصة، ما أقول له ما يخالف نضبطك مع أحد عند الرخصة، اشتغل معه بارت، اشتغل معه بالنسبة، اشتغل معه عن بعد. إذا بدت تتخلى فلوس دينار على دينار، إي والله زادت السالفة، إي والله عرف التركة، عرف اللعبة، إي والله قام يجينا معاشه وزود، ديك الساعة نناقش إنه هو يستقيل ونناقش إنه هو يطلع بروح، لكن مو قبل.
1: لكن الشخص اللي يكون متوتر وما واخذ قرار مثلا انه يستقيل ولكن ما جرب، يعني ذكرتينا هذه النقطة حتى نوضح هذا السؤال، وهذه هي الإجابة مستمعينا الكرام، خاصة للإخوان اللي عندهم بعض الأفكار بهذه الزاوية. لكن أستاذة منيرة أيضا بعض الأشخاص يحبون السرعة بالشيء، هل في مهارة تعتقدين أنها تمتلك أعلى فرصة للتحول إلى مصدر دخل سريع خلال فترة قصيرة إذا أتقنها هذا الشخص؟
0: حاليا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وكل ما يتعلق بالسوشيال ميديا والاي اي الذكاء الاصطناعي، الناس قاعد تدورهم الدوارة، مدراء ابلكيشنات التواصل او منصات التواصل، كتاب المحتوى، الناس اللي تشتغل بالاي اي وتجيده، حاليا هذا اكثر شيء مطلوب بالسوق.
1: والدليل تدري شنو؟ ان الجامعات فتحت تخصص كامل اسمه الامن السيبراني، معتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما ذلك.
0: الامن السيبراني خلينا نقول شوي بدا يصير في بدايه فائض، ما اقول في فائض بس اقول بدايه فائض، لان الناس توجهت له بكميه كبيره جدا،
1: كان المجتمع توجه الى التكنولوجيا عن باقي المهن.
0: احنا يحلو التوازن، يحلو التوازن بالشيء. يعني أنا لما يصير عندي فترة والله الهندسة رقم واحد الكل توجه للهندسة، الأمن السيبراني رقم واحد الكل توجه للأمن السيبراني، لحظة في أشياء ثانية، أنت شوف أنت الشيء اللي بتدرسه ولا الشيء اللي بتتعلمه ولا الشيء اللي تجيده شنو راح يجيب لك، شنو مردوده، وين راح تشتغل بعدين؟ أقول لك على شيء، أنا درست كمبيوتر بالجامعة، درست برمجة كمبيوتر، لما تخرجت واكتشفت أني أنا راح أقعد ورا شاشة سوداء أبرمج، ما حبيت اني اكمل، تحولت
1: كأنك متقيده،
0: كاني متقيده راح اقعد بمكتب 8 ساعات ابرمج، لا والله ما ابي، انا واحده احب الناس، احب الحركه، احب الحياه، احب كل يوم اشوف شيء جديد، فاتجهت للتدريس والتدريب، قلت واني قاعده بمكان حكر نفسي، كون الشيء يرتبط فيك ويرتبط بشخصيتك انت اولا، هذا الشيء اللي راح تكون مرتاح فيه، حتى لو تشتغل 18 ساعه باليوم ولا يهمك لانك انت مستانس، لكن لو يكون الشيء ثقيل عليك والله حتى 8 ساعات ما راح تقدر تكملها.
1: صحيح. أيضا أستاذ منير أبي أرجع إلى نقطة السوشيال ميديا، ليش السوشيال ميديا سريعة؟
0: لأن بإيد كل شخص، كل شخص بيده تليفون، حتى الأطفال الحين بيدهم تليفونات، أنا مو قاعدة أتكلم عن الجانب اللي هو الش

0: زهرة بدون محتوى، أنا أتكلم عن المحتوى اللي يضيف حق الناس شيء. وترى في وايد ناس قاعد تضيف أشياء جميلة جدا. يعني كل ما تخصص الشخص في شيء يفيد المجتمع، كل ما راح تشوف اسمه على وصعد وانتشر، وهذا راح يجيب له رزق من حيث لا يعلم.
1: وأيضا اليوم بعد مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تنفيذ العديد من المهام، أستاذة منيرة، ما مدى أهمية امتلاك هوية مهنية اليوم؟ وهل أصبح الاعتماد على الوظيفة وحدها كافي؟
0: حلو هالسؤال. الوظيفة الوحدة لا مو كافي، الاعتماد على أصدر أكثر من مصدر دخل. إحنا الحين تخيل أن أنت معتمد على مصدر واحد ويوقف لأي سبب من الأسباب. الهوية العملية فكرتها أن أنت تصمم الشيء اللي تبي الناس تشوفك فيه. أنت مقدم برامج، يلا مقدم البرامج شنو يحتاج؟ شنو يحتاج من خلينا نقول أدوات ذهنية وعقلية وسلوكية واجتماعية تعينه أنه هو يسوي وظيفته أو مجاله على أكمل وجه. بتقول لي صوته لازم يكون مقبول، أقول لك صح. بتقول لي شكله لازم يكون مقبول، أقول لك لحظة، هل هو مقدم إذاعة ولا تلفزيون؟ إذا هو مقدم إذاعة ما يحتاج يهتم بالشكل لأن الناس ما راح تشوفه.
1: لا ترى.
0: إنزين. فأنا وفرت لك جانب. إنزين. بتقول لي الشخص هذا يحتاج إنه يكون لبق بالكلام، أقول لك صحيح. إذا هو بيقدم في إذاعة أجنبية يحتاج لغة أجنبية، يحتاج إنه يكون ملم ومثقف في أمور عديدة. هل يحتاج معرفة بالتكنولوجيا؟ هل يحتاج معرفة في الأجهزة؟ كل هالأشياء
1: قد تخدمة أيضا.
0: شكرا. هذه احنا نسميها مسار، مسار المقدم الإذاعي. يلا هذا مقدم إذاعي يبي له يتعلم هالشيء وهالشيء وهالشيء، نحدد له 7-8 أماكن ويتطور. بعدين إذا يبي يتطور بالشيء اللي فلان. قيس هذا على كل المسارات، قيس هذا على كل الجهات. وارجع أقول لك ما حدا خلق متعلم، وكلنا نمشي ونتعلم شيء جديد كل يوم. أنا شخصيا كل يوم أدخل لي زوم أو اثنين.
1: جميل أن يكمل بعضنا الآخر للأمانة، ويستفيد كل شخص منا خصوصا في زاوية هذه الحياة. مستمعينا الكرام، لا زال الحديث مستمر في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
2: رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها المنصات الرقمية، يواجه الراغبون في بناء هويتهم المهنية تحديات متعددة، أبرزها الخوف من الفشل أو النقد والمنافسة الشديدة وانتشار من يدعون الخبرة دون امتلاك مؤهلات حقيقية. كما يواجه كثيرون مشكلة تقليد الأفكار أو المحتوى، مما يدفعهم للتردد في مشاركة معارفهم. ويؤكد خبراء التسويق الشخصي أن النجاح لا يعتمد فقط على امتلاك المعرفة، بل على الاستمرارية وبناء الثقة وإثبات النتائج وتطوير السمعة المهنية مع مرور الوقت. فالهوية المهنية القوية لا تبنى في يوم واحد، وإنما هي عملية تراكمية تعتمد على الجودة والالتزام والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق واحتياجات الجمهور.
3: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة منيرة لنخيلان، صانعة الهوية العملية، خبيرة تدريب وتطوير كفاءة حياة. الله وصلنا وياك للأسف إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: لكن أكيد مدام إحنا وصلنا إلى الجزء الأخير، أبي أستثمر وجودك أكثر وأكثر، لأن وايد من الأشخاص يمتلكون أفكار وخبرات قيمة لكنهم يترددون في مشاركتها، خوف من النقد أو الفشل أو حتى سرقة هذه الفكرة. وكيف يمكنهم اليوم تجاوز هذا الحاجز، حاجز النقد أو الفشل؟ يعني بمعنى أن الشخص اللي رحاب يتقدم خجول جدا.
0: خلينا نقول ان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما جاب الرساله حاربوا منه عزوته واهله، اقرب الناس له. فكونك تطلع بشيء جديد او تطلع بامر جديد او تطلع في فكر جديد،

0: طبيعي جدا ان اللي حواليك ما يرتاحون حق التغيير اللي صابك، طبيعي جدا انك تتعرض للاستهزاء، للتنمر، للحط من القدر، هذا طبيعي جدا. مو
1: لأنه شيء جديد؟
0: لانه شيء جديد، ولانهم ما قلنا ما شافوه، هم ما الله اعطاك حلم هم ما اعطاهم اياه. فارجع واقول مو كل من تشارك احلامك. في الآية قال سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا، وهذا اللي صار. فأنت ما تشارك وياهم أي أحد، ما تقول حق أي أحد هالكلام. ليش؟ لأنه مو كل من راح يستوعبه. ولكن ابحث، شوف الله ليش حط فيك هالشيء. الحين عندك منصات مجانية وايد موجودة، وتشوف الكلمة اللي تبيها أو المشروع اللي تبيه أو الفكرة اللي تبيها، وابدأ تقف روحك تعلم. التعليم مو شرط يكون مدفوع، ممكن يكون مجاني، ممكن يكون والله شوف لك أحد عنده هالفكرة، روح اقعد معاه، سولف معاه، قول له أنا بسوي، وراح تلاقي عيال الحلال وايد
1: بالفعل
0: ويساعدونك. الحين نيجي على موضوع سرقة الأفكار. ياما خصوصا البنات يفهموني، ياما أحد سألت شنو الوصفة الفلانية اللي استخدمتيها، تعطينهم الوصفة ما تضبط. ما تضبط
1: بالفعل.
0: في شيء اسمه نفس، في شيء اسمه أنت جودة شغلك، هذا مو كل من يجيده. والله لا أعطيك الخطة اللي أنا أسويها من الصبح لليل، ما راح تصير، أنا ما راح تصير، لأن الله أعطاني أنا بس أني أسوي هالشيء. هذه مو تكبر ولا غرور، هذه الله ميزة أعطاني إياها. فعادي سوي مشروعك، وايد ناس كهوا ويفتحوا يم بعض، وصاروا يم صاروا ربع محلات الذهب كلهم يم بعض، وكلهم ربع ترى،
1: وكلهم مستفيدين،
0: وكلهم مستفيدين. مو غلط انك انت تشتغل مع ناس نفس مجالك، بس ارجع اقول شوف من تشارك، شوف من تصادق، شوف من تقعد وياه، استخير، اسال الله، اسال رب العالمين. ترى ما هي عيب ولا هي حرام انك تسال، ولا هي فشل انك تسال. اقعد مع محامي، ممثل قانوني، تشاوره، اقعد مع مستشار مالي، شاوره، اقعد مع مستشار في المجال اللي انت بتروح له. أنا كنت أدفع بالآلاف على دوراتي وعلى كتبي وعلى أشيائي، ولا زلت ولا استخسر بنفسي ولا شيء، بس عشان أتعلم وأقدر لما أعطي المعلومة أعطيها صح.
1: جميل هذا الحديث، وللأمانة يشجعنا أيضا حتى نطور من أنفسنا إذا رأينا ضعف في مواقع معينة في شخصياتنا.
0: لابد.
1: لكن من زاوية أخرى أستاذة منيرة، هل النجاح في بناء هوية مهنية يتطلب أيضا حضور قوي وكاريزما عالية، أم أن الشخص الهادي والانطوائي يقدر تحقيق النجاح بسهولة؟
0: يعتمد على المجال شنو اللي أنت ذا بتكونه. هل هو مجال يحتاج أنك تتعاطى ويا الجمهور ولا لا؟ إذا ما يحتاج أنك تتعاطى مباشرة مع الجمهور، ممكن تكون بالكواليس أو بالخلفية، هذا ما يحتاج أنه والله تكون الكاريزما طاغية وعالية، لأن أنت بالنهاية أنت على قولتهم بالمسارح الخلفية، بالباكستيج، تكون متقن لعملك، مجيد. لا حتى لو التعامل، أنا وايد يجوني عملاء يقول أنا استحي من الناس، أنا ما أحب أتكلم مع الناس، أنا أحب أقعد في الباك إند أو على قولتهم المقعد الخلفي. يكون عادة الناس اللي تحب تستخدم التكنولوجيا أو تستخدم المعدات أو ما إلى ذلك. يقول له مو مشكلة، هل تجيده؟ هل أنت مرتاح أنك تعامل ويا شخص ولا شخصين؟ يقول لي قلت له خلاص it's okay. مو مرتاح مثلا أنه يظهر هيئته ويها بالسوشيال ميديا، ولا ما يخالف، الـ AI الحين ممكن يحط لك صورة بدالة تكون أنت، حتى صوتك ممكن يتغير، حتى شكلك ممكن يتغير، هل أنت مرتاح حق هالشيء؟ يقول لي يلا توكل على الله، هذا الشيء اللي راح نعتمده.
1: لكن أيضا أبي توضحين أكثر أستاذة منيرة عن أول خطوة تنصحين فيها شخص يمتلك المعرفة والطموح لكن ما بدأ بعد في بناء هويته المهنية أو تحقيق دخل من هذه المشروع أو هذه الفكرة. أستاذة منيرة للتوضيح أكثر، شلون الشخص اللي عنده يعني طموح ومعرفة في زاوية يبدأ؟
0: يجرب،
1: تكرار يعلم الشطار. أيضا
0: تكرار يعلم الشطار، جرب مرة مرتين. إذا بنت تسوي كيكة، والله سويها كل يوم، سويها كل يوم، أعطيهم كل يوم، وزعي سبيل. إذا ولد مثلا يسوي تصاميم، تعال تبي يسوي لك تصميم، أعطهم التصميم، اهدي، لا تعطي مجانا، اهدي من كل قلبك. والله أنت عندك محل، تبي يسوي لك تصميم، تبي أمسك لك حسابك لمدة شهر وشوف التفاعل، تبي والله أضبط لك حديقتك، تبي أوصل لك طلب،

0: تبي أساعدك؟ بس أنا أسوي لك قهوة. ابدي اسعى، مرة على مرة راح تشوف أن الموضوع تطور معك، ومرة على مرة راح الناس هي تبدي تطلب منك الشيء. لما عاد تبدي الناس تطلب منك، هني نبدي عاد شوي شوي نسعر. ترى هذه أسرار أنا أقولها حق أسويها مع عملائي، يعني عاد إحنا نبدي السعر وما نطق بالعالي، نطق بالمعقول، سعر السوق أو أقل شوي، 10-20% أقل،
1: حتى تنتشر ويكون لك اسم.
0: الله عليك، لما الناس تبدي تعرفك، تبدي تجيدك، ديك الساعة شنو راح يصير؟ تلقائيا ساعة العمل مالتك راح تزيد سعرها تلقائيا، مثل ما الموظف يترقى، عندك صاحب عمل تترقى لما تزيد ساعة العمل بناء على الخبرة اللي اكتسبتها. في قصة مشهورة عن شخص عنده مصانع، وفجأة وقف المصنع، فنادى خبير، قال الخبير القطعة اللي بسوي لك إياها قيمتها $300، بس شغلي لمدة 20 دقيقة قيمتها $10,000. قال له شلون؟ قال له لأني أنا راح أوفر عليك وقت. ما صدقه، مشى وياب غيره. اللي يابه قال أنا راح أحتاج أسبوع أشتغل. قاعد أسبوع وقف الإنتاج وحاس حاس حاس حاس وما قدر يصلحها. جاب الثاني نفس الشيء، احسب تكلفة إيقاف المصنع طول هالوقت، عدت 10,000 بصوت. كان يدق على صاحبنا الأول، قال له تعال، قال له أنا قلت لك 10,000، هذه قيمة العلم اللي أنا تعلمته طول هالسنين والخبرة اللي أنا اكتسبتها، وشوف شلون كانت راح توفر عليك أسبوعين إيقاف المصنع.
1: بس احيانا في بعض الاشخاص للاسف يستغلون هذا الحديث حتى يبين حق العميل الخاص فيه او الشخص اللي طالبه حتى ياخذ من عنده تجربه معينه، خاصه في زوايا البنيان وما بنيان.
0: علشان كذي نرجع نقول اسال قبل لا تاخذ. لو صاحبنا رايح
1: عن الشخص نفسه،
0: اسال عن الشخص نفسه، هي ارفع التلفون واسال، اطلب منه بروفايل اللي هو الملف الانجاز ماله، اطلب منه اكونتاته، اطلب منه عملاء. منو اللي مستعد وفخور بشغله راح يحط لك عملاء بكل مكان.
1: بالفعل. وأيضا تلاقي المدح قبل المذمة، لا سمح الله إذا كان في بعض الأخطاء، وأيضا لابد أن تكون بعض الأخطاء لكن أخطاء بسيطة جدا وخفيفة. لكن اليوم أستاذة منيرة، في ظل انتشار الدورات التدريبية والألقاب المهنية على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن أيضا للشخص أن يبني مصداقية حقيقية ويثبت خبرته أمام الجمهور؟
0: الجمهور اليوم واعي، الجمهور اليوم ذكي، المستهلك يعرف هو رايح حق منه. وعندنا جهاز حماية المستهلك موجود، إذا أنت ما ارتحت من الخدمة اللي قدم لك إياها الشخص ولا التزم بالشروط والأحكام، تقدر بكل بساطة بالسهل بالأبليكيشن تبلغ والله أخذ مني المبلغ الفلاني وما أعطاني الخدمة الفلانية. حلو الوضوح أخوي مساعد، حلو حتى أنت كتاجر أو أنت كمقدم خدمة، حلو أنك تكتب أنا راح أقدم لك الخدمة الفلانية، راح تأخذ مني الوقت الفلاني مقابل الشيء الفلاني. فلما يجيك العميل يشوف هالثلاث نقاط واضحة، يقول لك، يحط فلوسه وهو مطمن، يحط جهده وهو مطمن. لكن لما يكون الأمور نقول مثل ما كنا نسميها عايمة على بعضها، العميل راح يدش راح يطلع وهو لا استفاد شيء، وممكن يروح يتحكى عنك يقول لا والله ما عطاني ولا ما سوى
1: عاملة سيئة.
0: بس انت في البداية ما وضحت شنو الخدمة اللي راح تقدمها ولا شنو المنتج اللي راح تعطيه اياه، شنو يسوي.
1: ايضا استاذة منيرة، يعني متى يكون الوقت المناسب؟ ابي ارجع وياك الى النقطة هذه، لان كثير من الناس يعني تتداول هذه الافكار في بالهم، وكنتي انت ضدها ان الانسان ما يستقيل من وظيفته. متى يكون الوقت المناسب لاتخاذ قرار الانتقال من الوظيفة الى العمل المستقل او المشروع الشخصي؟ وشنو المؤشرات اللي تدل على ان هذه الهوية المهنية اصبحت مصدر دخل مستدام؟
0: لما المشروع الشخصي هذا او خلينا نقول البزنس اللي بتسوي ولا المجال اللي بتسوي يبدي يدخل لك فلوس وانت طالع اجازه ولا نايم ببيتكم، هني تقرر انك انت تغير وظيفتك مو قبل.
1: لكن عندما يشعر هذا الشخص بفقدان الشغف تجاه تخصصه او عمله، هل يعد هذا الشيء مؤشر على نهايه مسيرته المهنيه او يكون فرصة لإعادة بناء هويته المهنية في مجال جديد؟
0: أنا وايد يقول علي، يقول أنا فقدت الشغف بالشيء الفلاني، وايد أسمع هالكلمة.
1: أتوقع أنها مرحلة وتعدي.
0: لا، أنت الشغف يعني هذا شيء موجود.

0: موجود عندك، شلون تقول ضيعته؟ شنك تقول انا قاعد ماشي ضيعت ايدي ولا ضيعت ريلي ولا ضيعت مخي؟ يعني الشغف ترى موجود، انت يمكن في المكان الغلط. نرجع ندور شويه يمين يسار راح تلاقي.
1: أيضا أستاذة منيرة، أبي أذهب وياك إلى الشخص العادي وقال هل يمكن أن أنا كشخص عادي حتى لو كنت ما عندي هذاك التحقيق بالنجاحات بس حاب أحقق، هل يمكن؟

0: هو اللي يكشف له الفروقات الحقيقية بين الأشخاص.
1: خلي أعطيك بس عشان الوقت أعطيك جواب فلسفي على هالموضوع. شنو النجاح بالنسبة لك؟ هل هو مال؟ هل هو متابعين؟ هل هو رضا؟ هل هو تطوع؟ أنت لما تحدد شنو النجاح بالنسبة لك، ديك الساعة راح تعرف تقيسه. في ناس تقيسه بالأموال اللي تدخلهم، في ناس تقولك لا والله أنا أحس إن أنا يرتاح يومي سعيد، في ناس تقولك أنا خدمت هالكثر من الناس. إحنا موضوعنا إن إحنا ما حددنا قيمنا الشخصية للحين. هذا الشيء أنا أسويه كل مرة مع أول شخص أشوفه، أول مرة أقعد معه أقول له شنو قيمك؟ أنت شنو تبي من هالدنيا؟ ساعة أعرف مقياس النجاح حقه شنو وشلون نقدر نوصل له. تقول لي ما حققت الحين، أقول له أنت بسعيد، عندك أهل، عندك عيال، شلونك وياهم؟ قد يكون هذا النجاح بالنسبة لك، مو شرط الأموال اللي تدخل ولا البيت ولا الشاليه ولا ولا ولا. لما يكون هذه الأمور موجودة عندك،
0: خير وبركة.
1: الفلوس تيجي سهلات.
0: لكن للأسف أستاذة منيرة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كرسالة لكل شخص مهتم بهذا الموضوع، شنو تقولي له؟
1: أقول أجرب، اسعى، تعلم، وعط روحك حقها.
0: إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وباسمكم كل الشكر للأستاذة منيرة النخيلان، صانعة الهوية العملية، خبيرة تدريب وتطوير كفاءات، على تواجدها اليوم ويانا في برنامج نقطة نقاش. شكرا لك.
1: حياكم الله.
0: مستمعينا بهذا القدر نكون قد وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.
3: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
4: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
5: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
6: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
3: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: عز الخرافي رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 10 مساءً. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كليبر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 22 آخرين في انفجار مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون يواصلون الاقتراع لانتخاب برلمان جديد بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. النيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.

من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز.

0: الطقس مائل للحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 2:53 دقيقة بعد منتصف الليل، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 7:37 دقيقة صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والوفرة 29، جال اللياح 28، النواصيب 31، جزيرة جارو 32، أم المرادم 33 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 48، جال اللياح والوفرة 47، النواصيب 46، أم المرادم 41، وجزيرة جارو 40 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:53 دقيقة بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو. يا مال يا مال يا مال يا مال، لحظة بلحظة وطني، دائما عبر إذاعة دولة الكويت. الكويت ما في شيء يصعب
2: علي. ليالي الإذاعة.
3: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا أخبار، وأيضا عندنا سؤال الحلقة ندردش فيه أنا وزميلي راشد مع مستمعينا. مساك الله بالخير راشد.
4: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في هذه الساعة اللي تجمعنا مع معكم على الخير والمحبة إن شاء الله، وإن شاء الله إجازة وعطلة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع، وإحنا نكون معاكم في ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من 10 حتى 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة. مثل ما قال زميلتي شاهة، عندنا موضوع الحلقة راح نتناقش فيه، أيضا عندنا أخبار الديرة، وكذلك عندنا ضيف مميز لهذا المساء نتكلم معاه في أشياء تهمكم بالدرجة الأولى. بالتأكيد انضموا لنا هالليلة وراح تستمتعون معنا، أنا متأكد من هذا الشيء. حياكم الله.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بافهاني وآلاء الوزان.
0: ويمس عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: ومن الهندسة الإذاعية هذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
0: أما التنفيذ على الهواء لسارة الفرج.

ويقول لكم ويمسي عليكم بالخير ويحييكم ويقول لكم حياكم الله معانا هالليلة وكل ليلة من الأحد للخميس. مخرج هذا العمل للإذاعة المخرج مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا عندنا ضيف الليلة اليوم, ضيفنا دكتور راح نتكلم عن الصحة وتحديدا صحة اليدين. يعني الواحد ساعات يجهل هذا الشيء, أو مثلا يقول أنا عادي إيدي خدرانة أو أي شيء عادي طاف. لا طبعا لازم الواحد يسأل مختص أو يتجه لأقرب طبعا مستشفى. أيضا عندنا سؤال الحلقة راشد.
1: سؤال حلقتنا اليوم على أرقام هواتفنا يا شاهر راح يكون كالتالي. يا جماعة الناس عندها اختلاف وناس عندها اتفاق, يقولك منو أحسن طباخ؟ البعض يقولك والله الرجل هو أحسن طباخ, البعض يقولك الهيبة المرأة وسيدة البيت وهذه مملكتها هي أحسن طباخ, البعض يقولك لا والله حريم أولهم طباخهم زين, الحين يقولك لا والله كلهم يطبخون زين, الحين البعض الآخر يقولك لا والله الرجل ما على طباخ طباخ, خصوصا طلع البار طلع البحر المزرعة الشاليه هالأمور هذه لا هو يطبخ صراحة أحسن من المرأة. فهذا هو سؤال حلقتنا واللي راح نطرحه مساحتنا نتكلم مع مستمعينا ونشوف آراءهم يتفقون مع منو, يقولون الاثنين لا الرجل لا المرأة. مع أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251.

0: طبعا سؤال حلقتنا يقول من يطبخ أفضل؟ أنا من وجهة نظري الخاصة طبعا كل واحد ورايه يا راشد، أنا أقول إن الرجل. ليش الرجل أفضل؟ أنا أقول لك، أولا من أفخم وأرقى وأفضل الفنادق بالعالم الشيف دائما يكون ريال. حلو، انزين، هذه نمبر 1. نمبر 2 ان المراه هي مجبوره، يعني دام ان هي ببيت ريلها لازم تطبخ، يعني هي يعني من العادات والتقاليد، خلنا واقعين ان المراه من اول احنا تربينا على ان المراه تطبخ حق زوجها، صح ولا لا؟ فاذا كانت مثلا بنيه ممكن تطبخ حق ابوها في بعض الاحيان، اخوانها، يعني حالات نادره لكن ممكن يحصل. لان المراه تكون مجبوره ان هي تطبخ، لذلك ما تطبخ يعني في بعض الأحيان ما لها خلق ومقصوبة تبي توكل عيالها وريلها، شو تسوي؟ مجبورة أن تقوم توكلهم تطبخ، يعني قاعدة من النوم مجبورة أو ما لها خلق أو دوام وحالتها حالة، فما راح يعني تطلع الطبخة واو أو لذيذة أو ناطعة كثر الريال. ليش الريال؟ الريال مو مجبور يطبخ حق زوجته ولا مجبور يطبخ حق عياله، فهو يصير عنده شغف، هو يحب يطبخ، هو هاوي. لذلك لما يروح مثلا المخيمات ولا يروح الشاليه عند ربعه تلاقيه يعني بدع بالطبخ، واذا رايح البر مجبوس الفقع ها ويسوي لك الاشياء، واذا رايح الشاليه يسوي لكم طبق الزبيدي.
1: شا قاعده تتخيل الحين تبي فقع وتبي طبق زبيدي،
0: لان هذا الواقع. فهو يطبخ بحب. المراه انا هذا من وجهه نظري الخاصه تطبخ انه يعني ساعات ما لها خلق مجبوره.
1: طيب شوفي، انا اختلف في نقطه مجبوره، هي يعني مشكوره تفضل منها وبيتها ومملكتها وتحب تطبخ حق زوجها حق عيالها حق بيتها. البعض الامانه عندهم عامله المنزل مثلا تعلمها الطباخ وتعلمها الطريقه، لكن في النهايه نقول هو الطباخ نفس، ها
0: صح،
1: فالنفس يختلف لو مهما طبخ الشخص، نفس التكوين ونفس التركيبه، لكن اذا مو انت اللي سويته في شيء بالطبخه متغير مع نفس التركيبه وكل شيء، لكن سبحان الله النفس. هذا واحد. اثنين، مسألة مجبورة مو مجبورة، لا هي ممكن تفضل منها، هي حابة
0: مجبورة. احنا ما نتكلم عن الدين راشد،
1: لا مو دينين، مو دينين،
0: احنا نتكلم عاداتنا وتقاليدنا،
1: صح،
0: ان هي تطبخ حق
1: من غير راعية البيت ما يسوى.
0: ايه
1: المطبخ، لكن مرات تلاقين رب الأسرة حاب وهو عياله يسوي ذيك الطبخة، تعالوا يبا انا بطبخ لكم هالطبخة، وتعالوا سوى لهم هالمموش ولا سوى هالمجبوس.
0: بس هذه الحالات نادرة جدا يا راشد،
1: يعني هي مو يوميا، هو ما أخذ قال تعالوا شوفوا طبخ ابوكم بس كذي، يعني بينه وبينه انتم تخلونه كل يوم يطبخ،
0: لا يبا بس سنة حسنة.
1: لا يبا مو يطيحون في باكر يبا ما طبخت الغداء، لا يبا مو كذي العادي، هو من نفسه ابن الحلال ويبي يطلع يعني

0: فنياته شلون لما اطلع مع ربعي ليش يبوني انا بالمخيم وليش انا طباخ درجه اولى ذوق طباخي.
1: بس تدري شنو المشكله راشد؟ تدري شنو المشكله؟ في وايد ريايل طباخين وطباخهم حلو ونفسهم حلو بالطبخ وتلاقيه بالشاليه ولا بالمخيم هو الشيف مال ربعه
0: وما يحب احد يدخل المطبخ لحد ايش
1: يصير خلي يروح خلي يروح البيت انسى يدش المطبخ انسى ليش انسى هذا مو دوري هذا دورك انت تدشين المطبخ.
0: الاجواء تختلف والتجهيزات تختلف غير يعني والربع طبعا كل واحد اللي يروح يخرب له المرقه يحوس زيد فلفل هني زيد يا اخي لا تدش حط لي هني الأجواء تختلف. أنا أتكلم عن أجمل طبخ. أنت ضربتي بالشيف، الشيف هذا لا يسوي حلويات ويسوي أبتايزر مقبلات ويسوي مش عارف إيش أنواع من الطبخ، هو وظيفة ودراسة وأمور طويلة. يعني أنا ما أتكلم عن الشيف، أنا أتكلم عن الطباخ بحد ذاته. هل طباخ الرجل أجمل ولا طباخ المرأة هو اللي أجمل؟ هذا هو سؤال حلقتنا على 2-4-1-3-250 و2-4-1-3-251. حياكم الله، ننتظر اتصالاتكم، وهذه هي مساحتنا الحوارية لهذا المساء.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم وبرنامجكم ليالي الإذاعة وموضوع حلقتنا وهذه المساحة الحوارية طول الحلقة موجود معاكم اللي هو أي أحسن طباخ المرأة ولا الرجل ومعانا باستقلال صديق البرنامج من اليمن مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك باستقلال؟ يا هلا ومرحبا شلونك؟
1: الحمد لله طيب. شنو الأخبار؟
2: الله حياك الله
1: يعطيكم العافية. والله
0: ابو استقلال احسمها لنا منو احسن طباخ مختلف انا ويا شاه المرأة ولا الرجل؟
1: والله صراحة الرجل. والله
0: ليش؟
1: والله الرجل صراحة اكثر لي صراحة مميزة جدا.
0: يعني لو مثلا انت ابو استقلال عمرك طبخت؟
1: انا اطبخ شيء بس لا اكره لما يكون برا في بر ولا لا نطبخ.
0: باستقلال والله ودي اخذ واعطي معاك بالحوار وحوارك جميل لكن الصوت للاسف يقطع عندك يا باستقلال. حاول تتصل علينا مره ثانيه.

0: مرأة على أرقام هواتفنا 224-350-224-351. السالفة يعني مو صافين مع الرجل يا راشد.
1: لا مو اصطفاف، لا يا جماعة انقذوني من شاهد، اتصلوا اتصلوا عطونا آرائكم. مو اصطفاف،
0: مو داشين احنا، مو داشين معركة يعني على بنا انتو ريايل قاعد دافعين عن ريايل الشيء، صح ولا لا؟ بس حتى الحريم أول منو كانت تدق الهريس؟
1: صح
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: منو كانت تدق الهريس برمضان؟ المرة الكويتية، صح ولا لا؟ منو كانت تسوي القيمات، صب القفشة، القطايف، صح ولا لا؟
1: والله من صباح الله خير، من صباح الله خير، وهي بالمطبخ لين تغديهم.
0: منو تسوي لك يعني ما لذة وطاب المائدة برمضان؟
1: والفطور يعني والفطور قبل الفطور ما شاء الله عليها متذوق من كل شيء، وصايمة يا يمه شلون صايمة؟ قالت بس نذوقها ما فيها شيء. عشان ما تبي مالح زايد الله يعطيهم العافية. لا تدخلين في موضوع المرأة لا هي أفضل شيء.
0: قول المرأة
1: مو موضوعي.
0: قول المرأة
1: بالعكس، المرأة هي الخير والبركة، وهي شمعة البيت، وهي اللي ما تقصر. أنا أتكلم طباخ الرجل ولا طباخ المرأة؟ طلعت مع صديقاتها، مع أهلها، راحة مناسبة مع الأهل، مزرعة شاليه وكذا، ويطبخون. طيب والشباب لما يروحون مع بعض ويطبخون، من أحسن طباخ لما يسويها الموش ولا تدرين لو يسوي عيش ابيض وروب احلى من طباخكم.
0: زين بقول
1: بس بالرحلات تحكي انا.
0: زين بس بقول لك شغله، بس بقول بالرحلات لانك انتوا يواع بالرحلات، ميتين يوع ايش تاكلونه؟ عشان كذي تحسون انه واو لذيذ وناطع. بس خلي اقول لك شغله، من اللي
1: حسستني شان احنا مشافيح ليش؟
0: لا لان دائما بالرحلات تكونون تعابه وتلعبون.
1: لا لا مو صحيح،
0: فعلشان كذي عندكم عادي. المهم اكل يعني، المهم واكل مطاعم، لكن منو تدكور لك؟ منو يعني تزين لك المائده وتحط لك القفشه بطريقه، ويعني الشغلات والاطباق بطريقه ثانيه؟ يعني المراه، صح ولا لا؟
1: صح. فاحنا النوع والتغيير اللي قاعد تقولين عنه والتزيين اكيد لها هي، ما حد يقدر يغلبها ابدا.
0: انتوا كلكم صحن واحد.
1: لما حلوه صح، لما حلوه تزوق كل واحد تاخذ طبق وتقعد على صوب. احنا لا نحب مع بعض شيء قاعدين كل واحد ياكل من هذا، بس
0: كل مشروك يعني مبروك
1: بالضبط. وتلاقين يعني 5 6 7 8 وفوق هذا تكون في اتصال نطلب مطعم. هي لا تعبانين رياضه وحركه وروحه ورد. انتوا طبق صغير كافي عليكم ما شاء الله عليكم، ما تكلفون يعني شويه، ما تاكلون وايد. احنا لا والله اكيله مستمرين معاكم حياكم الله، لا تبعدون مع ليالي الاذاعه.
2: ليالي الاذاعه بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعه من الساعه 10 لغايه الساعه 11 مساء على اذاعه البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمرين معاكم برنامجكم ليال الإذاعة، وموضوع حلقتنا ومساحتنا الحوارية مفتوح معاكم مستمعين الكرام على 224-1350 و 224-1251. انتظر اتصالاتكم بعد ما ننطلق معاكم مع أخبارنا يا شاهة. أخبار الديرة، أول خبر شاهة عندنا
1: إيقاف صرف الأعلاف مؤقتا حتى 12 يوليو لتحديث النظام الإلكتروني.
0: عزيزي المستمع، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إيقاف صرف الأعلاف بشكل مؤقت حتى يوم الخميس 9 يوليو، وذلك تنفيذا لأعمال تحديث النظام الإلكتروني الخاص بآلية صرف الأعلاف.
1: ودعت الهيئة المربين وأصحاب الحيازات المستفيدين من الأعلاف المدعومة إلى ترتيب احتياجاتهم مسبقا خلال فترة الإيقاف، مؤكدة أن التوقف مؤقت ويهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة مستقبلا.

0: خبرنا الثاني والأخير، فتح باب التسجيل 45 وظيفة في الجمعيات التعاونية عبر تطبيق فخرنا.
1: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية فتح باب التسجيل لشغل 45 وظيفة مساندة في 15 جمعية تعاونية عبر منصة فخرنا، اعتباراً من الأول من أغسطس ولمدة شهر كامل، وذلك ضمن خطة تكوين

0: الوظائف وإحلال العمالة الوطنية.
1: وتشمل الوظائف المطروحة مسؤول سوق مركزي ومأمور استلام وأمين مخزن وفق مؤهلات محددة، فيما دعت الوزارة المواطنين المستوفين للشروط إلى التسجيل خلال الفترة المعلنة، مؤكدة أن إجراءات الاختيار ستتم وفق معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم ببرنامجكم ليالي الاذاعه، نطل عليكم الاحد الى الخميس من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. ومستمعينا حياكم الله مع ضيف حلقتنا لهذا المساء، وموضوعنا اللي راح نتكلم عنه وختام مسك يوم الخميس بالتاكيد على اهميه تكلمنا في بداية الحلقة، ونأكد على هذا الموضوع من خلال ضيفنا أهمية الإيد. الإيد متصلة مع بعضها البعض، يمكن من الكف نتكلم عن الساعد، نتكلم على الخلع اللي حوش الناس، نتكلم على الأربطة، نتكلم على الأعصاب، كل هذه الأمور مرتبطة بعضها بعض. يمكن البعض شاهد يهمل هذا الأمر ويقول هذا شيء بسيط ويأخذ بعض المسكنات، لكن ممكن على المدى البعيد فممكن تأثر عليه في حياته مع يعني تقدم العمر، ممكن هالشيء راح ينعكس عليه. علاوه على ذلك احنا نتكلم اليوم على الاصابات الرياضيه للاعبين، وايضا الاصابات الناس اللي تتعرض لهذه الاصابه وهم ملاعب وهو ملاعب، لكن اكيد في خلل بالكتف، في خلل بالايد، في خلل بالمرفق ان صح التعبير، المفصل. كل هذه الامور راح نتكلم عنها في هذه الليله مع ضيفنا.
1: اكيد طبعا مع ضيفنا منورنا بالاستديو الدكتور علي الصراف، تخصص اليد او اليدين. لكن في البدايه مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور يا هلا.
1: حياك الله. لكن في البداية احنا ما راح ندش بموضوع الايد والمرفق والمفصل، احنا راح نسألك عن سؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا اليوم يقول
2: يلا.
1: منو افضل طباخ، المرأة ام الرجل؟
2: صح سمعت شوية.
1: اي ما نبي ضم صوتك صوت الرجال علشان انت رجل.
2: اتكلم عن خبرة اصلا. أوكي. صراحة.
1: اوكي.
2: بصدق اذا قاعد تكلمون عن طباخ الحلات نفسها،
1: اللذاذة والنطاعة.
2: حلو. الريال أكون صريح معك، ما علي لا تزعلوا مني.
1: إنزين شلون؟
2: شو أقوى الشفات في العالم والمطاعم صج ريايل. الله العالم إذا صج نفسنا إحنا بالطباخ أفضل ولا من المرأة، والله العالم. لكن أنا أتكلم عن خبرة. حلو. ايام امريكا الدراسه في امريكا احنا لما كنا نسوي طبق الشباب كلهم

0: تجمعون عليه
1: لان انتم فاقدين الاكل الكويتي،
0: وهذا شيء ثاني
1: يعني سواء طبعاً. حلو ماسخ مالح راح تاكلونه علشان كذي. بس هذا مو مقياس ان الرجل طباخه احلى من المراه، صح ولا لا؟
0: هم صح، صح كلامك، لكن انا اخذ المقياس مال خلينا نقول المطاعم. اغلب مطاعم الخمس نجوم اللي يعني في العالم تشوفين الشيف رجل.
1: صح، بس مو كل مره الاكل حلو.
0: ممكن حلو صح، اوكي اوكي ممكن، ممكن.
2: يعني دكتور عطاك امثله وعطاك ادله وكل المطاعم وما زالت يا مصر يبا انتم الصح وانتم احلى طباخ وانتم اقوى ناس وانتم كل شيء. دكتور فضل. ما نقدر نقول لهم شيء،
0: ما نقدر بعد خلاص.
2: يعني حتى هي لما تطبخ بايدها، ايدها ما ممكن هذه الايد دكتور، كونك اختصاصي اول اصابات باليد دكتور. نعم. علي الصراف، هل ممكن المرأة خلنا ناخذها من باب الطباخ، هل ممكن تتأثر ايدها مع الوقت ومع العمر من الطباخ؟
0: لا لا، شلون شلون يعني ياما يوني مريضات كبار في السن قبل رمضان، دكتور الحق علي خير، مو قادرة استخدم ايدي عدل، ابي اطبخ، مو قادرة، ابي يعني الطباخ رمضان جاي فطور منو راح يسويه غيري؟ ويامي يتحلطمون صراحة.
2: تشكي من شنو بالضبط؟ بأي جزء باليد يعني؟
0: أي على حسب، عاد شوف في اللي عندها يكون ألم بالمعصم اللي هو المرفق، في ألم بالكوع، ألم بالكتف، أيا كان على حسب نوع الإصابة اللي يمكن.
2: يعني هل شغل المرأة في طباخة أو غيرها أو في بيتها يأثر أيضا هذا مع تقدم العمر؟ نعم. وعلى الإيدين يعني ينعكس. نعم. على اليد. نعم. إذا ما مارست تمارين معينة
0: طبعا أكيد، بالعكس ممكن جدا من أنه يسبب تفاقم بعض الإصابات ويهيج بعض الإصابات اللي موجودة خاملة بسبب الضغط اللي يكون مستمر من أنها قاعدة تطبخ طول اليوم. ويعني قالت ياها واحدة من الحجيات، قالت ياها ولدي نفس الشيء، راد من سفر يدرس برا، طلبني أن أنا أسوي له طبخ، ما راح أرده، أدري أنت وتقول يعني أدري أنت
2: مصيني
0: أن شوية ريحي ومش عارف إيش وقاعد ناخذ علاج، بس دكتور ما أقدر، فعطني حل سريع شلون. فاضطريتني يعني نستخدم هنا عاد اللي يسمونهم بريسز او
2: تدخل الابر يعني مثلا. لا لا او الباندج وغيره.
0: لا مو الاربطه، الضبابات.
2: ضبابات
0: اي اسف، استخدام الضبابات واللزقات بس عشان شوي شوي لين نطوف المرحله، بعدين نرد مره ثانيه على العلاج ونخفف شويه ونخفف الطباخ ونبدا عشان تستفيد من العلاج اكثر.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف دكتور علي، في بعض الأحيان مثلا الإيد تخدر.
0: نعم.
1: هل هي من مسكة التلفون؟ وشلون أعرف إن هي من مسكة التلفون يعني المستمرة خصوصا طوال الليل؟
0: إيه؟
1: في بعض الأحيان مثلا واحد قبل لا ينام يمسك التلفون فترة طويلة. أوكي. أو مثلا قاعد بمكان يمسك التلفون قاعد يطالع فيلم طويل.
0: صح.
1: طول الوقت هو ماسك التلفون بيده.
0: صح.
1: إنزين، شلون نعرف هذا ألم من مسكة التلفون أو ألم من شيء آخر؟
0: إذا ألم من مسكة التلفون يكون محدد في بمنطقة معينة،
1: مثل
0: يا أسفل راحة اليد. أوكي. أو الأصبع الصغير. إيه. ما يكون على منتشر على الإيد بالكامل، وما تخدر الإيد بالكامل أو أطراف الأصابع ما تخدر، هذا من يكون من التلفون. لكن إذا كانت مشكلة في العصب فعلية اللي هي ممكن طبعا تسبب خدار او تنمل، هذا يكون على قد يكون على كل الايد او اطراف الاصابع عاده. وهني اللي اكثر طبعا لما شخص ينا مريض يشتكي يقول انا عندي خدار بالاصابع وتنمل، احنا هني على طول نشك بانه ترى عصب، ولازم نبدا على طول فحوصات اول باول نتاكد اي عصب متاثر اذا في تاثير، واذا في صج عصب متاثر نحاول بأسرع وقت نحل الموضوع.
2: طيب دكتور علي، يعني خلنا أيضا نوضح للمستمع الكريم، راح نوصل إلى الحلول والطب الحديث اليوم ونوصل في هذا الأمر، لكن خلنا نتكلم على المشاكل الآن. اليد اللي نتكلم عنها، احنا نتكلم من طرف الإصبع إلى الكتف وصولا إلى الرقبة.
0: نعم.
2: هذا اللي نتكلم عنه.
0: نعم.
2: واحد اثنين، هذا اليدين تتكون من شنو بالضبط؟ من أنسجة، عضلات،
0: عظام، عضلات، أنسجة وأوتار وأربطة، وغير الأوردة
2: والأعصاب.
0: نعم. والأعصاب اللي تغذي اليدين كلها. واليدين بالنهاية الكتف، احنا طريقة حتى أثناء التدريس لما بندرس شخص يبي يدخل التخصص هذا نقول لهم الكتف هو المفصل اللي

0: يعني يعطي حيز بالمساحة لليد، بينما الكوع تقرب الإيد وتبعدها عن الجسم، واليد نفسها هي اللي نتعامل فيها مع البيئة. وإحنا دائما نستخدم يدنا كل يوم، لكن إذا ما عندنا شيء، ما عندنا إصابة، ما عندنا لا سمح الله أي شيء ولله الحمد وبعيد الشر عنكم، ما نحس فيها، ما نحس بنعمتها.
1: بالضبط بالضبط.
0: لكن ما أن تحوشنا إصابة، ألم يبدأ يأثر على حياتنا اليومية شوي شوي، يعني نبدأ حتى نضايق.
1: نعم، هذا نعم الله الكثيرة لن يحصيها الإنسان يعني، ولكن نحتاج إلى بين فترة وفترة إلى التأمل. عادي اشرب ماي دكتور، ما أنا بنشف ريجك بالبداية. دكتور، احنا نتكلم الآن على موضوع هذه الأعصاب وهذه الأوتار، قبضة اليد.
0: نعم.
1: قبضة اليد، الأصابع.
0: نعم.
1: الخمسة.
0: أي.
1: البعض يقول لك يا أخوي أنا أصابع الخمسة أربعة منهم يسكرون، الخامس يعني أيا كان، أي أصبع في الخنصر والخنصر الأوسط أيا كان.
0: أي.
1: الإبهام يقول لك يا أخي ما يسكر كامل.
0: أوكي.
1: وأنا ما أحس بألم، ما عندي أي شيء، لكن ما أدري هل هو طبيعي مو طبيعي، في مشكلة
0: لا
1: قد يتعرض لها؟
0: في مشكلة. نعم. والمشكلة هو يعني بالنسبة لنا احنا لازم نحدد نشوف شنو هذا، هل هو التهاب في احد الاوتار اللي قاعد يمنع التسكير بالكامل.
1: هو الطبيعي لازم كل الاصابع تتسكر
0: عادي. المفروض من انه يقدر يسوي قبضة مسكرة طبيعية عادية.
1: نعم.
0: هل عنده احد الاصابع ما يسكر بالكامل؟ ليش اصلا؟ راح نسأل على طول، هل المفصل في شيء؟ هل الوتر في شيء؟ هل الرباط في شيء؟ هل العضلة فيها شيء؟ فإحنا لازم نقعد نشيك.
1: أغلب المشاكل تأتي من أي جزء دكتور؟
0: عادة يكون يا التهاب بوتر فيمنع من أن يسكر لأنه يسبب له أصلا ألم، إحساس ألم، أو يكون تيبس بالمفصل، يكون كسر قديم يعني تم إهماله شوي فيبس المفصل وما يتسكر عدل، ما يتحرك.
1: تمام. طيب خلنا نتكلم على موضوع ايضا الغضاريف اللي موجوده كذلك في في في في الاصابع وفي.
0: نعم.
1: المرفق كذلك.
0: نعم.
1: الامور هذه ايضا.
0: نعم.
1: لها دور في هذه العمليه. بعض الناس
0: مو
1: يحتاج الى حقن مثلا، بعض الناس يحتاج الى ازاله غضروف متاذي يضغط على عصب.
0: لا، هذا مو في اليد للعلم. اليد نفسها ترى ما فيها عضلات، او الاصابع، خلينا نقول الاصابع نفسها ما فيها عضلات،
1: اوتار فقط.
0: فقط أوتار أربطة عظام.
1: نعم.
0: بس ما فيها عضلات نفسها. ونعم المفاصل اللي ما بين كل أصبع اللي داخل الأصبع، يعني في اللي عندنا مقسمة
1: اللي طقطقون دائما الناس تطقطق هالأصابع. طقطقة هذه يقولك لا تطقطق أصابعك، مو زين. صحيح الحكي ولا
0: متكلم فيها من قبل؟
1: نعيدها.
0: طقطقة الأصابع ما تسبب بالصج مشاكل شايدة أو خطرة اللي لدرجة من أنه ممكن الشخص يحتاج إلى تدخل جراحي، ولا تسبب مشاكل على طول الزمن. لكن بعض الدكاترة ينصحون يقولك إذا أنت من النوع اللي طقطق أصابعك وايد، إذا في يوم من الأيام طقيت أصبعك وحسيت بألم شديد والألم هذا ما راح ولا خف، هني راجع اختصاصي.
1: قد يكون
0: لا سمح الله قطع بأحد الأربطة، والله العالم.
1: وعضلة الساعد هذه شنو دورها دكتور؟ تقوي من الأربطة وعضلة
0: عضلات السواعد هي اللي يعني لأن الأصابع ما فيها
1: عضل. نعم.
0: وأغلب اليد العضلات اللي فيها صغيرة فقط اللي خلينا نقول
1: ضم الأصابع،
0: ضم الأصابع وفتح الأصابع.
1: نعم.
0: الساعد هو اللي يسكر ويفتح اليد نفسها،
1: اللي عضلة الساعد.
0: نعم. في عندك من الطبقة الفوقية من السواعد هذا اللي تفتح الأصابع، بينما الطبقة اللي تحت هي عضلات يعني مختلفة
1: عديدة داخل،
0: هي متعددة هي اللي تخليك تسكر. وفي عضلتين مختلفتين أصلا بعد حق كل مفصل من الأصبع.
1: ما شاء الله.
0: المفصل اللي صحيح. فوق آخر مفصل لا عضلة، والمفصل الوسطاني لا عضلة مختلفة،
1: اللي بالأصبع نفسه،
0: اللي بالأصبع نفسه. ولو تار تمتد من الساعد إلى الأصابع.
2: عادل، لكن دكتور احنا ودنا نعرف شنو اكثر الاصابات انتشارا في الوقت الحالي، يعني حتى الاصابات.
0: نعم.
2: صارت ترند انا اشوف.
0: والله هو شوف يعتمد لنا على نمط الحياه، لان نمط الحياه شويه تغير وصارت دخلت التكنولوجيا والتليفونات. فزادت عندنا الالتهابات خاصه التهابات الاوتار. قديما كنا نشوف الامور هذه بالنادر او من واحد او اثنين من اصل عشرة، الحين نص اللي المرضى اللي قاعدين ناطرين دورهم في العلاج عندهم التهابات، يعني مو متأكدين من شنو. طبعا هم قاعد يحس بألم، مو قادر يؤدي وظيفته اليوم.

0: يوميا، مو قادر حتى يعتني بنفسه عدل بطريقه عادله، ومو قادر يستخدم ايده، وياي عندنا يبي يكتشف شنو المشكله اللي قاعده تسبب لها الالم، اخر شيء يطلع التهاب
1: عدل. لكن انا اذا اهملت الالتهاب دكتور، واذا يعني طنشت حسيت بالم وحسيت يعني كثر كل شيء اللي قلت عنه
0: أوكي.
1: واهملته،
0: اوكي
1: هل يتفاقم؟
0: الالتهاب يتفاقم بطريقه مختلفه عن مشاكل الاعصاب او يعني اختناق العصب. اذا الالتهاب بعد اذا اهملته، اذا تحملت الالم ماله واهملته، ما يروح بسرعه مهما كان، راح يظل يطول عادي جدا، يطول اشهر ومو بسرعه يفج. هذا واحد. اثنين، اذا تم اهماله، تحمل الشخص وقاوم الالم، كل هالامور هذه، الالتهاب عاده يضرب احد الاوتار سواء كان في اليد او الساعد، فالوتر اللي منضرب هذا يبدا يتغير تشكيليا، والستركتشر ماله اللي هو اساس الوتر يبدا يتغير، فمن بعد فترة عادة لا سمح الله قد يؤدي إلى نوع من أنواع التمزقات، فتؤدي إلى مشاكل شايدة أكثر ويصعب حلها حتى بعد تالي. أنا دائما نقول ونحذر الناس من أنه إذا عندك مشكلة حاول أنك يعني تكتشف شنو هي وتشوف شنو الحل بأسرع ما يكون، بدل من أنك تنطر عليه، لأن كل ما نطرت عليه كل ما نعم تفاقم الوضع، كل ما صار أسوأ، كل ما صار أسوأ العلاج، العلاج نفسه والاستشفاء يصير أسوأ أيضا.
2: طيب دكتور علي، خلنا نتكلم في أمور يعني أكيد مرت عليك، والناس اللي مزاروك، المريض اللي مزارك، أنا سويت كذا وقلت أنت ليش تروح حق الاختصاصي على طول؟ البعض يخاف ويحاتي يقولك أنا ما أبي أروح حق الدكتور، أنا أخاف من العيادة، أخاف أراجع دكتور، يطلع لي في أمور ثانية أنا في غنى عنها، يقول لا لازم تحتاج عملية، ها يا الربع شنو اسوي، ها شبيك والله فيني كذا كذا كذا، مساج مساج روح يدك يدهنها لك بزيت زيتون وما شو
0: او
2: خروع بالضبط، ويدلك لك هالعصب هذا وهالوقت ويفتش معك. انا صار معي، تعرف هالحكي اللي يصير صار معك موقف من هالمواقف دكتور، وقول لنا خطوره او فعلا هالامر جيد ام سيء.
0: اوكي اي صارت والله وياي، وشوف لان بعض الإصابات تنتج بسبب يكون شد شديد يعني ناتج في العضلات، فالعضلات مو قاعدة تشتغل بطريقة صحيحة، فمن بعد فترة لأن العضلات ما قاعدة تشتغل عدل الأمر يسوء لدرجة من أنها تحصل إصابة. فعشان كذي بعض الناس يقول لك لو يروح يسوي مساج يرتاح بعد فترة، لأن عضلاته هو أصلا شادة.
2: نعم.
0: فلما يسوي المساج يرتاح يروح الألم. هل فكت المشكلة بالكامل؟ الله أعلم. في ناس يقول لك إيه فك مني بالكامل، هذا معناته أنه كان بس عنده شد قاعد يضغط على العصب ومن المساج راح الشد، أوكي مو مشكلة. لكن في ناس يكون الشد عندهم مزمن،
2: مزمن ومستمر ويأخذ علاج، يأخذ المساج هو علاج.
0: نعم. ويقعد يظل الشد هذا يظل يضغط على العصب، العصب بعد فترة هنا احنا يوصل لمرحلة إصابة نسميه اختناق عصب. لما العصب يوصل إلى اختناق عصب يعني اللي هو هالمرحلة هذه من انه هو يكون مختنق، هنا راح يبدأ يسبب خدار، تنمل، إحساس كهرباء، وضعف في اليدين.
2: وبعدها لما يوصل إلى هذه المرحلة يقولك خلاص أروح هنا حق دكتور، يكون واصل لك خلاص يعني بالحالات الأخيرة.
0: نعم. فهنا عشان أصلا نحاول نعالجه راح بالغالب نحاول وياه عادة طبعا على المرحلة الأولى هي العلاج والعلاج الطبيعي، ونشوف إذا في منه فائدة أو في منه النتيجة. وجزء من العلاج الطبيعي بأننا نحاول نفك الشد باستخدام أوبر، باستخدام أحدث الأجهزة، الشوك ويف اللي هو الترددات الصوتية والأمور هذه. لكن إذا ما فتش الشد مزمن قاعد الشد لأنه صار له فترة طويلة، وشخص كان متعود بس يروح يسوي مساج عادي وخلاص.
2: أنا شايف حضرتك اليوم اللي قاعد يحصل البعض يدعي انه يعالج هذه الامور ويحط لك الزيت. نعم. ايا كان.
0: نعم
2: يعني
0: صحيح.
2: ما بي
0: صحيح
2: تحكي هذا الامور للأسف... هذا بشكل اوسع، ولكن أيه. ياخذه ماخذهم بالخبره ويقول لك والله فلان زحمه عنده، روح عوار ظهر، عوار كتف. نعم. عوار. نعم. ايد.
0: اذا كان اذا كانت مشكله يعني بالعصب والعصب مختنق واصل لمرحله شديده ويروح حق العلاجات هذه ما راح يفيد.

0: أذى. طيب أنا كيف أعرف أنه هو اللي عندي ألم عصب مش وتر؟
1: إحساس الخدار والتنمل
0: هذا عصب،
1: هذا عصب، وبين فترة فترة إحساس كهرباء مع الضعف. إذا حسيت بأن إيدك ضعفت

0: القديمة، هني هذا معناته في عصب متأثر وقاعد يختنق، فهني لازم تراجع مختص بأسرع وقت، لأن كل ما نطرت على العصب للأسف، العصب احنا بالنسبة لنا خطر، لأن كل ما نطروا على الناس
1: كل ما كانت الحالة أكبر، يعني أصعب،
0: أصعب
1: ممكن تدخل جراحي
0: واستشفائه
1: يطول،
0: يطول خاصة العصب، لأن ما له مجرى دم، يعني ما له تغذية بالدم، فمو نفس العضلات وباقي الجسم اللي ممكن
1: طيب دكتور
0: الدم والأدوية تتحسن.
1: نعم. هذا العصب وأعراض العصب، الوتر.
0: نعم. الوتر عادة يكون مثل إحساس حرقة أو ألم شديد حاد مكان معين، يكون يعني مو على كل اليد ولا راحة اليد، لا يكون محدد في مكان واحد، مكان الوتر نفسه اللي يمر فيه هني عادة يسبب ألم حاد، مثل اللي هو الشرح، ألم حاد مثل السكين.
1: نعم.
0: هذا يكون عادة ألم وتر أو التهاب وتر.
2: عدل، لكن دكتور ممكن أنا أروح أسوي علاج طبيعي بيدي وأنا ما أدري شنو فيها إيدي، بس بسوي كذي يعني مثل شيء دوري أقدر؟
0: No.
2: ليش؟
0: لأن بالصدق
2: يعني حماية مثلاً،
1: وقائية،
0: سوالف الوقائية إيه، لأن ما عندك مشكلة فما نقدر نعطيك علاج طبيعي.
2: كثرة استخدام الموبايلات وشذي.
0: نعم.
2: ممكن أنا أسوي وقاية علاج طبيعي؟
0: إحنا اللي نسويه إن ننصح بعض التمارين، يعني ما راح نعطيك جلسة علاجية كاملة، ولكن راح ننصح بعض التمارين وبعض التمارين الاستطالة، تمارين الاستطالة اللي ممكن مثل حق الأوتار العضلات، تمارين تقوية،
2: الاسترس بول.
0: الاسترس بول واحد من أكثر الشغلات اللي احنا نوصي عليها،
1: اللي هو
0: الكرة هذه السفنجية،
1: الكرة السفنجية وعملية الضغط على هذه الكرة،
0: الأحد نعم يمسك
1: هذه خذوها، أنت متوتر استخدم هالكرة
0: ترى مفيد،
2: أو متألم أو خايف،
1: نعم
0: أيا كان مفيد. هذا
2: طبيب الأسنان دائما يعطينا،
0: صح طبعا، عشان أهم لأنه عشان يشغل عن الألم اللي قاعد يصير بالفم.
1: وفي ثانية دكتور أيضا اللي عبارة عن
0: مات الحديدة، هذه مات القبضة،
1: إيه هذا تقوي العضلة والوتر والعصب بعد
0: كله،
1: ممتازة يعني زين.
0: إيه والتقوية إذا كان عندنا، وإذا في مشكلة بالعصب أيضا ننصح من تأخذين مثلا أنواع، نوع من أنواع الفيتامينات.
1: نعم.
0: لكن بالصج إذا أحد ما عنده مشكلة فعلية ما نقدر نعطيه جلسات علاجية، لأن الأولوية حق الناس عندهم طيب. مشاكل فعلية.
1: دكتور إحنا الوقت ما شاء الله قاعد يخلص بسرعة، وإحنا بس تكلمنا باليد ما وصلنا إلى الكتف، لكن أخطر جزء في عملية العلاج واللي لازم تراجع بشكل سريع. نعم. هل هو الكتف، هل هو اليد،
0: كله معلش أي نعم. كله، سواء كان بإيدك، كوعك، كتفك، إذا عندك ألم أو إحساس خدار في أي منطقة من يعني من العضو هذا، راجع مختص أو مستشفى بأقرب وقت عشان لا يتفاقم الموضوع، يصير
1: دكتور علي تطور اليوم يعني. العلم والطب في هذا الجانب، أنا معلش أتسابق بالسؤال ومع الوقت قاعد يسبقني تطور العلم اليوم، صار فيه تدخل أسهل، تدخل سريع، علاج أسرع. نعم. تطور العلم بهالجانب.
0: نعم. نعم نعم
1: مثال،
0: ففي أجهزة مثل الشوك ويف اللي هو ترددات صوتية، أجهزة ليزر اللي تقلل الالتهابات، الأوبر، استخدام تقنية الأوبر الجافل لحد من الشد بالعضلات واللي قاعدة تضغط وتسبب اختناق في العصب. فقديما كنا ناخذ جلسات أعداد طويلة بس عشان نحاول نحل المشكلة، الحين بجلسات أقل ممكن نحلها.
1: قواك الله دكتور علي صراف، اختصاصي أول إصابات اليد، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على تواجدك معنا وقبولك هذه الدعوة وكل هذه الإجابات، شكرا جزيلا.
0: مشكورين، يعطيكم العافية صراحة.
2: بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميرة، نترككم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: الكويت، الساعة الآن 11 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وأن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كليبر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار مقهى في وسط دمشق. الناخبون الجزائريون يواصلون الاقتراع لانتخاب برلمان جديد بعد التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. والنيابة العامة الألمانية تتهم السلطات الأوكرانية بإصدار أمر تخريب نورد ستريم عام 2022. شكرا لطيب المتابعة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

0: ما وراء الحكاية؟ لغز ممر دياتلوف عندما هربوا من شيء لم يره أحد في أقصى شمال جبال الأورال الروسية، حيث تمتد الثلوج بلا نهاية وحيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات تكفي لقتل الإنسان خلال ساعات قليلة. وقعت واحدة من أكثر الحوادث غموضاً في التاريخ الحديث. قصة بدأت كرحلة اعتيادية لمجموعة من الشباب الطموحين وانتهت بلغز ما زال يحير المحققين والعلماء وعشاق القصص الغامضة حتى يومنا هذا. 9 متسلقين، فريق واحد، هدف واحد، لكن النهاية كانت مختلفة تماماً عما خططوا له. خيمة ممزقة من الداخل، آثار أقدام تبتعد عن موقع التخييم، جثث متناثرة في أماكن متفرقة، وأسئلة أكثر من الإجابات. ماذا حدث في تلك الليلة؟ ولماذا فر المتسلقون من خيمتهم شبه عراة وسط عاصفة ثلجية قاتلة؟ هل كانت كارثة طبيعية أم حادثة عسكرية سرية؟ أم أن الحقيقة ما زالت مدفونة تحت ثلوج جبال الأورال؟ هذه هي حكاية ممر دياتلوف وما وراء الحكاية.
1: هل تعلم أن فريق دياتلوف كان يحمل كاميرات فوتوغرافية خلال الرحلة؟ وأن آخر الصور التي التقطها المتسلقون ما زالت موجودة حتى اليوم، صور لوجوه مبتسمة، شباب يستعدون للرحلة، لحظات عادية جدا. لكن الغريب أن هذه الصور أصبحت لاحقا آخر دليل على حياتهم، كما أن أحد أعضاء الفريق كان قد عاد قبل أيام من الحادثة بسبب وعكة صحية. ولو لم ينسحب من الرحلة لكان الضحية العاشر. وأطلق سكان المنطقة على الجبل المجاور اسم جبل الموتى، وهو اسم زاد من غموض القضية على مر السنين. فهل كانت كل هذه مجرد مصادفات؟ أم أن بعض الرحلات تحمل نهايتها منذ بدايتها؟

كان ذلك في عام 1959. تكون الفريق من مجموعة من الطلاب الخريجين والمنتمين إلى معهد الأورال التقني في الاتحاد السوفيتي. كانوا يتمتعون بخبرة كبيرة في التسلق والرحلات الشتوية القاسية، وبعضهم شارك سابقاً في رحلات تعتبر من أصعب الرحلات الجبلية في البلاد. قاد الفريق شاب يبلغ من العمر 23 عاماً يدعى إيغور دياتلوف، شاب طموح ومحب للمقامرة، يتمتع بسمعة ممتازة بين زملائه. كان الهدف من الرحلة الوصول إلى قمة جبل أوتورتيتن، وهي منطقة نائية جدا تقع في شمال جبال الأورال، رحلة تستغرق أسابيع وسط الثلوج والعواصف والبرد القارس. لكن بالنسبة للفريق لم يكن الأمر مخيفا، كانوا مستعدين، جهزوا المعدات، التقطوا الصور التذكارية، كتبوا المذكرات اليومية، تبادلوا النكات والضحكات، كل شيء يوحي بأن الرحلة ستنتهي كأي رحلة ناجحة أخرى. لم يكن أحد يعلم أن تلك الصور ستكون آخر ما تبقى منهم أحياء، ولم يكن أحد يتوقع أن أسماء هؤلاء الشباب ستتحول بعد سنوات إلى أعظم ألغاز القرن العشرين. آخر ليلة في حياة المتسلقين. في الأول من فبراير لعام 1959 وصل الفريق إلى منطقة جبلية معزولة. الرياح كانت عنيفة، الرؤية محدودة، البرد يقترب من 40 درجة تحت الصفر. قرر الفريق نصب الخيمة على منحدر جبلي بدلاً من النزول إلى منطقة أكثر حماية. كان قراراً يبدو عادياً لمتسلقين محترفين. نصبوا الخيمة، تناولوا الطعام، كتب بعضهم ملاحظاته الأخيرة، ثم اختفوا من صفحات التاريخ. وفي تلك الليلة تحديداً حدث شيء ما، شيء دفع 9 أشخاص يملكون الخبرة والشجاعة إلى اتخاذ قرار غير منطقي إطلاقاً. في وقت ما بعد منتصف الليل مزقت الخيمة من الداخل، نعم من الداخل ليس من الخارج، الأمر الذي يعني أن من بداخلها كانوا يحاولون الخروج بأقصى سرعة ممكنة. تركوا الأحذية، تركوا المعاطف، تركوا المعدات وخرجوا إلى عاصفة ثلجية قاتلة وهم شبه عراة. لكن لماذا؟ ما الذي يمكن أن يخيف مجموعة من المتسلقين المحترفين إلى هذه الدرجة؟ وما الذي جعلهم يفضلون مواجهة الموت في الخارج على البقاء داخل الخيمة؟ هذا السؤال بالتحديد ما زال بلا إجابة حتى اليوم. بداية البحث عندما بدأ القلق. مرت الأيام ولم يعد الفريق. في البداية لم يشعر أحد بالقلق، فالتأخير في الرحلات الجبلية أمر طبيعي. لكن عندما تجاوز التأخير الفترة المتوقعة بدأت العائلات تتساءل، أين ذهبوا؟ هل واجهوا عاصفة؟ هل ضلوا الطريق؟ وفي 20 فبراير بدأت عمليات البحث الرسمية. انطلقت فرق الإنقاذ وتبعهم متطوعون وجنود وطائرات استطلاع. أيام طويلة من البحث وسط الثلوج الكثيفة إلى أن حدث الاكتشاف الأول، شيء لم يكن أحد يتوقعه. عثر رجال الإنقاذ على خيمة الفريق، لكن الخيمة لم تكن كما تركها أصحابها. كانت نصف مدفونة بالثلج،

وفارغة تماما. والأغرب من ذلك أن جدار الخيمة كان ممزقا بسكين من الداخل إلى الخارج، كأن من كانوا بداخلها حاولوا الهروب فورا وبسرعة جنونية. لم تكن هناك آثار هجوم حيوان ولا آثار معركة ولا أي دليل على وجود شخص آخر، فقط خيمة مهجورة ومشهد يثير الرعب أكثر مما يقدم الإجابات. آثار الأقدام التي زادت القمود. بعد فحص المنطقة اكتشف المحققون شيئا غريبا، آثار أقدام كانت تتجه بعيدا عن الخيمة، بعضها حافي وبعضها بجوارب فقط وبعضها بحذاء واحد، وكأن أصحابها خرجوا دون أن يفكروا بما يرتدونه. كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة تحت الصفر.

أي أن البقاء في الخارج لدقائق معدودة فقط قد يكون قاتلاً، ومع ذلك ترك الجميع معدات النجاة وتركوا الملابس الثقيلة وابتعدوا عن الخيمة. ساروا نحو الغابة القريبة بهدوء نسبي، الأمر الذي أربك المحققين، فلو كانوا يهربون من انهيار ثلجي لكانت الآثار عشوائية، ولو كانوا يركضون مذعورين لظهرت علامات الفوضى، لكن الآثار بدت منظمة وكأنهم غادروا بمحض إرادتهم. وهنا بدأ السؤال الأخطر: ما الشيء الذي جعلهم يغادرون الخيمة؟ وما الشيء الذي جعلهم لا يعودون إليها أبدا؟ العثور على الجثث الأولى على بعد أكثر من كيلومتر من الخيمة تحت شجرة أرز ضخمة، عثر على أول جثتين. كان يرتديان ملابس خفيفة جدا وبالكاد تحميهما من البرد. أظهرت التحقيقات أنهما حولا إشعال نار، وكانت هناك بقايا أغصان محترقة، وكأنهما كانا يحاولان النجاة. لكن الصدمة لم تكن هنا، بل في الشجرة نفسها، إذ وجد المحققون آثار تسلق على ارتفاع عدة أمتار وأغصانا مكسورة، كأن أحدهم صعد إلى الأعلى وكان يراقب شيئا في الظلام، شيئا جعله يخاطر بالتسلق وسط البرد القاتل. لاحقا عثر على ثلاث جثث أخرى بين الشجرة والخيمة، وكان وضعها يوحي بشيء واحد، أن أصحابها كانوا يحاولون العودة، كانوا يعرفون أن النجاة داخل الخيمة لكنهم لم يصلوا إليها أبدا، تجمدوا في الطريق وسقطوا واحدا تلو الآخر. لكن المفاجآت الحقيقية كانت ما تزال قادمة. الإصابات التي حيرت الطب الشرعي. بعد أشهر من ذوبان الثلوج عثر على الجثث الأربع الأخيرة، وهنا تحول القمود إلى كابوس حقيقي. إحدى الضحايا كانت بلا لسان، وآخر كان يعاني من كسور هائلة في القفص الصدري، وثالث تعرض لتهشم شديد في الجمجمة. لكن الأغرب أنه لم تكن هناك جروح خارجية كافية تفسر هذه الإصابات. أحد الأطباء يقول إن قوة الضربة تشبه أثر حادث سيارة، ومع ذلك لم تكن هناك سيارة ولا سقوط من ارتفاع شاهق ولا أي دليل على اعتداء. كيف تحطمت عظامهم بهذه القوة؟ ومن أين جاءت تلك الإصابات؟ حتى المحققون السوفييت أنفسهم لم يتمكنوا من تقديم تفسير واضح. وهنا بدأت النظريات تتكاثر، واحدة أغرب من الأخرى. الوثائق السوفييت

السوفيتية والعبارة المخيفة. أغلقت السلطات السوفيتية الملف بعد أشهر، لكن ما كتب في التقرير النهائي آثار الجدل لعقود، إذ جاء في الخلاصة الرسمية أن المتسلقين لقوا حتفهم بسبب قوة طبيعية مجهولة لا يمكن مقاومتها. تخيلوا، هذا هو التفسير الرسمي: قوة طبيعية مجهولة لا اسم لها ولا وصف ولا تفسير. ثم أغلقت القضية وصنفت بعض الوثائق ومنع الوصول إلى أجزاء من الملف، وهنا بدأ الناس يشكون: هل كانت الحكومة الروسية تخفي شيئاً؟ هل كانت هناك أسرار عسكرية؟ هل اكتشف المتسلقون شيئاً لم يكن ينبغي لهم رؤيته؟ كل سؤال كان يفتح باباً لعشرة أسئلة أخرى. الإشعاع والأضواء في السماء. أثناء فحص ملابس بعض الضحايا، اكتشف المحققون وجود آثار إشعاع أعلى من الطبيعي. لم تكن الكمية كافية لقتلهم، لكنها كانت كافية لإثارة الشكوك. من أين جاء الإشعاع؟ ولماذا وجد على بعض الملابس دون غيرها؟ في الوقت نفسه ظهرت شهادات غريبة. عدد من الأشخاص في المنطقة قالوا إنهم شاهدوا أضواء برتقالية غامضة في السماء تلك الليلة، كرات مضيئة تتحرك بصمت وتختفي فجأة. هل كانت تجارب عسكرية؟ هل كانت صواريخ سرية؟ هل كانت ظاهرة طبيعية نادرة؟ لا أحد يعلم. لكن تزامن هذه الشهادات مع وجود الإشعاع جعل القضية أكثر تعقيداً وأكثر إثارة للرعب. النظريات التي قسمت العالم: النظرية الأولى تقول إن السبب كان انهياراً ثلجياً مفاجئاً، شعر الفريق بالخطر، فمزقوا الخيمة وخرجوا بسرعة. لكن لماذا ابتعدوا كل تلك المسافة؟ ولماذا لم يعودوا؟ النظرية الثانية تتحدث عن تجربة عسكرية سرية، ربما شاهدوا اختباراً لصاروخ أو تعرضوا لموجة ضغط قوية، وهذا قد يفسر بعض الإصابات.

النظرية الثالثة تتحدث عن ظاهرة تعرف بالموجات تحت السمعية، أصوات لا تسمعها الأذن البشرية لكنها قد تسبب هلعاً شديداً. هل أصيب بحالة ذعر جماعي؟ النظرية الرابعة هي الأكثر غرابة وتقول إنهم واجهوا شيئاً مجهولاً تماماً، شيئاً لم تتمكن التحقيقات من تفسيره، ولهذا بقيت القضية مفتوحة في أذهان الناس حتى اليوم. ما وراء الحكاية؟ بعد أكثر من 6 عقود ما زال ممر دياتلوف يثير الجدل. التحقيقات الحديثة رجحت أن انهياراً ثلجياً محدوداً ربما كان السبب الرئيسي، لكن حتى هذا التفسير لم يقنع الجميع لأن كثيراً من التفاصيل ما زالت بلا إجابة. لماذا مزقت الخيمة من الداخل؟ لماذا كانت الإصابات بهذه الغرابة؟ ما حقيقة الإشعاع؟ ومن كانت الأضواء التي شوهدت في السماء؟ ربما لن نعرف الحقيقة أبداً، وربما مات المتسلقون 9 وهم وحدهم يعرفون ما حدث في تلك الليلة. لكن من المؤكد أن الثلوج التي غطت أجسادهم لم تستطع أن تدفن قصتهم، قصة بدأت برحلة وانتهت بلغز. وكلما اعتقد العالم أنه اقترب من الحل ظهرت أسئلة جديدة، وهنا تنتهي حكايتنا الليلة. لكن يبقى السؤال لكم، لو كنتم داخل تلك الخيمة ورأيتم ما رأوه، هل كنتم ستبقون في مكانكم أم

0: ستهربون إلى المجهول.
1: ماذا تعلمنا؟ قد تبدو هذه الحكاية للوهلة الأولى مجرد لغز قديم، لكنها في الحقيقة تطرح أسئلة إنسانية عميقة. ففي بعض اللحظات لا يكون الإنسان خائفا مما يراه، بل مما يشعر به. تذكرنا هذه القصة بأن المعرفة والخبرة لا تعني دائما القدرة على مواجهة كل المواقف، كما تعلمنا أن بعض الأسئلة قد تبقى بلا إجابة، وأن بعض الحقائق قد تختفي مع أصحابها. ربما لهذا السبب بقيت قصة دياتلوف حية حتى اليوم، لأن الغموض لا يكمن في الجبال أو الثلوج، بل في الأشياء التي نعجز عن تفسيرها. وفي النهاية قد لا يكون السؤال ماذا حدث لهم، بل كيف كان شعورهم في تلك الليلة الأخيرة.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري. إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

الخوارز ميات ليس مجرد صورة هي تلقات، بل هو خريطة هندسية معقدة. عندما تسقط صورة وجهك على كاميرا النظام، تقوم الخوارزمية أولا بعملية اكتشاف الوجه.

سيستنتج القواعد بنفسه. هذا بالضبط ما يفعله التعلم العميق. يتم تدريب النظام على ملايين الصور لوجوه مختلفة في جميع زوايا الإضاءة ومستويات الشحوب.

يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في

للأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث ستختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة، مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية، أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضا وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحا ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدرا لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: المحور الخامس، التطبيقات المدنية والتجارية من فك الهاتف إلى الدفع بالوجه. ومن حراس الأمن في المطارات ننتقل بكم في المحور الخامس إلى شوارعنا ومحالنا التجارية. التطبيقات المدنية

كشفت فضيحة الكبرى عن شركة أمريكية تدعى إكلير فيو آي آي. قامت هذه الشركة بعمل زحف سكرابينج لشبكة الإنترنت وجمعت أكثر من 3 مليارات صورة وجه من منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام دون علم أصحابها أو موافقتهم، وبنت منها طائرة بيانات تبيعها لجهات الشرطة والأمن. وجه الذي نشرته بصورة عفوية مع أصدقائك أصبح مادة تجارية للمراقبة. المحور السابع، التحيز الخوارزمي. هل يمكن أن تكون الخوارزميات عنصرية؟ هذا يقودنا إلى محور بالغ الأهمية وهو المحور السابع، التحيز الخوارزمي. قد يبدو من الغريب أن نصف خوارزمية رياضية بأنها عنصرية أو متحيزة، لكن هذا بالضبط ما حدث ويحدث في عالم التعرف على الوجه. تذكرنا في المحور الثالث أن الذكاء الاصطناعي

بوسطن من ناحية ماساتشوستس. للتقنية MIT أن أنظمة التعرف على الوجه من كبرى الشركات مثل مايكروسوفت، IBM وأمازون كان بها الخطأ في التعرف على وجوه النساء ذوات البشرة الداكنة بنسبة تصل إلى

حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم في زمن كانت البحرين تشق طريقها نحو الاستقلال. كانت هناك فتاة صغيرة تشق هي الأخرى طريقها نحو عالم الكلمة والإبداع. إنها فوزية السندي. ولدت في المنام عام 1957 ونشأت وتلقت تعليمها في مدارس البحرين إلى أن قررت أن تطير بشغفها للعلم بعيدا، فحزمت حقائبها واتجهت إلى القاهرة لتكون واحدة من أوائل البحرينيات اللواتي سافرن إلى الخارج طلبا للعلم. وهناك حصلت على البكالوريوس في التجارة والاقتصاد. عادت إلى وطنها محملة بشهاداتها وطموحها، فعملت في القطاع المصرفي البحريني ما يقارب 8 سنوات. غير أن شرارة حبها للأدب كانت أقوى من أن يطفئها أي مسار آخر، فمنذ أن وضعت قلمها على الورقة الأولى لم تتوقف، وبدأت بنشر قصائدها، ثم أصدرت ديوانها الأول استفاقات عام 1982 لتتوالى دواوينها كنبضات متجددة. ولم تقف عند حدود الشعر، فامتدت بصمتها إلى الصحافة والثقافة، منضمة إلى أسرة الأدباء والكتاب، وكاتبة في مجلات إقليمية بارزة، ومؤسسة لمركز عبر العالم للتدريب على الحاسوب لتثبت من خلاله أن المرأة البحرينية قادرة على العطاء في شتى المجالات. وعلى الصعيد الشعري شاركت في مهرجانات أدبية وشعرية عديدة داخل البحرين وخارجها، وترجمت أشعارها إلى لغات متعددة، وصولا إلى ديوانها تلك التي أحبها عام 2020 لتغدو سفيرة للكلمة البحرينية في العالم. هي من بدأت قصيدة وثبة الدم بسخرية قائلة: هكذا كل نهار خلف شائك السياج يرسلون لنا بطاقات

تشبه العيد لنقذف غبطة الأطفال وبهجة الفتية، وتكملها بألم قائلة: حقلا من برتقالة الدم، قلائد تفوح برحيق الشهداء، أجنحة من قزح الريح، رايات لا تؤجل الخفق. فكانت هي نفسها تلك الراية التي لم تهدأ ولم تكسر. من المنامة إلى العالم رسمت فوزية السندي مسيرتها بالوفاء للكلمة، ليبقى شعرها شاهدا على أن البحرين أنجبت أصواتا لا تنسى.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت، يقدمها لحضراتكم سعود السند، ومن الإخراج خالد لعنزي. إليكم أبرز عناوين نشرتنا. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول آخر مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع وما تحقق فيها من نسب إنجاز والخطط الزمنية المعتمدة لاستكمال مراحلها المختلفة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في تنفيذها وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، والمستشار بديوان

رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أمس نحو 120 طالبا وطالبة من فائقي الصف الثاني عشر من التعليم العام والديني والتربية الخاصة للعام الدراسي 2025-2026 والذي أقيم على مسرح وزارة التربية. وأعرب الوزير الطبطبائي في كلمة له بالحفل عن خالص تهانيه للطلبة والطالبات المتفوقين بمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر، مؤكدا أنهم رفعوا اسم الكويت وأسرهم ووزارة التربية عاليا بما حققوه من نتائج مشرفة. وقال الطبطبائي: لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت. وأكد الطبطبائي أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين أبنائنا وبناتنا من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفعة وطننا العزيز وتعزيز مكانته. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين. وجددت الخارجية في بيان أمس موقف دولة الكويت الثابتة الرافضة للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، معربة عن خالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وحول مضيق هرمز، أعلن موقع كيبلر للملاحة عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني، و5 سفن عبرت مضيق هرمز من الممر الدولي، و10 سفن في مسار غير محدد. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مشيرا إلى أن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. وأوضح عون أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية سورية للتدخل بلبنان. وفي دمشق أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في وسط دمشق وأدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. وفي ملف غزة، سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشترك على الورقة المعدلة التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قبل أسبوعين. وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية، فيما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التصويت
التطبيق الفعلي لوقف

الحرب وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الشامل. وفي الشأن السوداني، شهدت الساحة الميدانية في السودان تطورا جديدا مع انتقال العمليات العسكرية للجيش السوداني إلى إقليم دارفور، حيث خاض مواجهات مباشرة مع قوات الدعم السريع في عدة محاور داخل الإقليم الغربي. ويتزامن هذا التصعيد مع توتر متزايد حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد حشدا عسكريا من الجانبين. وفي جنيف يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة، حظي بدعم كل من ألمانيا وإيرلندا والنرويج وهولندا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، استهدفت منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، إضافة إلى مطارات عسكرية في مناطق عدة، ردا على هجمات أوكرانيا على البنية التحتية المدنية. هذا وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف أسفر عن 17 قتيلا، واصفة القصف الروسي بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الأولوية في الوقت الحالي هي الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة لهذه الصواريخ البالستية. وفي الأثناء، حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف. وفي برلين، أعلنت النيابة العامة الألمانية أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في عام 2022. وقالت النيابة إن المتهمين تصرفوا بناء على أوامر من السلطات في أوكرانيا. وفي ملف العلاقات عبر الأطلسي، قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال أليكسيس غرينكويتش إن الدول الأوروبية سدت إلى حد كبير الثغرات التي تركتها الولايات المتحدة في خطط الدفاع الخاصة بالتحالف، مضيفا أن التكتل يبحث عن حلول بديلة لمعالجة أوجه القصور المتبقية في بعض المجالات. وأضاف الجنرال غرينكويتش المنتمي لسلاح الجو الأمريكي أنه في غضون أسابيع قليلة سد الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبير الفجوات التي خلفتها التخفيضات الأمريكية في نموذج قوات حلف شمال الأطلسي. وخبرنا الأخير من تايبي، حيث قال أكبر دبلوماسي أمريكي في تايوان إن تايوان تحتاج إلى شبكة كثيفة من المسيرات لمساعدتها في درء خطر اندلاع صراع وتوفير الأمن لها. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ إنتاج الطائرات المسيرة بشكل واسع نطاق وتعزيز قدرة العالم الحر على الردع الجماعي. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في نشرتنا. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين.

آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الموجز. في برنامج الموجز نقف في كل مرة عند كتاب يضيء جانبا من جوانب المعرفة ويفتح لنا بابا لفهم الإنسان والحياة. كتابنا في هذه الحلقة هو كتاب تعديل السلوك الإنساني للأستاذ الدكتور جمال محمد الخطيب، وهو عمل يقترب من سلوك الإنسان لا بوصفه غموضا لا يفهم، بل بوصفه مجالا يمكن ملاحظته وقياسه وتحليله وتعديله بأساليب علمية منظمة. في هذا الكتاب لا نقف أمام نص نظري مجرد فحسب، بل أمام دليل يصل بين علم النفس التطبيقي والتربية والأسرة والمدرسة وميادين التأهيل والرعاية. ومن هنا تبدأ رحلتنا مع كتاب يجعل السلوك مفهوما ويجعل التغيير عملا مدروسا، لا وعظا عابرا ولا أمنية مؤجلة.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم مقدمة عن هذا الكتاب. حين نقرأ كتاب تعديل السلوك الإنساني للدكتور جمال محمد الخطيب، فإننا ندخل إلى منطقة مهمة من مناطق المعرفة النفسية والتربوية، منطقة لا تكتفي بالسؤال عن السلوك لماذا حدث، بل تتقدم خطوة أبعد فتسأل كيف نفهمه وكيف نقيسه وكيف نعلمه.

0: نبدله؟ وكيف نحول التغيير من رغبة عامة إلى خطة عملية قابلة للمتابعة والتقويم؟ إن أهمية هذا الكتاب تأتي من أنه يقرب علم تعديل السلوك من القارئ العربي، ويقدمه بلغة تتصل بحاجات المربي والمعلم والمرشد والأخصائي والأسرة وكل من يتعامل مع الإنسان في مراحل نموه المختلفة.
1: ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب أنه ينظر إلى السلوك نظرة علمية هادئة، فلا يسارع إلى وصف الإنسان ولا يحكم عليه من خلال موقف عابر، ولا يجعل المشكلة السلوكية قدرا ثابتا لا يتغير، بل ينطلق من فكرة أساسية هي أن السلوك يتعلم في بيئة معينة ويتأثر بما يستقبله وما يلحقه من مؤثرات ونتائج، ومن هنا فإن تعديله يحتاج إلى فهم هذه العوامل لا إلى الانفعال والتوبيخ والأحكام المتسرعة. وهذا ما يجعل الكتاب قريبا من الممارسة اليومية، فالسلوك المرغوب يمكن تعزيزه والسلوك غير المرغوب يمكن خفضه، والمهارات الناقصة يمكن بناؤها متى وجد الفهم الصحيح والملاحظة الدقيقة والإجراء المناسب.
0: إن هذا الكتاب لا يخاطب المختصين وحدهم، مع أنه كتاب ذو طابع علمي وأكاديمي، بل يمتد أثره إلى كل من يسأل لماذا يكرر الطفل سلوكا معينا، ولماذا تثبت بعض العادات رغم ضررها، وكيف نساعد الإنسان على اكتساب سلوك أفضل من غير أن نكسر كرامته أو نصادر حقه في النمو. من هنا تبدو قيمة الكتاب في أنه يضع بين أيدينا أدوات للفهم قبل التدخل، وللقياس قبل الحكم، وللتقويم قبل الادعاء بالنجاح. وفي زمن تكثر فيه النصائح السريعة والحلول الجاهزة، يأتي هذا الكتاب ليذكرنا بأن تغيير السلوك علم ومسؤولية، وأن التربية الناجحة لا تبني الإنسان بالضغط والخوف، بل بالفهم والصبر والتدرج واحترام الفرد في سياقه الإنساني والاجتماعي.

0: تعديل السلوك الإنساني
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم السيرة الذاتية للمؤلف. حينما نتوقف عند كتاب تعديل السلوك الإنساني فإننا لا نستطيع أن نفصله عن شخصية مؤلفه الأستاذ الدكتور جمال محمد الخطيب، فالكتاب في جوهره ثمرة مسار علمي وتربوي طويل تشكل في ميادين التعليم والإرشاد والتربية الخاصة والبحث في سلوك الإنسان وطرق تهذيبه وتوجيهه. ومن هنا تبدو أهمية التعرف إلى المؤلف، لأننا أمام كاتب لا يكتب من مسافة بعيدة عن الميدان، بل من داخله ومن تجربة طويلة في التعامل مع القضايا التربوية والنفسية التي تمس الفرد والأسرة والمؤسسة. ويمكن أن نقول أن الدكتور جمال الخطيب ينتمي إلى نوع من المؤلفين الذين جمعوا بين المعرفة الأكاديمية والحس التطبيقي، فهو لا يتعامل مع النظريات على أنها أفكار معلقة في الهواء، ولا مع المصطلحات على أنها زينة لغوية تثقل ذهن القارئ، بل يحرص على أن يجعل المعرفة قابلة للفهم والاستخدام. وهذا ما نلمسه في هذا الكتاب، إذ يتحرك المؤلف بين التعريف والشرح، وبين المثال والتطبيق، وبين القاعدة العلمية والموقف الواقعي، حتى يشعر القارئ أنه لا يقرأ مادة نظرية جافة، بل يقرأ خطة عمل منظمة لفهم السلوك وتعديله. ولعل من أبرز ما يميز سيرة الدكتور جمال الخطيب أنها سيرة متصلة بالإنسان في حالاته المختلفة، بالطفل الذي يحتاج إلى تعلم سلوك جديد، وبالطالب الذي يحتاج إلى تعزيز انضباطه، وبصاحب الحاجة الخاصة الذي يحتاج إلى برامج تأهيل محكمة، وبالأسرة التي تبحث عن طريقة أهدأ وأعلم في التعامل مع السلوك الصعب. وهذا الاتصال المباشر بالميدان هو الذي منح الكتاب روحه العلمية وجعله قريبا من المعلم والمرشد والإخصائي وولي الأمر، بل قريبا من كل من يؤمن أن السلوك الإنساني لا يفهم بالغضب ولا يصلح بالعقوبة وحدها، بل يفهم بالملاحظة والقياس، ويصلح بالوعي والصبر والتدرج. إن سيرة المؤلف هنا ليست مجرد معلومات توضع قبل الكتاب، بل هي مفتاح لفهم طريقته في الكتابة. فالدكتور جمال الخطيب يكتب بلغة المتخصص، لكنه لا ينسى حاجة القارئ إلى الوضوح، ويستند إلى المنهج العلمي، لكنه لا يهمل الأبعاد الإنسانية، ويقدم الإجراء السلوكي، لكنه يبقي الإنسان في مركز الاهتمام. ومن هنا يغدو الكتاب امتدادا لخبرة مؤلفه وصوتا علميا يقول لنا أن التغيير الحقيقي لا يبدأ من الأحكام الجاهزة، بل من فهم السلوك فهما دقيقا، ثم بناء برنامج واعي يراعي الفرد في بيئته واحتياجاته.
2: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق. هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك، وملك بشيء يجمع الأول والآخر، والناقص والوافي، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، وملك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى.
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم اسم الكتاب ودلالاته. يبدأ تأثير هذا الكتاب من عنوانه نفسه تعديل السلوك الإنساني، فالعنوان مباشر واضح وعملي، ولا يلجأ إلى الغموض أو الزينة اللفظية، إنه يصنعها منذ اللحظة الأولى أمام قضية محددة. هناك سلوك إنساني، وهناك إمكان لتعديله، وهناك طريق علمي لهذا التعديل. وفي هذه الكلمات الثلاث تكمن روح الكتاب كله، فهو لا يتحدث عن سلوك الإنسان من باب الوعظ فقط، ولا من باب التحليل النظري فقط، بل من باب الفهم الذي ينتهي إلى التطبيق. وكلمة تعديل في العنوان كلمة ذات دلالة عميقة، فهي لا تعني محو الإنسان ولا كسر إرادته ولا تحويله إلى كائن يسير وفق أوامر خارجية بلا وعي. إن التعديل هنا معناه أن نفهم السلوك كما يحدث، وأن نحدد مواضع الخلل، وأن نعزز ما هو نافع ونخفف ما هو ضار، ونبني مهارات أفضل تمكن الفرد من التكيف والتعلم والاستقلال. بهذا المعنى يبتعد الكتاب عن فكرة السيطرة القاسية، ويقترب من فكرة الرعاية الواعية، فالهدف ليس أن نخضع الإنسان، بل أن نساعده على أن يفهم نفسه وبيئته، وأن يكتسب أنواعا من السلوك أكثر فعالية وأكثر نفعا. أما كلمة السلوك فهي محور الكتاب ومجاله الأساسي، والسلوك ليس كلمة بسيطة كما تبدو في الظاهر، فهو يشمل ما يفعله الإنسان وما يقوله وما يظهره من عادات واستجابات وما يتكرر منه في مواقف معينة. ومن أجل ذلك لا يمكن التعامل مع السلوك بطريقة عامة أو ضبابية، فالسلوك المراد تعديله يحتاج إلى تحديد دقيق، متى يحدث وأين يحدث ومع من يحدث وما الذي يسبقه وما الذي يتبعه. هذه الأسئلة تخرجنا من دائرة الانطباع إلى دائرة الملاحظة، ومن دائرة الحكم السريع إلى دائرة الفهم المنظم. وتأتي كلمة الإنساني في نهاية العنوان لتذكرنا بأن موضوع الكتاب ليس أرقاما وجداول وإجراءات فقط، بل هو الإنسان نفسه، الإنسان بطفولته وخوفه وحاجته إلى التشجيع، وبقدرته على التعلم وبحاجته إلى بيئة تفهمه قبل أن تحاسبه. وهنا تظهر دقة العنوان، فهو عنوان علمي لكنه ليس باردا وعملي، لكنه ليس

ليس خاليا من البعد الأخلاقي. إنه يقول لنا إن تعديل السلوك لا يكون ناجحا إلا إذا ظل الإنسان في مركز العملية، وإذا كانت الغاية أن نبني قدرته ونخفف معاناته ونفتح بابا أوسع للنمو والاستقلال.

0: تعديل السلوك الإنساني
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم أهم الأفكار التي تناولها هذا الكتاب.
2: يقوم كتاب تعديل السلوك الإنساني على فكرة جوهرية، هي أن السلوك ليس شيئا مغلقا على صاحبه ولا صفة ثابتة لا تقبل التغيير، بل هو نمط يتكون ويثبت ويضعف ويتغير وفق عوامل متعددة. وهنا ينتقل الكتاب بالقارئ من سؤال يقول هذا السؤال: لماذا هذا الشخص هكذا؟ إلى سؤال أدق وأنفع: ما السلوك الذي نريد فهمه؟ وما الظروف التي تساعد على ظهوره؟ وما النتائج التي تبقيه؟ هذا التحول في طريقة السؤال هو أحد أهم مفاتيح الكتاب، لأنه ينقلنا من التفسير العام إلى التحليل الدقيق، ومن الوصم إلى الفهم، ومن الانفعال إلى الخطة.
0: ومن أهم الأفكار التي تناولها الكتاب فكرة التعزيز. فالسلوك الذي يلقى نتيجة مرضية يميل إلى التكرار، والسلوك الذي لا يجد ما يغذيه قد يضعف مع الزمن. هذه فكرة تبدو بسيطة، لكنها عميقة الأثر في البيت والمدرسة والمؤسسة. فكم من سلوك غير مرغوب نساهم في تقويته من حيث

0: حيث لا نشعر، حيث نمنحه انتباها زائدا أو نستجيب له بطريقة تجعل صاحبه يكسب ما يريد. وكم من سلوك طيب يذبل لأنه لا يجد تقديرا ولا تشجيعا ولا متابعة. لذلك يعلمنا الكتاب أن ننتبه إلى ما نعززه في حياتنا اليومية، فربما كانت المشكلة ليست في السلوك وحده، بل في الطريقة التي نتعامل بها معه.
1: ويولي الكتاب أهمية كبيرة لفكرة الملاحظة والقياس، فتعديل السلوك لا يقوم على الانطباعات ولا على العبارات العامة مثل هو عصبي أو هي عنيدة أو هذا الطفل مشاغب. هذه الأوصاف قد تعبر عن انزعاجنا، ولكنها لا تكفي لبناء برنامج علمي. البرنامج يحتاج إلى أن نحدد السلوك بدقة، هل هو صراخ؟ هل هو ضرب؟ هل هو رفض للتعليمات؟ كم مرة يحدث؟ وكم يستمر؟ وفي أي مواقف يظهر؟ وعندما نجيب على هذه الأسئلة نكون قد بدأنا نقترب من المشكلة اقترابا صحيحا، لا اقترابا عاطفيا مرتبكا.
0: ومن أفكار الكتاب كذلك أن تعديل السلوك ليس عملا عشوائيا ولا قرارا يتخذ في لحظة غضب، بل هو خطة تبدأ بتحديد السلوك ثم قياسه، ثم فهم الظروف التي تحيط به، ثم اختيار الإجراء المناسب، ثم متابعة النتائج. وهنا تظهر قيمة الكتاب في أنه يربي القارئ على الصبر والدقة، فليس كل سلوك يعالج بالأسلوب نفسه، وليس كل فرد يناسبه الإجراء نفسه. إن السلوك ابن بيئته، والإنسان لا يفهم خارج سياقه، والتدخل الناجح هو الذي يجمع بين العلم والمرونة، وبين التخطيط واحترام الفرد، وبين الرغبة في التغيير والحرص على كرامة الإنسان.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم قيمة الكتاب في عيون المختصين والقراء.
2: تبرز قيمة هذا الكتاب تعديل السلوك الإنساني من كونه يقف في منطقة وسطى بين الكتاب الأكاديمي والدليل التطبيقي، فهو ليس كتابا يغرق في التنظير حتى يبتعد عن الميدان، وليس كتابا سريعا يقترح حلولا مبسطة دون أساس علمي. ومن هنا يجد فيه المختص مادة منظمة، ويجد فيه المعلم والمرشد وولي الأمر طريقا أوضح للفهم والتطبيق. إن الكتاب يمتلك قدرة على أن يجعل المفاهيم السلوكية قريبة من الواقع، فلا تبقى حبيسة المحاضرات والمقررات، بل تدخل إلى الفصل الدراسي والبيت ومراكز التأهيل وبرامج الإرشاد.
1: عندما يتلقى القارئ هذا الكتاب فإنه يجد أمامه خطابا يتسم بالوضوح والترتيب، وهذه ميزة مهمة في كتب السلوك، لأن القضايا النفسية والتربوية قد تقدم أحيانا بلغة معقدة تبعد القارئ، أو بلغة تبسيطية تفقد الفكرة عمقها. أما هنا فنجد توازنا بين الدقة والبساطة، وبين المصطلح والشرح، وبين القاعدة والمثال، وهذا ما يجعل الكتاب صالحا للتعلم والمراجعة، لا سيما لمن يبحث عن مدخل منظم إلى فن تعديل السلوك وعلمه.
2: ومما يحسب للكتاب أنه لا ينظر إلى السلوك المشكل على أنه عيب في الشخص، بل ينظر إليه على أنه موضوع للفهم والتحليل. وهذه النقلة في النظرة مهمة جدا، فكثير من المشكلات التربوية تتضخم لأننا نصف الطفل أو الطالب بصفات قاسية ثم نتعامل معه من خلال هذه الصفات. أما المنهج الذي يعرضه الكتاب فيدعونا إلى أن نفصل بين الفرد والسلوك، فلا نرفض الإنسان ولا نحوله إلى مشكلة، بل نحدد السلوك الذي يحتاج إلى التعديل، ونبحث عن الطريق الأصلح للتعامل مع هذه الحالة وهذا الطفل.
1: وتتسع قيمة الكتاب أيضا لأنه يعيد ترتيب علاقتنا بفكرة العقوبة والثواب، فهو لا يقدم التعزيز على أنه مجرد مكافأة مادية، ولا يقدم خفض السلوك غير المرغوب على أنه عقوبة مباشرة فقط، بل يضع هذه المفاهيم في

0: سياق علمي أوسع. وهنا يتعلم القارئ أن الهدف ليس أن نسكت السلوك لحظات، بل أن نحدث تغييرا أعمق وأبقى. فالنجاح في تعديل السلوك لا يقاس بهدوء عابر، بل بقدرة الفرد على اكتساب مهارة أفضل، وعلى التعامل مع موقفه بوعي أكبر، وعلى الاندماج في بيئته بصورة أكثر اتزانا. من هنا يبقى الكتاب عملا مهما لكل من يرى أن التربية الحقيقية لا تقف عند ضبط السلوك، بل تسعى إلى بناء الإنسان من جديد.
1: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود المجد بالرسن.
2: تعديل السلوك الإنساني
0: الموجز. وإليك مستمعي الكريم مفاتيح الكتاب وعباراته الدالة.
2: وإن من أجمل ما يتركه كتاب تعديل السلوك الإنساني في ذهن القارئ أنه لا يقدم أفكارا متفرقة، بل يقدم مفاتيحا علمية تصلح لأن تكون عبارات هادئة في الميدان. ومن هذه المفاتيح أن السلوك لا يفهم من خلال شكله الظاهر فقط، بل من خلال وظيفته أيضا. فقد يكون الصراخ طريقا للحصول على الانتباه، وقد يكون الانسحاب طريقا للهروب من موقف صعب، وقد يكون الرفض تعبيرا عن عجز عن التواصل أو خوف من الفشل. حينما نفهم الوظيفة نصير أقدر على التدخل، لأننا لا نعالج الظاهر فقط، بل نتجه إلى الجذر الذي يحمل السلوك ويبقيه.
0: ومن المعاني الدالة التي يرسخها الكتاب أن ما نكافئه يكبر، وما نهمله بحكمة قد يضعف. وهذه العبارة بمعناها التربوي تضعنا أمام مسؤولية كبيرة. فالأسرة قد تعزز العناد وهي تظن أنها تقاومه، والمعلم قد يقوي سلوكا مشاغبا حين يمنحه مسرحا أمام الطلاب، والمرشد قد ينجح حين يكتشف ما الذي يبقي السلوك حيا. فالمسألة ليست في أن نحب السلوك أو نكرهه فقط، بل في أن نعرف كيف نتصرف معه. وهنا يعلمنا الكتاب أن الانتباه نفسه قد يكون معززا، وأن التشجيع إذا وضع في مكانه الصحيح صار أداة بناءة، وإذا وضع في غير مكانه صار سببا في تثبيت المشكلة.
2: ومن مفاتيح الكتاب أيضا أن التغيير يبدأ من التحديد، فلا يكفي أن نقول نريد أن يتحسن سلوك الطفل، أو نريد أن يصير الطالب أفضل، أو نريد أن يتوقف شخص عن عادة معينة. هذه أهداف عامة، والأهداف العامة لا تصنع برنامجا واضحا، ولا بد من تحديد السلوك المطلوب بلغة قابلة للملاحظة. أن يرفع الطالب يده قبل الإجابة، أن ينهي الطالب واجبه في وقت محدد، أن يستخدم الفرد عبارة بديلة عن الصراخ، أن يطلب المساعدة بدلا من الانسحاب. وحينما يصير الهدف محددا تصير المتابعة ممكنة، ويصير النجاح قابلا للقياس، وتصير المشكلة أقل ضبابية وأكثر قربا من الحل.
0: وتبقى من أهم رسائل الكتاب أن السلوك الجيد لا يبنى بالأمر وحده، ولا يحافظ عليه بالخوف وحده، بل يحتاج إلى بيئة تدرب وتعزز وتوجه وتصبر. وهذه رسالة تهم كل أسرة وكل مؤسسة تربوية. فكم من طفل لا يحتاج إلى صرامة زائدة، بل إلى تعليم أوضح، وكم من طفل لا يحتاج إلى توبيخ متكرر، بل إلى مهارة بديلة، وكم من سلوك نسميه عنادا وهو في حقيقته لغة عجز أو طلب انتباه أو بحث عن أمان،

ومن هنا يتحول الكتاب من مجموعة مفاهيم إلى رؤية إنسانية تعلمنا أن نكون أدق في أحكامنا وأهدأ في تدخلنا وأكثر إيمانا بقدرة الإنسان على التغيير إذا وضع في بيئة تفهمه وتساعده.

هناك سلوك إنساني، وهناك إمكان لتعديله، وهناك طريق علمي لهذا التعديل. وفي هذه الكلمات الثلاث تكمن روح الكتاب كله،

0: وإليك مستمعي الكريم ملخص لهذا الكتاب.
1: إذا أردنا أن نلخص كتاب تعديل السلوك الإنساني، فيمكن أن نقول أنه كتاب يضع أمام القارئ خريطة منظمة لفهم السلوك وتغييره. يبدأ الكتاب من أساس مهم، وهو أن السلوك الإنساني قابل للملاحظة والقياس، وأن كثيرا مما نظنه صفات ثابتة هو في الحقيقة أنواع من السلوك الذي تشكل في ظروف معينة، ويمكن أن يتغير عندما تتغير الظروف وتتغير طريقة التعامل مع هذا الحدث. وهذه الفكرة تجعل القارئ أكثر أملا وأكثر مسؤولية في الوقت نفسه، أكثر أملا لأن التغيير ممكن، وأكثر مسؤولية لأن التغيير لا يحدث بالأمنيات بل بالفهم والتخطيط والمتابعة.
0: ثم ينتقل الكتاب إلى توضيح المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها تعديل السلوك، مثل التعزيز والعقاب والإطفاء والتشكيل والنمذجة والتعليم بالخطوات المتدرجة. لا يقدم هذه المفاهيم على أنها مصطلحات للحفظ، بل على أنها أدوات للفهم والعمل. فالتعزيز مثلا ليس مجرد جائزة، بل هو فهم لما يزيد احتمال تكرار السلوك. والإطفاء ليس إهمالا عشوائيا، بل إجراء يحتاج إلى وعي وثبات. والتشكيل ليس تغييرا فجائيا، بل بناء تدريجي لسلوك جديد خطوة بعد خطوة، حتى يصل الفرد إلى المستوى المطلوب من الأداء.
1: ويعلمنا الكتاب أن أي برنامج ناجح لتعديل السلوك يحتاج إلى خطوات واضحة. أولها أن نحدد السلوك المستهدف بدقة، ثم نقيس مدى تكراره أو مدته أو شدته، ثم نحلل الموقف الذي يحدث فيه، ثم نختار الإجراء المناسب، ثم نقيم النتائج. وهذه الخطوات تجعل التدخل أقرب إلى العلم وأبعد عن الارتجال. فلا يكفي أن نرغب في تغيير سلوك معين، ولا يكفي أن نغضب منه، بل لابد أن نعرف طبيعته وأسباب استمراره والبدائل التي يمكن أن نعلمها للفرد. ومن هنا يبدأ الكتاب كأنه يرشدنا إلى قاعدة ذهبية لا تعدل سلوكا لم نفهمه، ولا تحكم على مشكلة لم تقسها، ولا تطلب تغييرا دون أن توفر بديلا.
0: وفي محصلته يقول لنا الكتاب أن تعديل السلوك ليس مهمة خاصة بالمختصين وحدهم، وإن كانوا أكثر حاجة إلى دقة أدواته، بل هو ثقافة تربوية يحتاج إليها كل من يتعامل مع الإنسان. فالوالدان يحتاجان إلى فهم السلوك قبل معاقبته، والمعلم يحتاج إلى تحليل الموقف قبل الحكم على الطالب، والمرشد يحتاج إلى خطة منظمة قبل التدخل، والمؤسسة تحتاج إلى بيئة تعزز السلوك الإيجابي ولا تكافئ الفوضى من حيث لا تدري. من هنا تكمن قيمة الكتاب، فهو لا يعد بحلول سحرية ولا يقدم وصفات سريعة، بل يبني وعيا طويل النفس يؤمن بأن الإنسان يتغير حين نفهمه، وحين نعلمه، وحين نحيطه ببيئة أكثر عدلا ورحمة ووضوحا.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أثر الكتاب في فهم السلوك.
2: إن أثر كتاب تعديل السلوك الإنساني لا يقف

0: عند حدود المعلومة التي يقدمها، بل يتجاوز ذلك إلى تغيير طريقة النظر إلى السلوك نفسه. فكثيرا ما نفسر سلوك الإنسان بكلمات سريعة، فنقول هذا عناد وذلك كسول وهذه عصبية وتلك لا مبالاة، ولكن الكتاب يعلمنا أن نقف قليلا قبل أن نصدر الحكم، وأن نسأل سؤالا أعمق: ما الذي يجعل هذا السلوك يظهر؟ وما الذي يبقيه؟ وما الذي يمكن أن يضعفه أو يستبدله بسلوك آخر؟ هذه النقلة من الحكم إلى الفهم هي أحد أعمق آثار هذا الكتاب،
1: ولعل قيمة هذا الأثر تظهر بوضوح في الحياة اليومية. فالأب والأم والمعلم والمعلمة والمرشد والأخصائي جميعهم يتعاملون مع سلوكيات متنوعة، منها ما يفرح ومنها ما يربك ومنها ما يثير القلق. حين يدخل هذا الكتاب إلى تفكيرهم، فإنه يجعلهم أقل اندفاعا نحو التوبيخ وأكثر ميلا إلى الملاحظة والتحليل. فالطفل الذي يكرر الصراخ قد لا يكون محبا للإزعاج، بل ربما تعلم أن الصراخ أسرع طريق للحصول على ما يريد. والطالب الذي يتجنب المشاركة قد لا يكون ضعيف الاهتمام، بل ربما يخاف الخطأ أو يفقد الثقة.
0: ومن هنا يتسع أثر هذا الكتاب، لأنه لا يعلمنا أسلوبا واحدا فقط، بل يعلمنا عقلية كاملة في التعامل مع السلوك. هذه العقلية تقوم على أن السلوك له بنية وله مقدمات وله نتائج وله وظيفة في حياة صاحبه، وعندما ندرك ذلك نصبح أقدر على اختيار التدخل المناسب. فلا نعالج كل شيء بالعقوبة، ولا نحاول إسكات السلوك فقط، بل نبحث عن بديل نعلمه، وعن بيئة نعدلها، وعن تعزيز نقدمه في وقته الصحيح. وهذا ما يجعل التغيير أكثر ثباتا وأقل عنفا.
1: إن أثر الكتاب الأكبر أنه يعيد للتربية هدوءها، وللإرشاد دقته، وللأسرة صبرها. فهو يقول ضمنا: لا تتعاملوا مع السلوك كأنه عدو، بل تعاملوا معه كرسالة تحتاج إلى قراءة، وكلما أحسننا قراءة هذه الرسالة أحسننا التدخل وقلت أخطاؤنا في الحكم على الأفراد. بهذا يصير الكتاب أكثر من مرجع في تعديل السلوك، يصير دعوة إلى عدل أكبر في فهم الإنسان، ورحمة أوسع في معالجة أخطائه، وإيمانا أعمق بأن التغيير ممكن حين نعرف أين نبدأ وكيف نسير ومتى نقيس أثر ما فعلناه.
2: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطنا يلوذ إليه الكاتب والقارئ معا عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: وإليك مستمعي الكريم البعد التربوي في هذا الكتاب.
1: يحضر البعد التربوي في كتاب تعديل السلوك الإنساني حضورا واضحا، لأن السلوك لا ينفصل عن التربية ولا عن المدرسة ولا عن البيت الذي يتعلم فيه الطفل أولى صور الاستجابة والتعامل. والكتاب يدعونا إلى أن نفهم التربية لا بوصفها أوامر ونواهي فقط، بل بوصفها بناء متدرجا للسلوك وتشكيلا للعادات وتعليما للمهارات وتوفيرا لبيئة تساعد على النمو. فالطفل لا يتعلم من الكلمات وحدها، بل يتعلم من النتائج التي تلحقه بسلوكه ومن النماذج التي يراها ومن القواعد التي تفهمها.

يثبت في حياته. في المدرسة تظهر أهمية هذا البعد بشكل خاص، فالمعلم ليس ملقنا للمعلومة فحسب، بل هو صانع بيئة سلوكية داخل الفصل. وإذا كان الصف بيئة تكافئ الانتباه وتقدر الالتزام وتعلم الطالب كيف يشارك وكيف يطلب المساعدة وكيف يتحمل مسؤولية تعلمه، فإن السلوك الإيجابي

0: الكتاب إلى أن الضبط الحقيقي لا يعني إسكات الفوضى فقط، بل يعني بناء النظام من داخل التعلم.
1: ويقدم الكتاب في بعده التربوي رؤية مهمة للأسرة أيضا، فالأسرة قد تقع في خطأين متقابلين، إما القسوة الزائدة التي تظن أن التخويف هو أسرع طريقة إلى التربية، وإما التساهل المطلق الذي يترك السلوك غير المرغوب يتكرر حتى يثبت. وبين هذين الطرفين يدعو الكتاب إلى طريقة أكثر اتزانا، طريق الوضوح والثبات والتعزيز والتدرج، فلا تترك المشكلة بلا تدخل، ولا يسحق الطفل بالعقوبة، بل يحدد السلوك وتحدد النتيجة ويقدم البديل ويتم تشجيع التقدم حتى لو كان قليلا.
0: وأهم ما يميز هذا البعد التربوي أنه يرد التربية إلى معناها الأعمق، بناء الإنسان لا مجرد ضبطه. فالسلوك الحسن إذا بني بالفهم صار أقرب إلى الثبات، وإذا بني بالخوف وحده بقي معلقا بوجود الرقابة. لذلك يعلمنا الكتاب أن التربية الناجحة تحتاج إلى نفس طويل، وإلى قدرة على قراءة السلوك، وإلى الإيمان بأن الخطأ فرصة للتعليم لا مجرد سبب للتوبيخ. وهذا ما يجعل الكتاب قريبا من كل من يحمل هم التربية، لأنه يضع في يده أدوات لا تستبدل الحب، ولكنها تنظمه ولا تلغي الحزم، ولكنها تجعله أكثر عدلا وأبعد عن الانفعال.

0: مستمعين الكرام، في هذه الأثناء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الموجز التي توقفنا فيها عند كتاب تعديل السلوك الإنساني للدكتور جمال محمد الخطيب. هذا الكتاب الذي يفتح أمامنا بابا مهما لفهم الإنسان والسلوك الإنساني، ويعلمنا أن التغيير ليس انفعالا ولا عقوبة عابرة ولا وصفة سريعة، بل علم وصبر ومتابعة. تعلمنا مع هذا الكتاب أن السلوك رسالة تحتاج إلى فهم، وأن الإنسان لا يختصر في خطيئته، وأن البيئة التي تصنعها حول هذا الفرد تكون عونا على نموه أو سببا في تثبيت هذه المشكلة. وتعلمنا كذلك أن التربية الراشدة لا تكتفي بأن تقول لا تفعل، بل تسأل ماذا نعلمه بدلا من ذلك. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز لمطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية، من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر، أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم لكننا لا نتوقف كثيراً عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية. مسارات،
1: مساء الخير وأهلا بكم في أولى رحلتنا مع برنامج مسارات، رحلة نبحث فيها عن الحكايات المختبئة خلف الأشياء التي نعرفها ونستخدمها ونمر بها كل يوم.
2: أشياء قد تبدو عادية جدا لكنها في الحقيقة تحمل وراءها أعواما طويلة من المحاولات والتجارب والتغييرات التي صنعها الإنسان عبر الزمن.
1: في كل أسبوع سنختار شيئاً واحداً ونسأل سؤالاً بسيطاً كيف بدأ، ثم نرافقه في رحلته الطويلة حتى وصل إلى حياتنا اليوم.
2: وفي أولى حلقاتنا اخترنا شيئاً لا يكاد يخلو منه يوم في حياتنا، شيئاً حمل الأخبار والأشواق والاعتذارات والوعود والذكريات،
1: شيئاً كان ينتظره الناس قديماً بشهور وأصبح اليوم يصل في ثواني.
2: إنها الرسالة.
1: لكن قبل أن نبدأ دعيني أسألك يا إيمان، هل تذكرين آخر رسالة احتفظت بها؟
2: احتفظت برسالة قصيرة كتبتها لي معلمة في المدرسة منذ سنوات طويلة. المفترض أنها مجرد كلمات عابرة، لكنني كلما قرأتها شعرت أن بعض الكلمات تكبر معنا.
1: جميل، وأعتقد أن كثيرا من المستمعين الآن تذكروا رسالة قديمة ما زالوا يحتفظون بها، وربما هذا أول دليل على أن الرسالة لم تكن يوما مجرد ورقة بل شيء أكبر من ذلك. سوف نستكمل معكم مستمعينا الكرام ولكن بعد فاصل قصير.
0: مسارات، بين البداية والنهاية محاولات واكتشافات وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات،
2: المحطة الأولى حين كانت
1: مئات السنين إلى الوراء. سنكتشف أن فكرة الانتظار كانت مختلفة تماما.
2: كيف؟
1: لأن الرسالة نفسها كانت رحلة، رحلة حقيقية تقطع الصحارى وتعبر الجبال وتركب السفن وتواجه المخاطر.
2: أي أن المشكلة لم تكن في الرد بل في الوصول أصلا.
1: بالضبط، فالإنسان منذ القدم كان يريد أن يقول شيئا لشخص بعيد، أن يطمئن عليه، أن يخبره بخبر، أن ينقل إليه معلومة، لكن كيف؟
2: في البداية استخدمت الإشارات، النار، الدخان،

0: أحلام، لكنها لم تكن قادرة على نقل التفاصيل.
1: ولهذا ظهر الرسل، أشخاص يقطعون المسافات حاملين الكلمات والأخبار.
0: وأحياناً كانت الرسالة تستغرق أسابيع، وأحياناً أشهراً.
1: تخيلي أباً مسافراً منذ شهور، وتصل رسالة منه إلى أسرته، أو أماً تنتظر خبر ابنها، أو صديقاً ينتظر رسالة من صديق غاب طويلاً.
0: في تلك اللحظة لم تكن الرسالة مجرد خبر، كانت طمأنينة، وكانت فرحاً، وكانت حضوراً لشخص بعيد.
1: نعم، ولهذا احتفظ الناس بالرسائل وقرأوها أكثر من مرة، وعادوا قراءتها بعد سنوات،
0: لأن الكلمات كانت ثمينة، وربما لأن الوصول إليها لم يكن سهلا.
1: دعيني أسألك سؤالا يا إيمان، لو عشت في زمن كانت الرسالة تحتاج شهرين حتى تصل، هل كنت تتحملين الانتظار؟
0: بصراحة لا أظن، لكن ربما لأننا تعودنا على السرعة، أما هم فكانوا يعيشون زمنا مختلفا.
1: وهذه نقطة مهمة، فالرسالة لم تتغير فقط، بل تغير معها إيقاع الحياة نفسه.
0: فاصل خالد، ونحن مستمرون في برنامج مسارات.
2: مسارات، لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
1: المحطة الثانية، حين حملت الطيور الأخبار.
0: خالد، لطالما تساءلت كيف اكتشف الناس أصلاً أن الحمامة يستطيع حمل الرسائل؟
1: سؤال جميل، والحقيقة أنه لا توجد قصة تاريخية واحدة مؤكدة تخبرنا متى حدث ذلك لأول مرة، لكن المؤكد يا إيمان أن البشر لاحظوا شيئاً مدهشاً في هذا الطائر.
0: وما هو يا خالد؟
1: أنه يعود إلى بيته مهما ابتعد، ومهما حملوه إلى أماكن بعيدة، كان يجد طريق العودة من جديد، وكأن لديه بوصلة خفية.
0: تماماً، وتخيل أحدهم يوماً ما أن يربط ورقة صغيرة في ساق هذا الطائر، ثم يطلقه فعاد إلى موطنه ووصلت الرسالة.
1: ومن هنا بدأت فكرة بسيطة جداً، لكنها غيرت طريقة التواصل بين البشر لقرون طويلة.
0: أحياناً تبدأ الأفكار الكبيرة من ملاحظة صغيرة. إنسان رأى طائراً يعود إلى بيته دائماً، فسأل نفسه هل يمكن أن يحمل معه رسالة؟
1: من أكثر الصور ارتباطاً بتاريخ الرسائل صورة الحمام الزاجل، طائر صغير لكن له مكانة كبيرة في تاريخ التواصل بين البشر.
0: كان الناس يعتمدون عليه لنقل الأخبار والرسائل لمسافات بعيدة.
1: وتخيلي معي حجم الثقة، رسالة مهمة وربما مصيرية يحملها طائر في السماء.
0: ورغم بساطة الفكرة فإنها خدمت البشر لقرون طويلة،
1: في التجارة وفي الحروب وفي نقل الأخبار.
0: وأعتقد أن أجمل ما في هذه القصة أن الإنسان كان دائماً يبحث عن طريقة أقرب وأسرع للوصول إلى الآخر.
1: وهذا البحث لم يتوقف حتى اليوم، من الحمام الزاجل إلى الهاتف الذكي، الهدف نفسه، لكن الوسائل تغيرت.
0: والطريف أننا اليوم نحمل في جيوبنا أجهزة تستطيع إرسال آلاف الرسائل في لحظات، ومع ذلك ما زلنا نبحث عن الكلمة المناسبة،
1: لأن التكنولوجيا تختصر المسافات لكنها لا تصنع المعنى، والمعنى دائما يأتي من الإنسان نفسه.
0: فاصل، ومستمرين معكم في برنامج مسارات.
2: مسارات، وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل، وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان. مسارات.
0: المحطة الثالثة، ثلاث رسائل وثلاثة آثار مختلفة.
1: إيمان، هل يمكن لرسالة واحدة أن تعبر آلاف الكيلومترات ثم يبقى أثرها حاضراً بعد مئات السنين؟
0: يبدو الأمر غريباً، لكن التاريخ يخبرنا أن بعض الرسائل فعلت ذلك فعلا.
1: نعم إيمان، حتى نتحدث عن الرسائل فإننا لا نتحدث فقط عن أخبار تنتقل من شخص إلى آخر، بعض الرسائل كان أثرها أكبر بكثير،
0: أكبر من أصحابها أحيانا وأطول عمرا من زمنها،
1: بل أن بعضها أصبح جزءا من التاريخ. دعينا نتوقف عند 3 رسائل، كل واحدة منها سلكت طريقا مختلفا لكن أثرها بقي طويلا.
0: في التاريخ الإسلامي تعد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم من أشهر الرسائل التاريخية.
1: بعد صلح الحديبية بدأت مرحلة جديدة من الدعوة الإسلامية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى عدد من الملوك والقادة، وكان من بينهم هرقل.
0: وصلت الرسالة إلى إمبراطور إحدى أعظم القوى في ذلك الزمن، ولم تهمل بل دفعت هرقل إلى أن يبحث ويسأل ويستفسر.
1: وتذكر المصادر الصحيحة أن هرقل استدعى أبا سفيان قبل إسلامه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأتباعه ودعوته.
0: تخيل رسالة تعبر من المدينة المنورة حتى تصل إلى رأس واحدة من أكبر الإمبراطوريات في ذلك العصر.
1: وهذا يذكرنا بأن الرسالة لا تقاس بطولها بل بما تحمله من معنى، وأحياناً بما تفتحه من أبواب للحوار والتفكير.
0: أما في التاريخ العالمي فهناك رسالة أخرى شهيرة كتبها المستكشف كريستوفر كولومبوس عام 1493 بعد عودته من رحلته الشهيرة عبر المحيط الأطلسي.
1: في تلك الرسالة وصف الأراضي التي وصل إليها وما شاهده خلال رحلته، وسرعان ما انتشرت نسخ الرسالة في أوروبا وترجمت إلى لغات متعددة وأصبحت من أكثر الوثائق تداولا في ذلك العصر.
0: ويرى مؤرخون كثيرون أن تلك الرسالة ساهمت في فتح الباب أمام عصر جديد من الاستكشافات البحرية. رسالة واحدة لكن أثرها تجاوز حدود صاحبها وزمانها.
1: أما الأثر الإنساني فنراه في مكان مختلف تماما في زنزانة السجن.
0: نتحدث هنا عن نيلسون مانديلا الذي أمضى سنوات طويلة في السجن،
1: وخلال تلك السنوات كان يكتب رسائل إلى أسرته وأبنائه وأصدقائه،
0: رسائل مليئة بالأمل والصبر والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل.
1: وبعد سنوات جمعت تلك الرسائل ونشرت فقرأها الناس في أنحاء العالم،
0: ولم تكن أهميتها سياسية فقط بل إنسانية أيضا، لأنها كشفت كيف يمكن للكلمة أن تبقى حية حتى خلف الجدران.
1: 3 رسائل مختلفة لكنها تشترك في شيء واحد، أن أصحابها لم يكونوا يعرفون إلى أين سيصل أثر كلماتهم.
0: وربما هذه واحدة من أسرار الرسائل، أن كاتبها يعرف متى كتبها لكنه لا يعرف إلى أين سيصل أثرها.
1: فاصل ومستمرين معكم في برنامج مسارات.
2: مسارات، أهلا بكم من جديد وما زلتم برفقتنا في برنامج مسارات، حيث نتتبع الحكايات التي صنعت الأشياء وصنعت معها جانبا من حياتنا. مسارات.
0: المحطة الرابعة، محطة كويتية، حين كانت الرسالة موعدا للفرح.
1: إذا تحدثنا عن الرسائل فلا يمكن أن نتجاوز علاقتها بحياة أهل الكويت قديما،
0: خصوصا في زمن السفر البحري والغوص والتجارة، حين كان الرجل يغيب أشهرا طويلة وأحيانا أكثر من ذلك.
1: نعم، كان البحارة يبحرون إلى الهند وشرق إفريقيا وموانئ بعيدة، ويترك الواحد منهم خلفه أسرة كاملة تنتظر.
0: وتخيل شعور أم أو زوجة أو أب يمضي عليه أشهر دون أن يعرف شيئا عن ابنه أو قريبه المسافر طلبا للرزق.
1: في ذلك الوقت لم يكن هناك هاتف ولا وسائل تواصل فورية، وكانت الرسالة هي الجسر الوحيد تقريبا بين المسافر وأهله وليست مجرد ورقة.
0: وكان أهل البيت يلتفون حول من يقرأ الرسالة، فالقراءة لم تكن متاحة للجميع، وكانت الرسالة تقرأ مرة ثم تعاد قراءتها ثم تحفظ.
1: وربما بقيت سنوات داخل صندوق خشبي صغير بين الوثائق والذكريات،
0: لأن الرسالة لم تكن تحمل خبراً فقط، كانت تحمل صاحبها، وكأن جزءاً منه عاد إلى البيت مع الكلمات.
1: وأحياناً كانت الرسالة قصيرة جداً، لكنها تكفي لإدخال الطمأنينة إلى قلوب كثيرة، جملة مثل وصلنا بخير، أو لا تقلقوا علينا.
0: اليوم قد نقرأ عشرات الرسائل في ساعة واحدة، لكن تلك الرسائل القليلة كانت تعيش سنوات في الذاكرة.
1: هل تعتقدين أن أبناء اليوم يستطيعون فهم معنى الانتظار بهذا الشكل؟
0: بصراحة أعتقد أن الأمر صعب، لأن جيل اليوم اعتاد أن يعرف كل شيء فوراً. أما قديماً فكان الشوق جزءاً من الحياة، والانتظار جزءاً من المحبة.
1: جميلة جداً هذه العبارة، الانتظار جزء من المحبة.
0: أحياناً نعم، فالإنسان حين ينتظر يعرف قيمة ما ينتظر.
1: فاصل مستمعينا الكرام، ومن ثم نستكمل هذه الرسائل في برنامج مسارات.
2: مسارات، لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية. مسارات.
0: خالد، تخيل لو أنك عشت قبل 200 سنة وكتبت رسالة إلى شخص تحبه، ثم انتظرت شهراً كاملاً حتى تصله، وشهراً آخر حتى يعود الرد.
1: نعم، أعتقد أن كل كلمة ستكتب بعناية.
0: بالتأكيد، لأن الفرصة محدودة والانتظار طويل.
1: أما اليوم فيمكن أن نكتب 20 رسالة في ساعة واحدة، لكننا أحياناً لا نتذكر أياً منها بعد يوم واحد.
0: وهنا سؤال يستحق التأمل، هل التكنولوجيا اختصرت المسافة فقط، أم اختصرت شيئاً من التأمل أيضاً؟
1: ربما لم نفقد الرسائل، لكننا فقدنا شيئاً من الصبر الذي كان يرافقها، وشيئاً من الشوق الذي كان يسبقها. إذا تأملنا رحلة الرسالة سنجد أنها ربما من أكثر الأشياء التي تغيرت في حياتنا خلال العقود الأخيرة.
0: ففي زمن ليس بعيداً كانت الرسالة تكتب باليد وتطوى بعناية، ثم توضع في ظرف، ثم تبدأ رحلتها.
1: أما اليوم فالرسالة قد تصل قبل أن تنتهي من التفكير فيها، بل أن بعض الرسائل ترسل بكبسة واحدة إلى عشرات الأشخاص في اللحظة نفسها.
0: وهنا حدث تحول كبير، فقد أصبحت المشكلة ليست في وصول الرسالة، بل في كثرتها.
1: صحيح، أحياناً نستيقظ صباحاً فنجد عشرات الرسائل تنتظرنا، وربما مئات في بعض الأيام.
0: رسائل عمل ومجموعات وإعلانات ومقاطع فيديو وصور وأخبار، وأحياناً الرسالة نفسها تصل من أكثر من شخص.
1: دعيني أسألك بصراحة، كم مرة وصلك مقطع أو رسالة ثم وصلك مرة ثانية وثالثة ورابعة؟
0: كثيراً يا خالد، وأعتقد أن المستمعين الآن يبتسمون لأنهم يعيشون الأمر نفسه.
1: وهنا سؤال مهم، هل كل ما يصلنا يستحق أن نعيد إرساله؟
0: ليس بالضرورة، وربما هذه من أكبر التحديات اليوم.
1: نعم، أصبح البعض يرسل كل ما يصله دون أن يسأل هل هذا صحيح؟ هل هذا مفيد؟ هل يحتاجه الطرف الآخر أصلاً؟
0: بينما الرسالة في أصلها كانت فعل اهتمام وليست مجرد إعادة توجيه.
1: أعجبتني هذه الفكرة، فعل اهتمام،
0: لأنك حين تكتب لشخص بعينه فأنت تفكر فيه، أما حين تعيد إرسال شيء للجميع فالأمر مختلف.
1: وهذا لا يعني أن التقنية سيئة، بالعكس، لقد قربت البعيد وسهلت التواصل،
0: لكنها وضعت مسؤولية جديدة على الإنسان، أن يختار ما يرسل وما لا يرسل، وأن يحترم وقت الآخرين كما يحترم وقته.
1: نعم مستمعنا الكرام، سوف نأخذ معكم هذه الوقفة للتأمل، ومن ثم لنعود في برنامج مسارات.
2: مسارات، بين البداية والنهاية، محاولات واكتشافات، وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات.
0: وعودة مجددة مستمعينا الكرام في برنامج مسارات، وقفة تأمل، هل أصبحنا أقرب؟
1: إيمان، دعيني أطرح سؤالاً قد يختلف الناس حوله، هل أصبحنا أقرب إلى بعضنا البعض اليوم؟
0: أعتقد أن الإجابة ليست سهلة، فنحن نتواصل أكثر من أي وقت مضى، لكن هذا لا يعني دائماً أننا نتواصل بشكل أعمق.
1: جميل، قد نعرف أخبار عشرات الأشخاص يومياً، لكننا لا نجد الوقت للجلوس مع أقرب الناس إلينا.
0: وقد نتبادل عشرات الرسائل، لكننا لا نقول الجملة التي نحتاج فعلاً إلى قولها.
1: وربما لهذا السبب ما زالت الرسائل الشخصية الصادقة مختلفة، رسالة شكر، رسالة اعتذار، رسالة تقدير، ورسالة اطمئنان.
0: هذه لا تزال تحتفظ بقيمتها مهما تغير الزمن، لأن ما يبقى في النهاية ليس عدد الرسائل بل أثرها. المحطة الثامنة، ماذا لو اختفت الرسائل ليوم واحد؟
1: دعينا نتخيل شيئا غريبا يا إيمان. غدا صباحا استيقظ العالم كله واختفت الرسائل.
0: اختفت؟
1: لا بريد إلكتروني ولا رسائل نصية، لا تطبيقات محادثة. 24 ساعة فقط، ماذا سيحدث؟
0: أعتقد أن أول ما سيحدث هو الارتباك، وسيبحث الناس عن هواتفهم، ثم يعيدون المحاولة، ثم يكتشفون أن الأمر لا يعمل. ربما سيعود بعضهم إلى الاتصال المباشر، وربما إلى الزيارة، وربما سيكتشف كثيرون أن جزءاً كبيراً من الرسائل التي يرسلونها يومياً لم يكن ضرورياً أصلاً.
1: أتفق معك، وأعتقد أننا سنكتشف شيئاً آخر، أن التواصل لا يبدأ من التطبيق بل من الإنسان.
0: جميل يا خالد، فالرسائل مجرد وسيلة، أما الرغبة في السؤال والاهتمام والاطمئنان فهي أقدم من كل التطبيقات.
1: لو اختفت الرسائل يوماً سيبحث الإنسان عن وسيلة أخرى كما فعل دائماً عبر التاريخ، لأن الحاجة إلى التواصل واحدة من أقدم الحاجات الإنسانية.
0: من إشارات الدخان إلى الهاتف الذكي، الوسائل تتغير، أما الحاجة فتبقى كما هي.
1: نعم، إلى المحطة التاسعة، رسالة لم ترسل.
0: المحطة التاسعة، رسالة لم ترسل. خالد، تحدثنا الليلة عن رسائل كثيرة، رسائل وصلت، ورسائل عبرت البحار، ورسائل أثرت في التاريخ، لكن هناك نوع آخر من الرسائل.
1: أي نوع؟
0: الرسائل التي لم ترسل.
1: أعتقد أن لكل إنسان رسالة من هذا النوع.
0: ربما رسالة كتبها في ذهنه عشرات المرات، لكنه لم يكتبها على الورق، أو كتبها ثم تراجع.
1: رسالة اعتذار، أو رسالة شكر، أو رسالة محبة،
0: أو حتى رسالة سؤال عن شخص غاب طويلا.
1: أتساءل أحيانا كم علاقة كان يمكن أن تصبح أجمل لو أرسلت رسالة في وقتها،
0: وكم سوء فهم كان يمكن أن ينتهي لو وصلت كلمة صادقة في لحظة مناسبة.
1: أتعلمين، أحياناً لا نندم على رسالة أرسلناها بقدر ما نندم على رسالة لم نرسلها،
0: لأن بعض الكلمات حين تقال متأخرة لا تجد المكان نفسه الذي كانت ستجده في وقتها.
1: وبعض الأشخاص لا نكتشف قيمتهم إلا بعد أن يبتعدوا أو بعد أن يغيبوا. دعيني أسألك سؤالاً، هل تعتقدين أن هناك أشخاصاً يستحقون رسالة تأخرت كثيراً؟
0: أعتقد أن الإجابة عند كثير من الناس هي نعم، وربما يتذكر بعض المستمعين الآن شخصاً معين،
1: صديق قديم أو قريب أو معلم أو شخص كان له أثر جميل في حياتهم.
0: وقد لا تحتاج الرسالة إلى صفحات طويلة، ربما تكفي جملة واحدة، شكراً، أو اشتقت إليك، أو سامحني، أو حتى كيف حالك.
1: أحياناً تكون أبسط الرسائل أكثرها أثراً، وأحياناً تكون أجمل الرسائل هي التي نرسلها قبل فوات الأوان.
0: فاصل خالد، ومستمرون في برنامج مسارات.
2: مسارات، لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
1: وقفة أخيرة.
0: إذا تأملنا مسار الرسالة عبر التاريخ سنجد أن أشكالها تغيرت كثيراً،
1: من نقش على حجر إلى ورقة يحملها رسول، إلى رسالة تعبر البحر، إلى بريدة، إلى هاتف، إلى شاشة صغيرة في أيادينا.
0: لكن شيئاً واحداً لم يتغير، الإنسان نفسه ما زال يفرح حين تصله كلمة جميلة، ويطمئن حين يسمع خبراً طيباً، ويشتاق إلى من يحب، ويريد أن يشعر أن هناك من يتذكره.
1: وربما لهذا السبب بقيت الرسالة حية عبر العصور، لأنها لم تكن يوماً مجرد وسيلة، بل كانت تعبيراً عن حاجة إنسان إلى إنسان. وصلنا طبعاً معكم إلى الختام في رحلة كانت جميلة، وهذه رحلة الليلة بدأنا في سؤال بسيط، هي كيف بدأت الرسالة؟
0: فسرنا مع الرسل وشاهدنا الحمام الزاجل يحمل الأخبار، وتوقفنا عند رسائل تركت أثراً في التاريخ الإسلامي والعالمي والإنساني،
1: وعشنا شيئاً من ذاكرة الكويت حتى كانت الرسالة موعداً للفرح والطمأنينة.
0: ثم عدنا إلى حاضرنا، إلى الرسائل السريعة والإشعارات الكثيرة والأسئلة التي تفرضها علينا وسائل التواصل الحديث.
1: لكننا اكتشفنا في النهاية أن قيمة الرسالة لم تكن يوما في سرعتها ولا في عدد كلماتها، بل في المعنى الذي تحمله وفي الشعور الذي تتركه وفي الإنسان الذي يقف خلفها.
0: فالرسالة التي كانت تستغرق شهورا لتصل، والرسالة التي تصل اليوم في ثانية واحدة، تشتركان في شيء واحد.
1: إن هناك إنسانا أراد أن يقول لإنسان آخر أنا بخير وأفكر بك، وربما هذا ما جعل الرسائل تعيش كل هذه القرون، رغم أن وسائلها كانت تتغير باستمرار.
0: كانت هذه أولى حلقاتنا في برنامج مسارات، وربما بعد انتهاء هذه الحلقة سيتذكر بعضنا رسالة قديمة أو شخصاً يستحق رسالة جديدة.
1: في الأسبوع المقبل نفتح مساراً جديداً ونحكي حكاية جديدة.
2: مسارات. وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها، وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مساراً جديداً ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية، ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات أخرجه لكم ناصر الجناع.
3: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
4: هنا الكويت
3: والحاضر المتجدد.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف، ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضافة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ رحلتنا من نقطة تسبق وجود النقود بألاف السنين. فقبل أن يعرف الإنسان الدينار والدرهم، وقبل أن تظهر العملات الورقية والإلكترونية، كان هناك نظام بسيط ولكنه أرسى أسس التجارة، وهو المقايضة. كان الإنسان ينتج ما يجيده، ثم يبحث عمن يحتاج إليه، ويملك في المقابل ما يحتاجه هو. فالزارع يبادل القمح باللبن، والراعي يقدم الصوف ليحصل على الحبوب، والصياد يقدم السمك مقابل الفاكهة أو الأدوات. لم يكن هناك سعر موحد ولا عملة تقدر القيمة، بل كان الأمر يعتمد على التراضي بين الطرفين وعلى مقدار حاجة كل واحد منهما.
7: ومن هنا مستمعي الكريم يبرز سؤال مهم: هل كانت المقايضة نظاما ناجحا؟ في الحقيقة نعم، ولكن لفترة معينة فقط، فهي نجحت ما دامت المجتمعات صغيرة والاحتياجات محدودة والناس يعرف بعضهم بعضا. ولكن مع اتساع المدن وتنوع المهن وازدياد السكان، بدأت المشكلات تظهر. فلو أن راعيا يريد قمحا والزارع لا يحتاج إلى غنم، فكيف تتم الصفقة؟ ولو أراد أحدهم أن يشتري شيئا صغيرا، فهل يستطيع أن يقسم شاة أو بقرة؟ هنا أدرك الإنسان أن المقايضة على بساطتها لا تلبي احتياجات الحياة المطورة.
4: ومن أجمل ما تعلمنا إياه هذه المرحلة أن التجارة لم تكن يوما مبنية على المال وحده، بل على الثقة بين الناس. فكل عملية تبادل كانت تقوم على الصدق وحسن التعامل والوفاء بالعهد، وهي قيم ما زالت إلى اليوم تعد أساس التجارة الناجحة مهما اختلفت العملات وتغيرت وسائل الدفع.
7: ولعل أعظم ما في التاريخ أنه يذكرنا بأن كل اختراع عظيم ولد من مشكلة حقيقية، وكذلك كانت العملة فلم تظهر للترف، بل جاءت حلا لمشكلات المقايضة وبداية لمرحلة جديدة في تاريخ الإنسان.
4: فاصل قصير ثم نعود لنرى ما الذي استخدم قبل العملات المعدنية، وكيف أصبح الذهب والفضة لغة العالم في التجارة.

0: عودة لكم مستمعين الكرام مع برنامجكم الأسبوعي إضافة. ليست كل ثروة ذهبا، وليس كل فقر قلة مال، فقد يملك الإنسان ما لا يملكه غيره، ولكنه يحتاج إلى من يبادله بما ينقصه.
1: ومن هنا ولدت التجارة، ليست لجمع المال فقط، بل لتكون جسرا بين احتياجات الناس.
0: من السلع إلى الذهب، كيف ولدت العملة؟
1: لم يكن الانتقال من المقايضة إلى العملة انتقالا مفاجئا، بل جاء على مراحل عدة استغرقت قرونا طويلة. فعندما أدرك الإنسان أن المقايضة لا تحقق جميع احتياجاته، بدأ يبحث عن شيء يكون مقبولا لدى الجميع ويمكن استخدامه وسيطا للتبادل. في بعض الحضارات استخدم الملح لقيمته وندرته، وفي أخرى استخدمت الأصداف البحرية، وفي مناطق أخرى كانت الماشية هي معيار الثروة. وقد يبدو ذلك غريبا لنا اليوم، ولكنه كان حلا مناسبا لزمانه.
0: غير أن هذه الوسائل لم تخلو من العيوب، فالملح يذوب والماشية تمرض وتهلك، والأصداف لا تتوافر في كل مكان ولا تعبر دائما عن قيمة السلع بدقة. ومع اتساع التجارة بين المدن والأمم كان

0: فلا بد من وسيط أكثر ثباتا وأسهل حملا وأعلى قيمة. وهنا توجهت الأنظار نحو المعادن النفيسة،
1: وكان الذهب والفضة هما الخيار الأمثل، فهما لا يصدآن ولا يفسدان مع الزمن، ويمكن تقسيمهم إلى أجزاء والاحتفاظ بها لسنوات طويلة. ولهذا بدأ الناس يتعاملون بقطع من الذهب والفضة توزن عند كل بيع وشراء، فكان الوزن هو الضمان لهذه القيمة.
0: إلا أن الوزن عزيزي المستمع في كل معاملة كان يستغرق وقتا ويعرض التجار للغش أو التلاعب، فكان لابد من خطوة جديدة غيرت وجه الاقتصاد الإنساني، وهي سك العملات المعدنية بأوزان وقيم موحدة تحمل ختم الدولة أو الحاكم، ليكون ذلك الختم دليلا على صحتها وقيمتها. ومن هنا انتقل البيع والشراء من مرحلة الثقة الشخصية إلى الثقة التي تضمنها الدولة والنظام.
1: ولم تكن العملة مجرد قطعة معدن، بل كانت إعلانا عن ولادة مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة أصبحت فيها الأسواق أكثر استقرارا وأسهل في التعامل وأقدر على ربط المجتمعات ببعضها البعض. وهكذا خرج الإنسان من ضيق المقايضة إلى رحابة النظام النقدي الذي مهد لازدهار الحضارات والطرق التجارية في شتى أنحاء العالم.

0: لم يكن الذهب أغلى المعادن فحسب، بل أصبح لغة فهمتها الشعوب على اختلاف ألسنتها، ووسيلة وحدت الأسواق قبل أن توحدها الطرق.
1: وعندما يجد الناس وسيلة يثقون بها تنشط التجارة وتزدهر الحضارات وتفتح أبواب الرزق.
0: أعزائي المستمعين، نتوقف معكم عند هذا الفاصل.

0: عودة لكم مستمعين الكرام، ولازلنا مع برنامجكم الأسبوعي إضافة.
1: ونأتي مستمع الكريم إلى هذا العنوان: العملات المعدنية، عندما أصبحت الثقة تسك على النقود المعدنية.
0: مع اتساع رقعة التجارة وازدياد حركة القوافل بين المدن والممالك، أصبحت الحاجة ملحة إلى نظام يوحد قيمة التبادل ويجنب الناس عناء وزن الذهب والفضة في كل صفقة. ومن هنا ظهرت العملات المعدنية المسكوكة التي حملت ختم الدولة وأصبحت دليلاً على وزنها ونقائها وقيمتها. فلم يعد التاجر يحتاج إلى الميزان كل مرة، بل يكفيه أن يرى الختم المعروف.
1: ويجمع المؤرخون على أن من أوائل الشعوب التي سكت العملات بشكل منظم مملكة ليديا في آسيا الصغرى، ثم انتشرت الفكرة إلى اليونان وفارس والروم وغيرها من الحضارات، حتى أصبح لكل دولة عملتها وطابعها الخاص. ولم تكن النقود وسيلة للتبادل فقط، بل كانت تحمل رموز الدولة وصور ملوكها وشعاراتها، فتعبر عن هويتها وقوتها ونفوذها.
0: وعندما جاء الإسلام أولى المعاملات المالية عناية كبيرة، فدعا إلى العدل وحرم الغش والربا وأكل أموال الناس.

0: الباطل، وجعل الأمانة والصدق أساساً لكل بيع وشراء. وكان المسلمون في بداية الأمر يتعاملون بالدينار الذهبي والدرهم الفضي، ثم في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان سكت العملة الإسلامية الخالصة، وكان ذلك من أعظم الإنجازات الاقتصادية في ذلك العصر.
1: ومن الملفت أن قيمة العملة لم تكن في شكلها بل في ثقة الناس بها، فإذا فقدت الثقة ضعفت العملة، وإذا قويت الثقة ازدادت قوتها وازدهرت في الأسواق. وهذه القاعدة ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، فالاقتصاد لا يقوم على المعادن والأوراق فقط، بل يقوم قبل ذلك على الثقة والأمان واستقرار الأنظمة.
0: وبينما كان العالم يعيش عصر الذهب والفضة، كان هناك ابتكار جديد سيغير التاريخ مرة أخرى، ابتكار لا يعتمد على المعدن بل على الورق. فكيف قبل الناس أن يتركوا الذهب بين أيديهم ويستبدلوه بقطعة ورق؟ وما القصة التي غيرت مفهوم المال إلى الأبد؟ هذا ما سنعرفه في الفقرة القادمة.

0: الثقة هي العملة الحقيقية، أما الذهب والفضة والورق فما هي إلا أوعية تحملها. وكلما ازدادت الثقة بين الناس ودولهم ازدهرت التجارة واتسعت أرزاقهم.
1: العملة الورقية حين أصبحت القيمة في الوعد لا في المعدن. لقرون طويلة ظل الذهب والفضة هما عماد التجارة، وكان الناس يرون أن القيمة لا تكون إلا في معدن نفيس يمكن لمسه وحمله. ولكن مع اتساع التجارة وتزايد أحجام المبادلات بدأت تظهر مشكلة جديدة، فنقل كميات كبيرة من الذهب والفضة كان مكلفا وخطيرا، وكثيرا ما كان يعرض التجار للسرقة وقطاع الطرق. وأمام هذه التحديات بدأ التجار يبحثون عن وسيلة تغنيهم عن حمل الذهب وتحقق لهم الأمان والسهولة في التعامل.
0: ومن هنا ظهرت فكرة بسيطة ولكنها غيرت مسار الاقتصاد العالمي. كان التاجر يودع ذهبا عند صائغ أو حافظ للأمانات فيستلم منه وثيقة تثبت ما أودعه، ومع مرور الوقت لاحظ الناس أنهم لا يحتاجون إلى استرجاع الذهب في كل مرة، بل يكفي أن يسلموا الوثيقة لمن يبيعهم هذه السلعة فيصبح حاملها هو صاحب الحق في استلام الذهب. وهكذا تحولت هذه الوثيقة شيئا فشيئا إلى وسيلة للدفع، وكانت تلك البداية الحقيقية للعملة الورقية.
1: ويذكر عزيزي المستمع أن الحضارة الصينية كانت من أوائل الحضارات التي استخدمت الأوراق النقدية على نطاق واسع، ثم انتقلت الفكرة تدريجيا إلى أنحاء العالم حتى أصبحت الأوراق النقدية هي الوسيلة الأكثر شيوعا في المعاملات. ولم يكن قبولها أمرا سهلا، فكثير من الناس كانوا يتساءلون كيف تكون لقطعة ورق قيمة تعادل ذهبا حقيقيا.
0: والجواب مستمع الكريم كان دائما الثقة. فقيمة الورق لم تكن في الورق نفسه، بل في الجهة التي تضمنه، وفي الوعد بأنه يمثل قيمة حقيقية ويمكن استبداله أو التعامل به بكل اطمئنان. ومع مرور الزمن أصبحت العملة الورقية رمزا لسيادة الدول ووسيلة لتنشيط التجارة وتسهيل حركة الأموال، وتطورت معها الأنظمة المالية والمصرفية.
1: ولكن رحلة المال لم تتوقف عند الورق، فبعد أن تعلم الإنسان كيف يخزن ثروته في البنوك جاءت مرحلة جديدة أكثر تعقيدا وأكثر تأثيرا، مرحلة المصارف الحديثة والحسابات والشيكات ثم البطاقات المصرفية، وهي ما سنتناوله في الفقرة القادمة.

0: ليست قيمة المال في شكله، بل في الثقة التي يحملها وفي الأمان الذي يحققه للناس.
1: وكلما تطورت وسائل التبادل، بقيت الأمانة هي رأس المال الحقيقي لكل تاجر. المصارف حين أصبح المال يحفظ بالثقة لا بالخزائن فقط. لما اتسعت أسواق التجارة وتباعدت المدن، أصبحت القوافل تقطع مسافات طويلة، لم يعد حمل الأموال والذهب مع التجار أمرا آمنا، فكانت السرقات وقطاع الطرق ومخاطر السفر تهدد أرزاق الناس وتجارتهم. ومن هنا ظهرت فكرة إيداع الأموال في أماكن مأمونة تتولى حفظها وتعطي أصحابها وثائق تثبت ما لديهم من أموال. ومع مرور الزمن تطورت هذه الفكرة حتى ظهرت المصارف بصورتها المعروفة اليوم.
0: ولم يكن دور المصرف مجرد حفظ الأموال، بل أصبح وسيطا يسهل المعاملات بين الناس وييسر حركة البيع والشراء ويساعد على تنمية التجارة والاستثمار. ومع نمو المدن وازدياد حاجات الناس، لم يعد التاجر بحاجة إلى حمل صناديق ممتلئة بالذهب، بل أصبح بإمكانه أن يحمل ورقة صغيرة أو شيكا يمثل قيمة ماله.
1: وكان الشيك خطوة مهمة في تاريخ المعاملات المالية، فهو أمر مكتوب للمصرف بدفع مبلغ محدد لشخص معين، وقد أسهم هذا الأمر في تقليل مخاطر حمل النقود وسهل التعامل بين التجار، خاصة في الصفقات الكبيرة. ومع تقدم العصر ظهرت بعد ذلك البطاقات المصرفية التي اختصرت الوقت والجهد وجعلت الإنسان يستطيع الوصول إلى أمواله في أي وقت وفي أي مكان في العالم.
0: ولعل أجمل ما في هذا التطور أنه لم يكن هدفه تغيير المال فقط، بل تسهيل حياة الإنسان وتوفير الأمان له وتسريع حركة التجارة بين الأفراد والدول. فالمال الذي كان يحتاج إلى أيام أو أسابيع ليصل، أصبح ينقل في ساعات ثم في دقائق وبعدها في ثوان معدودة.
1: وهكذا مستمع الكريم استمرت رحلة المال في التطور من المقايضة إلى الذهب ثم العملة الورقية، فالمصارف والبطاقات المضغوطة. ولكن العالم لم يقف عند هذا الحد، فمع ظهور الإنترنت والثورة الرقمية ولد جيل جديد من المعاملات لا يعتمد على الورق ولا على المعدن، بل على البيانات التقنية، وهو ما سنصل إليه في الفقرة القادمة.

0: كلما اختصر الإنسان وسائل الدفع بقيت قيمة الأمانة هي الثابت الذي لا يتغير. فالمال يتطور والأسواق تتغير، أما الصدق فيبقى أغلى رأس مال يملكه الإنسان.
1: ومن البطاقة المصرفية إلى المحافظ الرقمية، رحلة المال في العصر الرقمي.
0: مع دخول العالم عصر التقنية لم يعد المال يعرف الحدود التي كانت تقيده في السابق، فالإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة المصرفية الحديثة غيرت مفهوم البيع والشراء بشكل جذري. فبعد أن كان الإنسان يحمل النقود في جيبه أصبح يحملها في بطاقة صغيرة، ثم انتقل الأمر إلى خطوة أبعد حيث أصبح الهاتف الذكي نفسه محفظة مالية يمكن من خلالها الدفع والتحويل والشراء وسداد الفواتير في ثوان معدودة.
1: ولم يعد المستهلك مضطراً لحمل مبالغ كبيرة من النقود، بل أصبح يكتفي بهاتفه أو بساعته الذكية وربما ببصمة إصبعه أو تعرف الجهاز على وجهه لإتمام عملية الشراء. هذا التطور لم يكن مجرد رفاهية، بل جاء ليحقق سرعة أكبر وأماناً أعلى وتسهيلاً لحركة التجارة بين الأفراد والمؤسسات وحتى بين الدول.
0: ومع هذا التطور عزيزي المستمع ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن معروفة للأجيال السابقة، مثل التجارة الإلكترونية والمتاجر الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وأصبح المشتري يستطيع أن يقتني سلعة من أقصى العالم وهو جالس في منزله. وكان هذا تحولا تاريخيا، لم يعد فيه السوق مكانا تقصده الأقدام، بل أصبح ينتقل إلى يد الإنسان حيثما كان.
1: غير أن كل تقدم يحمل معه مسؤولية، فكما سهلت المعاملات ظهرت أيضا تحديات جديدة مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات واختراق الحسابات، مما جعل الوعي الرقمي وحماية المعلومات جزءا لا يتجزأ من الثقافة المالية الحديثة.
0: وإذا كانت المقايضة قد بدأت بتبادل سلعتين بين شخصين، فإن العالم اليوم يشهد نوعا آخر من التطور، حيث ظهرت عملات لا تصنع من ذهب ولا تطبع على ورق، بل توجد في الفضاء الرقمي، وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والمالية.
1: هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرحلة، رحلة لم تكن مع المال فقط، بل مع الإنسان نفسه، مع حاجته واجتهاده وسعيه المستمر لتسهيل حياته وتحقيق العدل في تبادل المنافع.
0: من مقايضة بسيطة بين جارين إلى عملات ذهبية وفضية، ثم إلى أوراق نقدية فمصارف وبطاقات ومحافظ رقمية وعملات تتداول في عالم لا يرى، تغيرت الوسائل وتطورت الأدوات، ولكن الغاية بقيت واحدة: تيسير حياة الإنسان وتحقيق التبادل بالعدل والثقة.
1: ولعل من أجمل ما تخبرنا به هذه الرحلة أن قيمة المال لا تكمن في الذهب ولا في الفضة ولا في الورق ولا في الأرقام التي نراها على شاشاتنا، بل في الثقة التي يبنيها الإنسان، وفي الأمانة التي يؤديها، وفي العدل الذي يلتزم به.
0: فمتى ما غابت الأخلاق فقد المال بركته، ومتى ما حضر الصدق والإتقان ازدهرت الأسواق واطمأنت النفوس وتقدمت الحضارات.
1: وفي الختام نستحضر قول الله تعالى:
0: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
1: فهي آية اختصرت فلسفة التجارة العادلة، وبينت أن المال وسيلة للعمران والتعاون، لا أداة للظلم والاستغلال.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضافة. نشكر لكم حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم ولو قدرا يسيرا.

0: كنا معكم في رحلة عبر الزمن، وسنلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نفتح فيها بابا آخر من أبواب التاريخ والمعرفة والحكمة.
1: حتى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم برنامج إضافة. تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج: غانم الوسمي، محمد مزيد، محمد ملك، والمخرج سالم الراشد.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي انا؟
6: هاي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في دوله رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: اذاعه دوله الكويت تقدم

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: نحييكم أجمل تحية مستمعينا الكرام، مستمعينا برنامج مساحة للحوار، وأكيد راح يكون إن شاء الله معنا ضيف مميز في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. مستمعين، احنا يمكن دائما نشوف هناك فرق تطوعية عندنا بديرتنا الحبيبة الكويت، لهم جهود كبيرة خاصة يعني في الأعمال التطوعية اللي قاعدين يقومون فيها، ومشاركة هذه الفرق في فرق تطوعية ما شاء الله يعني لها تاريخها ولها أعمالها الكبيرة اللي قاعدة تخدم فيها المجتمع الكويتي، وهناك يعني الكثيرين من المواطنين والمقيمين يشاركون في مثل هذه المشاركات مع الفرق التطوعية. اليوم راح نتكلم عن فريق تطوعي جدا جميل، ودائما يعني عندهم أعمال مناطة وخاصة على السواحل الكويتية أو حتى في البحر الكويتي. فريق الغوص الكويتي دائما احنا نشوف ان لهم اعمال يعني كبيره، من انتشال القوارب ومن اعمال تنظيف الشواطئ، ايضا يعني عندهم اعمال جدا كبيره وجميله للمحافظه على البيئه البحريه.

الكويتية. البحر بالنسبة للكويت ليس مجرد طبعا امتداد جغرافي، بل هو تاريخ وهوية ومصدر رزق وثروة وطنية تستحق الحماية. وعلى مدى سنوات برزت فرق تطوعية حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة البحرية والسواحل الكويتية، وكان من أبرزها فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية اللي نجح في انتشال آلاف الأطنان من المخلفات وإنقاذ الكائنات.

0: الثانية فجرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كيبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تنظيف الشواطئ أيضا، يعني عندهم أعمال جدا كبيرة وجميلة للمحافظة على البيئة البحرية الكويتية. البحر بالنسبة للكويت ليس مجرد طبعا امتداد جغرافي، بل هو تاريخ وهوية ومصدر رزق وثروة وطنية تستحق الحماية. وعلى مدى سنوات برزت فرق تطوعية حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة البحرية والسواحل الكويتية، وكان من أبرزها فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، اللي نجح في انتشال آلاف الأطنان من المخلفات وإنقاذ الكائنات البحرية، والمساهمة أيضا في حماية الشعاب المرجانية والسواحل الكويتية. في هذه الحلقة مستمعينا رح نستضيف رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية ورئيس فريق الغوص الكويتي الأستاذ وليد الفاضل، عشان نتعرف عن قرب على قصة هذا الفريق وشلون بدأت الرحلة، واللي يدفع المتطوعين إلى النزول إلى البحر يوميا بعد يعني بيوم بعد يوم من أجل حماية البيئة البحرية. خلونا باسمكم نرحب بالأستاذ وليد الفاضل، رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية ورئيس فريق الغوص الكويتي. نمسي عليك بالخير أستاذ أبو حمد، وحياك الله معنا في برنامج مساحة للحوار.
2: يا أهلا وسهلا، الساعة المباركة، ومشكور على المقدمة الطيبة.
1: تستاهلون أستاذ وليد، وبالتأكيد أنتوا يعني لكم دور كبير من ناحية إنشاء مثل هذا الفريق الغوص الكويتي. يمكن أنت ما شاء الله أجريت الكثير والكثير من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية، والكل عارف ما شاء الله دوركم الكبير من خلال فريق الغوص الكويتي، والكل يشهد لكم بالبنان أن لكم دور كبير في الحفاظ على البيئة الكويتية. على عجالة بس، يعني أنا بغيت أوضح للسادة المستمعين تاريخ تأسيس وفكرة إنشاء مثل هذا الفريق الغوص، عشان أنا راح أنطلق معاك. يعني ما شاء الله الحين أنتوا لكم باع طويل وسنوات طويلة في المحافظة على البيئة الكويتية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على المقابلة. إحنا كفريق غوص كويتي تأسسنا 1986. كنا قبلها كان مو مشهور وايد الغوص الحديث، يعني الغوص بالسلندرات ومعدات الغوص، فاحنا كان عددنا بالكويت شوية، فقلنا احنا ليش ما نأسس تجمع حق الغواصين الكويتيين حتى ان نمارس حبنا للغوص ومصاحب له حبنا للبيئة. يعني الغوص نقدر نروح مراكز الغوص، نجيب طراد، نقدر نغوص على كيفنا. يعني الكويت الحمد لله يعني مغاصات حلوة بالقاروم والمراد.

0: وكبار
1: صح وما زال
0: أماكن ثانية.
1: نعم.
0: اي وسهلة ويقدر واحد يسافر قريب من البحر الأحمر وكل مكان نقدر نغوص. ولكن كانت القصة مو هذه. كان قصة نبي نسوي تجمع بيننا، يكون التجمع لصفة قانونية
1: تمام،
0: يعني مو تجارية ولا كذي ما فيه هدد كذي، لا يكون لصفة قانونية مظلة قانونية حتى نشتغل على موضوع ان الغوص يخدم البيئة البحرية.
1: تمام،
0: هذه كانت الفكرة.
1: وتتعاونون مع المؤسسات المعنية في هذا الشأن بالدولة؟ نعم
0: بالضبط، عشان تتعامل مع المؤسسات الخاصة الحكومية وغيرها.
1: نعم.
0: دائما ترى ما يعاملون واحد اذا كان كذي برا، لازم على الاقل عنده مظله قانونيه، لان انت منو يعني؟
1: صح.
0: يعني لو بنساهم بنشتغل وياك يعني منو نكلم؟ منو الرسمي؟ هل انت مفوض؟ يعني فالامور هذه يعني الرسميه ضروريه، واحنا خاصه في بلد مؤسسات احنا.
1: نعم نعم.
0: فاي ف يعني عندنا بالكويت ما يصير واحد يفتح له حتى البقاله بدون مرخصه.
1: صح.
0: فما بالك والله قاعد تسوي مشروع كبير بيئي، فلازم له مظله قانونيه.
1: نعم.
0: فسعينا الحقيقة أن يجب مظلة قانونية ونجحنا الحمد لله، وتونا جايين نشكل الأعمال الفريق. جانا القزو، وبعدين أثناء القزو طبعا غرقت وايد سفن ومراكب وطراريد. فبعد التحرير انفتح لنا المجال أن نساهم في إعادة إعمار الكويت، وكل من يساهم. فالفريق غوص الكويتي الحمد لله يعني الحكومة عطتها المجال بأنه يساهم في إعادة إعمار الكويت في مجال اللي هو البيئة البحرية بانتشال القوارب والسفن اللي بالمرافق والموانئ الكويتية. فقعدنا نشتغل تقريبا سنة ونص من بعد التحرير نطلع السفن، وكان وضع طبعا خطر وكان فيه ألغام.
1: صح.
0: وكنا ننسق طبعا مع الجهات العسكرية والجهات الرسمية. والحمد لله استطعنا أن يعني نسوي شغل كبير جدا في هذا المجال، وهم تيقننا من
1: محمد. أنا يمكن يعني أكيد هذا يشغل سؤال المستمع الكريم، هل أنتم خذيتوا دورات يعني في كيفية التعامل مع هذه الأوضاع، خاصة يعني مثل ما تفضلت يعني هناك ألغام وهناك مخلفات يمكن يعني تؤدي يمكن أذى للفريق نفسه، فأكيد أنتم يعني خذيتوا مثل هذه الدورات، خذيتوا مثل هذه المعلومات حتى بعد بمعية المؤسسات العسكرية.
0: إي إحنا عندنا الياسن قوس عادية، القوس العادي.
1: صح.
0: مو الكوميرشال التجاري.
1: نعم.
0: ولا القوس الحربي.
1: نعم.
0: ولا القوص في انواع القوص يعني خاصة كتصنيفات.
1: نعم.
0: فاحنا سوينا الحقيقه يومينا نشتغل في النوادي البحريه، استعنا بالاخوان بالجيش الكويتي خاصه قاعد البحريه، يو هم القواصين الضفادع البشريه اللي هم المختصين بالالغام والمتفجرات، وفعلا طهروا المكان من المتفجرات والمخلفات العراقيه الحربيه.
1: نعم.
0: وبعد ما عطونا الأوكي إن هذا المكان
1: آمن
0: سليم. إيه. آمن. بدينا نشتغل فيه. إحنا كل ما نروح مرفأ ولا نقعة ولا مكان النادي الإخوان بالجيش هم يطهرون المكان من كل مخلفات أو في أول غام عراقية. ونبدي إحنا بعدهم نشتغل. فإحنا يعني من نجاحات فريق قوس كويتي إنه ما يعني سوى روحه يعرف كل شيء، لا إحنا عطينا الخباز خبزة، كل واحد أعطيناه تخصصه، وإحنا عرفنا قدر روحنا. إحنا ناس قواصين ونشتغل حتى كانتشال، بدينا الانتشال لأن هم هذا شغل تجاري كبير ويبينا شهادات كبرى. فبدينا بالطراريد الصغيرة وتعلمنا فنون الانتشال وتيقننا أن طريقتنا صح بعد ما يعني تعلمنا من ناس كبار لهم خبرة في هذا المجال. وبعدها قمنا ننتشل، بدينا بطراد 14 قدم وزنها ما يزيد عن طن. وآخر سفينة طلعناها وزنها 950 طن
1: أرجانة
0: بجون الكويت.
1: ما شاء الله.
0: يعني شوف بدينا من طن وصلنا ل 1000 طن إلا 50.
1: إيه ما شاء الله. يعني إيه. أنتم قاعدين تعدون في مثل هذه الأعمال، المحافظة همكم المحافظة على البيئة البحرية الكويتية. يعني يمكن من خلال هذا العمل اللي قاعد تعملون فيه بهذا الفريق المميز الصراحة، واللي تفضلت إنه أنشئ فيه أو تأسس عام 1986، ودوركم برز أكثر من بعد يعني حرب تحرير الكويت، فبالتأكيد أنت وهني صار عليكم دور كبير وتعاون كبير مع مؤسسات الدولة في

0: هذا الشأن. خلنا نوصل ليومنا هذا، ما شاء الله عندكم يعني أعمال كبيرة من خلال يمكن تنظيف البيئة البحرية الكويتية وأيضا المحافظة عليها والسواحل الكويتية. أبي أعرف أنا يعني روح الفريق الجميل هذا اللي ما شاء الله من تاريخ تأسيسه لليوم، وأي واحد يبي ينخرط معاكم، أي واحد يبي يدخل معاكم، أكيد في أسس، في قواعد، في أمور تبون أن يحملها هذا الشخص على أساس يدخل معاكم هذا الفريق.
1: بالضبط، طبعا أي واحد يبي ينضم حق الفريق لازم يمشي على قيمنا.
0: نعم.
1: عندنا قيم وايد مهمة يعني بالعمل، منها الجدية، منها
0: الالتزام،
1: السلامة. سلامة، مو واحد يقوص غلط ولا ينزل بدون لا نعطيه أمر وعرف شون ولا يسوي شيء باسمنا غلط. احنا الصراحة وايد حساسين الصراحة، احنا الفريق أهم شيء سمعته وإنه يشتغل. يعني مو معقولة واحد مثلا يكون معانا قاعد يقوص ويقط مخلفات مثلا، ما يصير، هذا عكس قيمنا طبعا.
0: صح،
1: عكس اللي احنا نشتغل فيه.
0: صح.
1: اي، فعندنا احنا او يسوي شيء ضد القانون مثلا، لا ما يصير، احنا نلتزم رادنا في اسمنا ومعداتنا وكذي، وما نروح مكان ممنوع ولا مكان ما ادري شنو، لا، دائما احنا نحرص ان نكون يعني مع توجهات الدولة ومع القيم اللي احنا نشتغل فيها.
0: نعم.
1: هذه بالنسبة لنا ضرورية. والفريق يعني من تأسس سوى كل قصص نجاحه اللي سواها، حطها في البرامج التواصل الاجتماعي.
0: سلام.
1: ووثقها بالكامل. يعني أنا أتمنى اللي إخواني الأخوات اللي قاعد يسمعوني الحين أتكلم، أي قصة أقولها ولا شيء 100% راح يلقى لها موجودة بالبرامج التواصل، سواء كان اليوتيوب، الانستغرام، فليكر، كل برامج وثقناها، حتى في صفحتنا الويب سايت مال فريق الغوص. ليش وثقنا؟ احنا اول شيء نبي نكون صادقين، احنا ما نبي، تدري بعضهم يعني البحر سويت وعضيت اليريور وطقت اليريور، لا احنا ما عندنا هالقصص، احنا قصص نجاح حقيقيه سويناها، اشتغلنا عليها بتخطيط اداري يعني مستوى عالي، وكان ضمن اهدافنا واستراتيجيتنا، وشيء احنا نقدر عليه ومرخصين رسمي ان احنا نسويه.
0: كفو.
1: وحطيناه بالبرامج التواصل بست لغات، مو لغه واحده.
0: الله.
1: ست لغات.
0: الله.
1: كنا نبي ان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدال على الخير كفاعله.
0: اكيد.
1: ان نبي ننشر فكرتنا بالكامل، نبيها تنتشر. يعني اكو ناس يعني مع الاسف عندهم نجاحات بس مو قاعد يطلعونها. يا اخي انا قاعد اقول حق الناس، اذا عندك شيء هذه انسانيه، احنا لازم نتبادل خبراتنا ونتبادل النجاحات. يمكن انا لو فريق في اليابان ولا بالصين ولا بشمال روسيا يسوي شيء اللي انا سويته او احنا سويناه، لنا اجر فيه.
0: اكيد.
1: احنا هاي مساهمه انسانيه.
0: اكيد. يعني
1: كل هالابتكارات اللي قاعد تشوفونها هذه مو بشخص ولا شخصين، هذا ملايين الناس ساهمت والناس خدت من تجاربهم. فنبدأ من حيث انتهى الناس أو انتهى الناجحون، وودنا غيرنا يبدأ من حيث انتهينا حتى أنه يتطور العمل
0: إن شاء الله. أكيد يعني قاعد يتطور العمل، إحنا قاعدين نشوف حتى أنتم كفريق من تاريخ تأسيسكم يعني من 1986 لليوم، طورتوا من أساليبكم، طورتوا من أدواتكم، طورتوا من أمور كثيرة. أنا بسألك سؤال قبل لا أخذ معك هذا الفاصل الصغير أبو حمد، وبرجع بسمع إجابتك عليه. استعداداتكم لما تروحون تنتشلون في مثل يعني المخلفات اللي موجودة بالبحار، القوارب مثلا، أو خلنا نقول اللنجات الكبيرة، في أمور يعني أنتوا كل شيء تعطون لحساب واستعدادات كبيرة، حتى يمكن أكيد عندكم فريق إعلامي يعني مصاحب لكم في مثل هذا الموضوع لانتشال المخلفات، ومثل ما تفضلت أن أنتم موجودين على كل وسائل التواصل الاجتماعي لبيان دور المبرة التطوعية وفريق الغوص الكويتي. أبي أسمع إجابتك إن شاء الله بعد الفاصل عن استعداداتكم وعن أدواتكم وعن أساليبكم في انتشال في مثل هذه المخلفات. فاصل ونواصل معاكم مستمعينا الكرام.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعين برنامج مساحة للحوار، ومعنا طبعا رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية ورئيس فريق الغوص الكويتي الأستاذ وليد الفاضل. قبل الفاصل أنا أعطيتك سؤال الأستاذ وليد. أكيد كل فريق عنده أساليبه، عنده أدواته، عنده أموره ليناط فيها في مثل هذه الأعمال التطوعية. فريق الغوص الكويتي ما شاء الله يعني، وبحر الكويت عود وكبير، يجيكم بلاغ، يجيكم أمر تشوفونه أنتم بشكل عام، تتواصلون مع مؤسسات الدولة في انتشال مثل هذه المخلفات، في انتشال مثل هذه الأمور اللي تحصل بالبيئة البحرية الكويتية، حالة حالة يعني البيئة البرية عندنا بالكويت. شنو من استعدادات أنتم قاعدين تقومون فيه كفريق غوص؟ أول شيء أنتم أخوان وانتو أهل وانتو أصدقاء وعلى قلب واحد وقاعدين تأخذون في مثل هذه الأمور، شنو تسوون؟
1: شوف أنا بقول لك قصتين حصلوا الأسبوع اللي فات.
0: تفضل.
1: النشاط الأول اللي سويناه انتشال طنين من المخلفات من نقعة في حيحيل، نقعة اللي هو المرفأ أو الميناء.
0: نعم.
1: بالكوت في حيحيل.
0: نعم.
1: وطبعاً هذه النقعة الجميلة تقع في أحلى مبنى أو أحلى مكان بجنوب الكويت اللي هو مجمع الكوت الجميل، هذا المول يعني الحلو.
0: نعم.
1: فهذا المجمع وايد حلو، والنقعة أو مكان السفن، مرسى السفن اللي يمه، كان هناك شباك صيد ومخلفات وأحبال وبلاستيك وغيره. فالحقيقة نسقنا مع إدارة النقعة المسؤولة، ونسقنا مع الإخوان في الهيئة العامة للبيئة كمسؤولة عن الأعمال البيئية بالكويت، واستطعنا الحمد لله ان نتجمع يومين ورا بعض، وانتشلنا اخر مره طنين، وقبل 3 طن يعني 5 طن تقريبا طلعنا مخلفات. وبعدها طبعا الاخوان في مسؤولين النقعه او الشركه اللي تدير النقعه شالت المخلفات، وبعدين ودتها طبعا اكيد البلديه، اعطتها البلديه. فاحنا استعدادنا يكون تجهيز القارب، لبس الشباب يكون لبس خاص حتى ما يأثر عليهم المخلفات من زيوت وشباك صيد وغيرك، الواحد عنده سكين وكذا، يكون استعداد ولابسين لايف جاكيت اللي هو سترة النجاة ضرورية، ولابسين الخوذة لأن بعض الأعمال تحوش الرأس أو الرأس، فيكون استعدادنا بالكامل في هذا المجال. القصة الثانية اللي حصلت أول أمس، قارب قرق في ساحل شرق.
0: نعم.
1: القارب طوله 30 قدم ووزنه تقريبا 1.5 طن. اول ما يعني البلاغ نص الليل يعني بالليل، على طول من الصبح تجمعنا جهزنا الحقائب الهوائيه الصفر اللي هو الليفت باق اللي نعوم فيه السفن او اللنجات، وجهزنا معدات القوس بالكامل، وجينا على طول حضرنا من الصبح ويا شبابنا، وحطينا خطه لعمليه الانتشال، يعني مراعاه السلامه ومراعاة سلامة الموقع بعد عشان لا حد يدعم الطراد ولا يدعمنا ولا ندعم أحد. وفعلا استطعنا أن نغوص ونحط الحقائب الهوائية وننفخهم ونعوم القارب، وبعدين حطينا داخل بطنة مضخات الماي، نطلع الماي اللي داخل القارب حتى يعوم القارب. وبعد ما عام نزلنا تحت، حاولنا نعرف شنو سبب القرق، هل هو كسر ولا في شيء، حتى أنه مضطرين الطراد نطلع برا الماي يعني عن طريق المسنة والعربانة. فكلمنا صاحب الطراد، قلنا له ضروري يكون العربانة جاهزة، وفعلا ابنها يرينا الطراد بعد ما انتشلناه وطلعناه برا.
0: طبعا
1: الطراد عفوا،
0: خوش كلام والله يا ابو حمد، يعني ما شاء الله عندكم استعدادات.
1: طبعا ما نجيسه لما الراعية يخولنا ان احنا نطلعه، لان هذا اشياء قانونية يعني.
0: تمام.
1: على طول طراد قرقان نروح نطب له، لا لازم يرخص لنا، والإدارة مالت المكان نفسه تعطينا رخصة، وإحنا نشتغل بالقانون يعني بهالأمور، ضروري يعني الربع يلتزمون في هالشيء. وبعدها طلعنا القارب الحمد لله، تسوينا حين إحنا أول شيء هذا القارب طبعا

0: مكلف حق راعيه، فاحنا ساعدناه طلعنا له الطراد. زين شنو سوينا بعد؟ شيء ثاني، ان هذا الطراد اخوي في وقود وزيوت، هذا راح يخرب البيئة البحرية.
1: صح.
0: فإحنا حين وخرناه عن البيئة حتى لا يلوث البيئة. الشيء الثالث، هذا الطراد لو لا قدر الله جنح ودنى مني يمين أو يسار، يا لباكر طراد ثاني ودعمه.
1: أكيد.
0: هذا يعتبر خطر ملاحي.
1: نعم.
0: فإحنا سوينا عدة أهداف أنجزناها بثقل واحد. ففي ناس يقولون لنا والله شنو هدفكم تطلعون الطراريد أو سفن القرقانة؟ هدفنا أن ننقذ البيئة البحرية والسلامة البحرية
1: لمرتادين البحر،
0: لرواد البحر.
1: إيه إيه، يعني أنتوا هذا هذا هذه غايتكم بشكل كبير. أبو حمد أنا عندي دقيقتين، والله أنا صراحة ترى ودي أخذ وياك دقائق بل ساعات يعني في حديثنا عن دوركم الكبير، يعني من عام 1986 لليوم، يعني يمكن 40 سنة ما شاء الله، يعني أدوار كبيرة قاعدين تقدمونها للمجتمع الكويتي وخاصة لمرتادين البحر والمحافظة على البيئة الكويتية. أبو حمد، كونك أنت رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية ورئيس فريق الغوص الكويتي، المحافظة على مثل هذه الفرق التطوعية، ترى هذا أول شيء بروحه جهد كبير وعزم يبيله يعني من أعضاء الفريق التطوعي. شفنا فرق تطوعية كثيرة أنشئت وللأسف يعني ما كملت، وفي ما شاء الله فرق تطوعية مثل فريق الغوص الكويتي لا إله إلا الله، وإن شاء الله يعني الله يكتب لكم الاستمرارية إن شاء الله في هذا المجال. المحافظة على مثل هذه الفرق التطوعية والغاية منها، أنا أبي أوصل رسالة للمجتمع الكويتي والمقيمين أيضا اللي قاعدين يسمعون رئيس فريق الغوص الكويتي الأستاذ وليد الفاضل.
0: والله شوف، أول شيء تسخير من الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله.
0: يعني إحنا صراحة مو مجبرين، كلنا عندنا وظائف، وطبعاً أكيد إحنا كلنا نشتغل بلاش بدون مقابل، ولكن شيء دزنا والله العظيم، يعني تقول شيء وطني، شيء ديني، شيء أخوي.
1: نعم.
0: حبي إشغال الفراغ بما يفيد، شيء رياضي، ما ندري شلون قاعد نمشي إحنا والله. يعني جد هذا شيء من الله سبحانه وتعالى سخرنا حتى نساعد هالناس، والله أعطانا الصحة والعافية ربي لك الحمد إن نأدي هالدور. يعني إحنا كنا أول نعتقد إن والله مثلا سنة سنتين بنهون، الحين كملنا 40 سنة.
1: إيه ما شاء الله.
0: هذا شيء، هذا شيء فضل من الله، ما لا تقدر تقول لا مني ولا من واحد ربع مني ولا مني. صح. هذا شيء شيء من الله. يعني إن شاء الله يا رب يكون هذا شغلنا خالص لله سبحانه وتعالى،
1: ونأخذ
0: فيه أجر.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يوسع برزاقنا في هذا العملنا التطوعي اللي دون مقابل، لأن الأصل مو الفلوس، الأصل البركة.
1: نعم.
0: أحيانا واحد العفو يعني أحيانا مخباتك 20 دينار تملها أسبوع أو خمس أيام.
1: أي والله.
0: وأحيانا 200 دينار
1: ما تكفيك دقيقة يعني. أي والله.
0: أي الأصل البركة.
1: نعم. نعم. يمكن محمد أنا بعد أبي وصل أيضا يعني نقطة للسادة المستمعين، أن ترى مكلفة هذه الأدوات ويعني اللي أنتوا قاعدين تستخدمونها والمعدات اللي قاعدين تستخدمونها، ترى هذه مكلفة، وأنتوا يعني ما شاء الله يعني جهة غير ربحية مثل ما تفضلت في بداية حديثك.
0: إحنا شوف نعتمد على الدعم. إحنا شوف القوس يسمونها رياضة الملوك.
1: نعم.
0: يعني شوف الحين 20 واحد يلعبون بكرة قيمتها دينارين، يستانسون، يحطون حتى لو طابوقتين صوب القوال. إحنا عشان نجهز غواص فوق 1000-1500 دينار. زين أبي لك طراد، البرشوتات هذه الصبر نطلع طلع السفن الواحد قيمته 1000 دينار. إحنا عندنا تقريبا 70 برشوت. فأنت تتكلم عن ميزانية الفريق مو سهل، مو سهلة. فإحنا الفريق صراحة يعتمد على الدعم. فأنا أدعو من خلال هذا البرنامج أن الجهات، الشركات الخاصة غيرها اللي تحب تساهم في إنقاذ البيئة البحرية ومساعدة الشباب أن ينجزون الأعمال، أتمنى يكون هناك يعني تواصل في الدعم، ولأن هذه المعدات وايد غالية الحقيقة. نتمنى أن إن شاء الله يكون هناك رعايات في هذا الجانب حتى نستكمل.
1: تستاهلون، وتستاهلون في مثل هذا الدعم، وتستاهلون في مثل هذه الرعايات من قبل يعني جهات عديدة، سواء من القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي. يعني احنا قاعدين نشوف هذا الجهد الكبير، وايضا تعاون يعني الكثيرين معاكم ابو حمد، ولا كان انتم ما وصلتوا ما شاء الله الى هذا الدور الكبير من خلال فريق الغوص الكويتي. كل الشكر لك استاذ وليد الفاضل، والله انا يعني سعيد اول شيء اني انا اجريت معاك هذا اللقاء، وبيان دوركم في المحافظة على البيئة الكويتية وأيضا المحافظة والدعم يعني في مثل هذه المشاريع.

0: التطوعية اللي عندنا بالكويت، وخاصة يعني من عام 1986 ليومنا هذا. الله يوفقكم إن شاء الله في مسعاكم يا أخوي.
1: مشكور، ما قصرت حبيبي، ألف شكر.
0: حياك الله. كل الشكر طبعا مستمعينا الكرام لرئيس مجلس إدارة المباراة التطوعية ورئيس فريق الغوص الكويتي الأستاذ وليد الفاضل، وبيان دور وأهمية الفرق التطوعية عندنا بديرتنا الحبيبة الكويت. ودمتم بأمان الله إن شاء الله، ونلقاكم على خير في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم قال.

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري. أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن نلتقي من خلال برنامج قال، الذي سيكون بمثابة الرحلة التي تحمل كل معاني العلم والفلسفة والتجربة والقيم الإنسانية في حديث يسافر في صفحات التاريخ، ونطلع على تجارب العظماء الذين خلدوا سيرتهم من خلال الحديث والحكمة والموعظة. فأهلا بك.

قبل الحديث والخوض في تفاصيل البرنامج، لابد لنا من وقفة مع اسم البرنامج. قال: نحن ندرك أيها الأحبة أن الكلام هو مبتدأ الحضارة ومنطلق المعرفة. في الكلام تعارف الناس وتعلموا، وفي الكلام تعبر البشرية عن مرادها وتظهر مشاعرها وتتصل فيما بينها. والكلام يكون في لغات مختلفة ولهجات متنوعة. ولا شك أن الإنسان منذ البداية كانت الكلمة والمعرفة والعلم سر خلافته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها. هنا ندرك أن العلم كان بداية كل شيء.

أمام الآخر للاستدلال على موضوع معين أو تقريب الرأي أو الإقرار بأمر ما أو الانقياد لقول لا مبدل له، مثل اتباع كلام رب العالمين في القرآن الكريم أو اتباع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. وربما احتجنا لأقوال الحكماء والفقهاء والمفكرين والعلماء في شتى المجالات، تكون أقوالهم وكلماتهم محركا لعجلة الحياة واستمرارها.

لقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم مصطلح بلاغي ديني يشير إلى الكلام الوجيز الذي يحمل معاني عظيمة وغزيرة، وهي ميزة اختص الله بها القرآن الكريم وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان قادرا على إيجاز الفكرة في كلمات قليلة جامعة مانعة لا تعقيد فيها ولا إطالة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ولا شك أن هذه ميزة جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم.

صديقنا المستمع. ولما كان الكلام أداة التفاهم والتعبير بين الناس، كانت اللغة هي مفتاح الفهم والترجمة للمشاعر والمعاني والانفعالات بين البشر. فعندما نتحدث مع شخص لا يفهم لغتنا، فلن تكون معاني الكلام واضحة له، فلا يستطيع التفاهم معك والتفاعل بمحتوى الحديث الذي تقوله له. اللغة هي الأداة التي تصل الناس بعضهم ببعض باستخدام الكلمات والحديث والقول. ونحن هنا قد يطول بنا التفصيل في أهمية الكلام واللغة والعلاقة بينهما، ولكن يكفي من العقد ما أحاط بالعنق. حول اللغة والتعبير تحدث الفيلسوف فيتجنشتاين في تحليل يربط اللغة ويصف العلاقة بالتعبير، حيث مر فكر فيتجنشتاين بمرحلتين. تمثلت الأولى في كتابة رسالة منطقية وفلسفية الذي دافع فيها عن اللغة المنطقية، لكنه في كتاب تحقيقات فلسفية الذي مثل المرحلة الثانية عاد إلى اللغة العادية وكيفية استعمالها من قبل المتحدثين. فبدل الوصف الصوري للدلالة وفقا لقواعد التركيبية، يصبح الوصف مقتصرا على الشروط الفعلية للاستعمال التي تؤدي إلى تحديد الدلالة أو المعنى، وبالتالي فإن فهم لفظ معين هو فهم استعمالاته الفعلية وكيفية صياغة في سياقات مختلفة. وفي المقابل هناك جوانب يظهر فيها الاستمرار، ومنها مفهوم الفلسفة، حيث بقيت في المرحلتين ذات الطابع التحليلي.

صديقنا المستمع، لسنا هنا للخوض في التفاصيل الفلسفية في هذا الباب الواسع الكبير، ولكننا أردنا أن نقدم تمهيدا تضيء به الطريق في حديثنا في برنامج قال.

نذكر لكم أيها الأحبة أن هناك العديد من التجارب المهمة والخبرات الطويلة التي قدمت للبشرية أقوالا لا تنسى وكلمات لا تندثر، بل تحولت كلماتهم وأقوالهم إلى قواعد ومفاهيم كبيرة قادرة على اختصار الحديث الطويل والشرح الممل، ولم تكن تلك الأقوال إلا نتاج تجربة إنسانية عظيمة.

جاءت كلمة قال في اللغة العربية بمعنى تكلم وتحدث، قال قولا أي تحدث بكلام، ولها معاني أخرى، قال مقيلا أي نام في وقت الظهيرة، وتستعمل لغير الإنسان مثل قالت العينان سمعا وطاعة وغيرها من الاستخدامات. وهذا مما يدخلنا في تفاصيل اللغة والكلام، وهذا مبحث كبير.

صديقنا مستمع، تؤدي اللغة سلسلة متداخلة ومتكاملة من الوظائف الاجتماعية المهمة، وتشبع بذلك حاجات الفرد والمجتمع على السواء. ومن الطبيعي أن تعنى دراسة اللغات بمحاولة الكشف عن المؤثرات العامة لتطور اللغة ونموها في المجتمعات الإنسانية. ونظرا لأهمية اللغة، فقد اهتم علماء اللغة والاجتماع والفلسفة منذ وقت مبكر بدراسة الوظائف الاجتماعية التي تؤديها وتقديم النماذج المختلفة لكيفية أداء هذه الوظائف. وما زالت الأبحاث مستمرة في هذا المجال مواكبة للتطورات العملاقة التي يشهدها العالم في مختلف ميادين المعرفة، ومنها ميدان اللغات. وتكمن أهمية التحدث في كونه وسيلة اتصال بين الفرد والجماعة، فبواسطته يستطيع إفهام الآخرين ما يريد، كما يتمكن من فهم ما يراد منه. وهذا الاتصال لن يكون ذا فائدة إلا إذا كان صحيحا ودقيقا، إذ يتوقف على حسن التعبير وصحته ووضوح الاستقبال اللغوي والاستجابة البعيدة عن الغموض والتشويش. وعملية التحدث أيها الأحبة هي تعبير عن الذات ورغباتها وتواصلها مع الآخرين. تعد الغاية الرئيسية من درس اللغة بصفة عامة وفي أي مكان في التعبير عن الغاية، وجميع الفروع اللغوية الأخرى تعد وسائل تخدم هذه الغاية. فالقراءة تزود القارئ بالمادة اللغوية وألوان المعرفة والثقافة، وكل ذلك أداة للتعبير، كما أن المحفوظات والنصوص منبع للثروة الأدبية التي تساعد المتكلم على إيجاد الأداء وجمال التعبير. أما القواعد فهي وسيلة لصون اللسان والقلم عن الخطأ في التعبير، وتتجلى أهمية التحدث باعتباره مظهرا من مظاهر التعبير في شتى المجالات، وأنه من أهم الغايات المنشودة في دراسة اللغات، لأنه وسيلة الإفهام وهو أحد جانبي عملية التفاهم. ويمكن القول أيضا أنه وسيلة اتصال الفرد بغيره وأداة لتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية بين الأفراد. إن العجز عن التعبير يؤثر تأثيرا كبيرا في إخفاق الأطفال، وتكرار الإخفاق يترتب عليه الاضطراب وفقدان الثقة بالنفس وتأخر النمو الاجتماعي والفكري. وإن عدم الدقة في التعبير يؤدي إلى فوات الفرص وضياع

الفائدة، ويحتل الكلام أو الحديث مركزا مهما في المجتمع، إذ تظهر أهميته في كونه أداة الاتصال السريع بين الأفراد، والنجاح فيه يحقق كثيرا من الأغراض في شتى ميادين الحياة ودروبها.

ولا شك صديقنا المستمع أن الكلام أو التحدث أو القول من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء، فتمكن المتعلم من مهارة التحدث وهو المدخل الحقيقي لإتقان التعبير الكتابي. وقد اتفقت آراء المدربين على أن تنمية قدرة الطالب أو التلميذ أو المتعلم على التعبير والحديث الجيد الصحيح هي من أهم أهداف تعلم اللغة.

وبعد هذا الحديث والتمهيد حول أهمية الكلام والقول والتخاطب، نصل للحديث حول أهم الحكم والأقوال والآراء التي خلدها التاريخ ممن سبقونا في هذا الجانب وفاضت تجاربهم بهذا العطاء، وهم كثر. ولكن أردت اليوم أن نقف عند الإمام الشافعي رحمه الله.

كان الإمام الشافعي قاضيا وفقيها وعالما ومعلما وشاعرا وكاتبا، وهو من وضع قواعد أصول الفقه الإسلامي، ولا ريب في أنه أكبر علماء الشريعة الإسلامية، وتكمن أعظم إسهاماته في إرساء قواعد الشريعة على أسس علمية صلبة. هو أبو عبد الله محمد بن إدريس العباس بن عثمان بن شافع، وإلى شافع هذا ينسب الإمام، ونسبه ينتهي إلى هاشم، حتى قيل ولده هاشم 3 مرات بسبب النساء، ويوصف بأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وبسبب هذا النسب قيل أنه عالم قريش المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عالم قريش يملأ أطباق الأرض علماً.

ولد الإمام الشافعي في غزة في سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبي حنيفة. ومات أبوه شابا، فنشأ الشافعي يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى مكة وهو ابن عامين، فنشأ فيها وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه.

تهيأ للشافعي ما لم يتهيأ لغيره من الاتصال بمناطق عربية وإسلامية واسعة، فأخذ عن علمائها وأقام فيها، فقد ولد في غزة وعاش في مكة وتعلم فيها، ورحل إلى المدينة وأخذ عن مالك ورحل إلى بغداد فتعلم فيها وعلم، وعاش في اليمن وهاجر إلى مصر وأمضى فيها السنوات الأخيرة من حياته.

وقد برع الشافعي في علوم كثيرة، حتى قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر إلى الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. وكان كبير التقدير للعلوم الدنيوية كالطب والأدب والشعر والأنساب والنجوم، وأخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وداود العطار، ومحمد بن شافع عم الشافعي، وسفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، وأخذ الموطأ عن مالك بن أنس وغيرهم الكثير.

رسم الشافعي منهجا فكريا بمعالم واضحة، ومنها إجلال العلم وتقديمه على العبادة كالصلاة النافلة، وشعوره بالحاجة الاجتماعية والفردية والجماعية إلى العلم، وتقدير الوسيلة المأمونة للمعرفة. فقد

قال: العقل هو التجربة، وحرصه على حرية الطلبة العقلية وشعوره باستحالة القهر العقلي ما دام العقل يؤدي عمله. أعاد الشافعي النظر فيما كتب، ثم كتب رسالته المشهورة في أصول الفقه، حتى عده القدماء في هذا الموضع بأرسطو في وضع المنطق. ومن أقوال الشافعي: إذا حار أمرك في شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب. ومن أشعاره التي قالها: أرى الغر إذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب. ويقول أيضا: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجر. وأيضا من أشعاره يقول: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، وفي الناس أبدان وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل من تهواه يهواك قلبه، وما كل من صافيته لك قد صفا، وما كل من صافيته لك قد صفا. أيضا ذكر الشافعي يقول: تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو الأنساب مفارشه التراب.

لقد ترك الإمام الشافعي الكثير من الأقوال والأشعار والحكم، ولنا في هذا القول أمر: المرء إذا كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، ويقول: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. ويقول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. ويقول أيضا: غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغني إلا عن الشيء لا به. إن الله خلقك حرا فكن حرا كما خلقك. وأذكر لكم أيضا من أقواله: إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومن لم يذق مر التعلم ساعة، تجرع ذل الجهل طول حياته. أيها الأحبة، هذا تمام حلقة اليوم من برنامج قال. إلى اللقاء.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لهو الونوري.

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.

متى صنع السجاد لأول مرة؟ لا شك عزيزي المستمع، الكل منا يستخدم السجاد في جميع الأحوال، ولكن هل سألت نفسك كيف تم نسج السجاد وما الذي ابتكرها؟ الأغطية الأولى لأرضية الغرف كانت من الحصر المحاكاة من نبات الحصر، واستطاع المهرة أن يصنعوا البسط والسجاد من الصوف، وأجمل السجاد كان الغني بالنماذج والباهظ الثمن. عرف السجاد منذ أكثر من 2000 سنة، فقد وجد في قبور في آسيا، وكان معظم السجاد يصنع من أصواف الأغنام كما عرف في إيران، وكان أجود السجاد يحاك من الحرير. والسجاد الجميل يصنع في إيران والصين وتركيا، وكان يتاجر به مع البلدان الأخرى. أما أفضل السجاد فقد كان الأغنياء يعلقونه على الجدران، والأمراء كثيرا ما يتبادلون السجاد الجميل كهدايا. وقديما كان السجاد يحاك باليد حتى عام 1700، وعندما اخترعت الآلات نسج صانعو السجاد الأوروبي كالسجاد الآسيوي. فمنذ عام 1700 صار السجاد الأوروبي كالسافونيري فرنسا والأكسمنستر بريطانيا، وأصبح مشهورين عالميا. غير قابل للتلف. قبل أن تلبس بنطلون الجينز انظر إليه عن قرب، قد يبدو باليا ومبقعا إذا لبسته مدة طويلة، ولكنه لا يتمزق إلا إذا كان قديما جدا. ليس من قبل المصادفة أن الجينز غير قابل للتلف، فمقترح أوسكار ليفي شتراوس صممه ليكون كذلك. عندما وصل شتراوس إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1849 ميلاديا، رأى أن الحاجة ماسة لبنطلون قوي جدا، فقد كانت حمى البحث عن الذهب في ذروتها تلك الأيام، وكان عمال المناجم يقضون معظم وقتهم يبحثون عن الذهب، وكانت بنطلوناتهم سريعا ما تتمزق. وذات يوم قال أحد هؤلاء العمال: ليس هناك أي بنطلون نلبسه فيصمد أي مدة. وخطرت على ذهن شتراوس فكرة أن يصنع لهم بنطلونات من